0: رجع لنا رفيق في اسرع وقت ممكن لبلاصتو زاد كيف كيف للرجو ان شاء الله في الليله مثل القريبه
1: القادمه. إيه نقول الحقيقه مش هذيك الحقيقه.
0: خدا شني
1: الحقيقه لينا ورفيق تقلبنا قلنا نبدلوا سني هو باش يقدم اوستار ولا مشوا لي رفما.
2: لا لا رفيق سيريوس
0: تو تحمل مسؤوليتك انت تو كي تقول
1: لي مش تو نهار السبت من نص النهار المساء في موسم جديد من اوستار باش يكونوا عندهم
0: هما حابين نعملوا سيربريز علاش قلت انت
1: سيريش خلينا نودوهم المستمعين ما نحبش نخبي عليهم الحقيقه دونك ما نعرفش هو خبر سعيد ليكم ولا خبر حزين اما سيره الموسم تلقاوني انا موجوده هوني ورفيق في اوستار في موسم
2: شويه عليه رفيق ساعتين يحكي واحد لما يجي الاربعه
1: ما يخليش يحكي جمله نرحبوا به نقيب الفنانين كان حاضر بقوه زاد في الصيف هو زاد مع انقطاع الماء والضوء والمهرجانات زاد باش نحكيوا عليهم بعد شويه نقيب الفنان مقديد السيدي صباح النور
3: عايش كنسوري عزيز صباح النور صباح العمل صباح التفاؤل صباح الكد والجد بطبيعة الحال راه شوف الصيف متسمي ساعة على سخانة معناها سخانة باس سخانة بصراحة مرتفعة جدا أما ديما فما ضحكة والحاجات الإيجابية سينو خليت بلاصة عليا أنا
1: يا ربي فضلك يا بابا
3: كبيرة
1: فريمون والقهوة ما ارتحتش مني من القهوة عركة
3: ريحة القهوة عاد
2: سيدي نفكرها بقدير
3: يا ودي تاع شنية
2: والله مسكين
3: والله يا زيد انا مترشفك تقول لي فين ثم حاجة خارجة ما نكاوي ما شنية
1: وتحديد القهوة المقدد السيدي ما نحبهاش
3: انا سي سورتو ما ريتهاش البيبي ما ري عندها سميل شوية
1: شبالك شوية دور في الوجه
3: بعدك القهوة
1: مرحبا
3: زاد نتمناو لصاحبنا وخونا وعزيزنا راف ان شاء الله عودة ميمونة ان شاء الله بقوة سينو عاد توما سنة في المهرجانات والشيخات والغناء والجمهور وشدين الصف مصباح عطونا نحكيو على هذا
1: نحكيو على المهرجانات وعلى الفنانين اللي كانوا حاضرين في المهرجانات الصيفية وخارج زاد إطار المهرجان كما الحفلات اللي صارت مؤخرا هيفا وهبي وغيرها أما قبل ذي الرحب به زاد توحشت وخل علي بلاصة كبيرة ونعرف اللي هو توحشني زاد برشا برشا خاطر هو زاد صديقي واليوم زاد عنده يوم عظيم على خاطر اليوم ولده أول مرة يدخل لل وين روضة الجيب رامي الفوراتي صباح النور
4: صباح النور يا ومي ما شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله بداية أسبوع وبداية موسم بالنسبة لنا يكون موسم إن شاء الله موفق خليت بلاصة يمكن أكثر واحد أنا ما تعرف الفرق العمر ديجا قريب برشا دونك كي تروحي
1: لهنا
4: مواضيع كبيرة ما دخلنا في العمر ذي داخل في الواحد دونك إن شاء الله نهاركم زين نسلم على الناس الكل مخيبها بلاستك ومخيب بلاست رفيق زادة في الحلقة الأولى إن شاء الله يرجع في قادم الحلقات واليوم كما قلت نهار سعيد عودة مدرسية ولكن كما قال زياد وجوه النيرة ذي أبجل من كل شيء إن شاء الله بالتوفيق للصغيرات كل
1: ربي فضل لك ذاك وإن شاء الله تراه يا ربي هكا ناجح في حياته ونصور فما هكا شعور مختلف اليوم
4: شنو هي شعور مختلف بالعمل إيش بقول لك معناها قديش
1: ما نقدرش أب أنت
4: إي لا
2: حلقة تاع
4: انترفيو لا الحق نهار صعيب شويه وتبدا تخم عن شكون باش يقعد باش يعمل كذا الوقت هذاك انا بعيد عليه هو فاش قاعد يعمل ولكن هذيك سنه الحياه
1: تختي صعيبه اللي انت ماكش حاضر
4: شكون انا انا مش حاضر انا ديجا ما عيطيش بابا
5: يعني دائما تعوضش الحاضر اما تصور في الفلوس شيخ
1: اداء للملايين
5: لا وميمة جبت لك بوكي بمناسبة آلي
1: مناسبة آلي
5: إن شاء الله تربى في عزك وحد ما خم فيك أنا الوحيد اللي خم فيك
1: والله سي جنتي ربي فضلك إيجا جيبهولي آلي في أي صورة موجودة لا آلي في أي صورة موجودة آلي سألك راه
3: فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن
1: علاش تقول يا نق خليه
3: قلت في أي سورة أنا جاوبناك
1: شيء ما حفظتهاش
3: لا ديدو تلابا بالنوار وكذا
1: مرسي زيد
5: لا ديوان جابتهولك
1: شوف شكون
4: أيوة
1: ماي فلاور
4: صحيح
1: ماي فلاور ما عادش رامز
4: نشكرهم برشا
1: في عين زغوين ربي فضلهم تو نشوف هريم ميساج مش تحكي معايا تقولي فما كارت اخرى تلوج عليها بعض سايب الميكرو ولوج على الكارت
0: هو أميمة أنا حبيت نقول الديوان رحبت بيك بالعودة متاعك والديوان هي اللي بعثت لك البوكي دو فلار وعينت الديوان بعثت لك البوكي دو فلار وتقول لك إن شاء الله عودة ميمونة وإن شاء الله بالصحة والعافية ونشوفه ألاء في أعلى المراتب وربي فضلك وربي فضلك ألاء الناس كل تحبك والإذاعة الكل تحبك وانت بتجي بتكون كان محبوبة
1: مخسي بكو والله يعطيكم صحة والله حشمتوني
4: دورها
1: نسخيش بالحق نسخيش فرجيك جبها بالبرة
0: بالحق هاو كده جا مكتوبة

0: وان شاء الله ربي يعطي كل حد على قد قلبه، ان شاء الله نهاركم زين. سينو نسلم برشا على رفيق بوشناقي يتغيب عليكم اليوم، مع الاسف تعرض الوعكه صحيح، ان شاء الله يا ربي يرجع في فورمه كبيره. الحقيقه خلى بلاصته كبيره، انا كي قال لي راك باش تعوض الحقيقه قلت رفيق ليه حد بيعوض بلاصه رفيق، حبيت نرجع انا بيدي في بلاصتي ورفيق هو اللي رحب بيا، ونحكي لكم انا شنو تعدى عليا. من الغالب حد مسالني شنو كيفاش تعدى سيفك من غير نوم يعني الحمد لله يا ربي. نسلم برشا على جيهان السليني زاد كيف كيف تتغيب علينا، لطف عليك شلا ترجع في فورمة كبيرة جيهان وتلتحق بفريق الرفماج. نخرج فاصل صغير بعد شوية، أبرز ما صار في الموسم اللي تعدى رامي في الزابينج هكا ولا نسمع الزابينج بإمضاء رامي الفراتي.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
2: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت ب 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
2: عندك أورانج. Info, musique, sport, actu. على ديوان FM ما يفوتك شيء. مع أورانج بوستي الرنتري بالأوفرويت.
1: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
2: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأوفرويت. عندك أورانج. من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق قول يا رف مقار
1: زابينغ.
3: مرحبا بكم الناس الكل في الموسم الجديد من رفماك. يا سيدك يا بن سيدك، ماك تعرف موسم وفيه فما حلقة اخرى ولا وجو رفيق؟ لا لا جو رفيق، عطيني في التصويت يا بابا وصوت يا اللي ما صوتش.
4: خايف من التصويت اللي باش يصير بعد شوية؟
5: في نفس الدابة عملنا تصويت في التلفزة ترى نقول قداش صوتوا في التلفزة.
4: قول العدد ده كده.
5: العدد وصلنا 13 مليون و900.
4: عبد السوي
5: اليوم كيف كيف لا هي اليوم كي تصير في الراديو
6: لايف
5: بالحق لازم تداوي في اقرب وقت، مش تداوي سخانه. ما ربي مع المستشفى اللي مش تبني ربي معاه.
3: اليوم باش نكونوا واضحين، بكثر التلفزه راديو الناصر ماشي جاي يا ولدي. الناصر بيدو معاش عاقلين ورا اخر حلقه يا ولدي، تبدل علينا حتى في ستيلو.
4: يجينا انيق رشيق
5: فنكي ما عادش النجم قلبي يضرب. والله اول مره الناصر يقول لي تعب الدروس، قال لي زيد قلبي يضرب مزيان.
4: لا واليوم جينا زعما جنزي اوفر سايز وكذا واجواء. عمو ناصر يعود للشباب بدوي سبع نور.
3: اما شفت الناصر مهما تغير مهما تبدل مهما نوسع في المراول ما يهموش يا ولدي، عنده اسئله في انا شكون. يبهرك. لا مبهر
4: صديقتنا فدوى ديلي طلعته صحيح. برافو فدوى والله.
7: متزوج بفنانه مشهوره؟ تزوج بفنانه؟
4: لا.
7: ناصر عنده زوجته ممثله؟
4: قبيله قلت لي تزوج ممثله، قلت لي
7: اي ما زوجته ممثله
3: بلاش الزين.
4: ما حسيتش نفس السؤال؟
7: لا نفس السؤال،
3: الصياغه تتبدل.
5: عرس مرتين يا رفيق،
4: يا اوفر سايز انت يا جنزي يا مراهق.
3: لا والناصر مصدوم اكثر من هكا، معناها اللي يزيد الاسئله يعلم بها ربي يكمل فم ملايين خارج. اي
4: 1000 دينار كاش من اهداء الديوان في الحلقه الاخيره. سعيد الناصر يخرج
5: سعيد العرق منين بالضبط في الديوان باش تخدمه
4: ربي؟ محسسني معناها الدفور. الحمد لله يا ربي 1000 دينار كاش.
5: الحمد لله. بالك ريزرف بالك ريت يخت. انا
4: ما عادش لقي من تصرف، قلت خليك ريت.
5: قالوا لي بلاسي شويه، قلت له شوفوا ريت يخت
4: بالحق طلبك بي دي جي قال لك بلاسي ما تخليهمش هكا.
5: قال لي لي فيرمون على بعض، قال لي راهو السيستم تبلوك. كريت وليت كريت في سيدي بوسعيد ترقام.
3: وفي وسط الاجواء نتاع الختام نتاع الحلقه الاخيره نتاع الموسم الاخر، وميمه دخلت معنا بعد غياب وكذا، وما شاء الله عندها اخبار ساره الرفيق شيخه.
6: انا اخترت اني نتفرغ لي 100%.
4: كان
5: لا كان لحد قاعده ديميسيون.

0: باللايف ولا
1: معناها كلامك حمل اوجه معناها ناويه ترجع ولا ذات يوم ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: ولا تدخلها الفاك وبعد ترجع
2: ان شاء الله رفعي. اما بوغ لو مومون نخير اني ما نشخشبش روحي نحب نركز معها هي حاجه تمنيتها عندي برشا دونك نحب
1: هي الامنيات هذه هل باش يقفوا في اوت ولا باش يتواصلوا بعد اوت
0: باش نعرفوا شنو نعملوا سبتمبر
1: خاطر واحد على حسابه ما يسمى يقرا حسابه ما
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: يهودي ان شاء الله ما انت اعطيني
2: يهودي رفيق
0: ونديرك رفيق علق وطلب
1: معناها لازم المرج في كل عطله سياريت كيفاش يلعبوا لي على حسابي اخر نهار تو يجي كرونيكوز يخدم
0: الكرونيكوز
1: تقول لك نحب الام رساله ونحب نوصل بنتي للليسي
3: الله الله الله لا يفولوا العام امبوتي اي لا لحبوه يخرج في فورما اي مشي صيف مبين الراجل الله مصلي على النبي لا ربي قدر الخير يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ
4: زابينغ
5: برافو رامي الفرات يعطيك الصحة
6: يا معلم يا بيه
5: نخسي عزة بيغا قلنا الحلقات اللي فاتوني عاود سمعت شوية منهم في في زابينغ دونك حاجة بزيان عملتوا جو
0: الحلقة الأخرى بركة
5: حلقة الأخرى تخيل كله وانا بستاب مش مشكل لازم تشلق روحك ببالك سينو نحب الحق مرة أخرى نقول مرسي بكو ديوانا فام خلنا نقرأ الكارت إلى أميم العياري أسرة ديوانا فام ترحب بك من جديد ونتمنى لك عودة موفقة مليئة بالطاقة النجاح مع أطيب الأمنيات ديوانا فام شكرا ديوانا فام يعطيكم الصحة وشكرا ماي فلاور فلوريس موجود في عين زروان نور محليه البوكي ياسر مزيان مش راح بيبش نزين وتوفق الطاولة شكرا ليك مرسي بوكو مرسي للناس الكل يعطيكم صحة للي تابعوا فينا على شين يوتيوب الخاصة بديوانا فام تنسلم عليكم خاطر يسألوا وينو رفيق رفيق مرة أخرى غايب علينا إن شاء الله يرجعنا في صحة جيدة في القريب العاجل تحية لسامية لطيفة كيف كيف معز منوبي حبيبة حبيب عفوا حبيب بن صالح شكرا ليك معز نوار حبيب نسلم عليكم الناس الكل شكرا لكم وعلى تفاعلاتكم نمشي ونسمع موزيكا نخترت أغنية جديدة وعندي ياك حبيت نختارها هي على خاطر عندها علاش كيفاش يقولوا علاش اخترتها فوالا اللي هي لعمر دياب اغنيته جديدة شنو اسمها هي لولا الفني نعرف هي تغني على اغنيتك
0: اخترتها مش تحفظها
5: لا سمعت البارح والله اول مره نسمعها جديده يغني على البنات دونك حاجه جديده هذاك علاش اخترتها نسمعوها وراجعين
4: Publicité. مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G
7: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
4: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج.
8: أنا كبرت في عائلة قراء أطفال أسواس.
9: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات
8: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
9: طريق طويلة تفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
8: وإطارات ومربين بتأثيرهم
9: ورفقتني زادة يدأمت بيا
8: وتمدت بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي.
9: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية
8: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا
10: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي خليك أنت شريك النجاح القادم ادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58-371-002
11: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
12: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
13: اريدو طور عالمك نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيكو إلا سيانس إكسبيريمنتال تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إبيسس فاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات آفاق التشغيل لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
14: ما ضيعش آخر فرصة في بيكو بلو دايز.
15: امشي توا لأقرب مجازان بارتيسيبان، رميز إكسيبسيونيل، كادو و سوربريز.
14: سي لو مومون جامي. لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
15: تلقى أدريس أقرب بوانت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
14: يلا امشي وربح.
15: بيكو نوميرو 1 أون أوروب دو غروز إلكتروميناجي.
16: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: لولا البنات العمر الجيب الجديد اش قولك فيها مقديد الأغنية
1: حلوة فكرتني في الله غلا يا باب تبها لها شوي
0: بالحق
1: ولا لا دي
0: فيها كل إيقاع غني على البنات قولك فيها ناس
2: مزيانة برشا
0: يسر عجبتني يغني على البنات
2: أي حاجة فيها البنات وخاصة البنوتات الصغرونات ياسر محلية
0: ربي فضل البنوتات يا ربي يخليهم وربي فضل كل بنية تسمع فيه كل مرأة كل شخص توا قاصد ربي ماشي يخدم نقول لك طريق السلامة ربي يعينك ربي يوفقكم رجعوا دوبل سيونس ديجا دونك بداو يستنسوا نورمالمون بالريتم الجديد بالتوفيق للناس الكل بداو يرجعوا سيدة للقراية رويدا رويدا توا فما كل مرة ريفاج كل مرة حد بدلت الحكاية كنا كلنا لو 15 سبتمبر توا ما شاء الله معناها كل واحد سيستيم
3: المدارس معناها البريفي وسيرتو لي سيستيم وكل شيء انا معايا رجعوا العباد الكل في
0: اول سبتمبر
3: اول سبتمبر
4: ربي يخلي العباد ترتاح انت معاها
3: في ليلي عبار
4: حسب
3: شهرين واحد
4: يزيد اثنين الله نرجعوا لك
3: اسمع على ذكر البنات راهو في ساعه يكبروا يا اميمه انا هذا اللي نقوله لك خاطر انا توا بناتي الصيف السنه جاي وخاطر عنا عرس وريتهم كيفاش وليوا
0: كبروا ربي
3: يفضلهم وبلو جاني واحد خطبني في بنتي
0: بالحق
3: قعدت نقنع فيه العرس مش باهي
0: عليه عليه العرس باهي العرس باهي بسمعش كلام هي ايش عملت في الاخر عطيتها ولا ما عطيتهاش
3: من اخي جزيتكم هي
4: روح بها الفراس
3: محبس باش نعطيها للي قلت له باه هما متفاهمين هو يعرفوا بعضهم عندهم برشا ونحن نعرفوه يعني هو بيدو نعرفوه لكن احساس غريب بالحق خاطر ما زلت مانيش قبلها لتو
0: انا ما زلت بنتي راه فيها بيبي تو صغيره
3: انا كنت راه فيها بيبي
0: ربي فضل وما تصورش قداش صعيب الاحساس انا توا خمسة شهور بريسك خمسة شهور معناها انا وبنتي نقوم صباح مع بعضنا دونك باش نخليها توا الصباح مانيش فاهمه انا على خاطر ضري باش نبطل باش نروح باش نبطل باش نرجع لبنتي ومامتي تحب العيش امي
3: اسمع عمي كيما كان تاع البرلمان الاوروبي اللي يجيب بيبي نتاعها
4: تسويد
0: خبالي باش نجيب هكاك بورت بيبي هكا ونخليها ما خاصها باش تتقلق نضحكوا مش ترقد
3: عمي زياد
0: يلا نمشي للأمور الجدية والصيف كان جدي برشا برشا نحكيه على أزمة انقطاع الماء والكهرباء في ترند دو جوغ
5: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
6: أريدو طور عالمك
0: ترند دو جوغ كما قلت لكم ترند دو جور يمكن من أكثر الكلمات اللي كانت والعبارات اللي كانت ترند في صيف 2026 قص الماء قص الضوء فما ستيكا ماء قيد دبوزة ماء فما أزمة كبيرة صارت لنا في الصيف التوانسة كل العاش وصيف الصعيب عليهم ستريس برشا ضغط خوف الماء والضوء حاجة حياتية حاجة لازمة وضرورية في حياتنا اليومية تصور توا بعد دخول شهر سبتمبر فما بوادر انفراج وخاصة انه السخانة نقصت شوية دونك في اماكن معينة نقص قصينا الضوء باش نحكيو على الازمة هذية نحكيو على الازمة انقطاع الماء والضوء وستيكات الماء والدبابز الماء اللي ما عادش نلقاو فيهم فاسيلمون الازمة اللي عاشوها التجار زيدة واصحاب المشاريع غياب زيدة انه تقول لي وقتش باش تقص الضوء على خاطر انت كي تعلمني تقول لي الوقت المعين على الاقل انا نعمل خلينا نقولوا الاحتياطات اللازمه اني انا نعرف اني ما نطلعش مثلا في الاسانسور الوقت هذا باش ما يصير ليش انا يتسكر علي الاسانسور ونلقى روحي في وسطه محبوسه دونك هذوما ما بين الحاجات اللي عاشوهم التوانسه اليوم حاتم لازمنا نخمو في المستقبل نخمو انه عم جاي صيف باش يكون ظهر لي اسخن من صيف السنه دونك من توا لازمنا نلقاو الحلول اللازمة باش ما نعيشوش نفس اللي عشناه في صيف 2026 خموز ده في الشتاء نصور فما فيضانات دونك لازمنا نلقاو من توا الحلول اللازمة باش التوانسة يعيشوا حياة كريمة خلينا نقوله
3: هو راهو صعب غير ما نخافوا ولا نخافوا العبيد الطقس اللي استنسنا به ما عادش باش نرجعوا له خاطر تغيرت المناخية اللي صايرة حاجة معناها ايريفرسيبل نحن في ما يخص تونس باش يوليو عندنا زوز فصول برك معناها نحن تو مازلنا في الصيف وبعديش باش نتعدي فجأة للشتاء كي نتعداو فصل الشتاء نتعداو فصل الامطار، خاطر توا لو ديزيكيليبر بيصير السخانه راهي كي تبدا كبيره في فصل الصيف على مده اشهر، راهو حسيتوا بالرطوبه، حسيتوا بالسخانه الجديده، ما عادش سخانه تقبل
2: البحر السخون،
3: البحر الماء ولا سخون، شكون نجم يعوم سنه من غير ما تقدموا حوت؟ الحوتة اللي تقدم فينا في البحورات اسمها الباليست اللي هي التروبيكال، راهي جايتنا من جامايك الحوتة ذيك، معناها التغير راهو يشمل، راهو ستة ما هيش معناها بعد ساعات انجراندو ساب اللي وقف ماكينة ذي ماكينة جديدة عبدت خدمت، معناها يلزمنا زادا نحضروا روحنا ونتأقلموا ونصدابت الإنسان فيه معناها كاليتي كبيرة برشا، واللي خليته ما انقرضش هو إلي صدابت البرشا حاجات اللي مشاو عاشوا في القطب الشمالي سيصول تدابتي، اللي يعيشوا في الأفريق في سخانة فما ناس تصب المطر مرة في الخمسة سنين في ناميبيا في برشا بلايس، دونك انصدابت نحن يلزم يكون عندنا الادابتاسيون بذكاء، خاطر الوضعية هذا تفكروا قداش مرة نجبد لكم على الشح المياه وخدمت على بروجيات برشا كونيتي كونسيون، راهو بعد ساعات البشر بالناتور نتاعو راهو ما يفيق بالمشكل الا ما يحسوا. عندنا مثل تونسي معناه سامباتيك يقول لك ما يعرفوا بقر كان بالكرشه، معناه ما يلزمنا نعيشوا ازمه باش نستحفظوا. انا مثلا ديز اكزامبل نعطيكم، انا عندي صاحبي قبل كنت نهار كنت عاركينا وياه في الصيف عمره ما يسكر الكليماتيزور، يخرج يخدم الصباح يخلي الكليم تخدم باش كيروح لو كونفور ساكوت دو لارجون، قبل توا لو كونفور حتى لارجون ما تنجمش تشريه. فما واحد اليوم لابس عليه برشا يقول لك انا ما عادش يقص عليه ذا وباش ما عادش يقص عليه ذا، ويزم يركب كومبريسور كبير ويقول كومبريسور يركب جنيراتور يتكلف بالملايين ويحط له مزود، معناها رانا يلزمنا نعرفوا كيفاش نتحكموا في الشح اللي قاعدين نعيشوا فيه، والشح اللي هو امبوزي بالطبيعه امبوزي برشا حاجات، حتى نحن معناها الحياه نتاعنا رانا مش عمرك ما تنجم تكون انت 100% متحكم في مصيرك الا ما تكون واعي الا ما تعرف روحك. السنة انا خدمت ومضة وقتها مع وكالة معناها البي ام اللي استحفظوا على الطاقة، معناها كي تكلمت قلت عبيد يلزمنا نحن نستحفظوا على الطاقة، مش الطاقة تستحفظ علينا، مش الطاقة معناها أنكي عندك تدخل السوبر مارشي عندك ريون كله طاقة تهز الطاقة متاعك، الطاقة نتقاسموها، يلزم الكلنا نعرفوا كومو أنجير سا، ويلزم معناها الناس تفهم اللي كي تستحفظ مش انت تستحفظ على فلوس. قبل كنا نحن بوك يقول لك نخدم في ستيك انا مخلي البيت الحمام تشعل وتخرج من البيت وما تطفيهاش، علاش؟ كان لو برانسيب تاع نستحفظ على الفلوس. توا لازمنا نستحفظوا على رواحنا، معناها كي تستحفظ على كي مثلا يجي الصيف، انا في داري كي يجي الصيف قبل حتى بنات كي كانوا يعيشوا معايا وصغار في الصيف كان بيت وفرد بيت جيليري في القاع باش نستعملوا كليماتيزور بارك بتاتر انا نعمل فيها ليبوك باش نستحفظ على الفلوس، لكن توي زمنا نستحفظ على الطاقة مش على الفلوس، زمنا نستحفظ على الطاقة للطاقة.
0: توافقني انه اليوم لازمنا استراتيجية نعرفوا اللي منطقي انه صيف 2027 باش يكون اسخن من صيف 2027 اسخن من صيف 2027 من توا نحضروا رواح
3: لو بلو فري، معناها اقل سخانة اللي عشنا السنة اللي جينا من هنا 2030 سخانة ماشية ومتزايدة. دونك يلزمنا معناها الدولة بيان سور هي الاولى هي مسؤولة على هذا الكل، والمواطنين يلزم تكون فما ينغموني تنسيق كبير، مثلا شنو الجهات اللي تستهلك الضوء برشا، نوعيوا العباد باش فريمون الضوء يعود معناها نتحكموا بالقديه في الضوء. وزاد فما حاجه اخرى، حل اخر هو العداد الذكي باللي تعرف كونسوماسيون اون طون ريال، تنجم تتحكم، تنجم تعرف في فرنسا بعد ساعات يبعثوا لك اليرت كي تعلي الكليماتيزور فوق 26 دوغري، دونك فما برشا اقل من 26 دوغري في الصيف، دونك فينالمون فما حلول عمليه لازمنا نعملوهم. وفي قصان الماء نختم بهذا خلي الاولاد يتكلموا، راهو اللي صار لو ستوكاج نبا ايتي في اتون به، عشنا ازمه يلزمنا نستخلصوا من هالعبر، يلزم عام الجاي الأزمة هذية نقرأه لحسابها من أفريل من مارس، وليه ونزيدك أكثر يلزمنا يكون من فيفري نقرأه لحسابها، خاطر الصيف الجاي بش يدخل لنا من ماي، معناها بش نبدأ ونعوم وراهم من ديبي ماي نبدأنا، معناها هذاك اللي داخلين عليه. دونك فينا الماء يلزمنا الشتاء نحضروا للصيف، وفي الصيف نحضروا للشتاء، خاطر الامطار اللي قلت عليها يلزم نجهروا يلزم لي زيغو نقراو حساب، معناها البلديات يعرفوا ان هما البلايص اللي ركرك فيهم الماء، يعرف ان هي البلاصه راهو الصيف كامل عجاج ورقم تاع اشجار ميته، راهم تنجم حتى كي تبدا في ما نعرفش انا فين عايش في النرويج راك يلزمك تسرح لكاناليزاسيون خاصه اللي ينقلوا الماء.
0: جوستمون نقراو حسابنا نظفوا الشوارع نسرحوا باش من عايشوش يمكن مشكل آخر في فصل الشتاء. من المشاكل الأخرى اللي عاشوها التوانسة الزيدة فما مشكل اتصالي برشا حاجات، مثلا ما تحكيش قديش بش يقعد فما قصان ضو، كيف الماء، هل عنده علاقة بسخانة، ما فماش اتصاليا فما مشكل، التوانسة قعدوا في ضبابية ما تعرفش وقتش بشتوفة الأزمة هذه، بغيس كمان تلقى روحك الضو قص عليك، بغيس كمان تلقى الماء قص عليك، تستخيلوا فات الأزمة اللي تلقى روحك ليه موجود، حتى سخانة تكون أقل، راو ما فما أيامات تتعديت علينا معناها السخانة ما هيش مرتفعة برشا ولكن صار القصان. كيفاش عشت الأزمة هذه ناصر؟
2: والله عشتها كما عشوها التوانسة الكل، كان صعيب صيف صعيب برشا على التوانسة بدون استثناء، الماء والضوء هي مواد حياتية بالنسبة للصغيرات، العائلات، المرضى، التجار، المعامل، المصانع، الناس الكل تمست بالفترة
0: الصعبة اللي بالأكسجين
2: زي الكل فما ناس فقدت الحياة من ما لقاش الأكسجين نسيسير باش تجم تعيش، هذا صار على التوانسة الكل، لكن إن شاء الله نكون هذايا اخر المصاعب اللي تعدى منها تونس. لكن اللي مهم في هذا الكل اليوم انا ناكد لك اللي فما برشا ناس زاد خسرت برشا فلوس، فما برشا تجار، فما برشا جزاره، برشا حواته، برشا ماتا، كل الناس تمست، كل القطاعات تمست بدون استثناء. لكن مالوريزمون زاد كيف فما حاجه اللي يلزمنا، هذه يلزمنا نبنيو عليها، خاطر احنا زاد راهو باش نبداو فاهمين ان زاد فما كانت كميه نتاع ضوء كنا ناخذ من الشقيقة الجزائر بيدا صارت لها مشاكل طاقية وخلتها معناتها الكمية اللي تعطيها لتونس معناتها معاش تجم تعطيها بنفس الكمية، هذا اللي خلق المشكلة هذا. لكن في نهاية الأمر هذا المشكلة اللي صار لنا سواء من الشقيقة الجزائر ولا احنا كتونس، خلينا نعملوا على ذاتنا، نعملوا على الحاجات اللي نجموا اليوم عاش نجموا نقعوا فيها، على خاطر اليوم تونس عندنا رغم الكفاءات اليوم زاد كيف انا سمعت برشا كلام على اليمين وعلى اليسار، وعمرنا ما نجموا نشكوا في الكفاءات التونسيه اللي موجوده في كل الادارات، وخاصه نحكي على ستيغ راهي معناتها نقول مؤسسه عريقه وعريقه جدا فيها كفاءات عاليه لبرشا بلدان مشيت عمرتها ومشيت خدمت فيها ومشيت معناتها ضويتها البلدان هذه. لكن لابد انه المرحله هذه ناخذوا منها السلبيات اللي تعدينا منها، وكما قال حاتم اليوم راهو الصيف اللي جاي 27 28 29 هذا كل باش يجيو معناتها باش يكونوا صعاب برشا على التوانسة، وفما الطاقه المتجدده اللي يلزمنا اليوم نركزوا عليها ونخموا فيها. اليوم يلزم الدوله التونسيه تلقى حلول، فما ناس انا مثلا اللي فوتوفولتايك اللي راكبين في الدار، اللي عنده فوتوفولتايك في الدار كمان تقص عليه الضوء، يلزم الدوله تعاون الناس هذوما باش يوليوا زاد كيف باش يخفوا على العبء اللي موجود في العستيك، باش نجم الناس هذه تستهلك الطاقه نتاعها وتشجع الدوله يلزم تلقى الامكانيات والاليات باش تنجم تشجع الناس هذوما باش يعملوا الطاقه البديله باش نجموا نخفوا على رواحنا، خاطر هذوما وقت اللي نحكيوا على استراتيجيه كيما هكا وميمه هذه تتطلب سنوات، راهي هذه استراتيجيه نتاع 3-4 سنين القدام باش نخدموا عليها، لابد معناتها من الدوله التونسيه تحاول تبني على الحاجات السلبيه اللي صارت لنا في الصيف الكل ونتعداو منها ان شاء الله يا ربي في احسن ظروف المرحله الجايه.
0: ان شاء الله ناخذوا التدابير اللازمه كما قلت باش ما نعيشوش الشتاء صعيب، فصل الشتاء صعيب، كيف ما نعيشوش عام الجاي في الصيف يتعدى علينا الصيف صعيب، شيء اللي قلق حتى المواطنين بالخارج اللي يجيوا لتونس ولقاو الحقيقه روحهم معناها عايشين في ازمه الماء والضوء لدرجه انه فما برشا منهم ولاو يهدوا انه ما عادش باش يجيوا لتونس. ان شاء الله في صيف 2027 نلقاو الحلول اللازمه ونعيشوا لطيف لباس. بعد شوي نحكيه على الاختفاءات المتتالية للرياضيين من البعثة التونسية من ألعاب المتوسط. مقبل ذي بربي نحب نقول كل التضامن مع زميل محمد اليوسفي، ربي يشفيه وإن شاء الله يقوم لباس. شفت اللي هو قام بتدخل جراحي، إن شاء الله ربي يشفيه وربي يفرج عليه. كل التضامن معاه. نخرج فاصل صغير ورجعينا.
6: Publicité. نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي بقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة، نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100%. نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل.
7: مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات.
8: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
7: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات. عندك أورانج.
9: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات.
10: مونوبخي ديما معك.
11: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
8: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
7: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
8: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
7: عندك أورانج.
12: من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
0: رجعنا من جديد 7:58 دقيقة قبل ما نخرجوا أخبار، وأكيد بعد الأخبار باش نسمع غدوة خير. أما خلينا نحكيوا على المشكل الاتصالي مع علقتش الناصر وكيف كيف حاتم. فما مشكل اتصالي صار مع التوينس ما يعلمهمش وقتاش التايمينج صحيح. مثلا يقول لك راني من 7 إلى 9:30 راني باش نقص عليك الضوء، دونك انت تاخو الاحتياطات اللازمة. مقدات
1: أنا اللي حبيت أقوله أميمة، كونه في الأزمات، الأزمات تعلمك باش تفتن أنت بحاجات سلبية. معناتها نحب أقوله كلام بكل موضوعية، فهمت؟ تو كيف النكية متى أو نيفو دو لا كوميونيكاسيون كوم الاتصالية، معناها وقت اللي تصير حاجات كيف النكية من المفروض كونهم مسبقا يعلموا المواطنين. أي خويا راه باش تصير كذا من إلى توقيت، فهمتني؟ لأنه نحب أقولوها معناتها بصراحة، معناتها فهمت ناس برشا خسائر فرجيدارات هكذا، فمك لي الناس اللي عندها اللحم اللي عندك، ما تصارت حاجات كوارث كبيرة.
0: كما الدجاج اللي
1: هل ترى يا رسول الله توا باش يعوضوا لهم؟ متى، اين، كيفاش، شنو هي الطريقة؟ ماذا بينا نعرفوا الامور هذه، خاطر استيك تحب ولا تكره، معناتها دولة راهي استيك مش تفضلك، معناتها فهمت يا خويا. اعلموا المواطنين انتوا بهالحجم هذايا اداره كيف هكا ما فيها باس، يكون عندكم مكتب مرموق نتاع اتصاليه كوميونيكاسيون فيها باس.
0: واضح
13: ربي عاش العباد اللي خسرت كيما نقولوا الفريجيدير تقول ان شاء الله يعوضوا لهم. اما العباد اللي خسرت البروجي نتاعها ان شاء الله يرقوا حل الدوله مع البنوك. شفنا عباد عندها دي بروجي في الجيش في مع فريجيدارات كبار ماكينات، ان شاء الله يشوفوا لهم حل اموها حتى في الاخلاص، خاطر ماك تعرف الكمبيالة ما تصبرش، ان شاء الله هذوما يشوفوا لهم حل.
0: اللي خسروا في لي بروجي واللي خسروا ارواحهم زاد كيف كيف ربي يرحمهم برشا كانوا بالاكسجين ومالوغزمون معناها مع الاسف خسروا حياتهم بسبب انقطاع الضوء. ان شاء الله ربي يرحمهم وربي يصبر عائلاتهم. كما قلت اليوم تعدى علينا الصيف ما كانش سهل. اليوم الحل الوحيد انه نقرا وحسابنا عام الجاي, نقرا وحسابنا للشتاء باش ما نعيشوش اللي عشناه صيف السنه. ساعدنا لولا وفات يا جماعه, ان شاء الله تعدات لاباس الحمد لله.
13: دائما معاك خفه ولا بعد مزيكا وفات
14: مزلنا مزلنا في الصيف
0: نخرج اخبار وراجعين مع رفماك.
15: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
16: أريدو طور عالمك.

0: الوين القيروان باشا وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام
2: بوبليسيتي
3: مع أورانج بوستي الغنطري بالوفروات
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
3: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالوفروات عندك أورانج
5: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيك وإلا سيانس إكسبيريمنتال تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إيبيس سفاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات أفاق التشغيل لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
6: تدلل تدلل جيان حاضر 10/10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى للبيغو أعز الأسوار ما لازورونا في أقرب إيبر مارشا جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي
7: تدلل
8: جيان إيام دللنا
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا
3: الغونتخي مشكل للقراية الغونتخي فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوام مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900
4: مالا فيش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر
3: عندك اورانج
0: من الاثنين للجمعة من 7-9:30 رفيق وشناق وليرف مقار
9: 8:18 دقيقة صباح الورد والفل والياسمين عليكم نسي كلش نهاركم زين إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد للناس اللي تحكوا بينا أنتم تسمعوا في الرفماق الموسم 13 اليوم أول حلقة واليوم العودة للبرمجة الشتوية لإذاعة ديوان فام إن شاء الله بالتوفيق للزملاء الكل إن شاء الله يا ربي تكون برمجة مكللة بالنجاح وتنال إعجابكم خاصة تحية للناس اللي تبع فينا على نوتخو شين يوتيوب ديوان فام تحية المنيا الفدوة لميا زيدا كيف كيف صليحة تحية كبيرة لكم شكرا لكم على مساجاتكم وشكرا على تفاعلكم طريق سليمة اللي قاصدين ربي للخدمة واحدة واحدة إن شاء الله توصلوا السلامات نمشيوا للموجات الإيجابية مع غدوة خير
3: غدوة خير
10: شباب اليوم هما مستقبل غدوة والتكنولوجيا هي المستقبل خاصة كان نجحنا في توظيفها بالطريقة اللي تخدمنا وتخلينا نتطوروا وهذا ما يتحقق كان وقت اللي التكنولوجيا تجي ما بين يدي الناس أكفاء تعرف كيفاش تتعامل معها كما أبطالنا التوانسة اللي شرفوا تونس في بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك في الصين وينجح الفريق الوطني التونسي في إحراز المرتبة الأولى والتتويج بالكاس في مجال برمجة الروبوتات في إنجاز استثنائي زاد تأكد بحصة 45 ميدالية بين الذهب والفضة والبرونز في مختلف المجالات الإنجاز هذا حقه 14 بطلة وبطل تونسي شاركوا ب 14 روبو وسبعة مشاريع واعتلاوا منصات التتويج في عديد الاختصاصات ورفعوا الراية التونسية في المحافل الدولية والأجمل أن وراء الأرقام هذه فما أسماء وكفاءات تونسية تستحق كل التقدير كما أمين وراجيني كنزلعوني محمد علي بولعريس فاطمة السحلي مرام بن سيدهم أسامة المستيري نور بن صالح عمر الكيلاني بتول النقبي طه كحلول عزيز القفسي إيريس بوسمة أيوب عوين وياسمين الطويل اللي أثبتوا أنه الطموح والتكوين والمثابرة ينجموا يخليوا شباب تونس ينافس ويتفوق في مجالات التكنولوجيا والروبوتيك والابتكار على المستوى العالمي وبفضل إنجاز هذا وصل رصيد الميداليات اللي حققتها الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا 695 ميدالية وهو رقم يعكس سنوات من العمل والتأطير والاستثمار في قدرات الشباب التونسي وما كانش الإنجاز مجرد ميداليات وتتويجات أكهو أما زاد مشاريع تحاول تلقى حلول المشاكل الحقيقية كما مشروع طه كحلول اللي تحصل بيه على المرتبة الثانية وهو تطبيق لترجمة لغة الإشارة وتسهيل التواصل مع الأشخاص اللي عندهم صعوبات في السمع أو الكلام. ومشروع إيريس مسمى اللي يعتمد على تطبيق ذكي لمساعدة المستخدم على تنظيم الأدوية والتنبيه إلى إمكانية وجود تداخلات ما بيناتها. وبهكا شباب تونس نجح باش يثبت مرة أخرى للعالم الكل إنه كي تتوفر الكفاءة والتكوين والدعم ينجم يحول التكنولوجيا من مجرد أدوات إلى حلول وابتكار. ونجاحات ترفع الراية التونسية في العالم وتوعد المستقبل إن شاء الله يكون غدوة خير.
9: توينسا وين ما كانوا الحقيقة مشرفين. شكرا رامي الفراتي على غدوة خير بإمضائك.
2: رجعت معاك أنا أول ما خرجت
9: بالحق إن شاء الله يا ربي غدوة خير لينا وللتوينسا الكل. تحية لشبابنا اللي ربحوا في بطولة العالم للروبوتيك في الصين. نورينا مشرفين الحقيقة توينسا في كل بقاع العالم الحقيقة. خليوا البصمة بتاعهم متميزين وبالرغم الظروف صعيبة اللي نعيشوها لكن ديما عندهم الأمل وديما الحقيقة هما نقطة الأمل والتفاؤل كي نشوفوهم نفرحوا برشا. حاتم
11: هو راهو بالذكاء الاصطناعي ما عادش عنا توا نتسبوا ونقولوا إمكانيات هو ده مقرطة الإمكانيات بالذكاء الاصطناعي. معناه تنجم حتى في ريت تفكر قبل كي كنا نحكيه ويقولوا اسمه معناها متاع ميكروسوفت ولا متاع برايم ولا أي واحد نابغة في أمريكا خرج بدأ في جراج خاطر التكنولوجي إلى أكسير التكنولوجي يعرف كيفاش يتحكم. نحن نعيش في المرحلة ذيك وإن شاء الله يخرج لنا إيلون ماسك ولا يخرج لنا بيل جيتس من جراج من جراجي تونس ولا واحد من اللي خذوا الميدالية ذا. خاطر سيفري ناخذوا في ميداليات وقاعدين فريمون منورين المحافل وين يستدعونا معناها نهزوا الدراب وكا درابوا تونس ومحليه. لكن زاد وقيت باش يطلع بيل جيتس تونسي ولا إيلون ماسك تونسي
9: إن شاء الله. تحية اليوم شوف نحكي وإحنا على الكفاءات التونسية والشباب التونسي اللي منورينا في المحافل الدولية. بشو نهزكم الحكاية أخرى في البوكس نيوز من النقيض. يعني النقيض اختفاءات متتالية لرياضيين البعثة التونسية في ألعاب المتوسط. خلينا نحكي على هذا بأكثر تفاصيل مع البوكس نيوز.
0: بوكس نيوز
9: مع الأسف شفت وتبعت شهادة الألعاب المتوسطية 2026 المقامة في إيطاليا أربع أحداث مدوية لهروب الرياضيين من مقر بعثة تونس وهما شهد الجلجلي المصارع محمد أمين السعيدي الكرة الحديدية محمد أمين بوحجبة رفع الأثقال وأحمد العبيدي الجمباز ومن قبلهم الرابعة التونسية غفران بالخير بطلة العالم في رفع الأثقال مما فجر ردود أفعال صاخبة وقوية في الأوساط التونسية حول استفحال الظاهرة هذه بشكل لافت. شفنا التدوينات مثلا للمصارعة التونسية شهد الجلجلي اللي قالت إن المصارعة شهد الجلجلي أنت من المنتخب الوطني التونسي للمصارعة النسائية بطلة تونس سبع مرات متحصلة على ثلاثة ميدالية ذهبية صنف صغريات وثلاث ميداليات برونزية صنف كبريات في البطولة الإفريقية زوزة ذهبية مع فضية في بطولة العربية. أول حاجة نحب نقدم اعتذار من عائلتي لحيرتهم وتعبتهم معايا وخذيت قرار الهجرة بدون موافقتهم أو حتى إعلامهم ما كانش عندي حتى خيار. نحب نقولكم يا جماعة راتب رياضي النخبة التونسية اليوم قدروا 250 دينار ناخذوا كل 6 شهور هذا كان خذيتهم. نحب نقولكم اللي منحة البطولة الإفريقية نسالة 2024-2026 التوى ما خذيت منهم ولا مليم من شهر ماي ما خذيتش المنحة الشهرية. نحب نقولكم اللي أنا نترينا صباحا صباح وعشية بدون مكملات غذائية مع العلم اللي أنا أقل حاجة نقص 9 كيلو في كل دورة دولية أو خارجية. نحب نقول لكم أن المصارع التونسي اليوم طموحه الوحيد يسمع كلمة رهم صبو مع هذا نسمع كان الكلمة الخادبة. قبل بطولة البحر الأبيض المتوسط قمنا بمعسكر قالت لي هي تترينا مع بنات صنف الأصغر عمرهم 14-15 سنة وأنا مشي نلعب في بطولة كبيرة مع أبطال العالم. قالت لي الوضع الصعيب بالنسبة لها كيف الاتحاد التونسي للمصارعة كان رد على هروب شهد الجلجلي واختفائها من المقر البعثة قبل ظهورها في فرنسا. انشر كيف ما قلت يقول أنه اللاعبين اليوم يتعرضوا للتهميش ولم تحصل على المنح المالية المعتبدة من قبل الوزارة. كيف زادة لاعب جنباز أحمد العبيدي كان هبط زادة تدوينه وحكيه هو زادة على الظروف الصعيبة اللي عاشها. رأيك حاتم؟
11: هو راه الظروف بالكل نحن واعين بهم عن توقديش أشهر ومش أول مرة تصير كمن هكا داير النتيجة معناها يكون من أخي بال البالماريس في الألعاب هذية، معناها ما عمرنا ما وصلنا نتائج هكا، خاطر العبيد الكل ما هي مخها ما هيش في المسابقة. وحاجة أخرى زادة راهو بربية، معناها خاطر فما عبيد برشا متلوم عليهم. حط تصور روحك أنت بطل نخبة، عندك ميداليات وماشي في كومبيتيسيون كيكا، وبحذاك واحد اللي هو فرد أقل منك ميداليات وأقل منك نيفو، وعنده سبزوز بسبدريات ويخمم حاير انه هو السبدري اللي بشي يلبسه يلعب بيه، والبيت والمنحة
2: وستاف
11: وكرهبة تهز ويوصلوه للكمبيتسيون بكرهبة خاصة، مش تطلع في ميني بوس ولا ما نعرفش الظروف، ما عنديش لديتاي الكل. دونك سي نورمال شاب صغير في راه الكارير متاعهم 10 سنين
2: ماكسيموم،
11: عش كما يعملش في 10 سنين ما يحاولش يدفي المستحيل، وراه كلهم يعرفوا زادا ما نلوموش عليهم نقولوا انت باش تخسر الليل، كلهم يعرف اللي الى دو فور شانس باش يكمل بلونجور في ريستوران يعرف لو ريسك، مي كاسكي لو بوس مش اللي بوس خاطر كره البلاد ولا كره الظروف، ليه ليه اللي لزه باش يعمل كيكة اللي هو خايف على مستقبل. راهو كل واحد كي ندخلوا في مرحلة كل واحد يحب ينقذ نفسه، الإنقاذ عملية ما مشروع. راهو برش عبيد هاجرت ودول البشرية من اللي بدأت البشرية اللي ما يرقاش بلاسته في بلاسة يمشي لبلاس أخرى، يقول لك ليه بي بتاتر بلو فير تايور كما يقول شارلز نافور. دونك فينالمون معناها كل واحد حر في اختيار مستقبله. نهار آخر أنت اللي تلوم عليه، انت باش تعطيه زملين في الشهر باش هو يحس روح باش نجم يترين باش نجم ياكل ماكله معناها تخدم له بدنه بطريقه علميه، ينجموا هما يطبقوا اي بروتوكول نتاع غذائي نتاع ابطال، ينجم يشري هو كيلو بفتيك في النهار، ما نجمش. دونك فينالمون الناس اللي تلوم يا خويا اعطيه انت من مكتوبك كان تحبه يقعد، وانت كان تجيك الفرصه انت اللي تلوم كان تجيك فرصه معناها باش تخرج، معناها زاد راك بتاتر تفري لا ميم شوز. دونك ما نحكموش على العبيد، ما نحكموش على العبيد تاريخهم وحياتهم وخبرتهم، وهو تعرف عليه شنو الظروف اللي عيش فيها، مش خاطرك انت قاعد معناها متكي ولا ماكش بطل وما عندكش طموح. وفما اللي خارج عنده طموح، فما اللي يقول لك انا اخويا نحب نهز ميداليه ذهبيه في كلك سوا البانيير اللي باش نلعب تحتها. دونك فينالمون يلزمنا شويه تعاقل، لازمنا اون اكسبت اللي كل واحد يحارب على مستقبله. نراه في العالم اجمع الدنيا قاعده تصعب، حتى الرياضيين البر راهو النخبه، كلمه نخبه راهي صعيبه، راهو بعد ساعات كي باش يدخلوا في ديسيبلين مثلا مصارعه ولا رفع اثقال، راهو اللي كي تاخذهم وهم صغار اللي يحلموا باش ياخذوا ابطال وباش يوليوا ابطال وياخذوا القاب، راهو بعد ساعات رقع 10,000 وديبار في الاخر يخلطوا ثلاثه. سي تري ديفيسيل. دونك فينالمون يلزمنا نتفاهموا العبيد ويلزمنا نوسعوا بيننا مع بعضنا، ومش بخاطر بطل ولا تعتبروا هذايا هروب، ما هو هربش، هو ماشي مشى لمستقبله. نحمد ربي ما مشيش في شقف في فلوكه وعرض ضحيته للموت.
9: هو ما نصورش انه ولا رياضي تونسي ما يحلمش انه هو يرفع الرياضه الرايه التونسيه والعلم التونسي ويمثل تونس، يعني هذيا خلينا نقولوا مجبرا اخاك لا بطل. انا مثلا كي نقرا تدوينه احمد العبيد يقول انا ضحيت بقرايتي بحياتي الشخصيه، اعطيت سنين من عمري للرياضه على خاطر حلمي كان مثل تونس ونكون عند حسن ظن بلادي، اما في المقابل حسيت برشا مرات اللي ما لقيتش الرعايه الدعم اللي نستحقهم كرياضي وطني، نلقى روحي نواجه في مصاريفي وحدي في وقت اللي أنا متفرغ للرياضة، ما عنديش مورد آخر نعتمد عليه. وصل حتى المرحلة أنه ما عادش عندي سكن قار، يقول معلوم الكرام ما كانش يتوفر، لقيت روحي مضطر نسكن عند أصحابي. هذا نحكيه على بطل
11: والله اللي كتبه
9: يعني
11: يبكي.
9: يعني اليوم حاج منصف بن سعيد أكثر من مرة تتكرر الحكاية، رياضيين التوانسة نلقاوهم معناها يهربوا من البعثة التونسية ويقرروا أنهم يهاجروا. اليوم لازم نلقاو حلول، لازم نلقاو كيفاش نحسنوا ظروف الرياضيين التوانسة. سيبون الحاجة هذه قاعدة تتعاود أكثر من مرة، يعني لازمنا نطرحوا المشكل ونقولوا شنو هو اللي يستحقوا الرياضي التونسي باش نشدوا في أولادنا باش يكونوا هما موجودين في بلادهم معزين مكرمين، وهما اللي مثلوا

0: اكلك راه بكسفر هذوكم بفلوسهم هذا وقت اللي هو ما عند بوه ولا امه ما عندهمش الامكانيات باش يعاونوهم. هذه الظاهره راهي مستفحله عندها سنوات وسنوات. انا رجعت شويه كايه في العاب سيدني صارت في العاب البطوله العالميه العسكريه العاب سيدني 2000 بطوله العالميه 2006 العاب بسكار هذوما الكل يهربوا عليه يهرب هو بطل ووعدوه وعدوه بشهريه زاد مش راي بالكش شهريه متواضعه متواضعه جدا ممكن تجيب له كسكروت في النار صدقني كسكروت دادا لجازوز على ماء كسكروت برك اي هذايا الشيء القليل اللي وعدناه به اللي هو ولا حق من حقوقه كي نوعدوه ما نوفرهولوش ايش تحبوا يعمل مسكين هو صبر صبر سامحوني في الكلمه ولو حتى رزينا شويه كذبوا عليه برشا مرات فما راه فما الوزاره فما اللجنه الاولمبيه فما الناس اللي تعاون شكونهم اللي منعوا راه اللي منعوا هما اللي خذوهم دي بريفي ناس لبس عليها كذا خذوه استبنوه ولا يصرف عليه اي البريفي قداش منه مسكين والدوله زاده باش نقول لك زاده قداش منها ما كل واحد يقوم البريفي شويه دوله شويه دوله حب نقول الوزاره واللجنه الاولمبيه انا توقعت نسمع فما عركه صايره بين اللجنه الاولمبيه وزاره الشباب والرياضه ودي ما تتعاركوش اقعدوا ولقاو الحلول خاطر تتعاركوا وترشقوا بالتهم انت مسؤول وانت مسؤول لا ناصر انت مسؤول انت لا لا فك علينا كنا مسؤولين صحفيين واللجنه والوزاره كنا مسؤولين لكن نقوموا بالواجب نتاعنا ما دام نقوموش بالواجب نتاعنا راهم شهربوا علينا وليدات
1: نحكيه بعد شوية مع كرامي وناصر على رد الجامعة التونسية اللي تأكد أنه مثلا شهد الجلجل يقول تمتعت بكل الظروف المتاحة من إقامة من إعاشة بمركز النخبة ثلاث رياضي دونك تقول أنه وفرت لها كل الظروف الملائمة والمحترمة دونك نحكيه على رد الجامعة بعد شوية بعد الفاصلة
2: Publicité. نور المعارف محبة نور المعارف تقليد نور المعارف تاريخ نور المعارف جيل بعد جيل ما تنساش ولادها وبناتها اللي بقاو يهنولها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100% نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل
3: الدار سخونة خي سكرتوا الكليماتيزور
4: كليماتيزور باير
5: لا لا يخدم لباس عليه أما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك
6: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار بيوتها شبابكها وبيبانها الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة
7: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي بيشركب فيها وعدد شبابك اللي فيها
8: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
9: الكرتابة حاضرة التبلية حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للسكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات
10: مونوبخي ديما معك
11: مع أورانج بوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G
12: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
11: ملا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار
1: جانيكم جديد مازلنا نحكي وعلى الرياضيين اللي خلينا نقولوا غادروا مقر الرابطة التونسية البعثة التونسية عفوا نحكي على رد الجامعة التونسية للمصارعة تقول انه يتشرف المكتب الجامعي بإنارة الرأي العام انه الجامعة التونسية للمصارعة قامت بتوفير كل الظروف الملائمة للتحضيرات المصارعة شهد الجلجلي عفوا نقول جلجلي لجميع عناصر المنتخبات الوطنية خاصة بعد

0: قامت سلطة الإشراف مشكورة بتوفير ميزانية محترمة والمتعلقة بالمنتخبات الوطنية وتحويل كامل المبالغ المرصودة بحساب الجامعة التونسية للمصارعة، وعليه تمتعت المصارعة شهد الجلجلي بالتحضيرات الملائمة والمشاركات الدولية التالية، كما تربص داخل نزل الزهراء خلال شهر جانفي 26، تربص داخلي بمدينة سوسة من 26 أفريل بمشاركة عناصر اختبارية تقول من روسيا، المشاركة في بطولة إفريقيا لصنفي الوسطيات والكبريات بمصر من 27 أفريل إلى 2 مايو 2026، وتربص داخلي بعين دراهم. وكما زاد تقول أنه تم برمجة تربص خارجي ودورة دولية لمنتخب الكبريات بإسبانيا شارك فيها كل من المصارعتين زينب الصغير وشهر زيت العياشي والمدربة مروة العامري. دونك تقول أنه كانت الظروف كلها ملائمة رامي، وأنه تحصلوا على المبالغ المالية اللازمة، وأنه كل الظروف كانت خليهم خلينا نقولوا في أريحية.
1: ما قالتش هما تحصلوا على المبالغ، ما فما مبالغ مرصودة هي عملت بهم دستة في وطلة وفي واحد، أما في ديهم قد يخذوهم
2: بخلاف هي في ديهم. هي المشكلة وين نتصور أنه اختلاف وجهات نظر في علاقة بين الرياضي والمؤسسة ولا الوزارة اللي هي مستثمرة فيه كرياضي بيجيب لك ميداليات. معنى المشكلة وين الجاب كبرت برشا. مفهومك أنت قديش لازمك تصرف على رياضي باش يوصلك الغاديك الميداليات ويهز الراية الوطنية في المسابقات العالمية، راه ما عادش تتكلف 600 دينار وزوز ثلاثة تربصات، هذا راهو تبدل للأسف الشديد مع الوقت تبدل ولا يتكلف أكثر برشا. دونك هو الرياضي فاهم قديش يتكلف له باش نوصل أنا نعمل لك بيرفورمانس باهية ونجيب لك، والدولة خلينا نقول ولا الوزارة خلينا نقول اللي هي هذيك الإمكانيات اللي عندها. معنا في الآخر في الآخر ما نصورش أنا كان هي عندها باش توصلك أنت تجيب لي ميداي في جوز أولمبيك ما نحبش نستثمر فيك. لهنا نحكيو على أبروش غالطة. دونك لازم نلقاو أبروش جديدة ما بين الرياضي وما بين الوزارة ونشوفوا حل جديد، أنه ما عادش نعطيوها 600 ويسكن في بحث الليسي سبورتيف ونخرجوا زوز تربصات راه باش يجيب لنا ميداي، هذا راه ماهوش يجيب لك وهو ماهوش باش يكفيه وباش يطلع خاسر في الحكاية هذه. دونك لهناش لازمنا نشوفوا حل جديد، نشوفوا دي سبونسور على غالب، نعملوا ديبارتمون كوميرسيال، نشوفوا كل رياضي في اي مجال مادام عنده بوتونسييل باش يوصل راهو لازم يستثمر فيه سبونسور. هذا العالم كيفاش ماشي. معنى مايكل فيلبس ما نصورش ان وزاره الرياضه الامريكيه استثمرت فيه بالجبهه هكا. دي سبونسور تحب ولا تكره باش يظهر في تارانتو، باش يظهر في كؤوس عالم موجودين في كوريا وفي الصين وفي كذا. دونك ينجم نقاو لابون فورمول انه هو الرياضي يكون ايبانوي معنا وما يرزن زاد على كاهل الوزاره على خاطر 600 و650 ومليون ومليون و200 راهو رياضي ما يكفيهوش 3 4 ايام في حياه رياضي بالماكله. هو انت تدخل سالدو سبور يا المق ما تقاش كيف، معناها مليون ما يكفيكش سالدو سبور، نحكي لك انت مواطن عادي تحب تولي بادي بيلدر معناها باش تضعف شويه وكذا. دونك نحاولوا نقاو ابروش جديد.
3: جوست عطيت باش نعطيك رقم اتليت كما قال رامي، طلع قداش يتكلف في العام اتليت يبدا او نيفو معناتها في اوروبا ويشارك وينور لك بلادك وكل، يتكلف البرة 100,000 يورو ل 300,000 يورو بين ستاف والكيني نتاعو وكل، باش تفهم لابروش اللي يحكي عليها رامي. دونك لازم كيما قال يعملوا ديبارتمون كوميرسيال يشوفوا دي سبونسور.
0: مهم برشا نكون المستشهرين زادا يستثمروا في الرياضيين. كلمة ونتعدى.
4: أنا كلمة واحدة باش نقول، أنا اليوم يمكن الدولة تتعدى من ظروف صعيبة والمالوريزمون الناس هذوما ديما هما كبش الفداء، على خاطر نحكيوا عليهم عندنا 20 و 25 سنه الناس هذوما هو اكثر ناس تعطي ميداليات لتونس ومش لاقي حظهم. انا لعبت الكوره كره القدم ونعرف شنو الامكانيات تتحط في كره القدم، وكره القدم مع كامل احتراماتي لترشحاتنا كاس العالم كاس افريقيا وهزنا كاس افريقيا، لكن كيف كيف تتحط لنا برشا امكانيات. لكن الناس هذوما الحق اللي كل عام يجيبوا ميداليات وكل مشاركات عالميه يجيبوا ميداليات ذهبيه ولا فضيه ولا برونزيه، لكن ماهمش لاقيين حظر كيف يمتاحهم. أنا نمشي في تمشي آخر، الدولة لابد هي تحاول تلقى مؤسسات تعمل معهم دي كونفونسيون. الدولة هي اللي لازمها تحط فما مؤسسات في تونس عندها إمكانيات كبيرة، هي تفرض عليها باش تعطيها دي زاتليت تمولهم باش نجم اليوم اللي زاتليت هذوما ينوروا تونس، على خاطر بالإمكانيات نحكيوا عليهم إنه هزينا ستاج لعند دراهم وهزينا سوسة هذا غير كيفي في 2026. هذا قبل كنت كي تحكيوا له نجم يسمعك، أما اليوم إمكانيات أكثر من ناحية المادية، فما حوافز مادية لازم تتحط باش نشوف الناس هذوما يوصلونا أعلى مراتب. ما نقعدوش نجم ونتعاملوا بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب كما كنا نتعاملوا 20 سنة التالي في نفس الخطاب المرة هذه نقعدوا نتعاملوا به.
0: نحكيه على 20 مليون طفل تعرضوا للاستغلال والاعتداء الجنسي بمساعدة التكنولوجيا في عام واحد، هذا اللي كشفته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، وين تقول أنه كما قلت عنا 20 مليون طفل تعرضوا للاستغلال والإساءة في البيئة الرقمية. 20,000 مليون طفل كما قلت تراوح أعمارهم بين 12-17 عام تعرضوا لشكل واحد على الأقل من الاستغلال أو الإساءة الجنسية اللي سهلتها التكنولوجيا خلال عام واحد, وذلك في 21 دولة شملت البحث. مثل هذا الرقم قرابة طفل واحد من كل 5 أطفال مستخدمين للإنترنت في الدول اللي شملتها الدراسة بحسب اليونيسيف. الرقم ذي مفزع مقدسيلي, ما نجموش نغطيه عين شمس بالغربين. كل الأطفال اليوم تلقاهم من اللي عمرهم صغير من 5 سنوات خلينا نقول, وتلقى في يده سمارتفون, في يده تليفون, واللي هو اختر. وهك تشوف اليوم نلقاو الأطفال هذوما فما أغلب الأغلبية أو رقم مفزع كما قلت أنا قاعدين يتعرضوا للإساءة والاستغلال الجنسي عبر التكنولوجيا اللي قاعدة تسهل المهمة هذه.
5: والله أميمة إذا كان فما حملات حساسية في كل أي شيء ينجم يهدد البشرية هذا يقوم, وهل هل هل المسألة هذه كوم ثاني وخطير خطير جدا. علاش؟ خطر على صغيراتنا, على مستقبل صغيراتنا اللي هما باش ياخذوا علينا المشعل وباش هما يحكموا البلدان غدوة وكذا. معناتها دونك يلزم احتياطات كبيرة. انت بارونتيز ثم بعض الدول الأوروبية اللي متقدمة على غيرها حتى في أوروبا في هالمسألة هذه, كوني حملتها التحسيسية ولات بارتو في الشوارع, في الليبانو, في المدارس, في المعاهد, في الجامعات, في الوزارات, في ملاعب كرة القدم. يعني هذه احنا مازلنا بعاد عليه نظرا لإمكانياتنا وكذا. ما نعرفش جنسيبا هل أنه احنا توا في حاجة باش نعمل وزارة جديدة سميها وزارة التحسيس
4: حماية
5: الأطفال. فريمون معناتها حاجة اختيرة واختيرة برشا.
0: تعطيك رقم مثلا نحو 9 ملايين طفل يدخلوا في محادثات جنسية ومشاركة صور جنسية رغما عنهم. نحكي زادة على الألعاب الإلكترونية زادة كيف كيف اللي قاعدة اليوم تمثل خطر كبير على الصغيرات متاعنا. 14% منها من في الألعاب الإلكترونية كما قلت. هذا الكل حاتم يعني هذا واقع اليوم, ما نجموش ننكروا أنه اليوم يلقى روح الولي ما نجمش ناحي التليفون, ما قدرش أنه يمنع التليفون على صغيره. تلقاه واعي بخطورة مواقع التواصل الاجتماعي وخطورة السمارتفون, ولكن تلقى صغير شاد التليفون
1: وما عندوش علاش باش يمنعوا. معناها راهو التليفون بريء, راهو الاستعمال نتاعو هو اللي خبيث. معناها تكنولوجيا, معناها ما نجموش نلومو على التكنولوجيا اللي هي وصلت الطفولة في عصرنا توا اللي هي مهدد بارتو خاطر الاستعمال الخبيث للتليفون. نحن يلزم نحميه الصغار من الناس اللي تستعمل واللي تستدرجهم الغادي. معناه نحميه الصغار من الناس اللي خاطر الكل ربح فلوس. انت اللي ديسكوسيون بيان سور فما جماعه اللي عندهم شذوذ ولا عندهم معناه ذوما اللي بيرفير ولا اللي قاعدين يستدرجوا في الاطفال في محادثات جنسيه. معناه يفوتر مالات في مخه واحد باش هذاك اللي تمنع عليه استعمال التليفون هذاك ما عندوش الحق. هذيك معناها يلزموا مراقبة عليه على الاي بي نتاعه وعلى حياته وعلى كل شيء. هذيك خاطر خطر جاي من هذيك مش جاي خاطر نحن انيفيتابل الطفولة التكنولوجيا علاقة التكنولوجيا بالطفولة. راه المستقبل ماشي في في في في في في خدم مجدد. راه الذكاء الاصطناعي وانت سمعت وبيل جيتس قال في في في الصيف قراه كان فما خطر يهدد البشرية والذكاء الاصطناعي وفما دعوة باش يعملوا معاهدات دولية كونه حتى كي تستعمل الذكاء الاصطناعي اللي هو يعمل لك اوتوماتيزاسيون لحياتك وكل شيء يلزم فما العنصر البشري سكون ابيل لي موديراتور. راهو لي ريزو سوسيو الحل نتاعهم ناس كي مودير, ناس كي راه تعليق نتاع سبان ولا قله تحيه يلو سينيال ويلزم فما دي ستركتور يتبعوا السينيال. كان يضربوا 3-4 معناها اللي مصيبين على طلق ذريحهم واللي قاعدين يتحرشوا بالصغار بور ليكزامبل, كان يعملوا حمله ويشدوا العباد هذوما ويمنعوهم منعا باتا باش يقرب من اورديناتور, مش يقرب من صغير, مش يقرب حتى من اورديناتور. الحلول في ردع التصرفات الشاذة. وذا أنا مع نوعية الردع ذا، الردع ذا اللي يحمي صغارنا، خاطر الطفل بريء ينجم بديسكوسيون راهو فما حكايات يصيروا نعرفوا. تونس عاشت برشا تجارب مريره كيما هكا، فما حكايه هذيك، فما البرة في كان تشوفوا لي في ديفير يوميا في فرنسا، في ايطاليا، في المغرب، في تونس، في فما معناها المئات من الناس اللي استغلوا الانونيما. واكبر مشكله في العالم هو حاليا الانونيما، يلزم صياغه قوانين تمنع الانونيما جمله على الريزو. كي تبدا باسمك تبدا عندك كيما بطاقه تعريف. انت توك تصور انت معناها بوليس يوقف واحد في رومبوان حارق ضو، يقول له بطاقه تعريف، يقول له سوسو فاتي فلو. ليه اسم عندك اون فري ايدونتيتي، خاطر الانونيما هو اللي وصلنا للتسيب الاخلاقي اللي قاعدين نعيشوا فيه.
0: وزيد تو تعرف تلقى هذيك هي في الكومنتير اللي ما فيش الاسم،
1: معناها تلقى
0: روحك يعني لا في معناها حتى فري بروفيل يحب يقول اللي يحب عليه ويعبر على رايه، تلقى روحك انونيم معناها ماكش معروف، تنجم تعبر اللي تحبه. اللي هي غلطه برشا معناها
1: حيو الانونيما 80% من مشاكل
0: اليوم. الدراسه راهو قاعده تبحث عن حلول وتتسائل علاش زاد الصغيرات ما يبلغوش اوليائهم انهم قاعدين يتعرضوا للاستغلال الجنسي. زاد تدعو انه هما الشركات مثلا الخاصه كيما ميتا، زاد انه هو تخصص منصات اكثر امانا للاطفال، انه هما يدخلوا للمنصات هذه يلقى روحه معناها مع شكون يعرف مع شكون يحكي، شنو هما لي باج اللي يدخل لهم، شنو هما الفيديوهات اللي يتفرج عليهم، يحدوا زاد من الاتصالات اللي قاعده تجيهم من عند البالغين. وزاد نحكيوا مع صغارنا باش هما اذا يتعرضوا ولد صغير علاش ما يمشيش لامه ولا ابوه يقول راه جاتني الحاجه هذه. دونك هذا كل باش نحكيوا فيه.
1: معنا بس ما يفيقش له،
0: يفيق والله الصغار نتاع تو ما شاء الله عليهم فيقين ويفهموا ويعرفوا اللي قاعدين يتعرضوا لابتزاز ولا حاجه، ولكن الخوف هو اللي يبدا مسيطر عليهم. دونك مهم برشا انه الصغار يمشيوا يحكيوا مع اولياءهم. نحكيوا بعد شويه بعد الفاصل. لحظه برك
1: انا ضعت
6: بوبليسيتي مع أورانج. بوستي الرنتري بالأفروات،
7: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
6: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات. عندك أورانج في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم
7: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
6: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عود 99 دينار و 900.
7: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
6: عندك أورانج.
8: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
6: ديوان فم صوتكم.
9: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي. بطبيعتي معايا الميفي 5G
6: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: اريدو طور عالمك.
6: في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
7: على 103.2
6: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وجناق ولي رف مقار.
0: جايكم من جديد. مازلنا نحكيوا على استغلال الجنسي للأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر التكنولوجيا. نحكيوا على تقرير قامت به اليونيسيف، 20 مليون طفل قاعد يتعرض للاستغلال. ناصر نحكينا على الحلول، يقول لك اليوم لازمك علاش ما تعملش مواقع تواصل آمنة للطفل. فما أساليب وتنجم أنت تراقب بهم طفلك، مثلا دي أبليكاسيون تصبهم، أي مساج يجيه يوصل لك أنت كولي قبل صغيرك. زيدا تسألوا علاش الصغير ما يعودش الوالدي، يقولوا راني جاني مساج من عند أنكونو، من عند غريب مجهول، فيه فيديو دراكي فيش، علاش ما يحكيش مع أبوه وامه.
4: هو وقت اللي نبدأ نحكي على صغير، وقت اللي تولد ورقة بيضة. لكن أنت كيفاش باش توظف الولد هذا، كيفاش باش تبني الثقة اللي كنت تحكي عليها وميمة، وهي من الحاجات اللي تجم تكون رابط ما بين البارون والصغير متاعه، باش ينجم فما كثيقة اللي باش ينجم يحكي له كل شيء. أي حاجة تجم تصير عليه وقت اللي صغير تربيه انه ينجم يصارحك وينجم ما يخبيش عليك وما تعاقبوش على حاجات بتاتر دي بيتيز اللي يعملها، ينجم يولي فما كثيقة ما تبناء ما بين الولي والصغير متاعه، باش ينجم يولي يحكي له كل شيء. وهذا هو اللي يلزم يتعمل بها، خاطر احنا في وقت من الأوقات نعامله صغارنا وكأني بيه صندوق مسكر، وكأني بيه عايش في عالم وحده، وهو تو ولا عايش في عالم افتراضي، ولا عايش في محيط مالورزمون فيه برشا ناس، ولا في بعض الأطراف اللي نجم نقولوا عندهم مرض كالكو بار في الحاجات كيما هذه. لكن زادة فما حاجة أخرى نعتبرها مهمة برشا، لكن زادة لابد اللي بارون يحميه صغارهم. زادة رو حتى قد ما توخر أنت باش تعطي تليفون لصغيرك، قد ما فما إمكانية باش تنجم تحميه أكثر. والوسيلة هذيك زادة فما برشا وسائل موجودة حتى مثلا في التليفون باش تنجم تكونترولي ولدك زادة وصغيرك، باش تنجم تعطيه كادر معين باش ما نجمش يفوتو. ما نجمش زادة نعطيه تليفون اللي هو قنبلة موقوتة بالنسبة للصغيرات، ومن بعد نقولوا شبيه صار له هكاكا. زادة كيف كان الولي ما يعملش الواجب نتاعو، ما يعملش، ما يحميش صغير، وشكون باش يحميه؟ نستنى في ميتانا ولا نستنى في
0: هي مسؤولية مشتركة
4: هي مسؤولية مشتركة لكن أول إنسان مسؤول على صغيره هو اللي يجيب صغير. انا مش نجيب صغيري ونعطيه للناس باش تربيه، ما وانا يلزمني نحط له اليات نتاع التربيه باش ينجم يمشي فيهم كما
0: يلزم. مثلا فما مدارس ما نعرفش منعوا لي سمارت فون، معناته اللي انت معناها ولدك يكون عنده تليفون عادي اللي يهز واللي يعلق هذاك باش كي تحب تتواصل معاه على خاطرك انت تخدم يلقى تليفون هذاك، مش لازم يكون عنده في يده سمارت فون يدور بيه ويخرج بيه، حتى هو يتعرض للبركاجات. راه ساعه اليوم ولينا تشد تليفون في يدك تقى سيم شيء.
2: هو مش سهل، سامحني، هو مش سهل.
0: ليش نسلك قبل انت كأب اليوم عندك ولايد عمره 3 سنين هكا، واللي ما شاء الله ربي يحفظه لك وربي يفضله لك يا رامي. نجمت انك تمنع صغيرك انه يشد التليفون، خاطر يقول لك اليوم البو والام يلقى روحه مجبر باش يرتح مخه بعد نهار خدمه، يلقى روحه في ضغط، مو كله مربوط بعضه، هو كل حاجه متسلسله.
5: انت يلقى روحه يوم الكل كسل على الصغار
0: ومن نتعلم خاطر تعرف مش كيما تتفرج كنت كيما تدخل للبراتيك. معناها انا مثلا كنت نقعد باهته كيفاش صغير عمره 2 3 سنين شد التليفون، معناها نقول معناها علاش ما نتجمش تلوم على الولي. ساعات يقول لك انا بسيف عليا وانا نهار كامل نخدم جوست باش نرتاح نعطي التليفون لصغيري. معناها راحت بالك تعطي
2: انا الحق بتاع ربي، انا عمره ما مس تليفون ولا العظيم عمره تولد 3 سنين عمره ما مس تليفون. ولكن فما نقطه مهمه في علاقه بالصغار، ويمكن خاطرنا اصغر شويه كولي شبابي يعني شيب. شويه راول الدنيا تبدلت كيما حكينا على الرياضه، كيما الدنيا حتى في تربيه الصغار، معنى المجهود ولا الاولياء اكبر شويه. معنى قبل يمكن كنت تتبع حاجات عام 90 عام 2000 ذوك هما فركسلو في ساكو يتعش عمل سيجارو اصدم عليه القهوه واحد كذا، ولكن توا كل شيء ما عادش ولا بالعام. معنى مش الطفل يلعب سيكو يلعب، اللعبه تختلف على اللعب، البلاي مش نفسه الاورديناتور ماهوش نفسه الواحد، الابلكاسيون ماهيش نفسها الابلكاسيون، تيك توك عموما تيك توك ابلكاسيون، فيسبوك عموما فيسبوك. راه كل حاجه لازمنا اكثر مجهود كاولياء انك تفهم الحاجه هذيك والميكانيزم هذاك. معناه انه كي ولدك تعطيه بلاي وتخليه يلعب قال شنو هو يلعب، راه ماكش فاهم انت فاش يلعب، ينجم يكون يلعب ماينكرافت كيما ينجم يكون يلعب فورتنايت، انت ماكش فاهم اصلا اش معناها بارتي واش معناها عباد معاه واش معناها
0: فاهموش. انت جيت تحكي فيه
2: هذاك علاش انت كوالي مطالب انك تعمل زاد شويه مجهود. معناه مش هكاك هيك خليته يلعب
0: تعمل أبديت معنا.
2: لازمك تكون إين لازمك تتبع شوي لازمك ولدك يا أخوي كحل بلاي ولا هو في التيك توك أنت قاعد بحذية تقوله شنو الحكاية ذي خل نفهم هو ما حبش يوريك ودخلك من الخوخة وكذا برا شوف عبد آخر لازمك تفهم الميكانيزم بتاع الحاجة اللي هو يعمل فيها أما كان كيكا والسلام عليكم يلعب تي ليه ريتو وأنا يلعب في البلاي شو يلعب في البلاي أنت تعرفش معناه بارتي ما تعرفش كون اللي يحكي معه في البارتي معناه أنت بكل بساطة كيما العالم اللي في الشارع أنت ولدك مسيبه في الشارع ما تعرفش مع شكون يحكي راو كيما بالضبط في التليفون وفي الواحد لازمك تفهم التيك توك شنو يعمل فيه وين طالع الكاميرا نتاعو شنو فيها كذا الواحد لازمك تتبع وتفهم الميكانيزم
0: يعني.
2: وكل شيء
0: تواكب يعني والله صحيح
2: مجهود اكثر أي. ولكن هذيك هي الدنيا تبدلت كل شيء واحد ومتحارب التكنولوجيا كان بالتكنولوجيا
5: ومن في ولدك تو من تقول لك تو عمره 3 سنين ومسش تليفون
2: الحمد لله
5: تخاف اي نعرف الحمد لله مشيره مشيره اخرى معناتها تخاف لا يتقدم به سنه يولي شويه معناها
0: هو مش يوصل
2: التليفون ما عنديش حل ما لازم نتبع
1: هو تعرف بعض ساعات المشكله بالحق المشكله زاد من الاولياء فما نوع من الكسل الفكري كيما اللي ما يحبش يخمم في مشكله كيما اللي ياخذ كل شيء مسلم ما يكسرش راسه يبارتاجي ما غير ما يقرش فما من داخل الى اخره زاد معناها مش نحن للسلامه نتاعنا ولدك يلعب وهايج في الدار انت حاصل في بورتمير ما اسهل حاجه باش تعطيه التليفون ويلعب ويبدا يلعب كيما قال معناها رامي سكي دونجورو راهو لي ديسكوسيون كي يلعبوا كونيكتي راهو بالبساطه هذيك طونك ما عندكش كنترول على الشيء هذيك راهو بالحق والطفل في عمر ما يحبش يبارتاج حاجات نتاعو مع اول الولي نتاعو معناها يعني هو كمراهق سورتو في الفتره اللي قبل المراهقه قاعد يكون في شخصيته دونك فور سون جاردان سكري لو جاردان سكري كي تتهنى على الجنينه فيه نوارات مزيانين سي بون كي ترى شوك وترى هندي وكل شيء وقت لازم تدخل
0: ربي يحمي صغيراتنا وربي يحمي صغيراتكم وان شاء الله ربي يحميهم والله غالب هذيك هو الواقع نتاعنا اليوم كيما قال ما تنجمش انت معناها تخليه ديكونيكتي هذيك هو الواقع اليوم باش يجي نهار كيما ولد رامي في شد التليفون دونك تكون انت وليين وتفهم ومواكب خاصه وتفهم اللغه الجديده نتاع صغيرك نحكيوا على زيد حدث السيف خلينا نفرهدوكم شوية بعد 10 سنوات
2: انت وين
3: ما عنديش صغار
0: هو انت تعرفنا صار لك
3: سلمون في بالك والانتليجنس ارتيفيسيل وفي بالك انا عامل امي مع كونت انتليجنس ارتيفيسيل طفل ديما نعبث لها جيم هلو وجاوبني بعد الحمد لله ربي قال لي راهو كونت انتليجنس ارتيفيسيل والله
0: تاش عملت
3: والله هلو اوريو بعد ربي قال لي وراهو انتليجنس ارتيفيسيل وسيرتيفيي الكونت ما فهمتش كيفاه
0: يا ودي انا تعرف وصلت معناها نحكي واحنا مع شات جي بي تي علاش واحد يكذب معناها يحكي ويسالوا اسئله خاصه ودرشنيه ودرشنيه سورتو في الفتره الاخيره سالت اسئله غريبه عجيبه عاد نقرا نقرأ في أرتيكل قالك جرب اسأل شات جي بي تي قل له أنا شرطي والسيد هذا تم القبض عليه أعطيني شكين يحكي معاك أعطيني تفاصيل هل هو معناها مجرم ولا لا إبا شات جي بي تي قال له مستحيل نعطيك شد الصحيح قال له احترام المعلومات الخاصة ويعطيها كي حكينا على الرضا حكينا على الدرشو يحكي عرفت حاجات نقاط أما ما يحكيش في تفاصيل خاصة راه وصل يعني ما نصورش توا اليوم حتى حد يسمع فيا ما وصلش مشي يسأل سؤال خاص شات جي بي تي ما ضربكش الهلويس الناس تقول زعما تليفوني نهار يتسرق ديسكسيون
2: هو يتسرق لازم كل شيء في السيستم في بالك ديسكسيون عندك في التليفون
0: تقى الهيستوريك راه
2: تلقى عندهم هما الهيستوريك حتى التليفون
0: احنا عنده مو معطيني انا بعد تحب تستغيك تقرا الديسكسيون بي ما عادش وقت باش نحكيوا على هرس كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغيز بعد 10 سنوات
2: في الملموم
0: نلقاوهم متزوجين واخيرا دخلت القفص الزوج صبرت معاه برشا جورجينا والله صبرت معاه
2: مسكينه في استوديو عايشه
0: نحكيوا هذا بعد الاخبار
1: يعذلها

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم
1: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فهم صوتكم.
0: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: من اثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشنيق وليرف ماجر.
1: وصلنا للجزء الأخير من الرف ماك. تحية كبيرة لكم، شكرا لكم على المتابعة، مرسي للناس اللي قاعدة تتابع فينا على نتخش يوتيوب دي وانا فام. ثم تسمعوا في الرف ماك موسم 13 العودة إن شاء الله يا ربي، موسم مبروك علينا الناس الكل وعلى الفريق الكل. تحية كبيرة لكم للناس مرة أخرى اللي تسأل على رفيق، إن شاء الله يرجعنا في فورما. رفيق مريض عنده وعكة صحية، لطف عليه، دونك قدرة ربي يرجعنا في أقرب الأجيال. كيف جينا سليني حيوها برشا مريضة هي زادة كيف هالي الطقس، تبديلت الطقس قاعدة تعطي في مفعولها مريض زيدا
2: حق الهبط والسيرتيفيكات ثلاثة مراحل رفيق.
1: لطف عليك رفيق وجين، ولطف على الناس الكل، ردوا بالكم على رواحكم. دونك قلت نحكي قبل الأخبار على كريستيانو رونالدو وجورجينا اللي بعد 10 سنوات يدخلوا القفص الذهبي، وهذا اللي أعلن نجم البرتغالي كريستيانو، أعلن زواجه من شريكته عارضة الأزياء ومؤثرة جورجينا رودريغيز في حفل في البرتغال. ممكن حفل مصغر معناه، ما كانش حفل كبير برشا. برشا
3: كريستيانو كيفاش عرض؟ لا فحج على الحوتة، لا بدل
2: طاولة فورميكا،
3: نفس الكسوة تيجاري
4: ثلاثة تصاور
1: حاجة سامبل برشا.
3: أغزر البوكي متاعك خير من جدولك الديوان. والله ما حلاها، والله
1: هذا اللي باش نحكي ساعة. الببليكاسيون عملت أكثر من 3 ملايين إعجاب في 30 دقيقة أكاهو بعد ما هبط على صفحته الخاصة بالإنستغرام. باش نحكيه على زوز نقاط، بعيد عن العادات والتقاليد وكل البلاد وعاداتها وتقاليدها، يعني تتفهموا أنه جورجينا تقعد 10 سنين ولا يقعد كريستيانو 10 سنين مع جورجينا، يجربوا في بعضهم، يجربوا في تبيع بعضهم، باش في الأخر بعد 10 سنين يقروا أنهم يرتبطوا. زيادة
3: مش نفس العادات معناتها.
1: نحكي بعيد على العادات والتقاليد،
3: ما همش كيفنا، ما همش كذا، معناتها غادي معناتها ما يأمنوش كيفنا بالزداق، وما همش نفس الثقافة الدينية.
1: متفاهمين فيه
3: 10 سنين كريستيانو شباب بكشي ساكنة في هي فوق سطح بني فوق بوه، هو عاشت في ظروف باهية، جاء إنسان مشهور، هو خلق ولد عائلة.
1: وهو علاش قعد 10 سنين؟ ما هي تتنجم عندها أسبابها، بخيتو ماخذك كريستيانو رونالدو
3: المونتاليتي كنا وحمات وطفلة ما عندهمش هذوكم الكل، ما غادي مسيبة الأمور، حتى ما مسيبة معناتها غادي الخطبة في كندا يعرسوا في 80 سنة، يقول لك اختمنا حياتنا بالعرس، خاطر غادي في كندا يعرف المقداد النقيب انه نص الثروه نتاعك تمشي لمرتك اوتوماتيكمون.
4: كي ما
3: قعدش النقيب على الثروات نتاعو البورصه،
4: ثروات كبيره،
3: رجعت نجم، ما حبش يعرس مرته تونسيه، غادي قال لا نرجع للبلاد، الثروه نتاعو ليزاكسيون.
4: استنى 10 سنين كما
3: دونك هو بعد 10 سنين غادي عندهم الثقافه نتاعهم، يحتفلوا بالزواج نتاعهم، ويظهر لي هو يحبها وقعدت معه. والسلام
1: عليكم. نسأل حاتم ولا نتعدى؟
3: لا استعدى، خاطر رفيق مش موجود، هذوما يضيع في حل الوما، فهمت؟
4: ما تفيقش
3: بيه اعمل خاطر عاد يالك في النظرية، ريت الشباب اعملوا شوكي
2: سوبر ماينر ولا
1: سختو. حاتم ضد منظومة الزواج، ياك شفت الدخلة بتاع وطاهيلي، قال لي يا بنتي مش أفك عليك بالعرس ومنعرفش
2: شنو. لا أغزر معناه بتاتر فما يوني ديروسي، منيش ضد منظومة الزواج، أنا ضد منظومة الزواج المتسرع. معناه مكيت العرس راهو سي امبورطون، فما إكيليبر سختو كي بتجيب صغار، معناه يزمك فريمون تعرف شكون تختار، وتعرف الزوز تختاروا بعضكم، مش واحد يعرف شي يختار. ديما عنا نحنا والله يختارها طاح بطفلة، معنيش اللي ما نقولوش نحن الطفلة، والله تلقات واحد به رقات، فهمت كيفاش؟ ديما عنك أنا ثقافة الزواج، وبلوس الزواج الإداري أنا ضده، راه مش قصص الحب، معناه تنجم تحب إنسانة ما غير ما تتلز بين الظفرين لأسباب اجتماعية ولا واحد
3: تزغزر كبير. يعني بعت الرفيق قلت له صورة دينية أنا وجوه بعد تو الرفيق الصورة الدينية ونرجع
5: الشيخ الكوكي يدخل تو
1: أنا مع الزواج الزواج نص الدين وإنك تختار البارتنير الباهي لا بون بيرسون اللي باش تكمل مع حياتك هذاك سي
2: بلوز امبورطون هذاك بلوز امبورطون باقي الإداريات ونفهموا أنا رونالدو واحد ثارت معناها 100 فوا
3: عمل دي كلوز راهو
1: ضمن حقه حق
2: معناها ريتم خيبها الإداريات تو هما كانوا عايشين واحد بون جو بونس اللي وصلوا لدرجة جو بونس اللي هي زادة معناها الفيديسيني خاطر هي تحب معناها الزواج ديما يقعد
3: خاطر العائلة عاملة عليه بريسيون
2: نجم تكون ولا يشبهونا راهو لي بورتوغي ما يبعدوش علينا برشا في العادات
1: البصمة العربية
2: هو حتى في البرتغال بعد ساعات تلقى ارتيكل كيفاه عايش معاهم مازالوا ما عرسوش معناها الياس جونر دو كويستيونمون اما انا باش نوضح راني مع قصص الحب مع العلاقات السليمة مع المثمرة ليه مش ضد التصحيح ضد التصحيح بوغ دو موفيز غيزون خاطر فما بريسيون من المجتمع خاطر معناها داركم ما يقبلوش كونك تكون عندك حياتك خاصة داركم معناها يحسبوك ملكك هما اللي يعطيوك هما اللي
3: هو مع حسن الاختيار اغلف يا
5: بنتي
1: يزي انا نحب نحكي على نقطة اخرى زيد بالحق وحكي عليها زيد شوف التصويرة التصويرة اللي هبطها كريستيانو معناها حفل بسيط البساطة ما فهميش كالعرس سبع ايام وسبع ليالي اللي احنا مازلنا لليوم
3: وكرهبا ويخفوا استنى هاي بتدخل العرس ويعد يصور
5: وصورين
3: اخذت كريستيانو
1: مازلنا لليوم معناها طاقة شابة وشابة ما تنجمش تعرس على خاطر محكوم فيه العادات والتقاليد اللي ساعات تفرضها العائلة انه فما لازم مطية فرقة عشية علوش خاتم صياغة ما نعرفش شنو دونك برشا حاجات مصاريف تخلينا نقولوا لحظة قبلك سؤالي لحظة نص مق نسيتكم
5: منجي
1: تخليك معناها تصعب عليك المهمة معناها باش يكون يعرس فاسيل ما يلقى روحه يخمم ألف مرة يقول كري سالة وفرقة وعشاء وكل شيء دونك هذا كل مكلف
5: أنا قلت لك عمرك شريت إنسان يخدم في البركة معناتها طبعة ذهب في يده فهمتني ولابس خاتم حتى طرف يبدأ شيء خارج من خشمه هو كذا معناها عنده كل شيء علاش تحبوا يعمل موزيكا والمطرب جاي ولا لا حتى جرام لمطرب لحتى شيء سفرات طيارات شيخات شيخ هو ومرته يقول لك فاش قام أنا فلوسي مش شيخ بها العباد ماكس مين. أربع خمسة أصحاب يعملوا جو كذا ذي جو متاع الأثرياء
1: حاج
2: احنا معروف علينا نقولوا المال والبنون
1: زينة حياة الدنيا
2: المال عنده والبنون عنده مش عم نقصك الورقة بصححة المال متوفر والوليدات المال متوفر والوليدات متوفرة هو عايش في الخير يطري كل وريقة هذيكة كان
1: ارجع لي للتكاليف والمصاريف اللي يتكبدها شاب تونسي ولا شابة تونسية تلقى روحها معناها باش ترضي المجتمع وترضي العائلة متاحة
2: البذخ
1: ترهن روح
2: هذيك الغلطة
1: ولا يرهن روح
2: هذيك الغلطة نتاعنا تو ولاو هاكا ولاو تو ذكيين ساعة يحبوا بعضهم تقام يقراوا مع بعضهم ولا حاجة عاشوا مع بعضهم شوية ثم كي يجي العرس اللي هو واجب ما فيش حد جاك ولاو يخموا تو احنا باش نعملوا موسيقى ما باش يقولوا والله ناقص مقدد سيري ما جاش تو هذه فرقه باش تعمل الماء والله الماء جابونا طرح ثالث مش الاول وثاني جابونا ماء سخون شوي الجازوز والله ناقص درجنا وكذا
5: بخلاوه يابسه
2: ولاو يخموا ولاو يخموا وش يقول يقول هيا عشيرتي ولا حبيبتي ولا اللي يحب يقول نعملوا فواياج ولاو يخموا في الفواياج ولاو يخموا في شي ياخذوا دويره ويمشي كنو روسهم هذا كله هذا كله من فم عملتها الأمور قاعدة تتطور
1: وكل التضامن مع اللي عرسوا في الصيف الحقيقة تمرجوا برشا في الصالات معناها قصان الضوء الصيف ما كانش سهل عليهم زيد عرايس اللي عرسوا سنة في الصالات إن شاء الله ربي هنيكم لهنا هو الكل أهم حاجة نتعاديو توا للبطاقات رجعت البطاقات يا جماعة للكارتون دو جور مع لي رحمة كارتون نبدا بيك حاتم بالحاج، نحكيو على المهرجانات اليوم. تعدينا كالعاده كل صيف موسم المهرجانات والحفلات، ما يتعداش ديما فما جدل، ديما فما مشاكل، ديما علاش انا موجود والاخر مش موجود، علاش الفنان جبتوه من برا، ديما فما مشاكل. وزاده فما مشكل زاده قاعد يزيد من عام لعام، انه نكونوا ديكتاتوريين وعدم تقبل اذواق الاخرين. هذا اللي حبيت تحكي عليه.
2: انا نحب نحكي على الموسم الصيفي اللي بون في مهرجانات، في حفلات خاصه، معني نحكي على لو فينومين نتاع الاحتفال. من حق الناس يمشيوا يتفرجوا، من حق الناس في الصيف، هذه تقاليد تونسيه قديمه، معناها عندنا مهرجانات، عندنا صالات حاضره، معناها وقت اللي حفرنا في كارتاج لقينا امفيتياتر، معناها عندنا مهرجانات صالات حاضره فيهم تاريخ، فيهم ذكريات، وهذا مهم جدا. الحاجه اللي قاعده تبهت فيا وحاجه قاعده تتفاقم من موسم صيفي لموسم اخر، ترقى ناس شادين صف على هيفا وهبي، وش بيهم شادين، وش بثلاثة سويع في القيلة قاعد غات ترق. أنا شخصيا كنت قول لي غدوة صباح فخري عامل حفلة في كارتاج، نجم صد عليه أربعة سويع صف، هذا ما يعطب ما صفي باديريني، أنا ذوقي خير من ذوق الناس اللي شادين على هيفا وهبي. هذه حاجة. الحاجة الثانية، هل لن توليرانس اللي وصلت للأذواق متاع الفن، معناها اللي جون العباد وليت انتوليران، ريتهم وتصاوري هبطوا فيديو متاع واحد شيخ على حفلة، ولا واحدة معناها تشتح خاطر المغني متاعها اللي تحبه وتموت عليه، وهذا حقها، ونعود نقولها حق الجميع باش تحب اللي تحب، حقك. وبعدش تولي التعليق ويحطوها في السحل الاجتماعي، تولي معناها نوع من السحل الفيسبوكي، وريتو كيف يشتح تو هذيك كذا، تو هذيك معناها بعقلها، هذيك ما عندهاش راجل يحكم فيه، وكلام راهو من نوع الاخلاقوي اللي هو قاعد يمس فينا وقاعد يخلق في ضغط بيناتنا نحن. تو لي ريزو سوسيو عارك، ما عادش ريزو، لي ريزو سوسيو ما عادش فما تواصل، فما تراشق، فما تحاجر، فما تسابب، معناها سي ديفوني انكسيوجين. انا معناها السنه خذيت معناها نحن كي خذينا كونجي قص شويه ضو كل شيء بتفدليك، خاطرنا نقول اللي القوه متاعنا بعد ساعات ستيون سوباب، كي تخرج نكته على مشكله راي ستيون سوباب تتفرهدوا بها الناس الكل. دونك هذاك معناها دوري انا اونتروتر باش نعمل حاجه. بعدش كي ترقى تعاليق تسكر فيسبوك، راحتي النفسيه وساعاتي وليت قد ما نبعد على لي ريزو قد ما خيب. بون جو سوي لا بريزون كيما العبد الكل، جو ريغارد خاطر خدمتي زاد يلزمني نكابتي لي فينومين كل شيء، اما يا رفقا بانفسنا يا ودي، حقه يحبنا بها الكراولي، حقه يحب ماكش انت معناها
1: وصية على الذوق العام،
2: شرطة الذوق ما حاشنيش بشرطة الذوق العام.
1: مقدد سيلي، انت من الناس اللي تقول مثلا انا ضد فلان يكون موجود في على روح مهرجان قرطاج، مثلا تامر حسني، احمد سعد، اليوم
5: توبة كبيرة،
1: اليوم يحكي بجدية حاتم بالحق، فما ناس تحسب روحها وصية على الذوق العام، يقول لك كيفاش انت تمشي لهيفا وهبي تمشي لاحمد سعد. مؤخرا جات هيفا وهبي فما عملوا بروجيكسيون على عرس ولد جوليا بطرس، يقول لك هاي جوليا بطرس الفنانة الكبيرة والقديرة جابت هيفا وهبي وجابت أحمد سعد قدامها، فما فيديو قاعدة تدور برشا، يقول أنا كيفاش باش نغني التفاهة قدام جوليا بطرس ويطلب منها في السماح، وهي تقول له ميسالش معناها باش تفهم اللي فما النوعية متاع أغاني احتفالية لازمها تكون خفيفة باش تكون موجودة في الأعراس، ما تنجمش عرس جوليا ولد جوليا بطرس باش تغني وين الملايين، ما يمتركبش الحكاية. حاتم اليوم يقول لك علاش ولينا فما قسوة مع الناس، يعني كاين واحد ينخص على الاخر، عايش بيك مشيت هيفا وهبي ويحطوا معنا عرضة للسب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي.
5: شوف انا كي نشوف مثلا في اوروبا في الدول المتقدمه، معناتها ناقد يكتب ارتيكل في جريده في حاجه مثلا يعطي راي ويقول هذه علاش مش هكايا، ولا مثلا فهمت تتبدل الحكايه ذيك ويسمعوه الوزاره والحكومه والتحب انت، نحن في بلد ما يسمعك فيه حتى حد، تتكلم ولا ما تتكلمش، دونك بوركوا بارلي في حكايه فارغه. انكور اون فوا نضم صوتي لحاتم بالحاج، ما تحكمش في اذواق العباد، هو يحب يمشي لهيفا وهبي، الاخر يحب يمشي لادم اللي زاد مش الحفلات الكل ما فيهاش اصوات هاو ادم يغني بالكدا الاخر حب كذا معناتها خلي الناس تمشي كيما تحب وين تحب
1: ادم ولا ما شاء الله ديما موجود معناتها فما كاري في الواحات
3: كلها كومبليت راهو شيء من وراء العجب راهو ما شاء الله وللامانه راهو انا للامانه مهرجان كارتاج السنه اللي تعدى حتى عملناه والله بالامكانيات وكذا تعدى مهرجان به العباد الكل شاخر العباد الكل رقات الذوق نتاعها انا تنجم تكون حتى اللي ينظم المهرجان ومدير المهرجان ماهوش ما ما ما ما, ما يروقلوش حاتم ولا زياد ولا ولكن كي ترى المهرجانات المقياس هو العباد ماهم
1: شاخلي
3: تفرجت كومبلي.
1: نمشي ناصر البدوي نحكي شوية كورة عودة النادي الإفريقي إلى منافسات دوري أبطال الإفريقي تفضل ناصر.
6: بالنسبة لي أنا بعد 7 سنوات النادي الإفريقي يلقى روحه موجود في الشامبيونز ليج ضد جوليبا المالي وكان فما انتصار مهم برشا قديدة مركة الهدف في دقيقة 71 نعتبر المشاركة متاع النادي الإفريقي بعد موسم استثنائي اللي تحصل عليه على البطولة هذه حاجة مهمة برشا بالنسبة للبطولة متاعنا خاطر في وقت مش بعيد كانت موجودة الترجي في وقت زادة كيف مش بعيد كانت موجودة النادي الصفاقسي ولا النجم الساحلي في المشاركات الإفريقية زادة في وقت من الأوقات اتحاد منستيري في وقت من الأوقات زادة شوفنا حتى بن قدان لكن اليوم النادي الإفريقي الفريق الكبير هذا اللي رجع المشاركات الإفريقية والانتصار واحد بلاش نعتبره انتصار مهم بحضور جماهيري كان مكثف

0: ليش يستنى فيه مباراة مهمة مباراة العودة، قادر ينتصر، قادر يفرح الجماهير العريقة متاعه. نعتبر هذه علامة مضيئة اليوم للكرة التونسية. اليوم زاد كيف كيف وقت اللي نحكيه على المشاركات الإفريقية، نحكي عن نادي إفريقي من غير ما ننسى ترج درزيس، المباراة المحترمة اللي عملها كبيرة برشا، نادي صفاقسي هزيمة كانت كبيرة، لكن في نهاية الأمر ونستنى ترجي في دوري المجموعات. هذا نحكي فيه بصفة عامة، هذا يخلي الكرة التونسية ترجع الشعاع نتاعها المطلوب، ان شاء الله يتالقوا الفرق نتاعنا كل بدون استثناء،
1: ان شاء الله يكون موسم زاد ناجح من غير مشاكل خاصه وكيكا نجموا نحكيوا معاكم. انا ما نقعدوش نص ساعه انا وحاتم قاعدين معنا فرش
2: كنتي ورافقه
1: ورفيقه 1 تو 1 نمشيو للاخبار المويلي نحكيو ولا البطاقه المويليه مع رامي الفراسي، نحكيو على محمد صلاح واغرب انتقال في صيف 2026.
2: نحكي على محمد صلاح. محمد صلاح اللي يعتبر من أغرب الانتقالات والحاجات الأحداث الحدث الرياضي الأكثر غرابة في على المستوى الموسم الصيفي، خاصة الانتقال متاعه لترابزونسبور، واحد من الفرق التركية ماهوش من التوب ثري، معناه ما هو فريق كبير في تركيا باش لعبات تفهم شوية، ولكن ماهوش من الثلاثة أندية المعروفين اللي تابعين إسطنبول اللي هما بيشكتاش وواحد، خاصة كانت عنده عروض كبيرة من الأندية في السعودية. ولكن كي تجي تشوف الكونترات متاع محمد صلاح تولي تفهم كيلكو بار الحكاية، تقع 10 مليون يورو سالير على عامين ونص كونترات وما لقاهوش في السعودية، وخاصة والأهم من هذايا أنه ياخذ 20% على أي حاجة تتباع باسم محمد صلاح. الانفستيسمون اللي انفستيتو ترابزونسبور ما لقاهوش في فرق أخرى، خاصة أنه يفركس ناصر زادة يفهم أكثر مني، أنه لقى دوري تركي يلعب في الشامبيونز ليج دوروب ما بعدش برشا، ما هوش باش يتدفن رياضيا، ولكن مش يقاروح وموجود وحاضر في الدوريات هذايا. والأهم من هذايا نرجعوا له زادة نقطة مهمة اللي هي زوجته كان عندها دور كبير ياسر، شوف المرأة في دورها في حياة الرياضي انه خيرت انها تعيش في بلاد على البحر ترابزون تركيا كذا جو
3: شوبينغ
2: ومسلمين فهمت، اما شنو يقرب للاوروب خاطر ستينست بليفربول زاد تفهم اكثر التوجه بتاع عائلة صلاح. هو نقل لتركيا عنده توا 3 اشهر، ولكن مرته قعدت عايشه في ليفربول حتى ولدت ولدها اللي هو تولد انجليزي، معناها غاديك في ليفربول توا باش يمشيو
1: ينقلوا
2: كل شيء صلاح وخلي
4: مرته ويلوموا علينا
2: ولدت في ليفربول باش يمشي توا يهز مرته بليفربول يرجع بها تركيا باش هي تعيش توا قريب شويه للبحر. دونك الكونكلوجن اللي نخرجوا بها للانديه، حتى كان ما عندكش ميزانيه كبيره كيما الدوريات السعوديه، حتى في تونس ملعبيه بيان سور بالكاليبر خير شويه من البطوله، راه نجمو نلقاو لابون فورمول، عندك المينيموم لابون فورمول تاخا كيفاش تربط المبيعات في كذا في كذا باش تجيب اسامي خير شويه، مش لازم اللي الشهريه عندنا مصبوبه ولازم ندبروا له شكون يخلصوا. دونك نجمو نلقاو حل.
1: انا اكثر حاجه يمكن جلبت انتباهي في بخصوص محمد صلاح بعد ما نزاد له ولايد
2: ليل
1: مسايبين الدنيا كل، وعلاش سميه ليل؟ شنو الاسم هذا؟ واذا الأسماء راهو كل واحد ورأي، أوكي فما أسماء غريبة عجيبة الحقيقة، ولكن كاو اختار ليل
2: يزي من الاجتهادات، هو ليل ولا ليل العباد مزيد مش فيهم
1: ربي فضله إن شاء الله ويكبر في عسل كاو ديك بحاجة بطاقتك ودعاء
3: حتى يرجع رفيق حتى يرجع رفيق لا لا لا لا ما عادش معنا وقت حتى يرجع رفيق
4: فيها حاجة جدا جدا جدا
1: غدوة نوعدك أنت أول واحد غدوة نوعدك بطاقتك ارتحت ما عندكش بطاقة حاج ربي فضلك شكرا ليك على وجودك في الرحماق، شكرا
5: اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا ويرحم والديكم
1: ويعيشوا، شكرا زيد مكي، شكرا نصر بدوي، شكرا رامي الفوراتي، شكرا مقديد السهيلي، شكرا حاتم الحاج، شكرا لكامل فريقي مخبي عزيز كيف كيف حسام يحيى في الاخراج الرقمي. توحشتك حسام وتوحشنا حديثنا عن القطط، مازلت راني في ديل على القطاطس ومازلت واقف في القطاطس. تحيه كبيره ليكم، شكرا على تفاعلكم، نتمنى الحلقه نالت اعجابكم، نعرف مش سهل، نعرف استنيتوا رفيق لكن مع الاسف حاجه اقوى منه، ان شاء الله يرجع لكم في القريب العاجل. برمجه متواصله مع عادي وانا فين بعد شويه ساعه سعيده مع كامل فريق جعفر القسمي هنا تونس مع ابتسام. دونك تقعدوا برانشي مع ديوان فام، شكرا غدوة نتلاقاو، كنت معكم أمي معياري، باي باي، بون جورني.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

0: القيروان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5
0: على 93.5 النهار متسمي على صباحه صباحة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة من 6 للـ7.
3: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الفل والياسمين الكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فام، موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس كيما كل صبحية على امتداد البرمجة الشتوية. نلقيكم وين ما انتوما في دياركم، توكلتوا على ربي طريق السلامة ليكم. إن شاء الله كل ما نلقيكم تكونوا في أحسن الأحوال انتوما والغالين عليكم. صباح الخير تونس من توا للسبعة متاع صباح. إيمان ساكوحي كوتي ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. نسلم عليكم برشا متابعينا الغالين سواء في تونس أو خارج تونس، كما قلت لكم الناس زيدة اللي مروحة من الخدمة، ربي يعينكم وإن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. فقراتنا كيف العادة ما تبدلوش برشا على الموسم الفارط، والأكيد التفاعلات متاعكم هي اللي تخلينا نثري والبرنامج أكثر. فما تبخلوش علينا بالتعليقات متاعكم سواء على الفيسبوك أو اليوتيوب متاعنا، تنجموا زيدة تبعثوا لي على الانستغرام ساكوحي إيمان. انطلاقتنا تكون بدعوة إن شاء الله ربي يرزقنا كل الخير. ودعوتنا اليوم متعلقة بالرزق وتسبيح الرزق الواسع، نقوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا من رزقه مبسوط لمن أعطاه ورجاء، اللهم إني أسألك بحق اسمك الرزاق ذي القوة المتين أن تصب علي الرزق صبا، وأن تفجر لي ينابيع الخير من حيث لا أحتسب. اللهم وسع علي في داري، وبارك لي في مالي، واقض عني ديني، واغنني بحلالك عن حرامك. اللهم لا تجعل بيني وبين رزقي أحدا سواك، وسخر لي جنود الأرض وملائكة السماء لخدمتي في طاعتك. اللهم إن الأمر أمرك، والخلق خلقك، والقضاء قضاءك. اللهم إني وكلتك وفوضت أمر إليك يا رب، دبر لنا من الجبر والعوض ما ينسينا ويرضينا. اللهم افتح بيني وبين رزقي وسعادتي وتوفيقي فتحا مبينا، وأنت خير الفاتحين. اللهم آمين يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديوان.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: احنا صوتكم في السيركس
1: على 91.2 دي وين افهم. رجعنا معاكم في صباح الخير تونس.
2: صباح الخير تونس, صباح الفل التوانسة, لكل التوانسة الغاليين اللي قاعدين يتابعوا فينا, مستمعينا الأوفياء, نسلم عليكم وين ما كنتوا. بديت التحضيرات للعودة المدرسية, ما نعرفش بديتوا تصنصوا في الصغيرات يقوموا لقاية هذا وإلا لا, باش ما تلقاوش روحكم وحلين مع الرونتري الجمعة الجاية. دونك بشوية بشوية نورمالمون الأسبوع هذايا يبداو عدلوا النوم متاعهم, خاطر ديريكتومون بعد السهريات والقمان مخر يلقاو رواحهم في الريتم متاع القراية, باش يتعبوا شوية الفترة الأولانية, فعلى الأقل من

0: يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. من المنتظر أنه تشهد درجة الحرارة استقرار تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع 4 و 26 دقيقة، الظهر نص النهار و 24 دقيقة، صلاة العصر مع ماضي 3 و 53 دقيقة، صلاة المغرب مع 46 دقيقة، وصلاة العشاء مع 8 و 7 دقائق. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم.
1: ميتيو.
0: نصيحتنا لليوم تقول لك ما تستعجلش.
1: نصيحة اليوم.
0: تعرفوا شنية أكثر حاجة ممكن تتعب الإنسان؟ إنه يعيش مستعجل. مستعجل على الفرج، على النجاح، على الحب، على الخدمة، على الزواج، ولا على كل حاجة يتمناها. ربي سبحانه يقول وكان الإنسان عجولا، وكأنه الآية توصف في طبيعتنا، نحب الحاجة توصل قبل وقتها ونعتبر التأخير علامة على إنها ما عادش باش تجي. أما الحقيقة راي أعمق من هكا. مش كل حاجة وخرت علينا معناها ضاعت، مش كل باب اتسكر في وجهك معناها فشلت. أحيانا التأخير يكون جزء من حكايتك، لأنه أنت زيدة لازمك تتبدل، تنضج، تتعلم، تولي مستعد للحاجة اللي تطلب فيها. أسعى أما ما تستعجلش، اخدم على روحك، خذ بالأسباب، تحرك، جرب، عاود وحاول، لكن ما تخليش استعجالك يحول حياتك لسباق دائم. ممكن اليوم تتسائل زعم علاش رزقي وخر، علاش حلمي ما تحققش. أصبر، يمكن اللي جاي أكبر من اللي طلبت، ويمكن الوقت اللي اعتبرته تأخير هو في الحقيقة وقت الإعداد، وربي سبحانه يحضر فيك لحكاية مخير. خليها قاعدة في حياتك، أنت مسؤول على السعي، أما التوقيت خليها على ربي.
1: نصيحة اليوم.
0: هذه هي مشكلتنا في الدنيا، مزروبين النسق السريع متاع الحياة والطبيعة متاعنا واللي داير بينا الكل يخلينا كل شيء نبدأ ومزروبين عليه. ساعات تسعى في حاجة تحس انه فما هكا مشكلة صغيرة والابتلاء صغير، توخر التالي تقول ليه هذية مش متاعي، تمشي لحكاية اخرى وتمشي لحكاية اخرى. ساعات الاشياء تحتاج الصبر وتحتاج انك تنضج من اجل انك تقطف الثمار في الوقت المناسب. ما تستعجلوش على رزقكم، ربي سبحانه كفيل بكل أرزاقكم، وكل حاجة تجيك في وقتها، وقتها هو الخير. نواصلوا بالموزيكا في صباح الخير تونس على ديوانا فهم، ديما صوتكم
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوانا فهم.

0: 26 دقيقة. مرحبا بكم الكل، صباح الخيرات والبركات للناس اللي التحقوا بينا. قاعدة نشوف في صديقتنا سامية الهواري تقول عندي شوية دوخة ممكن من وذني. اسم الله عليك يا سامية، ربي يشفيك وربي يحفظك وربي يحميك، وتحياتي لأصدقاء أشات الكل منوريني بقهواتكم والكرواسون والنورات المزيانات، ربي يعطيكم الوقت الطيب. خلينا توا نمشي والفقرة شات ماتان.
1: شات ماتان
0: ما نجموش نحكيه في شات متاع وما نحكيوش على التراند متاع البارح، التراند الثمانينات اللي تقريبا لريزو سوسيو الكل مليانين بتصاور الالوان المكياج قصات الشعر متاع الثمانينات، وحتى طريقه التصوير وكانه فجاه رجعنا لاجواء الزمن الجميل. الحكايه ما هيش فقط مرتبطه بالناس العاديين، حتى المشاهير دور الازياء يعاودوا إحياء إطلالات وأفكار مستوحاة من الفترة هذيك. في 2026 تحديدا رجعت موضة الباور دريسينج لسات اللي الأكتاف متاعهم عريضة، وبعض التفاصيل اللي أخذوها من الوقت هذيك رجعت لي واجهة الموضة. ولكن لهنا مانيش باش نحكي برشا على التراند والتصاور والتعليقات، باش نسأل سؤال كما أي سؤال في شات ماتان، علاش نحنوا للماضي؟ علاش الفترة الزمنية هذيك تخلينا نستمتع كل ما نراو تصورنا، كل ما نسمع موسيقى، كل ما نشوفوا حكاية متعلقة بالوقت هذيك أو نتفرجوا في عمل من الزمن هذيك، يرجع في قلبنا الحنين ونحسوا إحساس بالسعادة. علم النفس عنده تفسير مهم اسمه النوستالجيا أو الحنين للماضي. الدراسات تعتبر الحنين تجربة عاطفية ممكن تعطي الإنسان إحساس بالاستمرارية والانتماء ومعنى أكبر لحياته. الأهم أنه الذاكرة الإنسانية عندها ظاهرة معروفة باسم تأثير الذكريات البارزة. الإنسان وقت اللي يكبر يحتفظ بعدد كبير من الذكريات المرتبطة بفترة المراهقة بداية الشباب، لأنها سنوات تتكون فيها الشخصية متاعه الهوية وتكون فيها التجارب العاطفية قوية. الموسيقى بالذات عندها قدرة استثنائية على تشغيل الذكرى هذية. أغنية قديمة ممكن تنجم تخلينا نتفكروا وجا عبد بلاصة ريحة وحتى إحساس كنا نعيشوه منذ سنوات. المفارقة الجميلة أنه جيل اليوم نفسه واللي ما عاشش الثمانينات بالضرورة، هنا دخلت وسائل التواصل التيك توك الانستغرام والمنصات الرقمية خليته يرجع للزمن هذيك ويعيش ويتعايش معاه كأنه كان متواجد في الفترة هذيك، وتحول الماضي لتراند جديد. العودة للثمانينات هي مزيج بين الحنين، البحث على الهوية، تأثير المشاهير، وأيضا دور الخوارزميات متاع التواصل الاجتماعي في إعادة تدوير الثقافة. نحن ما نرجعوش للماضي على خاطر كان الأفضل، ولكن نرجع أحيانا لأنه المشاعر اللي عشناها في الوقت هذاك ما تتعاودش. شنية رأيكم أنتم في الحكاية؟ اكتبوا لي في التقليقات نقرأها بعد شوية. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان
0: سهير مد بخلط على التعليق متاعك، تقول الماضي كل شيء فيها حلو، لا مسؤوليات لا سخانة كبيرة، كانت أيامات حلوة. هذاك علاش يقول لك أعرف كيفاش تربي صغارك باش تخلي لهم ذكريات حلوة. صحيح يا سهير، مهم جدا النقطة اللي قلتها أنتما قلتها أنت، خاطر أحنا محظوظين اللي عشنا في الزمن هذاك، زمن اللي ما كانتش فيه التكنولوجيا اللي تفرق ما بين الناس، واللي قاعدة تخلي العلاقات الاجتماعية فاترة، تخلي حتى العلاقات ما بين الولد والأم وبنتها والعلاقات مع الصغيرات قاعدة تتبدل مع الزمن. فمهم أنه نخليه ذكريات جميلة لصغارنا، يتفكرون نهار آخر باش يتفكرون زعمة وإحنا شادين التليفون، ولا إحنا وقت نجريو على الخدمة وقت اللي نحبه. صحيح نوفروا لهم الحاجة الباهية، ولكن شنية زعمة يتفكروا صغارنا نهار نهار آخر منا. سؤالي خوف، أنا خوفني وقت اللي نغمض عيني ونقول زعما ياسمين ويقينش يتفكروا نهار آخر، فمهم أنه نفيقوا مثالش نفيقوا ونقولوا شنية الحاجة الباهية ولا الذكرى المزيانة ولا الأثر الباهي اللي نجموا نخليوها في صغارنا يتفكرون به نهار آخر. شكرا لمرورك صديقتنا. نواصلوا احنا بالموزيكا، مهدي موجود، خليني نسلم عليكم يا جماعة الكل. صديقنا بن إبراهيم أحمد، صباح الخيرات سيدة يحيى. فدوى، نهارك أسعد الأيام فدوى، ريتك مخر، قال لي مهدي جيت مهدوش، صباح الورد، خلي تعلينا بلاصة فوركات سما، نهارك أسعد الأيام. صديقنا معز المنوبي أيضا، نهارك فل ياسمين. صديقنا ياسين مزهود، هزيم الرعد موجود. صديقنا لطفي الطيف أيضا، نهارك أسعد الأيامات. بوبكر وفاء من عرس، سلمت عليك ولا لا، نهارك فلو ياسمين. كلكم محليكم كيف العادة ديما موانسيني. سونيا خلط التوا، سونيا بن معاد، نهارك فلو ياسمين. فما كومنتير المادي مازلت ما قريتوش، نخاف لنقراه في اللايف نلقى روحي وعلى ذاك علاش نقراه وحدي في الأوف. نمشيو للموزيكا تود سويت، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: هذا جورج وصوف، انت غيرهم وانتم زيدا مستمعين غيرهم. توصلنا الموسيقى ل 46 دقيقه. مرحبا بكم الكل، تحياتنا لكل اصدقائنا وين ما كانوا. تحيه خاصه ديما للناس الكياس التاكسيستية المستمعين الأوفياء لبرنامج صباح الخير تونس. شكرا على تفاعلاتكم الجميلة، ربي يعطيكم الوقت الطيب وكلكم كلكم ربي يرزقكم كل الخير اللي تتمنوه مع انطلاق العودة المدرسية والاستعدادات والتحضيرات. تعرفوني أنا من أكثر الناس اللي ندعم المبادرات الإيجابية، ندعم الناس اللي يحبوا يخليوا أثر، واللي ما يكتفيوش أنهم فقط يشكيوا من اللي موجود وإلا يتذمروا من اللي موجود. الناس اللي تسعى في أنها تكون هي التغيير. خلينا نكتشف التفاصيل تتسويت في على بكري.
1: على بكري،
0: على بكري حاضر معنا بالهاتف سي نافع الحليوي، رئيس جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة، باش نحكيو على مبادرات مميزة للجمعية مع انطلاق العودة المدرسية. صباح الخيرات سي نافع، مرحب بك معنا في صباح الخير تونس.
2: صباح الخير ليك ولكل المستمعين والمستمعات إذاعة الديوان.
0: في البداية، شنو الأجواء في قرقنا الفترة هذه سي نافع؟ هكا احكي لي على الجو والصيفية، كيفاش تعديت في قرقنا؟
2: خرجنا من الجو نتاع الصيف، دخلنا في الأجواء نتاع العائلات التونسية والاستعداد للعودة المدرسية. من خلالكم أنتم إن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ وكل الأسرة التربوية في السنة التربوية هذه الجديدة. قرقنا تحفظ على أجواءها كيف العادة، تحلو كانت معناها سنة استقبلت فيها برشا الزوار، ومرحبا بكم أكيد مثل كل بيجو صفقة.
0: خلينا ننطلق بالمبادرة الأولانية واللي هي مبادرة قرقنا صفر بلاستيك. والحقيقة اللي عجبني في الأفيش جملة مميزة قلتوا فيها، اللي أنتم مش باش تكتفيوا بأنكم تصوروا ولا تتذمروا من اللي موجود من بلاستيك في شواطئ قرقنا أو في قرقنا، أنتم باش تتعدوا ديركتومون للأكسيون كما نقول، وإلا للعمل أو المبادرة. وكانت المبادرة هذه اللي عندها علاقة زايدة بالعودة المدرسية، لو كان تعطينا أكثر تفاصيل عليها.
2: مبادرة قرقنا صفر بلاستيك، هي أنه في الكونستا قلنا أنه معناه البلاستيك موجود بارتو في البر وفي البحر، لكن البلاستيك هذا مجيش وحده، أكيد أن العنصر البشري هو اللي ساهم في التلوث البيئي هذا وفي وجود البلاستيك. دونك بالنسبة للحل من يجب يكون شيء بشري، هكا علاش المبادرة هذه بتضافر جهود الناس الكل كانت دعوة، وخاصة للأطفال أنهم يساهموا في أن قرقنا تكون صفر بلاستيك. في عادات أو بأهداف جمعية قرقنا ناجحة التي تهتم بكل ما يهم الطفل وكل ما يهم التربية والتعليم في علاقة بالمبادرة هذه، قلنا لتحفيز الأطفال أنه كل 10 قرارات باش تكون في المقابل فما كراسي مدرسي. كان تجاوب تلقائي من طرف الأطفال، ولكن الحاجة اللي تفرح أنه كانوا الأطفال في برفقة الأولياء متاعهم، أنهم كانوا كل نهار معناها يشاركوا في المبادرة هذه أنه قرقنا صفر بلاستيك. النتيجة كانت 40,000 قارورة بلاستيكية. احنا كجمعية قرقني ناجح وكأطراف معناها مساهمة في المبادرة هذه كتثمين لمجهود الأطفال هذين في معناها في طيلة الصيف وكتثمين لجهدهم البيئي، قلنا انه البلاستيك هذه باش تحول لمحافظ مدرسية ستوزع على فائدة التلاميذ المدرسة الابتدائية اللي موجودين بقرقنا. من خلال المبادرة هذه حبينا نرسخ عند الطفل أنه البلاستيك راهو مخطر، أنه دورنا أنه مش نحافظ قرقنا صفر بلاستيك، ويكون هيك هو السلوك الطبيعي معناه على طيلة السنة وطيلة 12 شهر. والحقيقة أنه الحاجة اللي طرحنا أنه معناها الصغيرات ما كانوش فقط مدة شهر نتاع الحملة أنهم كانوا يجيبوا البلاستيك لأجل الكراسات أو لأجل الحافز المادي، ولكن حتى بعد موقف الحملة الصغيرات والعائلات نتاعهم ما زالوا لحد اليوم انهم قاعدين يجيبوا في الخواريط البلاستيكية، وهذا هو اللي فرحان به لأنه يعتبر هدف الأساس من الحمل.
0: وهو الأهم كما قلت أنت سي نافع أنه نبني جيل واعي. كانت المبادرة من الأول مع مكافأة، ولكن هك السلوك هذاك كي يتكرر يولي رفلكس عند الصغير وحتى عند الكبير، ويولي سلوك يومي كما قلت هو الهدف من المبادرة هذه، واللي نتمناه أنه نلقاوها في تراكن تونس الكل. قديش محتاجين أنه اليوم نتخلصوا من المظاهر متاع التلوث، ونتخلصوا خاصة من البلاستيك اللي نعرفوا قديش مخطر على البيئة متاعنا وحتى على الصحة متاعنا. هذا في علاقة بالمبادرة الأولى سي نافع. المبادرة الثانية باش ندخلوا للمدارس توا ونحكيوا على السمارت كلاس، المبادرة اللي ما هيش في الأولى المرات اللي تقوم بها الجمعية. دونك لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل عليها.
2: بالنسبة للمبادرة سمارت كلاس، هي باش تكون القاعة الثانية اللي باش تهيئها جمعية قارة النجاح بالمدرسة الابتدائية بالعطايف بدعم من الدكتور طلال هنانة. هوني باش نقول لك علاش الدعم هذا وفرصة أن نشكره، لأنه المشروع هذا هو يندرج في إطار مشروع اللي هو مدرستي أحلى لدعم المؤسسات التربوية والتعليمية الموجودين في قرط. الفكرة اللي قامت عليها جمعية قرط نجح هي تقديم نماذج لقصص نجاح لتلاميذ سابقين كانوا بالمؤسسات التربوية بقرطنا. مهم جدا أنه أصحاب القصص هذين أنهم يتقاسموا نجاحهم ويتقاسموا معارفهم ويتقاسموا مخبراتهم لفائدة الغير. دونك بالنسبة للمبادرة هذه، مبادرة مدرسي أحلى، كانت مثلا أنه المدرسة الابتدائية بالرملة بدعم من الدكتور هشام، كانت كيف كيف مدرسة الابتدائية بولا قاسم تبليط الساحة بدعم من الدكتور أنيس لفقي، كانت كذلك ثلاثة قاعات المدرسة الإعدادية بدعم من السيد مصطفى غرطلة ونجم الدين بن خليفة. كلها قصص من نجاح، أنها قاعدة تشارك في نجاحها وتساهم في دعم المؤسسات التربوية. دورنا كجمعية قارة النجاح أنه ترسيخ قيمة متاع المواطنة، أنه تحفيز الأفراد، تحفيز المؤسسات أنهم يساهموا في دعم المؤسسات التربوية اللي هي كانت السبب الرئيسي والسبب الأول في نجاحهم اللي قاعدين يعرفوا فيه اليوم. بالنسبة للمدرسة اللي باش تكون في افتتاح السنة الدراسية، هو مشروع مدرسي أحلى حتى نوفر لفائدة أبنائنا التلاميذ فضاءات محفزة، فضاءات جاذبة، فضاءات تكون رقمية، فضاءات زيومة صغير يدخل مثلا في مدرسة العطاية أنه يقع الطاولة متاعه بتابلت، يقع فيديو بروجيكتور، يقع لابتوب، يقع انتبلو انتراكتيف، يقع فضاء اللي هو قاعد يرغب فيه للتعليم ويرغب فيه باش يحقق قصص نتاع نجاح جديدة. هذينا احنا اليوم صحيح نوصلوا لهم في الماتيريال، لكن هو مش استثمار فقط في الحاضر بتاع الصغيرات هذيا، هو استثمار في مستقبل نتاع الصغيرات هذينا اللي نشوفوا فيهم قدوة الحي في إطارات نتاع الدولة إن شاء الله.
0: يعطيكم ألف صحة سي نافع على المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها للمنطقة متاعكم، ومحليه رد الجميل لمدرستك، محليه رد الجميل للمنطقة متاعك، محليك كيف أنت هكا يفتح عليك ربي ويرزقك، ما تنسيش منطقتك وتنسيش الناس اللي خاصة كما قلت أنت وانتم لعبتوا على عنصر مهم اللي هو الجيل والناشئة اللي هما محتاجين دعم. فحبيت نشكركم برشا على المبادرة المبيزة والمبادرات الكل اللي قاعدين تقوموا بها سي نافع الحليوي. كل الشكر ليكم، يعطيكم ألف صحة. نخلي لك كلمة الختام سي نافع.
2: الحقيقة أنه الشكر ليكم أنتم هذا، لأنه أنه نشوفوا أنه الإعلام معنى الواعي اللي سلط الضوء على المبادرات هذه ويساهم أنه في تحقيق الأهداف، أنه تكون عندنا مؤسسات تربوية اللي هي مصنع متاع قصص متاع نجاح جديدة، مصنع متاع خبرات وكفاءات جديدة غدوة الحي باش نشوفوا فيهم في المستقبل. هو مشروع تشاركي ما بين الناس الكل، ما بين مؤسسات الدولة، ما بين مجتمع مدني، ما بين صحافة واعية، وما بين الناس الكل.
0: شكرا لك سي نافع الحليفي رئيس جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة على التفاصيل اللي اعطيتهم لنا اليوم في على بكري. على بكري. نكملوا بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام. الكل مره هكا يبدا الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان فام.

0: على ديو ان اف ام ما يفوتك شيء. ديو ان اف ام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: على 93.5. رجعنا معكم في صباح الخير تونس.
2: في بالي مازال الوقت وفي بالي باش نعدي لكم الموسيقى نلقاها سي بون 56 دقيقه الوقت في ساعه يتعدى معاكم يا جماعه. نسلم عليكم برشا كل الناس اللي رافقونا من 6 متاع الصباح. ميرسي عزيز عوني في الاخراج, حسام يحيى في الاخراج الرقمي, بعد شويه فريق الرفما يلتحق بالاستوديو. ونقول لكم ملتقانا ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت. اجمل تحيات ايمان سكوحي.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام. زهوان, القيروان, باشا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
0: ديوان فام.

0: Publicité.
1: Ma Orange, où est-il rentré? بالفيبر 100 ميجا.
2: Elle rentrée, مشكل للقراية. Elle rentrée, فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فاش تستنى؟ امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
2: عندك اورانج.

0: Info. Flash News.
1: موجز السابعة صباحا ديوانا فمصباح الخير. عدد تلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000 يبلغ إلى حدود أمس 2,921,000 تلميذ، أي ما يعادل 91.4% من المعنيين بالتسجيل، فيما تم 1,809,000 تلميذ دفع معلوم الترسيم بنسبة بلغت 86% وفق آخر المعطيات المحينة من قبل وزارة التربية. المبيتات الجامعية بمدنين تستقبل دفعة أولى من الطلبة المرسمين بكل من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة، الذين بشروا الدراسة يوم 1 سبتمبر الجاري بالتوازي مع تواصل دورات التوجيه لتحيين المعلومات لاستقبال دفعة ثانية من الطلبة يوم 12 من سبتمبر الجاري بعد تلقي الموافقة على سكن حسب شروط المدرجة ببوابة السكن الجامعي، وفق ما أفاد بمدير الحي الجامعي بمدنين عبد الله مارس. والمصدر ذاته يضيف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه تم تجديد التعاقد مع 5 مبيتات جامعية بطاقة استيعاب تبلغ 420 سريرا، إلى جانب مبيت خاص آخر في إطار المناولة بطاقة استيعاب تبلغ 219 سريرا لواء طلب الذكور من المؤسسات الجامعية بالفجة ومدنين مع مبيت بالحي الجامعي بالفجة. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بتطاوين تعقد أمس جلسة خصصت لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية خلال خريف وشتاء 26 و 2027 و 2000. وتم خلال هذه الجلسة التأكيد على تكثيف عمليات جهر وتنظيف الأودية ومجاري المياه والتدخل بمختلف النقاط التي يمكن أن تساهم في تجمع مياه السيلان، مع تقييم ومراجعة خطط التدخل والطوارئ والتثبت من جاهزية المعدات والآليات ووسائل التدخل. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تعتزم تنظيم خيمتين بيطريتين لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بصفة مجانية بحي التضامن من ولاية أريانا. والمندوبية توضح أن الخيمة الأولى تنتظم يوم الأربعاء 9 من سبتمبر الجاري أمام مستوصف شارع الجمهورية بالتضامن من الساعة 9 صباحا إلى حدود منتصف النهار، فيما تنتظم الخيمة البيطرية الثانية يوم الخميس 10 من سبتمبر الجاري أمام منتزه التضامن في التوقيت ذاته. وفي الشأن الدولي، إيران تهدد بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف وصولها، محذرة من أن البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج بما في ذلك المصالح النفطية والغازية الأمريكية معرضة للخطر. الحكومة البريطانية تتجه إلى الإعلان عن حزمة واسعة من القيود الاقتصادية تستهدف المستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، تشمل حظر تجارة السلع المنتجة فيها مع إمكانية فرض عقوبات على شركات متورطة في بنائها أو توسيعها. ووكالة بلومبيرغ تنقل عن مصادر مطلعة أن بريطانيا تستعد لإعلان عقوبات جديدة اليوم على الكيان المحتل تقتصر على المستوطنات في الضفة الغربية.
2: الوطنية والعالمية، رواية بشقافة السياسة اقتصاد وكل ما يملك بلاد على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
3: صوتكم
2: في تونس الكبرى
3: على 93.5
2: على 93.5.

0: العجل، ولكن كامل الفريق حاضر معنا. الكابتن وكالعادة منور الحاج منصف بن سعيد، صباح الخير.
1: ربي فضلكم، عايشكم يعيشكم يعيشكم، وربي فضلكم وربي فضلكم وربي فضلكم. ماذا بيا نزيد نطولها؟ عندي نحب نعمل شكر خاص مركز الطب الرياضي بالمنزه، طاقم الطبي كله، طاقم الشبه الطبي وكل العاملين والعاملات، نقول لهم بارك الله فيكم وتبارك الله عليكم على كل استقبال وعلى كل الضحك. يا ولادي يا توانسه سمعوني بالكدا، راهي الضحكه عندها قيمه. راه وقت اللي يستقبلك وانت تبدا، سامحوني في الكلمه، مريض تعبان شويه بك الضحكه وبك البشاشه ذيك. ثم اميمه اللي يزيد كي اتير لاتونسيون، معناتها اكثر من كل نظافه المكان. راك تدخل تيانا فرنسا وانا هك كله يلمع كله. ان شاء الله ديما تونس بخير، ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: امين. كيفاش كانت الحلقه البارح؟ ردود الافعال
1: كل شيء. ما راك عملت لي مشكل
0: كيفاه؟
1: هاي ليلى كيفاش تحب بصراحه؟ ما قاعده تسمع يا حاج. قلت والله لما نفضحك هاني باش نفضح يا سيدي. ما قلت لي انت تحبني كان نموت عليك. خاطر وانا نقول فيه بالمجد مش
0: نعرف.
1: وهي تعرفني انا نحبك برشا.
0: حاجه غارت مني.
1: نعم. ليش قالت لي؟ قالت لي لازم تقولوها اون بلان بيبليك.
0: عندها الحق.
1: قلت لها نقولوها من تحت لتحت مزيان.
0: عندها الحق.
1: قالت لي عجب، انا باهته في حاتم كنت ما نعجش عليك.
0: في هذا الكل، في هذا الكل تعرفني الحاجه اللي الغيره ما زلت موجوده والحب ما زال موجود بعد 10 سنين. ربي يداوم عشرتكم.
1: الحمد لله.
0: 57 سنه ربي يفضلها لك وربي يداوم العشره يا حاج حوش.
1: ان شاء الله كيما راك انت يا
0: جينا ما نعرفش. انا ما فهمتش. قلت له وش بيك؟ قال لي وذنية توجع فيه العلاقة بين اللونيت والوذنين من عشا ليش حاتتها حاتم بالحاسة.
2: بونجور بونجور ناس الكل، بونجور شرداركم، مبروك شرداركم. بارح زاد العودة كانت هكا ميمونة، ولو انه جيمازين خاطر ما يستنيو في رفيق وقاو كنتي معناها في موقف من عشا نفهمك
0: نك في السب
2: يعني لسبوني كيف عدنا بوزمي حسين سينو. انا ما عاملين فيلتر هالنهاري باش نحكيوا عليه بعد. انا بالذكاء الاصطناعي قمتك لقيت روحي اني كترفان توب جان. اخترت على توب جان توب كروز في الطياره يكبري بطياره
0: وتيك
2: نرجع للحاله الطبيعيه.
3: حلقة أسبوعي هذا
0: والله حلقة أسبوعي. حسيتوا كي تعال فيلم هذاك اللي متنكر بشليغة من ناحية
3: شليغة ونقاب الجريدة عرفت
0: شو
2: تعرف تتفكروك الحلقة اللي هو لابس بيريوك يعمل بف هكا هذيك البيريوك عندي نزلتها ونلبسها بصا نخرج بها عجبني هكا نبدا نعمل في شعري في الشارع وكل والله نتفرد
0: نصور. فما برشا مهبلة نتاع شوف لي حل مليحة هذيك بالملايين ثروة كبيرة
2: هكا عملوا في التلفزة خذوا الديكور بون طيشوها كيك شويه في البهو نتاع باهو يحطوا فيه كل شيء. دونك العبيد بون انا خاطر كان عندي مشروع راه مع تلفزه كنا حبيناه للبيبليك كنا باش ناخذوا بلاصه بالحق لكن الاداريات والله معناها بعد ساعات بوغ فيغ سا وكل شيء تدخلات لعبة كل تعطي في راية باي باي
0: بطل كمل. بطل هو زيد عمل نفس الشيء وعملت مثال على الريحي وبطل زيد بقدر تسيري صباح النور
1: صباح الفل صباح الياسمين بقفصين على ذكر تمثيل على الريحي. أنا باقي مازلت نستنى راو المشروع مع الدولة ومازال مفتوح. تونس عاصمة السياحة العربية إن شاء الله 2027. نحب نحيي السيد وزير السياحة اللي قاعدين توا يخدموا في خدمة كبيرة، يحضروا في خدمة بالاتصال مع الصين الشعبية معناتها باش نفتتحوه المتحف معناتها إن شاء الله بقدرة ربي المشروع.
3: وين مشيت عملنا خير؟
1: والله مشيت عمل في البونليو معناتها بشرف الوزارة، وزارة السياحة هي اللي اختارت المكان.
0: صح لاباس موق؟
1: تري تري بيان يا ربي لك الحمد. البارح كانت حلقة ناجحة وضامرة وحلوة وعندك ديس يرديس من عند خوك.
0: ربي حقيقة
1: فريمون امتياز كبير ياسر.
3: وحكيت مع رفيق ما تحكيش
1: مع رفيق مع رفيق ما نحكي كان في الحالات القصوى
3: يعمل لك هاك
1: فوالا
3: يسيبك
1: شي بدا الحرب ولا حاجة نحكي معك مادام ما فهماش. اي
0: مرحبا بخدي دسيلي. هو زاد عنده توصيات يقول له اقعد رايض ما تعملش الشغل
3: عاقل
0: اقعد عاقل سيختو للحظة هذي ما وش عاقل قاعد طعم في الشغب بنتي زيد الماكي صباح النور.
3: بالحق امبارح تقول العوده المدرسيه طلبني رفيق العشاء غربوع صحيتك قال لي اقعد عاقل عايش ما تمهمش وميمه وما تفدكش معاه قلت له يدي لا فدكت معاه لا كلمت لا شيء صحت عليا مرتين قلت له ربي فضلك صح ولا دوك ان شاء الله نرجع رجعه باهيه وتو نحسب فيها وميمه مازالت 270 حلقه
0: واو
3: بالوجه وجهي في وجهي كله والوجوه النايله هذه كلها 200 نحسب

0: من سبتمبر لجوا ابري باش نعملوا خاطر في الفيشتات اكيد باش نخدموا
1: الناس طبعا
0: اكيد يا رب يعطينا العمر ان شاء الله والسعاده مازالت ومحلاها العوده وربي يبقى علينا الستر
2: الحمد لله الحمد لله ربي يبقى الستر علينا ان شاء الله ديما ملمومين في الخير 270 قلت لي صبريك
1: باش نرجعني
2: تحسوا برشا 270
0: تكبر بنتك وتدخل تحت
2: نصر بدوي شحويلك صباح النور
3: بحضور شان نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد الأيام وما يمر فماش مخير من الخدمة راهو ربي اللي أعطانا نعمة هي نعمة الخدمة اللي ربي ما ترزقنا بها باش نجمو نعيش ونجمو نطور ونجمو نتحسن
0: شرطو نطور برشا شيخين واحد في بحبوحة
2: بحبوحة العيش
3: شرطو البحبوحة إن شاء الله ربي يفضلكم الناس الكل إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم وإن شاء الله تعديوا معنا سبعتين ونص مزيانين
2: إن شاء الله نهارك سعيد مصر البدوي البارح كانت العودة المدرسية لولده نهار الأول في الروضة باش يعطينا توا الكواليس كيفاش زاك تعامل مع أصحابه الجدد رامي الفراتي صباح الخير
1: صباح النور يا أمي ما شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام سلموا على العباد اللي تسمع فينا شد ثنية إن شاء الله بالتوفيق لكم في نهار اليوم وتحية للصغار الكل والله صعيبة صعيبة العودة المدرسية مش ترى واحد بين 11 ونص أنا هكا ولا هكا قعدت محير النهار كامل ندور بالكهرباء ندور
2: شنو 11 ونص على الصباح؟
1: تاع الصباح قعدت ساعتين هكا هو هكا هو قبل الفطور حاسين ولا عمل الجو مع أصحابه كذا عنده هو أي طفل أصحابه هو اسمه آدم ما يسألش على الأسامي كلهم آدم إن شاء الله بالتوفيق ليه في قادم الأيام اليوم ديجا مرتح أمه قالت باش تهزه ويتفرهد معناها من أول نهار خذيمه غدوة كونش هذاك هو ان شاء الله نقنعوه يرجع في قدم الايام وكا
2: ربي يفضلوا لك رامي ان شاء الله تفرح بي مازلت له مسيره طويله نتاع الديرت مازلوا المكتب والكوليج والليسي والفاك شوف يخدم شوف ليه
1: حلوه الطاقه الايجابيه حلوه وشوف يخدم شوف ليه
2: ان شاء الله ربي
4: يا اخي عليك الزابينج
1: يدخل بالقناص
2: ان شاء الله ربي يعطي الوقت طيب وربي يفضله لك ويفضل لكم اولادكم تحيه كبيره لكم اللي تسمعوا فينا على نوتخو شان يوتيوب ديوانا فيم تتفرجوا علينا اللي تسمعوا فينا في الكياسات طريقه السلامه واحده واحده ان شاء الله توصلوا سلامات وين قاصدين ربي فقراتنا كالعاده موجوده ترند دو جور بوكس نيوز نعرفش كويز اليوم تحبوا نعملوا كويز اليوم بدلوا الجو نضحكوا شويه
1: رحله ماشي في رحله
2: خليكم معنا نخرجوا فاصل وبعد نسمعوا ازر
5: Publicité. مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G
6: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
5: ملا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج

0: ספורטי. על רדיו NFM, מייפות הקשי. כל הנהר מלתני לג'מע, מסבע לתסע ונוס, רפיק ושנק, אולי רף מגר.
1: זאפינג. البارح كانت انطلاقة الموسم الجديد من رفماق يا عزيزي المستمع وش مخير من الطاقة الإيجابية اللي نبدأ بها الله مصلي يعني بيعطيني حاج حوش بابا
2: شنو حويلك يا حاج
3: والله خارق الله
2: توحشتك
3: هناك
2: خليت عليك بلاصة
3: برش
2: بربي والله حتى أنا توحشت خليت عليه بلاصة كبيرة
4: سيب ويا عزيزي سيب ازيك الدرع باي سيب ويزي
3: أبو الدرش
2: لطف عليك يا حاج
4: قول له حاج هاي عصبي حبيه تبدا بالكيف هذا
3: عام اخضر ان شاء الله
2: ربي فضلك يا حاج وربي يطول في عمرك
1: اي لا وانت زياد تحكي على الحاج وكذا شوف انت باش بدي لنا العام يا بابا القهوه القهوه بحذاك رد بالك
2: زياد المكي صباح النور
4: يلا معاومة ريتي قلت هكا والقهوة تكبت إن شاء الله معاومة وإن شاء الله بالخير ولهنا
1: أما هذا لا يمنع علي زياد سبحان الله سبحان الله يحب البرنامج يا أخوي يحب البرنامج ويحب العودة قاعد سيف كامل صاير فيه
4: كالعادة مع العائلة وسيف معناتها شوية بحر شوية كذا وحمد لله جو صحابي من أمريكا أي والله يا رفيق قلت يا رفيق
2: عاتي على رفيق شوي
4: يا مهم والله عادينا سيف حلو
2: تفرحت
4: صار الضوء بالماء
2: رجع فرحان للرفماك
4: نبكي لي جمعة نسمع في الجينيريك محليه ونسمع في الموزيك اكسيتي طفل صغير محفظتي قدام الدار مرقدتش
2: والله كنا مرقدتش
4: الوجوه النيرة وتبارك الله رجعنا للخير اللهم صل على النبي مرقدتش
1: لو زيدك زيادة أكثر حاجة هو صار فيها عليها طلع شني يا أميمة أميمة ماك تعرف كذا تزدت لها بنوتة وهو قالك في بال ويا ولدي صار فيه حب يحكي
2: وقعدوا الناس تعرف بهتين زياد كيفاش أنت ما أفشيتش السر كيفاش ما خرجوا أنت مرة غلطت أنت مرة ذكرها مليح قلت في الكويز
4: وقتها كان في بالي من قبل
2: شنو اللي في بالك
4: معناتها أول ما واحدة ما أما غير سكت
2: أول واحد أول واحد
4: معناتها نحب نحكي
2: من الجمل
4: نحب نحكي لأمي شوية تيجي وصلتني راو يعلم ربي كيفاش بتمت السر
2: تعذبت
4: يا ولدي والله عذاب آلي
2: نعرف هالفازة واحد يحب يتكلم وش نجم يتعذب
4: ببليسيتات بالصغير نحب يقول أبو بيمة راو
1: ومدام عام جديد يا عزيزي المستمع إجا نبدأ بالنصايح أي لا لا عنا نصايح جايبينهم من سيف وكذا حتوم عنده سيف تنسيح يا باب
3: ننصح برشا عبيد يرجعوا يقرأوا الفلسفة بالحق إن سعادته سيف شوبنهاور
2: كل ما تقرأه تزيد تتبدل
3: وكل مكتب وكل شيء
2: أكيد هذه نصيحة حاتم الذهبي الأول حلقة أقرأوا أقرأوا الكتاب
4: عيت ويتوكل على ربي شوبنهاور تحكي دي
3: زوز له تبرين
1: الله الله الله على النصايح الصباحية الحلوة أي لا لا لا بداية موسم بسم الله ما شاء الله معناها تبشر بكل خير إن شاء الله
5: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
1: زابينج
2: برافو رامي الفراسي برافو
3: يا رمروم يا معلم
2: يعطيك الصحة سمعتوا شنو صار البارح في الحلقة الأولى من الرفماك بعد شوية نحكي وترند دي جور نحكي وعلى ترند الثمانينات مع بقية الفريق خليكم معنا نمشي ونسمعوا جديد رغب علامة كده كده على ديوان فم

0: كده كده بصوت رغب على ما توصلنا ل 27 دقيقة نمشيو ديريكت مال تران دو جور.
1: تران دو جور
2: حصريا مع اريدو في الغونتري انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
3: اريدو طور عالمك
0: نبدأ بالترند الأول نحكيه على موضوع منع الحجاب الإسلامي في فرنسا لرجع للواجهة بقوة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية سنة 2027 وين رجعت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبين طرح فكرة منع ارتداء الحجاب في الفضاء العام وفرض غرامات مالية على من ترتديه وهي فكرة موجودة في برنامجها السياسي منذ سنوات وش اقترحت Marine Le Pen اقترحت اللجوء الى استفتاء شعبي.
4: C'est une ancienne proposition de Marine Le Pen qui refait surface aujourd'hui. Interdire le port du voile dans l'espace public. Le Rassemblement national compte bien le faire entrer dans la loi s'il arrive au pouvoir en 2027.
5: Le voile aujourd'hui, lorsqu'il est arboré, il est un signe de soumission, il est un signe d'enfermement, il est un relais de l'islam le plus radical.
4: Mais est-ce qu'une telle proposition pourrait entrer en vigueur? Elle est en tout cas contraire à certains traités, mais aussi à la Convention européenne des droits de l'homme.
6: Toute personne a droit à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction en public ou en privé.
4: Aujourd'hui, en France, une loi qui interdirait le port du voile dans l'espace public pourrait être invalidée par le Conseil constitutionnel. Le Rassemblement national dit donc vouloir soumettre la question aux Français par référendum, selon l'article 11.
0: نحكيو على شخصية سياسية انتقدت الموقف هذا كما الوزيرة السابقة سيغولين رويال المرشحة للانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي وين تقول انه دعات بشعار اترك النساء وشأنهن واعتبرت انه المقترح هذا يمس بحرية الفرد واللباس.
7: Des hommes politiques se battent soit pour soit contre avec la façon dont les femmes sont habillées. Laissons les femmes tranquilles. Je préfère une femme qui a un foulard sur la tête et qui garde les enfants qu'un pédophile, pédocriminel, et qui se répand maintenant dans toutes les structures
8: d'accueil. Il faut comparer.
7: Oui, il faut comparer. Parce que quand on est plus sévère avec une femme qui porte un foulard qu'avec un pédocriminel qui viole des enfants, là, il y a un problème. Et donc, ça veut dire aussi que le RN est un facteur de révolte sociale. Et moi, je veux incarner la paix sociale,
8: le respect
7: des mamans, le respect des enfants, et ne pas instrumentaliser une fois de plus la façon dont les femmes s'habillent pour servir des idéologies pernicieuses.
0: مجلس الفرنسي للديانة الإسلامية هو زاد وجه رسالة حادة للقادة السياسيين يطالب فيها بوقف استهداف المسلمين وزج بهم في المزايدات السياسية كيف فما حملات رقمية وشعبية واسعة في فرنسا تضامنا مع النساء المحجبات. حاتم مرة أخرى كل ما تقرب الانتخابات واحد من المواضيع اللي يتجبد كل مرة يتعاود يتجبد في فرنسا هو موضوع الحجاب وخاصة من قبل اليمين المتطرف وتحديدا مارين لوبين في بلاد تدعي الحقوق والحريات وحرية اللباس ينجم حسب رأيك الاستفتاء هذا يمر وفي حال زاد مر وهل مازال الكلام هذا عنده معناه ناس تنجم تسمعه وتنجم تمشي به؟
9: هو صح أول حاجة معناها اقتراح من مرشحة ماهيش موقف الحكومة الفرنسية اللي هي معناها باش تعمل الاستفتاء دونك هذا مازال ما صارش وهي راهي عندها دي شانس معناها قريب 96% من الحظوظ باش تولي رئيسة فرنسا معناها في كل الحالات. أغزر الاقتراح ذي من أقدم الاقتراحات تاع اللي كان اسمه فرون ناسيونال ولا رسومبلمون ناسيونال اقتراح قديم موروث من عند الأب بو مارين لوبين مؤسس التيار هذية وراهو ما عنده 0.01 شانس باش يتعدى أبار القوانين الفرنسية معناها الكونستيتيوشن حرية الرأي حرية المعتقد حاجة معناها مقدسة في البند الأول ظهر لي متاع الكونستيتيوشن كما في أمريكا في امريكا حريه التعبير ما نتجم تعمل حتى هذيك تلقى برشا حاجات تلقى توت لي زيكستريم دونك فما حاجات في الدساتير لا تغير بالطريقه السهله حتى الاستفتاء معناها حتى كان جاب الاستفتاء وانا متاكد الاستفتاء باش يجي راهو مع القانون هذا خاطر اذا هي في اللي سونداج طالع في وان بلوس راهو الاقتراح وتعاود تسخن الاقتراح هذايا خاطر الديان نتاعها معناها البصمه نتاع الحزب نتاعها
0: الورقه الرابحه نتاعها
9: الورقه الرابحه اللي ليه اللي معناها ريت اللي الجماعه اللي زان كونديسيونيل عرفتك اللي يبداو فرون ناسيونال عنده 20 سنه هو فرون ناسيونال هذيك تعاود هي اللي راسور علاش خاطر فما ثلاثه معطيات المعطى الاول فما خيبة أمل برش عبيد اللي هي رجعت وما خلت بغدلا يكمل هو الحملة اللي هو جاب هو نظف الصورة متاع خاتروجين وانستغرام متاع الحزب متاعها دونك العودة متاعها وخاطر المحكمة سمحت لها اللي بتنجم تعمل كومباني إلكترونية بالبرسي إلكترونيك معني أنت تقول لي بكري قيم وأخلاق ويعطيه في الدروس معني هذوما الناس مترشحة ببرسلي معناه يمازين وين وصلت فرنسا الحاجة الثانية اللي فما ميلونشان طالع وميلونشان فرنسا الكل تعرف العالم الكل يعرف اللي هو معناه من الساكل متاعه الأبناء الجيل الثاني والثالث من المهاجرين يدافع على الهجرة يدافع على المغاربة يدافع على الأفارقة دونك فينا الماء باش سوديماركي باش تخلق لاسيسيون باش تخلق معناها كيما في في الالغوريتم لو زيرو اي لو ان معناها عندك هكا ولا هكا دونك هي عوده سخنه الديبا داير فرنسا الكل تحكي على اقتراح مارين لوبين كوميونيكاسيون ومن داخل من داخل هو حتى بارديلا وقت تعاود جبدت الحكايه قال لهم راهو ما نجمش يتعدى قانون وما يخدمش مصلحه الفرون ناسيونال واخيرا من احنا قداش مازالت فرنسا 6 اشهر على الانتخابات باش يدخل منعرج جديد وفرنسا باش تعيش انتخابات يمكن عمرها ما صارت عمرها ما عاشتها بالفرون ناسيونال فما في المانيا لحد اللي فات فما بارتي معناها حزب المتطرف اليميني شكون قال بعد الحرب العالميه الثانيه يرجع الحزب هذا في في في ولايه كبيره خاطر عندهم سيستم فيدرال في الساكس معناها بنسبه 44% معناها جاب اكثر من هتلر عام 33 دونك فما عوده الحنيه ولا الحنين للماضي العنيف اللي عاشوه ويحبوا هذوما البارتي اللي ربح في المانيا يحب يبدل حتى نظره التاريخ معناه ما يحبش التجريم النازيه والعوده على هذاك تجريم مثلا معاداه الساميه معناه اوروبا الكل وفرنسا في قلب الحكايه ذي اوروبا الكل قاعده تميل الى اليمين واللي بجي كالعادة بينصير في روسنا نحن في روس أبنائنا اللي يعيشوا غادي واللي يسترزقوا غادي العالم قاعد يتطور ونديما نقوله نحن توا قاعدين تخوش علينا وصلنا الرامبوان وما تعرفش فما برشا ثنيات نحكي لك في التاريخ متاع البشرية بالذكاء الاصطناعي اكتراف انت بالذكاء الاصطناعي اكتراف في الصور مازلت تعقل تصوير صحيحة ولا مازلت اوتوماتيكمون تقول سيفري قبل كنا اسكو سي فري توا ولينا اسكو سيريال لا كيستيون اللي تبدلت نحن توا تقولش علينا قاعدين يجبدوا فينا اوني اسبيري العالم فيرتويل والترند اللي باش نحكيه فيه من بعد نحن باش نحكيه على الجو على اللي عمل الحركه البارح في سهرياتنا الى اخره لكن كي تخمم في العمق الاشياء معناها هذايا التراند هذايا باش يولي برشا حاجات باللي نهار اخر باش ترى روحك معناها باللي باش تدخل في اعمال جديده وعمال ما يتخيلهاش العقل البشري. نختم بحاجه برك راهو ما يلزمناش نسخنوا ياسر معناها نحكي على الجاليات نحن الخبر هذا يهمنا نحن كتوانسه خاطر عندنا ولادنا لبرا
0: وخاطر زاد فرنسا فيها نسبه كبيره من المسلمين زاد كيف كيف سواء كانوا في يعني توانسه ولا مش توانسه من اكثر البلدان الأوروبية اللي عندها جالية مسلمة. دونك ما نصورش أنا زادة اللي حتى كان نفترضوا أنه مارين لوبين تم انتخابه والاستفتاء تعدى ماهيش باش تكون الأمور راكحة معناها.
9: هو راه أخزر عند في اللي زانستيتيوسيون الحاجة الباهية في الأوروبا أون جينيرال خاطر فما ثلاثة تروا نيفو نتاع قوانين. مثلا إذا القانون نجم يبدلوا راه القانون الفرنسي ما هما عند علوية القانون الأوروبي وفما زادة علوية القانون الدولي عليهم الكل في القوانين الكل تجرم هذا النوع من ديسكريميناسيون معناها هذي كيفاش هما الوصم متاع الناس على عقيدتهم ولا على لبستهم وراه فما قانون هو يمنع مثلا النقاب في فرنسا. علاش وقت كانت فما نية لمنع الحجاب علاش حبوا ما نجموش يمنعوا الحجاب ومشيوا كان النقاب خطر الفجوة القانونية هي حكاية الوجه خطر كان يمنع الحجاب نجم يزمك تمنع الكيبا اللي حوصوا بها في باريس انت كي تمشي غو دي غوزي ولا تمشي سختان كارتي معناها ولا غو مفتاح معناها تراهم خط علاش نحكي على النجم اللي فيهم كنيسات صغار معناها تشوف باش تراه برشا عباد لابسين الكيبا اذا باش نحي نحي على عبد الكل حتى الباباسات هذوكم اللي حوصوا في الشارع دونك فينالمون ريت علاش نقول لك هذا كما تقول اقتراح بروفوكاتور باش العباد تحكي عليها هي باش تعاود ترجع هي في الواجهه خاطر هي برشا عباد حتى في الحزب نتاعها يقول لك علاش هي ترشحت وكان بارديلا ماشي قد قد
0: واضح. مازلنا مكملين معاكم نخرجوا فاصل صغير ومكملين مع ترند دي جوغ
10: ببليسيتي. انا كبرت في عائلة قراء اطفال اسواس
11: عائلة بديت مع احلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له اكثر طريق طويلة رفقتني فيها امي بحضنها ورعايتها
10: وإطارات ومربين بتأثيرهم
11: ورفقتني زادة يد أمة بيا
10: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
11: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش تفرحني في العودة المدرسية
10: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
12: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58-371-002.
13: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيكو إلا سيانس إكسبيريمنتال تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إبيس سفاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات أفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29-807-600.
14: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا
15: الرنتري مشكل للقراية الرنتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عود 99 دينار و 900
14: ملا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر
15: عندك أورانج.
16: ما ضيعش آخر فرصة في بيكو بلو دايز
17: امشي توا لأقرب مغازان بارتيسيبان رميز اكسبسيونيل كادو و سوربريز
16: سي لو مومون و جامي لي كادو و لي رميز مازالو يستناو فيك
17: تلقى أدريس أقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي
16: يلا امشي وربح
17: بيكو نوميرو 1 أون أوروب دو غروز إلكتروميناجي.
18: سلام خويا بربي شارع 20 مارس.
19: اي بابا تفضل.
18: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انترتيان ربي عينكم التاكسيستية نهار كامل وانتم في الكياس.
19: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة راه.
18: صنعة كيفاش؟
19: ايوة شد عندك يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج وهذا زادة يخليك تنقص من الغش وتنرفيس.
18: كلام سهل اما هاتشكوني طبكم.
19: اي موكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي وننقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
20: بالسياقة المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
21: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
22: ديوان فام
23: صوتكم
22: في تونس الكبرى
23: على 93.5
22: على 93.5
15: الاحد من الاثنين للجمعه من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
0: السبعة واثنين واربعين دقيقة رجعني لكم من جديد. انتم تسمعوا في الرف ماج الموسم 13، مازلنا مواصلين معكم للتسعة ونص. نحكي وترند دي جور البارح، ناس الكل حلو لي ريزو سوسيو، حلو فيسبوك انستغرام تيك توك، يلقاو رواحهم رجعوا للثمانينات. اكتسح الترند يرجعنا للثمانينات، خلينا نشوفوا صورنا بالذكاء الاصطناعي بتسريحات كالي لوك متاع الثمانينات، بألوان الثمانينات، باللبسة متاع ثمانينات، بالمكياج زيادة متاع ثمانينات، مشاهير مواطنين عاديين، يعني بالحق البارح كله ألوان ألوان، كل ألوان المزركشة متاع الثمانينات. حتى مرامي عمل ولده البارح عمل وشوفته بحليه باللوك بتاع، وظهر لي كل واحدة الذي كان الفيست متاع
9: تندانس
0: رجع تندانس، وفما حتى شكون بشي خرجها بش تولي تتباع بكثرة. منعش تبعته الترند هذي، عملته صور متاعكم، جربته وجربت زيد
1: انا لا بيزابينك، تحيه لي انا ما نفهمش في التليفونات دونك عمل لي التصوير نتاعي، وشفت اصحابي الكل عملوا تصور نتاعهم، حاجه مزينه برشا داير. حتى تشوف انت في السهريات الكلها ولا تحب ميموريز كافي شان، حتى في المهرجانات يرجعوا الثمانينات،
0: رجعوا الايه بتوفيق الحكيم،
1: بتوفيق
0: شو اسمه الحميد الشاعري، عرفت الاغاني دوكا. وفما زاد ممثلين كانوا موجودين في الثمانينات كيما ليلى علوي مثلا، هبطت قالت انا هذوما تصاوري بدون ذكاء اصطناعي، هذه انا في الثمانينات. في المقابل نقاو اسعاد يونس لابسه لوك نتاع 2026 وقالت انتم مشيو الثمانينات
1: هذا شيء غادير.
0: ان توكا فريق الاعداد مشكور، حضر لكم تصوركم بالذكاء الاصطناعي ورجعكم للثمانينات. نبدا بالنقيب مقدد السيلي، تحب تشوف تصويرتك؟
2: وانا علاش ليا بعث لكم تصويره حقيقيه من الثمانينات.
0: كيفاش كنت في الثمانينات؟ وريني ترى، وريني. في الثمانينات
1: ذي مستينات هذيك
0: نواري بلو.
9: انا عرفت مقددك
2: شو شبه نواري بلو، تحب كولور
0: ثمانينات نواري بلو او ما في بالي بلو كولور
2: تماما، نحب
1: الشعر وشلغم وجو
2: تحب كلمة والتزام وكذا.
0: الله يمحليك مقدد، ما تظهرش اليوم.
1: وين التصوير هذيك نقي؟
2: هذيك انا وجروب صحاب الكلمة هذيك، او تظهر يده شوية رياض السمعي بالعود، وقتها لحن وعاد وعاملين ترون تروا تور. خلنا نشوفك
0: بالانتليجنس ارتيفيسيل كيفاش تولي، ترا ورينا.
1: واو
2: الوقت
1: معلم القصة القصة القصة والبروشيك
0: حلو حلو، يشبه لك ولا
9: تقول حسين فهد؟
0: اما تحسوا فهد كبير،
1: تحس بيريك وكهو، نفس بيريك وكهو عبد بيري
2: شبشيبه.
0: ليه تحسوا كبير في العمر؟ معناه نورمالمون يكون اصغر في الثمانينات. جو نمشيو للتصويره اللي بعدها، خلينا نشوفوا زيد. اي وريني زيد، زيد في الثمانينات مش موجود، مشروع
1: يا بابا احلى
9: ميامي
1: ميامي فايز.
2: زيد في الثمانينات
0: فما ممثل يشبه له؟
9: شكون؟ عرفتوا سلامي؟
0: ما نعرفش
1: اسمه.
0: نعرفش اسمه من عشان ما انتوا كفهموا ممثل يشبه ناصر بدوي. راح نشوفوا ناصر
22: كيفاش
1: فما زلات ولا
22: النار بعد التصوير الرفيق، وانا نلعب قليل محلية الكبرى.
0: فما برشا رجال كيكونوا صغار ما همش بنك يكبروا ولي وعلي
1: لا ناصر كان شباب قبل بالتونو بالجوز
22: يا ودي عندك بالسرويت التصويره ما قلنا الشعر كيفاش.
0: والله والله فما برشا رجال كيكبروا يزيدوا يحلاو معنا خير، كيما الممثلين في مصر مثلا يبداو صغار مش مزيان يكبروا يعطيهم هكا وقار ويسمنوا هكا.
2: واش مصر ماشي المصر كيف يعني
0: كيف كنت يا حاج حجعتيني ناصر ذو الفقار والله خرجت اسمه ذو الفقار نسيت اسمه.
9: فما ممثل امريكاني مشهور هكا هرب عليه،
1: هما كلهم كانوا يشبروا بعضهم في الثمانينات كلهم كوبي كوبي.
0: رامي خلينا نشوفوا رامي، رامي زاد مش موجود انت في الثمانينات.
1: لا مش موجود
0: حتى انا مش موجود رامي.
1: والله عام 77
0: عام 60
1: مع رفيق يغز الرفيق
0: خرج عليك تحسوا بشي غني
1: وقوم النقص
2: كاين خذا اللبسه نتاع زياد ولبسها.
1: اما شفت جمهوري في الثمانينات ولا
0: جمهور جمهور من اول انتي بي وراك من اولك معروف. ترا خلينا نشوفوا الحشحوش، حشحوش انت في الثمانينات موجود
2: انا من الاربعينات
1: في الريتريت الحاج وقت الريتريت اول الريتريت
2: يا عجبك
1: اول حاجه
2: اول حاجه
9: هذا الحاج الحقاني
22: عزيزي قد بوك يا قد عزيزي
3: وطقتي يا
22: حاج أكبرتي تصويرة صحيحة قالوا في المريول وكل حلة بتاع الكل
3: تقتل يا حاج
9: بالمكسيكي
3: الحاجة هكا عرفتك
2: هذيك التصويرة سورية كل طيارة بالتونيو الرياضية هذيك أنا وسي عبد المزيد الشتالي إن شاء الله ربي يشفيه كانت فما مقابلة في كوب دافريك وقتها بين النجم الرياضي الساحلي وستيف الجزائري عملنا مقابلة احنا لوفيد ريدو صحفيين ضد قدماء النجم الرياضي الساحلي
3: حكيلي انت غاديك بالحق شنية سر الوصفة اللي انت تحافظ على شبابك بالحق وجهك ما تبدلش برش جوز كان عندك شعر من القدام ولا ما عادش
2: نعمة مني عم الله
22: الحمد لله
2: نعمة مني عم الله
3: ماشاء الله الشبابية
2: والرجولية
22: وشليغم تورد بيهم
2: الشليغ مليان صغير والله يا صغير
22: ولا عندي تساور
2: 17 متصليغ عندي شليغم علاش تعرفش عليه هابش قول لك فسر علاش كنت مغروم بشليغم وعندي شليغم لأني كنت الله يرحمه وينعم كنت نقلد في الولد كنت حوار الولد شليغم
3: الله يرحمه
2: نحب ديما نقلد البابا الله يرحمه
3: الله يرحمه ولليوم حافظ عليهم خاطرك
2: ما تزيدليش خاطرك على الولد
5: اما
2: تاع الكره كاين في الغابه
5: والحاجه تغير كمان
3: تعمل لهاش حول
2: الدنيا مغبره
3: مازال حاتم بالحاج راه نشوفوا حاتم
2: ربي تسمع فيه قال الدنيا مغبره التصوير تاع الكره كاين في الغابه تحس
3: توا مقدد نتكلم ولا تصوير
2: حاتم
5: هذه جديده هذه جديده لحظه مازلت شبيكم بهذه
2: انا خسرت جو
9: ما قبلش هو اللي معناها خرجت لي هذيك
3: شنو تشبه الرامي ولا
9: كنا نشبه لبعض
22: وجهك صغار
2: نفس البلوزون نفس البلوزون
9: بو انا بعيد عليه وام تي في يا اخي مغرومين كلها ام تي في
5: اسهل حاجه وقت
2: تبي يبدل كان الراس
9: انا الحق ما كنت شكيك معني انا الحقيقه معني كنت خايب برشا معني كان عندي برشا شعر بالعقل هذي هك كنت لحيت من تحت عيني
3: انا شفتك في شوف لي حل ما عقلتكش ما شاء الله
9: كنت وقتها كنت وقت اللي كتبت شوف لي حل سمنت 620 كيلو ونقصت منهم
3: وفي الثمانينات كنت أضعف
9: كنت ضعيف
3: معني كنت ضعيف عيد
9: أي كنت سبورتيف كنت نعمل كاراتيه كنت نعمل وان بلوس كنت عادي ثلاثة سنين ولعبت كورة معني فوت
22: منز بورقيبة
9: وزادة كنت في الميليتير كانوا لي زيكزرسيس وكل شيء دونك بعديش تحليت حل ما نحكي لكش كل فيشكا هبط هكا ويعرف رامي
3: مش نحكي معكم بعد انتم اللي عشتوا في الثمانينات علاش شنو هو السر حاتم مقداد الحاج وناصر بدوي شنو هو السر في الثمانينات معناها باش يخلي الناس تحن للفترة هذيك خاصة اما قبل انا وريني اللي هم شايين في ذوق المشطة العزيزة الغالية في بالك انا راني كيفاش يقولها موضة الثمانينات كانتش تعجبني برشا ما نعرفش مع احترامي توا نشوف التصاور محليهم الحاجه البيل كلهم خرجوا مزيانين معناها الناس كل ستيلي ومحليهم اما انا كي كنت نتفرج في الافلام نتاع الثمانينات الهم شاهين وليلى علوي ما تعجبنيش لبستهم تعجبني لبس الستينات احلى برشا حس فما برشا الوان وازرق في العينين
9: انا جم سوبوزي لا كيسيون اما رجعت بالذاكره نتاعي راهو فما الحوايج اللي توا تراو فيهم انا فينتاج راهو اليبوك كنا بالصف اكل الجين دي لان الجين اللي بالجافين مره هلك ثلاثه جينيت بالجافين حب نعمل جين بالجافين كانوا البات ديليفون اللي كنا نشدوا الصفره
3: والصابويت
9: باش ناخذوا الصابويت البيركنشتوك تعرفوا ماك معناها كانوا برشا عباد يلبسوا حاجات والسويري الكول طويل في الثمانين في الاخر في الستينات سبعينات فما الترشيق متاع ألوان خاطر الموضة تبدلت خاطر العبيد كانوا يلبسوا صامبر ياسر علاش خاطر خارجين بعد الحرب العالمية الثانية بالمقاسي وقعدوا جي 10 ولا 15 سنة
3: معناها فما علاش
9: بيان سور قعدوا فك الأسود والأبيض ومعناها والجري والماران كلير حتى معناها كي جات معناها الترشيق متاع الستينات ولو برانتون دو براغ ولو برانتون في باريس وفي السوربون وبدات فما الالوان ترشقت والالوان منين جات مكثر من افريقيا ومن اسيا خاطر بداوا المهاجرين يمشيوا اللي يعيشوا في فرنسا وجابوا اللبسه نتاعهم. دونك كنت في السبعينات الثمانينات كي تبدا ماشيه في باريس ترى العباد كل كوستيم هكا وجري وترى لي افريكان باللبسه نتاعهم تراديسيونيل لي كولور. دونك لي كولور دخلوا في لي مورس اوروبيان الكل.
2: تصويرتك اميمه صحيحه برشا بالنسبه للثمانينات خاطر وقتها ظهرت اللموذه نتاعك اللي ماركه تبدهابت القصه هايك على عينك مش كتبه تحكي هي تعمل لك شعرها فهمت البارح انا تعمل لك
3: هما لازموا برشا خدمه الشعر هذاك علاش كانوا يلبسوا
9: لاك لاك ثلاث سوايع هذاك باللاك
22: والكاسك كانت فما الكاسك هذيك اللي حطوها
2: الكاسك
3: ان توكا الناس تفرحت وعملت جو بالترند هذايا يفسر زيده انه برشا حنين للماضي برشا ما همش راضين بالواقع يمكن هروب من الحاضر اي موجود معناها الحاجه هذي عند الناس الكل في العالم الكل انه الناس ماهيش قابله الوضع الحالي وماهوش قابلين الحاضر نتاعهم ويحنوا للماضي وين فما راحه البال وين فما البساطه خاصه وين فما الحاجات يمكن اللي تفرحنا تكون بسيطه ما تكونش كلفة برشا. دونك بعد شوية راني باش نوريكم مازال الرفيق حتى كان هو غايب حضرنا له تصويرة خلينا نخرجوا فاصل صغير وراجعين.
4: من اللي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
6: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
8: اريدو طور عالمك
23: تدلل تدلل
8: دلل جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للكراتر للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار ما لازورونا في أقرب إيبر مارشا جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي
23: تدلل
24: جيان إيام دللنا
25: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G
26: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
25: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
27: احنا صوتكم في سفيقس
28: على 91.2 ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق ولي راف ماجور
3: رجعنا للجزء الأخير مساعة الأولى مزلنا نحكيه على ترند الثمانينات اللي اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي من مواطنين عاديين مشاهير الناس كل تهبط في تصورها وهما بيلوك الثمانينات هو غايب صحيحة ما فلتناهش حابين نشوفوه ونشوفه إن شاء الله يرجع نعرف توحشتو
2: مغش عليه
3: علي؟
2: بيكلمنيش بكل
3: مريض
2: أقول دي هز علي التليفون وقول اللي تحب في التليفون وعلق عليه نسمع صوت
3: إذي كما قال عبد الرزاق لو مع المباشر
2: لو مع المباشر ما يمغش علي
3: إن شاء الله يسمع جرافيق واليوم يكلمك إن شاء الله صوت
22: برشا عليش تضحك والله حرام عليك تو تكبر انت وشنار واللي فما الشباب وهكا
9: تولي شكون قالك شعرنا على عمره
22: لا تضحك خاطري باش يبكي الحاج تحب رفيق انت
2: حبك انت زاد
3: اسمعني بالله طيب خليني نخدم على روحي قبل
22: والله ما والله والله الحاج هكا والله الحاج انا
2: كله على السلامه نترس
22: انا جيفيت الحاج يطلبني انا مريض ما نهزش عليه والله والله الحاج هكا ربي يبارك لك
3: نعرف نعرف
9: شكون كلمك الحاج في الصيف
2: حتومه
3: بالحق
2: انا كلمني
3: تبداو كي الفرقه توصل من الاخر كلمك حاتم محلي حاتم زيد مع خليني معش عندي برشا وقت نشوف تصوير ترافيق وريني تصوير ترافيق يلا
22: يا بابا
3: عندك شعر
2: شنو خارج من الانترينمون تاع الهوند
3: اسمه سيدك عشان عرفت متكي
7: وسترويل
2: كان تحط الديالوج حاتم مش كاينه مثلا يقول لها توا جاي
3: وافق عليها رفيق ذي انا يا خويا ما عندي حتى دخل ما عندنا حتى مسؤوليه قديم التصوير هذا تحمل مسؤوليتها ريم مخبي وحسام يحيى هكا ولا ياسر حلوه شبه الفيدي اندراوس
9: اما ريت كرهبته كي كانت جديده محلاه
3: اي والله حلوه حلوه بلي قبل ما نكمل معاكم قلت لكم باش نسالكم رابيدمون شنو هي الحاجه كانت سبيسيال انت حكيت قلت الالوان وخروج من الحرب العالميه دونك تحب تزيد تحب فما اضافه
9: ليه فما حاجه ديما اللي تتكرر مع كل جيل انا وكي كنت صغير نتفكر خوالي وعائلتي وكل شيء يقولوا يا حسر على قبل معناها نحن كنا في طنبك في الثمانينات وقتها دي يتحسروا على الستينات اكسيتيرا دونك عادي جدا النوستالجي
22: عادي بالنسبه لي انا علاش على خاطر زاد كيف كيف وقت اللي انت صغير وانت تحلم وانت مع اولاد حومتك مع الصغر انك تعيش في الحومة احنا قبل كي كنا نتلموا في الحومة في المادة ولا باش نحكيوا ما كانت الحياة بسيطة أكثر بعد بالعمر وبالإكسبرينس تولي ماذا بيك ترجع لك بالك يبدأ خالي ما تخمم في حد شيء تخمم كم باش تتكون مستقبلك ذلك يعني هو الحنين اللي معناته كنت لميت العائلية اللي كانت تصير احنا قبل اللي كنا نتلموا في الحومة أكثر من نتلموا في ديارنا معناته براتيكمون تو ما عادش هذا موجود صرت المهم كل واحد يحاول باش يخدم على روحه ويجري والناس تجري والصغار بيدهم مع عاشوش هذا ومن ما نجموش
3: عصر السرعة وكل واحد كما يقولوا كل فله في نوار وما عادش فما كالجيرين وجو غزمو احنا اختار خلطنا بلوتو شوية على الجيرين وعلى الحومة جيل التسعينات دونك هذه حاجة أموا واحد عاشة كلا كي تروح بعد شقان مش بعد شقان فترة قبل شقان فترة تشم ريحة الماكلة اللي في الحوم ريحة الشربة دونك برشا حاجات برشا تفاصيل يمكن انا يسخفوني حتى صغيرات توا معني نقول مسك ما مش قادرين يلعبوا مع بعض
22: والله يومي ما انا عشت في حومة اللي براتيكمون دارك ودار جيرانكم كيف كيف البيبان محلولة وقت اللي تدخل مش عليك داخل داركم هذاك عشنا بيه احنا كنا معناتها براتيكمون ولد حومتي زاد كيف معناتها كانت العائلات قريبة كانوا الجيران قراب لبعضهم وكان بيهم عائلات
9: توا ما عادش موجود برشا ما كانوش اكتفاء
2: اما فما حاجة
3: ما عادش عندي وقت سامحني
2: على الثمانينات حاب تقول كلمة صغيرة
3: قول كلمة
2: كلمة صغيرة هي حسرة كبيرة ياسر للفنانين اللي من جيلي انا نتحسروا على الثمانينات علاش؟ خاطر قبل كنا الملحنين الموزعين الموسيقيين يا خويا بابا في السوكا في الشركات ليه شركات تدفع انا نمشي عندي البوم كامل ملحنه ما ندفع حتى فرنك جيني فرق جيني كانت حركه كبيره
3: كانت فما
2: الاول الغنيه مكل في هذاك علاش الانتاج نقص ثمانينات خويا عصر
3: البركه
2: ازدهار الموسيقى
3: كانت البركه قبل وكان كل شيء موجود والجو والعائلات والعيد عيد ورمضان رمضان ان شاء الله بالكش احنا نصنع مستقبل باهي لصغيراتنا يكون خير وافضل احنا وصلنا لاخر ساعتنا لولا سفات عدت ساعة لولا سفات فورما زيد جوك به
22: عالمية معاك ديما النجاح
3: صحيح 10 على 10 أخبار وراجعين
28: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك أو موبيليتي تمتع أن اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
10: أريدو طور عالمك
28: Publicité.
11: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا
28: الغونتخي مشكل للقراية الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان مالا ما تخممش برشا وخوذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900
11: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر
28: عندك أورانج ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز
12: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان رميز اكسيبسيونيل كادو و سوربريز
28: سي لو مومون او جامي لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك
12: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي
28: يلا امشي وربح
12: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي
13: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكه مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحه هذه على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
7: تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات، يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية. حوكمة وسيادة، ابتكار، استثمار وشراكات. قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى.
28: L'essentiel de l'info. Flash News.
14: موجز الثامنة صباحا ديوان فم. مصباح الخير. نسبة التقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي تبلغ إلى غاية 7 من سبتمبر الجاري نحو 96% بالنسبة للعناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي، وفق ما نشرته وزارة التربية في بلاغ حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسي استعدادا للعودة المدرسية 26 و2027 و2000. هذا وقد بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 78%، فيما بلغت نسبة المبيعات 70% وفق بلاغ وزارة التربية. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يؤكد أن 6000 متحصل على شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000 من بين المترشحين لفرص التكوين المهني المتاحة هذا العام، والبالغ عددها 26000. ووزير التكوين المهني واضح أنه تم إحداث 6 اختصاصات تكوينية جديدة من بينها مرافق حياة وتجهيز 12 مخبرا للذكاء الاصطناعي.
15: سنة تكوينية على الأبواب فيها الحقيقة العديد من الجديد. اليوم فتحنا حوالي 26000 موطن تكوين. اليوم رقم آخر ماذا بينا نركز عليه اللي هو تم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. فهذه تبدل اللي النظرة للتكوين المهني، معناها تغيرت الحقيقة، أصبح خيار وليس خيار احتياطي ولا خيار أول للحاصلين على شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17000 للمبيت. الجديد في السنة التكوينية هذه اللي هو تم إحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها لعلم مرافق حياة والعديد من المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال، وثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. كذلك نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي طبعا هو تحدي للناس كل اليوم، تم إدراجه في البرامج التكوينية، وسيتم في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني اللي باش تمكن المكونين من إعداد الدروس متاعهم والمتكونين من كل ما هو تمرين، كل ما هو محاكاة للبرامج التكوينية.
14: وفي سياق متصل بالعودة المدرسية 26 و2027 و2000، قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل يشير في بيان إلى وجود نقص في التجهيزات والفضاءات وتدهور في البنية الأساسية بعدد من المؤسسات التربوية، إضافة إلى نقص في الموارد البشرية بسبب ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على شرف المهنة. واتحاد الشغل يدعو في بيانه إلى توفير مؤسسات تربوية آمنة ومجهزة وإطلاق إصلاح تربوي تشاركي يشمل البرامج والمناهج وطرق التدريس والتقييم والزمن المدرسي والتكوين والتسيير. مركز النهوض بالصادرات يعقد لقاءات مهنية ثنائية ولقاءات شراكة لفائدة المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة ومواد البناء، وذلك من 27 إلى 29 من أكتوبر 26 و2000 بمدينتي ياوندي ودولا بالكاميرون. وتشمل هذه اللقاءات بالخصوص قطاعات مواد البناء والكابلات والمنتجات الكهربائية وتجهيزات موجهة للبناء وتجهيزات صحية ولوازم المباني والمعدات التقنية المخصصة للورشات، إلى جانب مكاتب الدراسات والهندسة المعمارية والهندسية وشركات الخدمات الفنية. وفي الشأن الدولي، السعودية تعلن إصابة 73 شخصا من مواطنيها في هجمات للحوثيين على 4 مدن جنوب المملكة، وهي أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع الحوثيين والدفاع عن سيادة المملكة. ووزارة الطاقة السعودية تعلن اليوم أن هجمات للحوثيين اليمنيين على منشآت للطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة تسببت بنشوب حرائق ووقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية ووقوع إصابات بين المواطنين والمقيمين. وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت اليوم أنها قصفت جنوب السعودية بالمسيرات والصواريخ. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من أن تزايد حرائق الغابات وموجات الحر بالغة الشدة أصبح يهدد الجهود الدولية لتحسين جودة الهواء وحماية صحة الإنسان، مشيرة إلى أن تغير المناخ يزيد من صعوبة تحقيق الأهداف العالمية في هذا المجال. ويشار إلى أن العام الجاري شهد موجات حر شديدة وحرائق غابات وصفت بالمدمرة في مناطق من أوروبا من بينها إسبانيا وفرنسا واليونان.
28: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
0: فلاش سبور عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور
1: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
5: فلاش سبور صباح النور، أهلا بكم في الفلاش سبور. بداية مع مقابلات الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية لحسابها بالدور التمهيدي الأول في دوري أبطال إفريقيا بداية من الساعة الخامسة يوم السبت في مالي. النادي الإفريقي يواجه فريق جوليبا بإدارة الحكم الليفاري ريشار موداس في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم السبت في السنغال بداية من الساعة السادسة. فريق الترجي الرياضي الجريسي في مواجهة ضد ديامبارس مقابلة الذهاب وفاز بفوز الترجي الجريسي 3 أهداف مقابل هدف. ويوم الأحد بداية من الساعة السادسة دون حضور الجمهور السياسيس يستضيف نادي شوتينغ ستارز ذكرون مقابلة الذهاب وفاز بهزيمة السياسيس 1-0. رسميا مهاجم نادي فريبورغ الجديد لؤي بن فرحات راسل الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل تغيير الجنسية الرياضية إلى الألمانية، بحسب معلومات على شبكة سكاي سبور يوم أمس. بحسب مصادر صحفية ألمانية أخرى لؤي بن فرحات يقول أنه عنده اتفاق منذ شهر جوان تقريبا مع الاتحاد الألماني لكرة القدم وخاصة مدرب أقل من 21 عام أنطونيو سالفو من أجل تغيير جنسيته الرياضية من التونسية إلى الألمانية. مركز كرة السلة الإفريقي اتفق بصفة رسمية مع الأمريكي كريس كروفورد على توقيع عقد لمدة موسم. كريس لعب في النادي الإفريقي سابقا موسم 2021، لعب زاد في الاتحاد المونستيري زوز مرات. ذكروا الموسم الرياضي في تونس ينطلق يوم 26 سبتمبر. دوري أبطال أوروبا اليوم بداية الموسم الجديد الجولة الأولى. نعطيكم برنامج مقابلة اليوم بداية من 6 غرباء أيكا ثينا اليوناني يواجه لاس كلينز، كلوب بروج يستضيف أستون فيلا، ثم بداية من الساعة 8 بروسيا دورتموند يواجه فيريال، فسي بورتو يستضيف مانشستر سيتي، ليل يستضيف ريال بيتيس، وقمة مواجهة اليوم في سانتياغو برنابيو مواجهة بين فريق ريال مدريد والإنتر، ومورينو في مواجهة لاعبه السابق في إنتر واللي فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا سنة 2010 كريستيان كيفولي هو مدرب حاليا في نادي الإنتر.
0: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور
1: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
28: في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
16: على 103.2
28: ديوان FM

0: Publicité.
1: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيك وإلا سيانس إكسبيريمنتال تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إيبيس سفاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات آفاق التشغيل لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
2: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
3: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي تنحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
5: اريدو طور عالمك الكرتابة حاضرة التبليه حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات
6: مونوبخي ديما معك
7: نور المعارف محبة نور المعارف تقليد نور المعارف تاريخ نور المعارف جيل بعد جيل ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يحنولها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100% نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل
8: كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
9: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G
10: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بدي

0: اكثر السرعه للفرشه والقرايه والجيم، تبرنشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و900 في عوض 99 دينار و900 في الشهر.
1: مالا باش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالماكس بوكس 5 جي. عندك اورانج. من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر
2: 8:19 دقيقة. صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، تحية كبيرة ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. شكرا على اختياركم ديوانا فهم، شكرا أنكم تسمعوا في الرف ماك، شكرا للناس اللي تتفاعل معنا على ندخلشين يوتيوب ديوانا فهم، كيما جيد، كيما مدي حكا مدحي يوسف، فوالا تحية كبيرة ليه. شكرا للناس اللي قاعدة تسأل على رفيق، بالله خلينا نعود ميسيلش خاطر كل مرة يسألون على رفيق، على رفيق، رفيق غايب مريض، تمنوا له الشفاء ان شاء الله يرجع لكم في فورمه كبيره الجمعه الجايه. دونك ادعيوا له. سينون زيد نسلموا برشا على جيهان السليني غايبه علينا، هي زيد تلتحق ان شاء الله الجمعه الجايه في مع فريق الرفماج. نمشيوا للموجات الايجابيه، نحكيوا على خديجه جلولي. شكوني خديجه جلولي؟ نكتشفوها تسويت في غدوه خير.
3: غدوه خير.
4: من الأسرار تتولد الإنجازات، ومن التحديات تبدأ قصص النجاح، وهذا بالضبط اللي يختصر رحلة الشابة التونسية خديجة الجلولي اللي بعد 8 سنين من العمل والمثابرة نجحت في تحقيق حلمها وصنعت من تجربة شخصية مع الإعاقة مشروع تونسي يفتح أبواب الأمل والاستقلالية قدام حاملي الإعاقة. خديجة الجلولي حولت التحديات اللي عاشتها الفكرة مبتكرة تنجم تغير حياة آلاف الأشخاص. وبعد سنين من العمل والمثابرة نجحت خديجة في تطوير سيارة كهربائية مخصصة لذوي الحاجيات الخصوصية ومحدودي الحركة بهدف تسهيل التنقل عليهم ومنحهم أكثر استقلالية وحرية في حياتهم اليومية. والمشروع حمل اسم هاوكار، وهي شركة ناشئة تونسية أسستها خديجة وتخدم على حلول تنقل كهربائية. الحلول هذه تكون ملائمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية. الابتكار التونسي هذا ما قعدش مجرد فكرة محلية، وسبق لسيارة هاوكار إنها تحصلت على جائزة إنرجي جلوب عام 2021، وتم تقديمها زيادة عام 2024 في نيويورك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية التابعة للأمم المتحدة. خديجة ما اكتفتش بصناعة سيارة، وهي زادة صنعت الأمل واختارت أنها تحول تجربتها الشخصية لرسالة كبيرة، رسالة تقول أن الإعاقة ما يلزمهاش تكون عائق قدام الطموح والاستقلالية. قصة خديجة الجلولي هي اليوم مثال على شابة تونسية اختارت أنها ما تستسلمش للواقع وتصنع الحل بيدها وتحول الصعوبات المشروع نجاح. والأكيد أن بوجود ناس كيما خديجة تونس ما تنجم تكون كان غدوة خير.
2: خديجة جلولي تحية كبيرة لها. خلينا نقولوا خديجة حاولت الصعوبات المشروع ناجح، شابة تونسية من ذوي الاحتياجات الخاصة تنجح في تطوير سيارة كهربائية مخصصة للأشخاص محدودي الحركة. هذه من ضعف نخلقوا القوة حاد.
5: هي بيان سور، وحتى في البشرية قلك الضرورة هي تعطيك الابتكار والإبداع. مثلا القناطر، علاش الإنسان عمل القناطر مزينين؟ خاطر الضرورة يلزم يتعدى للضفة الأخرى. دونك تطور المجال ذاك. البنوتة خديجة معناها تحية لها، علاش؟ خاطر عرفت هي الحاجة، هي حاستها راهو فما اون باسيون زادة باش تبتكر حاجة ولا تعمل مشروع ناجح. يزمو برشا حب وبرشا تفرغ وبرشا معناها كيفاش نقولوا، تعطيه طاقة من عندك، تعطيه وقتك، سي با فاسيل. دونك هي الاحتياج نتاعها اللي معناها اللي هي راية لقات النقص راتو في داير بها. هو توا تنجم تعمل انت كهرباء كيكم، تنجم تدخل حتى إدارة. مع الأسف حتى اللي عملوهم هذوكم بالحق لازمنا نقولوا توايا طاقات إيجابية، من زاد نلفتوا النظر الحكاية. راهو فما دي رومب اللي تطلع بهم بالكرسي، راهو كاسكادور تنجم تتقلب، راهو يعملوه واقف، معناها فما حتى ديرة. هو عندك شي عندي عرفتك اللي كي تشارج هكيك.
6: حاتم سامحني، ما همش محترمين جملة. حتى البنايات الخاصة راهو كي تبني في كراس الشروط لازمك تعمل ممر سبيسيال، ما يعملوهاش. شوف انت بلاصات رقاب بالمليارات دي ريزيدونس وكل، ولا يعمل لك كيما حكم تيودي انا ماذا خرمس تمشي واحد يتعوش فيه.
5: دونك تحية لها وريد كي واحد يعمل على روحه ويرقى الحلول متاعه معناها النقص اللي هي راته وكل شيء. دونك إن شاء الله برشا شباب معناها من من من نقص بين الظفرين اللي هما معناها محروم من حاجة اللي محرومين منها الكلمة خير هكا يخلقوا منها قوة.
2: وإن شاء الله زادا ينسهلوا لهم الحياة بختو. أنا مثلا لاحظ والله العظيم جيتني هكا في بالي مشيت النزل في في اوتيل معناه كله دروش كله دروش كله كله بختو مانيوليت ام عندي بوسيت سكر وحل سكر وحل. دونك تخيلت انا وقت لحظه مثلا واحد جاب امه ولا ابوه في شيز غولانت مثلا ما نجمش يقعد معناه حتى الانسان اللي يبدا في شيز غولانت يتحرج معناه يحس روحه محرج على خاطر يتعب ولده ولا يتعب بنته ولا يتعب اللي معاه المرافق لي. دونك علاش ما نخموش فيهم حتى في حاجات هكا كيما نقولوا احنا دوليكس يا خويا مش حاجه حياتيه معني حبي هو يا خويا من حقه انه يمشي يتفرهد ويلقى يلقى كل الظروف الملائمه باش ما يحسش روحه هو محرج ولا تعب الناس اللي معاه زاد كيف كيف
5: اي اي معني يلزمنا اخزر اونغيفليشي هو شنو معني بين الظفرين شنو الحاجات اللي يقول لك انا ما جانفستي با في حاجه كيما يقول لك انا باش يجيني واحد على شيز غولونت على 1000 كليون يا ولدي القيمه البشريه
6: يجيك شعبه تقول 10 سنين
5: القيمة البشرية هو فين الوعي وفين فين تحس روحك معناها اللي تعطي قيمة للبشر وقت تبدأش عندك انكاس يغميل تقرأ له حساب سي امبورتان.
2: ان شاء الله ان شاء الله يا خويا ياخذوا بعين الاعتبار معنا علاش لي ان شاء الله في المستقبل نخموا فيهم اكثر. تحيه مره اخرى لخديجه جلولي شكرا لك بك انت وبتونس اللي كيفك غدوه خير ان شاء الله. نمشيو ديريكتومون البوكس نيوز. بوكس نيوز نحكيو على وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وين دعات في بلاغ الصادر نهار 27 سبتمبر 2026 كافة الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة محاضن رياض أطفال محاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة على العنوان التالي tofula.fam.gov.tn سلاش بارون. دونك هذا هو الموقع. وين افادت زاد الوزاره انه يمكن للاولياء الاتصال مباشره بمصالح المندوبيات الجهويه الموزعه على كامل تراب الجمهوريه لمزيد التثبت من وضعيه هذه المؤسسات قبل الشروع في عمليه تسجيل اطفالهم. مهم برشا ناصر اليوم انه نعرفوا وين نحطوا صغيراتنا في اماكن خلينا نقولوا معترف بها من قبل الوزاره.
3: هذه حاجه مهمه برشا على خاطر شفنا برشا احداث صارت لبرشا صغيرات اللي في روضات ولا فما نقولوا احنا دور نتاع اطفال اللي ماهوش مرخصه واللي ما عندهاش الصلاحيات باش تنجم تتبنى صغيرات كيما هذوما. شفنا برشا احداث اليمه صارت اليوم وقت اللي الوزاره تتبنى حاجه كيما هكا تولي على الاقل لي بارون عندهم ديزادريس واضحين بالنسبه ليهم هما هذوك الناس راهم مستوفين الشروط الكل عندهم الامكانيه باش ينجموا يحتضنوا صغيرات هذوما وعندهم لي كومبيتونس خاطر اليوم مش اي انسان نجم يتعامل مع صغير مش اي انسان نجم يتعامل مع بيبي على خاطر البيبي عنده الخطاب نتاعو عنده الوسع البال متاعه وعنده طريقة المعاملة معاه هذا برشا يزمو فيها ناس تكون عندها
2: الاليات الخاصة
3: الاليات وهو متأهل للشيء ذا باش ينجم يتعامل مع صغير كيما يزم. بالعكس حاجة كيما هكا محلها تنجم الناس كل لابد زادة كيف كيف اليوم وقت الوزارة تعطيك سيبور كيما هكا ماذا بينا زادة اللي بارون عندهم الوعي باش يتعاملوا معاه باش ينجموا بعد غدوة ما يقولش انا شبي صغير ولدي حطيته في محضنة ولا في كراش اللي ماهيش مؤهلة هكا عندك أدريسة به
2: وما نستسهلوش زيدا أنه نلوجوا على الرخصة. نعرف فما ظروف صعيبة فما أولياء يقول لك أنا اليوم ما عنديش مش قادر هذا كل هذا ذوما تبعين الدولة فما لي ظهلي بمعلوم رمزي هكا ولا حاجة
5: تبعين بلدية
2: تبعين بلدية دونك تشوف وتثبت على خاطر تحب ولا تكره هذا صغيرك يعني مسؤولية كبيرة لازم تعرف وين تحطه مقتل
7: وي جوستومون خاطر اذا كان واحد ما يتهناش على صغيره معناتها فريمون معناتها ريسك كبير ياسر وهذه حاجه ما عندها حتى علاقه بالكونفور ما فيها حتى كونفور هذه حاجه اوبليغاتوار والصغير المحيط اللي لازم يكون فيه لازم يكون محيط امن ومحمي.
2: نمشي ولا وير
8: لا هي نقطه مهمه خاطر ما لازمناش نستسهلوا في جانب انه ما لازمناش ننساو زاده قداش نخليو صغارنا غاديك راهو قال صغير يدخل السبعة ونص يخرج كان الخمسة راهو نحكيوا على ثمانية وستة وتسعة سوايع صغار غاديك راهو مهم برشا لعبيت كيفاش صارف مع الصغار راهو مش الناس كل عندها وسع البال كي تشوف روحك في الدار كيفاش وسع بالك مع ولدك ساعات ينجم ينقص في لحظه تخرج من هذيك العبيد لازم تكون سبيسياليست مش اللي يجي ماهيش راهو حاطين طفل صغير قاعد يجري وينقز والعبيد قاعده بحذاه راهو الناس عندك انت نقولوا احنا وليد ولا زوز خرجت بهم الدنيا ذي هذوما اللي تستثمر فيهم باللي تقدر بيان سور باش ما ندخلوش في مرحله زاد الهبال ونبروا الاسوام اللي موجوده ساعات حاجه فوق الطاقه ولكن مهم برشا تخمم وين تحط صغير
2: فما بيداغوجي زاد انه يعرف كيفاش يتصرف ويقراوا معناها في بير البي معناها فما ناس مؤهله نموما مختصه نموما يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع صغير يكون اقل من خمسة سنوات على خاطر ماهوش ساهر راهو يعرف لازم فما حاجات معينه باش نحكيوا بعد شويه على وزير التشغيل والتكوين المهني الرقم كان صرح به يقول 6000 من المترشحين للتكوين المهني من حاملي شهادة البكالوريا نحكي في هذا بأكثر تفاصيل بعد الفاصلة
9: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا
10: الرنتري مشكل للقراية الرنتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900
9: ملا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر
10: عندك أورانج
11: نور المعارف محبة نور المعارف تقليد نور المعارف تاريخ نور المعارف جيل بعد جيل ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يحنولها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل100% نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل
12: تدلل دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار ما لزورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفريات الغونتخي
13: تدلل جيان إيام دللنا
14: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
15: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق ولي رف مقار
2: 8:31 دقيقة رجعنا لكم من جديد وإحنا على أبواب العودة المدرسية أكيد فما برشا رجعوا فما ما زالوا ما رجعوش نحكيوا على قرى أطفال إسويس جمرت وين العودة إلى مقاعد الدراسة ما تختلفش على أي عائلة تونسية تحضر لصغارها الجمعية تطلق اليوم حملة العودة المدرسية والجامعية 2026-2027 باش تضمن عودة مدرسية ناجحة لأكثر من 10,000 طفل وشاب في مختلف المستويات التعليمية صغيراتنا مستحقين يحضروا المحفظة لدوات المدرسية الكتب اللبسة وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل العام الدراسي فرحان وواثق في روحه أما باش هذا الكل يكون متوفر لكل طفل الجمعية اليوم تسحق وقفتنا الناس الكل تنجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر موقع الجمعية www.sosve.tn أو بالاتصال بمكاتب الجمعية اللي تلقوا كل المعطيات عليهم في الموقع العودة المدرسية فرصة باش كل صغير يبدأ عامه هو حاسس اللي فما شكون واقف معاه يؤمن به ويحب يشوفه ينجح نذكروا أنه الجمعية اليوم تكفل أكثر من 11,000 صغير باش تدعموا الجمعية وحملة العودة المدرسية اتبرعوا بمبلغ اللي تقدروا عليه يعني ما تسخفوش بأي مبلغ كل فرنك يدخل الجمعية نجم يساهم أنه يفرح صغير دونك تدخلوا على www.sosve.tn ولا كلموهم بلتو على الرقم هذا 58 300 و 8170002 نعاود النمرو 58371002 وإلا www.sosve.de. إن شاء الله عودة مدرسة موافقة لصغيرات SOS قرى أطفال SOS الكل. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق لهم, ما تبخلوش عليهم, سهموا حتى بالقليل كما يقولوا فليس مع فليس يولي قديس. دونك إن شاء الله بالتوفيق لهم, وشكرا على كل المجهود اللي يقوموا به الناس القائمة على قرى أطفال SOS. مازلنا نحكي على العودة المدرسية, وفي نفس الإطار وزير التشغيل والتكوين المهني يصرح بالرقم هذا 6000 من المترشحين للتكوين المهني من حاملي شهادة البكالوريا.
16: إذا كان اليوم الحد من نسبة البطالة, المسار الأكثر ضمانا هو التكوين المهني. سنة تكوينية على الأبواب فيها الحقيقة العديد من الجديد. اليوم فتحنا حوالي 26000 موطن تكوين, ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. فهذه تبدل اللي النظرة للتكوين المهني, تغيرت الحقيقة, أصبح خيار وليس خيار احتياطي ولا خيار أول للحاصلين على شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17000 للمبيت. الجديد في السنة التكوينية هذه اللي هو تم إحداث 6 اختصاصات جديدة, أهمها لعل مرافق حياة والعديد في المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال. ثم 21 مركز تكوين مهني, ثم إضافة اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. كذلك نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي طبعا هو تحدي للناس كل اليوم, تم إدراجها في البرامج التكوينية, وسيتم خلال السنة التكوينية هذه في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني.
2: كما سمعتوا تصريح هذا كان مع ديوان فهم, وينأكد الوزير أن التكوين المهني يمثل خيار استراتيجي, وأشار أن الطلب في سوق الشغل لم يعد مقتصر على الشهائد, بل أصبح يرتكز بدرجة أكبر على المهارات والقدرة على مواكبة متطلبات المهن الجديدة. كيف ما سمعت حاتم, 6000 مترشح من حاملي شهائد البكالوريا اليوم يختاروا الالتحاق بمسارات التكوين المهني. يعني هذا يعتبر الإقبال, هذا خلينا نقوله أنه فما نظرة تغيرت في عينين شبابنا اليوم.
5: قاعدة تتغير النظرة, خاطر ديما التكوين المهني كان قبل اللي ما ينجحش في الباك ولا ما عندوش المسار,
2: يعني
5: دونك مشيت فيه هك الاتيكيت متاع اللوزر. فهمت ألور كلي بعدين قاعدين نشوفه, وكلنا عنا 20 سنين نعاود ونقوله راهو أنا نشوفه توا. أنت بواحد بيصلح لك الكليماتيزور في الصيف وخذ بالرونديفو
8: جيب بلومبي
5: معناها هذي الدليل قاطع اللي راهو خدمة كمن هكا, وراهو اسمع اتنسيون الانترفنسيون القليلة راهي فوق المية. معناها ينجم يخدم واحد خدام وعنده معناها الطموح يحب يوصل, نجم يطيح في النهار بينيفيس نت فوق المليون في ارتقاط. طبيب ما يعملهاش خاطر طبيب عنده ديفري. دونك فين الماء النظرة هذية الزادة, فما حاجة أخرى زادة تبدلت كما توا قالك, فما اختصاصات جديدة كما لكمبانياتور. ليه لكمبانياتور؟ خاطر فما برشا مهن في أوروبا الصحية لكمبانياتور, معناها من الناس اللي سينيور, الناس اللي معناها تقدموا في السن, مثلا الفرمليات راهو لزانفيرمي سون تري دوموندي. نحن ديما راهو كان الطبة خاطر الطب يسون ديبلومي, لكن ليزانفيرمي فما برشا ديزانفيرمي خاصة ألمانيا تاخو برشا معناها مواطنين ديزون توينسا, وتم تكوينهم في تونس خاطر التكوين التونسي معترف به. دونك اون دو بروفيتي من ليزوبورتونيتي كما قال هو الوزير, قال فما اللي يحب على الشهادة وفما اللي يحب يخدم. كنت حب على الشهادة وبعديش تقعد فركس على الخدمة, راهو برشا شهيد راهو بعديش بعد استقالهم حتى الخدمة مش ليه بارسا توري معاش موجودة
2: ما تلقاش
5: خدم. واحد متخرج يعني سمحوني, واحد متخرج مترجم فما موجودة تنجم تاخد ديبلوم مترجم محترف زين, نجم يخدم مترجم توا معناها باللي تحب انت في المحافل الدولية في اللي تحب انت تحط ان لوجيسيال في ان لوجيسيال في ان ايكوتور يترجم انستونتاني. دونك فين الما اون دو سادابتي. اللي يحب معناها يتكون توا ولا يقرا توا يلزم يخزر يقود انا في بعد 20 سنين وين
2: اكزاكتومون يلزم يختار بذكاء. خلينا نقول
5: بذكاء طبيعي مش اصطناعي,
2: طبيعي مش اصطناعي. والصنعه راهي حاجه ولات عمله نادره في وقتنا توا. دونك نتصور اللي كيما قال حاتم مش تلوج على بلومبي الكتريسيا, حاجه ماهيش موجوده برشا وتتطلب مجهود انك تلقى صنايعي
8: في المعمل, تلقى معمل يخاف
6: على المنتونس لا يخرج له ما يخافش مدير يخرج له ولا سامحني بالمال كونتابل يخرج له يقول لك المنتونس هذاك هو الروح نتاع الماكينه نتاعي وانا وميمه كما تعرف اس القهاوي والكل يخدموا في القهاوي مانتونس يصلحوا الماكينات ما ترقاهمش معناتها ريت كي تطيح لك ماكينه اون بان كي يجيك في نهار يا ولدي تسمى سلكتها أي. بالحق توا المانيا باش نهضت بالتكوين المهني دونك ولات كما قال فما حاتم خاطر نحن قبل يجيبونا في الكوليج شنو باش تعمل تكوين مهني بالنسبه لي التكوين المهني واحد
2: فاشل
6: ولا كي تشوفوا شي يصور بارابور المهنه ولا موظف وكل يصور ياسر وهو حر حر ماله حر وقته ويخدم وقت يحب ويكون جي وقت يحب
2: وزيدا من واجب خلينا نقول ومسؤولية الأولياء على خاطر حتى الولي بيدو نظرته للتكوين المهني هو زيدا معنى نظرته مختلفة نجم صغير ويقول له ليه أنا عندي الدم هذا عندي الموهبة هذه بالنسبة لي فشل أنه ولده تخل الجامعة تخل الفاك ماذا بي ولده يطلع مهندس
6: كل هذا بيقفش ملون في دي
2: جي دوك زيدا الولي زيدا عنده خلينا نقول يساهم انه ولا يسهل صغير وانه يختار الحاجه اللي يحبها ناصر
3: اي بالنسبه لي انا العقليه تبدلت خاطر الناس فهمت وهي بدعة خطرة عايشينها الناس الكل احنا اليوم وقت اللي تصير لك اقل حاجة في دارك ولا انت تستحقش كل شيء تبدأ تعمل في تليفونات بالله تعرفش تكنيسيان باي في الضو ولا في البلومبري ولا في الدهينة ولا هذا كله اختصاص اليوم اللي مطلوب هذا نعيشه به هذا حاجات اللي نجمو ما نجموش نعيشه من غير حاجتك من هكا ومالوريزمون في السنوات الاخرى كل كان فما عزوف توا رجعت الناس ولهذا باش من هنا لقدام هذاك المستقبل اللي ماشية فيه صغيرات والناس الكل لي بارون فهموا صغار فهموا اللي حاجة تجم تجيب لهم فلوس وتجم تخليهم يعيشوا حياتهم كما ينسوا
2: أهم حاجة أنك تختار الحاجة اللي تحبها واللي مغروم بها واللي تعرف أنك أنت باش تتألق فيها وباش تبدع فيها خاصة دونك اختار الخدمة اللي تحبها باش خاطر ذيك اللي باش تتواصل معك باش نعطيك في الموضوع هذا أهم مش أهم
7: خاطر أنا عايش
2: مختر
7: الموضوع اللي تحكي فيه انت توا
2: انا عايش جهلتني
7: لا والله انا عايش ولا ومن قبل الناس في يدي انا عندي ولدي هكا بالضبط خلطت البكالوريا وبعدين اقنعني يحب قال لي يزي خوي ما عادش نحب ندخل للتكوين المهني وانا كنت متفاهم انا نعرف الحياه ونعرف الدنيا وما ندمتش اللي عاونته باش مشى للتكوين المهني الحمد لله والشكر لله انا لله نحب نقول لك حاجه راهو كنا في تونس اللي يدخل لكل بريفي لكل ليبر يبدا منعوت هذا ما نجحش دخل ولاش ولا لكل بريفي لكل ليبر ولا هم الكل
2: برافو.
7: هم اللي فيهم الفلوس نعطيك انا الامثله الحيه مش كلامك كان ناصر يتكلم من غادي والاخر يتكلم نعطيك الامثله الحيه كانت قبل يحشم شو يقول لك نقرا
17: روح الزبده
7: روح الزبده كان والله مكتب ولا اثنين يا اميمه
5: كيف عاونتوا باش دخلت معني بالمعارف باش دخلتوا ما عندوش معدل وكفي
7: لا لا قال لي في الباك قال لي هو بس عندي الباك وكل شيء خذ لي بخاطري وقال لي راهو نحب ندخل دخلت للدندان الحاكم
2: برافو حاج والله انت كاينك في مخي انا بدي خمت في حكايه ليكول بريفي ماني قلت كيفاش قبل كان اللي يقرا في ليسي بريفي ولا حاجه ماني بالنسبه لينا خرجوه ولا طردوه من المؤسسه العموميه واليوم انا نشوفوا المدارس الخاصه هي اللي قاعده تستفحل اكثر واللي الاقبال عليها يكون بكثره نحكيوا على حوادث المرور لطف عليكم إن شاء الله ربي معكم وربي يحميكم الناس اللي قصد ربي واللي في الكياس وين بلغ عدد حوادث المرور منذ بداية السنة إلى غاية يوم الأحد 6 سبتمبر الجاري 3162 حادث ما أسفر عن 922 قتلى الله يرحمهم و 4145 جريح حسب أحدث معطيات المرصد الوطني لسلامة المرور وخليني نقول إنه ديما إحنا الأكثر حاجة نخاف منها في الصيف خاصة حوادث المرور وذلك علاش حتى في الأوتورود ديما تلقى في الـ في الـ في الـ في لي بانو تلقى معناها الناس توصي وتعاود باش تردوا بالكم وديما نشوفوا حاجات متاع حبال في الكياسات متاعنا مقداد
17: شوف أميمة بصراحة مع الشيء اللي صار في بلادنا على مستوى حوادث المرور أنا بالنسبة لي أنا نمشي البلايس الكل بارتو تقاني فهمتني ما تستخلصت حاجة السبب الرئيسي والمستفحل والكبير متاع حوادث المرور هي الموتورات يا أخوي يا أخوي مش بشجاع عملون قانون الموتورات هذوما موتورات من غيره ونقول لك حاجة تولت لموذة
7: يبدأ يركب هو وراه مرته وما بينه هو ومرته ولده
2: عائلة كاملة
7: فهمتني عائلة كاملة مع تقريب شي طلع في الجدار معاه وتلفزة كل شيء كله على الموتور شنو هذا معناته يا خويا كيفاش باش تعمل ويدوبلو ما نحكيوش على الصفر الاخرين هذوك ما تحكيش يدوبل على اليمين ويعمل اللي يحب وذي كله موش به موش لا في مصلحتك ولا في مصلحة غيرك دونك ردوا بينا معناته فريمون
2: فما رامي زيد اللي يبدا يحب يفيس في الفيس تلقاه هذوما موجودين يبداو بكثره في الصيف يبدا يجري لك في جري معناها نتاع هبيل تبدا ترى فيه من بعيد يبدا
8: صحيح
2: جي.
8: تبدا تخايف منه والاكثر من هكا دخلنا في مرحله انه الجانب النفسي ولا مهم حتى في الكيس ما عرفش حسيتها يمكن الناس كلها على اعصابها فما حاجه اخرى بار اكزومبل اللي يغلط ما عادش يطلب السماح هذه حلمه قبل كنا حتى اللي يعمل دومي تور قدامك يهز يده العباد دخلنا فيها كلكو بار ولات كل عركه كدي فيه ولا تجيبش الدوبل واحد على يسار ومستحيل يقعد يمشي قدامك وذاك هو
2: يصير الكارثة تحسها حاجة شخصية
8: بيرسونال بيرسونال معنى شفت بينك وبين الكهرباء اللي وراك اللي على يمينك ولا على يسارك راه فما مشاكل شخصية بيناتنا احنا الأربعة ككراهب والأكثر من هكا العباد زادة راه لازمكم تشوفوا ولادكم كيفاش يسوقوا وانتم ما كومش معاهم راه مهم برشا راه وإنه ولدك طالع معاه كيفاش يسوق راهي حاجة وإنه وحده راه حاجة أخرى ما نعرفش نهز الكهرباء وبرا يمشي يتبعوا شوفوا هو كيفاش في قمرت يدور ولا في بلاصة ومن بعد باش تنجم تحكي معاه على حاجة موجود.
2: فما حاجة زادة مهمة برشا منعش توافقوني أوكي متفاهمين أنه الكراهب عندهم قوانين وقانون مرور لازمك تحترمه زاد المترجل لازمه يحترم زاد قانون المرور يعني ساعة تلقى في فيغ الكراهب الكراهب متعدين والمترجل ما يقفش
5: طبعا عنده الأولوية في قانون العالمي
2: علاش ما تحميش روحك أنت كي ترى فما ضوء أحمر تقف
6: علاش تمشي وتوف وطروط المرسى عاملين لهم قلقناطر باش تطلع ما عندوش الصباح يبدا يجري راهو القنطره فوقه ويبدا يجري تحت القنطره لي ليفرو ما نعموش مش الكل راهو بارح بارك ريتها فكطلعت وين المرس جاي في الانتردي يزيد جاي في الانتردي واوتوروت ويخزر التليفون واللوكاليزاسيون وشنية انت تاكل في الخبز وباية تجري على الخبز لا قدر الله تصير لك حاجة ولا الشخص هذاك اللي باش تدخل فيه ولا متراجل تصير له حاجة هذا زادة كارت وانا ديما نقول ما ديما فماش خطايا كبيرة ما متحسنش انا رد لي الفو ب500 600 رد لي التليفون بمليون تو حد ما عادش اخوي ما هو جاجع هزوم لك من جيبك واضح القانون تعمل في تحرق في كذا تدخل في الانتردي كذا تدخل كذا توا ينقص دواها كذا خطايا المالية
2: شنو دواها شنو اللي يلزم باش تتبدل العقلية ومضات تحسيسية قاعدين نشوفوا حاجة تكون شوكونت يمكن باش الناس تتعظ نحكيو معاك حاتم بعد الفاصل نخرج فاصل ونرجع لك
18: ببليسيتي ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
19: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
20: اريدو طور عالمك الكرتابة حاضرة التبليه حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبخي ديما معك
21: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G
22: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
21: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
23: على 103.2
21: ديوان فام كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار.
2: قبل الفاصل حكينا على حوادث المرور. ربي يحميكم من الناس كل تسمع فينا في الكياسات. ردوا بالكم على رواحكم, سيسوا رواحكم واحدة واحدة وإن شاء الله توصلوا سلامات. حكينا على كما قلت رقم مفزع كانت خرجوا المرصد الوطني لسلامة المرور. قبل الفاصل حاتم قلت شنو اللي يلزم باش المواطن اللي يبدأ يسوق ويشد الفولو يعرف اللي معناها حياته ديك مسؤوليته وحياة غيره زادة مسؤوليته كي بيخالف قانون المرور ولا يعمل هكا هبلة من هبلات وراك تعرض حياتك للخطر وحياة غيرك زاد كيف كيف.
5: هو هنا تتعمل على الوعي زي. حتى المجتمعات المتقدمة جدا كما اللي في بلدان شمال أوروبا وحتى في كندا الردع في القانون الطرقات كما قال زياد أشحط. إذا تلكع مرة في بخطية كبيرة يولي يرد باله. توا مثلا هاني أنا معناها نحن في الصيف كنا نعملوا ضربات أوتوروت تونس حمامات. أعطيني تراه تونس حمامات يبدأ يجري في الميتين بعدش يعرف اللي فما رادار في خنقة الحجاج ينقص, يعرف فما رادار في الهبطة متاع دورة سليمان ينقص, ويعرف فما رادار في دخلة حمامات. دونك حتى في الليزابليكاسيون حتى في المابس يطلع لك الرادار. دونك ريت خاطر ملكوع بستين ألف في أتونسيا فما بالك كما قال معناها الأفراد في السرعة 500,000 التلي. تعرف مكثر لزاكسيدون مختل عندك السرعة والسهو. السهو بورتابل راني نبدأ نجري في معناها تبدأ تجري في اللوتوروت في القانونية بمية ويدوبل عليك 1% و40% ويبعث فيه ميساج
8: يسكرولي
5: ويشوف وكل شيء ويضحك ويتفرج في الفيديوهات وهو هذيك فراكسيون سكوند معناها ساتر وربي راهو معناها اللي يوصل داره. وبليس ناصر زيد يعرف تعرف يوتوروت تونس حمامات انستخدموا ما وسعوها كان دو فوار دو ثلاث كي يعملوا دو فوار كليو من الوسط ما كليوش من الجنب. دونك فينا الماء الماشين والجايين بيناتهم حيط صغير قدن هكا في الليل ما عادش تنجم تسوق. انا في الليل وليت نمشي في التسعين على البك التالي من غاد خاطر اللي يعرضوك كلهم حاطين فار وتبدا انت طالع في سعده يجهرك معناها ما عادش تنجم. وحاجه موضه جديده في اللوتوروت لسميرو مارك والكمين يمشيوا في الوسط فما الكيران تروزيم فوا معناها ممنوعا منعا بيت. المشكله في اللوتوروت اللي ما تنجمش معناها ما تنجمش حرس باش يحصر واحد 130 لور اون بلس مكتظه اللوتوروت معناها حتى الحرس كان باش يوقف واحد وهو يعمل في المخالفات هذه الكل الباكاجينغ هذه الكل نتاع المخالفات باش يعرض حياه الناس. تقول لي وعي نحكيو على نحكيو مثلا على الليفرور. هاي الليفرور نحن كنا نعرفوا اللي هذوكم يخدموا برشا واللي مساكن معناها كل تنقيله يخو 2003 وكل شيء ما تنجمش طالبه هو باش يعمل كاسك. انت يا خويا عندك انساني يتخدم فيه عطيه انون كوميرسيال ما يخدم لك كان بكاسك
8: كاسك يفرضوا عليهم اما ما يلبسش باش يتبعهم باش يحطوا كاميرا فوق راسه. ليه يفرضوا عليهم
5: يلزم يحطوا لهم كاميرا فوق راسه. تو مثلا فما برشا اللي ليفرور في الاوروب معناها كيما البوليسيه ولاو بالكاميرا معناها هذيك اللي تحط من قدام حتى الليفرور يزمو يحط معناها ان الرابع ساعات يعملوا حملات الامن يوقفوا الموتورات باش بتعمل تي هو قاعد يكرت على 3000 الكورس معناها فما ترى فما حاجات لا سي مسؤوليه السيد اللي قاعد يربح في فلوس على ظهوراته خاطر الى ان كوميسيون دونك il doit investir معناه يلدوا انفستير في السيكوريتي نتاعهم خاطر مسؤولية زاد نتاعو هو
2: واسمه هو في الواجهة يخدم باسم الشركة هذيك. واضح نزينا من الأخبار ونمشيو شوية جو نبدلو جو زيادة نمشيو للكويز. أول حلقة هذه في الكويز تفضلوا
21: كويز.
2: فما مواطن في عمي زي مواطن في عمي كي يكون مواطن في عمي شنو نعيطولو
8: بالفرنسي
2: كيما ان تونيزيان ان تونيزيان
8: بالفرنسي انا مو
2: بي حات حاج
0: انا راب اومانيا
2: اومانيا
0: اوماني
2: اوماني اماني
0: اماني
2: تعرف؟
5: نعرف.
2: بيه؟ آه رامي.
8: أومانوا.
2: أومانوا.
3: أومانوا.
2: أومانوا. أومانوا. حاتم.
5: كما قال المق أوماني.
2: أوماني أومانيز.
8: غنيل.
2: الجنة حديد ذي الجبال. صح برافو حاتم برافو مقديد السيدي. نمشيو للسؤال الموالي. شنية الحاجة اللي موجودة 15 مرة في القرآن الكريم زياد؟ 15 مرة نلقاوها في القرآن الكريم.
8: هاي خوي زياد تفضل. 15 كلمة معناتها.
2: اللي اللي
8: اللي وكتب شوي
1: اللي بنتك مرة برك
2: مرة بركة.
17: لا بالعكس.
1: بالله
2: يا لطيف يا لطيف.
1: لا نحسبها
2: بالله. اليوم وعدني تمشي تقرأ سورة الرحمة
1: إن شاء الله
2: وشوف إلي قداش من مرة تذكرت
1: إن شاء الله. برا إلي
2: إلي
1: حتى أنا مش أقول إلي.
8: القلم
2: القلم حاش
17: على ربك تكذبان
2: ليه
8: به ما فرعسوش الدنيا
17: شو
2: بر مقدم
17: يذول لي اسم محمد الرسول
2: سيدنا محمد
5: رحيم
2: رحيم هي انفيت فعل دونك ماهيش كلمه كلمه خليني سهل لكم فماشي فما فعل يقوم به الانسان موجود 15 مره في القران
8: يصلي
2: قربت
1: يرحم هو رب
8: يؤمن
1: يؤمن
8: لا
1: يصلي
8: يسجد يسجد
2: يركع يسجد برافو شفت عايزه من ربحكم بين الحب ربحكم وقتاش خلينا نمشي للسؤال الاول واش نهزكم تاو من القران الكريم للفلوس الدولارات الدولار وقتاش اول مره خرج
8: دولار
2: ناصر بدوي
1: 1980
2: تاو تاو معناتها في الثمانينات
3: 1880
2: 1880 هذا الوقت اللي احتلوا تونس
5: تونس
2: حاج حاتم
5: 1791
2: 1791
17: 1726
2: بربي ريم ميسالش نختاروا الأقرب معناه خد ديجا قاعدة تقايد لهم
5: في الريبونس
8: صحيح
1: 1703
2: 1703 شكون زيد
8: 1793
2: 1700 قلت مقداد أنت
17: لا ما قلتش
2: قل
17: 1735
2: شكون الأقرب
8: مش طلع مش
5: تقعد زعما مش طلع
2: حد قد قلت أنت
5: 1791
2: 1791 ناصر بدوي هو الاخر 1862 اول مره يخرج الدولار الامريكي دونك ناصر انت قلت بالزهر يا اخي مشيت معاك
5: ليش شكون قالك بالزهر يعرف
2: لا يعرف لا عندك المعلومه وقتاش الدولار خرج
1: كيف
2: امور فلوس ما تلعبش لا يا صادق ناصر ما
17: شنو
2: ذي خذيتها من عند حاتم بالحاجز حاجه ذي القرع زيد اللي نعملوا به الكفتيجي القرع
8: الاحمر
2: كيفاش يقول لك يا رفيق محلي رفيق خدم الكويز احسن برشا
1: لا حتى انت محلي
2: لا لا لا
1: هو روحه ثقيله شويه
8: يغسل شويه الريتم
2: ولا عزيز مشيت انت وامك في فرنسا دور مشيت للخضار وبعد شي يقول له تحب نيخو قراعه
8: امك شتات كفتيجي
2: امك علي امك بعثتك قالت لك راني اليوم شهيه كفتيجي وانتم موجودين في باريس ما تقولش عاد خليه يلعب
1: ليه
2: تفضل خليه قالت لك انتم في باريس مشيتوا تتفرهدوا اما شتيتوا فديتوا من الماكله غاديكا حبيت حبيت طيب
5: كفتيجي عمري ثلاث اسامي
2: تقولوش ما تقولوش
1: جربي هكا غوش حاجه
8: غوش
5: كورج كورج
2: كورج يقصد اي
1: كورج اي برا كورج
2: كورج كورج القرع الاخضر
17: كورجي
5: كورجي هو فما فصيله كورج اللي مكعبره هكا
2: الكورج كي القرع الاخضر
5: القرع الاخضر
2: اي ناس كورج زيد انت مشيت قلت لك قرع اخضر
3: ما نعرفوش
2: كورج قالك فصيله من فصيله الكورجيت جايه من الكورجيت
3: كورجيت
2: دونك لي عطيني القرع الاحمر شنو
3: ما نعرفوش قرع احمر
2: عمركم ما تفرجتوا في سوندريان
1: بالطبيعه شفتوا تصور نفسك تفرج في سوندريان
2: ما تفرجش في سوندريان انت سندريلا
17: ممكن توصيني الحاجه ما نعرفش تحب القرع الاحمر ولا القرع الاخضر الصغير كورج ولا كورجيت قول اعطيني قرع ونسكت أمل تحب عليه أنت هو جورج
8: جورج
2: هذا الكل جورج
17: جورج وجورجيت جورجيت الأخضر وجورج لا لا لا
1: سهل لنا
5: بالقيلة جورج
1: حرف لون
8: نعرف وين
2: تعرف
17: أنا في بالي جورج
2: زيدا
8: هي تخلي جو بصحيح برا والله فرصتي
5: خلي
8: نعطيك انا سيت خوي
2: سيت خوي
5: ولازم تقول بوتيرون زيدا فما بوتيرون زيدا
2: بوتيرون
17: بوتيرون
5: حتى سيت خوي
2: معروفه العرب
8: هالوين ما تعديش قدامكم
2: هالوين بيانتو هالوين ذلك اكتوبر
8: نوفمبر برا عاد عيد الكبير وعيد الصغير
1: والمول ما نعرفوش
2: برا عاد تو رفيق باش يجي باش يقول لك هل معاه تحتفل بالهالوين يا حاج ما تحتفل بالهالوين
17: اللي راهو هذيك الشربه طيب هنا الحاجه شربه شربه تاع القرعه هذيك
2: اي انت تحتفل بالهالوين ولا ليه
17: نعم
2: تحتفل بالهالوين
17: يا ولدي انا فيلم فما حفله وفيها شيخات ورياض وكل شيء حاجه بالرياض هالوين نحتفل به كنت في لندن نطلب في المترو هاف يو جوت باني بليز هاف يو جوت باني باش نحتفلوا بالهالوين
1: يا فرحه رفيق
5: يطلب في المترو
2: نمشي للانجلي نمشي للانجلي اللي هي اللغه الاولى في العالم تاع الفرنسي هذا اللي ما عاد حتى النوفيل جينيراسيون تاع اللي يحكيوا بالانجلي الثعلب بالانجلي الثعلب بالانجلي شنو
1: والله شنو
17: الثعلب
2: لا هكا بالانجلي لا
1: لا
8: لا لسانه يرزر بالانجلي
1: بربي شنيه وما هاي حتى تحرك شوي
2: عطيني
1: يا وماي ما تحرك
2: شوي
5: علاش تبدا ابدا بينا
1: ابدا ابدا بشويه مخمخ وكنت
5: مخمخ
2: عطيني عطيني ليه عامل محاوله
1: لو
2: لو
17: لو لو ما فهمتش شنو السؤال
2: ثعلب بالانجلي حاج
17: رنار
5: بريطانيا حق لمبي سي
17: عايش في لمبي سي
2: ثعلب ما نحكيش مع بعضنا يا جماعه ثعلب بالانجليش نيا
17: قلنا قبل الفرنسي If you don't find it in English say it in French رنر
2: أعطيني أعطيني المحاولة المحاولة
17: ليه
2: رنر بالفرنسي أعطيني بالانجلي
17: كما
2: قال هو لو
17: فما كل حكايات فنعرف ما لغد
5: اللغز.
17: ما نستحضرش
2: ما عندك حتى محاولة مقديد
17: درينو
2: درينو مثلا ها قامل محاولة هكا
17: رنار مش محاولة
2: رينو
8: فوكس
2: فوكس
17: فوكس
2: فوكس برافو جي أمور كتير بفرنسي وانجلي عربي حتى بعضنا شاكرة
8: جيبها توصل لمخر كونيكسيون
2: اسمعوا يا جماعة رامي وحاتم متعادلين نعملوا سؤال فاصل خليني نختار لكم سؤال غابيدمون اسمع العزيزة يلا لحظة بركة لحظة بركة بي نقعدوا في الانجلي الخروف بالانجلي شنو
8: نبدأنا ولا حاتم
2: نبدأ بحاتم
1: شيب
8: شيب
2: ما شاء الله عليكم بي شيب شنو باش نعطيهم بالانجلي بي لا لا لا الحمار بالانجليزي سؤال سهل زيد الحمار بالانجليزي خاطر يعرف المستويات تعرف
8: اي
2: تعرف حتى
5: يس بدي يبدا
2: هيا مبروك عليهم الاثنين
17: دانكي دانكي
5: دانكي شن
4: احنا صوتكم في ساقس
9: على 91.2 ديوان فام ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
10: موجز التاسعة صباحا ديوان فام صباح الخير إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تعلن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حامل متلازمة تثلث صبغي 21 المعروفة باسم متلازمة داون وذلك لأول مرة في تونس بهدف تنظيم مسار الرعاية الصحية وتعزيز مبدأ العدالة الصحية بين مختلف الجهات وإدارة الرعاية الصحية الأساسية تفيد بأنه تم توزيع الدفتر على جميع أقسام ومخابر الأمراض الوراثية والخلقية في القطاعين العمومي والخاص موضحة أن الولي يتسلم هذا الدفتر عند التشخيص وهو مطالب بإحضاره مع طفل في كل زيارة طبية بغض النظر عن تخصص الطبيب صادرات الصناعات الغذائية التونسية نحو السوق الأردنية تشهد تطورا لافتا خلال سنة 26 و2000، حيث ارتفعت حصتها من إجمالي الصادرات التونسية إلى الأردن من نحو 40% خلال السنوات الأخيرة إلى 90% إلى موفى شهر جويلية 26 و2000، مدفوعة أساسا بالنمو المسجل في صادرات زيت الزيتون المعلب حسب مؤشرات نشرها مركز النهوض بالصادرات الاثنين إثر مشاركة تونس في الدورة الرابعة من معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الذي انتظم بالعاصمة الأردنية عمان من الرابع إلى السادس من سبتمبر الجاري. هذا وقد بلغت قيمة صادرات زيت الزيتون المعلب التونسي إلى السوق الأردنية خلال الفترة ذاتها 156 مليون دينار، فيما تجاوزت الكميات المصدرة 11 ألف طن، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات الغذائية التونسية وتعزز حضورها في السوق الأردنية. مدير الاستغلال بالشركة الجوية للنقل بنابل نجح جلاصي يؤكد استكمال كافة الاستعدادات لإنجاح العودة المدرسية والجامعية بولايتي زغوان ونابل، موضحاً أن الأسطول الجاهز للاستغلال حالياً يبلغ نحو 229 حافلة على مستوى الولايتين، أي بنسبة جاهزية بلغت 72%.
4: الشركة قامت باستعداد العودة المدرسية بولايتي نابل وزغوان. بالنسبة للأسطول الجاهز اليوم إن شاء الله في حدود 229 حافلة في الولايتي، نسبة جاهزية 72%. بالنسبة للأسطول المخصص حصريا للنقل المدرسي والجامعي 152 حافلة، منهم 46 حافلة بولاية زغوان مخصصة حصريا للنقل المدرسي والجامعي. بالنسبة للخطوط المستغلة بالشركة عندنا 310 خط، منهم 69 خط ولاية زغوان. بالنسبة للخطوط المدرسية والجامعية عندنا 161 خط مدرسي وجامعي، منهم 33 في ولاية زغوان. بالنسبة للاشتراكات المتوقعة إن شاء الله عندنا 36 ألف مشترك، منها 9000 في ولاية زغوان.
10: وفي الشأن الدولي، الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف يقول إن الفشل في إحراز تقدم في غزة إلى جانب تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة يجعل حل الدولتين أمرا مستحيلا. الرئيس اللبناني جوزيف عون يفيد بأن زيارته إلى باريس الأسبوع القادم ستتضمن المشاركة إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى بحث ملف القوات الدولية في جنوب لبنان. وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا يندد اليوم بهجوم وصفه بالمروع شنته روسيا على كييف ليلا عقب انتهاء زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر التي كان هدفها إحياء الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع. ووزير الخارجية الأوكراني يؤكد أن الهجوم الروسي على كييف ألحق أضرارا بأحياء سكنية وأودى بحياة شخصين على الأقل.
21: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوتلكي اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.

0: على ديو ان اف ام ما يفوتك شيء.
1: بوبليسيتي
2: مع اورانج بوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني اكثر انترنت واكثر سرعه للفرجه والقرايه والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: ما لفش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G.

0: ولد الكفتاجي والدنيا والصحن التونسي والكوميسار ومعناتها ولد الحاج وفهم قال لك راهو كفتاجي بلا قرع كي دار بلا باب.
1: انت توافقوا
2: قرع الاحمر والكبده خط الكفتاجي فما الكذيب فما الكفتاجي الاصل بالكبده
1: شكوني الحقيقه
3: ما هو مدارس ما فما في القروان ما يعملوش قرع يمكن معناها كل ولايه
2: يعملوا قرع اخضر زاد
1: المهم الكفتاجي بني القرع شنيا زيد سيتروي سيتروي بون قالوا لي زيد حتى في فرنسا يعيطوا البوتيران هكا والكورجيت قال لك يستعملوها اكثر من القرع الاحمر في فرنسا ما نعرفش هذه مواطنه
2: الكورجيت هي البط الزينه
1: قرع بط الزينه الاخضر هكا ولا فوالا
2: بط الزينه
1: نكتشفوا من بعد البطاقات الحاج منصف بن سعيد نحكيوا على العاب البحر الابيض المتوسط لكن قبل هذا نحكيوا على اي اي فورورد ساميت 2026 وين يقولوا شنو مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي كيفاش ينجم يتحول من مجرد رؤيه لقيمه حقيقيه الاجابه تلقاها في اي اي فورورد ساميت 2026 من 7 ل 10 سبتمبر في ياسمين الحمامات وين تجمع كبار الخبراء صناع القرار المستثمرين والمبتكرين باش يناقشوا مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة 4 أيام من النقاش الابتكار الاستثمار والشراكات حول الحوكمة والسيادة الابتكار والاستثمار والتعاون AI Forward Summit 2026 قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى ونمشي ديركتومون بطاقة الحاجة اللي بارح وعدتك انك تحكيها العاب البحر الابيض المتوسط فشل كبير لاغلبيه المشاركين التونسيين
4: التونسي نحبوا ديما التالق فشل كبير احنا نقولوا راهو فشل كبير وهو عندنا 26 ميداليه في الجمله كان تسمع الاذاعات تاع الاذاعات العربيه وغير العربيه كيفاش يمجدوا في تونس كيفاش تونس كلاسيت 13 مركز 13 مركز مشرف جدا لكن احنا ماناش راضيين بهذا احنا نحبوا اكثر على كل حال عندنا 3 ذهبيه 10 فضيه و13 برونزيه على القليله نسميهم تاع الذهبيه على القليله اليوم يشرفونا راه ما كناش ناخذوا اكثر من 3 ذهبيه في الالعاب ما كناش ناخذوا مره ذي خذيناهم زاد عندنا فراس القتوسي تايكوندو عندنا اشرف الزواوي الكره الحديديه المقيده وعندنا مره بوزاين 3000 متر موانع ثم عندنا حاجة زادة هامة يلزمنا نحكيه عليها رغم اللي قلت لك راه مشاركة ماهيش مشرفة خارقة للعادة الفريق القومي بتاعنا في ألعاب البحر المتوسط وصل للدور النهائي ولهنا نحب نحكي لك على الدور النهائي في كرة القدم اللي أنا شخصيا والتوانسة كل تعتز به
1: ترانزيسيون
4: لا دورني
1: لكرة القدم
3: لا في
1: كرة القدم صرفنا كرة قدم
4: ماله وتونس لعبنا الدور النهائي
3: صحيح
1: ما سمعتنيش
4: بعد خسرنا مع الجزائر 2 بشيء لكن تو 2 بشيء 2 بشيء 2 بشيء لكن انا وقت نوصل الدور النهائي ذاك شوف لحمي كيفاش قشعر لاني عندي حاجه اعتز بها جدا وانه 1963 في ايطاليا في الادوار في الدور النهائي اخذ لك التصوير الحلو هذاك منتخب ايطاليا شفتوا اللي لابس باللكحه هذاك بحذاهم هذاك السيد الوالد اول حكم دولي تونسي يزفر دور نهائي في العاب البحر الابيض المتوسط نابل 1963 اللي هو السيد الوالد الله يرحمه وينعم
1: ربي يرحمه
4: وان شاء الله في الجنة شعطات اول حكم
1: تاريخ.
4: تاريخ
1: تاريخ تاريخ ربي فضلك يا حاج ربي طول في عمرك وربي يرحم الوالد نقعدوا في الرياضه نحكيوا على تعيين معين الشعباني على راس المنتخب مع ناصر بدوي
5: بالنسبة لي أنا بعد خيبة الأمل اللي صارت في البطولة العربية وبعد خيبة الأمل اللي صارت في كأس أفريقيا وبعد خيبة الأمل اللي صارت في كأس العالم المنتخب التونسي أول مرة ظهر في تاريخ المنتخب التونسي أنه يتعاقد مع مدرب تونسي عقد طويل المدى 4 سنوات مع معين الشعباني المدرب ذا اللي نعتبره من كفاءات العالية اللي معين الشعباني لا وين تعدى خلى بصمة كبيرة بدأ بالتدريب متاعه بنادي حمام نلف وبعد كان مساعد في الترجي الرياضي التونسي وبعد خذا مدرب أول في الترجي وتحصل على الشامبيونز ليج مع الترجي الرياضي التونسي ومن بعد عاود عمل تجربه في مصر وبعد عاود مشى في نادي بركان عمل انجازات رياضيه كانت كبيره تحصل على القاب قاريه ومحليه معناتها خلات معين الشعباني يكون من المدربين اللي كان عليه اجماع اليوم معين الشعباني من المدربين اللي عمره 45 سنه ملاعبي مدرب ملاعبي كانت عنده كفاءه كبيره لعب

0: في الترجي الرياضي التونسي يلعب في حمام ننف. الملاعبي عنده تجربة هذية وعنده كمدرب اليوم زاد الشاب أنا نعتبره، خاطر اليوم وقت اللي تجيب مدرب في عمر 45 سنة مازال طموحاته الرياضية كبيرة برشا ويحب يعمل بصمة كبيرة في المنتخب التونسي، وظهر لي هذية اللي حاجة كانت مهمة برشا بعد خيبة الأمل اللي صارت مع المدربين اللي في فترة وجيزة ما نحكي ما تمشي بعيدة برشا ما بين سامي الترابلسي وما بين صبري اللاموشي وإيرفي رونار اللي جاء في فترة وجيزة في كأس العالم. اليوم ظهر الاستقرار الرياضي في الجامعة التونسية لكرة قدم. إن شاء الله البروجي هذا الناس كل تصبر عليه، زاد خاطر اليوم مش نجيبوا الراجل ونجيبوه ونخرجوه من الكونفور اللي كان فيه ونقولوا له راه اليوم باش نعطيوك الإمكانيات الكل باش نوفروا لك وباش نجم تنجح. إن شاء الله نصبروا عليه ونعطيوه الوقت الكافي باش ينجم يحضر المنتخب كما ينزم. معين نعتبره هو الشواء اللي كانت الناس الكل عليه إجماع، معناتها باش يكون هو على رأس المنتخب التونسي، وإن شاء الله يا ربي نتمنى له النجاح هو والإطارات الفنية اللي متواجدة معها الكل. إن شاء الله ينورونا ويرجعوا المنتخب لمكانه الحقيقي ومكانه الطبيعي
1: إن شاء الله بعد خيبة الأمل اللي عاشوها التوينس. إن شاء الله معه هو يكون المنتخب في أحسن حالته. تبارك هذا التعيين حاج؟
2: طبعا تبارك هذا التعيين، وثم ديما احنا نفيقوا شوية وروتار شوية. هو كان كما قال لك زياد لوح الكلمه كايه، لكن في مكانه هي قبل اللموشي حق وخذوه قبل
3: اللموشي
2: وهو، لكن شوف الانضباط بتاع المدربين التوانس يقول لك انا مربوط بعقد وكل شيء، وتفهمت الوزاره والجامعه تفهموا الوضع بتاع تو في وضع مرتاح مش مربوط باي عقد مع اي جمعيه، هو تو مع المنتخب المطلوب كما قال الكابتن المطلوب وانه نعاونوه ندوش نحطه في العصا في العجلة نعاونوه، عاقل برشا متربي برشا إمكانيات لا بأس بها، الإطار اللي معاه كله لا بأس بها، ولذا بربي اليد في اليد ونعاونوه خل نترشحه وعلى القليلة واحد يودع الحياة هذية وإحنا تعدينا للدور الثاني على القليلة. أنا عندي فيه ثقة كبيرة يا معين يا باي وربي عاونك واحنا رانا كنا معك.
1: لطف عليك حاشا بطول عمرك. تحية المعين الشعباني والله العظيم قلبي ردولي دمك الحاج دوينا أموري مش هي قلبي
2: أنا
1: يا حاج أحسيسي من دركي فيش ما يتأثر فيي تنبطل هنا الخدمة
2: لا متبطلش. لطف عليك خذيك خاطرك انتي تحب تونس وتحبنا نتألق
1: وين نحبك برشا
2: بولادنا
1: نحبك برشا
2: يزيني من المشاكل مع الحاج يزيني ربي فضلكم الكل
1: ربي فضلك
2: مالي خويا مقداد رغت خلت الكابتن نقصد في مقداد
4: طيب انت تحبني حاج تحبني معناه
2: والله من قبل ما نعرف
4: الحقيقة
2: الحقيقة لا ما نكر حد أنا ما أنتي انت ولا
1: شيء
2: يا حبيب
1: يا حاج يا حاج ولا المحبه ذي يعملوها البر ما يصيرش خلينا ولا خلينا ننشر المحبه يزينا من الكراهيه. نحكيوا على 224 يورو من النفقات لكل سائح في تونس، هذه البطاقه اللي باش يقدمها حاتم بالحاج.
5: بو هي بطاقة معناها متعددة الألوان، خاطر كي ترى هكا وبعد استقارن أنت مع بلدان أخرى وين يصرفوا برشا، هو مثلا المعدل الإنفاق متاع السائح في إسبانيا فوق 1000 أورو، فما في اليونان في 600 كل شيء. كي مشيت وسألت البروفيسيونيل متاع التوريزم، خاطر الرقم هذا راهو يأخذوا المداخيل اللي جات للسياحة الكل ويقسموها على عدد السياح. دونك لا موين هذيا انا ظالمه تونس برشا، خديما نقولوا السائح التونسي يشري دبوزه من العطار حنون السائح في الجاوري
1: الاجنبي.
5: دونك فين المولي فما مغالطات، فما حاجه اللي هي معناها في تونس مع الاسف يلزم نقاولها حل، سيكو فما برشا دوفيز اور سيركوي. مثلا اللي يمشي يعمل الجمل خلص بالدوفيز متبعو حد، اللي يمشي يعمل الكواد راهو الناس ال ديبونس جوسكا 500-600 أورو باش يعمل الكواد في الجبل باش يطلع على الجمل، خاطر فما توا ديزاكتيفيتي يحبوها توريست اللي يطلعوه في جبل سيركوي كامل يمشيو يلقاو عائله تعمل في الطابونه ويعملوا
1: يعني
5: في الملاوي
1: حاتم يعني مش
5: ليه فما برشا في السيركوي باراليل معناها شكون يتبع انت ولا يطلب هو توصيل كي يبدل هو الفلوس مثلا. حتى توا فما كانوا قبل كان تفكروا في الوتله كان فما جيشين نتاع بانكا فيه الليكور نتاع الدوفيز وتاخذ توصيل ومورك منظمه. صحيح تاخذ توصيل ومن حقك تطلب توصيل، فما عباد ما يطلبوش توصيل. دونك نحن الارجون ريبرتوري هذاك ماهوش ارجون اللي بلاش توصيل وينه، هذاك لازم نحسبوه، خاطر حسب البروفيسيونيل نتاع التوريزم يقول لك راهو فما التوريست اللي يجي لتونس معناها il dépense hors séjour نتاعو entre 500 et 600 euros ينجم معناها يخلط لهم. دونك الدوله التونسيه باش تعرف الارقام الصحيحه ولا الوزاره وكل شيء الفو اتر فما انضباط حتى البروفيسيونيل دو توريزم الكل خاطر راهو التوريزم نتاعنا في تونس راهو عنده بوتنسييل كبير ومانيش قاعدين نستغلوا في بوتنسييل كبير. علاش؟ خاطر مازلنا قاعدين نخدموا بدي لوجيسيال قدم معناها اني با كل بانيير يلزم البرا يلزم التوريست فما توريست يجي راهو حاجته بيت لوتيل باش يرقد فيها برك معناها عندنا بحر باهي سيفري معناها برشا يجيو للبحر يقول لك انا ما عينيش انا جاي هنا باش نضرب الفيتامين دي ونعوم في الليل يحوس سي اورغانيزي سي تلمو اورغانيزي ما يعطيوش الحريه للتوريست باش يكتشف وحده. الفوق ري دو نوفو سيركوي مثلا مش بالضروره تو في حمامات كان يمشي لتكرونا برك شيخ وراه تكرونا في كي تطلع الفوق لو فيلاج هذاك بعد ساعات تراه من لوتوروت من بعيد راهو هذاك بوتنسييل كبير تنجم تعمل به كيما قاعد كيما في السود وبرشا يجيو راهو يسكن في حمامات وفي مستري يحب يمشي للسود خاطر السود عندهم هما حاجه اوريجينال ما يلقاهاش في الاوروب. دونك لازمنا نخدموا على الاوريجيناليتي فو ريبونسي لو توريزم ولا خاطر راهو فما عندنا كيما عرفت كي تخش عليك عندك فويت نتاع سباله وتنجم تصلحها في ثلاث ايام تكبسها بالقدا يلزمنا ريتو فيت سيزون تاو بريسك مازال ترا وانت تمشي الحمامات تلقى برشا ويلزم زاد يفو ادابتي للتوريزم توريزم مغربا راهو يجيونا من ليبيا ويجيونا من الجزائر دونك معناها يحسوا براحة كبيرة راهو في تونس خاطر فما نوع من الحريات اللي ما يلقاهمش هما في بلاده في البنير.
1: لاحظنا انه السائح الجزائري نقص باغابوغ الاعوام اللي فاتت كانوا ولاو يشجعوا اكثر على السياحه الداخليه زايده غادي
5: سألت في عليها الليره طايحه في تركيا دونك ولاو برشا جزائريين يمشيو خاطر سون فيزا. هو علاش السياح بعض ساعات مش كيما الاوروبي عنده الحق يختار الديستيناسيون نحن مربوطين. انت تو تنجم تحك راسك مثلا اي مواطن مثلا موظف يحب يمشي عادي فاكونس في اسبانيا برا شقلات الفيزا ويلزم في الكونت نتاعو معناها ماشي وتصعب وتتسكر. دونك السائح الجزائري ولا حتى السائح التونسي ينجم يمشي للمغرب ينجم بون في الجزائر صعيبه المغرب توا خاطر اللخيان معناها يلزمهم يرقاو حل ويلزمنا نتصالحوا مش معقوله السيتياسيون هذيا. اي بوي فما عباد تمشي للتركي خاطر بلاش فيزا وفما عباد راه بعد ساعات تمشي لماليزيا وتمشي للازي دو سود خاطر بلاش فيزا. فما بلدان بغاديك تدخل في المطار تخلص 20 دولار
1: ان شاء الله نخمو انه كما قلت انت نطوروا من السياحه نتاعنا. عندنا السياحه الجبليه معناها كان نطوروا فيها في الشتاء باغ اكزومبل فصل الشتاء عندنا تبرقع عند دراهم وعندنا الشمال الغربي معناها من احلى ما عندنا من البلايص ياسر مزيانه يعني نجموا نخدموا عليهم ونجموا نستقطبوا سياح انهم يجيو غاديكا كيف السياحه الصحراويه كيف ما قلت انت. دونك ما شاء الله احنا في بلادنا عندنا كل شيء عندنا البحر الصحراء والجبل غير احنا نعرفوا كيفاش نستغلوهم. نختموا مع الفوراتي نحكيه على اسماعيل الغربي. تفضل سيرا.
3: اسماعيل الغربي اللاعب التونسي يمكن من اكثر الملاعبين اللي عنده بوتنسيال في الافكتيف نتاع المنتخب واكثر ملاعب كنا متكهنين له بمستقبل كبير برشا خاصه في علاقه بالتكوين مع بي جي وبي جي طلع ليكيب الاولى ولكن بعد الاختيارات نتاعو للفرق ما هزتوش برشا في ثنيه اللي بروس فيها وظهر مشى لوزان في سويسرا سبورتينغ براغا في البرتغال ومن بعد مشى لوكسبورغ لعب 6 ماتشات هكا الاختيارات نتاعو تعرض لتهميش ولكن بلوز او موا خلينا نقولوا الاختيار الاخير نتاعو ليغانيس في اسبانيا بون هو صحيح في الدرجه الثانيه ولكن الفريق هذا يلعب اللي ما تعرفش ليه مستثمره بالكدا انها توصل وترجع للديفيزيون الاولى من الانتدابات نتاعها ولد زيدان لوكا زيدان الغارديان تاع الجزائر موراتا زاد الاتاكون الناس تعرفوا. دونك اسماعيل الغربي في اول اربع مباريات اختاروه لاعب الشهر غاديكا في ليغانيس الام في بي بتصويت الجمهور نحكيوا على 44% اربع ماتشات كبار برشا بدا بهم لهنا قاعد يوري اللي هو ملاعب ينجم يعطي وذي كله يرجع بالافاده بيانسور على المنتخب فريق ينجم يطلع ويكمل معاه زاده في الليغا اللي هي البطولات الخمسه الكبار مع نجم لاعبيه كيف ينجم يلقى فرق اخرين ولكن في العمر بتاع 22 سنه هو صغير وبدا يكبر لازمه يعرف يختار وذي رساله للملاعبيه الكل زاده لازم تعرفوا وين تلقاو التون جو وين تنجموا تبرزوا اكثر والفريق يكون مستحقكم في البوست هذيك. بالتوفيق ليه وان شاء الله عنده مستقبل كبير برشا.
1: بالتوفيق الاسماعيل الغربي يعني انا الحاجه اللي استخلصتها منه يعني تنجم تعيش تهميش معناها صحيح. مع فرق اخرى لكن يجي الوقت اللي يمكن تلقى القيمه نتاعك الحقيقيه وتلقى قدرك.
0: هو تصديق الكلام اللي كان يحكي فيه رامي لكن البروجي سبورتيف اللي انا ديما نقوله وقت اللي تمشي اتيتر دو بري معناتها هو مشى من الفريق نتاعو راه مشى معناتها كملاعبي باش تسلف اعاره في نطاق الاعاره هذاك علاش اليوم احنا الملاعبيه هذوما راهو البروجي اللي نحكيوا عليه سبورتيف احنا هذوما بريسك النواه نتاعنا اللي عملنا عليهم خاطر المنتخب التونسي نقولوا نحبوا يطلع نوتر بالي مالوريزمون الملاعبيه هذوما الكل معناتها الجينيراسيون اللي قاعدين موجودين هذوما الكل ماهمش قاعدين يختاروا اختيارات جيده باش ينجموا يتالقوا خاصه شفناهم احنا قداش من مره يجيو لك الناسيونال ما عندهمش ان طون دو جو معناتها مهم برشا وذاك علاش انا اليوم ظهر لي نحيي رامي على الكارتون هذه على خاطر اليوم الولد بقاعد ياخو في فريق برغم انه درجه ثانيه لكن المهم انه يلعب ويشارك باش ينجم يتطور من الناحيه الرياضيه.
1: شكرا ليك نصر بدوي شكرا ليك رامي الفوراتي شكرا زياد المكي شكرا حاج منصف السعيد شكرا مقداد السهيلي شكرا حاتم بالحاج نورتونا شكرا على حضوركم في الحلقه الثانيه من رفمك غدوه نتقابلوا ان شاء الله في نفس التوقيت. شكرا لكامل فريق ريمخبي في الاعداد ديما ساكوحي عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي بعد شوي ساعه سعيده هنا تونس نص نهار مع ابتسام شويخه خليكم في الاستماع كنت معكم أمي مع عياري نهاركم زين باي باي تشاو تشاو.

0: الأهوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: يبقى يا رزق يا عليم يا ربي العمل عليك. 39 دقيقة هذه ساعة سيدة الحلقة الثانية الموسم يعني الرابع
1: 14
0: الرابع يبدو أنه الرابع فهمني ولا ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة. تحية للناس اللي يسمعوا فينا الكل وين ما كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن توكلنا على الله. ريم صباح النور بونجور بونجور بونجور
2: صباح النور والسرور جعفور صباح خير الناس كل اللي تسمع فينا ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد ان شاء الله يتعدى كيما تحبوا انتم. بونجور رافع زين بورباب
0: بونجور رافع صباح النور
3: ياسمين مرحبا بكم جميعا. اليوم جيتكم في الابيض باش نعبر لكم على بياض قلبي وعلى شفافيتي وعلى هذا ريتوه الابيض تشوفوا فيه قلبي هكا بالضبط بيان سور. وتحيه شكرا شكرا شكرا. انا توا سور لي نيواج سي جعفر البارح يعني الشعيرات اللي هبطهم فيسبوك حقوا نجاح كبير برشا يعني مع الجنس الرجالي والجنس اللطيف الزوز سبحان الله.
2: وهذا
3: ونحب نقول لكم انه شهر اخر ان شاء الله باش نكون موجود في تركيا باذن الله باش نزرعها فول الكل باذن الله الكل الشعر ملا رفع بالشعر
2: عمل الترند نتاع الثمانينات فحطوا له
3: اول مره نهبط تصويره في الفيسبوك هبطها في التيك توك هبطها في بليس الكل اليوم مش عاد القباضه زيد نهبطها في القباضه ونكونوا هكاك الامر مستكمل ومتكامل. برجوليه ملا رفع بالشعر
4: الامر
3: شلون الامر
2: عادي زي بعد
4: الامر
3: الامر امارين
0: حلو الدبا كنسل روحيل الكلمه
3: روحيل تفضل روحيل
4: صباح النور جعفر صباح النور مرافعه بيب اللي كيف الكل في الغجينس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا نهاركم اسعد ابرك ليام ان شاء الله يربي ساعاتكم كلها سعيده خليكم معنا حتى نص النهار ونص
0: عايشك زين وبيت قلل ودل ربيب صباح النور بونجور بونجور زين
5: جعفر صباح النور صباح الفل والياسمين مرحبا ما طاحتيش للنص النهار زين نص نهار ونص
4: ندخل عندي اليوم انا بعد خاطر نص ساعه قريت الحساب اخويا عاد انا ما نحكيو اخويا
5: سينو كنا شاركنا في الترندات نتاع
4: انا ما شاركتش
5: ترند نتاع ثمانيه
2: وانا لا
4: والله اعملوا لنا
5: قول جعفر اللي انت شاركت فيه
0: انا لا انا بعثت شاركوا تصويرتي تصويرتي رجع حالي كما هي كيما هي كيما الثمانينات كيما الستينات
2: كيما
0: ما تبدل حتى شيء يا اخي مشكور شمس مشكور شمس لا ما نفهمش مشكور قلت له شمس اعمل لي شعر الفوق واعمل لي شلاغم كيما الشاب خالد فبعثوا لي التصويره كانت
3: اما يعني سي جعفر تحب نكون صريح معك
0: أي.
3: ما وتوكش الثمانينات
0: بلي
3: اي
2: بورتو عاشهم
3: اكثر لو عاش حتى قبل عاش حتى السبعينات انت جرب السبعينات البا تليفون يحط لك كعبه با تليفون هنا وسروال شارليستون اسمه هذاك وشويه شعر خفيف خاطر في السبعينات الصلع ينجح
0: في الثمانينات انا عمري 6 سنين راه
3: لا لا
0: والله
2: شنو عام 80
0: عام 89
2: تقرا في الليسي
3: عام 80 عمرك 6 سنين
0: اي
3: دونك عشت الثمانينات مراهق فيش المراهقه نتاعك في الثمانينات
5: طفوله على الاقل
0: متعت فيش بشعري في الثمانينات
3: وقتاش بديتي شعرك في الليزاني قداش
0: في الليزاني
2: التسعينات
3: وقتها
0: في الليزاني كتروفا متعت انا وصلت اخر الثمانينات نهزك الشعر نجيبه من عرفتها
3: عرفت
0: والله ما
3: جنب اليمين ترجع هكا
0: نجم نسمع بعض نغطي
3: اسمها
2: ضحكت وبر
3: كوب ملفوف
0: فهمتني كوب من الشيرة هذه نهز الشيرة الأخرى وكأن شيئا لم يكن
2: وكي الريح ينفخ
5: إذا كان إيش قلت
3: لا يمشي عكس الريح ديما
0: يحاول يمشي كوب نعملها في الصيف فهمتني في الشتاء وكذا ديما بالكاسكيت وديما شعر سبلة هبطة منه سبلة هبطة منه طلب فيه
3: في بالك جعفري نحلم في الليل أنا شعري طويل والله ساعات نحن فرحان مشرمة والله هي نحلم في الليل شعري طويل
2: لازمها بسيط
3: نحلم هكا نهز اليد ذي اللي بكي نهز شعري التالي ونعمل كوتشوفال والله نحلم برشا حاجات لي كوب اللي في نشوفهم في اللي يعلقوهم في الحجام اللي عمرك تولي كيفهم خاطر الحجام ديما يعلق حاجات جيمس دين وكل شيء
0: جاي يحب يحكي ويخ...
3: والله نجاح كبير برشا عمل
4: يحب يعمل روبريك اسمه رفع يحلم ولا حاجة كل يوم يحب يحكي لنا على حلم
3: زينب
0: باهي عملنا الترند تاع الثمانينات هي الحقيقة مش كان تونس العالم الكل
5: موجة عالمية
0: شفت العالم الكل يعمل في الليل عملتها
4: فاصل علاش الناس الكل لابسين نفس السيرفيتمون ما فهمتش
3: هي بيد
0: نفس هذيك الموم
4: والله عليها هذيك
0: والله هي بيد نوريك تصوير
4: وفيست الجين
5: اي والله فما ليلى علوي هبطت لي بوست نتاعها تصور
2: تصورها حقيقيه
4: يسرى زيد سي فري محلاها
2: محلاها وبيا الزرجع
4: وي
0: هاي
2: بلي شمس كنت اسمع فينا انا وزينب ما مناش
3: قصة الموسيقى جاب
0: لا ما قصش موسيقى
3: لا خاطر فما دروا
0: لا لا ما فماش دروا
5: لا فما دروا
0: فما
3: كيما تحب تسكر لي ذا
5: مرحبا بك جعفر مش هكاك تتبعث وتي تتحط في اللايف باش يعملوا صوت
3: بلي جعفر دور منا قلت جعفر حسام دور منا خلينا نوري تصويرتي
5: بلي ان شاء الله
3: جربي والله اول ما عندي ترى قداش ما بدلتش الفوتو دو برونفيل نتاعي بلي تفرج
0: والله حلو
3: والله يا
0: الله يحلو
5: والله متخمس شوشة خارج من مسلسل الأمريكي
3: هذيك اللحية لحيتي
0: ايه
3: الخشم والله خشمي
2: شوف دي فرحة
3: اللونات متسلفة حطيها لي إي آ
1: والشعر الكل متسلف هذاك واضح. دونك الباتله الباتله ريتها الباتله البدايه نتاع الشعر
0: الباتله دي فرشي مسلسل كاساندرا ساغون العصابه
1: كان يضرب بالخنجير من بعيد
4: خنجير
1: بالخنجر
0: هو الخنجير
2: ليه ما نجمش
0: توكلنا على الله صليوا على النبي نستعذب بالله. هاي سيدي بالنسبه لليوم ديماراج البارح فهمني ولا على السلامه جيتي لله العروسه
2: اليوم بالخنجير
0: فهمني ولا اليوم حلقه بالخنجير خويا اللهم صل على النبي. دونك اليوم خويا باش نبداو ننستاليو بالشويه بالشويه
4: كل
0: الفقيرات اللي عندنا وكذا فهمنيش ولا
2: الفقيرات
0: بشويه بشويه فهمتني. البارح لو كان نعاود نراجعوا الدروس نتاعنا نلخصوا شنو هي المقترحات اللي انا قدمتها شكون يتذكر
4: شكون يتذكر اللي انا قدمت سامحني دقيق
0: هذيك
4: سماح خطفت مش نورمال
0: هذيك اليوم باش نعملوها نجربوها
4: ان شاء الله نجربوها صحيح. اليوم اما الحقيقه برشا قالوا لي نخموا في النيمينج جميع انا سامحني دقيقه قالوا لي نقترح عليك اسامي اخرى
0: مش مشكل مشكل
1: سي جعفر ديمقراطي وما يبدلش
4: الاسم. اما عندي عندي فكره الغدوه خشينا ياسر باش نعملوها في الغيونيوم تاع نص ساعه
0: دي. باهي اوكي وعندنا اكمل العباره زميله رباب
5: اي حاضر جعفور تروز اكستريم زين شباب كذا حاولوا تحاولوا هكا نختبر الذاكره نتاعكم يتكملوا الغنيه يتكملوا جينيريك يتكملوا المقوله اللي تقالت كوقتها وكا
0: صحيح
4: ممتاز جميل
5: يعيشك
0: عندنا فهمني ولا الناس شو
2: اسمه
0: سينجي
2: مريم
0: اليوم بربي شنو ولا
1: السوجي
2: اليوم باش عملت لكم ان غران كويز على الصيف الاحداث اللي صارت في الصيفيه بانواعها معناها باش نشوفكم تبعتوا ما تبعتوش نسيتوا تتفكروا
0: هذا سي رافا
1: اليوم بيسكو لا رونتري سكولير قريبه باش نحكي لكم على البيروات راك تنجم تشري بيرو لولدك ولا تصنع له بيرو عند النجار ويكون مضر صحيا دونك ماذا بيكم تردوا بالكم فما قواعد فما قياسات لازم يكونوا موجودين باش البيرو متاع ولدك يكون نافع
0: ولا
1: صحيا ومريح ولا
4: انفو
1: باش ناخذوا من الصغير من المكتب باش ناخذوا حتى للباك
5: باش
1: ناخذوا الباك انفو
0: صح
5: الباك انفو
0: به انا باعتباري طويك منشط برنامج هذا وقبلي فتاه في البكالوريا
4: ربي نجحها ويجيبها في السوق
0: والله برشا اقترحوا علي قالوا لي علاش ما تعملش فقره على البكالوريا السنه
5: فهمتني بصفه عامه ولا فما بصفه عامه
0: كيفيه الاحتفالات فهمتني ولا نجيبوا بروف بتاع انفو حاجه
5: سبحان الله
0: فهمتني ربي قد يجيب ريم زاد يا خويا انا قاعد نخمم الروم في حكايه
4: في مراجعه في
0: راجل رسمي
1: باك بلون سما
0: وي باك بلون والله تنجم تكون
1: باك بلون
0: والله تنجم تكون نجيبوا كل مره فهمني ولا بروف يحكي لنا شويه
4: والله فكره به نساله سؤال يتطرح في امتحانات البكالوريا نتاع الاعوام الفارطه ونشوفوا شكون ينجم يجاوب عليه
1: ان شاء الله سميه باك بلو باك بلو خير على الباك الازرق على ديوان
0: تيلي مان ودي ليه هذا بنتي
2: طيب اليوم بحاول
0: انا بنتي سنيباك عاش خويا انا نروح للالوان نستقبل الالوان
1: معكم يا امريكا
0: حاجه اخرى الحقيقه فهمني ولا بطلب من بعض الجماهير مش الكل يعني زوج ثلاثه من الناس قالوا لي رجعنا حكايتك الاسماء وكذا
4: ايه فما ناس ما خلطتش
0: فهمني دونك اليوم خويا كان تعطيني شويه موسيقى رومانسيه ولا نعملوا فاصل وبعد نعطيك الاسم اوكي انيس الغوري استنى فينا بعد انيس الغوري خويا باش نقرا لكم الاسم نتاع اليوم والاسم نتاع اليوم هو اميره بربي اللي عنده صديقته اميره ولا اخته اميره ولا جارته اميره ولا زوجته اميره ولا هي اميره فهمني ولا يسمعونا بعد شويه فهمني ولا في الكلمات اللي كتبتهم انا على امير نمشي لانيس الغوري ديجيتال ويفز هنا راجعين
6: انتم تسمعوا في ساعه سعيده
7: مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
8: أريدو طور عالمك
6: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع انيس الغول على ديوان اف ام الماركة العالمية لصناعة الشوكولاتة سنيكرز تدخل لعالم الذكاء الاصطناعي وتطلق أول باردو شوكولا نوميريك في العالم. مارس آي إن سي تتجه نحو المستقبل متاع الكونفيسخي وتعلن على أول باردو سنيكرز جنيري بار الانتليجنس ارتيفيسيل سو لا بانيير دو هانجر اي اي واللي تؤسست مؤخرا لمساعدة الاسيستون نوميريك أنه يشبع. المستهلكين باش يتشجعوا أنهم يزوروا موقع الويب لسنيكرز وفي كل مرة يحسوا أن ذكائهم الاصطناعي يتصرف بطريقة غريبة يعطي أجوبة مش عادية وغير دقيقة أو غير منتظرة وكان ينجموا ياخذوا الشوكولاته الرقميه ويهديوها للاسيستون اي اي حتى يتحسن ويطبق عليه لو سيليبر سلوغون دو لا مارك فو نيت با فو ميم كون فو زافي فان كومباني ذكيه جدا للماركه العالميه اللي تعكس اون ايفولوشن كروسانت دو لا كونفيسري نحو الماركتينغ نوميريك وهكا تعتبر اون نوفيل فورم دينوفاسيون اللي ما تتطلبش اضافه مذاقات جديده او فورما او اديسيون ليميتي للبرودوي لكن تستغل اون توندونس كولتوريل في ازدهار متواصل وما تسحقش استثمارات كبيره وصناعه وتوزيع لمنتوج جديد تبقى الان الانتظار ردت فعل لي كونسوماتور وهل باش يوكلوا ويطعموا لو اسيستون اي اي ام لا وطريقه سهله جدا وتجمو حتى انتم جربوها بك ان سامبل كوبي كولي من صفحه sneakers.com/hangerai حتى غريبة واختيرة تثبت فيها الانتليجنس ارتيفيسيال احداثها دارت في المونشاسا فين 3 روندونور دو روزفيل سمعوا كلام ونصائح جوجل جيميناي وبعد لقاو روحهم كوانسي في علو اكثر من 4000 متر ثلاثة مغامرين قرروا انهم يعطيوا ثقة عمياء ويتابعوا جوجل جيميناي كجيد ايديال وطلعوا المونشاسا ان ستارتو فولكون من ولاية كاليفورنيا ارتفاعه 4317 متر ومغامرتهم انتهت بالاستعانة بالنجدة الحكاية دارت في الاعلام الامريكي والانترنت العالمي وموضوعها كان هل يمكن ان نطلب من الانتليجنس ارتيفيسيال جينيراتيف أن تحل محل الخرائط وتعطينا نصائح ودي ريكومونداسيون وقت مغامرات في الطبيعة. الثلاثة أصدقاء كانوا ما عندهمش تجربة في تسلق الجبال وكل مغامرة قام بتخطيطها جيميناي ابتداء من ليتينيغير ستوندار للتسلق والمدة اللازمة بور سيت افونتور قدرت بثمانية ساعات وذكاء جوجل طلب من المغامرين أنهم ما يهزوش برشا ماكلة وشرب لقصر لمدة المغامرة وهذا كانت ليغور غراف لأنه ليكسبيديسيون طالت وامتدت إلى عدة أيام. جيميناي عكس أون أبليكاسيون دو كارتوغرافي ما يعرفش فرق ما بين صعدة وتراكم ثلوج وحتى التضاريس الحقيقية الموجودة في الموقع وتسبب في أنه ثلاثة مغامرين وحلوا وحصلوا ما عرفوش يروحوا ويرجعوا من حيث جاءوا لين اتصلوا بلي رانجر دي يو اس فورست سيرفيس اللي أنقذوهم وخرجوهم من مأزق كانت السبب فيها الثقة العمياء في ذكاء جوجل الاصطناعي. لاكتواليتي جيمنج دو جور اتخص شركة كوبرتينو اللي حسب اخر التسريبات قاعدة تطور في اول مانيت بونسي بور لو جو فيديو على الماك. ان ليكتور دو ماك رومورز اكتشف دي ريفيرونس اتخص دو نوفيل مانيت افيك لو نون دو كود T6502 et T1057. والمستعمل الطفولي اكتشف انه لي دو مانيت فيهم دي فونكسيوناليتي ابتيك كما هو موجود على لي باد الخاصين بالبلاي ستيشن 5. الشائعات تحكي على بداية تطوير وحدة تحكم او مانيت خاصة بالماركة صاحبة التفاحة خاصة وانه ابل تمتلك الابل اركاد اللي اليوم فيها عدد غير كافي من الالعاب الفيديو وما نلقاو فيها كان قله من لي جو تريبل اي وربما اطلاق ان اكسسوار خاص بالماركه وعليه لو لوغو امبليماتيك يخلي الامور تتحسن والقبال على البلاتفورم دابل يكثر ويكثر مع العاب الفيديو على الابل اركاد. على كل خروج انت الاكسسوار مازال ماهوش مبرمج من طرف الشركه في مستقبل قريب وكل جهود ابل في الوقت الحاضر تنكب على انجاح الكينوت اليوم غد والبريزونطاسيون اوفيسيال دي نوفو ايفون وخاصه الايفون الجديد البليابل الايفون Ultra. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
10: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
11: أريدو طور عالمك
12: في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
13: على 103.2
12: ديوان فام انتم تسمعوا

0: 59 دقيقة. هذه ساعة سعيدة الحلقة الثانية كما قلت إن شاء الله بحول الله محضرين لكم برمجة متميزة جدا جدا جدا جدا على مسؤوليتي ومسؤولية هذا الفريق فهمني ولا. أجواء كبيرة، طاقة إيجابية، الغاية الأساسية أنه نعدي لكم الموجات الإيجابية لا أكثر ولا أقل، الموجات الإيجابية. رانا بشر كيفنا كيفكم، نتواجعوا ونحسوا ومكدرين ومهمومين وذاكم الكل كل كل كل، ولكن الموجات الإيجابية أخوي ديما نقولوا اللي كون الحياة ديما فيها أمل، إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا، نقولوا أمين
1: أمين أمين أمين. أمين. أمين.
0: أي سيدي اليوم اخترت لكم اسم أميرة، ويلي صايحة
2: تحية الأمير
0: مرت توكلنا على الله مرت ملعبة
3: مرت خويا اسمها
0: أمير. سيدي هنا
2: عندي صديقتي وتحبك ياسر واسمها أميرة.
0: بارطاجيو لها بربي اللي مش يسمع اسم أميرة يبارطاجي. اسم اليوم أميرة. أميرة اسم على مسمى جمال أخلاق وحسن السيرة. أميرة بنت خير من اللي تولدت العز عايشات سنين وفي خيرة. أميرة سرك والسر هي بيرة. أميرة الزين والعين في الدنيا كيما في البروفيل كيما في التصويرة. أميرة أميرة أحسن صاحبة أحسن أخت أحسن زوجة أحسن جيرة. أميرة ما تكبرش سبحان الله ديما ترنكوشة صغيرة. في الكوجينة شيف حار حلو تعرف الطيب التسطيرة وحتى الحريرة. ملا أميرة أميرة تعمل عليها في كل شيء حتى في تكويرة. أي أميرة أميرة أميرة إذا حبت محبتها كبيرة. أميرة إذا حبت راهي ملكة وخاصة في الغيرة. أنت ملكها بجنبها لاسق لازمك بالغيرة. تعشق الصفر في المرة تسافر في العام تسافر حتى مريرة. هذا رأي في أميرة وربي وحده يعلم السريرة.
1: برافو
2: أميرة
0: برجولية. لو كان تعرفوا أميرة هك أبعثوا لو كان تعرفوا أميرة هك أنا نعرف زوز أميرات هك فهمني ولا أبعثوا لهم.
3: والله يا سي جعفر أميرة صديقتك
2: والله كانت صديقتي المفضلة وأنا في المدرسة اسمها أميرة. كنا ديما نقعدوا في الطاولة نقرا مع بعضنا تهبل محليها عسل الدنيا اسمها أميرة عطلة ونسلم عليها برشا برشا برشا.
0: أنت عندك شي أميرة؟
4: عندي صديقة الطفولة قلنا بعضها أميرة الحجام تحية ليه باز تسمع فينا محليها والله محليها إن شاء الله ربي يرحم
0: قراية باز
4: ربي يرحم الوالد وربي يرحم الوالدة خسرت من سنوات قليلة دونك وربي يفضلك لأخواتك البنات.
3: عندي أنا أمير أمير مش أميرة كانت نجمي شعار
0: قلتوا أمير
3: أمير صاحبي نتذكر فيه حاجة كنت نقرأ بحثي في الدار كان يخبي البشكوت في الخزانة.
0: حلو أمير
3: والله عنده الخزانة متاعه تاع الحوايج يحط فيها البشكوت وكي رصفه يعشق بشكوت وكان تحية لي عندي سنوات مريتوش ان شاء الله حل معمل
4: بشكوت
3: ما نعرفش دونك تحية لي وين هو
0: زميلتنا أميرة
4: أميرة مقني أنا أيوة أميرة بيان سور أنا أميرة اللي قلت لك عليها وتحبك برشا جعفور بعثت لها الفيديو لايف
0: كتبت
4: وال
0: اللي ولدت هذيك الشيء
4: لا تيتا هذيك
2: لا صح عندي صاحبتي واحدة أخرى زاد أميرة قويعة تترشش والله العظيم أميرة ما نسيتك شراه وميرو بوسة كبير
0: والأميرة صديقتك هذه مريقة
4: جوها بيه والله
0: معلش هالكلام ينطبق نعم أم لا
2: ينطبق والله ينطبق فرحوهم
0: بربي أمان اقترحوا علي الأسماء فهمني ولا باش نبدأ تويك أخوي باش نبدأ في الأسماء رجال ونساء
2: ما قلتش ملكة عم ناول
0: لحظة تتقيدوها شو اسمها
2: وعندي صاحبتي قالت لي عمل للناس الكل وانا ما حكيش عليا
0: ملكة اعطيني باللقب
2: عشان ملكة ملكة
3: الواتي بلدية زينب نقول لك حاجة في بالكم اللي عم ناول سي جعفر اي سي بريزون عمل للناس الكل هالهنا
4: كان انت
3: كان رافع ما عملهاش في الابراج عمل لبراج الكل كان القوس ما عملوش سكت وخليتها في قلبي وما حبيتش نقولها
2: عمل لهم فرصه
0: مش
3: ما فهمش شنيا رافع
4: الهام
0: لا مش الهام
3: عالي شامخ كيف بين المرافع
0: مثلا كي يقول مثلا اميره فهمني ولا ديما تقعد صغيره
4: حسن الاخلاق
0: والسيره اعطيني انت رافع شنيا القافيه
4: متواضع
3: رافع ديما نافع
0: ايوه بعد
4: شنع
3: تزين بيه
2: شافع
3: المرافع المرافع نعرفش حاجه شو
0: فهمتيني زينب
3: لا لا تنجم والله تنجم
0: اما لو كان بدلوا التكتيك تولي رافع رافع يا غالي
4: ديما في بالي
0: ديما في بالي امالي
3: ايه تقولها مره
0: بلوش كيكه
3: برا توكل الله
0: انت علاش ما تقولش رافع
2: كي واحد يحتفي بشكون والله محليها عليك
0: والله انا بعيد كعبة بتقعد لك تاريخ.
4: جعفر اسمه كسر خواطر هذي عنده 3 سنين اجبر له بخاطره مرة.
3: انت علاش تقولش رافع بعيد على الغيرة وتحط نتاع أميرة تكمل
4: تعلمه
3: رافع بعيد على الغيرة وترجع لي نتاع أميرة تجمرها وتحط
0: رافع لاصق بالغيرة
3: تحية لأميرة تحية
0: لأميرة وعنده مسيرة ويحب فهمني ولا يعمل تجربة كبيرة هذي كله مريق لنا مش تعمل لك واحدة سبيسيال من هنا بعد شوية روا شوية طول
4: قالوا لك نسرين جعفور نسرين
0: نسرين عطيني الأسماء أيوة.
2: نسرين
4: بالإيجاني مطلب
2: وبيا
4: رابعة
0: بيا
3: رابعة ما رافع حط
0: رابعة صعيبة
2: أي تحدي ذيك
4: رابعة حط رابعة
0: رابعة يا بيهي لا بحطر شوفي عطيوني عطيوني زيدني أسماء شوف
4: هدير
0: هدير هدير هاي هدير لبيه هدير سر في بير
4: شهد
2: اي شهد جميل
4: مهند
0: محبة المهد
2: حيدر بعثولي
0: حيدر
3: دي ليلة قاعد يعمل رفع وكهو
0: لا حيدر حيدور تمشي كيما جعفور حيدر
4: صحيح
0: عطيوني ساعة
4: انت عملي ولعملت لي بيروت
2: فما ويديد زيد
0: بيروت
4: عملت لي بيروت اما تيج كبر وقيت كيت
0: فيه كيت فيه حطيت فيروز يا ودي شعر خرجت مدار والله
3: شو لك يا ملت خرجت
0: مدار كيما تول الشعر اللي خرجت مظاهر من هنا بيروت وعطينا فيروز إليك يا مدينة
4: ذيك القدس
0: كل عواصم ربي وحدنا هاي شفت هاي سايبيني عاد هاي شفتي نمشيوا لزملائنا في قسم أخبار وأنا رجعين
5: رجعين بعد شوية على ديوان فام في ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
6: موجز العاشرة صباحا ديوان فام صباح الخير وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوادي يؤكد وجود توجهات لإحداث 1200 شركة أهلية جديدة في مختلف جهات البلاد مشددا على أن مصالح وزارته بدأت تلمس من خلال الأرقام الواردة إليها ما وصفه بالأثر الإيجابي لهذه الشركات في خلق مواطن الشغل ودفع التنمية المحلية والوزير يضيف أن الوزارة أحدثت منصة إلكترونية خاصة بالشركات الأهلية هي حاليا في مراحل تطويرها النهائية مبينا أن الهدف الأساسي من دعم الشركات الأهلية يتمثل في أحداث مواطن شغل قارة وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ودفع الاستثمار في المناطق الداخلية
7: الشركات الأهلية الحقيقة اليوم بعد التنقيح الأخير للمرسوم ثم نوايا أحداث عديدة ومتعددة الأرقام الأولية تقول أن ثم 1200 نوايا أحداث شركات أهلية اليوم أحدثنا منصة خاصة بالشركات الأهلية على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني هي في مراحل النهائية للتطوير النهائي باقيين نستقبلوا باقيين نعدلوا على مستوى مسار الأحداث حتى باش ما تكونناش تبعات بعد اليوم المرسوم كما تعرفوا أعطى نوع من التسهيلات للشركات الأهلية في قراءة العقارات الدولية الفلاحية في قراءة عقارات البلدية في الملك الدول الخاص على مستوى النقل هذايا كل حقيقة وأصدرت القرارات الخاصة بالتنظيم هذايا اليوم مستوى التمويل كذلك عندنا شركات سواء مع القطاع العام البنوك والقطاع الخاص التأثير بدينا نلمسوا فيه الحقيقة بدينا نلمسوا فيه أرقام ما نجمش نعطيها توا الهدف في السعر ومش كان الغاية طبعا أحداث مواطن شغل قارة لكن كذلك الانتماء والاندماج الاقتصادي والاجتماعي
6: وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد بالقاهرة أمس أن تولي تونس رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في هذه المرحلة دقيقة وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية يمثل مسؤولية قومية تحرص تونس على توظيفها لتعزيز التضامن العربي وتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف ودفع العمل للعربية المشترك نحو مزيد من الفاعلية والنفط يفيد لدى ترأسي أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بأن الأمن والاستقرار لن يتحقق في المنطقة ما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه المشروعة مجددا التأكيد على ثبات الموقف التونسي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل استرجاع حقوقه كاملة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تحيي اليوم الثامن من سبتمبر اليوم الوطني لحماية الصحفيين، الذي يتزامن مع ذكرى الاختفاء القسري للزميلين الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا منذ سنة 2014. والنقابة تحمل في بيان بالمناسبة السلطة التونسية مسؤوليتها في مواصلة متابعة هذا الملف، وتطالبها بتكثيف الجهود القضائية والدبلوماسية والأمنية والتنسيق مع السلطات الليبية والجهات الدولية المختصة والاستفادة من جميع المعطيات المتوفرة بما يسمح بكشف الحقيقة وتحديد مصير الزميلين وتحديد المسؤوليات، كما تطالب بتمكين عائلتيهما من المعلومات المتوفرة حول مسار الملف. وفي الشأن الدولي، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين اليمنية يحيى سريع يعلن تنفيذ ما وصفها بعملية عسكرية نوعية واسعة، قال إنها نفذت باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، واستهدفوا من خلالها منشآت اقتصادية وعسكرية في جنوب غرب السعودية، ردا على شن الرياض ل 121 غارة جوية في اليمن خلال الأيام الثلاث الماضية. ويحيى سريع يحمل المملكة مسؤولية التصعيد، مؤكدا أن كل اعتداء سيقابل برد حازم ولن نتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع وفق قوله.
5: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: عيبك انك خلفت العهد ما وفى. عدنان الشواشي عدنان يا بطران عدنان يا معلم
1: الحمد لله على سلامة
0: الحمد لله على سلامة
1: الله يعافيه ديما يا ربي فضله
0: ان شاء الله ربي يعطيك ما تمنى حقا ما حكيت لكمش انا في الصيف خوي اللقاء تاريخي فهمني ولا مع الشادلي الحاجي في جيبس
2: باب باب
0: باب باب غنيناهم الكل والله هذيك تاع

0: جبت شفت وجربت
1: محلف عنده الأخرى غدار
2: عجبينك
0: عجبينك
1: احنا ثمانينيات المديرة سيف الهذب منظار غدار غدار غدار فرق
0: فرق بيني وبينك
1: يا بنتي قولي غدار غدار غدار
2: الكليب عن تحرديما
1: يا ربي راه
3: ساعه عندها محليه الغنيه
2: طياره والله محليه
3: ربي يفضلهم محليه كالجيل
1: شد لي الحاجي الاخلاق لحظه شد لي الحاجي شد لي الحاجي الاخلاق شد لي الحاجي الثانيه الاخلاق الثالثه الاخلاق شد لي الحاجي برشا فن

0: زي الكل.
1: ما اسمهاش يا غدار.
2: يا غدار. يا غدار سيبني في حالي.
1: هذيك
2: حالتي فيك. أوكي لما أنا ما خلطش عليه.
1: غدار حاج بعينك ربي فضلهم جاك.
2: أي سيدي قررت أنا من البارح في الريونيون اللي حكينا فيه فهمني ولا إنه كل حلقة باش نعطيكم سؤال فهمني ولا الفقرة اسمها بسي.
1: بسي.
2: بسي. حاضرين للسؤال متاع اليوم.
1: حاضرين.
2: ونحب الإجابات السريعة. ومباشر.
1: قلت أنا مش تخموا في الأخر الحصة.
2: لا بدلت الحصة بدلت.
3: جعفور يا حبيبي.
1: جعفور ما بدلوش القانون في وسط اثنين.
2: يا غدر.
1: قاعد يجرب قاعد يجرب.
3: غدر حجب عينك.
2: السؤال يقول مش نسألكم السؤال ويلزم تكون إجابات.
1: مكتوب السؤال.
2: ويلزم تكون إجابات واضحة وصريحة وجدية. السؤال يقول والأصدقاء زاد على اليوتيوب يجاوبوا. كي تكون قاعد مع أصحابك فهمني ولا في قهوة ولا في مطعم. فهمني ولا
4: فاخر
2: شنية الحاجة اللي تنجم تقلقك لدرجة انه تخليك تقوم وتمشي تخرج بلا تردد كي تكون قاعد مع اصحابك في قهوة في عرس في لمة في ريستورو فهمني ولا في البحر شنية الحاجة اللي تصير اللي تخليك تغادر بدون تردد
5: تنجم تبدأ عندك ثلاثة اجابات اما في ساعة معناتها اما ثلاثة حاجات
2: بما انه بما انه
1: انت
2: بس تجريبي لا بس تجريبي ما ثم حتى مشكله نجم نبداو بالسيده زينب تفضل
5: به الحاجه اللي نكون فيها قاعده مع مجموعه ونهز روحي وما نزيدش دقيقه الحاجه الاولانيه كي بداو يحكيو بالخايب على عبد انا نعرفه معناتها عبد انا نحقه ونعرفه نقول ادلي بدلوي أنا ما عرفتي شنو هو بيه ندافع عليه ونمشي على روحي ما نزيدش الحاجة الثانية
2: نكتفي بهذا القدر بيه
5: والله فما حاجة أخرى مهمة الحاجة الثانية زادة اللي الواحد ما عنده ما يعمل معهم العبيد هذوك اللي يستخفوا بالذكاء متاعك واللي بدأوا يستبلهوا فيك هز روحك وانطلق تقعدش الحاجة الثالثة اللي هي مهمة على الأخر كي تبدأ أنت قاعد في مجموعة وبالحق معناها الناس تبدأ تعمل في نوع من الكذب أو الكذب الاجتماعي مثلا يقول ما عندوش حاجات ما عندوش أو يدعي حتى هذيك أعرف اللي بش يدعي عليك وبش يقول عليك دوك خليك منطلق وما تقعدش معه هذوما ثلاثة حاجات بالحق ما عنديش عليهم صبر بالكل بالكل بالكل كذب والغيبة ما
2: ممتاز
5: تحبش.
2: ممتاز رباب
3: بصراحة قلت لي عبدي يعمل في الفضايح نزروحي نمشي ليه بنجمش
2: والله
3: والله والله ليه عارف حديث بالقوي وضحكة من هنا تسمع الغادي وندر كيفاش فهمت
2: أزيد أطلق شوي في الفضايح
3: ليه ما نجمتش
2: نعملهم حتى أنا
3: جعفو بتأني معني أنت أوكي ما كمي
1: قتلك أوكي تعملهم
3: كل سؤالي تغزركم لكم أنتم اللي أنا ما نجمش
2: صحيت
3: ما نقدش
2: برش إجابات على اليوتيوب برش إجابات وبرش إجابات محليهم ريم
1: بيه إجابات حقيقية
2: حقيقية
1: ما نجمش نواصل نقعد كيف واحد يتجاوز حده بمعنى ذوما بون بوتيتر حاجة بارتيكولير باغ اكزومبل احنا نجمو ساعة الخارجة لما نخرج كان بسيدي وسيدك معناها مش سهل اني نجم نخرج باش نلقاهم
2: نعرفوها هذه معلومة نعرفوها يطول شكون تعرفها
1: فا سي جعفر ينجم مثلا فما متطفلين بالقوي شويه معني هاك اللي يجبد كرسي وينجم يسلم وينجم يتصور مش نحكي على روحي مش انا مانيش انا الاي ليست في الحكايه معناها اما يجي اما فما شكون يجبد كرسي ويقعد وفزاد لك فطورك تماما ولا عشيك ولا خرجتك ولا اللي هو يبانك معناها ما فما حتى مشكل صدعوا بعضهم ودنيا وكذا هذيك تقلقني كنت نتقلق ونقعد نعديها هكاك لكن وليت نفضل نمشي والا فما تجاوز حدود فما هذوما جينيرالمون المتطفلين الاجانب معناها على على الخارج هذوكم يفازوا لي ما نجمش الاي
4: ليست باش نستعمل هذيك
2: كل جدي كل جدي
4: انا كي نحس روحي الاي ليست نتاع القاعده يعني باش ترسي لي انا نخلص في الاخر ننسحب نعمل فازت اللي سامحوني لحظه تواليت منين تك وانسحب اش فسالك سي جعفر باش نعطيك ثلاثه طواول اللي ما نسحبش منهم الاخرين كلنا نسحب منهم طاوله فيها امي باش تخلص عليه طاولة فيها أخويا المحامي خاطر باش يخلص عليه وطاولة فيها زينب ثلاثة تواول ما ننسحبش منهم الباقي كلنا ننسحب سي جعفر فما بعض الأشخاص النجم ننسحب من السلطة من لونتري ننسحب خاطر نعرف معهم ريسكي كبير برشا فهمني سي جعفر لو كان عندي نوع من الأي ليست كما قالت زميلتي نوع من الأي ليست الطاولوي يعني

0: طاولوي
1: بتاع طاولوي اي ليست طاولوي اللي اسمها فهمتني
2: انت جعفر عندك طاوله ما ليه
3: والله زينب انا درني لما وقعت مع واحد يحكي عنده اموال طائله طائله لا تحصى ولا تعد انا وياه قاعدين مع بعضنا في الطاوله لا تحصى ولا تعد راني نندخ بالفلوس لا تحصى انا كي دخلت ايدي المكتوبي ميم با دخل يده المكتوب انا هذيك راهي غلطني قد صبري في الدنيا وانا والله كسبت يذولي 350 وقت هذوك مهم فهمتني ولا لا
1: 350 دينار
3: شنو
1: دينار
3: مليار ما ما
1: اي باهي 350 دينار
3: 350 دينار ولكن صارت لي واقعه درنييرمون في بومهل برجوليه باش نحكي باش نكشف المستور مشيت باش نتقابل انا ومواطن قال لي خويا نعملوا ريونيون راجعوا امورنا
2: من متساكني بومهل
3: من متساكني بومهل قال لي راجعوا امورنا ونحبوا نطوروا في خدمتنا بصفه عامه باش ما نذكرش الاسماء قال لي نطوروا نعملوا فقرات وكذا بصفه عامه نحكيه من بومهل انا اقسم لكم بدين الله تحتي 60 دينار طاحوا لي بالحق اقسم بالله طاحوا لي لقيتهم قعدنا خويا انا نذكر شربت الونجي ودبوزه ماء ربي يبارك له بتاع القهوه جاب لنا الماء قبل الونجي عمره ما صارت
1: بغزرة نتاع نعمل فيكم زي
3: صحيح السيد خذا كاستي بالبزدق شبه بالبندق
1: باللوز باللوز
3: باللوز
2: خلط البزدق والبندق
3: باللي هو باللي هو
2: باهي
3: باهي اشربنا حكينا خويا طورت الافكار وكذا فهمتني ولا جات لاديسيون جاف عملت انا دخلت ايدي المكتوب ما دخلش ايده المكتوب اقسم بالله فهمني ولا دخلت ايدي المكتوبي قال لي ما عندك انت قلت له رافع ما لقيتش الفلوس قلت له خويا سامحوني بالله سامحوني بالله على الاسم
1: سبحان الله برب اسمك
3: سبحان الله قلت له الفلوس ما لقيتهمش ريم الفلوس ما لقيتش طاح مشينا للكهرباء قال لي جلوش ما وصلنا لمرحلة جلوش في جلوش وانا في بومال قال لي لحظه تو خلصنا بالكارته نكمل بجرب القصة ولا نكمل؟
1: مزيك يا فل إيش خليت أنت خليت 20%
3: عدى الكارتة ما مشيتش لا إله إلا الله قال استغفر الله لحظة قال خلني نمشي نجيب الكارتة بتاع المحامي بتاع المحامي اللي جبت هذيك
1: بتاع الحاجة
3: بتاع الحاجة
0: حاجة زيدة يا رسول
3: حكينا بتاع 13000 فهمني ولا
1: 20 دينار و500
3: مش مشكلة
0: حافظهم
1: خليت 500 فرنك
3: بور دونك النوعية هذه أنا الحقيقة زين وبيت
4: ما نقعدش معاك
3: لا أكثر حاجة أنا ما نقعدش مع ناس وقت اللي انا قاعد انا وياك في رونديفو وانت تجيب ناس اخرى اطراف اخرى ما عندهم حتى علاقه بالجلسه ننسحب انا مش نقعد انا وياك تتتت في موضوع ما سواء عائلي او صديق وانت تجيب اطراف اخرى ما يعني لي شيء في حياتي او ينجموا فهمتني ما يعني لي الجمله ما نحبش انا ما نحبش نقعد معاه مثلا نجبدك انا على الجنب نقول لك صاحبي انا وصارت لي انا هذوما استدعيتهم انا يعني انا بالعكس قعدت معاك باش ما نقعدش مع الاخرين ثم ناس ما نجمش نقعد معاهم انا الحقيقه ما نجمش فرد فكر انا وياه وتقطيع وتريش وانت هيك اعراض ونميمه وكذا ما نجمش نقعد معاه مثلا فهمتني دونك ننسحب به بعد شويه باش نعملوا يعني جوله في المدرسه التونسيه والبكالوريا والنجاحات وان شاء الله يا اخويا عام النجاح سناف عندنا لكم فكره جميله جدا جدا جدا جدا نحبكم تسمعونا وخاصه الاولياء فكره جميله جدا جدا جدا جوست فاصل صغير ثم نواصل
5: انتم تسمعوا في ساعه سعيده
6: الجرايم هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
5: انتم تسمعوا في ساعه سعيده.
3: رجعنا لكم أعزائي المستمعين، هذه ساعة سعيدة على موجة ديوان فام. كما قلت بكري عنا لكم معناتها حكاية يبدو أنها مفيدة جدا جدا جدا جدا، وخاصة للأولياء. إن شاء الله ربي ينجح وليدات، نقولوا أمين
4: أمين أمين.
3: في كل عودة مدرسية الأولياء يلقاو روحهم قدام نفس المشكل، كيفاش يلقاو حل؟ معناتها يضمن لوليداتهم قراية ومتابعة باهية، خاطر الولي اليوم مع المسؤوليات اللي عنده ما عادش عنده الوقت باش يتبع صغيره ويعاونه في قرايته، ولا انا كلامي غلط؟
2: صحيح.
3: دونك في نفس الوقت يحب يكون مطمن ويعرف اللي ولده يقرا في بلاصة منظمة آمنة ومريقلة، هكا ولا انا كلامي غلط؟
2: صحيح.
3: والتلميذ زاد يلقى روحه يقعد يلوج من بلاصة لبلاصة، فهمني ولا هاو استاذ رياضيات، هاو استاذ فيزياء، هاو استاذ ترشني، فهمني؟ وكل ماده عندها بلاصتها ووقتها وخاصه كلفتها. وهنا يجي، فهمني ولا، ركزوا معايا، ارشيبال ميكسد ليرنينج، الحل المتكامل للتلميذ وللولي. فسر لي.
7: نفسر لك جعفر، على خاطر ارشيبال هي اول مؤسسه في تونس في مجال الدعم والتدارك اللي تجمع بين القرايه الحضوريه والقرايه عن بعد على حساب احتياجاته. لهنا باش التلميذ يلقى القرايه المراجعه والمتابعه الكل في نفس المنظومه. التلميذ هنا يقرا حضوري في 6 مراكز في تونس الكبرى، عندك العوينه، المنزه، بومهل، يا رافع برضو، المروج، والمدينة الجديدة. يعني
3: عود لك
7: ستة. أي عندك العوينة، المنزة، بومهل، باردو، المروج، والمدينة الجديدة. يعني هنا التلميذ ينجم يختار المركز اللي قريب ليه بطبيعة الحال ويقرأ حضوري مع الأساتذة متاعه، وفي نفس الوقت يتمتع بالمنصة اللي هي اسمها archipelmix.com اللي تخليه يقرأ عن بعد وين ما كان، من الرابعة ابتدائية جعفور حتى للبكالوريا، وين يلقى المواد الأساسية والثانوية الكل.
3: يا سي رافع، في المنصة هذه والسادة المستمعين، التلميذ يلقى حصص مباشرة وتفاعلية، ركزوا معايا شوي، وين يكون حاضر مع الأستاذ، يسمع، يسأل، يشارك، يتفاعل معه مباشرة. الأستاذ يفسر والتلميذ ينجم يستفسر على حاجة ما فهمهاش في نفس اللحظة، هذا مهم جدا. والأهم، كل الحصص تتسجل. إيش معناتها؟ معناتها معناتها تتسجل، التلميذ ينجم يرجع لها في كل وقت يحب، فهمني ولا؟ 24 ساعة على 24 ساعة، 7 أيام على 7 أيام. إذا غاب على حصة مثلا، ما فهمش نقطة، عنده دفوار، عنده إكزامان، يرجع للتسجيل بتاع الحصص ويعاود الجزء اللي ما فهموش باش يزيد يتمكن منه ويواصل قرايته. وزيد على هذا الكل يا سادة يا مادة، المنصة تلقاو فيها دروس وامتحانات مرفقة بالإصلاح.
7: دونك جعفور، باش التلميذ ما يكتفيش بالفهم كهو، اما زادا يطبق ويتدرب ويعرف وين باش يوصل بالضبط، الولي زادا يكون متابع صغيره في كل شيء، فريق يتابع الحضور والغياب على خاطر لازم الدروس كلها تكون ينجم يتبعها ونجم تكون منظمه ويتابعوا الحضور والغياب ويعلموك به، يتواصل مع التلميذ الفريق الكل يتابع التقدم نتاعو، واذا فما حاجه ناقصه ولا صعوبه ينجموا يدخلوا باش يكملوها للصغير اللي عنده صعوبه في موضوع ما. الاهم من هذا، الفريق كيف كيف يقعد على تواصل مباشر مع التلميذ ومع الولي. هذا الكل علاش؟ خاطر مبني على 9 سنين خبره في المجال هذايا، 9 سنين خليتهم يفهموا اللي نجاح التلميذ ما يتقاسش كان بعدد الدروس، ماهوش انك معناها تعمل برشا حصص، مش هذا، لازمك تتبع سورتو ولا بالنوتك هاو زاد كيف كيف، ماهيش مقياس، على خاطر التلميذ ينجم يكون ممتاز في ماده اما ما عندوش مثلا ثقه في روحه. دونك لازمنا ان نشخصوا الوضعيه اللي هو فيها في كل ماده على حده. ينجم يكون عنده افكار كبيره اما ما يعرفش كيفاش يعبر عليها، ينجم يكون عنده بوتنسييل اما مازال ما فيقش بيه، مازال ما اكتشفوش. هذاك علاش لازمهم يامنوا اللي كل تلميذ كيما شو محل التشبيه كيما الجزيره، جزيره فيها قدرات، فيها مواهب، فيها امكانيات مختلفه، ودور ارشيبيل مش كان يقريوه، دورهم يكتشفوا معاه هك الجزيره والكنوز اللي فيها ويطوروها.
2: نجم يطوروها، على خاطر هنا ريم تحكي على السوفت سكيلز، معناتها كيفاش لازم كنت يتطور من روحك. هذاك علاش يقدموا زاده ورشات مجانيه وين التلاميذ يتعلموا مهارات كيما باغ اكزومبل البريز دو بارول ان بوبليك، لا كرياتيفيتي، لا جيستيون دو ستريس، الترافاي اون ايكيب، الكونفيونس ان سوا، وتنظيم الوقت. هذوما الحاجات الكل اللي تستحقهم انت من بعد باش تطور روحك، مش جوست تتعلم حاجات. معناتها يحبوا التلميذ يخرج من ارشيبيل مش كان يعرف اكثر اكاديميا، اما يكون اقوى، يكون واثق في روحه، يعرف هو شكون وين ينجم يوصل اكزاكتومون. وهذا هو بالضبط الحكايه اللي انت قلتها، الميكسد learning. هذاك شنو معناتها؟ اللي هو في اميكس مش فقط زادة بريزنسيال لكن زادة اونلاين ومنظومة كاملة. 6 مراكز حضورية اللي ذكرتهم قبيلة رباب، منصة رقمية، حصص لايف تفاعلية مع تتنجموا تتفاعلوا انتم مباشرة، تسجيلات كما قلت جعفور متاحة 24/24 7/7، ديكور لي دوفوار لي زيكزارسيس لي كوريكسيون، والفريق ليكيب الكلها متابعة وتواصل مع التلميذ والتواصل معهم ومع الأولياء متاعهم، ورشات كيف ما قلنا مجانية لتطوير المهارات، وهذا الكل في بلاصة واحدة. نحكيه على أرشيبال ميكسد ليرنينج باش تسجلوا تخليوا لهم ميساج رسالة على الاخر على الباج نتاعهم ولا تكلموهم. فما زوز نمر تليفون، انتوما
3: زوز نمر التليفونات اللي هما 20 8 8 2 2 8 8، معناتها 20 882 288. ركزوا في الرقم هذا، مهم جدا للعائلات اللي عندهم وليدات يقراوا، مهم جدا جدا جدا. ها هو الرقم، ركزوا 20 882 288، سينو 22 042 410، 22 042 410. ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا، ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب، وتنجموا زاد تتصلوا بالباج بتاعهم فهمني، ولا تلقاو كل المعطيات. احنا ديجا قاعدين نشوفوا في المباشر
8: بلي جعفر شهاده، خاطر مش بعد برشا على وين نسكن انا، اللوكال نتاعهم بلاصه اكسيسيبل على الاخر، فيها باركينج وعندهم لوكال ياسر مزيان. دونك فريمون بالنسبه نحكي على ارشيبال بوم هلا، ارشيب اكسيسيبل وسهله مش نورمال. دونك باش نمشي لها.
3: شكرا لكم صحه، احنا تويك باش نعملوا فاصل صغير ثم نواصل.
5: انتم تسمعوا في ساعه سعيده، خليك قريب فيم وراجعين.
9: انا كبرت في عائله قراءه اطفال اسويس،
10: عائله بديت مع احلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له اكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
9: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
10: ورفقتني زيدة يدأمة بيا
9: وتمدد بالخير لي ولخويتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
10: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية،
9: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
11: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي، خليك أنت شريك النجاح القادم، ادخل على www.sosvo.an وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.

0: الزهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة
2: ومازلنا واصلين معاكم حتى شلل نص النهار.
3: نشط نشط
2: اسمه تو نظر لون الملون.
4: تغيير تكتيكي.
2: تغيير تكتيكي بما انه اليوم بث تجريبي في الفقره جعفور اللي سميتها
3: اكمل العباره.
2: اكمل العباره هما تروز اكستريس سهلين على الاخر يا شباب. الفكره انه ناخذوا مقتطفات من ليجنيريك اللي تعداو، مسلسلات تونسيه عربيه عالميه، وانتم تكملوا الكلام اللي تقى.
5: افيك بليزير افيك بليزير.
2: نبداو بمتاعنا
3: في رق. احنا تو في
2: اختاروا روحكم.
3: انا انا والسراف انا اخترت رفع عن قناعه.
5: نصلع اخوه
2: نصلع اخوه
5: نصلع اخوه
2: نزلت مقتنع.
5: نصلع اخوه
3: مقتنع بيه فهمني ولا
2: لازم تبدل راهو.
3: انا ما نبدلش مقتنع بيه. حقروه برشا حقروه برشا وصارت عاركه في الكواليس. ريم قالت ما نلعبش معاه.
2: صحيح والله
3: اخترت انا اخويا رافع
5: كبرى من ليغامون نتاعو. رافع كان عنده ليغامون ثقافي
2: فين بالضبط
3: نكته. عندي فيك ثقه اخويا رافع.
5: تفضل شوف اكبر شوف على عينك.
2: عندكم خطه تلعبوا به ولا كيك على الله
5: كل ميسيون بالضبط ندخلوا ديريكتين
3: ماما
2: تحمل مسؤوليه كلامك.
5: طبك تفضل
3: اوكي.
2: الفتيات مرجلين
4: ديما مرجلين.
2: طبعا مش سميو فريقكم ولا ايه؟
3: اي عندنا تسميه. انا
2: تفضل انت
5: كما قلت لك الاصلع واخوه
3: احلى
2: موافقه.
3: مثال
5: الفريق الاصلع
4: سمي زينب. انا معك ما نسميش
2: والله
5: اليوم بوعه واختها
4: شنو حول ولا قوه الا بالله. والله ان نقترح يعطيونا الجماهير الاسم. الاسم اللي باش يقولوه لنا باش ناخذوه.
2: اوكي
4: اول اسم يقولوه بربي
2: ولا ما نعرفش.
4: بربي حاجه بيه.
5: الفراشه والسيف.
2: الفراشه والسيف باش نبداو. خوز
3: من
2: صحيح
3: والله فكرت امين
4: حسابات وعقبات. حسابات وعقبات.
3: انا فريق اسمه حسابات وعقبات
2: وانتم مالو عميلو باهي يا سيدي. بس تجريب اليوم راهم سهلين. باش نبداو بمتاعنا باش نبداو بالتونسي. يعني خطاب على الباب تفكروش بسم الله تتفكروش وقتاش بس اول مره خطاب على الباب.
4: 1990
2: نوف.
4: 91
2: لا
5: 95
3: 92
2: 96 هي غلط ماهيش إجابة.
3: مش عادي
5: الحمد لله.
2: مش إجابة 96 إجابة. لا لا أنا راني نختبر في الذاكرة نتاعكم. 96 وجزء الأول 97 جزء الثاني. باهي سيدي الحلقة جعفور 15
3: أي نعم
2: الجزء الأول
3: نعم.
2: واللقطة هذيا السيكونس هذيا اللي ما دامتش دقيقة خلينا نقول لكم اللي احنا في 2026 اللي هي تراند دونك مستحيل ما ريتوهاش. وعلاش تراند؟ خاطر الفتيات التونسيات هذيا آراء موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك هذيا البير مينيموم تاع الرجال. سي شاد لي التمار لا صفية
4: لا صفية.
2: المقطع الأولاني سي جعفر تراند على تيك توك خاصة يقول لك نورمالمون الرجال يهديو لهم دي كادو كيما هكا ولا صفية ولا صفية فهمت شو ولا دونك الحب والحاجات موفرة
3: وما جاور الإجابة بالنسبة احنا نجاوب ولا هما باش يجاوبوا شكون اللي يجاوب الأولاني.
2: أنا باش نسمعكم مقطع لازمكم تكملوا الباقي.
3: أي مش بالغورة ما كل واحد يعمل
4: ما تكون بريوريتي عنده في الإجابة.
3: خليهم هما ميسيل
4: ميسيلش
3: ميسيلش رافع
2: ميسيلش. يلا سي فاروق
6: أنا ما رضيتش نخليك تخدم في المعمل أجيرة ماشي جاية في المترو ولا شريت المشروع.
7: هيا صفي قلبك عايش بنت مش مليح مغاربة
4: والله.
7: سي شادلي هك ظهرت قوتك توا خليني في فقري وهز بناتك وعيشوا في عزكم وغناكم.
2: وهذه كابتور كابتور من الفيسبوك ترجعها لي حسام يفضلك اللي هي البوست مهبطة معني التصويرة متاع سي شادي التمار ولا صفية النفسية مستحقة. سي شادي التمار يقول لي أنا مرضيتش نخليك تخدم أجيرة وليت شريت لك المعمل. بعد هذا الكل لا صفية ولا بلوتو سي شادي التمار شنو جاوبها؟
4: قلت له عيش في غنيك وهز بناتك وخليني في فقري. لا
5: عندي
4: ديجا فكيت لي ستيلو يا جعفر
2: فتيات خليهم يفكروا.
4: سي شاد لي
2: سجلي من عيون زينب الملكي.
4: انا اي سي شاد لي التمار في عيون كل السيدات التونسيات.
2: تعتقد هذه البير مينيموم ولا برنسس تريتمنت؟ خلينا نعلبوا التراند
4: الحقيقه. برنسس تريتمنت ولا صفيه برنسس طبعا
3: برشا اخر وفاش
2: تحكوا جعفر التراند هذه فما تصرفات يقولوهم الرجال ولا النساء للرجال. هل هو البير مينيموم يعني مينيموم كيفاش يتصرف الراجل مع المرأة
4: أقل ما لازمه يعمل
2: ولا دليل متاع أميرات؟
3: بيه
8: تفضلي
9: هذا رايك اعطينا رايك انت ايش كمل العباره
5: سيرا بيب سيرا بيب
3: برمينيموم
9: برمينيموم
5: نقوله
9: لله ما بعرفوش ليش جاب الفتيات
5: لله ان شريكك في الدنيا ونبيع الدنيا وما فيها وان شاء الله تربيه
4: انا اللي فكرت
9: 0 على 10
4: زي قالت له امشي وعيش في عزك انت وبنتك عاد هو غزر لها سي شادلي وقال لصفيه انا ما عنديش عز من غيرك
9: أوه. الله حرفيا نسمع الاجابه
4: ما عنديش ايوه
9: نسمع الاجابه
5: شنو طب جه ربي اللي قلت لي في ودني شنو
4: اسمع اسمع
6: احنا ما عندناش عز بلا شبيك
4: هيا
3: بابا بابا بابا كرتو شي خيط
7: بابا شادلي بابا بالنقط
3: ولا شادلي
7: سي شادلي ما عادش عندنا حد شي يربطنا
4: ما صعبه كمان
3: علت البارش
6: يا لله
3: شادلي
6: المعمل والبوتيك انا شريتهم لك ليك انت
4: ليك انت
6: باسمك
7: باسمي انا
6: هنا
5: بالله سامحني يا اخي في عبد الخطاب عارفين في مشك ماذا يجري في المعامل والبوتيك ليه بالله لحظه
3: قلت له انا اقول انا شريك انت شريك قال لي انا شريكك شريكك انت
9: شريكك في الحياه
4: ريت
9: مش عز من غيرك
4: ريت يا جعفور
9: اهوك
4: اهوك على خاطر
9: علي ومعايا شويه
4: هي وقتها خاطر فهمت اللي هو شيء المعمل باسمه هو باش يخليها في الدار وما يخدمهاش هذا قال لي انا شريتهم لك باسمك
9: باسمك
5: حلو
9: كمل شريهم
5: والله حلو
9: النقطة عند الفتيات الجميلات
5: ما
9: خلي من نقاط
4: سميونا الفتيات الجميلات
5: كنروح بكيلو اسكالوب تو نحس بنفس النشوة تمارا بروح بمعمل
3: دمو زمان
5: بروح بمعمل باهي
9: واضح نمشيو للكسري الثاني والمسلسل الثاني مكملين في التونسية
3: خلينا في التونسي
9: مسلسل الريحانة
3: اي مثلت فيه
9: جعفورة
3: عاد كمان طلعش توخير
9: اسم الشخصية متاعك
3: منير
9: صحيح جعفور ولا تفكر
4: شخصيا
3: وضربني صالح جديد بحديد على راسي
9: زعما
3: سرقت فلوس خالتي وانا عندي خالتي اسمها فاطمه بالحق اقسم بالله خالتي اسمها فاطمه هو الشخصية في المسلسل اسمه فاطمه اول مسلسل وخالتي الله يرحمها قلت جعفر تو يعمل اول مسلسل يعمل اسمه
9: تفكرش كواليس جعفور المسلسل هذا
3: كله كواليس اول مسلسل في حياتي قلت لك حمادي عرفها ان شاء الله ربي يفرج عليه سمعت اللي هو مريض ان شاء الله ربي يفرج عليه وان شاء الله ما عندك سو اعطاني فرصه اخويا مش نورمال ان
4: شاء الله لبيس وان شاء الله
3: ربي يعافيك بدي كنت ممثل بالبدايه
9: فما انا شوف بما الحلقه الاولانيه اليوم حاولت نشوف الحاجات اللي حكيوا عليهم التوينسه فما مقطع خاطر بين الممثلين كانت موجوده مدام دليله المفتاحي وسي سلاح مصدق اللي هما شخصيات
3: يضحكوا ياسر زول
9: تهامي وحسنية به المقطع الشهير هذا يتفضل سي فاروق
5: أعطينا باباك
7: هاتوا هاي انت متاكل هنا وبنتخطف التوى ما روحتش
9: زينب
6: متبسعود الرعتاء
7: اي قالك جماعة الدشرة كل خش وغبي لو جو عليه
6: ما تقولي هالكلام بزر بيروح كاتيل المدروب
7: بارا لا يقولوا التهامي مشو
3: ضحك دليل
9: هاي مش يرجع زينب
4: مش جس بش
9: زينب بنت مسعود الرهدي
4: مش ما يقولوش مشو مكاوي مش خاطر يحب يلقى مش
9: مسعود الرهدي فوالا حسنية لهنا اي ما هو يسمي فيك
4: اي نعرف
9: حسنية لهنا اللي هي دليلة مفتاحي دونك شنو قالت
4: دونك
9: شعمل هو تهيمي
4: هذا المقرون وخرج
9: هذا المقرون ونده بازك هكا في علاقة بالمقرون
3: ايه
9: تتفكر انت جعفور انا
4: عشان معناتها تقول رد بالك للمقرون يتضرب به روحك ولا حاجة هكا
9: ماهيش خايفة عليه تهيمي ما يمناش فيه
3: هي ملا شخصية لعبتها دليل مفتاحي ضحك ياسر ياسر ياسر والكوب اللي ذاك نجح على الاخر
5: وين حطيت فاتح الكهرباء
3: ثم التهامي البهلي ولا درش عمل له هو ثم حاجة التهامي
9: البهلي
3: اي اي نذكرها بتاع التهامي البهلي هذا المقرون بالمقرون مقلوب ولا دخل الدار قد ولا درش عمل
9: المقرون بالمقرون في علاقه بالمقرون
3: مقرون مهز هي ما بغير ما غير شيء
4: ما غير كرتوش
3: هز
4: الكرتوش قلت انا قبل
9: وراهم بعضك والله
4: صحيح انا
9: وصلتك عملت لك اسيست
5: دايم الله يبارك لك
4: برافو عليك مروان
5: بالنسبه لواحد خضر في المسلسل ممثل فيه تسمى ما شاء الله عليك
3: لا ما انا حضروش للسيكونس تاع بعضنا
9: ما تفرجت في المسلسل
3: تفرجت فيه اما
9: المسلسل اما نسيت
4: نص
9: نقطه
3: 52 سنه والماء مقطوع لو مني تذكرت
9: واحد ونص نص نكملوا تكمله ترى
6: ما يعرفوش كون يرد لغزال الشابت زينب نروح بها الليلة والله لو كان تكون في كرش عود نازل بيروحك ورا
7: ها تو تو
6: تو تو
3: تو تو
7: عندي راجل ونص ماله وشي هز المقرون بلا كرتوش.
5: والله برافو والله
9: تو تو نقطة ونص نص نقطة جعفورة مزين
5: بجا ربي جاي خلوني وحدي نطلع
9: والله العظيم هي ليك أنت
5: باهي ميرسي
9: أنا من اللي خدمتها ليك أنت تعرفش علاش أنت البارح إيش قلت بالحارة معاودو مرتين ولا
4: فوزية
9: ليش مش نسألك على المقاطع مش نسألك على الجينيريك
5: يلي بدو يتحدى
9: خلينا نكمل نعطي أنا الجزء الأول وأنت كمل لي الجزء الثاني
3: إن شاء الله تنورني
4: أبيس
3: أعطينا بابا

0: أفراحنا.
1: اوه هذه
2: هيا ماكي معوضه مرتين.
3: ايه
2: تفضل كمل.
3: زي أفراحنا.
2: مقطع شهير جدا.
3: ركز فيه بس اني سؤال. زي أفراحنا. في بالكم منين تفرش كوني قاعدوا حيين وشكون
2: يرحمهم يرحمهم
3: يا اهلي البروح
4: خلي عاود
3: والشهامة والشهامة والعنزي والنش والنخوي والنجي والنهالي انا نزرع
1: في شنو هو عندي الاجابه
5: نستنى انا شكون عنده الاجابه راه هنا في الجروب
3: نرجع للريحان
2: سي بون تعطي الامانه لبنيت خلي يجاوب
3: تفضل
2: كهو سي بون سلمته
1: وين وقفت هي نضحك لتزين أفراحنا ورد وبحر ولا رنجي أحلى الأسماء.

0: هو يتفرج كهو ما يسمعش الجينيريك.
1: اشترهم ماتوا ريتهم في تيك توك عامل لك الابلكيشن تاع تيك توك يوريك كي كان صغير وكيفاش كبر وكانوا توفى الله يرحمه يحطوا لك نوري بلون اشتر
2: الترند هذه المسابقه هي تو
1: ليه انا
2: ما عملت معايا شيء ما عملت معايا شيء انا على قد الكرتوش
3: الموسم بالحارة
0: الغنية
3: من 2006
0: الغنية ام ناسيونال وي
3: صحيت معناها ثورة عمل المسلسل هذا
1: ابو شهاب كانوا مغرومين به برشا البنات يكحل في عينيه وكل ابو شهاب عرفتوا
3: حد الجزء الثاني من بعدك
1: وديما يتعاركوا ديما يتهدوا ما يتعاركوش عينيهم تتحلك
3: ما كان يحط عملت لك حاجة على قدر قياسك شيء ما جاوبتش فيه
1: 13 الموسم حتى عركة
3: صفر
2: زميلة ربيع
3: تفضل سيد جعفر
2: من هذا المنبر
3: نعم
2: باعتباري باعتباري متسابق في نعم. هذه اللعبة
0: نعم
2: أعلنوا من هذا المنبر
3: نعم
2: أن الفقرة هذه فقرة جميلة
0: فاليدي
2: والله جميلة جدا ترجعنا شوية
0: نوستالجي
3: في إطار التراند الثمني
2: والله يعطيك الصحة
3: أوكي والفتيات جميلات ربحوا
2: واللي صدمني في مش مشكل مش اللي بدات ربحوا اللي صدمني اللي قالوا الشيء للتمار
3: لازم عودة
0: عنا عازم ليش بيك
2: صرف ياسر
0: شاد لي
2: أي.
3: ربي سمحني في سري
1: كانوا يتغشى يشري لها معمل
3: في سري
1: وزارة الصناعة واحدة
0: هو حب يوريها اللي هو فاهم خطر هي صفية في المسلسل كامل تحب تثبت روحها وتحب تخدم وتحب هو إلى لمويان باش يعمل هذاك إن
3: شاء الله ربي يزيدو
1: زي اللي بنقوله يجيك في المستقبل خطيب ويشري لك معمل المعمل
0: مش
1: مخبز
0: معمل مية أخويا
1: تحب معمل مية
0: معمل بيبس مية
1: يشري لك راديو وانتي ما عمل شنو سمحني
3: بلي جي مش مشكل
1: ريت حب
3: مش مشكل
1: وطن قبلي طماطم انتي ولا
3: هريسة شو قوارس شو قوارس
2: انا يشيري لي قهوة باش على الاقل كي نمشي صاحبي يبدا عندوش كارت على الاقل بدينا مول القهوة ضامن كل شيء حتى كي تيحوا لي 60,000
3: مش مشكل
2: اي اما عايشك جعفر شكرا على هذه الفقرة الجميلة فهمني ولا في انتظار بعد شوية فهمني ولا سامحني دقيقة اللي هو العنوان مروم حتى واحد ما عارفه العنوان كان هنا حتى واحد حتى يغزروا لي في العينين شدي قلنا مش حطه سامحني دقيقة تقول ايه فهمني ولا فاروق حتى واحد ما عاجبه العنوان الكل رخي العين
0: فهمني ولا كمالين نحبه ما احسن نحبه ما احسن
2: سامح انا تو اليوم مبدئيا اسمه سامحني دقيقة
3: ولا عرفتك
1: الى ان ياتي مغرب
3: ديمقراطي ديمقراطي
0: ونشوفوا زاد الجماهير يقترحوا علينا محلاهم
2: شكون جماهير
4: تموت على الجماهير
0: نحبهم انا
3: الحمد لله ما عينيش فيها الفقرة
0: ليه
3: الاسم
4: ليه هي جميلة المحتوى جميل الاسم
2: اعملها انت سامحني دقيقة والجماهير يقترحوا العنوان نتاعهم بعد
0: طير على
3: اوكي
2: واللي يحب يخليها سامحني دقيقه ما يرحموا لي
1: اسمعني وكما كانش في حل بيعاوز يشري الطب
3: يشري يعطيكم الصحه شباب فاصل جعفر
2: اي فاصل فاصل

0: الشهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحادية عشرة، ديوان فام عسلمة. يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر الخميس القادم 10 سبتمبر ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بشمال، وفق ما ورد في نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح على الكميات عامة بين 30 و50 مليمترا، ثم تشمل محليا أخير النهار وأثناء الليل الوسط الشرقي مع هبوب رياح قوية وتساقط محليا للبرد أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر أن تنخفض درجات الحرارة بأغلب المناطق يوم الجمعة 11 من سبتمبر الجاري مع تواصل ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر، خاصة بالشمال والجهات الغربية. المزايا التفاضلية التي تمنحها الدولة التونسية للمستثمرين الأجانب أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم سفير تونس ببكين عادل العربي بالمدير الجهوي لشركة بي واي دي لمنطقة شرق الأوسط وأفريقيا لصنع السيارات الكهربائية والهجينة إيفان كاو. ووفق بلاغ للسفارة، فقد أعربت الشركة الصينية بي واي دي عن رغبتها في استكشاف فرص الاستثمار وبعث شركات بتونس. كما تم بالمناسبة التباحث بخصوص التجربة التونسية في مجال صنع مكونات السيارات واليد العاملة التي يمكن أن توفرها في هذا القطاع، وكذلك تعاون في مجال تركيز البنى التحتية الكهربائية ونقل التكنولوجيا في مجال الطاقة الكهربائية والطاقات البديلة. يعتبر قطاع الكرنب من القطاعات الفلاحية الهامة بولاية زغوان، خاصة في مناطق المجرن وبرحليمة، حيث يساهم في تنويع الانتاج الفلاحي وتوفير موارد رزق لعدد من الفلاحين، إلا أنه يواجه خلال السنوات الأخيرة جملة من الصعوبات التي تهدد ديمومته تحت تأثير جملة من العوامل أبرزها شح المياه ونقص اليد العاملة وارتفاع أسعار الأدوية والأسمدة. والفلاح نور الدين بوكيل يؤكد أن موجة الحر وانقطاعات المياه أثرت سلبا على عدد من الضيعات وتسببت في أضرار متفاوتة للمحاصيل، مشددا على أن الوضعية تستدعي تدخلا حاسما ودعما هيكليا من الدولة للفلاحين وتوفير الظروف الملائمة بما يضمن صمود الفلاح وحماية هذا القطاع الحيوي من الاندثار، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
2: تونس معناها تعتبر بلد رائد في بلدان حوض البحر المتوسط في انتاج الكروم، عندها مساحة حوالي 13,000 إلى 15,000 هكتار، والمنتوج ناخذ مثلا 10 سنين التالي وصل حتى 150,000 طن، لكن للأسف قاعد يتراجع لعدة أسباب، منها شح الماء، منها غلاء اليد العاملة، منها غلاء الأدوية والأسمدة، برشا عوامل اللي خلت تأثر تأثير سلبي على الإقلاع متاع والمحافظة على ديمومة نوع من المنتجات هذه. موجة الحر أثرت برشا للأمان، اللي ما عندوش على الأقل باش يقاوم القطاع هذه بتاع الكهرباء بالطاقة الشمسية، ثم ناس ضرت الأمانة، ضرت في المنتوج وفي الأصول، أثر برشا مشكلة انقطاع الكهرباء هذه والنقص في الطاقة مش يولي يخوف برشا الفلاح. إن شاء الله لو أنه الدولة معناها تقف وقفة صحيحة مع الفلاح، بحول الله الفلاح ما يندثرش وينجم يقاوم.
1: وفي الشأن الدولي، وزارة الصحة في غزة تعلن اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 من أكتوبر 23 و2000 إلى 73,662 شهيدا، مع إصابة 174,627 آخرين، موضحة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 4 شهداء و5 مصابين. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يؤكد اليوم استعداد موسكو للمساعدة في تسوية الوضع في الشرق الأوسط، وذلك خلال مباحثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في موسكو.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: الصنف ديالك ريفر ريفر ريفر ريفر تسمع الموسيقى
1: ريفر
0: 8 دقائق تحية للسادة المستمعين التحقوا بينا الكل وين ما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن. مازلنا روداش مازلنا كيرجعنا هذه النهار الثاني في منيولي وحيد وحيدة قاعدين نستاليو تو في الانستالاسيون تاع الفقرات جدد وكذا منيولي تعديت سلامات فقرة ربيع في منيولي اكمل العبارة وسامباتيك بشهادة الناس الكل قالوا لك محلاه الجو
2: تري سامبا
0: في منيولي وترجعنا للاشياء معناتها الزمن الجميل مسلسلات شادي طمار كل شيء
2: هذا
0: المعمل
2: نوستالجيا كمل
0: نوستالجيا لا لا لا اكمل العبارة
1: زين مش تدخل عليه الامريك الكل
0: مش تدخل عليه تقول
2: تفوش الاسامي الكل
0: عايش اختي عايش اختي هذيك سامحني دقيقه كان ما عجبتش
2: العنوان
0: عندنا رفع ولد الدار بعد شويه في منيولي ولكن عندي لكم زاده معلومه مهمه في منيولي اللي تقول شنو هو مستقبل الذكاء الاصطناعي في منيولي في العالم العربي فهمني وكيفاش ينجم يتحول من مجرد رؤيه القيمه حقيقيه الاجابه تلقاوها في اي فورورد سمت
2: والله يرجح عزيز
0: اي اي كم اقولها انت
2: لا خليها
3: لا جعفور قول اي اي فورورد سمت 2026
0: تو ولينا نلعبوا نخله نخله معناتها باش تولي اي
3: اي فور
2: يا اخي ما قلت في بير شبيك
3: شنو جعفور اي اي فورورد سمت
2: عندي 2026
0: اي اي فورورد سمت انت قلتي لي ما تنطقش الاير انا ما نحب ننطقها الاير
3: انطق فورورد سمت
0: اي اي فورورد سمت
3: 2026 صحيت
0: فهمني ولا اللي هو الساعه الاهم من هذا كل الناس كل يعرفوه سمعت حتى عياري اميمه تحكي عليه والناس كل سمعت فهمني ولا الاهم وقتاش خويا من 7 سبتمبر فهمني ولا اللي هو البارح فهمني ولا حتى 10 سبتمبر ياسمين الحمامات اللي هي تجمع كبار الخبراء صناع القرار مستثمرين مبتكرين باش يناقشوا مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقه العربيه والافريقيه تحت شعار صياغه مستقبل الذكاء من الرؤيه الى القيمه 4 ايام نقاش فهمني ولا ابتكار استثمار والشركات حول الحوكمه والسياده والابتكار والاستثمار والتعاون فهمني ولا دونك القمه هذه قمه الذكاء الاصطناعي من الرؤيه الى القيمه نحو مستقبل اذكى
2: جميل على
0: الناس خويا
2: ومره اخرى العبيد اللي مهتمين اللي عندهم صغارهم راي الحكايه ماهيش بعيده على الناس الكل العالم قاعد يتطور ما تنجمش تطور مهاراتك ولا تطور خدمتك ولا تطور قرايتك ولا تعرف العالم وين ماشي من غير ما انت تولي تو ميتريز لانتيليجنس ارتيفيسيل الحقيقه فرصه كبيره على الاخر للناس اللي تخدم الناس اللي تقرا والناس المهتمه والناس حتى اللي خايفه انها تمشي وتقابل دي زيكسبير باش يعرفوا اكثر على شنو هو لو بوتونسييل نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيل دونك بالحق فرصه كبيره على الاخر
0: واضح كان خويا بعد شوي باش يجيكم صديقنا رفع فهمني ولا في رفع ولد الدار فهمني ولا انت حاضر
1: موجود حاضر
0: توكلنا على الله بعد عوده سنوات
1: بالغبره جينجل بالغبره
0: يعود الى الديار يعود الى الديار تفضل
4: رفع ولد الدار وعندي فكرة طيارة
1: عندي فكرة طيارة اليوم بيسك لا رونتري دونك سكولير باش تكون لو 15 سبتمبر بدات تقرب فما بارشا صغيرات باش يكون اليوم اول اكسبيريونس مع المكتب ولا مع الروضة ويبداو الوالدين فرحانين بالصغار ويحبوا يشيلوا لهم احسن كرتابة واحسن منديلة وزادة يبداو يخلقوا لهم في بلاصة في الدار باش ينجم يبدا يقرا فيها مثلا نحكيوا على حاجة مهمة برشا اللي هي البيرو باه كي باش تشري بيرو لولدك ولا باش تصنع له بيرو فما دي شيفر معينين يلزمك تحترمهم باش الصحة متاع صغيرك تقعد مريقلة كي نقولوا الصحة اللي هي بيان سور كي نحكيوا على بيرو اللي هو البوستور القاعدة الظهر ما لازمش يكون مطبس برشا وما لازمش يكون مشنقل برشا على خاطر افيك لو طون تنجم تضروا الحكاية باش ناخذوا البيرو للصغيرات لي زونفون وبعدها نطلعوا للمراهقين وليزادولت بالنسبة للصغيرات البيرو لازم العلو نتاعو يكون من القاع 52 حتى 65 سنتيمتر يعني للفوق مش للوطاني نتاع البيرو للفوقاني نتاع البيرو بالنسبة للعمق نتاع البيرو لازم يكون من 60 حتى 70 سنتي وبالنسبة للعرض يلزم يكون من 80 حتى 120 وماذا بكم الصغار تاخذوا لهم أكثر عرض على خاطر عندهم أكثر أدوات السطوش والأوراق والكتب والصلصال والولول دونك ماذا بكم تاخذوا أكثر حاجة ماشية في اللغجر بالنسبة للصغيرات نتاع توا هي الحاجة ما كانتش عندنا نحن قبل يلزمنا نقراو حساب الإكران برشا دي تابلت ولا دي زورديناتور لازم لا ديستانس مينيموم بين العين والإكران تكون أقل حاجة 50 سنتي
0: نص متر
1: وليديال اللي هو مترو اما بيسكو نحنا اكثر بروفوندور نلقاوها في البيروات باش ما ياخذوش بلاصه 70 دونك ماذا بينا يكون ليكرون 70 حاجه اخرى اللي غلطوا فيها برشا ناس ليكرون ما لازمش يكون فرد نيفو العين ليكرون لازم يبدا طايح على العين شويه دونك الانسان الطفل لازم يغزر الليكرون من فوق خاطر كي تغزر له فرد نيفو مش باهي للعينين دونك فوالا هذه انفورماسيون مهمه بالنسبه للكرسي الكرسي للصغيرات نعرف اللي بتاتر الكرسي غاليين انك باش تاخذهم يطلعوا يهبطوا كل شيء باش تاخذ كرسي نورمال بالساقين ميسلش اما اياك تخلي ساقين صغير يدرجعوا مش باهي دونك لازم حتى كان خديت له كرسي عالي شويه تاخذ له حاجه يحط عليها ساقيه بالنسبه للصغار مهمه جدا ما لازمهمش يدرجعوا ساقيهم بالنسبه للكبار طب باش نتعداو هذه عملتها خصيصا اللي كنتي سي جعفر خاطر بنتك باكنفو دونك باش تقرا يلزمها بيرو دونك بالنسبه لبنتك انت نجمو نخلطوا في العلو نتاع البيرو حتى ل 75 سنتي بالنسبه للكريسي دونك حتى لوتور نتاع الكرسي 48 سنتي الكرسي نتاع اي ادولت كما نحن اللي قاعدين عليهم الماكس نتاعهم 48 سنتي وبالنسبه للبروفوندور نتاع ليكرون كيفها كيلو ليد صغار لازم مينيموم 50 سنتي مع ليكرون باش ما يضرش العينين حاجه اخيره ونقفل بها كي تجيو تحطوا في البيرو وفيه الاكران في بيت النوم في البيت اللي يقرا فيها ما لازمش وراها الشباك من تالي على خاطر الرفلي متاع الضوء في الاكران يقلل من النظر دونك ماذا بيه ديما الشباك بيربونديكولير على البيرو ولا على الاكران اللي يقرا به الصغير دونك هذوما هما لي ديتاي لي شيفر اللي عطيتهمكم باش طلع بيرو اللي هو تطلعك ارخص بيان سور كان تلقى نجار ثقه وباهي ولا كي تمشي تشري بيرو من لي ماغازان سبيسياليزي بيان سور تلقاهم محترمين لي شيفر هما مي ماذا بيك تزيد تثبت اكثر باش تاخذ حاجه ادكوات لولدك الصغير وبون رونتري سكولير للناس الكل هذه كانت رافعه ولد الدار عائده من بعيد
4: ولد الدار وعندي فكرة طيارة
0: والله العظيم معلومات مهمة جدا جدا جدا ونتمنى من السادة المستمعين يبرتجيوا المعلومات هذه لخطر وليدات والله من بين التعليقات الطريفة بن سالم قال لي اخي رفع ابارامون ترسم عملوا له فقرة قال لي سنين ما عنده شيء جاء عملوا
2: له فقرة موسم الرابع طورنا
0: خدمت اخويا مشى للصفاقس فهمني ولا انا

0: الضحكة زينب والله أكثر واحدة ضحك زينب عندها ضحك فيه كله في الظريف ضحك ضحك يا زينب أنت ليش تضحكت له
1: على اسم الفقرة سمحني ضحك وانت بدي سمح
2: زين ديزولاج
0: دليلة أصدقائنا على اليوتيوب ما عندناش مرجع آخر من مش تعبت ويكلمونا
1: والله الناس على يوتيوب
0: من مش يكلمونا
1: أنا باش نعتمد كان الناس على يوتيوب شنو باش تسمي الفقرة بعد ما تسمح بالحقيقة
0: زين باش تعملي الفقرة أختي هذي اسمها سامحني دقيقة وهذا أمر طو يرحم
3: يتعصب
0: وبعد ما نعملوها المستمعين طو يقترح يقول اسك سامحني دقيقة صحيحة هي علاش سمعني دقيقه فسروا علاش خرجتوا
1: على خاطر فيها خنود دقيقه من زمان باش نطلعوا الشخصيه اللي انا باش نحكي باسمها انا باش نحكي باسم الشخصيه نعطي معلومات لازم وقت اللي يبدا شكون في البلاتو عنده اسم الشخصيه يقولها يطلع هي شكون
4: يقول سامحني
1: احنا باش نعطيو معلومات المده نتاعها المده الزمنيه دقيقه بالضبط كان ما حتى حد ما طلع باش نقولوا الاسم
2: توكل على الله زينب
0: ثم مقترح محلو
3: ما يخيبش
0: سامحني شعل بنزل لا اله الا الله طويدي لا اله الا الله نعملوا فاصل بعد نعملوا فقره شنو شباب
2: واصل واصل
0: زين بيجي
1: نجي توا
0: لا بالله
1: بالظروف والله مستمعين سامحونا
2: بالنسبه كل واحد يشد النسبه
1: خطر ما مقرى ابياش كامل انا في مخي حاسس
3: زين انتوا كان عندكم اسم اخر
2: ان شاء الله تسمح
3: لنا نجم يكلمونا على
1: خلبطها جعفور
3: ما قلقنيش يكلمونا على اسم فقره
0: خليها
3: زين
1: خلبطها سي سي سي هي اسمها سامحني دقيقه انا باش نبداو اليوم باش نعملوا فكره على اللعبه بالكدا فما ثلاثه شخصيات هو مش شخصيه واحده شخصيه اجنبيه شخصيه عربيه وشخصيه تونسيه انا باش نطلب من خونا فاروق يعطينا ان كرونومتر وبربي ركزوا على خاطر اللي باش يقول اجابه تطلع غلطه فما عقاب دونك ركزوا في الاجابه ما تبداوش تجريوا
3: حكم حكم
4: حكم
1: ركزوا يا وقت اللي تحب سامحني دقيقه انا تولدت عام 1867 كنت نحب العلوم ملي انا صغير الظروف الماديه والسياسيه في بلادي بولونيا كانت صعيبه برشا باش نكمل الدراسات نتاعي ومشيت لباريس عام 1891 غادي قريت في السوربون وتلاقيت باللي باش يولي من بعد شريكي
3: ماري كوري
2: لا لا لا ما الراجل ساعه بيير كوري هي تحكي
1: بيير كوري ماري كوري برافو برافو جي جي جود جيم ريم برافو
0: شو جود جيم
1: خليني خليني نكمل جوست المعلومات ماري كوري بيان سور هي الاجابه الصحيحه مشيت لباريس عام 1891 قرات في السوربون تقابلت مع بيير كوري تعاونوا في دراسه ظاهره الاشعاع عام 1898 اكتشفوا زوز عناصر جديدة اللي هما البولونيوم والغاديوم بعد سنوات قليلة ولات ماري كوري أول مرة تتحصل على جائزة نوبل وقت اللي شاركت في نوبل الفيزياء عام 1903 عودتها مرة أخرى عام 1911 وتحصلت على نوبل الثانية المرة هذه في الكيمياء بسبب أبحاثها حول الغاديوم والبولونيوم وهكا أصبحت أول شخص في التاريخ يفوز بزوز جوائز نوبل
2: يا زينب في بالك اللي انا عندي ريفونس من اللون اما حبيت المستمعين ياخذوا اكثر معلومات
3: خلاص معلومات تكمل
0: انا في بالك انا في بالك ما فكرتي انا عملت انا مش كيما هكا برجولي
3: اما محليها هكا
1: كيفاش هكا
0: الجبر انا قلت
1: افشم شو شخصيه عربيه بهي واصله
3: عجبتني
1: شخصيه عربيه جميل
3: للتوضيح ما احنا اللي يعرف يقول وبعد انت باش تكملوا من المعلومات
1: باش نزيد قانون اخر حتى حد ما عنده حق يجاوب قبل 30 ثانيه
3: كيف نعرفوهم 30 ثانية
1: نجم يعمل أنسيني مثال شانا قاعدين ونستار كل شيء لي نقول لكم راه فاتت 30 ثانية نجم تجيو أوكي خلوا فرصة للمستمعين خلينا خلوا فرصة
0: والله فكرة ممتاز
1: بي الشخصية الثانية حاضرين يلا فاروق أنا تولدت في القاهرة نهار 11 ديسمبر 1911 كبرت في حي ولا يعتبر مرجع للكتابات متاعي الكل وبش يبقى حاضر بقوة في عالمي الأدبي قريت الفلسفة في جامعة القاهرة تخرجت عام 1934 من بعد اخترت مهنة الكتابة في نفس الوقت خدمت سنوات طويلة في الوظيفة العمومية بديت نكتب من عمر 17 عام
0: نجيب محفوظ
2: لا رفعنا برفع اليد شارع خان الخليلي والكاتب الكاتب السيد نجيب محفوظ الله يرحمه
1: جود جيم ريم رافع طبعا جعفور عنده الاجابه الكلكم عندكم الاجابه لكن الحقيقه بعد 30 ثانيه لازم ديريكتومون تقول الاجابه نتاعك ما تهزش اليد نتاعك
2: جود جيم شو ريم دخلها في الموضوع في
1: على خاطر يزيد عن الاجابه الصحيحه جست نكمل لكم المعلومات بدا يكتب عمر 17 عام نشر اول روايه ليه عام 1939 لكن الشهره الكبيره جات مع الثلاثيه اللي صدرت عام 1957 ثوره الحياه المصريه العائليه الاجتماعيه في القاهره محفوظ كتب اكثر من 30 روايه مئات القصص

0: قصيرة وبرشة من أعماله تحولت لأفلام، وفي عام 1988 يدخل التاريخ وأصبح أول أديب عربي يفوز بجائزة نوبل. هي الإجابة
1: صحيح. صحيح
2: زينب.
0: جميل. ربي فضلك. نكمل بالشخصية الأخيرة، شخصية تونسية. ثلاثين ثانية اللي عنده الإجابة يقول. 30 ثانية هز لكم يده فاروق، اللي عنده الإجابة يقول. أنا تولدت في العشرية الأولى من القرن العشرين، أصغر واحد في عائلة فيها 8 أولاد، قريت في المعهد الساطقي، من بعد مشيت لفرنسا وين قريت القانون. عام 1927 كمحامي رجعت لتونس وما قفش عند المحاماة، دخلت للسياسة.
3: بورقيبة.
0: جود جيم، برافو ريم، يعطيك صحة. إجابة صحيحة، برافو.
2: مش قالت لك
0: جميل احنا نكمل ندخل السياسة والصحافة، وأسس عام 1932 جريدة العمل التونسي، بعدها كان من أبرز مؤسسي الحزب الحر الدستوري الجديد عام 34، وتعرض للاعتقال والنفي أكثر من مرة بسبب نضاله ضد الحماية الفرنسية والاحتلال الفرنسي. بعد مفاوضات طويلة استقلت تونس عام 56، وفي 25 جويلية 1957 تم إعلان الجمهورية التونسية، وأصبح لحبيب بورقيبة أول رئيس الجمهورية التونسية. وهكا كانت المعلومات نتاع سمح لي دقيقة.
3: بيان، نعطي رأي فقرة ما اسمهاش سمحني دقيقة، سمحني البرة. لحظة لا هيا اسمها سمحني دقيقة. قلت مثلا قول لحبيب بورقيبة،
2: حبيب بورقيبة
3: انت مش تكمل المعلومات، اللي يتكلم وقتها ويقول وي وكذا وما يسمعكش ليه،
0: سمحني البرة.
3: زينب لازم تفسري لنا بعد، مهم جدا جدا جدا.
0: صحيح
2: جميل.
0: باهي الفقره، نعمل عنوان خليه
2: صحيح.
0: باهي جميل،
3: سامحني
0: دقيقه،
3: سامحني
0: البره زين.
3: لا ثمش كومنتات عنوان
0: اكيد
2: تمام، قاعدين نجاوبوا على الاجابات.
3: اعطينا اخويا عنوان للفقره هذه.
4: ما اسمع علاش ما نسميهش برافو ريم،
0: علاش طلع
2: الشخصية.
0: ميرسي فاروق، ميرسي ليكيب، هذه كانت سامحني دقيقة. في انتظار العنوان القادم، خليكم راجعين معنا بعد الموسيقى.
5: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة.
6: الماتش بيوفيش في دقيقة 90، ديما ثم الاكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3-5 متاع العشية على ديوان FM السبور غرام. احنا صوتكم في الساقس
5: على 91.2 ديوان FM.

0: وين؟ القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. خليك قريب. فيم وراجعين.
2: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسواس،
3: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات
2: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
3: طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
2: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
3: ورفقتني زادة يد أمنت بيا
2: وتمدت بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
3: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
2: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvio.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.

0: جميلة. مرحبا بكم 31 دقيقة نص ساعة توصلنا على نهاية الحلقة نتاع اليوم، الحلقة الثانية من برنامج ساعة سعيدة. إن شاء الله نكون خير الله عليكم السادة المستمعين وين ما كنتوا، خارج ولا داخل حدود الوطن. تحية لأصدقائنا على اليوتيوب اللي قاعدين يقترحوا في عناوين للفقرات اللي قاعدين نستلم فيهم واحدة واحدة. فهمني ولا ريونيون أون بلانير، فهمني ولا
1: في مصر حنوي الطرق بدي وأنا فاهم،
0: فهمني ولا خويا كلها تساهم كلها به.
2: ثم
0: ديديكاس، أعطيني تو ديديكاس خاطر
2: مدام إيمان اللويت،
0: موضوع جدي جدا. تفضل
2: مدام ايمان الويتي تقول نحب نبعث ديديكاس لبنتي هبه الله بمناسبه عيد ميلادها، ونقولها راني نحبك برشا وفخوره بيك برشا، وزوجي زاد نحب نقول له كل عام وانت بخير وان شاء الله ربي يفضلك لينا، ونسلم على ولدي احمد وشكرا.
1: محليها
3: مدام اس، مدام اس يا شريف قالت لي بربي دوما، هي بعثت لي البارح تحكي على اليوم، عندي انيفرسير نتاع بنتي نحب نعمل لها ديديكاس انا وابوها واخوها، اسمها رنا بالحاج، وابوها اسمه سالم، لا اسمه عبد العزيز، وخوها اسمه ضياء، واختها اسمها نوال.
0: عبد العزيز كيش قلت فيهم
3: قالت لي بالحاج، بالحاج سالم، سمعني بالحاج سالم، بوها اسمه عبد العزيز وخوها اسمه ضياء ونوال هي اختها، وميرسي بوكو. قالت لي
1: بربي اكتبوا له بالعربي
3: وبربي لا تنساني،
1: بربي عندي طلب معاش تبعثوا ديديكاس للرافع، ابعثوا لنا اللي نحب
2: الحق الحقيقه
0: انستغرام.
2: مدام صفية جمال تقول اليوم انا عيد ميلاد صديقة عزيزة وأخت اسمها جيهان بسبيس، نقول لها كل عام وانت ألف خير، إن شاء الله عامك الجديد يكون أجمل من كل اللي فات، ربي يحقق لك كل ما تتمنى ويعطيك الصحة وراحة البال ويسعدك وينجح لك صغارك ويفرحك بهم، وتبقى ديما البسمة المزينة والروح الحلوة اللي تميزك في الخدمة. عيد ميلاد سعيد وعقبال سنين طويلة في الخير والفرح.
1: يا ربي يا ربي
2: كده.
0: ممتاز
2: حلو.
0: حبيب بن صالح قال مدام مريم نور الدين تسلم علينا، انت علاش ما تسلمش علينا؟ والله
2: قول له هذاك في الصيف واش تاو، مانيش غادي مانيش نقرا. عسلامة سي حبيب بن صالح، شنو حوالك؟ لاباس عليك؟ ربي يفضلكم كل بن سالم بون غوتور، خاطر كي كنا بالعشيه ما كنتش نراه وفدوى والناس كل مرحبا بيه.
1: بن سالم عطى عنوان الفقره حلويس، طلع شكون يتحفون
0: والله حلو. لا
1: والله
0: اقوى اقوى اقوى عنوان عطاها حما بتاع بروكسل، اقدم طرحك
2: ما تنجمش زينب بس
0: ليه تفضلك يا دي عنوان سامش نبلوكيه حتى من حياتي كاسة حمد. لا إله إلا الله، يا وزولي باش نحكيو في حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا، تركزوا معايا بصراحة. بعد الفاصل مباشرة باش نحكيو على فقرة الناس بالناس، على فقرة الناس بالناس اللي هي باش تصير كل نهار الجمعة. فقرة الناس بالناس ثم برشا أشياء باش تتطور، فهمني ولا باش نزيدوا أكثر نعمقوا الشفافية والمصداقية والثقة على جميع الأطراف. بعد شوي فسر لكم العملية كيفاش تتم. فاصل ثم نواصل.
4: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة، خليك قريب، فيب وراجعين.

0: تبادلوا في الكادوات. كان يبكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة.
2: عادي جو 34 دقيقة بعد شوية سين جي مع ساتي ريم، ولكن قبل هذي كما قلت لكم باش نحكيو على حاجة مهمة جدا جدا اللي هي العمود الفقري بتاع البرنامج هذي، وأساسا علاش تعمل البرنامج هذي اللي اسمه ساعة سعيدة. وكيفاش عيطولي أول مرة ديوانا فهم قالوا لي سي جعفر راديو يسمعوه الناس، فهمني ولا احنا نحبوا نعملوا راديو نسمعوا به الناس، ونحبوا نعملوا يعني فقرة للناس ونعاونوا به الناس وندزوا مع الناس وكذا. في الأربع سنوات اللي تعداو حققنا أشياء جميلة جدا جدا جدا، جاتنا صور جميلة جدا جدا من لي زومبيلونس، للناس اللي عملت عمليات، للناس اللي ديارها تصلحت، للناس اللي رجعت تقرا. حاولنا نصلحوا لو ماكسيموم، والناس شاهدة، وقبل هذا ربي سبحانه شاهد، فهمني ولا علي قاعدين نعملوا فيه، ويعلم ربي نعملوا فيه لا خوف لا طمع لا مصلحة لا منصب لا حتى شيء، نعملوا فيه خالص لله ونعملوا فيه بثقة وبأمانة، فهمني ولا، ويفرحنا ويسعدنا على الاخر. ولكن يعني الحقيقة لو كان نقول مثلا نسب الفشل أو نسب التحيل، نسب الفشل أو نسب التحيل، نعطيك مثال. ساعات تجيك امرأة فهمني ولا وتعملهم الكل وكذا وهي فعلا مستحقة، ولكن الدوزاج عالي برش، معناتها مستحقة 6/10 فهمني ولا، حسب الرواية متاعها هي تطلع النيفول 9/10، أوركو ثم ناس مستحقة أكثر منها برشة، ثم شكون مستحق أكثر منها برشة، وثم وليدات مستحقين أكثر منهم برشة. هذاك علاش السنة قررنا في الناس بالناس أنه سيقع تصوير كل وضعية. معناتها احنا كبرنامج ساعة سعيدة لا علاقة لنا بالوضعيات، ركزوا معي مليح، العلاقة الوحيدة هي 50-285-285 فقط، معناتها نستقبلوا حتى حد لهنا، 50-285-285 تبعث الوضعية متاعك. عندنا مجموعة من الصحفيين والصحفيات فهمني ولا باش يتكفلوا بالموضوع هذا فهمني ولا، وكان عندك فيديو تصور تبعثه على 50-285-285 وثائق تنجم تبعثهم زادة فهمني ولا، تصور وتبعث على 50-285-285، وباش نبعثه يعني فريق صحفي يعاين يشوف ويصور ويسأل الجيران ويسأل الناس والمعني بالأمر. ركزوا معايا مليح، هذا الفيديو باش يهبط كل يوم اثنين فهمني ولا، الوضعية متاع الأسبوع كل يوم اثنين، هذه الوضعية متاع الأسبوع باش يشوفوها أكثر عدد ممكن من الناس مع حفظ الكرامات بطبيعة الحال فهمني ولا، دونك باش يشوفوا من الاثنين حتى نهار الجمعة، ونهار الجمعة نسويو الوضعي، نحاولوا نسويو الوضعي نقاش صغير حول المقترح، واصدقائنا زاد على اليوتيوب بعطيونا رايكم.
3: فكرة باهية برشا جعفر، بتزيد تبين أكثر الشفافية، نحن ديجا كنا في الشفافية قبل، ما بالطريقة هذه تولي أكثر فما شفافية، نصوروا الوضعية سورتو انه مش نصوروا زاد لو ريزولتا ابري، خلي العباد اللي عاونت يشوفوا شنية بدلوا شنية غيروا،
4: نعملوا سويفي.
3: وثاني نقطة زاد بينيفيك للشخص بيدو اللي باش يتعدى، انه كي يتصور في اول الجمعة وتدور الفيديو جمعة كاملة يولي الحظوظ نتاعو اكثر، انه الناس تشوف وضعيته وانه الناس تعاونوا. دونك بالعكس فكرة جميلة جدا، ونحن في عالم توا الفيديوهات موجودين والديجيتال، دونك العباد ماذا بها تشوف في حفظ الكرامة كما قلت انت، اما زادا ماذا بينا نشوفوا الوضعية وتكون ملموسة أكثر، وسورتو الريزولتا ننسيوه باش العباد اللي عاونت وهزت التليفون يشوف ثمار الصدقة متاعو وين وصلت.
5: يا حاجة بيع على الاخر، معناتها لفيت انه حاجات يتصوروا، فما برشا ناس يقول لك اي توا باش توريو المعاناة متاع الناس وقلة الحيلة متاعهم وظروفهم صعيبة، لا، هو الفكرة الكلها اصلا متاع الناس بالناس، أنه يتزرع أمل بين الناس، أنه الناس الكل النجم ونتعدي بأوقات صعيبة، لكن نلقاو بعضنا ونقفوا مع بعضنا ونخرجوا بعضنا من الأوقات الصعيبة. وقديش كل مرة نقوله، وكان سمعتونا في المواسم اللي فاتت، نتمنى وتجيوا بحذينا لهنا للبلاتو، نتمنى وتراو الناس اللي يجيوا لهنا، تراو الناس اللي بدلتولهم انتوما حياتهم تشوفوهم تتعرفوا عليهم تتعرفوا على حكاياتهم. فانا فرحانه بالاسبي هذه انه باش نزيدوا نزرعوا امل عند الناس باش يزيدوا يراو في هالاوقات الصعيبه هذه اللي تونس معبيه بالخير فيها برشا ناس باهيه وبرشا ناس تقف مع الناس زاده. فالحقيقه فكره محموده على الاخر انه يولي فما فيديوهات جمعه كامله نتبعوا ونعطي فرصه لاكثر ناس تتبع معنا.
2: سمحني إريم جيست لحظة بكة ثم كلام لازمني نقوله علاش الطريقة هذه وإحنا قاعدين نتطوروا كما قلت لك الغاية هي نحافظوا على منسوب الثقة خاطر الناس عطيتنا الثقة. ساعات يجيك بشر فهمني ولا منهم مرة مثلا ثم مواطن حب يتبرع بعلوش أنا جنس هذيك فهمني ولا وكلمتنا مواطنة وعلوش فهمني ولا فالمواطن فهمتني كلمها قالها باش يجيب لك علوش قتلوا لي أعطيني فلوس وكي كلمتنا من الأول تحب على علوش قالت نحب علوش ونفرع به صغاري ركز معي. ومن بعد كي حلينا البحث وكذا المرأة معناتها متوسطة ما هيش معناتها محتاجة
4: فما شكون يستحق
2: أكثر من به معزمة نوبي يعطيك الصحة فهمني ولا اللي هو يشاطر نفس الفكرة قال تمشي وتعملوا ريبيراج تسألوا الجيران تسألوا الناس كيفاش يعيش المواطن هذيك ولا المواطنة هذيك ضمانة لمسافة الأمان. خويا راهي ناس عطتنا أمانة راهي ناس مكفلتنا بأمانة راهو باش نعطيكم ونبشركم زاد راهو بنسبة 90% من اللي تعدوا معانا راهم بالحق يستحقوا وحتى 10% اللي تعدوا معانا يستحقوا أما أقل باش نكونوا واضحين. نعطيكم معلومات اخرى ويلزمني نقول راهي ثم ناس فهمني ولا ربي يبارك لها كي تجيبوا لهنا راهي الغايه مش انه ان ندبروا المونطون احنا نسعاو فهمني ولا راهي ثم ناس مثلا ثبتني انا فهمتني ثبتني خاطر قال لي وما وصلتش للمونطون هي ماهيش بانكره ولا شهريه فهمني ولا واجب هو راي ثم ناس متبرع وإحنا رانا آستا فقط معناتها كي ما نوصلوش المونطون 12 مليون ولا 15 مليون وكذا واللي واحد متهم بأنعة التهم راهم يجي يزم يقولوا للناس كل شيء باش نزيدوا نبنيه على أساس صحيح وإحنا رانا عنا سنين على أساس صحيح أنا متأكد ولن كله ولن ملو باش نكملوا ولكن إيجا نثبتوا أخوي دونك الفيديو مع زميلة شادلية باش يتصور كل نهار اثنين يعبد فيديو على الوضعية يوم الجمعة نعملوا النداء باش نعاونوا الشخصية والشخص اللي حاضر بعدنا والأسبوع القادم أبرتي من الأسبوع القادم نهبطوا الفيديو جديد ونهبطوا
4: السويفي
2: نتاع الحلقة تاع ديت
6: حاجة السويفي خاطر ياما حالات تجيو بعدين
2: أي مثلا السويفي نجم يكون بعد جمعة كيما نجم يكون بعد
6: هو النتيجة جمعتين. تكون
2: أما ديما نوريكم إيش عملنا
6: وي سي
2: في أي وضعية
3: عندي اقتراح حتى الحالة في حد ذاته كان يقبل أنه يتصور خليه يتصور ويليو له بروبليم فمش مشكل
2: اسمعني هذه كله مربوط بالشخص
3: أيه. احنا تعديو معنا حالات هنا وقت اللي كنا من مريوش تعديو معنا مرتين ولا ثلاثه حالات قبلوا انهم يتصوروا صورناهم
5: به لحظه بركه فما ظروف خاصه على الاخر لكن القاعده حتى لو كان الشخص يقبل هو في لحظه ضعف هو يعني يستحق المساعده دوك وقتها باش يقول لك ميسالش خويا صور واعمل انت لازمك تحفظ له كرامته حتى لو كان هو يقول لك ميسالش صورني ونظر بوجهي وكل شيء تحاول تستحفظ عليه على خاطر العبد في لحظات الضعف ما يكونش عنده انديسيرمون كومبلي
2: به
4: غير الشفافية والثقة وهذه الكل أنا يسرع عجبتني الفكرة على خاطر باش يعطي فرصة لأنه الحالة هذيك توصل لأكثر عدد من الناس من نهار الاثنين فما ناس باش تبارتاجي فما ناس باش تحكي فما ينجم حتى الناس اللي دايرة بيه وما تعرفش تمشي تعاون وينجم يكون بينيفيك لي هو برشا معناها ويدريني له أكثر برشا ردود أفعال كيف ياخو وقته جمعة كاملة الحقيقة أنا نرى لي هي فكرة باهية
2: كيما الأسبوع هذا شاد لي بعثت لي فيديو مش كان شاد لي الحقيقة برشا على الانستغرام وعلى الفيسبوك بتاع محمد طاهر دريدي
4: على الحالة متاع حمام الشط
2: الحقيقة وإحنا قررنا بحول الله أنه الأسبوع هذي نتبناه الوضعية هذي ونستدعاه المرأة هذي
4: السيدة اللي هي واربع بناتها يعيشوا في الشط فيت عاملين ملاحف خيمة وعايشين في الشط
2: هذيك
4: وبناتها كبار
2: هذيك هي الوضعية إن شاء الله ريت علاش فيديوهات توصل ريت علاش مهم ريت علاش وسائل التواصل الاجتماعي
4: خليني بين ذفرين حتى هي فيديو معناها أما اماتور هما مشاو صوروا كذا ما صوروش وجوه البنات. المراه بركة الام بركة حكيت معناها حتى القدر الادنى من الوعي موجود حتى كي تبنا مش وسيله اعلام العبيد تخبي وتعرف اللي هي لازم تستحفظ على كرامتهم والحقيقه حاله مستعجله هذيك تستحق المساعده
2: ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. شكرا مجددا على الثقه بارك الله فيكم. احنا قد الامانه وقد المسؤوليه وقد الثقه وعليكم امان الله على كل دينار تتبرعوا به للناس اللي مستحقه. اقسم بالله العلي العظيم احنا رانا اسطى حق حاجه اخرى لا يحق لنا جمع الاموال.
5: تذكير مهم
2: لا يحق لنا جمع الاموال
4: لهنا ولا اسمنا البرا
2: ولا نقول لك ابعث لي وهو الريب مستحيل راهو لو كان واحد قال لك انا جعفر ولا انا زينب ولا انا رافع ولا انا فهمني ولا وابعث لي المونطون وكذا الا اذا كان مثلا تكون شمس مثلا شمس صاحبي ولا جاع باش تعاون كذا مثلا ذاك وخي فهمني ولا باش يبعث لي
5: انا
2: صاحبي خويا هذاك فهمني ولا صابر خويا ولا نجاح اختي ولا فهمني ولا معناتها انسان قريب لي يقول لي جعفر انا نحب نتبرع وكذا فهمني ولا هاك وصل امانه انا هذاك ما مثلا ما حدا مش اما مواطن لا نعرفك لا تعرفني وباش تبعث لي وكذا مستحيل. حاجه اخرى ثم نسره قاعده تدور وتتحيل في الشوارع وفي المقاهي وعاملين زعمه جمعيه وجمعيه مسمينها جمعيه رحمه اللي هما قالوا تابع لجعفر وكذا. انا راه ما عندي حتى جمعيه وما ندورش في القهاوي ما عندي حتى حد يخدم معايا ما عندي كان وجه ربي سبحانه ما عندي كان ديوان افهم فهمني ولا واللونتين هذه لو كان سمعتني في اللونتين هذه في المباشر فهمني ولا وعملت ابيل وكذا مرحبا بكم نعطيكم الارقام نعطيكم ارقام الحساب الجاري بتاع الوضعيه اللي لازمنا نعاونوه. سكرناه الموضوع هذا توكلنا على الله ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. نمشيو بعد الفاصل مباشره سي ان جي مع ستيريم.
1: انتم تسمعوا في ساعه سعيده الماتش بيوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام. هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة.
2: عسلامتكم، مرحبا بكم الناس كل
3: عسلامة. أنا معسلمة ستي،
2: عسلامة. شنحوي لكم
4: كلك أوميجا 3 ستي،
2: ربي فضلك. والله نخاف من الملاحظات، ما نحبش نخمم ياسر. مرحبا، شنحوي لكم، لاباس عليكم؟
4: والله لاباس.
2: نحن مرحبا مرحبا وقيت قراية
4: بالله ستي. قبل ما تبدا نحكي ديديكاس بنوتة عمرها 5 سنوات، أميرة عبد اللطيف.
2: أميرة ربي فضل،
4: إن شاء الله السنة تدخل تقرا، إن شاء الله ربي
2: ينجح بالتوفيق. مرحبا بيكم الناس كل، محليكم محلي الاستقبال. عسلامة الناس كل، توحشتكم حتى انا. ميرسي بوكو حبيب بن صالح، ميرسي بوكو. سيبون، خلينا نسلم على الناس الاخرين زاده كيف كيف.
4: سي جيم،
2: الناس الاخرين اصدقائنا الاخرين الكل الحقيقه لهنا، تو كل نهار نسلموا عليكم كل عاده. احنا توا باش نمشيو لسين جيم مريم.
4: سامحني
0: سين جيم، لما تسمعوا في ساعه سعيده. سين جيم مع ريم
2: مولاي في اليوم.
4: سامحني دقيقة مع هزيدو.
2: سين جيم مع ريم. بيه يا سيدي، أنا قررت أنه نرجع لكم على أحداث صارت الصيفية هذية. البرانسيب معروف، سؤال إجابة نقط. شادليا باش تقيد النقاط معنا كل عادة. ونبدأ الأسئلة. شنو أهم حدث أحنا كملنا به لسيزون اللي هو في الصيف، صيف 2016، وحكينا عليه برشا برشا برشا
3: الصيفة.
2: وكانت فما خيبة أمل
4: للعب متوسط
5: للمنتخب التونسي،
2: صحيت الكوب دي موند. من أهم الأحداث اللي صارت هي الكوب دي موند. يا سيدي خلينا نبدأ ونسأل نتصور اللي رباب هذوما تنجمهم. نبدأ معاك. نسخة 2026 من كاس العالم لكرة القدم هذية لأول مرة في تاريخها جمعت عدد
5: 48
2: جديد من المنتخبات. 48 منتخب. نقطة لرباب، أحسنت زينب.
3: مرحبا.
2: هذه أول نسخة فيها 48 منتخب. اللي قبلهم قديش كانوا؟
3: 36.
2: شنو؟
4: 48.
2: شنو اللي مش 48
5: ولا 48؟
4: 48. ممشيناش. حلوة. سمحني البرة.
2: زينوبة قديش كانوا؟
3: 36.
2: لا، كيفاش 33؟ كيفاش نعملوا ديبول؟ لا مش 36. قديش كانوا قبل 48؟
4: 32.
2: نقطة الجعفور.
4: سمحني دقيقة.
2: جميل.
4: تفضل مدام
2: رافع.
4: لوي ميم.
2: بي الكوب دي موند هذية تم تنظيمها في 3 بلدان مختلفة اللي هما
4: les États-Unis d'Amérique، مكسيكو، وكندا.
2: وكندا، أحسنت رافع. هذه
4: والله بداية على قلبي
2: نقطة الرافع. جعفور، ونعرف اللي هذه رياضتك المفضلة. التور دو فرانس.
4: التور دو فرانس.
2: يا سيدي التور دو فرانس السنة 2026 منين بدأ؟
4: بدا من نهج نهج الباشا
3: البحر.
4: الرياضه نتاع قايله ما نتبعوهاش احنا ذيك.
2: انت تحبها؟
4: من مارسي تحب؟
2: لا،
6: من غرنوبل.
2: لا، هو تور دو فرانس ما بداش من فرنسا.
3: من ايطاليا؟
2: مش من ايطاليا، مش من
4: السنغال.
3: اسبانيا؟
2: من اسبانيا. شنو هي المدينه؟ زين،
3: مايورك.
6: لا، على الفوق شويه. برشلونه.
2: من برشلونه.
6: راكم ما تقفوا بسكيت في الاكران كيفاش
2: لعبش اللي تتفرج راه قاعد ما تعرفينا الحقيقه لهنا. رفع النقطه الرفع ديزي وما
4: عملنا جيم كي.
2: دونك التور دو فرانس السنه 2026 بدا من برشلونه. رباب، التور دو فرانس النسائي، التور دو فرانس فام 2026 من انا بلاد بدا
4: مدريد. كانوا خرجوا برشلونه،
2: خرجوا من مدريد من اسبانيا.
5: من فرنسا،
2: النسخه النسويه. لا، من بلد اوروبي اخر. نو، شكون يقول؟
4: برتغال.
2: لا، كل واحد محاولة
6: واضحة.
2: رافع،
6: الجميلات من نجم يخرجوا كان من مدينة جميلة. أمستردام.
2: لا، آخر بلاد، آخر محاولة.
3: كرواتيا.
2: من سويسرا. هذه نقطة ما مشيت لحتى حتى تور دو فرانس فام 2026 خرج من سويسرا. سؤال عند زينب.
3: مرحبا.
2: 12 أوت 2026 صارت ظاهرة فلكية كبيرة
3: كسوف،
2: كانت تتراب العين المجردة من برشا مناطق في العالم السنة. ما هي؟
4: كسوف.
2: الكسوف.
3: القمر
4: الشمسي.
2: لا،
3: كيفاش
2: كان؟ كسوف تام.
5: إكليبس
2: توتال. كسوف تام للشمس. مثالش نعطيه النقطة الزينة.
4: كل عام صار إكليبس في تونس. الحاج الشباب الكل سكرهم وخلينا في الصاله قاعدين في الوسط. ما تغزروش للشباب قاعدين نهار كامل كيما هكاك.
2: انا
4: اللي يغزر يولي ما عادش يشوف. اي يودي نهار عدهونا نذكروا كيما
3: هو
4: ياثر. يودي عامل القماش يحط في القماش على شبابك. عايشنا تعرف.
2: اي
4: خرجنا فما نهار ضايع من حياتي انا نهار الكليبس هذاك
2: جست مسكرين في الصاله. نقول لك حاجه فضل. اللي وليت السنه يظهر لي مش التحقت بجعفر انت فوت وتعاود في الحكايات
4: برسمي حكيت لكم
2: جدا كلها بالردويت وبالدنيا شنو حكيت لكم
4: بالردويت بالكسوف الجزء بالكسوف سامحوني والله سامحوني
2: سامحني سامحني يا سيدي نصاف نصاف وحبيبي يعطيكم الصحه الاجابات نتاعكم صحيحه نكمل مع جعفر
4: طيحت على جعفر وشوف
2: اي ما انت
4: تو خربيت نفس
5: عصفورين بحجر
4: نعاود انا في
2: حد الان احنا في الحلقه الثانيه ما زلت ما عاودت حتى حكايه
5: الحمد لله
2: الحمد لله حد الان الحمد لله جعفر
4: انا سيتي بسني تو بعد زينب
5: اي
2: عندك انت سي رافع
4: تفضل
2: بي شنو هي المدينه البريطانيه
4: اي
2: اللي في 2026 هذا في الصيف تمت فيها الشامبيونات دوروب داتليتيزم بطولة أوروبا لألعاب القوى مدينة بريطانية
4: أي بيكينغهام
2: لا أما توفى بالآم هذيك أما ما هيش
4: بيلينغهام
2: لا بيلينغهام كوارجي
5: كوارجي
2: وبيكينغهام قصر
5: حبيبي
4: نوتردام
2: توفى بالآم نفس الآم شكون يجر مدينة بريطانية وكيب الكورة متاحة معروف
4: الهام هام
3: توتنهام
2: نو
4: توتنهام
2: توتنهام في بريطانيا
4: ليه توتنهام
2: تبدأ بالبي
4: بيرمنغهام
2: بالاس هذه بيرمنغهام حد ماخذ النقطه على خاطر الناس كل قالوا مهند يعطيك الصحه اخذتها من عندك رباب السؤال الجعفور شنو هو الرونديفو ميوزيكال اوروبيان الكبير ليفينمون الموسيقي الاوروبي الكبير اللي صار في فيينا في ماي 2026 لحظه رافع هو يجرب ثم انت
3: يا سوي
4: لحظة عاود السؤال بربي عاود السؤال
2: زينب مسابقة مسابقة ايفينمون موسيقي اوروبي كبير صار في فيينا في ماي 2026
4: ستي ما بكير هنس في يدي يدي تعبت
2: رافع
4: اوروفيزيون
2: اوروفيزيون برافو عليك رافع نقطة خاطر زينب كانت تقول الجعفر لكن قالت له حاجه غلط
3: قلت له
2: الاخر لوروفيزيون رافع نقطه احسنت السؤال عند رباب
4: نيستي
2: ركز معي
5: يا ربي
2: ركز معي سميلي الثمانيه منتخبات العربيه اللي شاركت في المونديال هذا
5: تونس الجزائر مصر المغرب مصر سميتها هنا فما مصر فما العراق سمي معي اخرى السعوديه فما الاردن ثم قطر سير كتسنين خلاص ثمانية
2: احسن قطر برافو عليك الجزائر مصر العراق الاردن المغرب قطر والسعوديه وتونس احسنتي نقطه الربيع
5: المغرب بياسور
2: زينب
3: مرحبا
5: حاجه
2: خلينا نمشي لك الاسئله من نوع اخر عادت.
5: ولا ملا
3: بس
2: شكون يا زينب المنتخب العربي اللي ربح الاردن 2-1 بعد ما كان خاسر منتخب عربي يلعب ضد الاردن وربح
3: الاردن
2: ربح الاردن 2-1
3: وكان خاسر
2: كان خاسر
5: مش العراق
2: ملا مهند صحيت مهند
5: ما شفتش
4: صح مهند خلينا نشوف عندي مده مريضه
2: علي
3: الاردن هي عملت كوب ديما طير على اخر النهار الجزائر وقفت
2: صحيت الجزائر نقطه برافو عليك رافع اخر سؤال على الكوب ديما ونمشيو لحاجه اخرى شنو هي الفريق العربي اللي السنه كيف لعب في الكوب ديما كان رجع بعد 40 سنه ما لعبش 40 سنه غياب فريق عربي قعد 40
4: سنه موجود وتحيه ليهم ياسمين العراق
2: احسنت يعرف رافع برافو عليك اي سيدي جعفر
4: والله تعرف فكرت
2: جعفر
4: العراق تفرجت فيه في كوب دي موند انا قبل كبرت
2: عام 40
5: 40 سنه
4: راضي هذه
3: جعفر له لحظه
5: فجوه
2: جعفر شنو هي العاصمه اللي استقبلت في جويليا 2026 قمه الناتو
4: ناتو قمة الناتو
2: السومي
4: السوير هذه ساعة قمة الناتو هذا السوير
5: يحبيني
4: من العراق كورة وكذا تزيل قمة
2: الناتو
4: سامحني دقيقة
2: شنو هي العاصمة العاصمة اللي استقبلت في جويليا 2026
4: ستوكهولم
2: قمة الناتو اللي ستوكهولم قمة الناتو
4: قلت فتاتر خطر ديما غادي
2: آية يا جماعة
3: فما عواصم معروفين
2: في 2026 في جويليا
3: بروسل
2: لا
4: مصر لا ذكرت فرنسا
3: لا جوتو
4: تركيا
3: أنقرة
2: أنقرة سانت زينب
4: وأنا شوف في أردوغان يستقبل وقتها غير
2: برافو عليك
4: أنقرة
3: رابيب
5: ذكرى نيستي ما جاوبتش تعدينا
2: أي أنت تو سؤالك هذا السؤال كان تاع جعفر
4: كنا في الناتو
2: يا سيدي كان تاع جعفر السؤال هذاك عميش بدا مهرجان كرتاش
5: سنة دورة خمسة و
2: خليوها
5: دورة ستة خمسة
3: وستين
5: ستينية
2: سنة دورة ستين
5: نحي وعشر سنة
4: ميلاد
5: جعفر
2: ترى
5: ألف
2: عميش بدي مهرجان قرطاش
3: 1966 1966
5: وعملوه سؤال ذي في المهرجان ومجاوب عليه حد وقت قلت يا بضيحة كيفاش مجاوبوش
2: عميش بدي زينب
3: عام 66
2: لا
3: 65
2: لا
4: عام 71 26 إلا 66
3: لا لا فما أعوام وقف
2: إذاك علاش السؤال
3: عام 61
2: عام 64 الإجابة معهيش عند حتى حد لكن الإديسيون تاع 2026 سنة هي الستين ترى مثالش نقزك ونرجع له أون فيت باش نقز زينب ونسأل رافع السنة احتفالا بستينية مهرجان كرتاج شكون اللي قدم حفلة الافتتاح ما تقولوش مسالة ياسر خلينا نشوفوها
4: هيفا
2: هكا هكا افتتاح مهرجان قرطاج ليه ليه الحفلة الأولى كانت متاع شكون
4: سايب لي كتفيش
5: يعاون
4: والله يسد لابون كتفي
2: علي
4: شوف الألوان تطفل
2: مازال الأربع دقيقة
4: شوف الألوان تطفل شكون اللي غنى
6: نور الدين الكحلاوي
4: لا يا
2: ولدي
6: أبيض
2: أبيض وكحة
3: عندي الإجابة
2: قول زينب صبر الربيع صبر الربيع يا أحسن
5: نقطة حتى أنا عندي
2: خذوا النقطة
3: الربيع
4: آه
2: أذوك مضيوف هذا آخر سؤال خذوا جعفر وقتاش كان عيد الإضحى
3: شهر كل عام حين خير وكو
4: عيد صغير
2: نهاريش
3: شهرين
4: بعد عيد صغير نهار أحد
2: نهاريش كان عيد الإضحى
3: سخانة
4: نهار الجمعة نهار الجمعة ملقيناش بانو هزينا بانو عند غزيرة جار
6: الجمعة
2: وقتاش كان عيد الاضحى فانا شهر الساعه 5
4: ماي
2: في ماي نهار
4: 14
5: 14
2: دو تو اكثر برشا
4: 24
2: فيغ لا فان زي اخر حاجه
4: 28
2: 27 ماي جعفر نحب نصعفك باجابه وفارق الوقت قداش كان عدد الحجيج اللي وفدوا على السعوديه السنه في نهار عيد الاضحى قداش قلناه لهنا قلناه
4: جعفر 4 ملايين 4 ملايين
2: من برا من برا
3: سامحني جعفر بربي سميهم
4: سامحني البرا
2: يا سيدي من خارج السعوديه وفدوا مليون ونص البقيه الكل شكرا لكم هذه كانت سنجيم معريم زينب 5 رفع 4
4: مباشرة من العمر
2: ربيب 2 وجعفر
5: نيستي عندي 3 نقاط مقيدة
2: يا رسول الله شكرا جزيلا ميرسي بوكو
4: شكرا نتقابلوا غدوة جوكم به برشا
2: غدوة
4: نتقابلوا
0: ساعة سعيدة ساعة سعيدة خليك قريب فيم ورجعين مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G
7: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
0: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج

0: موجز منتصف النهار دي ونفا مع سلامة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد ظهر اليوم مع ظهور رياح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور سحب رعدية. والمعهد يشير إلى استقرار نسبي في درجات الحرارة اليوم حيث تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ترفض الشروع في مراجعة الأنظمة الأساسية للجامعيين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خارج ما أسمته إطار التشاركية ودون تفعيل اللجنة المشتركة. والجامعة تؤكد في بلاغ رفضها الخوض في مراجعة النظام الأساسي للمدرسين الباحثين بمعزل عن النظر بشكل متزامن في الأنظمة الأساسية لبقية الأسلاك الجامعية ولا سيما التكنولوجيين والمبرزين، محذرة من الانفراد بالقرار فيما يتعلق بمشاريع الإصلاح الجامعي والمستقبل المهني للمدرسين الجامعيين حسب ما جاء في نص البلاغ. وجامعة التعليم الأساسي تطالب بالعودة إلى المسار التفاوضي التشاركي حول الأنظمة الأساسية لكافة الأسلاك الجامعية مع تفعيل اللجنة المشتركة وإشراك الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في جميع مراحل مراجعتها، كما دعت الوزارة إلى الالتزام بما تم إنجازه من أشغال والتوصل إليه من تصورات ومقترحات بشأن الأنظمة الأساسية والحاجيات المهنية والأكاديمية والعلمية التي عبر عنها الجامعيون وممثلهم بعين الاعتبار. ويأتي موقف الجامعة ردا على بلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إثر انعقاد مجلس الجامعات بتاريخ 2 سبتمبر الجاري والذي أعلنت فيه النظر في مراجعة الأمر المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين بالجامعات دون الإشارة وفق بلاغ الجامعة إلى بقية الأسلاك الجامعية أو التطرق إلى أنظمتها الأساسية. رئيس الغرفة الجهوية للكتبيين والوراقين بصفاقس طارق مزيد يؤكد أن المكتبات بالجهة على أتم الاستعداد لاستقبال العودة المدرسية مشيرا إلى توفر مختلف الكتب والكراسات المدرسية سواء المدعمة أو غير المدعمة مع تواصل عمليات التزود بشكل متواتر. ومزيد يوضح أن في صفاقس أو أن صفاقس تضم قرابة 600 مكتبة تعمل على توفير حاجيات التلاميذ والأولياء داعيا إلى عدم الانشغال بالنقص الظرفي لبعض العناوين في مكتبة معينة وتجنب اللهفة على الكراسي المدرسية المدعم.
1: الاستعدادات المدرسية الحقيقة حثيثة، نجم نقول 95% من الكتب المدرسية وحتى 98% من الكتب المدرسية حضرت. تزويد السوق بالكتاب المدرسي بشكل يومي، بالطبيعة احنا كل عمل موسمي مش يكون فيه شوية تعثر شوية، لكن ديما بصفة عامة النقائص قاعدين نتجنبوا فيها بحول الله. الكراسة المدرسية كيف سواء العادي ولا المدعم قاعد يجي سادة بصفة متواترة، بالطبيعة مش كل يوم مش يزودوا 600 مكتبة متاع الساقف هذا النهار، هذا مؤقت ما في حتى حديث، لكن هو بصفة عامة انه اليوم ثم تزويد للجهة بحسب احصائيات هي وزارة التجارة ادرى بها الحقيقة اكثر من احنا على مستوى السوق هو ناقص باعتبار حتى ما تكون الكميه كبيره الطلب واللهفه ديما اكثر مع عند الحبيب باعتبار انه الكراسه مدعمه ورخيصه بشكل انها تغري المواطن انه حتى كان تحصل على ظرف الحاجيات نتاعو ديما حاجته بكثر باعتبار انها رخيصه يقول في وسط العام نستحقها وما الى ذلك.
0: وفي شأن الدولي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعلن في مكالمة هاتفية مع نظيره الياباني اليوم عن إحراز تقدم وصفه بالكبير في المحادثات بين إيران وسلطنة عمان لتحديد مسار مرور مؤقت عبر مضيق هرمز، مشددا على استمرار المشاورات بين البلدين للاتفاق على آليات مستقبلية لإدارة المضيق وفق وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء. الجيش اليمني المدعوم من السعودية يعلن اليوم السيطرة على منطقة في مدينة الجوف من قبضة الحوثيين في ظل استمرار المواجهات بين الطرفين.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. زهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
3: على 103.2
2: ديوان فام.
4: الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت، في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
5: نص نهار وسبع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد موعدكم اليوم القار من برنامج هوني تونس من نصف نهار حتى الماضي ساعتين. كالعادة باش نحاول معكم في إطار الفقرات ونرجع على آخر الأخبار المستجدات الوطنية. كالعادة البداية اليوم باش تكون بفقرة عطاير، ونشوفوا المواضيع اللي اختاروا الأولاد اليوم إنهم يحكيوا فيها. بعد أكيد باش فتحوا ملف التكوين المهني اليوم، هل يعيد ترتيب سوق الشغل؟ باش نرجع لاخر تصريحات وزير التشغيل. ان شاء الله باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو ابارتير من نصف نهار الاربعاء استاذ قانون الشغل حافظ العموري. من بعد باش نمشيو كالعاده الفقره الاولى في ساعتنا الثانيه لارتيكل ديجور، باش نرجع لاخر تطورات المنطقه اليوم واخر التطورات اللي صارت البارح من خلال المقال اللي اختاره هنا طارق الكحلي. باش نرجع على اللي صار لمن السعوديه وغيره. ومن بعد اخر الحصه كالعاده فقره بالارقام مع زميل نور الفارسي. بعد سنوات من الصراع لماذا تشتعل جبهات اليمن من جديد، والى اين تتجه المواجهات؟ نلقاو اخر الارقام المعطيات والتفاصيل اخر الحصه كالعاده مع زميل نور الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
4: هنا تونس
5: كالعادة باش نرفقكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة مانيش وحدي، رافقني اليوم في التحليل والتعليق ونقاش كامل الحصة على يميني بسام حمدي. بسام اهلا وسهلا، مرحبا.
6: اهلا وسهلا ابتسام، تحية طيبة ليك ولطارق وللزملاء في الاعداد.
5: مرحبا بيك. وطارق الكحلاوي اهلا وسهلا، مرحبا.
7: مرحبا بكل المستمعات والمستمعين وبي طبعا بسام. البارح ما تقابلناش في فريق الاعداد، اليوم الضحكه تحلو محياهم، فما سبب اكيد على الفرحانين. ما كانوا في الوقفة حقا هما قبيلة تو بليش نتحدث عليها، الوقفة في علاقة مع عند لوسي.
5: مرحبا بك طارق، مرحبا بسام، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا تو. مرحبا بكامل الفريق اللي أمنلكم الحصة هذه. والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا عطاير.
4: عطاير
5: هاي نبدا معاك طارق الكحلاوي، فقرة عطاير هاي تفضل.
7: إذا أنا حبيت نتحدث الحقيقة على البيان اللي أشرت له البارح بسرعة قبل ذلك. هو طبعا البيان حول وقفة قام بها الاتحاد، لكن ما نجمش ما نبداش من غير الحديث على الوقفة اللي صارت منذ حين في علاقة بالصحفي زميل صديق محمد اليوسفي، اللي يزم نقوله اللي هو توا قدام القاضي. خرج مباشرة من فراش المرض إلى التحقيق مرة أخرى، نعاود نقولوه اللي قلناه البارح، نأكد عليه اللي محمد عنده علاقة خاصة بهذا المجال اللي نحن فيه توا باستوديو هذايا. فيه هو استضاف الكثيرين، استضاف عديد الناس. معروف محمد أنه يستضيف الجميع، بل ربما يستضيف من لا يتم استضافتهم أكثر من أي ناس أخرى. لهنا نقصد مش في هذا استوديو، ما في هذا البرنامج، أعلن الرئيس الحالي قيس سعيد على عزمه للترشح للانتخابات الرئاسية. وكما قلت البارح المفارقة الحالية هو أنه محمد اليوسفي الذي قام بكل تلك الحوارات الآن ربما يكون معني هو محتفظ به، وربما يكون معني بمزيد الملاحقة كل التضامن معه. واللي كان يحكي فيه محمد اليوسفي في الكتيبة واللي يلزم يحكي فيه الإعلام والوطنية نتاع الإعلام تقاس بتتبع والتدقيق والتثبت ونقل وتحليل الأخبار التي تخص الناس، التي تخص خدمات اللي تخصهم. في الصيف بسبب الانقطاعات الكهربائية المفاجئة لكن المتواترة كان في حملة قوية جدا على مؤسسة قديمة من أقدم مؤسسات الدولة الوطنية اللي هي ستيك. نجم بعضنا يكون عنده موقف مستيك ومن غيره من المنشآت العمومية، لكن لا يمكن التشكيك بأي حال من الأحوال في أنه هذه المؤسسة كما عدد آخر من المؤسسات يمثلوا عماد أساسي في البلاد، وبدونهم نلقاو روحنا ربما كيف بعض الدول الأخرى وين تم خصصة الكهرباء برا عمل على روحك وجيب لك الإلكتريسيتي متاعك وكل واحد وقتها وذراعه وجيبه براتيكمون. المؤسسة الوطنية هذه هدفها جستمون دعم الكهرباء، دعم استهلاك الكهرباء، وبالتالي نخلصوا الكهرباء بأسوام رغم ارتفاعها تتسمى أقل من عديد الدول الأخرى لأنه يتم دعمها من قبل الدولة. هذه المؤسسة التي جستمو في أحد تقارير الكتيبة توضح أنها نبهت السلطة السياسية منذ 2019 وانت جاي أنه نحن في حاجة لتوسيع البنية التحتية الكهربائية باش ما يصيرناش قصان الضوء اللي صار هذية، لأنه كان فما توقع واستشراف الآن وراه الاحتباس الحراري ماشي ويزيد يخلينا في وضعية أصعب، لكن أيضا بنيتنا أيضا متهلكة ومر عليها الكثير من الوقت، وبضع الميجاوات اللي تعملت 300 أو 600 ميجاوات ثم فيما بعد تعملوا بعد الثورة في 2013 و2015 وانتهى العمل فيهم في 2019 منهم برج العامري وأيضا رادس المحطة الأخرى في رادس. الستيك تعرضت إلى حملة كبيرة، حملة تنمر، حملة وسم أنها متآمرة، بل تم التحقيق في علاقة بعدد من مهندسيها حسب ما أعلنته جامعة الكهرباء والغاز. هاته المؤسسة نقبيها على الأقل حسوا بهذا الضغط وقروا باش يعملوا وقف البارح. علاش خضر زيدة؟ أحد النقابين متاع ستيك، أحد العمال متاع ستيك توفي للأسف الله يرحمه كل تعازي لعائلته في صعقة كهربائية وهو بصدد العمل في هذه الظروف الصعبة. مشكلة الصيف ما هيش مشكلة ستيك، هي مشكلة حوكمة سياسية وهذه يزمو يتقال بشكل واضح. مشكلة عدم القدرة على الاستشراف، عدم القدرة على الاستماع بشكل جيد لستيج. ليست هناك مؤامرة كما قال ستيج، لا تتآمر كما قال بيان نقابة ستيج البارح. ستيج هي جزء من الحل ليست جزء من المشكل. المشكل هو في السياسات العمومية وعدم قدرة الحوكمة السياسية الحالية على حل المشكل والسلطة السياسية الحالية على استباقها، وهو اللي وصلنا لهذه. ومن نجم نتجاوز الوضع هذية ونستبقوا صيف 2027 إلا ما نبنيه على الدروس الحقيقية وعلى تشخيص موضوعي وليس على قراءة مؤامراتية لما حصل. من واجب الدولة أن تستمع بشكل جدي إلى ستيج، إلى أعوانها، إلى موظفيها وإلى تنبيهاتهم، وإن شاء الله صيف 2027 يكون صيف ليس بوضع صيف 2026.
5: احنا مازلنا اكيد موصلين معكم فقره عطاير، وكما قلنا في كل مره الفقره هذين عبد نعرفوا بها يختاروا الاولاد المواضيع اللي يحبوا يقدموا فيها رايهم ولا وجهه النظر نتاعهم او قراءتكم وقراءتهم ليها. مازلنا موصلين معكم الفقره هذه، ومن طرق الكحلاوي مباشره نعطي الكلمه لبسام حمدي. تفضل بسام نسمعك.
6: هو الحقيقة موضوع هاليومين يعني تم تداوله بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما دفع أنه رئيس لجنة الصناعة والتجارة والطاقة في مجلس نواب الشعب يصدر تدوين. الموضوع هذا يتحدث عن تجديد اتفاقيات البحث عن المحروقات واستخراج النفط يعني، وثم حديث حتى ربما عن إمكانية تأميم الثروات. لكن الفت انتباه التدوينة متاع رئيس لجنة الصناعة والتجارة والطاقة محمد أمين مباركي اللي يقول فيها أنه لدى وزيرة الصناعة ملفات فتحت من خلالها تحقيقات في 14 نقطة وملف تتعلق باتفاقيات البحث عن المحروقات واستخراجها، من ضمنها ملفي الشعال وسرسينة. كذلك التدوينة قال فيها أنه تم النظر سابقا في اتفاقية حقل سيدي الكيلاني، وهذا الحقل أصبح 100% تونسيا. وأشار التدوينة كذلك إلى مناقشة اتفاقيتي عشتروت ورحمورة وانتهت إلى رفضهما بعد الوقوف على
8: على العديد من الخلالات، ما يعني أنه تم استرجاع هذه العقول ويتم البحث عن عقد عقود اتفاقية جديدة. هنا الموضوع يجرنا بالضرورة الحديث عن يعني ربما بدأ الدولة أو تفكير الدولة في مراجعة

0: دولة تشرع في آلية ربما عدم تجديد العقود، لكن تمنح العقود ربما إلى مؤسسات أخرى بعقود جديدة غير العقود التي يتم تجديدها، ويتم مراجعة الامتيازات التي يتم منحها للشركات والمؤسسات المختصة في البحث عن الاستكشاف. كذلك قبل هذا لابد أنه يتم مراجعة مجلة المحروقات قبل ما نشرع في يعني عقود الاتفاقيات هذه، في اتجاه أنه تصبح الدولة التونسية ممثلة في الليتاب المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية هي صاحبة الامتيازات الكبرى في استخراج المحروقات واستخراج النفط، حتى نتحدث عن سيادة الدولة التونسية، يعني الانفتاح على الشراكة مع المستثمر الأجنبي والانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص، هذا مهم، لكن شرط أن يحفظ يعني سيادة تونس، وشرط أن تكون الامتيازات في الثروة الباطنية هذه ممنوحة أكثر لتونس. ففي اعتقادي اليوم مجلس نواب الشعب ممثل يعني في اللجنة متاع الطاقة والصناعة، ممثل في كل النواب اليوم، وكذلك وزيرة الصناعة، هم اليوم أمام مسؤولية كبيرة، خاصة وقت اللي يعني رئيس اللجنة يحكي على أنه وزير الصناعة لديها 14 ملف ووثائق تتعلق بتجديد عقود النفط وتتعلق بوجود الكثير من الإخلالات.
1: واضح بسين، دونك انت هذي الموضوع اللي اخترت انك تحكي فيه لما في فقرة عطاير، واحنا اكيد مازلنا موصلنا معكم ساعتنا الاولانية، ومازلنا باش نسمعكم معكم قيت الملفات بعد شوي في فقرة الاكتواليتي، باش نحكيو على منظومة التكوين المهني، علاقتها بسوق الشغل، شنو هو المطلوب اليوم. بعد شوي ان شاء الله باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو استاذ قانون الشغل حافظ العموري، لكن قبل هذيا نخرج معكم فاصل صغير ورجعنا.
2: هنا تونس، الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة، هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: نص نهار و 19 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا طاو، مازلنا أكيد موصينا معكم ساعتنا الأولانية، مازلنا باش نص معكم بقية الملفات والمواضيع كما قلت لكم إن شاء الله اللحظات، ويكون حاضر معنا هوني في البلاتو أستاذ قانون الشغل حافظ العموري، ومع بالطبيعة باش نحكيو على منظومة التكوين المهني على ضوء التطورات التصريحات الأخيرة الأرقام والمستجدات، وآخرها ما أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اللي قال أن التكوين المهني اليوم يمثل أحد أكثر المسارات ضمانا للحد من البطالة وتحسين فرص الاندماج في سوق الشغل، ويقول أيضا أن التكوين المهني يمثل خيار استراتيجي، ويشير إلى أن الطلب في سوق الشغل لم يعد مقتصرا فقط على الشهادة، بل أصبح يرتكز بدرجة أكبر على الكفاءات والمهارات والقدرة على مواكبة متطلبات المهن الجديدة. والتحق بنا توا في البلاتو، سعيدة جدا باستقباله الأستاذ حافظ العموري. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا،
1: مرحبا بك، مشكور على قبولك الحضور معنا، وذاك زاد حضر معنا في البلاتو طارق الكحلاوي وباسم حمدي، مرحبا بكم من جديد. التكوين المهني أستاذ حافظ العموري، نحكي على منظومة كاملة اليوم موجودة في المسارات متاع الشغل وسوق الشغل والتكوين وغيره، وخلينا نقول أن المنظومة ذي صار تركيز عليها أكثر في الفترة الأخيرة باعتبارها مسار مهم اليوم جدا وخيار يتجه له اليوم، سواء التلاميذ اللي نجحوا في البكالوريا وناس أخرى كما نقولوا احنا تخير أنها تتجه لمسألة التكوين المهني وفق الخيارات ومتطلبات سوق الشغل. يقول لك اليوم هي تنشوف شنو أكثر المهن اللي موجودة في سوق الشغل ونختار التكوين اللي ينجم يحلي باب في السوق اليوم ونكون موجود، وفما شكون حتى يقول لك أنه هي ضمان للحد من البطالة. في البداية قبل ما نرجع على التفاصيل الكل أستاذ حافظ العموري، منظومة التكوين المهني عموما اليوم والمسار متاعها في تونس.
3: منظومة التكوين المهني راهي من تقريبا من وقت الاستغلال كانت أهم منظومة

0: احنا كانوا عندنا دي ليسي تكنيك وهذوما توا اللي قاعدين توا مازالوا يخدموا المهنيين الكبار راهم خرجوا من لي ليسي تكنيك اللي كانوا موجودين. طيب تنحات لي ليسي تكنيك وانا نعتبرها غلطه. التكوين المهني، التكوين المهني ما تتصوروش الاهميه نتاعو في كل البلدان. والبلاد المعروفه برشا بالتكوين المهني هي المانيا، اكثر بلاد معروفه هي المانيا. طيب انا كما تعرف كنت في الوزاره نتاع التكوين المهني، وكنت ديما وقت نخرج للاعلام نقول لهم لو كان توا نحب نعمل موعد مع طبيب مختص في اي اختصاص، حتى ما نلقاش عند واحد نلقى عند الاخر، هاو نعطيكم توا تراه كلموا واحد باش يجي الكليماتيزور باش يصلح ولا باش يركب كليماتيزور، الا ما تقعد تستنى 3-4 أيام ويمكن اكثر. يعني هذا اهميه التكوين المهني في في البلاد، وراهو من وانا نشاطر اللي قال عليه وزير التكوين المهني والتشغيل، راهو نسبة البطالة في التكوين المهني ما عندها حتى علاقة بنسبة البطالة في المتخرجين من التعليم الجامعي. اتبقى راهو التكوين المهني أنا نقول بداية مسنا على الأقل 10 سنوات الجاية يزمو يعرف تغير تطور جذري. علاش؟ خاطر دخل الذكاء الاصطناعي. أول حاجة أنا إذا كان يسمع فيها وزير التكوين المهني والتشغيل، أول حاجة نعملوها رسكلة المكونين. مكونين حاليا يزمنا رسكلوهم خاصة في الذكاء الاصطناعي. صار لي تقريب شهر عملت محاضرة في منظمة العمل العربية على الدول العربية والذكاء الاصطناعي والأسواق الشغل. أنا قلت في الفترة الجاية الأغنياء جدد هما أصحاب المهن، هما أصحاب الصنعة، لأنه هذوما يستحيل كان الذكاء الاصطناعي يجمع عوضهم. الذكاء الاصطناعي يعوض برشا حوايج باش يعوض وبرشا حوايج باش يقلصهم، أما هذوما أصحاب الصنعة ديما باش يبقى، بالعكس الذكاء الاصطناعي باش يعاونهم، لأنه وقت يدخل الذكاء الاصطناعي باش يعرف البان وين باش يعرف كذا، معناه هذم هما المطلوبين في سوق الشغل حديثا. وأنا لاحظت أنه وعملت حاجة باهية وزارة التكوين المهني والتشغيل، دخلت اختصاصات جديدة وحقيقة عرفها مطلوبة. وتعرف الاختصاص اللي ألفت انتباهي هو مرافق الحياة، هيك الأوكسيليير دو في. راهي تونس تطورت، معناها يكون عندها شكون مريض، شكون ما ما ما ما كبير، هذوما المرافقين شكون قاعد يعمل فيهم تو في تونس. حتى في نشوف حتى في اللونتوراج متاعي هما المعينات المنزليات اللي ما عندهم حتى تكوين، هذوما المرافق الحياة اللي نسميوه، هذوما باش يكون عندهم تكوين ومطلوبين، هما باش ياخذوهم على حسب ما نعرف من المستوى ضعيف تقريبا من 9 أساسي. طيب ولكن أنا نقول راهم ما تتصوروش قديش مطلوبين في الخارج. هذوما لو كان نعملوا تكوين كبير للناس هذوما، ولكن بشرط نعلموهم اللغات. أنا كنت مشيت لبرشا بلدان خاصة بلدان خليجية، ما تصورش قديش يشكروا في الباراميديكال التوانسة، وإنما الملاحظة اللي يقولوها لي في كل البلدان راهو اللغة الإنجليزية. راهي اللغة الإنجليزية في تونس هامة، وفما وزير من أقنعني قال لي تصور احنا عندنا تو الطب الكل باللونجلي، وتجي مثلا فرملية جاية من تونس بتعرفش اللونجلي بالكدا وما تفهمش الطبيب هذاك، انت ما باش تعمل غلطة. إذا أنا أقول يلزم أول حاجة التكوين في اللغات، خاصة الأسواق المطلوبة هي الأسواق الأوروبية، ألمانيا بالخصوص والبلدان الخليجية راهي مطلوبين، ومعناها والكل يشكروا في الكفاءات متاعهم. عندنا كيف كيف بعض الصناعات، بعض الاختصاصات الجديدة المطلوبة، هذاك اللي يلحموا تحت الماء ما تصورش قديش مطلوبين. برشا اختصاصات كيف كيف زاد ألفت انتباهي اختصاص جديد في التكوين المهني هو الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية كيف كيف هذا متاع مستقبل. وحاجة أخرى زادة وأنا نشكر عليها الوزارة، أنه فمت اختصاصات تحذفت لأنه ما عادش مطلوبة. وأنا نقول اللي لأنه طوى باش يختاروا، فما دورات راهو فما اختصاصات ماذا بيه ما يختاروهمش، كل الاختصاصات الإدارية راهو ماشي يقضي عليهم الذكاء الاصطناعي، كل ما هو اختصاصات فيها بروسيس هكا البروسيدير راهو هذاك الكل باش تعوض بالذكاء الاصطناعي. حتى في الاختصاصات الجامعيه فما حوايج راهو ماوفيو توا نيوتريسيونيست ديما توا تدخل تقف على الماكينه يعطيك شنو يعطيك قداش غريس قداش ميسكر دخل هذاك المعطيات في الذكاء الاصطناعي توا يعطيك بالنهار شنو الريجيم اللي تعمله ويسالك عندك مرض ما عندكش. حتى في حتى في الراديولوجي معناها اللي راديولوج مش باش يتنحاو اما باش ينقصوا الواحد لانه الذكاء الاصطناعي باش يعطيك بدقه. اذا انا نشوف اذا كان نحبوا التكوين المهني يتقدم في تونس يلزم مرسكلة كل المكونين وحاجة أخرى أنا كيف ندعو الوزارة باش هذك اللي كونتهم قبل خاصة في الميكانيك والكريهب معناها هذوك أنا ندعوها باش تعاود تعيط لهم تعاود تعمل لهم حصص تكوينية لأنه الكريهب وليت بواتوتو وليت إلكتريك وليت إبريد هذم الكل راهو هذا يلزم إعادة التكوين متاعهم. شوف أنا وقت تمشي الدار متاع كراهب أنا أتذكر دار فولكسفاجن
1: بيه ما سميه وستي بيه مش مشكلة
0: سيداي
1: ما
0: سميه سامح بيه قلت لهم توا إحنا أكثر الكراهب موجودين عندنا في تونس من الماركة هذية وعطيونا كراهب اللي يخدموا عليهم في مراكز التكوين المهني بعثونا كراهب جدد وموتورات جدد باش يتكونوا لانه انت وقت تعرف نوع متاع كهرباء ماركه متاع كهرباء عندك فيها مختصين ويعرفوا كيفاش يصلحوها راهو انت تتشجع باش تاخوها. دونك هذا هو معناه انا نشوف انه فما تطور كبير ويلزم التكوين المهني يواكب التطور هذايا اذا كان نحبوا اللي يخرجوا من التكوين المهني يلقاو التشغيليه نتاعهم. واذا كان انا حاجه زادة قاعدة ديما نادي بها ومع كامل الأسف ما تحققتش في تونس لي بريتيل. شو معناها بريتيل؟ معناها أنه نخرج من التكوين المهني نخرج نمشي التكوين المهني إيه؟ ومن بعد نجم نرجع للتعليم العالي خاصة لأن نتكلم اللي عندهم باك من التكوين المهني يرجع يمشي للتعليم العالي من التعليم العالي يمشي للتكوين المهني. هذوما الليبرتيل هذوما المسارات اللي تتحول منها ومنها هذا هام برشا. والعقلية العقلية زمها تبدل راهو التكوين المهني ما عادش كيما كنا قبل راهو التكوين المهني راهو يمشي للي ما نجحش في التعليم متاعو لا بالعكس راهو التكوين المهني توا انا نقول لكم خير من برشا اختصاصات جامعيه موجوده ولهذا ما هوش راهو للفاشل. التكوين المهني راهم فما ناس اذكياء عندهم لو دون تاع الليدين نتاع المهنه هذيك راهم هذوك هما اللي ينجحوا. وكيف كيف انا ديما عندي امنيه اخيره انه نعملوا في تونس جامعه مهن يونيفرسيتي دي بروفيسيون معناها يمشي لها يكمل فيها المسار متاعه حتى ياخد الدكتوراه ما يقعدش معناه تكوين مهني يمشي يقعد آخر حاجة عنده بي تي اس.
1: هو حسيت حافظ العموري احنا اكيد باش نوصلوا نحكيوا في الموضوع هذا على اهميه الكلام اللي كنت تحكي فيه انت منذ قليل واللي اكيد باش نرجعوا بعد شويه نسمعوا فيه راي طارق وراي بسام كان عندهم تساؤلات ليك واكيد عندهم قراءتهم ليه. منظومه مهمه جدا اليوم منظومه التكوين المهني ولكن قبل هذايا باش نخرجوا فصل صغير ورجعنا.
2: هنا تونس
3: خليك قريب فيم ورجعنا
4: مع أورانج بوست الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
5: الرونتري مشكل للقراية. الرونتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
4: ملا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الرونتري بالفيبر.
5: عندك أورانج.
2: هنا تونس
1: هنا تونس نصف نهار 31 دقيقة. مرحبا بكم من جديد الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع. مازلنا مواصلين معكم فقرة الأكتواليتي، ومازلنا مواصلين معكم موضوعنا وملفنا لليوم، ونحكيه على منظومة التكوين المهني. وذكر ضيفنا لليوم أستاذ خانون الشغل حفظ العموري، مرحبا بكم من جديد أستاذ، مشكور على قبولك الحضور معنا وحاضرين زاد معنا في التحليل والنقاش بسام حمدي وطارق الكحلاوي. ونعطيك الكلمة طارق في علاقة بمنظومة التكوين المهني. حكينا مع أستاذ حافظ على المسار نتاع التكوين المهني، شنو مطلوب اليوم من الدولة في علاقة بالمسار هذية. هل ربما نتحدث اليوم أمام التطورات الجديدة، هالمجالات الجديدة خاصة منها الذكاء الاصطناعي، أنه لازم يصير المواكبة نتاع المسائل هذية للكل؟ تفضل طارق.
6: هو هذا طبعا موضوع هيكلي، مسألة تكوين العاملين في المستقبل، المهن التي ستدخل سوق الشغل، العالم في تغير. تونس تخلينا على بنية كبيرة جدا ومهمة ومكثت فيها لعقود، يعني معاهد التعليم التقني. الوالد كان أستاذ تعليم تقني، دونك ملي أنا صغير نعرف الأجواء، كانت حتى عندهم نقابتهم وحدهم، بعد صارت نقابة عامة للتعليم الثانوي. وكانت يعني مجال لصناعة أدمغة عندها استتباع مباشر على الصناعات المختلفة. وقرينا، أنا كنت من جنيراسيون اللي خلطنا شوية على التكنيك قبل، بما فيها يعلمك باش تصنع أشياء، تصنع آلات بعد تتحول وتدخل في مجال آخر. للأسف الإصلاحات التي فرضت من صندوق النقد الدولي وأيضا البنك الدولي في خصوص إصلاح التعليم من نهاية الثمانينات أدت لتوجه نحن المكسب هذاك. ما كانش غلط أنه ركزوا على اختصاصات أخرى ونمشيوا في إصلاحات معينة، لكن كنا ربما عنا مكسب كنا نثريوه ونقويوه، كما الحال في عدد من الدول الرأسمالية وأشهرها ألمانيا، وين التكوين المهني والتكوين الخارج الجامعي عنده أهمية أحيانا بنفس أهمية التكوين الجامعي. توا فما تطور تكنولوجي هيكلي في العالم بيشوفض على الناس أنها ترجع للتكوين المهني. علاش؟ أنا هنا حتى أحد الدراسات، هي عديد الدراسات، لكن هذه دراسة تتبع هيكل حكومي أمريكي، US Career Institute، اللي هو معنية برصد ومتابعة كل ما يتعلق بالمهن، لكاريير متاع المهن المختلفة. عاملين دراسة على أن هي المهن التي تصبح الأكثر الأجر متاعها هو أكثر من أي مهن أخرى، والتي ستتطور في المستقبل حتين 65 مهنة. خلنا نقراها باش ناخذوا فكرة، هذا في الولايات المتحدة طبعا، لا يعني ذلك أنا باش يكون في كل العالم، لكن تعطيك التندنس وين ماشية. أنها هي المهنة التي ستستطيع أنها تواجه الريزيليونس تجاه الاي اي، أنا هي المهنة التي لن يقتلها الاي اي، الأولى رقم واحد اللي باش تولي أعلى أجرا من هنا ل 2034 حسب اليو اس كارير انستيتوت. الممرضات الممارسات باش تولي الأجر السنوي متاحهم 129,000 دولار، مساعدو الأطباء، مدرسو ومحاضرو التمريض اللي باش يكونوا هذوم، مستشارو الصحة النفسية، مش أطباء الصحة النفسية، مستشارو الصحة النفسية اللي هما يلعبوا دور أقل، يعني كيما تقولوا لي تكنيسيان سوبيريور متاع الاختصاصات هذه، مش اللي مقدمين في المعالجون الوظيفيون، معالجو الزواج والأسرة، القابلات الممرضات، القابلات، المعالجون الفيزيائيون، معالجو الفنون اللي يتعالجوا بالفن والموسيقى، الاخصائيين الاجتماعيين، اتسيتيرا اتسيتيرا. شو معناها هذه؟ ماذا سينقلب الهرم من الهرم كما نقولوا الياقه البيضاء، الياقه البيضاء هي المهنة التي يلزمك تقرا 5 و6 و9 سنين بعد الباك، كانت هي الاعلى اجرا، الى المهنة ذات الياقه الزرقاء اللي هي أقل على مستوى التكوين، لكن ستكون الحاجة لهم أكثر لأنه الذكاء الاصطناعي لا يستطيع أن ينهي. طبعا عديد المهن ستبقى وباش يقعدوا الأطباء، هنا عندي مثلا الأطباء أخصائي وعلم النفس العصبي، أطباء الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، عديد المهندسين، مهندسين معماريين، عديد 65 عمل اللي بالنسبة لهم من الصعب جدا من هنا ل 2034 أن تنتهي. يلزمني نقول زاد راه قاعده صايره ابديت كل بضعه اشهر لهالمهنه ديال خاطر اي اي خاصه في اتجاه جنرال اي اي قاعد يتطور بشكل سريع وسريع جدا بحيث ما نعرفوش الامور وين باش تمشي. يعني حتى اللي عملك توقع الشهر هذا بعد 6 شهور ينجم يغيروا. لكن التوندونس جنرال هو انه مهنه الصنع الصنائع والتي تستوجب فيس تو فيس وجها لوجه وتستوجب مرافقة مباشرة هي المهن التي سيكون لها المستقبل. وهذا يعني أنه الاستثمار في التعليم وفي التكوين يجب أن يكون هناك. وحتى القيمة على مستوى خطر على مستوى مجتمع كي تسأل الصغير تقول إيش تحب تولي ديريكت يقول لك طبيب محامي. على مستوى القيمة يلزم تحول كبير في المستوى هذا على مستوى الديسكور اوفيسيال وعلى مستوى الخطاب الثقافي الجامعي وعلى مستوى الإعلام. راهو كي باش تولي أخصائي نفسي ولا ممرضة ولا باش يكون عندها فالور ليس فقط على مستوى مادي لأنه دورك في المجتمع وأهميتك في المجتمع تعطيك قيمة اعتبارية مش مسألة قديش تخلص قديش انت مهم بالنسبة للمجتمع. يلزم يكون تشجيع للأطفال للصغار إلى آخره في الاتجاه هذا. وهذا يعني إصلاح هيكلي لكل ما هو متعلق بالتكوين والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي لكوفيسيون ضوارب وكل شيء كل تلك المسائل. ونعتبره اللي على الأقل في بلدان ما عندهاش راهو وكالة تونسية للتكوين المهني كيف تونس راهو بالامتداد متاحها وبمدارس مختلفة في كل بريسك معتمدية عنا راهو مدرسة في اختصاصات معينة مختلفة. هذه بنية تحتية يمكن تطويرها والبناء عليها. وأعتقد هذا تحدي لن يكون صعبا لكن يستوجب شنو رؤية فيزيون على مستوى 15 سنوات ونحتاج استراتيجية جدية لإصلاح التربية. تجي وقت نعلق على المجلس الجديد
1: مجلس أعلى للتربية
6: اللي مثلا ما فيه حتى مختص في الأعضاء متاعه فيما يخص التكوين المهني لأنه أنت كي تحط ناس متفقدين في عندك كذا مانيش نحكي على المنشورات متاعهم لأني ما شفتش الحقيقة على مستوى البروفيل الموجودين ناس عندها منشورات طويلة وكبيرة جدا. لكن على الأقل على مستوى الاختصاصات ماريتش الحقيقة التكوين المهني في الوقت اللي هو يلزم يكون على الأقل أحد قاطرات المستقبل بالنسبة لإصلاح التربية والتعليم في تونس.
1: أكيد عندكم ما تتفاعل الأستاذ حافظ العموري مع كلام
0: أنا خاصة نحب نعقب على كلام ستارة كما قال إحنا عندنا ثورة تكنولوجية ثورة تكنولوجية قبل اللي نحاتهم وضروا فيها هيك اللي جاوا في الوسط مش لوطة ومش الفوق. الذكاء الاصطناعي كما قلت انت توا طلع اللي هذوك في الوسط هما باش يوليو اللي الفوق والاخرين راهو باش ينقصوا باش يتقلصوا حتى العدد نتاعهم توا الاطباء وكل شيء معناها باش يكون حاشي كاتر راديولوجي يقول لي حاشي بواحد برك خاطر الاخرين الكل باش يخدم خدمته من الذكاء الاصطناعي. اذا الذكاء الاصطناعي مس الهرم باستثناء المهن متاع الليعي معناها متاع الذكاء الاصطناعي بطبيعة الحال باش يقعدوا ديما في القمة وهما اللي باش يقودوا هالثورة هذه. أنا نقول أكبر ثورة عرفتها البشرية هي ثورة الذكاء الاصطناعي اللي باش يقودوها هما المهندسين متاع الذكاء الاصطناعي المهندسين متاع البرمجيات متاع البيك داتا هذم الكل هذوما هما اللي باش يقودوا هالثورة هذه متاع الذكاء الاصطناعي. بطبيعة الحال هما باش يكونوا في القمة وهذوك ما يمكنش الاستغناء عليهم. أما الأخرين كما قال سيطارة قرار هكذا اللي كانوا في الوسط هما باش تحولوا هما اللي باش يكونوا توا في الواجهة وفي القمة.
1: هاي نسمعك بس محمدي مرة أخرى نذكر نحكيه على منظومة التكوين المهني في علاقتها بسوق الشغل وفي إطار السياسة العامة اليوم للدولة. حكينا زيادة وعطينا مقارنات بدول أخرى ربطناها حتى بمسألة التطورات الأخيرة اللي قاعد يعيش على واقعها العالم الكل من ضمنها الذكاء الاصطناعي وغيره. ربطناها أيضا بمسألة التكوين الجامعي وشهادات الجامعية اليوم وغيره. وخلينا نقول الاستنتاج لعنه لازم يزيد أكثر المراهنة اليوم على التكوين المهني لازم أيضا يكون مواكب لكل هالتطورات لازم ينفتح أكثر على المجالات اليوم اللي قاعدة تتصدر اليوم العالم ككل. بسام تفضل.
7: وفعلا لابد من المراهنة مجددا على منظومة التكوين المهني نظرا لعدة اعتبارات. منظومة التكوين المهني قبل المنافع الاقتصادية وقبل الرهانات الاقتصادية قبل كان عندها رهانات اجتماعية. يعني سابقا كان التلميذ اللي انقطع مبكرا عن الدراسة يتوجه إلى مراكز تكوين المهني أين يتلقى تكوينا في أي مهنة من المهن. اليوم للأسف الانقطاع المبكر عن الدراسة يلقى روح التلميذ في الشارع مطيش لمدة سنة أو سنتين، ثم بعد البطالة يعني في سن مبكرة يتوجه للأسف العدد كبير من الشباب إلى الجرائم، إلى تعاطي المخدرات، إلى الكثير من الجرائم اللي يمارسوا فيها منذ سن صغارهم، وهذا هي السبب الرئيسي أنه ينقطع مبكرا عن الدراسة. فكان التكوين المهني هو ربما رهان اجتماعي، كان مسعد اجتماعي يساعد على التقليص من انتشار الجرائم، يساعد على أنه الشباب يكون متواجد داخل مراكز التكوين وليس منتشرا في الشوارع وفي المقاهي. فهذا في حد ذاته أخلق حصانة اجتماعية التكوين المهني في فترة ما ضد الجرائم وضد البطالة، بخلاف ربما الحصانة الاجتماعية والرهانات الاجتماعية المهمة اللي كانت للتكوين المهني، كانت كذلك من الناحية الاقتصادية توفر في اليد العاملة وتوفير اليد العاملة بالطبيعة، وأمر طبيعي مش نحكيه على تقليص البطالة. والحقيقة يعني أنا سافرت لبعض دول لاحظت أنه المهن اليدوية التوانسة متميزين فيها بطريقة كبرى، يعني خاصة يعني في البناء وإلا في النجارة وإلا في الحدادة وإلا في الكثير من المجالات يتميزوا فيها التوانسة بالطريقة المثلى، وهذا نظرا للتكوين المهني. للأسف يعني في فترة ما تم التخلي بتوصيات من صندوق النقد الدولي وتوصيات خارجية عن هذه المنظومة، وربما تم إجهاضها كليا. فلهذا السبب رجعنا نلقاه شباب اليوم يجهل سوق الشغل، شباب يجهل العمل، وهذا ما خلى ربما حب العمل في تونس تقلص. وإحنا في تونس يعني معروف التونسي بالخبرة في المهنية أو الخبرة حتى ربما في العلوم والثقافات. ففي اعتقادي كذلك مهم جدا زاد التكوين المهني أنه خلقنا يد عاملة مختصة، وهذا ما تلقاش في الكثير من الدول اليوم. يعني كتونس ما تحيرش انك تلقى صنايعي في النجارة وصنايعي في الكليماتيزور، لكن بقي اليوم مع تطور سوق الشغل ومع التطورات العالمية ومع تطور الذكاء الاصطناعي لازمنا نقرر انه التكوين المهني لم يتطور، الاختصاصات لم تواكب ابدا ربما كل هذه التطورات، حتى انه اليوم عدم تطور الاختصاصات يخلي جزء كبير من الشباب التونسي يبخل انه يمشي التكوين المهني. تقول له نجار يقول لك ايش نعمل بها، انا نجار اليوم ماذا بيا انا نتلقى تكوين في مهنة ربما تتعلق بإصلاح الهواتف الجوالة أو تتعلق بإصلاح شاشة التلفزيون. للأسف هذايا الدولة بعد ما فرطت في منظومة التكوين المهني يعني تم التوجه للخواص أكثر. اليوم قاعدين نشوف في الخواص التكوين المهني قاعدين يطوروا في الاختصاصات، وفما برشا اختصاصات مواكبة للتطورات، هذايا غابت عليه الدولة. وهذايا ما يطرح سؤال، هل أنه الدولة ما عندهاش القدرة أن تواكب الاختصاصات، أم أنه في فترة مطولة يعني فتحت الباب أمام خوصصة الكثير من المجالات، وهذايا نحكيه على الخوصصة بما فيها خوصصة التكوين المهني، هذايا اللي خلى الدولة اليوم تفتقد مكانتها في التكوين المهني. ففي اعتقادي مهم أنه وزير التكوين المهني والتشغيل يتحدث على ضرورة استعادة هذه المنظومة، خاصة في اتجاه أنه الدولة يكون عندها الدور الريادي والدور الأساسي لاسترجاع هذا المنظومة من جديد. لكن إن شاء الله هذايا ما يبقاش فقط مجرد ربما خيارات أو ربما مجرد ملامح عامة للأفكار اللي يتوجه للوزير، إن شاء الله هذا يتطبق على أرض الواقع، لأنه للأسف قاعدين نشوفوا في برشا مشاريع سياسية ومشاريع ربما اقتصادية لكن بقيت إلى حد الآن على الورق. إن شاء الله نشوفوا منظومة التكوين المهني في الفترة القادمة تستعيد أنفاسها، وربما علاش لها وقت نعمل اختصاصات كبيرة تولي تنجم تستقطب ربما من الدول المجاورة الكثير من الشباب اللي ينجم يتلقى اختصاصات في تونس وتنفتح لهنا على استقطاب ربما تلامذة وطلبة من الدول العربية، ولهنا تنجم تولي أنت منارة متاع تكوين مهني في العالم العربي، شرط أنه السياسات هذه تطبق ولا تبقى أضغاث أحلام.
1: سياسات لازمها تطبق. وهوني باش نسالك مباشره أن استاذ قانون الشغل ضيفنا لليوم حافظ العموري، يقول لك القايل به احكينا وفسرنا مسار منظومه التكوين المهني في علاقته بالتشغيل، الاختصاصات، التطورات اليوم في الاختصاصات هذه حتى على مستوى العالم ككل، وين تونس من هذايا الكل. وشنو السؤال الاساسي اليوم سي حافظ العموري؟ يقول لك شنو المطلوب اليوم؟ المطلوب حكيتوا على المخططات، انه لازم يكون المساله هذه محطوطه بعين الاعتبار، لازم يصير تسليط الضوء عليها على مستوى السياسة العامة للدولة، ما لازمهاش تقعد ربما في إطار مشاريع يصير الحديث عليها أو عناوين كبرى، بقدر لازمها تكون سياسات فعلية اليوم على مستوى الدولة في إطار سياسات والاستراتيجيات. شنو مطلوب اليوم؟ شنو لازم يصير في علاقة بالمسار والمنظومة هذه ككل من الدولة؟
0: أول حاجة يلزم تأهيل مراكز التكوين المهني.
1: ما؟
0: فما عندنا مراكز عندهم معناها تقنيات عالية، ولكن ما ننكروش أنه عندنا مراكز راهي غير مؤهلة. مسألة أخرى اقتصادية تعيق التكوين المهني في تونس. احنا وقت نعملوا مراكز في داخل الجمهورية من ولاية من الولايات، قولوا على الميكانيك وباش يتعلم الليبريد ولا الكراهب والواحد وكل شيء ولا أي اختصاص. هو شنو التكوين المهني؟ والتكوين المهني علاش هو مطلوب؟ لأنه باش يعدي فترة في مركز تكوين مهني وفترة في المؤسسة الصناعية ولا في الجراج ولا في الجهات هذوما، ما عندناش وين نخليوهم، ما عندناش مؤسسات اقتصادية عندها قيمة تقنية ومتقدمة تقنية عالية باش نخليو فيها الشباب هذوما اللي يخرجوا باش يعملوا ستاج نتاعهم يعديوا 3 و4 و5 شهور. هذا مش شنو باش نعملوا له؟ اذا عندنا العائق هذا، العائق الاقتصادي ولا الاختلال في الجهوي خاصة في المؤسسات الكبيرة اللي لازم يكونوا موجودة، الا هذوك هما باش يمشيوا لها. هو اش كان الحل؟ ما نعرفش توا الحق. الحل كان هذوما ناخذوهم في الصيف ووقت يفرغوا هكا اللي فويه يونيفرسيتير واحد وكل شيء، نجيبوهم باش لمده معينه باش نحطوهم في مؤسسات يتكملوا. ولكن هذا مش كافي، راهو التكوين المهني يلزم يكون 50% 50%. لو كان تو نشوفوا الصناعيين، نشوفوا المقاولين، تو يقول لك نظريا متكون اما ايجا عمليا راهو ناقص تكوين. في البراتيك ناقص تكوين. هذا شنو علاش ناقص تكوين؟ لانه ناقص، لانه سواء ما لقاش وين يعمل التكوين نتاعو في البقعه هذيك، والا زاد المده ما هيش كافيه. التكوين المهني ما ينجح الا ما نعملوا له 50% 50%. تو قلت اول حاجه انا ما نحبش نقول المنقطعين عن العمل هما اللي يمشيوا التكوين المهني. انا نقول راهو التكوين المهني بالعكس، من يلزم اللي خذاو باك حتى بحاجه، المهم هما يحبوا يمشيوا التكوين المهني. وانا هوني نرجع اللي قالوا سي طارق، هل المجلس الاعلى هذا للتربيه؟ انا نقول اذا كان نحبوا نقدموا بالتكوين المهني ونشجعوا هذوك الشباب ويمشي للتكوين المهني، خاطر وقت يوصل للباك يقول لك انا تو مخر باش نرجع نتعلم صنعه باش نعمل وانا ما عندي حتى علم بدله الواحد التكوين هذا. انا نقول يلزم في المسار التعليمي في الثانوي ندخلوا اكثر ما يمكن مواد تقنيه. إيش بيه وقت نعملوا لابوراتوار في الليسي ونعملوا فيه مواد تقنية في كل في بعض الاختصاصات يا سيدي، الاختصاصات المطلوبة على الأقل هو ولا مؤهل ولا يعرف، حتى وكان ينقطع على التعليم على الأقل ولا يحب المهن، يحب التقنية. أما راهو صحيح، راهو أنا نتذكر أمشي مثلا نقول التكوين المهني يقول أنا متواسيت روتار، أنا وصلت ما خذيتش الباك باش نرجع للتكوين المهني ما عادش نجم نرجع له. بينما وقت ندخلوا المواد التقنية في المسار التربوي، أنا نقول من مش حتى من الأساسي، من التعليم الأساسي نعلموهم هيك المهارة اليدوية في أي حاجة، وكيف حتى يوصل للتعليم الثانوي. هوني يولي هما يتشجعوا ويمشيوا للتكوين المهني، على خاطر هذه زاد راهو تخليهم ما يحبوش يمشيوا للتكوين المهني، يقول لك انا ما نجمش انا نتبع الصنايع وكل شيء. دونك كيما قلت لك معناها، شوف احنا عندنا المنقطعين تقريبا 100,000. التكوين المهني الكاباسيتي الطاقه نتاعو حسب علمي 28000 ما تفوتش 28000 نعم معناها شوف هيك الفارق حتى اللي يحب يمشي للتكوين المهني راه مش بسهوله راه باش يلقى راه التكوين المهني ولا مطلوب برشا راه
1: في
0: بعض المراكز راه ولا مطلوب معناه تلقى الطاقة ينعم الطاقة بخمسة مرات وستة مرات اللي موجود هوني زاد شوف يلزم اون دو انفستير يلزم صحيح الامكانيات ماهيش موجوده بكثره ولكن يلزم توه نخصص ونعطيه قيمه اكبر للتكوين المهني ووزاره التكوين المهني والتشغيل ونعطيوها كل الامكانيات الماليه باش تطور وباش تبني مراكز جديده. احنا عندنا 136 مركز العدد يظهر به ولكن يلزم مراكز تكون موجوده بكثره ونطوروا فيها وباش نواكبوا هالتطور هذايا اذا كان نحبوا. خاصه احنا قاعدين نشوفوا راه التكوين المهني قاعد يحل في مشكله البطاله المشكله اللي يعني تو شوف اصحاب الشهائد العليا معناها تشوف يقاو صعوبات كبيره بينما يخرج من التكوين المهني ما يلقاش الصعوبات هذه بالكل في بطبيعه الحال في اختصاصات ما تصورش قديش اختصاص البناء مطلوب سواء في تونس ولا في غير تونس بطبيعه الحال وقت يكون عنده مهاره كافيه في كل اختصاصات راهو تقريب وهذوما راهو اللي قاعدين احنا نعيطوا لهم ويجي يصلح مش عارف كليماتيزور وشوفاج هذوك كلهم راهم خريجي التكوين المهني يخرج يخدم يزيد يتعلم يخدم صانع بعد يحل وحده هو نفسه باش يعاود يشغل ناس اخرين. راهو التكوين المهني محرك كبير مباشر وغير مباشر للتقليص من البطاله.
6: هو لهنا باش نلقاو مقاربتين خلينا نكونوا واقعين خاطر صاير من قبل ديبا وباش يصير ديبا حول التعليم يكومبلي مساله التكوين المهني. فما مقاربه توجدت في بعض الفترات وعبروا عليها حتى وزراء سابقين هي تتمثل في انه التكوين المهني يكون احد الصياغ لتصدير اليد العام. والبعض يقول لك انا كي نخرج يد عامله لاوروبا اساسا وايضا دول الخليج هذيك باش يرجع لي بالتحويلات الماليه وكذا. هي مقاربه رؤيه عندها اسسها نختلف معها انا واحد من الناس. علاش؟ خاطر انا واحد من الناس مع المقاربه نتاع التركيز على التنميه الاقتصاديه لهنا في تونس. علاش؟ على خاطر نحن عندنا مشكل ديموغرافي كبير باش تبدا الامور واضحه. يعني نحن نواجه إشكالية حقيقية ماشين مازلنا ما وليناش مجتمع متهرم لكن سنتحول إذا كان يقعد الوضع كما هو إلى مجتمع متهرم وستتسارع الوتيرة إذا كان نركزوا عليها. هيا أوروبا شحشتها شحاشتك يا أوروبا هيا أنا تنكون لك برخيص ونبعث لك وترجع لي تحويلات مالية. رؤية لكن رؤية غير مستديمة. يعني الأهم مش احييني اليوم وقتلني غدوة اعطيني توا التحويلات المالية لأني حاجتي بالعملة الصعبة. ليه؟ المستديم هو بناء مجتمع قادر على الاستمرار على هذه الأرض بالاستدامة وهذا يستوجب مقومات لهنا في تونس ده على مستوى الحاجات وعلى مستوى المحركات وبالتالي لهنا أنا معني لهنا بالعكس اللي هو الأسلم كما قال قبيلك معناها بسام هو أني أنا نتحول إلى قطب للتكوين المهني ليس فقط للدول العربية أيضا لدول جنوب الصحراء بالمناسبة اللي نجموا يكونوا معنيين بهذا ونحن قادرين على هذا لأنه صحيح البنية التحتية للتكوين المهني محدودة لكن قادرة على أنها تتوسع وليس فقط بمجهودة الدولة. لهنا يلزم فتح الباب أيضا للتعليم التكوين المهني الخاص لهنا طبعا يلزم برشة مراقبة ومتابعة لكن الدولة وحدها ما هيش مش نجم تواكب الاستثمار المستقبلي في التكوين المهني. بما معنى أنه موضوع التكوين المهني ليس فقط محرك للتنمية الاقتصادية من هنا العامين 5 سنين 10 سنين لا ينجم يكون أحد مقومات استدامة هذا المجتمع على هذه الأرض بأنه نوخر ونعدل في عملية التهرم لأنه مسألة التهرم خطر هيكلي يضرب مشمل التوازنات العامة الاجتماعية والمالية وغيرها في البلاد وهذا يستوجب بالضرورة أنه نحط التكوين المهني في قلب الإصلاح التعليم والتكوين في تونس. وكما قلت للأسف ما شاهدته على مستوى يعني شفت رؤية كلاسيكية بالنسبة للمجلس الحالي للتربية، التركيز على التعليم الثانوي واختصاصية التعليم الثانوي بالمنطق القديم، في الوقت المطروح هو أنه يقع استعادة دور التعليم التقني والتكوين المهني على مستوى الإصلاح العام للتربية.
1: واضح. طب زاد ترفيع البسامه
7: هو في نفس يعني التمشي تقريبا. شوف راه اليوم مش المشكله زاد في التطوير فقط التكوين المهني، فما حتى يعني مهن يلزمنا نحافظوا عليها، لانه اليوم حسب ما قاعدين نشوفوا يعني فما مهن يشتغلوا فيها الا كبار السن، يعني مثلا النجاره الحداده اليوم زاد يلزمك تحافظ على المهنه هذه، لانه حسب التمشي هذا حاليا نهار اخر مش تلقى نجار تونسي، شو اللي يعني المجتمع التونسي يبحث عن ربما يد عاملة أجنبية تخدم له نجارة، تخدم له الحدادة، تخدم له أي قطاع آخر، وهذه يلزمنا نحافظوا عليها، بخلاف أنه نحكيه على مواكبة الذكاء الاصطناعي والتطور، فما مهن لازم الدولة تشجع أنه تحافظ عليها وأنه تطورها ربما وتخلق فيها ربما تطورات جديدة، لكن مع الحفاظ عليها، لأنه حتى اليوم قاعدين نشوفه يعني للأسف يعني شفناه الشباب صغير في العمر متكون في بعض المجالات هذه اللي كنا نحكيه عليها. نقطة أخرى مهمة في اعتقادي أن التكوين المهني اليوم لابد أن لا يتوقف عند الصناعة فقط، لابد أنه يشمل مجالات أخرى، كون مهنيا أشخاص ربما في مجالات الفلاحة، في مجالات التجارة، مش فقط تقتصر على المهن الصناعية، بل أنه اليوم يعني العالم انفتح على الكثير من المجالات، وعندك روافد اقتصادية التكوين المهني، لما لا يكون عندك تكوين مهني في مجالات السياحة وتحاول تواكب التطورات السياحية وتخرج من أنه من دائرة أنه يعني تستقبل السائح بالطبال والزكرة في حلق الود، أخلق ربما فئة شبابية جديدة قادرة على استيعاب الرؤى الجديدة للسياحة وللفلاحة وللتجارة دون الاكتفاء بالصناعة.
1: واضح. شكرا لك بسام، وشكرا لك زيد أستاذ قانون الشغل حافظ العموري على الحضور معنا في كل مرة في مسائل هكا ومواضيع وملفات مهمة. شكرا لك مرة أخرى على الحضور معنا. احنا نخرج فاصل موعد الأخبار مع زميلتنا هدى وصلي، وبعد نرجع نكمل معكم بقية الملفات الأخبار لساعتنا الثانية. تفضل.
2: هنا تونس، الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت، في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
3: أنفو ميوزيك سبور أكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الوحيدة ديوان فام، مع السلامة. وزير التربية نور الدين النوري أدى صباح اليوم زيارة عمل إلى ولاية بنزرت، اطلع خلالها على آخر التحضيرات اللوجستية والبيداغوجية الخاصة ببناء وتهيئة معهد الجلاء ببنزرت الجنوبية، استعدادا لاحتضانه التلاميذ والأسرة التربوية بمناسبة العودة المدرسية الجديدة. وقال الوزير أن هذا المشروع كان معطلا منذ سنة 2020، مؤكدا أهميته بالنسبة للجهة.
8: معهد الجلاب في بنزرت هذا مشروع كان مشروع معطل منذ 2020. تولينا كإدارة مركزية في علاقة بالسلطة الجهوية بالسيد الوالي مشكور وبمندوبية الجهوية للتربية بنزرت والإدارة الجهوية للتجهيز الدفع بهذا المشروع والخروج به من دائرة المشاريع المعطلة إلى دائرة الإنجاز. أهمية هذا المعلم معهد الجلاء أنه في منطقة بنزرت الجنوبية التي يقارب عدد متساكنها 90,000 متساكن لا يوجد بها أي معهد ثانوي فيها إعدادية فيها مدارس ابتدائية ولكن لا يوجد بها معهد ثانوي. أهمية هذا المعهد الثانوي أنه سيريح التلاميذ والأولياء من عناء التنقل سواء لبنزرت الشمالية أو إلى مناطق مجاورة مثل منزل بورقيبة. الحل هذا حل جذري ونهائي أعتقد أنه يمثل فرحة لمتساكني بنزرت الجنوبية هنيئا لهم بهذه الدرة التربوية حقيقة درة كما لاحظتم مبنية بمواصفات عصرية تستجيب لكل الحاجيات فيها قاعة مراجعة فيها قاعة رياضة فيها أنشطة فيها فضاءات رياضية. سنفتتح بالقسم الوظيفي الذي يهيئ للتدريس ثم نستكمل بعد مدة قصيرة بقية الفضاءات ليكتمل هذا المشروع.
9: والوزير يؤكد من جهة أخرى أن عمليات الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة شرفت على الانتهاء كما أن إعداد وتنفيذ جداول الأوقات في مراحلها الأخيرة مع توفر أغلب العناوين بجل المكتبات.
8: عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة على فكرة هي ليست منصة هي منظومة لأن فيها عمل منظومي متكامل. المنصة تعنى بمهمة واحدة والمنظومة تعنى بمهام متعددة يؤدي بعضها إلى بعض. اليوم تقريبا على مشارف نهاية عملية التسجيل واستكملت جداول الأوقات تقريبا في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. عملية الخلاص بالطريقة الجديدة أيضا وصلت نسب منقطعة النظير يعني في الحدود القصوى. نتابع كل ذلك. مسألة الكتب أغلب العناوين متوفرة في المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين أو ثلاثة تقريبا في مستويات مختلفة منها مستوى السنة الثالثة ابتدائي سيكتمل بيوم الغد ويكون في المكتبات جميعا وفي فروعنا الجهوية إن شاء الله.
9: البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تعرب عن تضامن تونس مع السودان وشعبه في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها معبرة عن انشغالها بالوضع الإنساني المتدهور واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بسبب النزاع. وجددت البعثة خلال مشاركتها أمس في جلسة الحوار التفاعلي مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان خلال أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان دعوة تونس للتوصل إلى حل توافقي في إطار ملكية سودانية للعملية السياسية مع الاحترام الكامل لسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية. على صعيد دولي الحكومة البريطانية تتجه إلى إعلان حزمة واسعة من القيود الاقتصادية على مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة تشمل حظر تجارة السلاح المنتجة فيها وإمكانية فرض عقوبات على شركات متورطة في بنائها أو توسيعها فيما حذر الرئيس الصهيوني من أن بريطانيا ستضع نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ إذا مضت في فرض هذه العقوبات. كوريا الشمالية ترحب بافتتاح جسر بري يربطها بروسيا وهو أول رابط بري بين البلدين صمم لتعزيز التعاون في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا.
3: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوتكم.
10: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2000 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا خل رزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجبس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488 رقم المكتب 55343.

0: نقطة اثنين ديوان فم.
1: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فم.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجة إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد. مثل ما وصلنا معكم ساعتنا الثانية، مازال مش نوصل معكم بقية الملفات الأخبار والمستجدات. مرحبا بكم قاعدين تسمعوا فينا تتابعوا فينا دوا كالعادة، مرحبا بجميع تفاعلاتكم ومقترحاتكم. إذا كان فما ملفات تحبونا نحكي عليها أو نطرحوها، مرحبا بالجميع. ذكري رفقني اليوم في الحصة بسام حمدي وطارق الكحلاوي، مرحبا بكم من جديد. وكالعادة دائما البداية في ساعتنا الثانية تكون بفقرة الارتيكل دي جور.
1: الارتيكل دي جور،
2: المقال اللي من نصيب طارق الكحلاوي. وفي العادة دائما خلينا نقول بجزء كبير دائما من المقالات اللي يصير اختيارها تكون في علاقة بالوضع الإقليمي، الوضع الدولي، آخر التطورات على مستوى المنطقة والإقليم. والمقال هذايا اللي اختارهنا المرة هذه طارق الكحلاوي، ومعه باش نعرفوا التفاصيل والمعطيات. فضل طارق لك الكلمة.
3: وطبعا المقالات هذه ما هيش في المريخ، المواضيع هذه كي نقولوا المواضيع الجيوسياسية ما هيش في المريخ، ما هيش بعيد علينا، يعني تأثيراتها كبيرة جدا علينا احنا على الوضع في تونس واستتبعات الأزمة في المنطقة ومضيق هرمز، وفي علاقة بدولة عربية مهمة جدا وأحد أهم منتجي النفط، ووضعها وقدرتها على إنتاج النفط وتسويق النفط لديه له تأثير كبير على سوق النفط العالمي وعلى أسعار النفط، ونحن معنيون بذلك بالضرورة. وهذه الدولة العربية سيدة بالمناسبة تلعب في دور يعني تدعم عدد من الدول وتقدم حتى دعم مالي، وهذا في علاقة أيضا بتونس بشكل مباشر وعبر صندوق النقد العربي. المملكة العربية السعودية طبعا طرف مهم ووازن، سواء تتفق معها تختلف مع سياساتها هذا موضوع آخر، لكن وزنها واضح المعالم. وأي شيء يحدث في علاقة بالمملكة العربية السعودية استتبعاته على مستوى العالم. المقال بعد تنجيل السياق متاعه وتأثيراته وأهميته في السياق الراهن هو من في الفاينانشال تايمز في علاقة بالشركة.
2: نعم.
3: شركة النفط السعودية أرامكو، كيف أنه يعني أماكن إنتاج النفط اللي تابعة لأرامكو تعرضت إلى ضربات من قبل إيران، وأنه هذا يأتي في سياق ضرب الطريق البديل.

وبالتالي معني بتوسيع الضرب بما فيه الضرب في اتجاه البحر الأحمر والطرق البديلة للمملكة العربية السعودية لدولة الإمارات غيرها من الأطراف الخليجية. ولهنا يجي دور أنصار الله واليمن. ما يحصل من ضربة، هو المقال طبعا على ضربة إيرانية استهدفت الطريق البديل هذايا في اتجاه البحر الأحمر، لكن يطرح أيضا الهجوم البري الحالي. الناس كل قاعدين نسمعه توا في عودة الصراع العسكري في اليمن بين القوات الرسمية اليمنية للحكومة المعترف بها من جميع الدول العربية لكن المدعومة من المملكة العربية السعودية أساسا، مقابل أنصار الله، يعني حكومة عدن المدعومة سعوديا وحكومة صنعاء أنصار الله المتحالفة مع إيران. ومن الواضح أنه أنصار الله قرروا أنه يقويوا من دورهم في المنطقة ويبدلوا من موازين القوى في اليمن. لهنا خريطة، لأنه ديما نتحدث على أنصار الله ودورهم في تعطيل الملاحة في البحر الأحمر، كان الموضوع أساسا في إطار الحرب على غزة، وتعرضوا لضربات عدوانية من الكيان بعد محاولتهم دعم المقاومة من خلال ضرب كل النقلات التي لديها علاقة بالكيان والتي تمر من باب المندب عبر البحر الأحمر من الكيان أو في اتجاه الكيان، إلا أنه هذه المرة معنيين بالتضييق أيضا على الطرق البديلة. ولهنا عنا الخريطة هذه باش تورينا شنو الوضعية في اليمن من غير ما ندخل برشا التفاصيل وهجوم على التعز والحديدة. الأهم اللي يلزمنا نخليوه في بالنا هو أنه باب المندب وقت اللي المملكة العربية السعودية ستنقل نفطها إلى ينبع وتولي تصدر من البحر الأحمر في اتجاه مثلا الدول الأسيوية اللي هي الكليون الأهم بالنسبة للعربية السعودية، تنجم في اتجاه الدول الأوروبية عبر قناة السويس، لكن أيضا في اتجاه باب المندب في اتجاه المحيط الهندي وبالتالي في اتجاه آسيا، فإنه باب المندب يولي بوابة مهمة للطريق البديل هذايا. اليمن مقسومة أساسا إلى قسمين، المنطقة اللي راو فيها بشكل بني وين فما صنعاء، المنطقة الشمالية اللي كانت تاريخيا اليمن الشمالي هي وين فما أنصار الله الحوثيين المتحالفين مع إيران، والمنطقة اللي شفوها بالأخضر هي اليمن الرسمي اللي يسيطر على عدن واللي هو الحقيقة يسيطر على الميناء الرئيسي اليمني الذي يشرف على باب المندب. ما حدث أنه منذ حوالي الأسبوع أنصار الله عملوا هجوم من الشمال في اتجاه الجنوب بالمنطقة الشهيرة هي في التاريخ اليمني اسمها منطقة تعز، وين فما جبل معروف اسمه جبل الحبشي الذي يشرف على باب المندب، ومن يتحكم في جبل الحبشي واللي نجم تصل قذائفه وصواريخه ومسيراته إلى باب المندب مباشرة في اتجاه باب المندب بشكل مباشر، ويقطع الطريق البحري بين عدن والميناء الرئيسي اليمني على باب المندب. وهذه هي الرهان تو المعركة التي تحصل الآن بين الحكومة المدعومة من المملكة العربية السعودية وأنصار الله هو حول أنه إيران تريد توسيع الحصار حول المضائق ومن باب من هرمز إلى باب المندب، والطرف السعودي الذي يحاول منع ذلك من خلال المعركة في اليمن. المعركة في اليمن ما عادش المعركة القديمة حتى النفوذ داخل اليمن اللي اندلعت في 2016 و17 وإلى آخره، الآن معركة جزء من معركة أكبر اللي هي معركة إيران والولايات المتحدة، هذه هي المعركة الحالية الآن. والآن المملكة العربية السعودية وجدت نفسها في قلب هذه المعركة، ولهنا يطرح سؤال حول الحلف الذي تم الإعلان عليه، العربية السعودية تركيا الباكستان. ما هو دور هذا الحلف في هذه المعركة؟ هل نحن معنيين بأن المملكة العربية السعودية استشعرت بشكل ما أنها بتكون في قلب المعركة عسكريا إذا توسعت المعركة من مضيق هرمز إلى باب المندب، وبالتالي محتاجة دعم تركي ودعم باكستاني، أم هذا ليس له علاقة بذلك؟ لأنه إلى حد الآن لا يبدو أن هناك مشاركة سعودية مباشرة أو بالتالي تركية باكستانية في هذا الصراع. لكن هناك مسألة مثيرة للانتباه، اللي الجيش اليمني الرسمي اللي يتبع اللي مدعوم من المملكة العربية السعودية المعترف بهم جميع الدول العربية ودوليا أصبحت قدراته الجوية سلاح الجو متاعه، خاصة الطائرات الأمريكية لفسانك، والتي تلعب في دور أكبر، ويبدو أصبح هناك دعم قوي من الناحية الجوية لسلاح الجو لهذا الجيش، جيش عدن، وقاعدة تلعب في دور كبير في صد الهجوم الآتي.

0: من الشمال من غير الواضح هل القوات السعودية مشاركة، قوات السلاح الجو السعودي مشاركة بشكل مباشر في هذه المعركة أم لا؟ هناك أسئلة حول ذلك، لكن نحن بصدد حلقة أخرى في اتجاه توسع وتعقد هذه الحرب الآن أصبحت طويلة الأمد، الأمريكية الإيرانية، الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والآن الأمريكية الإيرانية أنصار الله ضد، تحول مركز الثقل شيئا فشيئا نحو باب المندب، الإيرانية أنصار الله في مواجهة السعودية، وطبعا أمريكا معنية بهذا الصراع المباشر في المنطقة.
1: وإحنا نحكي على آخر التطورات الإقليمية، آخر التطورات بسام في ظل كما كان يحكي طارق الحرب اللي قاعدة تعيش على بقها منطقة الشرق الأوسط، ولما نحكي على الولايات المتحدة الأمريكية ونحكي على إيران وما حملته هذه الحرب من تداعيات، من تطورات، من انقسامات، وأيضا من تحالفات سواء على المستوى الجيوسياسي على المستوى الاقتصادي. وطرحت عدد كبير من الملفات اللي قلنا اخذت كل هذه المحاور بعين الاعتبار. فمشكون يقول انه الحرب هذه خلقت توازنات جديده او بصدد فرض او خلق توازنات جديده على مستوى العالم، انه الحرب هذه بدورها فتحت الابواب ربما لحروب اخرى، لصراعات اخرى، لخلافات اخرى ظهرت الى الواجهه من جديد اليوم وغيره. كيفاش تبعت كل هذا بس من منطلق قال والمستجد اللي كان يحكي عليه طارق؟ تفضل.
2: هو الحقيقة متوقع أنه يتم استهداف أكبر مصفات أو على الأقل من أكبر المصفات اللي تصدر في أو تنتج النفط في السعودية، لأنه مصفات جازان هذه اللي تم استهدافها حسب التقارير فإنها تنتج حوالي 400 ألف برميل يوميا من النفط. لكن في اعتقادي الغاية ليست فقط استهداف البراميل أو عدد براميل النفط اللي تنتجها، بل أنه الغاية أوسع وأشمل. يمكن اعتبار ربما الاستهداف هذا أحد الأوراق التي تعتمدها إيران في حربها ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد الكيان الصهيوني. اليوم معلوم يعني أنه السعودية بعد التوتر الشديد اللي حصل في مضيق هرمز بحثت عن بديل، بحثت عن مسار بديل لتصدير نفط اللي هو عن طريق عبر باب المندب. اليوم الغاية من هذا الاستهداف اعتقادي هو استهداف إيراني عن طريق الحوثيين، هو الغاية منه أنه لا بديل عن مضيق هرمز، وكذلك ربما تضييق باب المناورة التي تقوم بها السعودية اللي هي التصدير عبر باب المندب. اليوم إيران تريد أن تبين كذلك للسعودية أنه لا يمكن لأي دولة خليجية أنها تقرر وتبحث عن بدائل أخرى تعوض مضيق هرمز، خاصة وأن إيران اليوم تريد فرض قيود وتريد فرض ضرائب على السفن التي تنقل المحروقات وتنقل النفط الخليجي. ففي اعتقادي الرسالة واضحة من إيران ومن الحوثيين بكون أنه لا بديل عن مضيق هرمز. وكذلك ربما الرسالة الثانية، وقلت أنها ليست فقط متعلقة باستهداف الإنتاج، الرسالة الثانية أنه إيران من الناحية الاستراتيجية لديها لاعبين، لديها حلفاء بإمكانهم أن يساعدوها في هذه الحرب، وبإمكانهم أنهم يضيقوا الخناق على أعدائها سواء حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى ممن تصفهم دول عربية كونهم أعداء. فتريد أن تبين كون أن الحوثيين مازالوا اليوم إلى حد اللحظة لاعب رئيسي في تلك المنطقة المهمة، لاعب رئيسي في البحر الأحمر، وبإمكانهم أنهم يعطلوا التصدير. وكذلك أعتقد أنه اليوم الغاية من هذا الاستهداف هو كذلك الترفيع في كلفة الحرب على السعودية. اليوم السعودية يعني تعطل تصديرها للنفط منذ انطلاق الحرب، خاصة مع إغلاق مضيق هرمز، وحاولت التوجه إلى باب المندب. اليوم من خلال هذا الاستهداف إيران تريد أن تكلف السعودية أكثر في قيمة الحرب، وتريد كذلك أن تشتت دفاعاتها الجوية في اتجاه انها يعني الضربه التي شنت يوم الاثنين يعني استهدفت الكثير من المناطق. واظن انه في ذلك زادها رساله واضحه الى الولايات المتحده الامريكيه بكون انه لا توجد خطوط امدادات طاقة بعيدة عن يد إيران وبعيدة عن يعني الضغط الإيراني. ففي اعتقادي اليوم لا ليس من مصلحة الرئيس الأمريكي أنه ما زالت متعطلة اليوم إمدادات الطاقة، فهذا يخلق عليه ضغط داخلي وهذا يخلق عليه ضغط حتى من حلفائه خلال الفترة الحالية. ففي اعتقادي يعني هذه الضربة ربما ستليها ضربات أخرى باعتبار أنه مش الأولى، تقريبا في آخر جويليا وفي أود ثم استهدافات للمصفات وللشركات التابعة لأرامكو عبر الطائرات المسيرة، وفي ذلك أعتقد كذلك جس نبض للسعودية على مدى قدرتها على تقييم هذه الضربات وعلى مدى قدرتها على استعادة الإنتاج في هذه المصفات. فأظن أنه المسألة ليست فقط استهداف لمنشآت تقية بل هي استهداف لخطوط المناورة التي تعتمدها السعودية، وكذلك ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية أساسا على دونالد ترامب من خلال مواصلة خنق كل يعني مناطق إمدادات الطاقة. وفي اعتقادي مهم جدا زاد التنويه إلى أن الحوثيين صحيح هم دائما يتفاعلون مع الخطط والاستراتيجيات الإيرانية، لكن هم بدورهم يحبوا يبينوا في ظل يعني التقلبات الداخلية اليمنية يحبوا يبينوا أنهم ما زالت عندهم القدرة، أنهم ما زالوا لاعب رئيسي في تلك المنطقة.
1: واضح بسام، وحنا اكيد باش نواصلوا نحكيوا على اخر التطورات الاقليميه بعد شويه. باش نلتحق بينا كالعاده زميلنا نور الفارسي في فقره بالارقام اللي دائما زاد ما نختاروا انه نحكيوا في اخر ما يحدث في العالم في المنطقه على مستوى التطورات. كما قلنا كما مهم نعرفوا شنو قاعد يكتب اليوم من مقالات من دراسات، مهم زاده نعرفوا شنو قاعد يتقدم من ارقام ومعطيات. بعد شويه نعرفوا الموضوع اللي اختاره لنا زميلنا نور الفاسي في فقرة بالأرقام، ولكن قبل هذه نخرج معكم فاصل صغير ورجعنا.
3: هنا تونس،
4: هنا تونس.
3: الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: ماضي ساعة 31 دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثانية من برنامج هنا تونس. مازلنا باش نوصل معكم بقية الملفات والملف الأخير والفقرة الأخيرة كالعادة. قلت لكم باش نرجعوا على تطور آخر على مستوى المنطقة، نحكي على اليمن وشنو التطورات اللي قاعدة تصير في اليمن وإلى أين تتجه المواجهات. سؤال طرحه نور واختار له عنوان لفقرته اليوم في بالأرقام. نذكر حاضرين معانا في البلاتو بسام حمدي وطارق الكحلاوي في التحليل والنقاش، ونمشي معاكم مباشرة لفقرة بالأرقام.
3: بالأرقام
1: كالعادة مع زميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا ومرحبا.
5: اهلا وسهلا ابتسام، اهلا وسهلا باللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا وبطارق وبسام. كما قلت انت موضوعنا عنده علاقه زاده باللي كانوا يحكيوا فيه في علاقه بمقال اليوم اللي هو التطورات الامنيه الاخطيره اللي صارت في اليمن. مش نعطيو تفاصيلها كالعاده، عدد الخسائر، الاسلحه اللي تم الاعتداء بها من كلا الطرفين على لزوز اطراف، نحكيو على الحكومه اليمنيه والحوثيين. اليمن كما قلت ابتسام يرجع اليوم بقوه لوجهه الاحداث بعد تصعيد عسكري هو من الاعنف في الفتره الاخيره، وخاصة في تعز الحديدة. المواجهات بين الحكومية بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين خلفت أكثر من 300 قتيل في ظرف أيام فقط، وهذا هو رقمنا لليوم. نحكي على نهارين السبت والأحد، القوات الحكومية أعلنت مقتل 84 من عناصرها، في حين مصادر من الحوثيين أكدت مقتل 57 من عناصر الجماعة متاحة. المعارك توسعت على أكثر من جبل، القوات الحكومية قالت أنها استعادت مواقع غرب تعز ومواقع جديدة جنوب الحديدة، وأعلنت زادة إحباط محاولة تسلل الحوثيين في جبهة الضباب. قالت أنها خلفت أكثر من 20 بين قتيل وجريح في الصفوف متاعهم. وبالتوازي مع المعارك البرية تم تنفيذ 13 غارة جوية على مواقع وآليات وتجمعات الحوثيين في محافظة البيضاء، ومن بين الأهداف منصة لإطلاق الصواريخ وغرفة قيادة وسيطرة. الحوثيين أعلنوا زادة على إسقاط طائرة استطلاع سعودية من نوع CH-4، لكن وراء لغة المعارك غارات ابتسام ثم مأساة أخرى قاعدة تكبر، مأساة المدنيين والنزوح. بين 3 و6 سبتمبر فقط نسحت 3319 عائلة، يعني 17702 شخص، في حين خلال 72 ساعة الأولى وحدها شهدت نزوح 1643 عائلة، أي قرابة 8900 شخص. وهذا الكل يصير في بلاد انهكتها قرابة 12 سنة من الحرب ابتسام، حرب حسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الواردة في دراسة حديثة رجعت التنمية البشرية في اليمن للوراء بحوالي 21 عام. اليوم عنا أكثر من 22 مليون يمني متوقع أنهم يحتاجوا المساعدات الإنسانية خلال سنة 2026، وأكثر من 18 مليون يعانيوا بالفعل من جوع الحاد، وحوالي 5 ملايين وصلوا لمستويات شديدة من الجوع. وزيد أكثر من 2.2 مليون طفل أقل من 5 سنين يعانيوا للأسف من سوء التغذية الحاد، وأكثر من 60% من العائلات ما عندهاش استهلاك غذائي كافي، والفقر متعدد الأبعاد وصل إلى 82.7%. يعني الأزمة ما عادش أزمة حرب فقط، بل ولات أزمة غذاء وصحة وتعليم ودخل ومستقبل لكامل ملايين اليمنيين. وحتى المساعدات الدولية قاعدة تتراجع ابتسام، خطة الاستجابة الإنسانية لسنة 2026 إلى حدود منتصف جوان ما تحصلتش حتى على 15% من التمويل المطلوب، وهذا أجبر منظمات دولية على تقليص أو تعليق برامج غذائية وصحية. النزوح بدور ولا واقع دائم بالنسبة للملايين اليمنيين. في 2023 كان فما حوالي 4 ملايين ونصف نازح داخل البلاد، في مارس 2026 العدد وصل لحوالي 5 ملايين و200 ألف نازح، والنساء والأطفال للأسف يمثلوا نسبة كبيرة منهم. أما الأخطر فاتورة الحرب يمكن تكون الفاتورة اللي ما تظهرش مباشرة ابتسام في صور المعارك اللي هي الأطفال. حوالي 34.5% من الأطفال في سن الدراسة في اليمن خارج المدارس، وهنا نحكيه على جيل قاعد يخسر التعليم وبالتالي المهارات وفرص الشغل وإمكانية الخروج من دائرة الفقر مستقبلا. والطفل اللي يخرج من المدرسة بسبب الحرب عفوا والفقر والنزوح يولي أكثر عرضة للعمل والتسول وحتى للتجنيد في النزاع المسلح. نجيه للتجنيد توا في النزاع المسلح، في سنة 2022 وحدها تم التحقق أمميا من تجنيد 1056 طفل، 933 ولد و 123 بنت، واستعملوا في القتال والحراسة ونقل الذخيرة ونقاط التفتيش، وبعضهم كان عمره أقل من 15 سنة. والنساء بدورهم يدفعوا ثمن كبير للحرب هذه. التقديرات الأممية تشير إلى أنه حوالي 6 ملايين و 200 ألف امرأة وفتاة يواجهوا مخاطر مرتفعة للعنف، وأنه امرأة من كل 3 نساء تتعرض لشكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. يزيد على هذا الكل ثم جرح آخر ما يتشافش بالعين ابتسام، ليه الصحة النفسية. حوالي 7 ملايين يعني يمني عفوا كانوا في 2025 محتاجين لدعم نفسي متخصص، نحكيه على رقم كبير 7 ملايين في بلاد نعود نقوله أنهكتها سنوات من القصف والخوف والفقر والنزوح وفقدان الأقارب. يعني بعد قرابة 12 سنة حرب اليمن ما عادش تتقاس فقط بعدد القتلى ولا بعدد الجبهات المفتوحة. اليوم نحكيه على ملايين الجياع والنازحين، أطفال خارج المدارس، سوء تغذية، فقر، وعائلات فقدت مصادر رزقها، ومجتمع كامل قاعد يحمل آثار حرب طويلة.
1: واضح نور، كنت هذه آخر الأرقام المعطيات اللي تم تقديمها في علاقة باليمن وإلى أين تتجه المواجهات والأمور. كما كنت أحكي أنت حتى طارق ونبدأ معاك، أنه منطقة الشرق الأوسط اليوم فتح فيها أكثر من باب في إطار مواجهات، في إطار صراعات، في إطار حروب اللي قاعدة تلقي بظلالها تقريبا على المنطقة ككل، كما مرة أخرى سواء على المستوى الجيوسياسي، على المستوى الاقتصادي وغيره. نعرف أنه من بين أبرز الملفات اليوم المواجهات وسؤال إلى أين تتجه الأمور. ما نجموش نستثميه مثل السؤال هذية اليمن وما يحدث في اليمن، كيف يمكن فهم التطورات الأخيرة تداعياتها؟ ناخذ من عندك التفاصيل طارق، تفضل قراءتك.
0: معناتها أنا باش نعلق طبعا على اليمن، نحب بعد نرجع تونس في علاقة بموضوع تأثيرات النفط، ونتفاعل مع اللي قاله قبيلة بسام في علاقة بالنقاش حول العقود منين جاء وعدم تجديد عقود ومجموعة من الأشياء، لأنه النقاش هذا مرتبط ببعضه. علاش عنا هالموضوع متاع النفط؟ لأنه فما حاجة للنفط بسبب الأزمة الحالية، معناتها فما معركة حقيقية حول النفط، وفما نقاش يسمو يتحل حول مسألة العقود وكيف تتصرف تونس في هذا المضمار. نبدأ باليمن. اليمن طبعا منيش نعمل مقدمة تاريخية، لكن اليمن هو أحد جناحي العرب، التاريخ العربي القديم قبل الإسلام وبعد الإسلام كان هو تاريخ محمول من جناحي، جناح الجزيرة العربية العميق العدناني والقيسي، القبائل القيسية، والجناح الآخر جناح جنوب الجزيرة العربية اللي نسميه اليمن، اللي هو الجناح القحطاني، القبائل اليمنية. والتاريخ العربي السياسي، التاريخ الأموي، التاريخ العباسي، هو تاريخ كان أحد محدداته الرئيسية الصراع اليمني القيسي، هل هزوز أجنحة هذه اللي تمثل معناتها الشبكة القبلية العربية، يعني القبائل العربية يا إما بشكل من الأشكال تعود إلى العدنانية القيسية أو تعود إلى القحطانية اليمنية، وهذا موجود حتى عنا نحن في شمال إفريقيا وفي الأندلس. اليمن هو مكون أساسي في الذاكرة الجمعية العربية، وهو على مستوى اللغة العربية نفسها وعلى مستوى التاريخ العربي. لكن اليمن أصبح فقيرا ودخل العصر الحديث فقيرا للأسف، رغم أن يعني من أكثر المناطق خصوبة في المنطقة العربية القديمة هو اليمن، وعاش انقساما تاريخيا بين جزئين، جزء جنوبي وجزء شمالي، جزء الشمالي الجبلي والجزء الجنوبي اللي موجود على السواحل والأكثر خصوبة مرتبط بالجغرافيا متاع سلطنة عمان. عدن وصنعاء هما الزوز اللي مثلوا التنافس القديم. وحد اليمن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وأنه اليمن الجنوبي اللي كان اشتراكي موالي للاتحاد السوفيتي اضطر للتوحد مع اليمن الشمالي الذي كان يقوده العقيد عبد الله صالح، وبقي اليمن كذلك إلى أن حصلت الثورات، وفي الثورات تقسم مرة أخرى وانقسم. البيئة خصبة لانقسام اليمن سواء للتعقيدات القبلية وإلا للاختلاف السياقات الجغرافية هذه بين الجنوب والشمال، والمصالح أيضا الأجنبية وتدخل دول المنطقة والإقليم. والمملكة العربية السعودية كانت ترى دائما أن اليمن يجب أن يبقى في مكان لا يهدد المصالح السعودية، وكلما كانت ترى العربية السعودية أن اليمن يمكن تصير فيه تحولات كما صار في الستينات أو يعني تغييرات اللي تنجم تأثر على المصالح المملكة العربية السعودية، تتدخل المملكة العربية السعودية، مثل ما أيضا تدخلت مصر في فترة من الفترات اليمن موجود مرة أخرى في قلب التوازنات، ما عادش الإقليمية بل العالمية، في سياق حرب غزة. اكتشف العالم أن هناك يمنيا يمكن أن يوقف الملاحة على مستوى باب المندب وفي البحر الأحمر، وأن يؤثر على واحدة من أهم القنوات في العالم، قناة السويس. والدولة المصرية خسرت مليارات الدولارات بسبب حرب غزة، بسبب أن وأنصار الله قرروا أن يقفوا مع المقاومة الفلسطينية في حرب غزة. كان اكتشافا مزلزلا، لأنه ضرب أحد المسلمات. الولايات المتحدة قوتها الأساسية قائمة على التحكم والضمان بين ضفرين سلامة الإبحار في المياه الدولية، وما فعله اليمني شكك في هذا هذه المسلمة التي استقرت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ضرب هذه المسلمة. وحتى التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا في هذا الاتجاه لم ينجح في ذلك، وقد تفهم معركة ثائرية مع أنصار الله، والآن هي مستمرة. وتجنبت المملكة العربية السعودية بعد الهدنة اللي سارت في 2021 التورط في الصراع اليمني، لكن الآن المسألة ولت تمسها بشكل مباشر، لأنه الطريق البديل كما قلنا سيتضرر. نجي توا للجزء الثاني بالنسبة لينا، اللي هو متعلق بالمسألة النفط، وفي تفاعل مع الكلام اللي كان يقول فيه قبيلة بسام. هو في الحقيقة تفاعل مع فجأة نلقينا في وسائل التواصل الاجتماعي فيها نواب معناها راهو لم يتم تجديد عقد وكذا، وهو حاجة غريبة. يعني أنا نرجع للتدوينة قام بها خبير في المسائل النفطية محمود المايم ونائب سابق في المجلس التأسيسي، يشرح فيها الموضوع دير حتى خريطة نحطوها متاع أهم الأبار النفطية والغازية، وقال المعطى المتوفر. المعطى المتوفر هو أنه بالنسبة لتونس، فأنه إذا كان فما معناتها بالنسبة للبئر الذي تم الحديث عليه هذا ريمورا ولا حشكي مكان، فهذا البئر تم التجديد له وينتهي في عام أعتقد 33 أو 34، ما فماش مشكلة متاع التجديد. بل يضيف معلومة أخرى، شي يقول فما بئر آخر، بئر صباح أو حاجة من نوع هذا، تمت عقد الإمضاء على العقد مع شركتي آني وشركة أمفين النمساوية، آني الإيطالية والأمفين النمساوية، عام 2025. يعني مش فقط لم يتم تجديد عقود، بل تم عقد إمضاء عقود جديدة فيهم في 2025. أعتقد موضوع هذي متاع النفط يجب التدقيق فيه. أنا واحد من الناس شاركت في حملة وين البترول، لكن من هي زاوية؟ مش من زاوية ترى فما بترول مقلتناش عليه الدولة. أنا كنت في ليتيس وأعلم جيدا اللي عنا الخريطة بشكل عام متاع الأبار، واللي الأبار المتوقعة والاستكشافات المتوقعة في تونس بدأت تتقلص من السبعينات، ثم بشكل خاص مع الألفينات، والشركات الكبرى عموما خرجت من تونس. وبالتالي ما فماش توقعات مش تكون فما استكشافات كبيرة، وذلك علاش ما نلقاوش شركات كبرى بخلاف إني، لأنه يعني إني معنية بشكل جيوسياسي بمنطقة شمال أفريقيا، خاصة ثلاثة دول ليبيا تونس الجزائر. فإنه الشركة الأخرى الوحيدة اللي تتسمى نسبيا كبيرة ما صغيرة مقارنة بالشركات الكبرى هي الشركة النمساوية. الحقيقة أنه المشكل في علاقة بالنفط والغاز ليس أنه فما نفط وغاز والدولة ما قالت الناش، لا، هو في علاقة بالحوكمة، أنه فعلا فما إشكالات في علاقة بكيفية مراقبة هذه الأبار، أنه فما إشكالات حول الشفافية في علاقة باختناء النفط بالأسعار المدعمة وتزويده داخليا، أنه فما إشكالات حقيقية في علاقة ب يعني
2: الامتيازات،
0: التجديد الامتيازات، وأيضا فما إشكالات حقيقية في أنه بعض المسؤولين والموظفين في الدولة أو في شركات الدولة كيفاش يتنقلوا أحيانا لشركات الخاصة هما أو أعضاء من عائلاتهم. هذه مسائل متعلقة بالحوكمة، مشكلة النفط والغاز كيما بقية المشاكل المتعلقة بالريسورس هذوما الموارد الطبيعية متعلقة بالحوكمة. مش فما حاجات ما في بالناش بها، مش هذي المشكل، كيفية تسيير ذلك هذا المشكل الرئيسي. وللأسف هناك سردية مبنية على أحلام، أن تونس ويحط لك الخريطة متاع هاوكا برشا نفط وغاز في الجزائر، برشا نفط وغاز في ليبيا، شبي تونس في الوسط ما جاهيش. هو ليه تو سامبلومون؟ لأنه تونس كان امتدت نحو الجنوب في اتجاه الصحراء وفي اتجاه الغرب والشرق مش يكون عندها نفط وغاز، لأنه أغلب الأبار موجودة في تلك الأماكن في اتجاه الجنوب، سواء الجنوب الليبي، الجنوب الغربي الليبي أو الجنوب الشرقي الجزائري بكل بساطة. يعني كيما دايور المياه الجوفية، نلقاو مخزون المياه الجوفية في ليبيا ومخزون المياه الجوفية في الجزائر أكثر من مخزون المياه الجوفية في تونس. يعني تلك هي الخريطة الجيولوجية اللي عندنا. فما صحيح منطقة مشتركة مع ليبيا يمكن تطويرها بالتعاون مع الجانب الليبي، لكن تعطل ذلك ناتج على ممكن أسباب سياسية وعدم وجود تعاون بما فيه الكفاية في هذا الملف. لكن بخلاف هذا فما المنطقة الكل، منطقة المياه الإكسكلوزيف إيكونوميك زون، يعني المنطقة الاقتصادية الخالصة في اتجاه العمق البحري التونسي بما يتجاوز المياه الإقليمية، هذه كمنطقة ربما للاستكشاف والتتبع والتثبت، ولكن الاستكشاف البحري في خص النفط والغاز صعب ومكلف على عدد من الشركات، وبالتالي هذا يلزم شركات ترغب في المغامرة وعندها رأس مالي يكفي لذلك، وبالتالي يلزم النقاش لهنا. باركونتر هو علاش فما بعض هذا النقاش؟ هو ما يتم ذولي صارت كونفوزيون بين حاجة هبطت في بلاغ رئاسي عند استقبال الرئيس لوزير الخارجية الألماني وهذا الموضوع، اللي هو مسألة مراجعة الاتفاق. هو ما يتم ليس مراجعة عقود شركة النفط، لا مش هذا، موش صاير هذا. ما هو موجود باركونتر وممكن يكون فيه عركة بين السلطات في تونس والاتحاد الأوروبي، هو موضوع مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهو اتفاق مطلوب أوروبيا توسيعه، وربما فما رغبة أوروبية لاستئناف المفاوضات، وربما تونس ما مشيتش في المفاوضات هذه، وربما تم تأجيل أحد محطات المفاوضات في الأشهر والعام الفارط بما جلب غضبا أوروبيا وجلب ضغطا أوروبيا من أجل استئناف المفاوضات، ورغبة تونسية في أنها تعمل ساعة assessment، تعمل تشخيص لاتفاق الشراكة للعود 95، وهذا ضروري وشرعي ومشروع. وأنا واحد من الناس كنت في اللي تاسع عملنا مرة ندوة حول هذا، حول الضرورة أنه تقوم تونس بمراجعة شنية استتبعات ونتائج اتفاق الشراكة اللي صار 95 مش نجم صحه أشياء جديدة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقات جديدة، وبدون معناتها أنا نعتقد ورانا هكا عنا معناتها هكا في وضع نحن دولة عظمى، لا أما من حقنا زيادة حتى كان مناش دولة عظمى أنه ندخل المفاوضات هذه نعرف وين مصالحنا باش نجمو نتفاوضوا تو سامبلومون. دونك اعتقد اللي صارت كونفيزيون في بعض الصفحات في هذا الاتجاه، وللاسف فما ولات حاله هستيريا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وفي عوض مره اخرى نرجعوا بعد هذا الصيف الصعب انه نركزوا ونخموا وين كانت فما المشاكل في هذا الصيف اللي ما نحبوش نراو كيفه مره اخرى، ونركزوا على الاسباب الموضوعيه والتشخيص الموضوعي بما فيه المصادر الطاقيه، بما فيه موضوع الغاز ومنين نجيبه في الغاز، ومسألة كيفاش نجمو نعوضه والنوعه في مصادر الغاز متاعنا، وكيفاش نركزه على مزيد توسيع الطاقات المتجددة، وكيفاش نشوفه معناتها حلول مرحلية وحلول طويلة الأمد للمواضيع هذه، نمشي في نقاشات وهمية ليس لها علاقة بالواقع، وتلقى الناس مصدقة وتناقش في كل مكان. غريب جدا، وهذا يوري اللي بالحق الإعلام الأساسي اللي قائم على التحقق من المعلومة ولا في معركة حقيقية في علاقة بعصر ما بعد الحقيقة. نحن في عصر ما بعد الحقيقة، ديش تلقى ناس تتداول في موضوع كأنه حقيقة ما عنده لاساس لا راس، تقولوا يا ودي وين هذا، وين خرج؟ أنا هي أنا هو المصدر الرسمي اللي قال تونس راي ما صححتش ما جددش عقود، يقولك قال شفتها في الانترنت شفتها، وتلقى ناس راهو متكونين، نحن نحكيه قبيلة على التكوين، عاملين الخمسة والسبعة سنين بعد الباك ويبدأ بارتجيلك حاجة كي منك بدون تحقق أو تثبت. نحن في مرحلة صعبة وخطيرة جدا، مرحلة ما بعد الحقيقة هذه، ومعنيين هنا في وسائل الإعلام حقيقة لتفكيكها والتركيز عليها، وللأسف نحتاجه أحيانا نلقاو أخبار كي من هكا منتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي نتفاعلوا معها، ما كانش مش تنتشر كالنار في الهشيم بدون أي أساس.
1: وضحياتك صح طارق. ما هو احنا بدينا نحكيه على
2: على نفطنا ولا نفط اليمن تو
1: نحكيه على
0: دينا في الاخر يهمنا
2: نفس الموضوع.
1: هو كما قال طارق في الاخير هو مناقشه كل التطورات اللي قاعده تصير في المنطقه اللي قاعده تصير في الشرق الاوسط والاستتباعات نتاعها والتداعيات نتاعها بسام حتى تقريبا مختلف الحروب والصراعات والمواجهات اللي قاعده تصير على امتداد السنوات هذه كل على مستوى المنطقة عندها تداعياتها تقريبا على كامل المنطقة صحيح ولو كانت بدرجات طبعا مختلفة مش كما دول هي معنية بطريقة مباشرة في الحروب وفي المواجهات كما مش دول أخرى غير معنية ولكن على مستوى التداعيات هو تأثيرها بدرجات مختلفة ومتفاوتة ولكن تقريبا على المنطقة وشفنا حتى مثلا اقتصار غلق مذيق هرمز وغيره والامتدادات الغذائية ومسائل النفط وغيره من ما يهم هل اليوم الطاقة وكل المسائل. اليوم بجينا نحكي على المواجهات في اليمن إلى أين تتجه الأمور والوضعية وتداعياتها واستتباعاتها هما فيما بعد ما طارق تفاعل مع الموضوع اللي طرحته وانت في بداية الحصة والاستنتاج كان عموما أنه تنجم تكون جزء من النقاشات اللي مبنية على الفضاء الافتراضي والفضاء الإلكتروني اليوم بس مش مبنية ربما على معطيات صحيحة أو معطيات دقيقة شيء اللي خلي النقاش إلى مسائل غير دقيقة وهذا لازم يصير التوضيح متاعه ويصير التدقيق متاعه ويصير دائما بناء كل هذايا على المعطيات الصحيحة وعلى المعلومة الصحيحة وعلى الحقيقة. تفضل بسام نسمع.
2: هو إن شاء الله يتفاعل معنا يعني رئيس لجنة الطاقة في البرلمان إن شاء الله يحضر معنا لمزيد توضيح في المسألة هذه متاع يعني مراجعة الاتفاقيات خاصة ونحب نعرف زادة دور البرلمان في مراجعة الاتفاقيات ومراجعة الامتيازات اللي هي يمكن اعتبارها أكبر الإشكاليات الحاصلة في الاتفاقيات المتعلقة بالبحث والاستكشاف واستخراج نفط. يعني هذا موضوع في اعتقادي لابد أن يحظى بالاهتمام الكافي ولابد أنه نلقاه فيها احنا كوسائل إعلام التوضيحات اللازمة والكافية في اتجاه أنه التونسي يعرف المصادر الطاقية والماشية كيف ماشي كيفاش تحكم فيها البلد التونسية هل انه الشركات الاجنبية ذي تاخذ في النسبة الاكبر يعني من الموارد المالية. يلزم هذه النقاط كل هذه تتوضح خلال الفترة القادمة. نرجع للموضوع بالارقام اللي اختاروا نور. الحقيقة هو السؤال المطروح لماذا الان يعني عادت المواجهات إلى اليمن؟ لماذا الآن فتحت جبهات القتال من جديد بعد أن كانت اليمن تقريبا في هدنة أو ما يسمى بتجميد الحرب منذ سنة 2022؟ هذا في اعتقادي اليوم ما يحصل في اليمن من اشتباكات هو أول شيء انعكاس للحرب اليمنية الحرب الإيرانية الأمريكية على اليمن وخاصة أنه اليوم القوات اليمنية الحكومية المدعومة من السعودية تريد السيطرة على منطقة الساحل وتريد كذلك السيطرة على مدينة تعز باعتبارها هي المناطق المطلة على البحر الأحمر وهي المناطق بالتالي المطلة على باب المندب. هناك رغبة من القوات الحكومية اليمنية المعترف بها في إزاحة الحوثيين وأنصار الله الحوثي من تلك المنطقة وبالتالي سحب ورقة من أوراق الإيرانية التي تضغط بها على السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اللي هي التحكم في باب المندب وتعطيل حركة الملاحة هناك. الغاية هنا ليست فقط يعني يمنية بل هي أشمل. وكذلك ربما السبب الثاني يعني اندلاع الحرب خلال هذه الفترة هناك محاولة لتغيير موازين القوى. يعني القوات اليمنية تسلحت وتمكنت من ربما التسلح من جديد عن طريق السعودية خلال الفترة الماضية وتريد اليوم اختبار مدى قدرة الحوثيين أمامها. ومما لا شك فيه أنه اليوم ربما أنصار الله الحوثي ستكون من أكثر ربما القوات المسلحة والكتائب المسلحة المستهدفة خاصة بعد المساندة المسلحة وبعد قيام أنصار الله الحوثي باستهداف الكيان الصهيوني خلال فترة الحرب على غزة. أكيد جدا ستوجه الأنظار اليوم إلى الحوثيين أول شيء من الناحية الاستراتيجية في اتجاه إزاحتهم من منطقة البحر الأحمر وبالتالي وبالتالي يعني الانتهاء من هذه المشاكل في خطوط الامداد، ثاني شيء الانتقام من أنصار الله الحوثي نظرا لمساندتهم لغزة ولدكهم الكيان الصهيوني. ففي اعتقادي أنه اليوم الوضع في اليمن وللأسف مفتوح أن يتحول إلى حرب كبرى وإلى حرب شاملة. أكيد جدا لن تقف إيران مكتوفة الأيدي تجاه الاستهدافات التي يتعرض لديها عليها الحوثيين، ومؤكد جدا أنه الدعم السعودي سيتكثف خلال الفترة القادمة للقوات الحكومية اليمنية، وهذا ما يرجح أنه الحرب في اليمن سترتفع حدتها وستتكثف خلال الفترة القادمة. ربما اليوم السعودية ترى أنه اللحظة مناسبة من الناحية الاقتصادية للقضاء على الحوثيين، أو ربما حتى تغيير مناطق تواجدهم في الأراضي اليمنية، نظرا لأنه يعني ضيقت الخناق عليها في باب المناورة، لأنه الحوثيين ربما سحبوا ورقة البديل بتاع الإمداد السعودي. فاليوم السعودية ترى أنه الفرصة واللحظة مناسبة، وكذلك أكيد جدا السعودية ستلقى الضوء الأخضر الأمريكي في اتجاه أنه يتم دك كل ربما الكتائب التابعة لأنصار الله الحوثي انتقاما من مناصرتهم للغزويين وللفلسطينيين خلال الفترة القادمة. فربما كذلك هذا ربما يحصل خلال الساعات القادمة، ستبحث السعودية ربما عن دعم وحلف دبلوماسي في اتجاه أنه يتم يعني خلق إجماع عربي لإدانة الحوثيين وللتوجه نحو قصفهم من جديد، ربما هذا في تحالف جديد غير التحالف الذي حصل سابقا. وفي اعتقادي اليوم وخلال الفترة القادمة انعكاسات الحرب الأمريكية الإيرانية ستتكثف في الخط التماس ما بين السعودية واليمن.
1: واضح، شكرا لك بسام حمدي. طارق الكحلاوي، احنا كنا وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم، شكرا لكامل الفريق اللي أمن لكم الحصة هذه في الأعداد والتنسيق زميل نور الفارسي، في الإخراج الصوتي فاروق السويسي، وفي الإخراج الرقمي حسام يحيى وإيمان الشابي. كنت معكم ابتسام شويخة، موعد الأخبار مع زميلتنا هدى وصلي، نتلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت في أمن الله.
3: هنا تونس، الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
6: خليك قريب فيم ورجعين.
7: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بطبيعتي معايا الميفي 5G
8: حصريا مع اريدو في الغونتري. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
9: اريدو طور عالمك.

0: ספורטי. על רדיו NFM, מעיפות הקשי. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثانية ديو NFM عسلامة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتوخي الحذر من مخاطر تقلبات جوية مرتقبة بداية من يوم الخميس المقبل. ودعت الوزارة الفلاحين والمربين إلى إيواء حيواناتهم داخل فضاءات مغطاة وآمنة وإبعادها عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، مشددة على ضرورة تثبيت البيوت المكيفة وحماية المعدات الفلاحية من الرياح والبرد وتأمين الأعلاف والمحاصيل في أماكن جافة تحسبا لتسرب مياه الأمطار. كما دعت البحارة إلى عدم المجازفة بالإبحار طيلة فترة التقلبات الجوية نتيجة لشدة الرياح واضطراب البحر، كما أكدت على أهمية إحكام شد المراكب والسفن داخل الموانئ لتأمينها وتفادي اصطدامها. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد في تصريح لديوان فام أنه تم إخماد جميع حرائق الغابات بمناطق الشمال الغربي ما عدا حريق برجو الذي قال إنه في مرحلة التبريد ولا يشكل أي خطر، معتبرا أن صيف هذه السنة كان استثنائيا في تونس. جاء ذلك على هامش ندوة صحفية انتظمت اليوم بمقر الحماية المدنية بجبل جلود.
2: حقيقة صيف سنة صيف 2026 كان صيف استثنائي على مستوى وطني، تم تسجيل معدلات قياسية في درجات الحرارة وصلت حتى 12 درجة على المعدل، ارتفاع على المعدل. كيف النشاط العملياتي للحماية المدنية كان زادة، سجلنا أرقام استثنائية من حيث عدد التدخلات نتاعنا، ولكن إجمالا إلى حدود ساعة ونطمن الناس الكل اللي الديوان الوطني للحماية المدنية بمساهمة جميع الهياكل المداخلة من إدارة الغابات، من جيش الطيران، من البلديات، من التجهيز، من وزارة الفلاحة، من زملائنا في الستيك في الوناس، تم إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت متواجدة على مناطق الشمال الغربي. إلى حدود الساعة ما عندنا حتى حريق مندلع، ما عدا حريق برجو في مرحلة تبريد وفي مراحله الأخيرة اللي ما عاد في شكل حتى خطر حاليا، ولكن ما زالت شاحنات الإطفاء التابعة للحماية المدنية ولا تابعة لإدارة الغابات متواجدة على عين المكان وتقوم بدورية تمشيط لاستكشاف الجيوب أو الدخان اللي ممكن يكون متصاعد والتدخل الحيني والفوري لإخماده، ولكن الحالة العامة في البلاد التونسية هي وضعية مطمئنة جدا.
1: قائم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد من قبل القطاع البنكي التونسي تطور بشكل طفيف خلال النصف الأول من سنة 26 و2000 ليبلغ 30 مليار و662 مليون دينار موفى جوان المنقضي، مقابل 30 مليار و554 مليون دينار في ديسمبر 2025، أي بزيادة تناهز 108 ملايين دينار وفق بيانات صدرت في نشرية الإحصائيات المالية البنك المركزي لشهر جويلية المنقضي. في أخبار العالم، الحكومة البريطانية تقر بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية وفقا لوزير الخارجية البريطانية. محققون تابعون للأمم المتحدة يعتبرون أن عملية الاحتلال في سوريا والتي تشمل احتجاز مئات الأشخاص قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2 3 4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور، الجولة الرابعة، الذهاب للرابطة المحترفة الأولى. نعطيكم البرنامج بالنسبة للجولة هذه باش تلعب على ثلاثة دفعات. دفعة أولى نهار السبت 12 سبتمبر الأربعة ونص متاع العشية في شتيوي في المرسى، مستقبل المرسى النجم الساحلي، في حمام سوسة الأمل اللي يواجه الملعب التونسي، وفي بن جنات في المنستير الاتحاد المنستيري يواجه اتحاد بن قردان. دفعة ثانية باش تكون نهار لحد 13 سبتمبر في زويتن، شبيبة العمران تستضيف نجم المتلوي في ملعب حمام لنف، نادي حمام لنف يستضيف الترجي الرياضي التونسي، وفي بوجمع الكميتي في باجة الأولمبي الباجي يواجه تقدم ساقية الدير. نهار لحد الدفعة الأخيرة فيها زوز مقابلات في حمادي العقربي في رادس، نحكيو ديما على لحد 20 سبتمبر في رادس كما قلت، النادي الإفريقي يواجه الترجي الجرجيسي، وفي المهيدي في صفاقس سي اس اس يستضيف النادي البنزرتي. النادي الإفريقي سافر نهار الخميس 10 سبتمبر بعد غدوة إلى العاصمة المالية باماكو في رحلة خاصة عبر طائرة عسكرية استعدادا لخوض إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا. بعثة الإفريقي باش تشهد تواجد المهاجم الكاميروني نكانغ بعد تعافيه من الإصابة، إلى جانب المدافع عمار عبد الحق بعد إعفائه من الالتحاق بتربص المنتخب التونسي لأقل من 20 عام. نذكر الإفريقي باش يواجه نادي الجولي بالمالي نهار السبت 12 سبتمبر انطلاقا من 5 العشية بتوقيت تونس في إياب الدور التمهيدي الأول. نذكر الفريقي انتصر 1-0 في مباراة الذهاب في تونس. المدافع السابق لنادي النصر بن غازي الليبي محمد علي جويني أمضى رسميا في صفوف نادي الاتحاد العسكري. نذكر جويني انتقل إلى النصر عام 2023 وتوج معاه بلقب البطولة موسم 23-2024. تونس باش تستضيف مسابقة كأس أمم أفريقيا رجال الكرة الطائرة بين 15 و25 سبتمبر الجاري. اليوم كان الإعلان على قائمة اللاعبية بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة، قائمة فيها محمد بن يوسف، أحمد القاضي، علي البنقي، أسامة بن رمضان، الياس القرمسلي، وجدي البارودي، مهدي بن طاهر، خالد بن سليمان، علي الأشعل، الطيب القرمسلي، محمد ريدان، حمزة حفيظ، هادي الخزري. بالنسبة للقائمة متاع منتخبنا، نذكر القرعة متاع الكان باش تكون إما نهار 13 أو 14 سبتمبر الجاري. نمشي ونحكيو هوند مقابلات الجولة الثانية من بطولة قسم النخبة، جولة تتلعب الكل نهار السبت 12 سبتمبر. الافريقي يواجه المنزل الرياضي 3 متاع العشية، والخمسة 3 مقابلات، بعث بني خيار نادي كرة اليد بجمال، الترجي جمعية الحمامات، وسبورتينغ المكنين يواجه مكارم المهدية. الختام بأبرز مقابلات اليوم في أوروبا. اليوم عودة تشامبيونز ليج الأوروبية، 6 مقابلات، الثمانية أو 6 غير بعض بتوقيت تونس، أيك أثينا يواجه لاسك، في نفس التوقيت كلوب بروج البلجيكي يستضيف أستون فيلا الإنجليزي، والثمانية تعليل 4 مواجهات، دورتموند يواجه فياريال، بورتو البرتغالي يستضيف مان سيتي الإنجليزي، ليل الفرنسي يواجه بيتيس الإسباني، ومباراة القمة اللي كل الأنظار بتتجلى هي مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان الإيطالي.
1: احنا صوتكم في صفاقس
2: على 91.2 ديوان FM.

مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في البرنامج ناجي التريبينال والدريبة، وقضية اليوم باش تسمعوا فيها الجزء الثاني متاع أكبر قاتل تسلسلي في القرن العشرين واللي روع أمريكا. كما حكينا لكم في الحلقة الأولى واللي أحداثها بدأت في عام 1974، صار اعتداء وحشي على طالبة جامعية في مدينة سياتل واسمها كارين سبارك، عمرها 18 سنة. شخص تسللها لبيتها في الفويي بعد نص الليل وتخلى عليها ببار حديد فشخها تفشيخ، ومن بعد غادر مشى في باله أنه قتلها. لكن من أرطاف الله عمرها مازال في الدنيا ومنعت بأعجوبة، أما خلف لها إعاقة ذهنية وولات فاقدة للذاكرة. وبعد هالاعتداء هذا باش تصير سلسلة من الاختفاءات في مساكن جامعية وأماكن عامة، وفي كل مرة تختفي طالبة على الأنظار وما تعودش تظهر. الشبهات متاع الشرطة وحسب الشهود باش تتمركز حول واحد اسمه تاد، واللي هو في الأصل طالب جامعي وشافوه العديد من الشهود مع فتيات قبل اختفائهم. ولهنا الأمنيين باش يفليوا حياة هالشخص فليان اللي تحوم حوله الشكوك، على أساس يعرفوا مسؤوليته في هالاختفاءات وين مشاو هكا البنات اللي تبخروا في الطبيعة ما بين نهار وليلة، ويتأكدوا من ظلوعه في اللي صار ويا هل ترى هو الجاني وإلا لا، لأنه في نهاية الأمر ما ثم حتى شيء يثبت أنه تاد هو اللي قام بالفعل. ولهنا نقدموا لكم الهوية متاع تاد. في نفس الإطار أكيد راكم تتساءلوا شكون تاد هذا وشنية حكايته، ويا هل ترى ظهرتش عليه علامات متاع انحراف نحو الإجرام من الصغرى متاعه وإلا لا، كما برشا قتل تسلسليين، وإلا كانتش عنده خصائص أخرين، وكيفاش كانت علاقته بنساء في طفولته وفي مراهقته، وشنو اللي صنع منه هالوحش الضاري واللي باش تكتشفوه في مجريات الأحداث باش يرعب الطالبات لمدة سنوات ويخلي الأمريكان يعيشوا على وقع الجرائم متاعو. هالقاتل التسلسلي اسمه تيودور روبر كاول، أو تيودور روبر كاول، تولد نهار 24 نوفمبر 1946، وحتى حد من العائلة متاعو ما كان عينو بيه. ونهارت اللي عزيزه المسمى سامويل كاول ومماتو إليانور هزوا أمه لويز للمصحة، كان هكا النهار ذاك بالنسبة ليهم ممشوم، تقول حاشاكم عزاء ماهوش ولادة. وأمه لويز نهارتها واقفة بصر حوايج، راسها مدنكس في القاعة حزينة كزينة تستنى في بوها وقتاش يخدم الكهرباء ويهزوها للمصحة باش تبيض هكا العظمة الحارمة. بوها سامويل وأمها إليانور كانوا ماكلينها بعينيهم، تقول أباري وسكاكن يترشقوا فيها. القحرة وقتها وساكتين وداخلين في صمت رهيب، لكن من داخل يغلي وغليان على لويس. في نفس المشهد اللي فيه البو سامويل ومرتو إليانور وبنتهم لويس، أكيد راكم تتسألوا أحليش يغلي وعليها غليان. الطفلة عمرها 22 سنة وولات أم عزباء، وبشتولد في مصحة خاصة بالأمهات العازبات اللي يجيبوا صغار خارج رابطة الزواج، لأنه الحبالة متاع لويس هي نتيجة علاقة قصيرة مع شاب، حب عشق نزوة شهوة وإلا غلطة، المهم صارت. هالشخص اللي تعرفت عليه ونفخلها كرشة وخلالها في وسطها كرة يخدم بحار، وبعد ما عرف اللي هي حبلة تمشي وخلاها، وبطبيعة الحال المشكلة باش يتحملوها بوها وامها، يعني سامويل وإليانور، اللي بحكم التدين متاعهم الكبير والتزامهم بتعاليم المسيحية رفضوا رفضا باتا باش بنتهم تقوم بعملية إجهاض، لأنه محرم في دينهم. وما ننساوش أنه المجتمع الأمريكي في هكا الفترة هذيك من الستينات والسبعينات
كان محافظ إلى أبعد الحدود. المفيد أنه أمها إليانور رفضت باش بنتها تطيح الصغير، وحتى لو كان قبلت العملية ما هي سهلة لأنه فيها مجازفة كبيرة واختر، وبرشا نساء ماتوا هما يقوموا بعملية إجهاض وصغارهم ماتوا معهم. خلف هذا القانون في أمريكا في الستينات يمنع الإجهاض منعا باتا، وبرشا طب في الوقت ذاك وقابلات يخدموا كلاندو. مختصر الحديث واللي همنا هو أنه الصغير اللي جاء كان وصمة عار للعائلة، وبالتالي يلزمهم يلقاو حل باش يتستروا على هالفضيحة اللي عملتها لهم بنتهم لويز. والحل الوحيد اللي يلقاوه أنهم يخليوا الناس الكل من أقارب للجيران يعتقدوا أنه تيد هو ولد إليانور وسامويل، يعني ولد مماته وعزيزه. وبتبيعة الحال لهنا أمه لويز باش تولي أخته، وهكاكا تيودور يتربى عادي وما يبداش منعوت بالصبع، ويكبر بفكرة أنه لقيت. في مجريات هالأحداث تاد حباه وذباه وبدأ يددش وكبر، يا جنوش ويا جنوش، عينيه لمه، خشمه الممات، وجو حليلته كيف كيف لمه، الطول والعرض البوه معناها عزيزه. لكن فما حاجة ما عرفوهاش لشكون، خلاوها مبنية للمجهول، وربما البوه الأصلي. الحاصل تاد من الأول كان محل سخط ومخط على خاطرك الغلطة متاع أم لويز، ومن بعد تدريجيا عزيزه مماته باش يقبلوه وباش يتصرفوا معاه كما أي جد وجدة. وهو بتبيع من اللي بدأ ينطق يعيط لهم بابا وأمي، وأمه البيولوجية يعني الحقيقية يناديلها لويز، وفي ذهنه هي أخته. ولهنا يلزمكم تعرفوا شنو الشي اللي هي الظروف الحد كما تاد باش يولي قاتل تسلسلي. الإجابة بتبيعة هي الوسط اللي نشأ فيه وتربى، والوسط هذا هو محافظ صحيح أما فيه برشا عنف، لأنه بوه يعني عزيزه سامويل كان راجل معصاب يقلب الدنيا على أقل حاجة، وضحيته المباشرة بعد مرته إليانور هو تادك العظمة الحارمة. لكن الطفل المسكين شنو ذنبه؟ مازال صغير ومعملش لأربع سنين، وكل مرة عزيزه يتنرفز عليه ويسخسخه على أقل حاجة، يطيح لعبة ياكله ماكله بالضرب، يكسر حاجة يشويله كنينه، وتاد المسكين كان مرعوب منه. الشي اللي خلاه من صغرته ولا سكوتي داخل ببوشته متقوقع على روحه، معناها ولا أنا انتروفيرتي منغلق على روحه. والمسكين تلقاه النهار الكل وهو ساكت، ما عدا عينيه اللي تبدأ تسرق في نظر العزيزه وهو يسخايبه بتبيع أبوه، ومن نظرات متاعه وكأنه يتمناه باش يتفسخ جملة من الدنيا. ومن كثر الخوف متاعه منه تصوروا وش كان يعمل فيها كالعمر. تاد كان يسرق كل مرة سكينة من الكوجينة ويهز يخبيها تحت الفرش متاعه، والجماعة اللي في الدار الكل حاروا من هالسكاك اللي تختفي فجأة وما يعرفوش عليها لوين مشات. حتى لين لويز نصبت العسة على ولدها تاد بالسرقة، وشافته كمشى جاب سكينة واحدة أخرى من الكوجينة باش يخبيها تحت فرشه، زعما كان ناوي باش يقتل عزيزه. هذه بعض الفرضيات اللي قدموها بعض المفسرين للنفسية متاع تاد، لكن التفسير الأقرب للواقع بحكم أنه الطفل مازال عمره 4 سنين هو أنه كان يخبي في السكاكن تحت الفرش باش عزيزه اللي يعتقد أنه أبوه ما يقتلوش، لأنه ديما يضرب فيه وأكيد راه يقول له تو نقتلك نذبحك أو أشياء من هذا القبيل، وعلى هذاك يحب يخبي سكاكن. هذه فرضية أنا راها هكاكا، لأنه طفل كما قلنا لكم الزين ما غلقش 5 سنين. بطبيعة الحال تاد تربى في هالجو هذا وبدأ يكبر بشوية بشوية، والتصرفات الانفعالية ما عادش غريب عليه لأنه عاش فيها من خلال عزيزه، وباش توليله مكون ما

على خاطر بنتها لويز اللي جابت صغير في الحرام. ولهنا المسكينة الأم إليانور دخلت وخرجت في الحلة وولات تعالج في المستشفى متاع الأمراض العقلية. وبتبيع فيها الجو المسموم لويز خذات قرار لا رجعتها فيه وهجت من دار بوها وهزت ولدها تاد ومشات تعيش في مدينة تاكوما في ولاية واشنطن. ولدها تاد في هكا الوقت مازال مغلقش 5 سنين. فيها الإطار الجديد يعني في مدينة تاكوما لويز باش تتعرف على طباخ اسمه جوني باندي. تعرفت عليه في الكنيسة وهو شاب دافي برشا حبها وفهم محنتها مليح وقال لها اللي هو مستعد باش يعرس بها ويعتبر تاد ولده ويقيده باسمه. وكان لعملها كاكا. ونهار 15 ماي 1951 لويس كوال وجوني باندي عرسوا. ومن وقتها تاد باش يولي يحمل اللقب متاع راجل أمه واسمه حسب الحالة المدنية باش يتحول لتيودور باندي. ومن وقتها باش يولي عنده اعتقاد راسخ أنه جوني هذا هو أبوه الحقيقي البيولوجي. لكن بالنسبة لأم لويز الأمور في مخه بقى ضبابية ومخلوضة لأنه تاد في الحقيقة ما كان فاهم حتى شيء وأم لويز ما فهمتوش هالمسألة هذه. وهو المسكين مرة يعيط لها مام معناها أمي ومرة يعيط لها لويز على أساس أخته. وأكيد راهو في الوقت ذاك كان عنده إحساس غريب يقوله أنه أخته هذيك هي في الأصل أمه. وهذه أشياء ربانية تتجاوز البشر. لكن هالغموض هذا باش يكون سبب في إرساء عدة انحرافات في تصرفات تاد. وأولهم يتفسر في ميوله للعنف دوب ما دخل المدرسة والمعلمين أشاروا الأم لويز فيما يخص هالشي هذا. في هالمرحلة هذه من الزواج متاع لويز واستقرارها مع جوني باندي باش تجيب منه زوز بنات وزوز أولاد والعائلة باش تكبر. وفي الفترة هذيك تاد بدأت تظهر عليه تصرفات غريبة. وعلى سبيل الذكر نهار وهو في المعهد واحد من صحابه فدلك عليه كيف اللي ضربه. لكن ردة الفعل متاع تاد كانت عنيفة لأبعد الحدود. شد هكا طفل ودخل عليه بالبونية والمشتق لي بفرك وتفريك. ورغم اللي زملاء حاولوا باش يحزوا ويبعدوه عليه تاد ولا كثور الهيش. ومن العملة هذيك زملائه في الدراسة عملوا عليه امبارجو معناها ما عاد يكلموا حتى حد وما عاد يدور به حد ولاو خايفين منه تقول ذو دمة. لكن هو الشيء هذا ما قلقوش بالكل وواصل على نفس المنوال متاع التصرف. وباش ما نفوتكمش بالحديث راجل أمه يعني جوني باندي كان فايق اللي تاد عنده شحنة كبيرة متاع عنف وما تنجم تهزه كان للمهالك. ووقتها قيده في الكشافة على أساس هو بيده كان كشاف وفي باله اللي تاد باش يولي يمتثل القواعد العيش مع الأخرين ويندمج معاهم. لكن هذا ما صارش بل بالعكس زاد في الطنبور نغمة. وعلاش ما تقولش أنه في نهار من نهاراته في الطريق متاع هكا المخيم الكشفي تاد شاف واحد من صحابه يمشي قدامه وهز غصن متاع شجرة وخلينا نقوله زروات على حالها دبوس. وبقى يتسلس وراها كطفل ويتلفت على يمينه وعلى يساره فماش ما يشوفه واحد وينزل عليه طول على راسه بك العرف متاع الشجرة جابه في غيبوبة. من بعد كي سألوه علاش عمل كاكا قال لهم بكل بساطة وبراءة الأطفال في عينيه حبيت نشوف شنو اللي يصير وقت اللي نسخت واحد على قبه يعني على قبعته. الواقعة هذه بطبيعة الحال ما وقفتش في الحد هذا لأنه في نفسك المخيم الكشفي تاد زاد ضرب طفل صغير بسحن من ألطاف الله ما جابلوش راسه في اثنين. وأكيد كالعادة يحب يشوف النتيجة شنية ما بين ضربة بعرف شجرة وضربة بسحن. وبطبيعة وبما أنه غشير صغير الهروب متاعه في إجاباته هو التستر وراء الكذب. قال مانيش بالعاني. وبطبيعة الناس الكل ما صدقوهش وأولهم رجل أمه واللي كان يصبر في روحه ويقول توا تاد يجيه نهار يكبر ويريض ويرزن. في نفس هالتسلسل من العمايل متاع تاد باندي حتى واحد ما كان عامل حساب للعنف متاعه. وعلاش ما تقولش أنه في نهار من نهارات بنية صغيرة في الحومة بنت الجيران اسمها آن ماري بارو عمرها 9 سنين اختفت فجأة. وهذا

0: في عام 1961. عائلتها قاموا في الصباح ما لقاوهاش في بيتها، قلبوا عليها الدنيا وريحتها ما فماش. وباش ما نفوتكمش بالحديث، تادو هو مازال صغير يقرأ دبر خديمة، يعني كان قبل ما يمشي للمعهد يوزع الجرايد على الديار. والشرطة لقات أثار متاع صبات البوانتور متاعو 37، والأثار هذم لقاتهم في الحيط متاع شباك آن. بتبيعة الحال حتى واحد ما ينجم يقول أنه تاد هو اللي وراها الاختفاء متاع آن، والحكاية بقات إلى يوم الناس هذا لغز. لا الطفلة بانت ولا لقاو الجثة متاعها. فيها التطور هذا من القضية، المنعرج الكبير في حياة تاد باندي، أو نقطة التحول الكبيرة اللي بيشتقلب الأشياء رأسا على عقب، هو أنه ولد خو رجل أمه، يعني طفل كيفه، انهار من نهارات رماله كلمة، يعني فهموا أنه بوه مجهول وأمه جابته في الحرام. والشي هذا صدم ودخل فيه الشك، ومن وقتها بدأ يبحث على الحقيقة. وعلى هذاك هالكلمة هذه بقات في مخه، ومن شاب السرقة يفركس في القجرات متاع أمه ويبربش فيهم. وفعلا نلقى بطاقة الولادة متاعه، وفهم أنه جوني باندي ماهوش بوه البيولوجي، يعني مش من لحمه ودمه. والاكتشاف هذا بش يكون حدث صاعق في حياة تاد المراهق، واللي بدا يهلوس ويعتقد أنه المحيط متاعه الكل اللي دايرين به يعرفوا اللي هو مجهول الأب، وهو آخر من سمع بالحكاية هذه. ووقتها في نفهم المعنى متاع كلمة لقيت اللي كان يسمع فيها عدة مرات. تاد باندي من نهارتها بش يولي عنده إحساس عميق أنه مغدور، والشعور هذا بش يتعمق فيه، وبش يولي يكره أمه والنساء والفتيات والجنس اللطيفة بصفة عامة. فيها الفترة هذه من الدراسة الثانوية لتاد باندي، ورغم الصدمات اللي تلقاهم وخاصة مسألة الهوية متاع بوه، وكيما نقولوا احنا يكبر وينسى، لكن الشيء هذا أكيد راهو بقالو كالفيوزة في مخه. وفي عام 1965 تاد باندي اخذ البكالوريا ودخل الجامعة، قيد في جماعة بيوجيت ساند، لكن أموره ما مشيتش. وقتها بدل الجماعة واشنطن في عام 1966 على أساس باش يدرس الحضارة واللغة الصينية، وفي العام ذاك بالذات باش يتعرف على طالبة اسمها ديانا دوارتس أو ديانا إدواردز، وباش يكون لها الفتاة هذه شأن عظيم في حياة تاد باندي، وهي اللي باش تكون زادة نقطة تحول مهمة في المسيرة متاعو. ديان كانت من عائلة كبيرة وغنية من عائلات سان فرانسيسكو، عينها محلولة وفايقة برشا وتلعب بعشرة منتات. وعلى عكسها هي تيد كان حشام الأبعد الحدود، ومن اللي صغير ما يحبش يحكي مع البنات، وإذا صدف وصار أنه حكى مع واحدة عينيه يبدأوا في صباته. ومع ديان هذه باش تكون له فيها أول علاقة مع الجنس الآخر. لكن تيد كان عنده ان بلوكاج سيكسويل، يعني انسداد أو صد جنسي، والأمور متاعه من الأول باش تكون صعيبة مع ديان، لكن من بعد العقدة متاعه باش تتحل. واللي يلزمكم تعرفوه أنه عادة الفتاة اللي تصير معاها علاقة حميمية هي الحب الأول والأخير، ومش بشرطه ينجم الحب الثاني يطيح الأول والثالث يطيح الأول والثاني والرابع يطيحهم الكل، وهكذا دواليك. وخلينا نقولوا أنه ديان هذه هي الحب الأول والأخير متاع تاد، وفي نفس الوقت مأساة حياته، لأنه هو حبها بشكل جنوني، لكن بالنسبة لها الأمور كانت واضحة في ذهنها، تحب تربط معاه علاقة مدة الفترة متاع دراستها في الجامعة ليس إلا، ومن بعد كل حد يمشي على روحه. وهذاك هو اللي صار في عام 1968، وقت اللي ديان تحصلت على شهادتها، قالت له انتهت الحميميات والعلاقة بيناتنا وفات. تيت تصدم وهبل ومقبلش بالكل، واعتبر أنه ديان لعبت له بمشاعره، وهذا بطبيعة الحال بش يخلف له احتقار نفسه لأنها تخلت عليه. ومن وقتها النقمة متعتاد على النساء بش تتركز، وخاصة في الطالبات اللي بش يولي يبخر بالريحة متاعهم. في المرحلة هذه تاد عمل كل المحاولات باش ديان تواصل العلاقة معاه، ما خلى مدنة، ما خلى مدار، وما خلى معمل. مشالها حتى لدارهم في سان فرانسيسكو ولصق فيها كالتمري، وهي ما فهمته أنها ما تحس بحتى شيء نحو رسمي ما عدا الحميميات يعني المضاجعة إلا بشق الأنفس. وتيد باندي ما سلمش لأنه صل قيد في كلية متاع هندسة معمارية، لأنه اسمعها ديان تحب تولي أرشيتكت. في المرحلة هذه تيد باندي باش ينسى خيبة الأمل متاعه العاطفية باش يدخل للعمل السياسي ويختار الحزب الجمهوري، وشارك في حملة انتخابية متاع مستشار بلدي اسمه أرتور فليتشر. هالسيد هذا حب يولي والي وما نجحش. من بعد تيد بعد على السياسة لأنه بارشة أمور تغيرت، أو بالأحرى شخصيته هي اللي صار فيها تغيير كبير. وهو جايكم الحديث، ابقى ومعنا مازلنا مواصلين بقية الأحداث متاع القاتل التسلسلي تيد باندي بعد الفاصل الإشاري على ديوان فام. نهج التريبونال والدريبة،
1: خليك قريب فيم وراجعين.
2: نور المعارف محبة، نور المعارف تقليد، نور المعارف تاريخ، نور المعارف جيل بعد جيل. ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يهنولها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة، نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازاً خاصاً. كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل ل 100%. نور المعارف 35 سنة وما

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من الحلقة الثانية من برنامج نهج التريبونال واللي خصصناها بالتحديد للقاتل التسلسلي تيد باندي، وحكينا لكم على جزء من أهم مراحل حياته وركزنا على الأشياء اللي ساهمت في خلق شخصية هالمجرم المعروف. تيد تربى في بيئة عنيفة وما كانش يعرف أصله فصله، وكيكتشف أنه أمه ولدته في الحرام وما عندوش بو، باش ياكل أول صدمة في حياته تخليه يكره النساء وأولهم أمه وينقم عليهم. واللي زاد في الصدمة متاعه هي طفلة عرفها في الجامعة وحبها واسمها ديان إدواردز، كانت من عائلة غنية ومتعالية، ودوب ما تخرجت قطعت معاه العلاقة وفهمته أنه الفترة اللي عديتها معاه ما لها إلا تعديت وقت. ولهنا تيد باندي زاد انقم أكثر وأكثر عن نساء وخصوصا الطالبات. في هالمرحلة هذه من القضية وفي صيف عام 1969 تيد كرابيت في دار مرأة اسمها فريدا روجر ورجلها إرنست، وهالعائلة هذه في عادتهم يحبوا بدرجة أولى يكريوا للطلبة، وهوك من شيرة يدبروا شوية فلوس ومن شيرة يلقاوا له نس. وفي ساعة ما استلطفوا تيد باندي واستنسوا بيه ولا كي ولدهم، وهوك في العام ذاك بما أنه تحلت العقدة متاعو اتعرف على مرأة مطلقة اسمها إليزابيث كليوبفير. الخدمة متاعها كاتبة في كلية الطب متاع واشنطن، والعلاقة ما بين تيد وإليزابيث باش تدوم قرابة 7 سنين، لكن ما كانتش علاقة مستقرة، مرة الفوق ومرة اللوطة. وخلينا نقولوا أنه العلاقة هذه توترت بسبب تيد، لأنه ما كانش واضح بالكل وأموره مسترابة. كما سبق وقلنا لكم، تيد باندي ولا عايش مع إليزابيث، وكانت عندها طفلة من زواج سابق وفي بالها باش تبني عائلة مع تيد وتواعدوا على الزواج، لكن فكرة هالزواج باش تبدأ تطيح في الماء تدريجيا، وإليزابيث باش تفقد الثقة في تيد باندي، لأن من جملة الأشياء اللي اكتشفتها في كرهبته الكوكسينيل هو بيد بيش، بالعربية مخل، وخلينا نقوله أرشكلو أو محماش حديد متاع نار الحطب اللي يحطوهم في الشمينية. هل رشكلو اللي هو في نهاية الأمر بار حديد اكتشفته تحت الكرسي متاع السائق، والقات زادة ديغون دو شيرورجي، يعني جواندوات متاع طبة يستعملوها للعمليات الجراحية وأشياء أخرى. هذو ملقاتهم في مكتوب سروالو، ومن وقتها دخلها الشك، والشك هذا باش يولي عنده مبرراته على خاطر تيد باندي في الفترة هذيك كان دوب ما يتيح الليل يخرج من الدار، يهز الكوكسينيل متاعه ويسرح وما يرجع كان وجوه الصباح، وحد ما يعرف اش كان يعمل. لكن هو في الحقيقة كان يمشي للمبيتات متاع الطالبات، ينقز مسور بالسرقة وإلا يدخل من بعض الفلات ويتعدى للشبابك متاع البيوت ويبدأ يسرق في نظر، يلقى شي طالبة تنزع في حوايجها ولا بتبيعتها نازعة هاوكا يشلل عينيه ويستمتع بالمفاتن متاعها. الحاصل تيد ولا يعرفك الفتيات الطالبات بالوحدة، وحافظ الوقت اللي يرجعوا فيه ويتعشوا فيه ويراجعوا فيه وينزعوا فيه. الحاصل تيد باندي كل ليلة تلقاه مقردف واقف حاضر باش يبدأ في الفرجة. والحد الآن النجم نقولوا أنه الأمور جلدية، على خاطر سلسلة الاعتداءات والاختفاءات ما زالت ما بداتش، وما هي باش تبدأ إلا في مطلع 1974، ومن غادي بدات السلسلة متاع جرائم تيد. ولهنا نرجع فين كنا، يعني الأواخر الحلقة الأولى اللي الشرطة عملت أن بورتري روبو، يعني رسم تقريبي لتيد باندي، وبدات تفركس عليه على أساس مشبوه فيه، لكن ما عندهم حتى حجة على اختفاء الطالبات أو على الاعتداء اللي صار على الطالبة كارين ومنعت بأعجوبة من الموت. تيد باندي في آخر الحلقة الأولى اللي سمعتوها خليناه مواصل في الاختطافات متاعه، ومن ضحاياه كما قلنا لكم كارين سباركس اللي منعت بالموت، وآخرهم جانيس أوت ودينيس ناشلاند اللي غرر بيهم في منتزه ساماما ميش. والظاهر أنه تيد هزهم لوجهه غير معلومة، وبتبيعة الحال الأشخاص اللي عقلوه من الرسم التقريبي اللي عملته شرطة قدموا بلاغات المراكز الأمن وقالوا اللي هو عنده شبه كبير الواحد يعرفوه،
واسمه تيد باندي، ومن بين هالأشخاص هذم كاتبة اسمها آن رولز. هالكاتبة هذه خدمت مع تيد في جمعية تساعد الأشخاص اللي عندهم انهيارات عصبية، وبتبيعة ولاو صحاب. لكن كي شافتك الرسم التقريبي متاعه تصدمت، والصدمة اللي أكثر هي وقت اللي عرفت اللي تيد عنده سيارة كوكسينال، رغم اللي هو كان يمشي ويجي معاها للخدمة في الكرهبة متاعها الشخصية، وهي اللي تجيبه وهي اللي تروح به. والشي هذا صار في الفترة اللي كان تيد باندي عنده هكا الفولسفاجن كوكسينال، معناها كان مخبي عليها برشا حاجات. وآن في مرحلة لاحقة باش تكتب كتاب على سيرة تيد باندي اسمه قاتل قريب مني، واعطات في هالكتاب هذا برشا معطيات على سفاح النساء وعلى أسرار خفية من حياته ما تقالتش قبل. ولهنا نرجع للمحقين والأمنيين اللي غادسين ويفركسوا على تيد باندي وهو تقول شبح. فيها التور هذا من البحث على القاتل التسلسلي يعني تيد باندي، الأمنيين ما تمكنوش باش يحصلوا التهمة في تيد باندي، لأن الأمور تجاوزتهم من نواحي الكل، وجاوهم قرابة 2400 بلاغ، وبالتالي ما عادش فاهمين كوحهم من بوحهم، وما عادش يفرزوا الصحيح من الغالط. ويمكن صديقته آن رولز وصاحبته إليزابيث كليوبفر هما الشهيدات الوحيدات اللي اعطاوا للأمنيين معلومات قيمة على تيد باندي وعلى التصرفات الغريبة متاعه والجوانب الغامضة في حياته. ولهنا يلزمكم تعرفوا معلومة هامة برشا وتنجم تخلي الواحد يضحك من صدف الأقدار. علاش ما تقولش أنه الشرطة في وقت من الأوقات استحقت الأعوان عرضيين، معناها باش يقوموا بعمل ظرفي دون بعض الأسابيع، ويتمثل في مراجعة وتنظيم الملفات متاع الأشخاص اللي عندهم سوابق عدلية وهما دي ريسيديفيست يعني عندهم عود. والشرطة التجأت للعمال الوقتيين هذم لأنها عندها نقص كبير في الأعوان، وتيد باندي قدم روحه وقبلوه في الخدمة هذه، واللي باش تخليه يفهم حاجة تهم نشاطه الإجرامي، والحاجة هذه باش تعاونه لأبعد الحدود. في هالمرحلة هذه من القضية واللي ولا فيها تيد باندي يخدم مع الشرطة، فهم وهو يتصفح في الملفات متاع المجرمة اللي عندهم عود أنه أي مجرم يبقى في نفس البلاصة ما يتحركش في ساعة ما يتم القبض عليه. وبحكم اللي هو مثقف وقاري حقوق أخذها المعلومة هذه وطبقها، يعني بالنسبة ليه الحكمة في التنقل. وقت أخذ قرار باش يخرج فورا من سياتل ومن ولاية واشنطن بكلها، ويمشي كما يقولوا لربوع أرحب أو بالأحرى أجرم. وتيد باندي اختار ولاية يوتا وبالتحديد مدينة سالت ليك سيتي، وغادي بطبيعة الحال باش يواصل سلسلة الجرائم متاعو.

في تعاقب الأحداث، تيد باندي هز زيد وزواده ومشى استقر في مدينة سالت لايك سيتي، وسكن في دار في شارع رئيسي، وقيد في الجامعة باش يدرس الحقوق. وفي الأثناء الأمنيين اللي موجودين في سياتل ومحيطها داخل ولاية واشنطن، بدأت تجيهم في بلاغات من عند مواطنين اكتشفوا جثث مطيشة ومتعفنة أو مدفونة وباين منها بعض الأعضاء وهياكل عظمية. وبطبيعة الحال تجندت في رقم تاع بوليسية وفي رقم تاع أنياب، وتم تمشيط الجبال والغابات والمنتزهات الموجودة في المناطق اللي عثروا فيها على الجثث. ومن خلال الشهادات والروايات اللي اعطاوهم الطلبة والمواطنين للشرطة، اتمكنوا باش يعرفوا تقريبا الموديوس أوبيراندي أو طريقة التنفيذ أو الأسلوب اللي كان يعتمده تيد باندي في الجرائم متاعو، وفهموا أنه أول حاجة كان يعتمد عليها هي الوسامة متاعو، وواعي اللي هو مزيان، لأنه هالوسامة هذه في نهاية الأمر تضمن له نجاح سريع في القرب من الفتيات. وبرشة من البنات اللي كلمهم يرتاحوا له، ووقتها يتم استدراجهم بسهولة لتنفيذ غاياته. ثاني حاجة هي استعماله لك العكاكس والجبيرة باش يظهر في صورة إنسان في حاجة المساعدة، ويستعطف الطالبات وهما يتيحوا في الشراك متاعو. وكما تعرفوا هالنوع من الفخ يقعوا فيه الناس الكل، لأنه ما فماش شكون يرفض باش يعاون معاق وإلا بشر عنده بعض الصعوبات. الثالث حاجة هي تخص السيارة متاعو، يعني هكا الكوكسينال المشهورة. وباش يحكم القبضة ويقبض على الضحايا متاعو، كان منحي منها الكرسي اللي بحداه باش أي فتاة تطبس داخل السيارة ينزل عليها بكالاراش كلو، يعني البارة الحديد، وهي تفقد الوعي وهو يسكر عليها الباب ويشد بها الخلاء والفيافي والقفار. في المرحلة هذه من القضية، وكما تعرفوا تيد باندي كان يقتل أغلب الضحايا متاعو بأداة حديدية، وأحيانا خنقا، يا أما بيديه وإلا بالكولونات متاعهم. بالنسبة للاغتصاب، وحسب العديد اللي اهتموا به القاتل التسلسلي تيد باندي، بيقولوا اللي هو يضاجع الضحايا متاعو بعد موتهم، وهالحالة هذه تتسمى نيكروفيلي، ومستبعدة جدا عن تيد باندي، والنيكروفيلي اللي يضاجعوا الموتى قلال برشا في العالم. مختصر الحديث، حسب الروايات يقولوا أنه تيد باندي كان يحتفظ بحاجات من الضحايا متاعو، يعني أما بأوراقهم الشخصية، مفاتحهم، استوشاتهم، ملابسهم الداخلية، وحتى سببتهم. هاوكا زعمة وقت اللي يشوف قطعة من القطايع يتذكر الضحية متاعو ويعدي الفيلم متاع قتلها في مخه. في هالتور هذا من القضية، الاختفاءات متاع الطالبات في ولاية يوتا وفي مدينة سالت ليك سيتي ومحيطها ولات يومية. ومن شيرة أخرى، النسق متاع اكتشاف الجثث في مدينة سياتل وما جاورها ارتفع بشكل كبير. وفي الفترة هذه تيد باندي ما عادش يستعمل في العكاكز والجبيرة، بدل القلم، لكن باش يرجع لهم في مرحلة لاحقة، لأنه في المرة هذه ولا يصطاد الفتيات اللي يعملوا في ستوب على حافة الطريق. وأول ضحاياه من اللي استقر في ولاية يوتا هي نانسي ويلكوكس، عمرها 16 سنة وتخدم سيرفيس في قهوة تبعد 2 كيلومتر على دارهم. اختفائها تسجل نهار 2 أكتوبر، لأنها ما روحتش بعد السيرفيس، اختفت فجأة وحد ما يعرف عليها لوين مشات. وزملائها سمعوها الصباح تحكي على راجل وصلها للخدمة وقالت اللي هو مزيان ويقرأ في الحقوق، واعطاها موعد باش يرجع يوصلها لدارهم بعد الخدمة. الاختفاء متاع نانسي ما قلقش الشرطة برشا، لأنهم اعتبروها مشات مع مراهق غرر بها وربما راهي معاه في ولاية أخرى. 16 يوم بعد اختفاء نانسي، وعلى بعد أقل من 3 كيلومترات من المكان اللي كانت تخدم فيه، فتاة اسمها ميليسا سميس، عمرها 17 سنة وبنت الشريف متاع بلدة ميدفال في ولاية اليوتا. الفتاة هذه باش تختفي على الأنظار، وحسب الشهادات متاع أصحابها قالت اللي هي باش تعمل ستوب وتمشي لسالت ليك سيتي. نهارتها ما روحتش والدنيا خاضت عليها،
وابوها بحكم اللي هو شريف هبت الطامة والعامة وفركسوا عليها وما خلاوش حاجة ما استعملوهاش من فرقة الأنياب اللي شموهم حوايجها للطائرات العمودية لكن بدون جدوى. في نفس التسلسل من الاختفاءات وتسع أيام بعد ما غبرت ميليسا سميث، واحد يهرول في غابة يعمل في جوغينج وبش يعثر على الجثة متاحة في حديقة عمومية ما بين الجر. المسكينة كانت عريانة ومدمدمة من راسها لساقيها، والضرب اللي كليته كان واضح على جثتها وخاصة على الوجه متاحة واللي الملامح متاحة تقريبا اتفسخت لأنه بوها ما نجمش يتعرف عليها إلا بسيكاتريس قعدت لها سامة وهو يعرفها وقت اللي طاحت مرة من حصان وهي تمارس في رياضة الفروسية. مختصر الحديث كلبو المسكين يعني الشريف ادخل وخرج في الحلة ورصات له سنوات وهو يعالج في مستشفى الأمراض العقلية. باقي وفي نفس التصاعد الإجرامي لتيد باندي، فتاة اسمها لورا أيم عمرها 17 سنة زادة شافوها تعمل في اللوتوستوب ومن بعد اختفت وجثتها بشي لقاوها شر من بعد مطيشة في غابة، والضرب اللي كان على راسها واضح اللي هو بار حديد وبتبيع لقاو سائل منوي على بدنها، معناها تعرضت للعنف الشديد للاغتصاب ثم القتل. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه هالثلاثة فتيات ماتوا في نفس الشهر، والأمنين متاع سياتل وولاية اليوتا واللاو عايشين في جحيم. في الأثناء البلاغات قاعدة تتهاطل على الشرطة وكل حد يلغي بالغاه ويحكي في حكاية، والشرطة عجزت باش تنطلق في تحقيق جدي لأنه التنسيق ما بيناتهم كان غايب تماما. وتيد باندي يبدو أنه من اللي الصورة التقريبية متاعه ولات معروفة في أمريكا بكلها زاد هبل وجن جنون والطاقة الإجرامية متاعه زادت تفجرت وما عادش عامل حساب الحد وما هوش مستعد لأي هدنة، معناها سلسلة الجرائم متاعه باش تتواصل، وهذا باش تعرفوه في الحلقة الأخيرة من الثلاثية اللي خصصناها لهالقاتل التسلسلي تيد باندي. وما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فهم. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: على ديوان FM ما يفوتك شيء. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والثالثة ديوان FM عسلامة. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يقول في تصريح لديوان FM إنهم جاهزون للتقلبات المناخية المرتقبة خاصة بجهة تونس الكبرى التي قال إنها تأثرت بالتقلبات الجوية خلال جانفي المنقذي. جاء ذلك على هامش ندوة صحفية انتظمت اليوم بمقر الحماية المدنية بجبل الجلود.
2: متوقعين توا انه باش تكون فصل الخريف باش ندخلوا على امطار ان شاء الله كيما باش نشوفوا ان شاء الله تكون امطار خير. يوم الخميس والجمعه متوقعين كميه تازه وهامه من الامطار. احنا كديوان وطني للحمايه المدنيه وكلجنه وطنيه لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجده مستعدين للتقلبات المناخيه هذه. كان تم عقد جلسه عمل تحت اشراف السيد وزير الداخليه وبحضور ولايه تونس الكبرى والساده المديرين الجهويين للحمايه المدنيه والسيد المدير العام والمتفق العام للديوان الوطني للحماية المدنية للوقوف على أبرز النقاط التي سيتم التدخل فيها في ولاية تونس الكبرى خاصة بعد ما شهدته في جانفي 2026 والتقلبات المناخية كيف زاد القياسية اللي شملتها ولاية تونس الكبرى. دونك الخطة حاضرة ومتوازنة بصدد الإنجاز. فما نقاط زرقاء تم إنجازها وتم تنظيفها، فما نقاط أخرى بصدد الإنجاز والتنظيف.
1: وفي سياق متصل، حرائق والغابات التي سجلتها ولاية بن زرت خلال هذه الصائفة أتت على 1230 هكتارا من الغطاء الغابي دون تسجيل أي خسائر بشرية، وفق ما أفاد به المقدم ربيع بن عياد رئيس وحدة النجدة بالإدارة الجهوية للحماية المدنية ببن زرت في تصريح لديوان FM، مشيرا إلى أن هناك تحريات في الموضوع من قبل الوحدات الأمنية المختصة للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الحرائق.
3: تونس السنة سجلت أرقام قياسية في السخانة، دونك عندنا موجتين نتاع حرارة تعداو واحدة في جويلية واحدة في أواخر أوت. دونك في جويلية تعرضنا لحريق بمنطقة رفراف وغار الملح اللي سجلنا فيه بعض الخسائر المادية، منها تصهد جدران ثلاثة منازل واحتراق جزئي ثلاثة مطاعم سياحية وواحد كلي. الحمد لله ما سجلناش خسائر بشرية، وكانت المساحة نتاع المنطقة المحترقة حوالي 230 هكتار. أما في الموجة الثانية في أواخر أوت دونك سجلنا حرائق متعددة في منطقة سجنين كارا المينا شون وطريديه، ذلك كله كان باسباب طبيعيه واسباب بشريه كانت مباشره وغير مباشره. دونك الحمد لله تمت السيطره على الحرائق هذه، جاوزت مساحه محترقه للمنطقه هذه لها اكثر من 1000 هكتار. دونك احنا كديوان وطني للحمايه المدنيه واداره جهويه للحمايه المدنيه ببن زرت قمنا باخماد الحرائق هذه والاسباب. فما تحريات في الموضوع هذه باش يقوموا بالتحري، اسباب كانت طبيعيه ومنها البشريه المباشره وغير مباشره. دونك فما القصد وفما الغير قصد.
1: الإدارة العامة للأداءات أدرجت وظائف جديدة على مستوى منصة التبادل لأغراض جبائية تاج بداية من شهر سبتمبر الجاري. وأوضحت الإدارة العامة في بلاغ أن هذا الإجراء يهدف إلى مواصلة رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإلكترونية المزداة للمواطنين والمؤسسات. وتتيح الإضافات الجديدة للمطالبين بالأداء الاطلاع الحيني على وضعياتهم الجبائية المتعلقة بإيداع التصاريح وعلى نسبة تسبق الموظف على واردات مواد الاستهلاك. وأشارت إلى أن التحديثات شملت تمكين المنخرطين من تفويض بعض وظائف المنصة لمستخدمين آخرين وفقا لخصوصية المهام المكلة إليهم. كما تسمح المنصة حاليا للمؤسسة العمومية بالاطلاع المباشر على الوضعية الجبائية لمزوديها بالسلع والخدمات إلى جانب تحينها لتشمل جميع شهائد الخصم من المورد. في أخبار العالم، وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قالت أنها أرسلت فريق تفتيش لتقييم الوضع في مضيق هرمز، وأضافت أن هذا الإجراء يهدف إلى تقييم الوضع الأمني في المنطقة مؤكدة عدم اتخاذ أي قرار بشأن إرسال قوات.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: إيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
1: الما 3:08 دقائق مساء النور. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل رونديفو العاده في اكسترا تايم انتوا حتى الخمسه نتاع العشيه. سواتي من زمان نترافقوا فيها معاكم, نرجعوا للاكتواليتي وريكاب لهم الاخبار والاحداث الرياضيه عن الساحتين الوطنيه والعالميه. شكرا لكل متابعينا في كامل انحاء العالم. نسلموا على اصدقائنا على شين يوتيوب ديوان اف ام لايف, ان شاء الله عجبتكم الخدمه نتاع البارح. شفنا برشا تفاعلات على مستوى لي سونداج لي فوت نتاعكم, ديما نثريو بها حوارات كل حصة من إكسترا تايم. نسلموا على كل من برانشي على مختلف الفريكانس على www.dionfm.net. وتصبيحة العادة لأصدقائنا في كندا وأمريكا, نهاركم مبروك, نهاركم أسعد الأيام. سعيد جدا أنه ترجع لكيف مرة أخرى, برشا فورما, برشا شغف, برشا حاجات مزيانة في كل يوم ثلاثاء. نرجع للجورنين نختاروا The Best, أفضل مدرب لاعب حارس مرمى, وزدنا حاجة جديدة أفضل هدف في الجولة. ديما الاختيارات الفريق ديجا من 8 متاع الصباح تكون الأمور الكل حاضرة باش نعديو أمسية كروية نتمناها رائقة للجميع. أهلا وسهلا نادية في الإخراج, إيمان في الإخراج الرقمي, هاني برامي في الأعداد, وسعيد جدا بعودة ككل يوم ثلاثاء لجران ناصر البدوي. مرحبا ناصر.
2: أهلا بيك حتوما, مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بسادة مستمعين متفرجين. توحشتكم وتوحشنا المستمعين متاعنا كل, وخاصة أنه باش نحكي على البطولة. احنا كرقمام عمالنا نكون جي ممتاز أنا والدكتور أكثر من 9 جمعات ما خدمناش وما ميكرو واحد يتوحش راهو الميكرو. توحشنا الميكرو توحشنا السادة المستمعين. إن شاء الله نكون خفيف ظن عليكم, وإن شاء الله نعملوا الإضافة اللي تحبوها الكل.
1: إن شاء الله أكيد عودة ناصر البدوي يا خويا, توحشناك برشا وتوحشنا الإضافات نتاعك وتوحشنا آرائك الفنية وتحاليلك الفنية. ناصر البدوي تسمعوه ما كامل فريق رفماق اللي نحلوا عليهم عينينا الصباح. تحياتنا لكامل فريق رفماق وكل الزملاء في الإذاعة من الصباح حتى الليل, خدمة كبيرة. وإن شاء الله أكيد البرمجة الشتوية تنال رضاء وأعجاب كل السادة المستعينة المتألقة. نمبر وان نعيم أساسي, مرحبا نعنوح.
3: مرحبا بيك حاتم, مرحبا بكل مشاهدي ومتتبعي ديوان فين بو. نحن مبعدناش على بعضنا برشا السيفية, لكن الحقيقة أنا فرحانة برشا لأنه الثولي فيه
1: بلد والله
3: ولا افتقدناها عمناه ولا شوية ناصر البدوي, لكن يرجع لي الجانب الأيسر بتاعي
1: اللي صار
3: فيه كيف الدوكة شوية شوية لازم من غادي. اما والله لا ما عندكش فكره قديش الناس معنا كي تعرضنا في الشارع تقول انتوما والناس الكل اللي في الديوان الكل الدكتور الناصر الجماعه الكل. ان شاء الله نعديو موسم باهي ومزيان برشا برشا, خاصه ان شاء الله كورتنا سنة مش على غرار المواسم الفارطة, على الأقل نشوفوه في البلاتوات نلقوه في الكرة متاعنا
1: إن شاء الله أكيد. وسعيد جدا أيضا يواصل معنا المشوار الدكتور صادق حبيج. مرحبا يا دوك.
4: مرحبا بيك حاتم, مرحبا بالأخي الكل. سعيد جدا مش نعاود من الجديد الإكسبرينس هذه الممتازة جدا. البلاتو متاع نهار ثلاثة معناها بلاتو عزيز برشا على قلبي, معناها نعيمة بإضافتها وخاصة لسكوب متاعها وبقربها من الميليو جورناليستيك الكل وفوتباليستيك. ناصر بثقافته مش رمي ورود, راه اخويا وصاحبي وعشيري فهمتي, ممسي حتى نبداو نتنابزوا ولا نطلعوا مع بعضنا, راه في اطار فهمتي تبادل الاراء والبرين ستورمينغ باش نحاولوا نخرجوا حاجه ايبوي معناها الحقيقه معناها الراحه به
1: الرحبات
4: اللي واحد يرجع معناها
1: تعمل كيولك تشوف شنو هو جديد, شنو حاجات الايجابيه شنو حاجات السلبيه.
4: نرجعوا على لي بوين سورتو نيجاتيف, خاطر لي بوين بوزيتيف هذوكم يفو معناها لي فالوريزي ونخدموا عليهم, مي نرجعوا سورتو على لي بوين نيجاتيف خاطر الناس كل تغلط والناس كل عندها معناها فهمتني خلينا نقولوا عند دي مومون دو فيبليس هكا ودي مومون دي مومون معناها اللي تنجم تخرج فيها شويه على على المعتاد. نحاولوا نصلحوا رواحنا ونيول ني بارفي فهمتني وما معناها جل من لا يخطئ.
1: هذا هو. نسلموا على كل أصدقائنا في كامل أنحاء العالم. بارح جاني تليفون من السعودية قال لي علاش خويا ما سلموش علينا, راهو أنا قلت له ديجا يسمع فيا راهو صديقنا صالح, قلت له راهو شوف جماعة كندا وأمريكا عندهم سبيسيال التصبيح, نقولوا صباح الخير. أنت ديجا كما نقولوا خلص المهام نتاعك وكملت مروح في ثنية عكس اللي أنت لق نهار ونهاركم مبروك نهاركم أسعد الأيام.
2: وذاك علاش اليوم جيت لابس بالأخضر
1: بالأخضر
2: صحيح والله يكون بتحيي السعوديين وتحيي لينا في السعودية.
1: هذا برافو يقرا في السورة
3: أهلي جدة
1: كيك يزمن هي نخص موضوع السعودية
3: إن شاء الله هاي عليش لي
1: هذا هو يزمن نحكيه
4: شامبينز ليك تلعب اليوم والسعودية تلعب
1: خليتك الموضوع فوت
4: نحكي لك شامبينز ليك تلعب والسعودية تلعب
3: ولا
4: نورمال ما خطر راك تعرف كي فما كومبيتيسيون ماجور كبيره برشا انترناسيونال جينيرالمون فماش كوره السعوديه قال لك احنا موند ابار
3: البارح فريق نيوم ديجا هذول اللي خليته ربح 2-0 من عرس قداش الاهلي الهلال ربح الهلال
4: على
3: نوفوني هذا نتاع الكره السعوديه هذول اللي مشى
4: عليه برشا صوارد
5: مليون سنين بس عليه
4: ملعقه ذهب في فمه مش نوفوني برشا الراجل
5: مليون سنين بس عليه
4: السيد اسمعني من يوم والقادسيه طلعوا بالدو طلعوا ديريكت يلعبوا على المقاعد الاسيويه
3: تربح الهلال البارح
5: حتى احنا عندنا ظاهرة حتى احنا عندنا ظاهرة باهية في البطولة بتاعنا عندنا العمران عندنا
3: سقيت الدير
5: ديجا حكينا اليوم البارح وبرشا تفاعلات جاونا حول
2: البطولة أول البارح أنيس عمل فيها
5: أنيس العيار
2: وي أنيس العيار البارح عمل فيها
5: نحطهم راس راس
2: نوسة والله العظيم البارح كسرها الدنيا كسرها
5: حاجة ممتعة تراند البارح أنيس العيار
4: أنيس ولا أنيس ويوزن
5: خاصة على مستوى الميزان
4: يوزن يوزن
2: 4 كيلو 300
5: 4 كيلو اخويا نحيوني يصلح ياني سويب وكل فريق اكسترا تايم وما زال الدعم بالنسبه للفرق بتبيع فريق اكسترا تايم غدوه يجيكم ايضا وجوه اخرى وان شاء الله ديما نحاولوا يكون الاولاد الكل حاضرين باش نعديو امسيه فيها برشا كره يلا بعد شويه نختاروا دو بيست من افضل مدرب لاعب حارس مرمى وافضل هدف في الجوله الثالثه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى
0: الماتش ما يوفيش في دقيقه 90 ديما فما ليكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان اف ام السبور غرام
5: مرحبا بالجميع ككل يوم ثلاثاء ديما نبدا ونحاول نعطيه حق الناس الكل على مستوى اي جوله تلعب في الويكاند لكن ديما اخترنا الزاويه نتاعنا نحكيوا على افضل مدرب لاعب حارس مرمى واحسن هدف الجديد احسن هدف في الجوله في ذا بيست
0: The best
5: اليوم أحسن هدف في نقول الدفعة الأولى باعتبار أنه جولة كانت منقوصة من 3 مقابلات نبدأ بناصر البدوي أفضل هدف في الجولة ناصر
2: مو بالنسبة لي أنا الهدف اللي اخترته هدف يوسف البلالي اللي فيه خدمة كبيرة برشا كيفاش صار روبيرو عمل إلى بريسي وبعد خدم الكرة عطاها وخدمها معناتها بالكدا وعطاها باس كانت مزيانة برشا اليوسف البلالي معناتها الكاليتي ديجا نتاع البريس بالرغم انه المدافع نتاع مستقبل رياضي المرسى عاون برشا في النونشالونس اللي خذا بها خاطر في الزون هذيك حاتم وقت اللي نحكيو على الزون هذيك اكثر زون دونجوروز معناتها بالنسبه للملاعب اللي لابد انه يحاول يسرع في اللعب لكن الملاعب يعمل ارسلمون معناتها اتاك الديفونسور وفك الكره وتخدمت الكاليتي نتاع الباس كيفاش عطاها يوسف البلالي فيها برشا صنعه فيها برشا ملاعبي عنده كاليتي تكنيك اللي توش واحده يوسف البلالي قال روحوا فاسوا بيوت سجل هدف ونعتبره هذاك الهدف اللي شفته من احسن الاهداف.
5: مازال بكري نصر باش نحكموا ربما على ديويل ما بين ريبيرو لوكاس ريبيرو ويوسف البلالي لكن توقعات ناصر البدوي مع انتدابات الحقيقه من افضل ما هو موجود على مستوى القاره الافريقيه في الكلوار اليمين اجنحه نقولوا ايمن ويسار كيف يشوف الديويل تاع هجوم الترجي ما بين ريبيرو لوكاس ريبيرو يوسف البلالي ومعهم توا حازم الماستوري.
2: بون بالنسبه لي انا وقت اللي نحكيو على ملاعبيه واسماء ما نجموش نلقاو اسماء خير من الملاعبين اللي كنت تحكي عليهم معناتها روبيرو يوسف البلالي حازم الماستوري من احسن المهاجمين اللي موجودين واللي حازم من الملاعبيه اللي يعرف يلعب بظهره ويعطيك البروفوندور ملاعب اللي جينيرو في اللعب عنده الامكانيات كبيره الحق نتاع ربي معناتها اليوم هجوم الترجي من احسن ما تجم تتمنى كمسؤول ولا كمحب يكون عندك في الفريق نتاعك هذا واقع لكن بعد على ارض الميدان على الجاهزيه البدنيه معناتها نتاع الملاعبيه مالوريزمون نقول يوسف البلالي انا زاد في الصيف الخوضه اللي صارت بكلها معناتها انا كنت ما نتمناش تصير حق نتاع ربي انا في وقت من الاوقات يوسف البلالي بالرغم من نجمو نتفق معاه ما نتفقش معاه في بعض الحاجات اللي عملها جانبيه لكن من ناحيه الكاليتي ومن ناحيه اللعب معناتها عنده امكانيات كبيره المشكل الكبير معناتها بالنسبه لي انا اللي صار نحل قوس على يوسف البلالي على خاطر ما حكيتش فيه الموضوع هذا في وقت من الاوقات انا واحد من الناس حسيت اللي يوسف البلالي معناتها تخل في حاجات اللي مفروض ما تعملهاش علاش بور لا سامبل ريزون اليوم نتذكر انا الفيديو الشهيره مع سي حمدي المدب وقت اللي صارت له الاصابه ومشى للمكتب نتاعه وقال يوسف البلالي ولدي وهذاك باش نداويه ونتلهى بيه وهذاك في نهايه الامر هذيك حاجه راهي مش ما يلزمش تتعدى هكاك جانبيه لازم الملاعب ياخذها بعين الاعتبار وقت اللي انت في فرح مرحله نتاع ضعف ولا انت مرحله معناتها مستحق مسؤولين نتاعك, وهذا واجب. انا مش نزيد نقول فيه راه ما يلزمش ترجي واجب, لكن يقول لك انا انت تتعدى فتره صعيبه وعندك كروازي, يقول لك انا راك انت ولدي.

0: المفروض رد الجميل يزم يكون خير من هكيك من ناحيه الكاليتي تكنيك ما نحكيوش عليها، ترجي احسن هجوم عنده في البطوله توزي.
1: هي فقط معلومه لمعنى الناصر راهو فيدراسيون الجيريان هي اللي تلهيت بيوسف البليلي في الاصابه نتاعو
0: مع الترجي.
1: لا لا
0: ترجي
1: فيدراسيون سادي هو رئيس الجامعه هو اللي تلهي بالاصابه نتاع يوسف البليلي في قطر شويه اللي كان معناها عن طريق الفيدراسيون الجيريان نتاع الفوتبول
2: مش اداره الترجي.
1: لا مش اداره الترجي
0: هذه معلومة جديدة.
1: معلومة جديدة. أنا صبرت عليك معناها.
3: توني قلت لك عندها سكوب جورناليستي.
1: لا لا
3: بديت بيك.
0: لا مثالش لا بالعكس. لا والله هي لا بالعكس.
3: معلومة مهمة.
1: معلومة. هي ديجا هو بيدو معناها ديكلاريها ديجا هو راهو يوسف البليلي معناها الإصابة نتاعو معناها تكفلت بها الفيدراسيون الجيريان دو فوتبول.
3: نعيمة أنت برافو يعطيك الصحة. لا فيناليتي سكو يوسف البليلي رجع أبت.
1: فوالا هذا هو.
3: أهم حاجة. ترجي أبري.
1: لا اما
3: فوالا فوالا سيسا ورا اللي هو عنده انتري ما نصورش كان يبخل على اللاعب
1: اكيد لا ما لا شك فيه
3: معناها بالعنايه وبالوقفه وبالمعناها بالعلاج والدواء والمصروف وكل شيء
1: أكيد.
3: لكن كي الجامعه نتاعو هو قال تراه اني باش نتلهي به ما فما حتى مشكل. المفيد لو بلوز امبورطون اني شنقول دون لي بليسور معناها لو كوشمار تاع اللاعبين الكل هي الاصابه معناها اللي فريمون شبح ينجم يقضي على كارير
1: اكيد
3: معناها احنا ما نتمنيو الاصابه وما نتمنيو معناها الضعف الضعف البدني والجسدي اللاعب حتى لاعب دونك لو بلوز امبورطون ابري نجم نحكيو كما قال لك ناصر في سيرتان كومبورتمون هاني جيت هاني مشيت ها ونزيد منها ها ونحب ناخذ الماكسيموم ها وعطاني فلان هذاك موضوع نيغوسياسيون كذا. لكن اليوم البلوز امبورطون للترجي الي بليلي موجود اي بوي البليلي نيبا سا بروميير افونتور الناس كل تعرف البليلي ديما ما يحضر كان في اكتوبر معناه خطر البليلي كون لو فيو با مش منضبط دو بوان دو في بريباراسيون وهذايا ياثر حتى بعد على معناها
2: البرفورمانس دكتور في العلاقه بموضوع هذا وقت اللي مثال انا نعرف ملاعبي ما هوش حاضر 100% معناها نقول علاش ربما هالإصرار انه باش يلعب
3: مش يلعب من الاول ماتش الاول مع ليتوال وبعد خرج من
2: عمران بعد ماتش الاخراني علاش
1: هذا ماهيش مشكله يوسف البليلي راه ديسيزيون تاع مدرب
3: يتحاسب عليها المدرب
1: ولا.
3: لكن نتصور لي فما اصرار كبير زاد من اللاعب يحب يلعب ويحب يوري ويحب يكون معناها بروتاغونيست وهذا عادي لكن
0: لا مش عادي
3: لا تبعني عادي من اللاعب لكن انا جيت لكن نورمال ما اني كمدرب نحميه
0: صحيح
3: ما نلعبوش نحميه
0: صحيح
3: وكي نلعبو ريسكي بيه معناه اني اليوم البليلي رينا سورتو المشكله صارت له عام ناول معناه سي موا ولا سيت موا بعيد على الملاعب والترجي شنو قاسات في غيابه ما عادش عندها ليدر تكنيك وما عادش عندها كيلكان يمشي في لان كونتران وما عادش عندها شكون يعمل ديكالاج وشكون يفسخ وشكون يجيب سوبريوريتي دونك اليوم الرجل مش متراني بكل عامل جمعة ونص ولا جمعتين نورمال لي سي سيمين نتاعو احسن حاجه باش يجي للترجي تعرف شنو
0: صديقنا بالله
3: لي ترو سيمين تاع التريب
0: كلمه واحده كلمه الخطر اللي كان يحكي فيه الدكتور مهم راه وقت اللي نحكيو على مجموعه نتاع فريق وفيها برشا نجوم مانيش نحكي على ترجي اللي فريق عادي وقت اللي يجي لاعبي ما يعملش السيكل دو بريباراسيون ما يخدمش نفس الخدمه ويجي بعد يلقى روحه تيتولير للجروب خايبه للمجموعه مش باهيه مش حاجه مستحسنه بالرغم انك تكون عندك لي كاليتي تكنيك وتكون عندك ملاعبي امكانيات كبيره لكن في نهايه الامر لابد ان تدخل في المنظومه نتاع الفريق اللي تبدا حاضر بدنيا 100% باش تنجم تلعب.
2: اصدقائنا على شان يوتيوب عندكم السونداج شوف الارقام ايش هي من افضل مدرب في الجوله عاونونا انتم في الارقام باش تكون بعد شويه هي محور الديويل الاول في الحصه. اي دكتور من افضل ما هو احسن هدف في الجوله دكتور
3: كيف حكينا عليه البارح معناها
2: على اليوتيوب ديوان اف ام لايف على سبور باي ديوان اف ام شكرا لاصدقائنا في ديوان سبور اعطاونا بطبيعة على هدف يوسف بليلي باش يكون ديما هكا ليماج تاع الهدف موجوده وتعاون الصوره تفضل.
3: الهدف تخدم على بليزيور فاز معناها على اربع مقاطع معناها الارسلمون لولاني البريسينغ اللي مطالب به كل افون معناها كسوا مهاجم ولا جناح مطالب باش هو يكون لولاني باش يمشي باش يقلق باش يحاول كيفاش يفك الكره سيتي تري امبورطون خاطر ناصر بكري يحكي على لافوت اللي عملها ريكي هانز قنبا ريكي هانز قنبا انت تو مدربين العالم كي مش قاعدين يعملوا اكثر واحد تكنيك فالابل يحطوه قدام ديفونس علاش مش ما يخسرش كره غادي وباش يعطي الكره الاولانيه كسوا قصيره ثم ريتو رودري ولا بوسكيتس انسرت ماما ولا بيرلو ضيعوا كره غادي سي امبوسيبل تصير مره في العشرة الاف
0: انتحاريه
3: دونك في الاخر ريبيرو امن وقص الكره ومن بعد خدمه لاكسيون سورتو ريبيرو لعبها المسوري اللي مسخول. هو انكور اون فوا كما قلت البارح

0: الى بونيفي الخدمه هذيك الكل. راهو بارفوا فما مهاجمين يبداو طايح عندهم شويه الكونفيونس معناها ويحبوا يلكلك ويحبوا يمسوا الكوره يحبوا المهاجم كي يمس الكوره ويعمل اون دو توش يحس روحه اون كونفيونس. لركم السوري رجعها ديريكت اون يور ريميس خاطر راه اللي كونه البلالي في ظهره ريبيرو كانت عنده الانتليجنس عطاها له في البروفوندور والبلالي افيك ان جيست تكنيك دونك غزر دان كوتي وماركا بروبي بوتو خاطر لا بلو بار دو طون الغارديانيت يمشي باش يسكر الساق المحلوله وهو صعيب برشا باش يماركي خاطر لونغ اللي يقعد ظريف برشا ناصر انت تعرف يقعد ظريف في البرومي بوتو دونك هدف ممتاز جدا. والترجي الحقيقه يفو ترافايي
1: باش نحكيو على الترجي بعد شويه كيف كيف عنا لانه الترجي كمل الميركاتو نتاعو مازال في حاجه الى عناصر اضافيه. نايم السيسي احسن هدف في الجول
2: بو انا كنت باش نختار يوسف البليلي الحقيقه في لونشينمون في لاغريسيفيتي بون ما يمكنش اغريسيف هذيك التكنيك نتاعو كيفاش فك الكره ريبيرو وبعد لونشينمون الكل نتاع الهدف يظهر لي اذا كان كما نقولوا نحن يكون فما اوتوماتيزم القدامه بين الثلاثي هذا باش يكون برشا اهداف للترجي الرياضي التونسي مع الخدمه مع برشا تركيز. لكن باش نختار الحقيقه الهدف نتاع الكفرون نتاع الهادي الحدوشي لانه هدف ممتاز معناها للأولمبي البيجي واللعب هذا ما مفك معناها منذ موسم الفارط أنه يقول أنه عنده إمكانيات اللي تنجم تخليه يوصل بعيد إن شاء الله بالكونتينيوتي متاعه وخاصة الانضباط متاعه ينجم يكون كما قلوا نحن نقطة فارقة في البطولة التونسية.
1: باش نبدأ بك أنت مع أفضل لاعب من أفضل لاعب في الجولة
0: هو بيدو
1: هو الهادي الحدوشي
0: هو الهادي الحدوشي أفضل لاعب وأني زاد اخترته أفضل لاعب مونسيون زادة فهمتي يعطي صح الحارس عاود شوية بارك الله فيه دونك فهمتي عنده اون بار عنده يد في الموضوع دونك ما حبش هو
2: ميمار مالغريكو مقطوف عدا موسم ممتاز
0: عدا موسم ممتاز وحارس ممتاز لكن لي زيرور هذوك هما يصيروا في الكرة والابريسيسيون نتاع الروبون معناها ما عرفش كيفاش يستيمي الروبون دو لابال لكنه الحدوشي كان تريز اكتيف ابار البونتو هذاك اللي خلينا نختاروا.
1: انت باش تختار الحدوشي محمد الهادي الحدوشي لاعب الاولمبي الباش نصر البدري افضل لاعب في الجوله
3: والله كيف محمد الهادي حدوشي معناتها عمل مباراه محترمه وفما فما تطور معناتها فما فما فما ديكاليتي وفما ملاعبي اللي وقت اللي يبداو يلعبوا تحس الملاعبي اللي موتيفي وتحس الملاعبي يحب يتطور ويحب الملاعبي يفرض نفسه. اليوم الملاعب هذا الحق بتاع ربي معناتها بدايه موسم كانت موافقه لي وهذاك علاش اخترته احسن ملاعب في الجوله.
1: احسن لاعب في الجوله هو لاعب الاولمبي البيجي محمد الهادي الحدوشي. نبدا من عندك انت ناصر اكيد حارس المرمى يبدا الراي هو ناصر البديو من افضل حارس المرمى.
2: باش نقول لك حاجه لانه ريتو محمد الهادي الحدوشي والشلغومي والجارديان
1: شاهين
2: السماوي هما ثلاثي هذوما في 2023 خذيتهم الاولمبي البيجي من منزل بورقيبه والحقيقه لحد الان معناها 2000 ناتيف 2003 وقاعدين واحد ديفونسور الاخر الي والحارس وقاعدين اضافه كبيرة للأولمبي البيجي معناها حاجة مهمة جدا أنه كي تاخذ ملاعبية بالأعوام بتتالي الأعوام منعاونوك من بعد.
1: محمد الهادي الحدوشي 22 ماي 2003 جناح أيمن عقده يتواصل 30 جوان 2028 بقيمة تسويقية في موقع ترانسفير ماركت 150,000 دولار. نصر البدوي من أفضل حارس مرمى في الجولة.
3: بالنسبة لي أنا اخترت السماوي حارس الأولمبي البيجي عمل خاصة في الشوط الأولاني عمل 2-3 باراد وحتى في الشوط الثاني معناتها كان ممتاز لي باراد نتاعو كانوا صعاب كان ديسيزيف ما خلاش سيابيت ماركي كان بالحق في وقت من الاوقات وقت اللي يقول لك يكون عندك حارس معناتها ينجم يكون سد منيع بالحق كان سد منيع عجبني البرفورمانس نتاعو خاصة كيما كانت تحكي نعيمة الراجل جاي من
2: فريق
3: منزل بورقيبة والتايم نتاعو حتى التايم نتاعو تبارك الله اللوساتور نتاعو عجبتني معناتها هذاك علاش اخترته احسن حارس الجولة.
1: احسن حارس في الجولة يقول نصر البدوي شاهين السماوي حارس الاولمبي اللي بيجي. دكتور من افضل حارس مرمى في الجولة؟
0: والله اني اخترت عبد القادر شوي لانه شوية كان الحقيقة عنده اكثر من عامين توا وقاعد يبرفورمي على المستوى معني عالي وعالي جدا مع مستقبل جيبس رغم الصعوبات الكبيرة اللي كان يمر بها معني الفريق الزليزة وهو براتيك ما وين نذكر مستقبل جيبس العامين الاخرين ديما يمشي في اذهاننا الحارس لانه الحارس كان يمنع في عديد الاهداف وحصد برشا نقاط لكن مالوريز ما الفريق انقاد لي لسقوط معناها فهمتني وتراجع سناء مشال ساقية الدير عرفوا كيفاش يختاروا الحارس المثالي الحقيقة ريكروتمون تريز انتليجون خذوا واحد من أحسن وبدير 5-6 حراس في البطولة اللي عنده اكسبيريونس واللي نقولوا احنا حارس راكز وعنده كاريزما كبيرة وعنده خلينا نقوله فهمتني أورا في الكاج بتاعه، وريناها في الانفرادات اللي منحهم ديرنير موكس، مش في الماتش هذا فقط وحتى في الماتشوات اللي قبله. معناها ساقية الدير ماشية بخطى ثابتة، كلين شيت الماتش الأولاني مع العمران، ومن بعد عمل التعادل وتوا ربحت ماتش 7 نقاط، وهذا يرجع مش للحارس فقط لكن اون بون بارتي ايضا للحارس وللدفاع المتماسك نتاعها.
1: واضح دونك هذا الدكتور اختار عبد القادر شويه كافضل حارس مرمى في الجوله. عبد القادر شويه 20 ماي 1994، 32 سنه، كان امضى مؤخرا مع التقدم الرياضي بساقيت الدير. بعد شويه باش نواصلوا باش نحكيوا على افضل حارس مرمى مع نعيم الساسي. فاصل إشهاري ونرجعوا لإكسترا تايم.
4: إكسترا تايم
5: خليك قريب فيم ورجعين.
6: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسواس،
7: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة تفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
6: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
7: ورفقتني زيدة يدأمت بيا
6: وتمدت بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
7: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية،
6: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
8: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.
4: ارجعنا معكم في إكسترا تايم.
1: نكملوا المشوار في اكسترا تايم ونواصل مع ذا بيست الدكتور صادق قحبيج. اختار عبد القادر شويه افضل حارس مرمى في الجوله. نصر البدوي اختار شاهين السماوي حارس الاولمبي البيجي افضل حارس مرمى في الجوله. وانا ايما اساسي من اختارت
2: بي قبل ما نختار الحارس مانو افضل باش يكون كيف الدكتور، لكن اضافه للناصر على شاهين السماوي اللي هو في اصناف الشاب الكل كان في صلب المنتخب الوطني، هو في ليغ 2 معناه مع مالزولوجي سيتي لو سول غارديان اللي من ليغ 2.
3: برافو.
2: معناه هذه كيما ونحن باش يبين الكاليتي نتاع الملاعب هذا والحارس المرمى هذا، ان شاء الله يكمل وان شاء الله يواصل بالحق لانه عنده جباري بي ان شاء الله بالانضباط كيف كيف والكونتينيتي نتاع الماتشوات نشوفوا حارس بالحق عليش ليه في القادم في المنتخب الوطني لكرة القدم.
1: دونك نعيمة اختارت عبد القادر شوية، وعبد القادر شوية يوجه رسالة ومساج لفريق اكسترا تايم. تفضل نسمع شنو قال عبد القادر شوية.
9: شكرا لك حاتم ويعطيكم الصحة لكيب كل على الثقة هذه. ناصر دوك نعيمة واحد قاعد يخدم على راحة الحمد لله يا ربي سني مع ساقيت الدائر جروب باهية الإدارة عطت فينا الثقة إن شاء الله وقدرة ربي باش نكملوا المشوار إن شاء الله إن شاء الله باش نزيد نقدموا مع خير وإن شاء الله ربي معنا إن شاء الله.
1: عبد القادر شوية أقول لكم مرسي يعطيكم الصحة على اختياره كحارس أفضل حارس في الجولة. نصر البدوي نسألتك سؤال حتى بسرعة في الأوف، قلت لك 20 ماي 1994، 32 سنة عبد القادر شوية، وقيمة تسويقية آخر تحيين 2 جوان 2026 قيمته التسويقية 250 ألف دولار.
3: هو حارس ممتاز الحق بتاع ربي، كان يقدم في ظروف صعيبة برشا بالرغم الظروف هذه الكل كان ديما سد منيع، ونعرف اللي وقت اللي تحب تلعب في فريق كي يبدأ فما استقرار إداري ومادي هذا راهو ينجم يعاونك في كارير متاعك وينجم يخليك تقدم. ظهر لي اليوم الشوال اللي عمله معناتها مع ساقيت الدير مع البروجي سبورتيف اللي موجود ومع الناس اللي قاعدة تحط في إمكانيات باش يشوفوا الفريق متاعهم أحسن ما عندهم ويحاولوا باش يكون الفريق في مستوى عالي برشا. الحق انت داب كان ذكي برشا عبد القادر شوية اليوم عنده التجربة الكافية، راهو وقت اللي نبداو نحكيو على كارير متاع جارديان بيوت نبداو نحكيو من 27 وانت طالع حتى تبدا الكارير معناتها بالحق
1: كارير الصحيح
3: بالحق من 27 تبدا في البيك صحيح البيك الكبيرة من 27 28 26 يبدا الحارس ديجا تعدى من تجارب صعيبة وقتها يبدا يترخم بلغة الكورة احنا نقولوها. مازال عنده 32 سنة مازال عنده ان شاء الله كارير باهية ان شاء الله يكون معناتها منضبط، وهذا ما قلت لي انت انه الراجل قاعد يخدم على روحه قاعد يتطور. ظهر لي الأداء نتاعو اليوم قاعد يعمل الفارق في فريق الفريق ونعتبر خاطر راهو البدايات هي الصعيبه. وقت اللي تمشي الفريق وتعمل بدايه ممتازه نعرف اللي هذيك ان شاء الله يكون عندها حاجه مهمه باش تخليك تمشي لبعيد.
1: والختام بافضل مدرب في الجوله اكيد ديما اللي تعمل بوليميك هي افضل مدرب في الجوله، لذا اخترنا لها دويل باش يكون ما بين ناصر البدوي والدكتور صادق قحبيش. تسويت في الدويل
5: الديال
1: هو نفس السونداج اللي على الشين يوتيوب ديوان فم لايف، فما أربعة أسماء: ريجي كامف، يوسري بن كحلة، أمين قارة، وأمين البيجي. البداية مع الدكتور صادق قحبيش. تعرف القانون كالعادة دكتور، الدقيقة في الكرونومتر الديال 3-2-1. دكتور لك الكلمة، من أفضل مدرب في الجولة؟
0: أفضل مدرب في الجولة اخترنا مدرب شبيبة العمران اللي هو أمين البيجي، لأنه مدرب خاصة معناه وقع تثبيته بعد الموسم الفارط من طرف بوحوش اللي قاعد يخدم في خدمة كبيرة ورا برشا مباريات ممتازة عاملين ورا فكر متطور ورا سيرتو كوتشينج وفي الديماتش. السنة يبدأ مباراة صعيبة، مباراة كانتش موافقة خسر فيها، لكنه عرف كيفاش يدارك، عمل مباراة ماجسترال الحقيقة مع الترجي هذه التونسي، لعب على نقاط ضعف معناه دفاع الترجي واللونتور متاعو، عرف كيفاش يربح مباراته الاولى، ما عرف كيفاش يجد الثقه في اللاعبين كادر متاعو، اي بي لا انشيني سورتو الماتش الاخراني ضد النجم الساحلي كان واقف معناها سكر كل المساحات، الى كونسيدي براتيكمون كيما حكينا البارح تسديدتين فقط على المرمى، زوز ثلاثه فرص، وكان يحاول باش يمشي ديما فير لافون ويلعب الكونتر وجاء الهدف، وكان قريب ايضا كان نجم حتى معناه جاو بعض الوضعيات ينجم يسجل. دونك ممرن شاب طموح قاعد يخدم قاعد يتطور وهو بجدو، اون بليس عجبني الهدوء نتاعو ما يتشنش ديما راسين وديما قاعد على معناه على الدكه وقاعد يحاول كيفاش يلقى الحلول.
1: انتهى التوقيت دكتور، يختار مدرب الشبيبه الرياضيه بالعمران امين البيجي. زعما شنو هي اختيارات ناصر البدوي لدويل والكرونو كالعاده؟ ناصر البدوي 3-2-1 تفضل لك الكلمه.
3: والله بالنسبه لي انا اخترت امين قارة، خاطر امين قارة عملنا مع سليمان عمل موسم نعتبره استثنائي، معناتها كانت ناقصته حاجه صغيره باش ينجم يستحفظ على الفريق يقعد في الرابطه المحترفه الاولى، خاطر الوضع اللي خذاه فيه كان صعيب برشا. السنه كيف نفس التجربه نجم متلوي بالرغم الظروف الصعيبة، الإمكانيات المادية اللي مش موجودة برشا، الريكروتمون اللي صاروا مؤخر شوية، لكن إلى حد الآن شفتوا أنا في مباراة النجم الساحلي كانت مباراة كبيرة برشا بالرغم الهزيمة خسر 2-1، لكن كانت مباراة كبيرة. اليوم زاد كيف العب ضد فريق نعتبره فريق منظم برشا، وقت اللي نحكيه على فريق عنده إمكانيات كبيرة معناتها كيما حمام سوسة، معناتها فريق منظم دفاعيا معناتها ممتاز برشا، صحيح تعمل برشا مشاكل كلوب أفريقيا. هذاك علاش اليوم انتصار واحد بلاش معناتها نعتبره مهم بالظروف هذيك الكل، فما بوتنسيال فما خدمه قاعده تصير، سيان جون قاعد يخدم في خدمه مزيانه، هذاك علاش انا اخترته المدرب باش ينجم يكون ان شاء الله معناتها مستقبله به ان شاء الله.
1: وهذا هو الاختيار ناصر البدوي، اختار امين قرموم جدا الحقيقه. يعطيكم الصحه الاولاد على مستوى الاختيارات. بالنسبه لاصدقائنا في اليوتيوب ديما هما زاد الملوك نتاع الحصه، افضل مدرب في الجوله ببورسنتاج 33% مشى تريكي كامف مدرب الترجي، بعدها أمين البيجي 30%، 21% يسري بن كحلة، و 17% أمين قارن. خليه الفوت هذا على عصاية تغير فيه المعطيات تزيد تنقص، هذا مش مولد ديما جمهور اليوتيوب. سينو نعيمة أنا ما بين ناصر البدوي وأيضا دكتور صادق قحبيش. الحاجة الباقية أنه فما معناها نوات نتاع مدربين جدد، محلاكي نسمع أمين قارة نحترمه الكل نحبه الكل تاريخهم الكل، ولكن انا بيرسونيلمون كي تسالني لا راي ما حبش نعطي راي، نفرح كي نلقى امين قارة نلقى امين البيجي نلقى يسري بن كحله نلقى يوسف المويهبي نلقى معناها اولادنا هما كل اولادنا، لكن شيخكم ما كان حاجه جديده في البطوله
2: نيو جينيريشن
1: جينيريشن
2: اي هذيك هو شوف كله واحد ياخذ وقته راهو إلي طوان، وفما نوات جديدة متاع مدربين اللي تطلع في تونس، والحقيقة المدربين الجدد الكلهم تحس أنه عندهم لونفي أنهم يبدأوا بالباهي ويتطوروا الحقيقة كل واحد، وتحسوا لا أنا أكثر حاجة اكتشفتها حتى في تصريحاتهم كلمتهم محسوبة، ما همش المدربين المتشنجين، ما همش المدربين اللي يقولوا أي حاجة، تحسهم كلهم انتلكتويل عندهم في مخاخهم يعرفوا شنو يقولوا في الوقت المناسب، وهذا مهم جدا. رو مع أنك تدرب يلزم فما الثقافة ونوعا ما من الحاجة اللي
1: عماد
2: تتقال
1: عماد بنيوز سمحني
2: ولا هذا بو عماد بنيوز رأو تخلف
1: عماد صحيح مع الكبارات
2: ولا مع الكبارات، لكن هذوما الحقيقة مدربين كما قلوا نحن تشوف أنه فما أمل في كرة القدم التونسية في نوعية المدربين، لأنه هبش أقول لك علاش، لأنه مرتبط بالإفكتيف اللي عندهم، وقت اللي انت تربط المدرب اللي هو جون بإفكتيف اللي هو نوعا ما متوسط ويعمل لك مردود ضد فرق كبيرة والإفكتيف متاعه خير منه، يعني راهو فما حاجة لمسة متاع مدرب. مشكل الإفكتيف كهو بالإفكتيف ذاك، وأنك قدرت أنك كما قلوا نحن توقف النادي الإفريقي أو الإتوال، وأنك تجيب نقطة تعادل أو انتصار على رشي من الفريق الآخر، معناها راهو فما حاجة قاعدة تتخدم من مدرب هذايا. ونحن كما قلوا نحن ما نجم نثمنوا كان الحاجة هذه، وإن شاء الله الجينيراسيون هذه تعطينا فيما بعد حاجة بها لكرة القدم.
1: ولو نسألك انت شكون افضل مدرب تبع سمعت اراء الاولاد؟ شكون
2: امين البيجي في لي دو ماتش؟ معناها انك تلقى ليسبيرونس وبعديك ليتوال، زوز مرسوات كبار في الكرة القدم التونسيه، تجيب انا هي فوالا هذا هو معناها انك تجيب انتصار وتجيب تعادل مش بالسهل، وهذا هو اللي يظهر لي الخدمه تجيب من عمنا. والفما كونتينيتي باهية مع العمران، بون صرفوا شويه سنة العمران معناها حسب السيد المدير بوحو وش قال معناها صرفنا باي معناها باهين فهمتني فلوس
3: اللي 67 مليون
2: حاجه كيف هكاي فوالا يلزم
3: باع حارس مرمى بيانسور بتبيع مش لازم يداخل فلوس مش لازم يصرف
1: 61 مليون
2: سيسا
1: قال 61 مليون
2: فوالا سيسا
1: 61 مليون
3: الحق نتاع ربي. انا من عمني وقلتها بالرغم انا راني تكلمت معاه مرتين وثلاثه بالحق انا نحبه برشا ويعجبني معناتها في الخطاب نتاعو ويعجبني لي ديريكت معناتها اللي فما يقولوا معناتها فهمت ما فماش اما الخدمه اللي يخدم فيها مع شبيبة العمران الحق نتاع ربي تتقرب بكل المقاييس مع هذا الخدمه عملناه الوسناء مش سهل انه الكومينيكاسيون هذيك الخطاب هذيك الحضور البريزونس في كل دقيقه وكل كل ديتاي نتاع الديتاي نتاع الديتاي وهذا مهم برشا معناتها الراجل يخدم فيها معناتها بقلبه رب بلغتنا احنا وذاك علاش نجح ونتمنى له النجاح وربي يوفقه ان شاء
2: الله. والحقيقه فما بور كبير زاد من ديفونسور سامي الهمامي الحقيقه الحق يعني كي تبدا فما الليدر كي يبدا فما ملاعب عنده خبره خاصه على مستوى الدفاع او حتى على حراسه المرمى معناها ينجم يعاونك برشا في صلب المجموعه وهذا اللي صاير معناها في شبيبه العمران.
1: بنكملوا الفوت نتاع اصدقائنا اليوتيوب من افضل مدرب في الجوله. الاختيار كان 34% ريجي كانف، بعد 29% امين البيجي، يسري بن كحله 20% وامين جارا 16% بالمية. بدونك مدام أوريغي كانف بعد شوي نحكي على الترجي، هل أغلق الترجي ملف الميركاتو أم مازال في حاجة إلى عناصر إضافية؟ تكون لانسمون تاع السونداج إيمان هيني، نادي الترجي أغلق الميركاتو، نعم المجموعة مكتملة، لا مازال يلزم تدعيم ولا انتداب أو اثنين يكفي، عندكم ثلاث احتمالات. هو بشكون محور السونداج بعد شوية ومحور لدويال الثاني في حلقة اليوم في إكسترا تايم. موزيكا ونرجع نكمل المشوار. مرحبا بكم
4: إكسترا تايم

0: مرحبا بالجميع، نواصل المشوار في اكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية، ونكمل معكم بعد شوية دويل على الترجي الرياضي التونسي.
1: لو دويل
0: هل أغلق الترجي التونسي ملف الميركاتو أم مازال في حاجة إلى عناصر إضافية؟ عندكم السونداج كالعادة، ديما عودونا شوية الفوت للخراني متاع أفضل مدرب في الجولة مشي بالبيه. يعطيكم الصحة أصدقائنا، نسلم عليكم مرة أخرى، إن شاء الله نكونوا موسينكم في عشوية اليوم. عاونونا أنتم بش يكون محور حديث بعد شوية. قلنا ثلاث احتمالات، أو الاحتمالات كل موجودة، مجموعة مكتملة، لا مازال لازم تدعي معنا بأكثر برشا عناصر، وإلا أنت داب أو اثنين يكفي. وهذا لوديويل كما قلنا بش يكون بين ناعم الساسي وناصر البدوي. هل أغلق الترجي ملف الميركاتو؟ نعم، من مجموعة مكتملة، لا مازال لازم تدعيم ولا انتداب أو اثنين يكفي. نبدأ بيك ناعمة ساسي، 3-2-1 تفضل.
2: بون، بالنسبة لي أنا يظهر لي الترجي الرياضي التونسي ما لازمش يغلق الميركاتو هذا، على الأقل في ريكروتمون اللي هو بالنسبة لي أنا مهم جدا من ناحية الكومبارتيمون تاع الديفونس، لأنه بحاجة إلى تدعيم الدفاع في أقرب وقت. بين بالكاشف في 3 مباريات 6 أهداف، مش بالسهل يعني الترجي الرياضي التونسي كبداية موسم أنها تقبل 6 أهداف في 3 مباريات، يعني فما حاجة ناقصة في الترجي الرياضي التونسي وفي منظومة الترجي الرياضي التونسي. وقت اللي تجيب المدافعين التوانسة، وقت اللي تخرج توغاي، يلزمك الدعم بمدافعين كبار. يظهر لي مهم جدا، وخاصة أنه كاستيو بين بالكاشف أنه ماهوش الملاعب اللي بش يكون المدافع الأخير قدام المدافعين الأخرين، معناها مهم أنه يكون في الترجي الرياضي التونسي على الأقل مدافع قبل الميركاتو الشتوي.
0: دونك نعيمة تكمل التوقيت قبل تقريبا 12 ثانية، برافوك العادة الأفكار متسلسلة. حاضر أخويا، يعطيك الصحة، جوك باي، أموركم نظمة. دونك نعيمة هذا رأيها، بطبيعة عندكم رأيكم أنتم على اليوتيوب لحد الآن في الليفوت، أي فوالا زيدوا على شوية في التصويت. ناصر البدوي، الترجي أغلق الميركاتو بنقطة استفهام؟ نعم، المجموعة مكتملة، لا مازال لازم تدعيم ولا انتداب أو اثنين يكفي. 3-2-1 فصل.
3: أنا بالنسبة لي أنا الترجي الرياضي التونسي بعد الانتدابات القائمة اللي عملها في لي كومبارتيمون الكل قاعدة تظهر لي من ناحية دفاعية، إن شاء الراي انت نعيمة، اللي شفنا الترجي معناتها فما ثقل دفاعي كبير، فما أخطاء دفاعية قاعدة تصير كبيرة برشا. وقت اللي باش تطلع المنافسين، والمنافسين باش يكونوا من الحجم الأكبر، ولا يكون فما حضور أكثر، الترجي باش يلقى صعوبات كبيرة. اليوم الترجي الرياضي التونسي في المباريات الأخرى كل معناتها نشوفوا في الأن كونتر أن فما برشا مشاكل، فما روتار، فما ثقل زاد كيف حتى الشيرة اللي صار اللي ماهيش قاعدة تعمل في الرول النسيسير، خاطر زادة كيف فما ناس حطت برشا ضغوطات على بن حميدة وقت اللي كان موجود في الترجي الرياضي التونسي، واللي عدم رضا بعض الأحباء على بن حميدة يمكن زادة كيف هذا من الحاجات اللي الجماهير عاونت باش بن حميدة يخرج، وكان ينجم يكون موجود في الترجي، نجم يكون حل بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. أنا بحسب اعتقادي بعد انتدابات الكل الترجي لابد أن انتداب على الأقل زوز ملعبية،
0: على الأقل انتداب زوز ملعبية. دونك ناصر يمشي مع أكثر تصويت موجود على اليوتيوب، انتداب أو اثنين يكفي لحد الآن 44%، لا مازال يلزم التدعيم على برشا عناصر 40% في السونداج. دونك جماهير قاعدة تطالب أكثر انتدابات. نعم، المجموعة مكتملة 17%. أنا مش نبدأ منين كملت دكتور، لو حطينا فرضية نعم المجموعة مكتملة تمشي ولا ما تمشيش، صحيحة غلطة بنسبة مئوية؟ أنا مشيت راو ماذا مش راي فرضية، قلنا المجموعة مكتملة.
4: هو قبل كل شيء هو كتاب تنتدب 9-10 جورات لازمك شوية وقت، معناها لازمك شوية وقت باش تلقى اوتوماتيزم، سيرتو النيفو متاع البريزونس متاعهم خاصة على المستوى البدني مش هي بيدة متفاوت، وحتى لي اوتوماتيزم لازمهم شوية وقت، لكن هما لاعبين كونفيرمي دونك فما لو مينيموم روكي اللي حشنا به، هذا مش قاعد متوفر حاليا. أما لخبطة ديجا في الإشواء متاع المدرب، لأنه قاعد يلوج على أحسن فورمول كما حكيت توا نعيمة وناصر، بور لانستون كاستيو ماهوش قاعد يعطي في الشيء اللي كنا نستناو فيه، فما بطء في المانوفر، فما كيلكو زيرور
0: هو بسمحني ليلة لي جاء كاستيو، معناها آخر مقابلة لعبها قبل ما يجي نهار من البيرو، ديجا لعب آخر مقابلة كان على بنك البدلاء وجاء، معناها بدنية
4: كومبيتيتيف حاضر. لا نحكيه على معناها الخصال الفنية
0: الفنية بدنية لأنه شفناه حاضر.
4: دونك الترجي تو ما عندوش أكثر من
0: قالوا لك بربي يا دكتور قرب شوية الميكرو
4: ترجي تو حاليا في وسط الميدان كله مش أبو بعضه. معنى الترجي انسردامو ما كان عنده نقص كبير في رقم 8 باش لعبه يزيد تفهمنا لي روليور اللي يمشيو فير لافون سيترا توا ولا عنده 8 حاج علي و8 كوناتي و8 حاج محمود رفيع هذاك هو معناه سي لو جوور اللي ياخذ الكره في ساقه بحضر السنتينيل وقعد له لعب فكيك وحيد اللي هو كاستيل اي اونكور شبه فكيك اون فادير. لكن اليوم الترجي
2: في لي 3 ماتش ماهوش فكيك الحقيقه
4: اي صحيت اكثر بتاع بوزيشن
2: عنده فوالا دي باس عرضيات فوالا اي
4: مي في الترجي ماشي فير لافون مع مدرب عنده فكر فير لافون كي تمشي فير لافون وانت ما عندك ماكش مامن في ظهرك تي كور بليزور دونجي صديقي معناها تحط روحك في مواقف صعيبه
3: او ليكيب تاع تعمل ترانزيسيون تقلقك توجعك توجعك
4: دونك اليوم كيما حكاو الجماعه قدام ترجي ما عندوش مشكل ولو انه يلي بارتي دا ريبارتو معناها من كومبارتيمون في 10 مهاجمين منهم 4 مهاجمين صريحين قعدوا زوز برك اللي هما مستوري وجبري مشاد يا را مشاد يا كيتي ودانو ما فاليش وبحد الباب
3: دانو تولي حاجه اخرى
4: دانو سامحون دانو فاليش وبحد الباب عندك زوز مهاجمين صريحين وعندك اللي كانوا ينقصوك اللي جمهور الترجي يحبذوا ديما اخويا سيبنا من 4-3-3 لعب لنا 4-2-3-1 تفضل الجمهور يحب زاد يرى 4-2-3-1 هو ريجي كامف ماشي معاه ما عنده حتى مشكل هو ديجا ماشي في الموضوع هذاك ماذا بيه ريجي كامف يلعب حتى فهمتي 2-5-3 ما عنده حتى مشكل دونك موجودين السته سبعه القدام اللي نجموا انترشانجابل
3: يكون عندي سؤال دكتور ما الفرق بين كاستيو واوغبيلو اوغبيلوش على روح
4: ليه فرق كبير. فرق كبير
3: اعطينا الفرق
4: ابش نفسر قبل كنا نتفرجوا على الكوره كي كنا نقراو الجرايد نتاع فرنسا ليكيب وفرنسو دو بون ايتترا كي يجيو ينوتيو الجوارات خاصه لاعبي وسط الميدان يعطيوهم دو نوت نوت في الفولي ديفونسيف ونوت في الفولي اوفونسيف كاستيو في الفولي ديفونسيف متوسط جدا ماهوش الشيء اللي كانت تلوج عليه الترجي كانت تلوج على ان تروزيام اكسيال قدام الديفونس لقات ان برومي رولير ولا لقات ان بروميي مانيور دو بالون
3: قبل
4: لا كي فرانكوم وقبلو كيف كيف معناها ما فرانكوم يلعب سنتينيل ما يلعب بعد سنتينيل ويكون
3: كولي
4: مثلا ايونكور حتى كولي يلعب سنتينيل كاسيو مازال ما وراش اللي هو خلينا نقولوا بلغه كره كاسح
2: واجريسيف
4: فوالا
3: اجريسيف لو بروفيل ما يقولش هكا تو حسب اللي شفناه كله
4: راجل مش هذاك
3: اي صحيح هو المواصفات اللي قاعد تو يوري فيها مش البروفيل هذاك هو بيدو
4: دونك الحل شنو الحل سهل برشا
3: الحل هو الشوال اللي جابه زاد سامعني
4: مش مشكل
3: لا سامعني
4: في حاجه
3: انت وقت اللي تستحق ملاعبي بروفيل في في في البوست معينه وانت عندك الاوبجيكتيف نتاعك سبورتيف هكا ولا
4: باش تسكر لاعبي
3: تسكر بيه
4: ان اندروا
3: مواصفات معينه يا اخي سامعني اللي شافه زاد كيف نورمالمون ينجم يقرا حاجات كيما هكايا هو الملاعبي الريجستر نتاعو هكاكا
4: هو بارتون دو برانسيب ديجا باش نبداو في حاجه تفهموا في حاجه هو لاعب به
3: لا ماناش نشكوا فيه احنا اليوم
4: احنا خلينا نحطوا الامور في اطار هو لاعب به في ريجستر معين دونك انت ما تظلموش احنا قبل مثلا يبدا مدرب جمهور يكسر له راسه هبط فلان برشا مدربين توانسه يعملوها ونعرفوا بعضنا يجي وقت اللي يلزم يكون 6 يهبطوا 8 يجي وقت اللي كيف مخنوقه يهبطوا راس مع احسن فهمتني اللي يخرج الاخر معناه على مرد الله هاي هاني هبط لكم فلان مش هذا الموضوع موضوع اللي كاسيو لاعب به لكن لازم يكون محمي
3: لا ها هذا شكون تعرف شكون
4: تقول
3: انا المفروض ملاعبي كي من هذاك ما تظلموش ما تظلموش انت كرويه ما تخليش تلعب في ريجستر كي من هكاك باش تخرجوا راس هو ما عندوش المواصفات اللي انت تحب عليها ولهذا وبيان قالوا حل حطوا شكون بحذاه باش ينجم يحميه والا الملاعبي باش تخسروا وتضروا على خاطر زاد الوقت اللي تطلب منه حاجه اللي هو ما ينجمش يعملها ولا ما يعرفش يعملها ولا نبا ما نقولوا احنا
5: بيرفورمان في الحاجه هذيك ما تولي تضره.
4: صحيح
5: فهمت تولي تضره اكثر من حاجه
6: اخرى. تضره تخسره
5: تخسره وتضره
6: الكونفيونس نتاعه
5: يدخل في الدود يدخل في الشك.
2: هو الوسول اللي كان ينجم يعاونه لكن هو خرج هو تقاره.
6: صحيح
2: فوالا هذا هو معناه
6: خرجوا زوز برشا
2: فوالا
6: خرجوا مع بعضهم برشا
2: انك تخرج تخرج قبيله وتخرج القائم معناها سيدي ادخل نرجع لك اللي هو انت بيريود كاردوزو اللي قدام الديفونس شكون سيتي شكون اولو
4: اولو
2: هذه قبلت ليسبيرونس قبلت هدف برك معناها لو كونتيست تاع كاستيو ماهوش هو اولو ماهوش هو اوغبيلو من بعده
6: ماهوش هو كولي قبل
2: ماهوش هو كولي قبل فهمت وكولي تتغير حتى وحتى كوم تبدل شويه لانه كوم بدا
6: كوم تحسب
2: مشي فير لافون ولي تلقى كاستيو بالوقت حتى بالوقت مش باش تنجم لانه هو كي تشوفوا كيفاش يلعب يخزر الكره ما يمدخلش في لي دويال يدخلش فيهم
6: يلعب
2: معناه اذا كان الفكيك هو اللي يعطيه الكره الاغلب تنتظر دي باس ممتازين وممتازين جدا.
4: راي فني من محمد القراوي يتسائل يقول يا دوك ما تراش انه كوناتي نجم يعمل الدور تاع اوغبيلو عنده مكونات كله على فكره خير المداوي ملاعبي بخصال كولي وكان سنتينيل ملعب الجيبس شفناه عم ناول ضد سي اس اس
2: هذا هو خير نقول لك النقطه هذه
6: لعب
2: بالنسبه لي
4: دائما تعرف لي جون نتاع الاسبيرانس
2: برا انا بالنسبه لي هذه نقطه اللي جيتني فيها مهمه ومهمه جدا لانه انا كاداره الترجي الرياضي التونسي وقت اللي نجيب ملاعبي اللي هو عدى موسم ممتاز وممتاز جدا في الروجيستر نتاعو وانت حاب عليه وقت اللي نعاود نجيبه لانه هو ولدي ونصححه
6: ونرجعه
2: يا اما نهتم به ونكمله ونحطه في صلب الموضوع ونشوفه ونجربه اما من نجم زدا نجي نعاود ريبولوت نعاود له ورجعوا الاسبوار ويلعب في الاسبوار
6: هو في الاسبوار
2: اه وي قاعد يلعب في الاسبوار اللي هذه راهو شوف
4: انا ما نحبش نقول مين
2: فوالا يا اما نخليه ويزيد يكمل موسم اخر وممتاز وممتاز جدا وبعد نعاود نرجع وقت اللي تبدا عندي فيه ثقه ما اذا انا ما عنديش فيه الثقه
4: انت مع اعاره مره اخرى لخير مداوي
2: ما لهم ما نخليهش علاش انا عدى موسم ممتاز وممتاز جدا نعاود نعطي
4: فوالا
2: اذا كان انت جبته راه عندك فيه الثقه اما من الظلم بالنسبه لي انا اني نعاود نرجعه ونعاود نرجعه الاسبوار يزيد يخسر عام اخر من الكارير نتاعو ودي بوان بالنسبه لي انا جربوا خليه انت قاعد تجرب دي غراو برشا برشا ملاعبين قاعده تجرب هكا ولا لا قاعده تجرب فيه الملاعبين علاش نهزو معناها يترينا جمعه كامله مع السينيور ويجي اخر الجمعه يعاود يرجع مع الاسبوار
6: حتى معنوي حتى معنوي يتمثل بلاعب خاطر هو يقول لك انا مشيت عملت اكسبيريونس ورا وقت اللي الملاعب يوري اللي هو يستحق بلاصه وانت تعاود توخر به بتويدي معنوي تنجم تمسو وتنجم تفقدو الملاعب تخسرو فهمت هذاك علاش وبيان تمشي في استراتيجيه تقول انا ثقتي فيك كبيره اي تفضل سيدي ونعطيه الشانس نتاعو وقتها هو الى سو يا ياخذها ويفكها باستحقاق يا ريتها
4: يتحمس وليد. جاوب صديقنا محمد القراوي في دقيقه دكتور قال لك على كوناتي نجم يعمل دور تاع اوغبيلو وعنده مكونات الكل وحكي على خير من داوي كي نحكي
6: ما داوي تعرفوا اكثر النعيمه لكن جو سوي دو ميم افي انت كيريتو هو بيرفورما وعمل سيزون محترمه جدا ورجعته عندك ثقه فيه حاجه من اثنين يتعمل عليه وتحطه الاخرى برمي لي 18 لي 20 ونقول احنا يمس
5: شمو
6: يمس شمو يمس
5: شمو البنك
6: كلكو مينوت
5: مستاج
6: بشويه بشويه
4: لعبوا كيما غيلان
6: مثلا بشويه بشويه والترجي في امس الحاجه اللاعبين اللي هما ولادها نقول احنا واللي ترعرعوا وكبروا في البارك ووصلوا ان سيرتان نيفو يتعطيه اعاره جيف اعاره جيف بعام برا زيد اعمل عام ارجع لي 21 22 23 مسالش استناك مسح لك 5 سنين نرجعوا توا لكوناتي كوناتي ما ينجمش يكون سنتينيل عمره ما كان فكيك كوناتي زرت ما يلعب جناح ديجا خمسينا ما كانش يلعب ورا البليلي كي البلي تضرب ما شدش هو جناح زرت ما كوناتي ما لعبش حتى تاكا ما ينجمش اللاعب اللي يصلح غادي هو لو بروفيل اللي حكيناه مثلا نعطيك ان اكزامبل جاكب بيك نجم يكون حل
4: جاكمبي
6: هذاك هو كل حل غادي
4: جاكمبي في سي سي
6: مثلا نحكي لك معناتي لو بروفيل يعني فهمتني الحلول هذه معناها ترجي بالزخم الكبير نتاع العباد اللي تلعب كره في سقيها حاشتها بواحد يخدم الخدمه اونتر بارونتيز ما يخدموش العباد الاخر
5: واحد يلم
6: واحد يلم واحد يكسر لي زاتاك فيروس واحد يغطي واحد يرالونتي او موان لي ترانزيسيون ويكون ان تروزيام اكسيا
5: هذاك علاش كل كره ولا تمشي حيه وهذاك علاش كل كره ولا توجع في الدفاع
4: تاع السونداج ينتهي الترجي اغلق الميركاتو الاولاد في السونداج مساوي 16% نعم مجموعه مكتمله 41
0: 40% لا مازال قال لك يلزم التدعيم، و42%
6: معلومه فما مدافع جيد،
0: ما فما مدافع جيد،
6: فما مدافع جيد بوليفالون في الترجي يلعب في الاكس ويلعب الرياض.
0: هدى وصلي تجيكم في اخبار الساعه الرابعه، وبعد نكمل المشوار في اكسترا تايم حتى الخمسه بتاع العشيه. مرحبا بالجميع.
7: اكسترا تايم الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
8: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
9: موجز الرابعة ديوان فام. عسلامة. وكالة فيتش للتصنيف الائتمانية بقت التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة موان بي مع أفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير أصدرته اليوم أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنمية بشرية مرتفعة مقارنة بنظرائها، إلى جانب مرونة موقفها الخارجي، مضيفة أن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد، فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية بسبب كلفة الدعم. شركة النقل بتونس أعلنت في بلاغ عن تمديد خط الحافلة رقم F24 إلى منطقة المغير إنزال مع المحافظة على نفس التعريفة البالغة 500 مليم، ليصبح الخط يربط بين محطة ترابط المنتزه بالمروج 2 ومنطقة المغير إنزال على طول 7.8 كيلومتر في كل اتجاه وفقا للمسلك الآتي: ذهابا لمغير إنزال ثم حي الأمل ثم شارع الأرض بفوشانة فالمنطقة الصناعية بالمغير، ثم بعد ذلك محطة ترابط حافلة مترو المنتزه بالمروج 2 وإيابا نفس مسلك الذهاب في الاتجاه المعاكس. العودة المدرسية في صفاقس تحظى بأهمية خاصة لدى الأولياء الذين يحرصون على توفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم حتى في ظل ارتفاع التكاليف والظروف المادية الصعبة. عدد من الأولياء يتحدثون لديوان فام.
10: أكيد احنا في صفاقس حضروا صغيراتنا قبل شوية، ما شاء الله تعرف النيفو متاع صفاقس يهتموا برشا بالقراية وكل شيء، نعملوا شوية دي فورماسيون قبل باش نحضروا صغيراتنا، اقتناء الأدوات يكون على بكري.
11: صفاقس نعطيها قيمة العودة المدرسية. احنا صفاقس بصفة عامة اي كتاب يخرج في باراسكولير ولا كتب تنشيطية ولا حاجة الولي حتى ما عندوش فلوس ينقص على ما كنتو يشتب الولد والبنت، بحكم احنا هنا ما نحب المعدل ديما 15 و16 و17 ما نرضوش واحد معدل عنده 12 و11 كان وجاب 10 هيك في الصفاقسية موجودة. والدليل على ذلك تشوف النتائج اللي باك انت نتائج النفيم خدمة دروس وكذا قديمة صفاقس في المراتب الاولى، نحبوا التميز في المراتب الاولى حتى في العدد. هذا راه مش من فراغها، هذا ثم قاعدة تخدم من الاول، الولي يخدم مشيرة يصرف مشيرة يهون مشيرة تول الولي حريص يخرج الولد على مولد باش يخذ ستيل الولي يخذ قلم ولا حاجة، معناتها هنا الولي ما يحبش يخلي صغيره ناقص تول له وعمل ما تزيد، الولي راه ديما حريص على صغيره. لا اول اولويات نمر اون
12: الله يحضروا كيما تحضر الولي كل اكثر حاجه الكتب اللي تقعد صالحه معناتها من الصغير للصغير نخلوها معناتها مغلفه مريقلة خلوها للصغير اللي بعده معناتها حضروا باش نحضر كل شيء ان شاء الله اللي كان يكونوا معناتها كلهم بري باش يحضروا يقراوا.
9: وعدد من الأولياء يؤكدون في سياق متصل أن كلفة العودة المدرسية أصبحت مرتفعة وأن تجهيز ابنائهم للموسم الدراسي يتطلب ميزانية كبرى وفق تصريحهم ليدي ونفام.
10: تكلفة باهية، كارتابلة ولدوات وكل شيء. من عندي ستيماني وعندي باك. والله بالنسبة لستيماني تتكلف 500,000 معناتها فهمت، والباك زادا الحقيقة ما شريناش الكراسات خاطر هذوكم حتى نرجعوا وتتكلف أكثر من 500 دينار معناتها، حتى في الباك معناتها هي الكراسة صغيرة برك معناتها في 30 معناتها، دونك حسب انت قداش من ماتير، تخيل حتى في 800 معناتها ما جيست شرينا الرسمي في الرسمي سي ديجا ساكوت شير معناتها. أكيد أكيد تطلع برشا زادا شو شوية معناتها، ديجا هذا اللي يحظوها العبيد الكل معناتها، إنه بين حتى الكراسة سيختو عاد مثل قش مدعم الكراسة البية دونك توصل لل 5000 توا معناتها 4800 5000 معناتها.
12: عندي سنة سادسة بنية والوليد سنة خامسة وليد آخر سنة ثانية، وربي ينجحهم الكل والله. مينيموم باللي نتصروا باللي مليون مليون هكاك، بين الدبش وبين الكارتابلات وبين الأدوات كلهم تتزايد بحكم النيفوات تطلع، الصغار يميروا بعضهم كل واحد يقول لك الكارتابلة هذه لا كارتابلة كيما صاحب بنت عمي كيما صاحبتي كيما أي حد، خالطوا بعضهم الصغار ما عاد شكل الصغار اللي تغلبوا معناتها يقول لك لا ناخذ هذه يكفي.
11: سنة أولى مينيموم 60,000 يوصل حتى 100-120 فهمتي، أمل نيسيسير الكتب برك في دور 15 دينار، ثم شوية كراسيات ثم شوية فرتي سبيسال سنة أولى فهمتي، ولا لازم وفروا معناتها المعلم باش يخدم، ثم أدوات تقعد عند المعلم ولا عند المعلمة زاد كيف كيف، المهم اللي مينيموم 50-60,000 لا لا ما غير كرتابلة نزيدوا كرتابلة تولي 70-80,000 وراهو ديمك القدير وقدره حاجة معينة صح، أمل باش نحكيو حاجة بلافون ولا حاجة ليكس ولا دو مارك توصل حتى 100 دينار.
9: على صعيد دولي، وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت اليوم على موقعها الإلكتروني أن الإدارة الأمريكية أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف فردا واحدا وأكثر من 30 كيانا من بينها شركات طيران.
8: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد، ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: الماتش ما يوفيش في الدقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
1: 24 دقائق، مرحبا بالجميع، اهلا وسهلا بكم. نوصلوا للمشوار في اكسترا تايم حتى للخمسه متاع العشيه. تحياتنا لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعه، نسلموا كل من يسمع فينا في الطريق، مستعملي الطريق سيسر بيحكم ربي يوصلكم سلمين. ونحييو مره اخرى اصحابنا على الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف. عنا السونداج التالي والموضوع التالي باش نحكيو فيه، ثلاثه ملاعبيه من البطوله التونسيه في قائمات الكاميرون ومنتخب اوغندا. أنا سؤال، هل عادت بطولتنا لصناعة الدوليين أو كديجا سونداج يا إيمان، هل عادت البطولة لصناعة الدوليين نعم أم لا؟ باش يكون هو تسويت محورنا ومحور آخر في الديويل. المرة ذي باش يكون ما بين دكتور صادق قحبيج وأيضا ناصر البديو. باش أبدأ بالدوك الدكتور، هل عادت البطولة متاعنا باش تصنع ملاعبية دوليين بقى ما خليوش حتى سنة في 3-4 سنوات الأخيرة نعم أم لا، وما هي الأسباب؟ تفضل.
2: صحيح، هو الكاليتي متاع اللاعبين الأجانب تحسنت الحقيقة في العامين 3 سنين الأخرانين، ولو فما لاعبين حتى كان ما همش دوليين كيجيونا يخرجوا دوليين، ولا يخرجوا معناها لاعبين ديز أولمبيك، ولا يلعبوا حتى في الشان، ويقع معناها تسويقهم من بعد. عديد الفرق التونسية وليت معناها تجني معناها أرباح من تسويق اللاعبين، والراو بيانسور اللي فما في رق الموازنات المالية متاحة ويقف على الشيء هذا، ما نحكي على جرجيس، على استاد سرت ماما، على مستير، على تو حتى الترجي اللي كان معناها ما كانش عنده لا بوليتيك متاع تسويق اللاعبين، يبان سي تري بون شوز، راه موش ضعف. حكينا مع عديد معناها المسائلين، مش ضعف، راه الناصر يعرف يتسوق لاعب. اليوم واحد كيما دافيد روي ما تصوروش يكمل في جرجيس معناها اكثر من سنه اذا كان ما خرجش في الميركاتو، لانه لاعب ولا انترناسيونال كامروني 24 سنه ديجا عمله، والعمل سيزون محترمه. اي بي مايل فرنانديز الحقيقه ورا دو تري تري بون ديسبوزيسيون، معناها تكنيك، لاعب عنده ثقه نظيفه، يسار يمشي بروفوكي فلا. اي بي سيدو خان قديم نعرفوه، دونك يلعب في غامبيا.
1: انت التوقيت هذا راي الدكتور ناصر دكتور صادق كحبيج،
2: دكتور ناصر البدوي في حراس المرمى،
1: دكتور من الدكاتره الكبار. ناصر البدوي، هل عادت البطوله لصناعه دوليين نعم ام لا؟ 3-2-1 فضل ناصر.
3: هو بالنسبه لي انا حاجه مهمه برشا، على خاطر النوادي فهمت وقت اللي تجيب ملاعب اجنبي لابد، وخاصه نحكيوا على الفرق الكبرى وحتى فرق اللي تنافس في البطوله، هذا وقت اللي تجيب ملاعبيه يلزمهم يكون عندهم المستوى الدولي باش ينجموا يعطيوك اضافه حينيه، خاصه معناتها نحكيوا على ملاعبيه. وظهر لي انا حسب المعلومه اللي عندي، ما نحبك نستحضر فيها، ظلي فما قانون يربط الملاعبيه اللي باش يمضيو في البطوله المرابطه المحترفه الاولى، فما حد ادنى من الملاعبيه اللي يلزمهم يجيو لتونس يكون عندهم معناتها نقولوا احنا يكون موجود في المنتخب الاولاني ولا المنتخب الثاني مشاركات دوليه باش ينجم يساح في تونس. هذه حاجه نثمنها انا، بالعكس اليوم النوادي ولات تجيب في ملاعبيه عندهم عصيت يكونوا من معناتها موجودين في الشال انترناسيونال، هذه حاجة مهمة باش نرجع الكرة، خاطر في وقت من الأوقات همشنا الملاعب الدولي ولا الملاعب الأجنبي اللي يجي للبطولة متاعنا، معناتها ما كانش في المستوى العالي.
1: وقمنا بتصحيح العدد 4 لاعبين باعتبار أسامة شريمي لاعب النادي الإفريقي تتم دعوته أيضا إلى المنتخب الليبي، دونك مايل فرنانديز من الترجي، دافيد روي ترجي جرجيس، سيدو خان غامبيا، وأسامة سيدو خان النادي الإفريقي غامبيا، وأسامة شريمي. مازالت القائمة لحد الآن ما كملتش كل هذوما الليست اللي شفناهم بالنسبه للجورني.
4: كيف ما تايفور زاد
1: عمر تايفور من السودان، لا هو احنا عملنا حتى في السنوات الاخيره نعيما نلقاو تو جاي بليلي كيتا مكوانا ديارا شريمي خان كينزومبي اوميغا ترافيس موتيابا عمر تايفور كيفن مونديكو، معناها فما ملعبيه معناها
2: دوزين 10-12
1: حيت فما حتى 15 لاعب، فما حتى مستقبل جيبس وقت جيسلان ودو عمني والفلبيني، دونك اليوم نحكيو على 16 لاعب مثال 17 لاعب، نقولوا 20 نعيم، قولوا 20 لاعب فما خطر اسماء نستحضرها.
3: هو بالنسبه لي انا عندي شيفر من 10 في بالي صحيح، عندنا اكثر من 108 ملاعبي اجنبي موجودين في البطوله التونسيه.
1: 108
3: اي ما نعرفش عليه الرقم هذا صحيح ولا لا، هم 108 ملاعبي اجنبي موجود في البطوله التونسيه.
1: 108 لاعب اجنبي، لو فرضنا 108 لاعب اجنبي في انتظار التاكد من صحه المعلومه هذه، نعيمه
4: كاستيو في البيرو،
1: اي كاستيو اي صحيح، فيهم 20 لاعب مثال ينشطوا دوليين، كيفاش نشوف الرقم هذا نعيمه؟
4: بيه معناها كما قلنا احنا بعد ما تأخرنا عودنا رجعنا في الريتم وبيه هذا يظهر لي أنا بالنسبة للبطولة التونسية ومهم رأى مهم انه يكونوا عندك لاعبين دوليين في البطوله نتاعك.
1: برامج جوست خلصوا نعيم خاطر بداو يسميو راهو يا الاولاد يتبعوا فينا راهو هذوما شفنا القائمات اللي رسمي
4: اي اي
1: معناها فما قائمات رسميه خرجوا نعرفوا فهم لاعبيه دوليين لكن لحد الان لم يتم الحسم في اسمائهم
4: اسكو
1: يكونوا معناها كونفوكي والا لا احنا اخذينا الى حد الان اليوم غدوه نجموا نحينوا العدد. تفضل نعنوه
4: مهم جدا للبطوله التونسيه الحقيقه اللي ابتعدت على اللاعبين الدوليين معنا في السنوات الاخيره ما عادش نجيبوا ملاعبيه دوليين للبطوله نتاعنا لكن في العميل هذوما موجودين اللاعبين صحيح مانيش
2: احنا نحبوا نجيو اما هما ما عادش يحبوا
4: شيء هما ما حب والله هي هذه المعضله
2: الكبرى شنو اللي يستاهل اللاعب الاجنبي فما سؤال نطرحوه شو يستاهل اللاعب الاجنبي باش يكون دولي ويكمل دولي ولا باش يكون عنده طموح وعنده معناها امكانيات ويحب يولي دولي؟ اول حاجه قبل الفلوس راه اول حاجه البروجي يستاهوي بروجي باش يلعب في الافريق باش يبرز باش يظهر باش يتفرج عليه الناس
1: وكلمه بروجي يعني تمشي احنا
2: تمشي تمشي بروجي سبورتيف ينجم يكون حتى تعامين راه مش تاس
1: في تونس موجود دكتور.
2: موجود
4: ولا يلي فما ملاعبين تخرج معناها تمشي في رقم اللي هي ما تلعبش على تظاهرات ولا ما تلعبش على
2: نحكي لك باش يزيد يتحسن هو وثاني حاجه
3: انا نحب تصديق الكلام تصديق الكلام انا عشت التجربه هذه
1: تاع بروجي
3: لا عشت التجربه نتاع ملاعبيه اللي كيجيو كيقول لك انا بروجي باش نمشي ترانسفير
2: مثلا
3: نمشي
2: نزيد نبرز
3: في وقت من الاوقات كان هذا الكوميونيكاسيون كان الخطاب يمشي مع الملاعبيه اجانب في وقت من كنا برشا ملاعبيه انا واحد من الناس وقت اللي كنت مدير رياضي برشا ملاعبيه اقنعتهم باش يجيوا لتونس وباش يلعبوا في البطوله التونسيه باش يلعبوا على خاطرنا يعتبروا هما بيدهم في قرار نفسه يقول لك تونس سان ترومبلان بالنسبه لي انا باش نمشي
2: لاوروبا زيكزامبل قبل ما
3: نشحن توا ما عادش نقص شويه زاد في برشا معطيات انه برشا ناس الكشافه ولا برشا غاديكا فما برشا نوادي ولا تتحط ناس اللي تعرف
2: بطولات اخرى
3: صحيت وفما بطولات اخرى اللي كانوا يجيونا قبل لهنا ما عادش يجيونا بكميات كبيره
1: ولا تغير
3: تغير على خاطر الكاستينغ ولا اصعب
4: الأجواء
3: ولا جوالات بعد الشوارع
4: ما تعجبنيش في تونس
3: زاد كيف كيف وقت اللي يسمع الامبيونس ما فيهاش فلوس وما فيهاش امكانيات ماديه
2: تنانيت
3: تنانيت فهمت كلها راهي معطيات تخليك بتتر معناتها تخلي يولي يخمم برشا قبل ما يجي البطوله التونسيه
1: باش نقولوا في طريقه الاقناع ناصر تدخل فيها الفاكتور هذا عام جدا
3: انك
1: باش تقنع وتستقطب لاعب صغير خاطر توا باش تعمل ريكروتمون مثال تعمل لاعب ينشط في القاره الافريقيه كونغو نيجيريا كامرون غيره زاد يلزم زاد فما نوعيه نتاع كلام
3: هو تتربط راه ثقه واقناع وفلوس والمانجير نتاعو والمانجير هو الاول
1: شنو عاودي لي فاكتور
3: ثقه
1: رتب لي
3: ثقه
1: ثقه الاولى
3: ثقه والعلاقه نتاعك والمانجير اللي باش يجيب لك الملاعبي والفلوس هذوما الثلاثه يكونوا مهمين برشا باش تجم تجيب
1: لك الفلوس اخر فاكتور عندك ناس
3: لا لا, لا, لا الفلوس تو على خاطر ولا يغزروا لها فلوس يقول لك انا نجي لتونس ديجا فما حد ادنى بالنسبه للملاعبيه خاصه انك وقت نحكي لك على ملاعبي باش يكون معناتها تجم تعمل ترانسفير في كل لحظه مانيش نحكي على ملاعبي اللي فما ملاعبيه راه كيجيك 200

0: وعالم ودنيته وفسخ ليتشي وفسخ ايطاليا والدنيا الكل. قالوا ماني
1: راجل في اول كاريره ولا في اخر كاريره؟
2: في اول مازال
1: صغار، ما قد صغار
2: 23 24.
0: يا ودي الراجل يلوجوا عليه، هبطوا لهم كليبس ويحلي لقد وجدناش.
2: اي شفتوا
0: والاخر بتاع ماركيتي بتاع سكاي، فهمتني؟ يحكي قال باندا عنده جمعتين ما جاش، الراجل قالوا شفناه اخر مره في المطار ما نعرفوش وين مشى. ايش بك يا اخو في 700 الف يورو راه في ليتشي؟
2: ولا معناه
0: مشى يا اخو في 4 مليون دولار
2: في ليتشي، في يوفي ما يحلمش
0: بيهم. يا ديك رب تبعني في الريتم دو في نتاع ايطاليا، لي كونتران نتاع ايطاليا، باللامبوم نتاع ايطاليا، بالمشاكل الكبيره اللي تعيش فيها ايطاليا، يا اخو في 700 الف يورو مشى يا اخو غادي فوا 6 في ليبيا، واكل شارب معزز مكرم وياخذ في 4 مليون دولار. شو ما تحبوا يخمم ياسر،
2: انا الدوري الليبي خلص اكثر من كالتشو تاعو،
0: انا اكثر من كالتشو اخي. سامحني سامحني، انت اليوم اللاعب هذاك اللي جابته الثمانيه نتاع غانا،
2: تاع غانا اي
0: جابته من اوفيدو،
2: كان فريلو اوفيدو اي
0: لا في اوفيدو تيتولير كذا، جابته ياخذ في 3 مليون دولار في اوفيدو، ما ياخذش حتى 7-800 الف ياخذهمش.
3: توا فما ليستا لي جوغ سون كلوب
0: اي برشا
3: تشوفها ماني فاسيل تلقاهم تنجم تلقاهم موجودين في البطوله الليبيه. انا نقول لك اللي اذا كان جي مثلا تفاوض مع الملاعب هذو اسامي كبيره راه تقول له راهو
2: باش بوجبا نجم نلقاه في الدوري الليبي،
3: هادي جدا
0: وافي زي المينيسكو فيه ما عادش فما
3: معناها. اذا كان باش تفاوض معه هو في الحاله هذيك ويقول لك عادي جدا يجيك، فهمتني؟
0: 4 مليون 3 مليون يجيك ابريتو، هو جاي باش يكمل كارير ونزيدك اكثر منك. تو مثلا ماني بارلون بو بارلون بيان، باهي مايل فرنانديز وقع استدعاءه، باهي دافيد روي بعد ما عمل العام باهي وكل شيء، سيدو خان من عام ناول من غامبيا، فهمتني؟ وبشوفوا توا موتيا با وكاستيو وبان كل شيء، لكن كون لو فيو با زاد كيف كيف نغزروا الحقيقه، نغزروا الواقع قدامنا. فما حتى لاعب من التوب 10 نتاع المنتخبات الافريقيه يجيك يلعب في تونس؟
1: يجيكش
0: يجيكش. ما عادش كما قال لك ناصر، اول حاجه الفيترينه ما عادش فيترينه، ما عادش تسوق كما قبل. ثاني حاجه بجمعيتك ما عادش تمشي في الافريق، الفيزيبيليتي تلفزه تلفزه باش يعرفك هو التلفزه
1: صحيح.
0: وثالث حاجه صديقي باش يجيك يقول لك نعمل لي جامون كرازي ولا نعمل طوندون داشير ولا نعمل كذا تيرانات بالمشي، النجم نضرب فيها مش بالجري بالمشي. فهمتني؟ هو الصوارد ما نخلصش هي عادش باش تغرمو انت كيما قال الاخر، ما خليت لي شيء باش ندافع عليك اخي. فهمتني؟ باش تغرمو
1: هي بالطبيعه،
0: لا تغربوا لا بالفيترينا ولا بالسوارد ولا بالتيران، باش تغرموا تغربوا تقول له راه احنا بلاد مزيانه وسامباتيك ومسالمين وعلى الحر. ما
1: يغزلكش هذاك يعطيك الباسبور اللي مشى البق
2: على خاطر حكينا على فاكتور
0: حد يبحثك جمعه سايح ويروح
3: سامباتيك. اي هذيك اتموسفير بيه معناها الاجواء كذا بحر وشمس كذا، يجي يعمل لك جمعه كذا يقول لك ولا
0: ويقول لك بارك الله فيك خلي بوربوار
3: شكرا على مجهوداتك
2: وكان عندك الفلوس
0: كان عندك سويرد تجيبه.
1: ولي موضوع
3: ريت الليسه مثلا اللي قلت لك سون كلوب توا، انا قلت لهم دون طول وكان جينا في البطوله نتاعنا نتاع قبل اللي تستقطب وتجيب وكل شيء فاسيل ما تلقاهم موجودين في البطوله التونسيه، لكن هذا الكل يلزمه خدمه. يعني اذا كان انت توفر التيرانات وتوفر الامبيونس وتوفر الاجواء وتوفر كما حكينا الفلوس اللازمه على الاقل لازم تكون ترجع معناها شويه بشويه الحد الادنى على الاقل راهي ديما البنيه التحتيه زاده كيف كيف راه نجم تجيب لك معناها كي تشوف الملاعب وتشوف الاتموسفير نتاع الملاعب. مثلا ريبيرو سمعناه يحكي كي كان في سان داون تقول لك الجماهير وكذا معناها فما حاجه في مخه اللي خليته على الاقل يجي كرابيت ابطال واجواء اخرى وكذا، فهمتني؟
1: ولا
3: والاسبيرونس نوعا ما معناها تصور انت
0: مثلا ولا اكثر لاعب يخلص في تاريخ الترجي معناها اليوم انت اليوم لاعب بارز في الافريق كون لو فيو باري بيرو لاعب بارز في الافريق ما تنجم تجيبه كان الترجي وتجيب واحد برك
1: اي بيان سور
0: معناها ما فماش ملتيتود وتعاود نفس العمليه ما تنجمش معناها الترجي باللي تصرف فيه وباقي سيريان دو تو
2: بارابور
0: على تصرف فيه الاهلي وسان داونز وبيراميد
2: خاطر شوف
0: وليبيا تولي
2: الدوسي نتاع لوكاس ريبيرو احنا تبعناه بونصيف كامل عشنا على مسلسل تاع لوكاس ريبيرو في الاخير لماذا اختار معناها ترجي على اتحاد طرابلس؟ نتصور انه في اتحاد طرابلس ياخذ اكثر فلوس.
0: لا تبعني لوكاس ريبيرو راهو جاي من اكسبيريونس في الافريق دو سود غادي راهم يخلصوا برشا وراي فيترينا كبير
2: امضى مع الاتحاد
0: هو خطر الترجي ما كلبتوش وقتها هو امضى الاتحاد ريزون دو بلوس امضى الاتحاد بعد فاهم مع الترجي معناها تو كون لو فيو با نحطوا لي زاتول كل على الطاوله وما غير غواندويت وما غير ماسك فهمتني الترجي ما عنده حتى علاقة

0: دونك على الفرق الليبيه دان بوان دو فيو جلوار دان بوان دو فيو تاريخ دان بوان دو فيو فيرفور نتاع جماهير دان بوان دو فيو افريك ما يتقارنش
1: تصويره تصويره
0: ما يتقارنش معناها ما نجيوش اليوم زاد كوميم فهمتي نقلوا من الانديه نتاعنا فهمتني للنجم الساحلي ان سيرتان مومون الكلوب الناس الكل تعرف راه الناس الكل تعرف اللي احنا كي نلموا تيترواتنا معناها فهمتي الافريقيه اسبيرونس ليتوال كلوب سي سي سي بي افون 2010 نقول لي من وقت بدات الامور تدخل بعضها فهمتني كنا برمي توب 2 توب 3 دونك الافريق الكل تعرف وليزاجون يعرفوا العالم كامل يعرف ابري انت تجي لاعب مثال متشبع بلوز او موان فلوس عامل ديز اكسبيريونس يقول له باش تلعب ماتش كوب دافريك قدام 50,000 و50,000 يشجع ويغنيه من الدقيقه الاولى الدقيقه الاخرى مش باش تلعب ماتش فهمتني ولا قدام 5,000 ولا 10,000 وشوف تتعدى شوف ليه وما عندكش لابيتود وما عندكش الهيستوريك ومعناه فما اتري مازال اتري فما ابيل يتسمى معناها مازلنا نجبدوا دان بوان دو فيو امبيونس وجو ومعناها فهمتي كاليتي نتاع اوتور دو ستاد والعباد تكلمك راه يمشي لافريك دو سيد يخرج في الشارع ما يعرفوش يراه
1: صحيح
0: حاجه عاديه جدا ما يكلموا حتى حد يحس روحه ستار هنا فهمني يحس روحه فريمون ستار يلعب بالسبيرونس يلعب الكلوب يلعب ليتوال يلعب بالسي سي سي يلعب الكوب دافريك قريب من ليكيب ناسيونال نتاعو ماليبيرو برازيل سي ان بو ديفيسيل نحكي على لي زوتر جوار
1: هو حاتم بالنسبه لي انا راهو الجمعيه الوحيده اللي في تونس توا قادره تجيب ملاعبيه في قيمه روبيرو بالنسبه لي انا كانت ترجي التونسي باش نبداو واضحين على خاطر ترجي تاريخ الرياضي باش نبداو واضحين اكثر جمعيه عندها استقرار رياضي في السنوات الاخرى كل اكثر جمعيه تلعب في الشامبيونز ليغ اكثر جمعيه موجوده الامكانيات الماديه زاد كيف
0: ولعبة كاس العالم
1: ولعبة كاس العالم للأندية معناتها أي ملاعب ينجم يجي توا فما جمعيات قاعدة راجعة كيما النادي الإفريقي اللي فريمون معناتها بعد الإكسبلوا اللي عملته هزت الشامبيونا واليوم تلعب في الشامبيونز ليغ سي سي سي قاعدة راجعة بشوية بشوية مالوريزمون إلى حد الآن ديبيت سيزون مش ولا بد إلى حد الآن النجم الساحلي كانت في مشاكل معينة وقاعدة ترجع لكن بدون استثناء الحق نتاع ربي أكثر جمعية تنجم تدخل في نيغوسياسيون تاع لاعبي هي اللي
0: ترجع تعمل شيء هذا للهدف الاسمى اللي هو عاد الشامبيونز ليغ ولا كاس العالم
2: للانديه باش نوصف الفاكتور نحبش ندخل مجال المقارنه ولكن بارفوا تكون تتلزف تدخل مجال المقارنه مثال دوريات الجزائر الدوري الجزائري مثلا خير منا على مستوى الماده والاخلاصات
0: تو اللي يخلص اكثر من
2: صحيح وخير منا على مستوى
3: حتى الشركات
2: الانفراستركتور ما عندهمش ملاعبيه اجانب معناها يلعبوا في القارة الإفريقية كما تونس مثل المغرب المغرب قل قايل المغرب أنت اليوم المغرب اللي نيفو آخر بتاع كرة قدم أنا عندهم ملاعبية اللي موجودين ديزانترناسيونو عندهم فاكا من بوليفيا يلعب في الوداد عندهم محمد
0: دايو إذاك حيث كان
2: يلعب
0: في
2: بلا موسى كونتي تعدى يلعب في السي اس اس نوح محمد العابد عندهم فريد نغوما أولمبيك اسا في كونغو مالكولم في اتحاد طنجة توغولي محمد عبد الرحمن من النيجر فريد ديبلومان معنا من حسنية أغادير معنا ما فماش
0: ثقافة
2: دايو
0: من بركي
2: صحيح لا ما عادش يوسف دايو كمل يوسف
0: دايو حيث كامل يلعب بركي
2: أي يوسف دايو معنا اليوم على مستوى الكونتيتي نحكي ولا كاليتي نتاع الملعبيه اللي موجودين في البطوله المغربيه في القاره الافريقيه فماش برش تونس تعتبر اكثر منه
3: ما تدخل في ثقافتك هذيك راه يعني هنا هنا في نحن توا مثلا البطوله المغربيه ولا البطوله الجزائريه مع احتراماتي للكل معناها وللجميع هل كانوا يستقطبوا مقبل بل ما كنتش تعرف مثلا ملاعبيه انت في الـ في الـ في المغرب او حتى مع الوداد ما كان معناها فوالا هذا هو فهمتي معناها هما اصلا
1: الفيديت
3: نتاعهم معناها في المغرب والجزائر كانوا يجوا لتونس كانوا يجوا للبطوله التونسيه معناها نجوم المغرب والجزائر كانت تجي البطوله التونسيه وانا شوف انت قداش من ملاعب يتعدى على البطوله التونسيه يعني هي الاستقطاب كان تونس راه من كل النواحي لكن تبدلت لكن ثقافه المغربي وثقافه الجزائري يقول لك عندي الاولويه للملاعب الجزائري يعني بالك انا عندي الكاليتي ما نقعدش انا نجيب مثلا في اللي من افريقيا او اللي من البرازيل باش نخلي الملاعب الجزائري وكلها لكن هو شوف هاي لانه النظره لانه توا الوداد والرجاء فما نظره اخرى فما القى فما ربيت ابطال الجزائر مازال وقاعدين يتحسوا فما ستيف فما المولديه لكن لي با نتاعهم تحسها خطى ماهيش قاعده فوالا هذا خطى ثقيله هو ايش يقول لك خليني انا مع لاعب الجزائري لكن اللاعب الجزائري بالملكاش انه هو ما نجمش يخلطوا ربيت الابطال الافريقي هذه كلها في الفكر والفكر هذا وقت يجي بالوقت لكنهم هما الوقت ما هاك شفت انت مثلا
2: انت راجل يتيحت الفرصه للاعب المحلي
3: مثلا انت مثلا بيراميدز انت وكان واحد من الفرق الجزائريه والفرق المغربيه كان على منوال فريق بيراميدز شو عنده شو التاريخ نتاعو لانه هو شعمل عمل 5 سنين في البطوله المصريه 5 سنين يشارك في كاس الكاف بعد التطور نتاعو زاد ملاعبي اللي هي تنجم تجي تعاونو ملاعبي اللي تعاونو منين من الافريق من المغرب ايوب الكارتي الى حد اللحظه هذه قاعد يلعب واللي قاعد يعاون في معناه ملاعب ممتاز ممتاز جدا خليت فريق بيراميدز يمضي في تاريخ نتاعو انه رابطه الابطال الافريقيه
2: فما قوانين
3: كيف نهضت بركين نهضت بركين ولو انه اللاعب المغربي في نهضه بركين اكثر من اللاعبين الافارقه ايش يقول لك هو فينالمو يقول لك اللاعب الجزائري واللاعب المغربي قادر ان يوصلني اللي هذه راهو في السنوات الاخيره ما تنجمش توصلك لا اللاعب المغربي او اللاعب الجزائري قادر يوصلك انك تهز رابطه الابطال او حتى هاو شفنا مثلا الجيش الملكي فرقت معناها اكيد اما نروحوا دفاعيا لكن فينالمون قدام قاعده تفرق فرقه بينه وبين سان داونز لانه الكاليتي اللي موجوده عند سان داونز اللي البرازيليه واللاتينيه مع نتاع جنوب افريقيا هي اللي عملت الفارق ضد الجيش الملكي
2: وهو قوانين الاجانب مثلا النصر في الجزائر تفوت 30 عام اجنبي ما عندكش الحق تلعب في البطوله الجزائريه
0: كانت موجوده في تونس
1: كانت موجوده
0: ما تجيبش لاعب في اول العوام
1: اول العوام
0: حق تجيب فوق 32 ظهر
1: 32
0: علاش جاونا لاعبين فوق 32 كيما لوبيز بنجم الساحلي ممتاز برشا برازيليان ممتاز هامني جاونا لاعبين فوق 32 بعد طيحوها 30
1: مش برشا مش برشا تعرفي مش برشا معناتها الملاعبين اللي جاوا هذوما عمرهم كبار حاتم مش برشا خاطر احنا في نهايه الامر الملاعبين اللي نحبوا نجيبوهم في تونس وبيان يكون معناتها في نقولوا احنا في 23 24 25 تقول لنا نجم يكون بروجي سبورتيف معاه احنا خاطر احنا زاد برشا نوادي هذه الاستراتيجيه نتاعها كانت تعيش منها انا نشوف النادي الصفاقسي في السنوات الاخرى كل كانت اكثر من اكثر الفرق في تونس اللي تسوق ملاعبيه كيما هكا النجم الساحلي زاد كيف نادي افريقي اقل شويه بتاتر الترجي ما عندوش لي تراديسيون هذوما ما فما فرق كانت تعيش فما اسلوب كامل وطريقه خدمه كامله في الشيء هذايا
3: لو اي بن فقط فرحات تحيه للسيد غزال اللاعب الدولي والمدرب اللي هو معانا ديجا قال لي زاد راهو العموله نتاع وكيل الاعمال هي واللي تفرق زاد في برشا
2: هذا هو العموله برشا
3: تحيه للسيد غزال
2: تحيه الكوتش
1: حتى المانجر باش هذا ينجم يقنع الملاعب
0: المانجر هو اللي يحكم علاش لان انت شلتك اني وقت اللي كنت طايحه بيك ومورك سافا با وشريت لك صبات الكوره وكلتك وشربتك وهزيتك وعملت البروموسيون نتاعك وقعدت ندور دونك كان يقول لك وين تمشي يا اخي كاسيي اختار لاتالانتا على اليوفي وروما علاش خاطر المانجير قال له امشي
2: مش لازم
0: تاخذ اكثر صوارد من عندك
2: ومش لازم نحكي لكم ماذا فعل المانجير نتاع لوكاس ريبيرو في الصيف دوسي يا اخويا
0: في الاخر بابا كل واحد يخدم كل واحد يخدم على روحه
2: لا يخدم على روحه
0: كل واحد يضرب على صلاح
2: بلاده يخدم على روحه لكن فرضت علي انه يحترمني بالسيف انا برافو الحقيقه في التعامل مع ملف بالنسبه لاداره ترجي تونس يلا لؤي بفرحات يختار المانيا بعد تونس هل خسرنا لاعبا بسبب سوء اداره ملف مزدوجي الجنسيه ومن يتحمل مسؤوليه الاختيار الجامعه اللاعب ووالده ام مسؤوليه مشتركه هذا سونداجنا بعد شويه على اليوتيوب عن لوديال ايضا كما قلنا من يتحمل مسؤوليه اختيار بفرحات تمثيل المانيا فاصل اشهاري ونوصل
4: اكسترا تايم خليك قريب فيم وراجعين
5: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا

0: فيش في دقيقة 90. ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فيم السبور غرام.
1: لؤي بن فرحات يختار ألمانيا بعد تونس. طرحنا سؤالا وخسرنا ملاعبي احنا اليوم في تونس باعتباره أنه الملاعبي كان لعب معنا قبل وتوجهت له دعوة وكان حاضر. وسألنا سؤال، شكون يتحمل مسؤولية اختيار بن فرحات تمثيل ألمانيا؟ عندكم ديجا على شين يوتيوب ديوان اف ام لايف الجامعة التونسية كرة القدم واللاعب الوالد، وإلا مسؤولية مشتركة؟ احنا حطينا لكل نجم قولك مثلا أنه مسؤولية مشتركة، فمش كون يلقي المسؤولية للجامعة، فمش كون يقول لك لم لاعبي زاد توتسويت. هذا موضوعنا في آخر ديوال. باش يكون ما بين نعيم الساسي والدكتور صادق قحبيش. نبدأ بيك نعنوع، شكون يتحمل مسؤولية اختيار بن فرحات تمثيل ألمانيا؟ 3-2-1 لك الكلمة.
2: مسؤولية مشتركة بالنسبة لي أنا ما بين الجامعة التونسية لكرة القدم وكذلك والد اللاعب، واللاعب في حد ذاته، لأنه إذا كان اللاعب كانت عنده خيارات أو وقع جس النبض نتاعو من طرف المنتخب الألماني أكيد باش يمشي للمنتخب الألماني. ويقول لك حاجة مغرية بالنسبة لي، يعني نبدأ معهم سواء في الأصناف الصغرى وبعد نتطور، وان بلوس دو سال ولايد عنده الكاليتي حتى ما بعد الرجوع من الإصابة. صحيح تعثر شوية لكنه رجع بقوة، وزيد حتى ريكروتمون توا مع فريبور ذو ليمت كلاسي دوزيام. فريبور معناها مشيل فريق ممتاز اللي قاعد يلعب في البطولة الألمانية. يقول لك أنا عندي طموحاتي مع المنشفت واللي ما لي بالكاليتي اللي موجودة عندي نجم يكون عندي بلاصة، لكن زادة هذا المسؤولية أنا رجعها للإدارة الجامعة التونسية لكرة القدم، لأنه الملف هذا موقعش كما قلوا نحن أخذوا بطريقة جدية، لأنه كان اللاعب يكون موجود في كأس العالم وكنا نستفادوا من الفنيات متاعه. للأسف يظهر لي مشي على روحه اللاعب.
1: انتهى التوقيت، نايمة تقول مشي على روحه اللاعب. دكتور صادق قحبيش، كون يتحمل مسؤولية اختيار بن فرحات تمثيل ألمانيا الجامعة التونسية كرة القدم؟ اللاعب ووالده هو إلا مسؤولية مشتركة؟ 3-2-1 دوك لك الكلمة.
3: احنا رينا لكون اللاعب هذا وقع استدعاءه عديد المرات قبل ما تصير المشكلة، خلينا نقوله متاع الكونفوكاسيون متاع كاس العالم، وكان فما اهتمام كبير به، وحتى النعيمة هنا تحكي عليه عند أكثر من عامين. دونك كانوا هما فما رادار محطوط على اللاعب، لأنه يراو فيه معناه بيس امبورتانت للفيتور متاع المنتخب، معناه مستقبل المنتخب. مالوروزمون وقع استدعاءه مرة اثنين، وشارك زادة في مباريات، ظهر لي مش لعبنا وقتها في كندا، هو لعب وقتها
4: مالي كندا
3: ولا بعد وقع استدعاء وكاس العالم والولد في اخر دقيقه وتحت الانفلونس تاع الوالد نتاعو، فهمني ما رحبش بالفكره ولا ريبوندو نيجاتيفمون، دونك ما جاش. دونك مون افي مسؤوليه كامله وشامله وتامه للوالد وللابن معناها وللاعب والوالد نتاعو اللي عليها عملته، معناها الجامعة استدعته وجاء ولعب وعاود استدعته. ورينا نتذكروا تصريح شهير نتاع صبري اللموشي معناها والمشادة الكلامية اللي كانت ليه مع الوالد بتاعه جوست ساعات قبل الإعلان نتاع القائمة النهائية
1: لشركه انت توقيت. عمل لك رابيل بالتصريح اللي كان نحكى فيه وقتها صبري اللموشي، اكيد برشا عباد نسيت شنو قال صبري اللموشي في ندوة الصحفية عن تقديم القائمة المدعوة بطبيعة باش تلعب وتشارك في المونديال. صبري اللموشي نرجع التصريح شنو قال.
5: Loué Ben Farhat n'est pas là, mais je vais vous donner la raison, ça va être très clair. C'est pourquoi, il y a quelques heures, j'ai reçu un coup de fil de son papa, me disant que c'était peut-être trop tôt, c'était peut-être pas le moment, et qu'il fallait pas le mettre sur la liste. Comme vous, j'ai été choqué, j'ai appelé Loué une fois, qui n'a pas répondu, j'ai rappelé le papa une deuxième fois, qui n'a pas répondu, et j'ai dit qu'il sera sur la liste, parce que j'ai besoin de parler avec une personne, que ce soit le fils ou le père, parce que c'est un manque de respect. Il faut savoir une chose, et je vous l'ai dit le premier jour, la star de l'équipe, c'est la Tunisie. Si on n'a pas ce respect pour ce drapeau, pour ce maillot, on ne mérite pas de jouer pour la Tunisie. Donc si quelqu'un a un doute, si quelqu'un ne veut pas, il n'est pas la bienvenue. Sont bienvenus tous les joueurs talentueux qui veulent représenter leur pays et défendre les couleurs de la Tunisie, en Afrique et dans le monde. Je veux être très clair sur ce sujet-là. Qui que ce soit n'est pas au-dessus de l'équipe nationale.
1: ما فما حتى حد فوق المنتخب وما فما حتى حد على المنتخب وقول لي كلمته بطبيعة وقال لي معناها يزم شوية وقت باش يخمم. دونك وقتها انه لؤي بن فرحات غير موجود في المنتخب الوطني التونسي. لؤي بن فرحات 19 جويلة 2006 20 سنة بقيمة تسويقية 10 مليون أورو.
2: ناصر فكرة البدري. فقط للتذكير لو كان باش يكون موجود في الكوب دافريك في الليستة نتاع سامي طرابلسي اللي كانوا تعرض لإصابة يعني لو كان ما كانتش الإصابة هذيك كنا نجمه وراه وكان موجود مع المنتخب
1: نجم يكون
2: هو معناها انترناسيونال تونيزيا
1: وكان نجم يكون موجود في المونديال.
2: فوالا هذا هو
1: من البداية وقتها من غادي الإصابة نتاعو بالسور نتاعو قدر الله وما شاء فعل شر لاباس. اي ناصر البدري
3: انا بالنسبة لي انا نجم يكون يخدم بالمنتخب التونسي نجم يكون هو المنتخب التونسي عملوا طعم باش ينجم يمشي لا خاطر قعدت في ليزيتاسيون هو بالنسبه لي هو حتى الاصابه ما نعرفش عليها صحيحه ولا غلطه راه باش ما يمشيش كوب دافريك
2: مصاب
3: ما نعرفش با انا مانيش متاكد خاطر وقت اللي يبدا واحد متحمس باش يلعب في كناسيونال ما بين الكوب دافريك والوحده با يمكن ايه. لكن بالنسبه لي انا وقت اللي واحد مش راغب باش يلعب معك مهما كانت الكاليتي نتاعو راه زايد معناتها باش يجيك اليوم الولد ظاهر لوبجيكتيف نتاعو باش يلعب في المنتخب الالماني معناتها ظاهر معناتها وحتى وقت اللي تو نحكيو على بارتيسيباسيون في كاس العالم اي ملاعب يتمناه معناتها والوقت اللي خلاه باش ربحه هو والوالد نتاعو باش يزيد يخمم اكثر على خاطر حاسس اللي فما امكانيه باش يلقى روحه في المنتخب الالماني بدا سيرتينمون باش يختار المنتخب الالماني وفي نهايه الامر سان شوا الدنيا مش بتقف وبلاد مش بتقف البلاد عندها رجالة وعندها مالية ونلعبوا باللي مهم تاعنا
1: وهذا حتى سونداج على اليوتيوب ناصر البدوي هو نعرفوا انه العلاقه بين الشارع التونسي والجامعه التونسيه كره القدم مش ماشيه كوم الفو بعد المونديال حتى قبل ولكن في المره هذه سالناهم شكون يتحمل مسؤوليه اختيار بن فرحات تمثيل المانيا 46% مشاو للاعب ووالده تحمل المسؤوليه الملاعبي والوكيل اعماله هو الوالد نتاعو بعد الجامعه التونسيه كره القدم 34% وبعد 21% او 20% مسؤوليه مشتركه. انت تبعت الملاعبي دكتور السؤال وبرش جاوني دي ميساج كي عرفونا باش نحكيوا على السوجي هذا قالوا لي الملاعب هذا قادر يلعب في المنتخب الالماني دكتور
4: توا حاليا المنتخب الالماني عنده مشكله كبيره في المهاجمين عنده معناها صناع لاعب لكنه عنده مشكله كبيره في المهاجمين وفي اللاعبين اللي يلعبوا تحت المهاجمين
1: البوست نتاع لؤي
4: لؤي يلعب اكثر تحت المهاجم ويلعب سوف لو كوتي قادر تو لا صعيب ما كيما قالت لك نعيمه ينجم يتدرج ينجم يعمل موسم او اثنين معناها مع المنتخب الاولمبي لانه غادي يعطيه اهميه كبيره راهو المنتخبات الاولمبيه يعطيه اهميه كبيره للورو معناها يو 23 يعطيه اهميه كبيره المشاركه في كاس في الالعاب الاولمبيه ظهر هو الالعاب الاولمبيه واللي اكثر من 23
1: ياسين عياري جديد
4: ما ياسين عياري هذاك اللي ما قال لك ما نحبش نلعب تو كور وابوه عمل تصريح قال اني قلت لولدي برا امشي مثل البلاد اللي فرحت بينا تو سامبلومون عارف واش عملت
1: الولد يحب يلعب مركنا في المونديال
4: هو الولد قال لك ان سرتان ما حب يلعب هو الولد بايو قال لي اش حبنا نعمل بو قال له لا قال له العب مع السويد وعمل تصريح دونس سوس سمعناها الناس كل قال له فرحت بينا وقراتنا وكذا ومنا مغادي بنرجع لهم جميل يعطي الصحه رجع لهم جميل على قنطرة صحيحه اول ما بدا بينا احنا في كاس العالم معناها بورتوغيل
1: معناها
4: واش حبنا نعملوا ترى
2: مين زيكي العمدوني مع سويسرا
4: زيكي يوسي هذاك ما حبش يلعب مع تونس تو سامبلومون خاطر هذاك وقت اللي احنا كلمناه ديجا قريب برشا لسويسرا الورك هي سكاوتينغ يصير قبل بثلاثة اربع سنين مازال دون لو دوتي مهما ما يعرفش روحه وكل لا بيريود دادوليسونس بدات توفى 17 وقتها لازمك فهمتي
1: اكزاكتو باش نقول
4: لك تضرب الحديد هو سخون باش يجي عمره 20 وبارز
1: والله الدكتور هذا
2: اللي تفرق لهنا زاد البلد راه يعني السويد والا السويسرا ولا البلدان هذوما ما فيهمش برشا كما نقولوا نحن ملاعبيه دو كاليتي معناها لو كان جينا مثلا بلدان اخرى نحكيو على البرازيل فرنسا كذا تلقاه لو 5 لو 6 هو موجود فهمتي
1: هذا هو نصر بدو انا قلت لك معناها الدكتور قال في 17 18 وقتها لازم لاعب هذاك تركح له امور وغيره لانه فهم لاعب سد الاخر هيثم حسن اللي تقهرنا عليه الامانه
4: ما حبش
1: هذاك مش محب الدكتور هذاك والله امور ماديه والله امور ماديه
4: هذيك امور اخرى
1: امور ماديه وامور ماديه على الاخر
4: احنا من اول الدنيا قلنا ما نجيبوش ملاعبي بالصورق
1: اعطاته من اول الدنيا اعطاته مصر 150 الف دولار ومشى وشفت انت هيثم حسن
4: 150 دولار
1: 150 الف دولار $150,000 خذاهم من الجامعة الاتحاد المصري لكرة القدم ومثل مصر. هذا بالنسبة للدوسي هيثم حسن. هذا هو في دقيقة نصر، ما هو المطلوب كي لا ما يتعاودش السيناريو هذا، نخسر ملاعبي ولدنا معنا في الأخير نجم يعاون؟
6: هو صحيح كما كان يحكي الدكتور، بالنسبة لي أنا الملاعبي في وقت معين، وقت الضعف متاعه ولا وقت هو بداية المشوار متاعه، وقتها وين تجم تستغله ولا تجم معناتها تعطيه الأوبورتونيتي باش يمثل بلاده. ومن بعدها هي وقت اللي يبدأ يحس في روحه عمل إيفوليسيون، تطور من ناحية الرياضية، باش يقنعه يولي يصعب، يولي 50-50 تولي أصعب، ديما تولي كان تولي 50-50 تولي ديما يخمم في البلاد اللي هو أنستالي فيها، اللي هو متربي فيها، اللي هو بتاتر عنده شانس باش يتألق أكثر. هذاك تولي تصعب عليك النيغوسيسيون، وتصعب عليك حتى باش تقنعه، باش اليوم وقت اللي يجي ملاعبي تقول له أنت باش تمثل المنتخب الألماني ولا المنتخب التونسي، حتى بنسبة مئة كبيرة يقول لك باش نمشي المنتخب الألماني، خاطر يخزر له بالبروجي سبورتيف، يقول لك أنا عندي شانس أكثر باش النجم ننجح على الشيء الانترناسيونال، وباش ننجح كاس العالم، وباش ننجح كاس أوروبا. هذا معناتها سي لو فولي سبورتيف. قبل بتاتر تنجم تحكي معاه تقول له أنت اليوم باش نتطور باش نعمل، هذا المشكل الكبير.
1: هذا هو يلا باش نحكيه بعد شوية بطبيعة، نخص وقت الموندو فوت اليوم، موعد مهم جدا مع كرة القدم الحقيقية والجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا وقمة لقاءات الجولة، ريال مدريد انتر، لا فيش تعليلة، برشا كورة بداية من 8 متعليلة.
0: إكسترا تايم سوية عليخت، البرمجة الشتوية على كارت، رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: البرهان يكمل معاك النص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكش نورمال. وعندك مع الحكاية البغانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم ارجعنا معاكم في إكسترا تايم.
1: ينطلق المشوار الليلة في دوري أبطال أوروبا بإجراء مقابلات الجولة الأولى تدسويت في الموندو فوت.
2: الموندو فوت
1: ليلة طرح دكتورة
3: طرح كبير
1: والله أنا شميتها فكدهم فريس إن شاء الله الليلة فهمني الشيرة اللي سارة
3: نجم يلعبش
1: نجم يلعبش عنده
3: ما موش قاعد يعمل في مردود متميز. والحقيقة فما صحافة الإسبانية معناها قاعدة كريتيكي فيه مكتار فغادي ما يرحموش معناها
1: أنا ما رجعوش
3: حتى ما يرجع لك شو كمل هو كمل مع الانتر كمل
1: سيد. كمل أي
3: هو على نقول على البوتنسيال اللي عنده وعلى الامكانيات اللي عنده قادر باش يعطي برشا المدريد خاصه على مستوى معناها النزعه الهجوميه. مدريد تحب الكره تمشي في الريفون سيترا لكن يسائل ان يتساءل لعبت كل ما لازمش تنسى اللي لقى برشا مشاكل في هولندا خاطر كي لعبت اكات وهو ما يرتاح كان كي بداو ثلاثه معناها مكبرين له في ظهره كما في الانتر ويلعب 3-5-2 ويكون بيستون على اليمين وقتها ينقصوا له معناها فهمتي خلينا نقول واجبات دفاعيه نتاعو. لكن اليوم مدريد السؤال يطرح نفسه هل أنه مرة أخرى ضد دفاع كاسح ودفاع معناها متماسك
1: كما بيسيكا كانجي
3: باستوني مع غياب كبير برشا هو دي ماركو لو أنه ضربة مش كبيرة في الماتش الأخراني كونتر نابولي
1: كارلوس أوغوستو
3: واليوم باش نراو كورتيس جونز باش يلعب في الوسط مع باريلا ومع شالانوغلو يرجع متخيق
1: الأولى
3: ما بديش الأكثر لويس إنريكي خاطر لويس إنريكي عنده أكثر نزعة دفاعية اليوم تاوك قبل ما نجيكم
1: شلعب بابارامون دكتور 99% تورام ولوتارو
3: اي مو هذوكم خاطر تورام لوتارو عندهم الاكسبيريونس وفي المناسبات هذه المسابقات هذه الاكسبيريونس ريز امبورطون وبيو زاده ماهوش قاعد يماركي اسي ماهوش قاعد معناها صحيح قاعد ياخذ دي طون جو قاعد يلعب قبل تورام لكن رينا دوما بط تورام ماتش نابولي قلب الماتش كريمو ماركا هدف تعادل وكان الاوريجين نتاع برشا
4: ما يبداش مارتينيز
3: لوتارو يبدا مع تورام لوتارو ماركا هدفين مع نابولي مساهمه كبيره
1: مبابي فينيسيوس
3: مشيره الاخرى
5: مالينيغم في الريال هو ترينت الحقيقه
3: صحيح ترانتي نجم يبدا بيه بار كونتر بلاست بلاست دون فرايز
5: وخالد دون فرايز المدربين الاغلبيه ماهمش مقتنعين بيه ما نعرفش نعملوا معناها تشابي الونسو ما كانش يلعب فيه توا مورينو كيف قاعد يلعب في دون فرايز
3: من اول الدنيا
5: حتى وانه ما ركبش على المنظومه نتاع الريال
3: حتى كي كان يلعب في ليفربول دفاعيا كان ضعيف والاهداف الكل كانت في ظهره
5: اي لكن هجوميا
3: هجوميا يعطيك برشا
5: لكن لازم تحطه في كونتكست اخر
3: لكن اليوم مدريد يجي تشوف تلقاها في وسط الميدان في الأربعة 4-2-3-1 تاع مورينيو باش تلعب فالفيردي وبيلينغام باش تلزي واخر بيلينغام
5: أردا جولير روج
3: باش ينجم يلعب
4: براهيم دياز فينيسيوس
3: ينجم يكون ديوموندي يبدا نجم يكون يبدا ديوموندي كيما ينجم يكون دياز يبدا يمشي على اليمين وبيلينغام يدخل في الوسط وتشواميني يهبط اللوطه بعد فالفيردي معناها لكن مدريد تقعد ديما في الاخر نفس الحديث كنا نحكيو فيه على الديفونس افونسي اللي حكينا في تونس على اسبيرانس بعد حكينا ايضا على البارسا مرة فات مدريد الديفونس لاك سورتو اللي تري برنابل كوناتي هويزن برشا يدخل روديغير كوكوريلا مازال ما وراش حاجه كبيره معناها مدريد الحقيقه السوشير شانكور والماتش الاخراني مع بيتيس ميم سي بون ضيعت برشا لكن ماتش ممتاز جدا والانتر في الأربع خمسة سنين الأخرانين ورات اللي هي تعرف تتعامل بالقدام مع المباريات هذه ما أبار الماتش فلوب تاع الفينال تاع الشامبيونز كونتر باريس باريس لكن ما شفت خينا كل سي تري بيان لي نيغوسي سورتو كي تبدا ما عندهاش الكره
1: اي ناخذ البرونوستيك دكتور
3: كبير برشا
1: دقيقتين الاخرين ناخذوا البرونوستيك تاع ماتش ويت الكل خلينا للمدريد انتر في الاخر ناخذوا البرونوستيك ايك لاسك
3: كاتين
1: ايك اثينا لاسك روتريش
5: انا
1: واحد
3: ثلاثة واحد
1: أو
3: كاتين جمعية باهي برشا
1: باهي كلوب بروج أستون فيلا دكتور
3: كلوب بروج أستون فيلا واحد
1: كلوب بروج أستون فيلا
5: أستون فيلا
1: قداش
5: دوزا أن
1: دوزا أن
4: أستون فيلا واحد بلاش
1: أستون فيلا واحد بلاش دورتموند فياريال
3: 3-1 الجيراسي
1: وال
6: 3-1
1: 2-0
4: دورتموند 2-0 دورتموند.
6: نبدأ بك أنت ناصر. بورتو مان سيتي. بورتو مان سيتي.
4: مان سيتي 2-1.
6: مان سيتي 2-1 نعيمة. بورتو مان سيتي 2-0 مان سيتي. دكتور
4: 1-3 للسيتي.
6: 1-3 للسيتي. ليلا ريال بيتيس دكتور.
3: ماتش بي
6: حلو يس.
3: ماتش بي إن شاء الله.
6: خسارة 8 كان جاي 7 غير مباراة و 6 غير مباراة فرجنا.
3: إن شاء الله نشوفوا 2-2.
6: 2-2
3: ماتش في برشا كورة. ماتش في برشا كورة يعني. ماتش محترم مع بيريز ليل وبيتيس مع مدريد.
6: ليل ريال بيتيس
5: 2-2
6: 1-1 ليل ريال بيتيس. انا نقولها ونعطي سكور بالنسبه ليل 3-1 ليل ريال بيتيس. ريال مدريد انتر دكتور.
3: ريال مدريد انتر نورمال ما 1-1
6: واحد في جول جول تسهلت لهم جماعه
3: فهمتني
6: نايم انت تعرف ريال مدريد انتر
5: 2-0
6: 2-0 ريال مدريد
4: 2-0 ريال
6: 2-0 ريال مدريد. انا نقول 2-0 الانتر في المقابله هذه مش مش اني معناها جمعيه معناها لا لكن
3: من غير تاي غدوه مش لازم نحكيوا اصلا
6: لو تارو تورام فما كما نقول واحد بلغتنا لدغه زوز واحد
3: موجود موجود
6: مركي ريال مدريد تعدل الثاني لو تارو هاي جلا يمات يا اخوي ربي بقى لي الستر.
5: شكرا دكتور. حبيته يمشي للبرسا
6: لا لا ما عنده ماشي قاعد غادي الكابيتان. شكرا دكتور. شكرا ميرسي جراند يعطيكم الصحه على الكل. ميرسي ايمان ميرسي ناديه وكل فريق قسم الرياضه على ديونا فام. ميرسي هاني. بعد شويه موجز الاخبار وينطلق المشوار مع سماح وكامل فريق ناس الديوان. اجمل الاوقات مع احلى الاذاعات
0: اكسترا تايم
7: حصرياً مع أريدو في الغونتخي أنت وانترنتك أو موبيليتي تمتع أن إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
0: أريدو طور عالمك.
7: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
8: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. الماركة العالمية لصناعة الشوكولاتة سنيكرز تدخل لعالم الذكاء الاصطناعي وتطلق أول بعض شوكولا نوميريك في العالم. مارس آي إن سي تتجه نحو المستقبل متاع الكونفيسري وتعلن على أول بعض سنيكرز جنيري بار الانتليجنس ارتيفيسيل سولا بانيار دو هانجر اي اي واللي تؤسست مؤخرا لمساعدة الاسيستون نوميريك أنه يشبع. المستهلكين باش يتشجعوا أنهم يزوروا موقع الويب لسنيكرز وفي كل مرة يحسوا أن ذكائهم الاصطناعي يتصرف بطريقة غريبة يعطي أجوبة مش عادية وغير دقيقة أو غير منتظرة. كنجمو ياخذوا الشوكولاتة الرقمية ويهديوها للاسيستون اي اي حتى يتحسن ويطبق عليه لو سيليبر سلوغون دو لا مارك فو نيت با فو ميم كون فو افي فان. كومباني ذكية جدا للماركة العالمية اللي تعكس اون ايفولوسيون كروسون دو لا كونفيسري نحو الماركتينغ نوميريك وهكا تعتبر اون نوفيل فورم دينوفاسيون اللي ما تطلبش اضافة مذاقات جديدة او فورما او اديسيون ليميتي للبرودوي لكن تستغل اون توندونس كولتوريل في ازدهار متواصل وما تسحقش استثمارات كبيرة وصناعة وتوزيع لمنتوج جديد. تبقى الان انتظار ردة فعل كونسوماتور وهل باش يوكلوا يطعموا لو اسيستون اي اي ام لا وطريقه سهله جدا وتجمو حتى انتم جربوها بك ان سامبل كوبي كولي من صفحه sneakers.com/hangeraii. حادثة غريبة واختيرة تثبت فيها الانتليجنس ارتيفيسيل احداثها دارت في المونشاسا فيلم 3 روندونور دو روزفيل سمعوا كلام ونصائح جوجل جيميناي وبعد لقاو روحهم كوانسي في علو اكثر من 4000 متر. ثلاثة مغامرين قرروا انهم يعطيوا ثقة عمياء ويتابعوا جوجل جيميناي كجيد ايديال وطلعوا المونشاسا انستحتوا فولكون من ولاية كاليفورنيا ارتفاعه 4317 متر ومغامرتهم انتهت بالاستعانة بالنجدة. الحكاية دارت في الاعلام الامريكي والانترنت العالمية وموضوعها كان هل يمكن ان نطلب من الانتليجنس ارتيفيسيل جينيراتيف ان تحل محل خرائط وتعطينا نصائح ودي ريكومونداسيون وقت مغامرات في الطبيعة. الثلاثة اصدقاء كانوا ما عندهمش تجربة في تسلق الجبال وكل مغامرة قام بتخطيطها جيميناي ابتداء من ليتينيغير ستوندار للتسلق والمدة اللازمة بور سيت افونتور قدرت بثمانية ساعات وذكاء جوجل طلب من المغامرين انهم ما يهزوش برشا ماكلة وشرب لقصر لمدة المغامرة وهذا كانت ليغور غراف لانه ليكسبيديسيون طالت وامتدت الى عدة ايام. جيميناي عكس اون ابليكاسيون دو كارتوغرافي ما يعرفش فرق ما بين صعدة او تراكم ثلوج أو حتى التضاريس الحقيقية الموجودة في الموقع وتسبب في أن ثلاثة مغامرين وحلوا وحصلوا ما عرفوش يروحوا ويرجعوا من حيث جاءوا لين اتصلوا بلي رانجر دي يو اس فورست سيرفيس اللي أنقذوهم وخرجوهم من مأزق كانت السبب فيها الثقة العمياء في ذكاء جوجل الاصطناعي. L'actualité gaming du jour entre Shadik et Cupertino, les Hasb Echer Tassilibet, Rada Tower, Fi ou le manette pensée pour le jeu vidéo à l'Almac. Un lecteur de Mac Rumors, Ektachaf, des références, trosse deux nouvelles manettes avec le nom de code T6502 et T1057. Ou le Mostamel Tofouli, Ektachaf, annoue les deux manettes, Fihum des fonctionnalités haptiques qui m'ont maoujoud à l'iPad, le Hassin, le PlayStation 5. J'ai à Tahki à la bidette Tatuir Wahd, Tahakum, ou manette, Rasa Belmarka, Sahib Tatofeha, Rasatan, ou Anou Apple, Tamtalek, الأبل أركاد اللي اليوم فيها عدد غير كافي من الألعاب الفيديو وما نلقاو فيها كان قلة من لجو تريبل أي وربما إطلاق أن أكسسوار خاص بالماركة وعليه لوجو أمبليماتيك يخلي الأمور تتحسن والإقبال على البلاتفورم دابل يكثر ويكثر مع ألعاب الفيديو على الأبل أركاد. على كل خروج تيل أكسسوار مازال ماهوش مبرمج من طرف الشركة في مستقبل قريب وكل جهود أبل في الوقت الحاضر تنكب على إنجاح الكينوت اليوم غد والبريزونتاسيون أوفيسيال دي نوفو آيفون وخاصة الآيفون الجديد البليابل الآيفون Ultra. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. حصريا مع أريد في الغونتخي انتي وانترنتك en mobilité. تمتع en exclusivité بالpuissance متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
9: أريد طور عالمك.
10: خليك قريب. فيم وراجعين.
11: تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية. حوكمة وسيادة، ابتكار، استثمار وشراكات. قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى.

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والخامسة ديوان فام عسلامة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن في بلاغ عن غلق الطريق الوطنية رقم 3 على مستوى جسر المروج في اتجاه تونس، وذلك اليوم وغدا بداية من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 4 صباحا، وذلك في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 3. وقالت الوزارة إنه يمكن للقادمين من مفترق اليهودية والقاصدين مستشفى الحروق البليغة أو العاصمة الإنعراج يمينا على مستوى مفترق المروج 1 و2 في اتجاه مفترق ميامي، ثم محول بير القصعة فالسريعة الجنوبية، ودعت مستعملي الطريق إلى التزام الحذر واحترام الإشارات المرورية المركزة في الغرض. حرائق الغابات التي سجلتها ولاية جندوبة خلال هذه الصائفة أتت على حوالي 876 هكتارا من الغطاء الغابي، وفق ما صرح به المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة العميد سيف الدين الدخلاوي لديوان فام، مؤكدا خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بمقر الحماية المدنية بجبل الجلود عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو حيوانية.
2: بالنسبة لصيف السنة 2026 كانت صيف استثنائية بولاية جندوبة، شهدت 81 حريق بالنسبة لحريق الغابات، حوالي المساحة المحترقة 876 هكتار. سوية الموجة الأولى متاع الحر في شهر جويلية والموجة الثانية متاع الحر في شهر أوت، شهدنا مجموعة من الحرائق متزامنة، خاصة يوم 29 أوت 2026 شهدنا 8 حرائق متزامنة بمناطق مختلفة على كامل مرجع النظر. الحمد لله ما سجلناش حتى خسائر بشرية، لا خسائر في الممتلكات، لا خسائر في الحيوانية، كانت جوست خسائر الغطاء الغابي. المساحات ما كانتش كبيرة بارابور النمبر الكبير متاع الحرائق.
1: أستاذ قانون الشغل حافظ العمور يقول إن أصحاب المهن والحرف سيتصدرون طلبات سوق الشغل مستقبلا، ورجح خلال حضوره اليوم في برنامج هنا تونس أن تعزز التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي أدائهم ولن تعوضهم، خلافا للعديد من الاختصاصات الأخرى.
3: راه التكوين المهني بداية مسنا على الأقل لعشر سنوات الجاية يزمو يعرف تغير تطور جذري. علاش؟ خطر دخل الذكاء الاصطناعي. أول حاجة نعملوها رسكلة المكونين الحاليين، يلزمنا نرسكلوهم خاصة في الذكاء الاصطناعي. صار لي تقريبا شهر عملت محاضرة في منظمة العمل العربية على الدول العربية والذكاء الاصطناعي والأسواق الشغل. أنا قلت في الفترة الجاية الأغنياء الجدد هما أصحاب المهن، هما أصحاب الصنعة، لأنه هذوما يستحيل كان الذكاء الاصطناعي يجي يعوضهم. الذكاء الاصطناعي يعوض برشا حوايج باش يعوض وبرشا حوايج باش يقلصهم، أما هذوما أصحاب الصنعة ديما باش يبقى، بالعكس الذكاء الاصطناعي باش يعاونهم، لأنه وقت يدخل الذكاء الاصطناعي باش يعرف البانوي باش يعرف كذا. هذم هما المطلوبين في سوق الشغل حديثا.
1: على صعيد دولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن في بيان عن مصادرة غواصة أمريكية غير مأهولة في مضيق هرمز الاستراتيجي الذي أغلقته طهران فعليا منذ بدء الحرب عليها قبل نحو 6 أشهر. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو يندد بالتوترات التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة، مع تأكيده في الوقت ذاته على أن واشنطن لن تنضم إلى دول غربية تقودها بريطانيا قررت فرض عقوبات على مستوطنات الاحتلال.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوت

0: الخمسة وتسعة دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دي ناس الديوان. موعدكم اليومي كل يوم من الخمسة لسبعة لديوان فم صوتكم طريق السلامة للجميع. سيسو ريحكم سيختو الناس اللي قاعدة تسمع فينا في الكياسات. نحبكم برشا, ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية الجميلة جدا نادية. في الإخراج مين أمونة, في الإخراج الرقمي سامح مفتاح, من قدام الميكرو على يميني كالعادة سيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا مرحبا.
1: توا في انتظار في انتظار الأمطار بكل شغف, ونستنى وقتاش تصير الأمطار
0: إن شاء الله. ربي يرحم.
1: تراجع شوية, كانوا يتصاروا بكبيرة, لكن حسب الواحد بدلوا النمطك الأمريكي, بدل نقص أيوة. ياسر من الكمية كانوا خايفين والواحد
0: لبس. مرحبا بك سيد العميد توفيق ديدي, دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا سماح, تحياتي يا مرحبا بالدكتور الحضور سيد العميد الكابتن نوروز محمد فنان الأختيست محمد هاني نادي. كيف المستمعين المشاهدين, تحية لكم إن شاء الله سويعتين بهين إن شاء الله.
0: مرحبا بك الدكتور طلياني. اهلا وسهلا مرحبا.
2: اهلا وسهلا ايرلندي عندي مد
0: اي زيدنا من
2: حياتي لكل الحضور والكتيبه والمستمعات والمستمعين.
0: مرحبا بك طلياني. نسلم عليك نحبوا زاده نسلموا اليوم على صديقنا سامي بوهليل اللي عمل العمليه على القلب المفتوح, نقول ان شاء الله لاباس. سامي نحبك برشا, ربي يحفظك العائله للصغيرات وان شاء الله تكون ديما بخير وربي يحفظك. هاني ابراهيمي اهلا وسهلا يا هاني.
3: اهلا وسهلا بك سماح.
0: مرحبا هاني
3: كل مستمعي هني. برنامج ناس الديوان والناس تسمع فينا الكل على الديوان فيهم والليكيب وجماعة الكل. وأنا زيدا فرحان برشا رب المطر اللي استنى فيه سيد العميد. فرحان على الاخر.
2: عندك الفلاحة
3: لا ما عندي فلاحة. أنا نحب ريحة المطر.
2: أنا نحب ريحة المطر. عليك
3: صحيح
2: ريتك فيش السيد العميد يحب التبروري.
0: شيخ
2: مية باهي
0: فاهم الأمور
2: كل واحد وبنادره. معنا محمد تبع سماح, هاني هو ضد تبع العميد, ونحن لنا ربي نوض الزول كابتن.
0: ثم شوفوا
3: هنا بتشكي لك منه وراه هاني من بعد.
2: نحن تابعين نادية
0: أحلى نادية أحلى نادية
3: إيمان مسكين
0: نوروز الجميلة. نوروز نوروز رفيقة الدرب غزلتنا. أهلا وسهلا مرحبا.
4: هلو سماح, هلو للناس الكل. سي توفيق دكتور كابتن الارتيستو هاني ندو أمونة سلم عليه اسمه فينا الكل, وإن شاء الله نكي العادة ساعتين مزيانين هكا فيهم برشا جا
0: ساعتين هيت فينا
4: على رسم الكتيبة سلم عليهم بيان سيخ.
0: مرحبا بالكتيبة, مرحبا بكل من يتابعنا من دوحتة للسبعة الارتيستو محمد سعيد. نهارك مزيان يا فنان.
5: كيفيق بك الظهر يا مزيان يا مزيانة, كيذيق بك الظهر يا مزيانة يا مزيانة, كيذيق بك الظهر يا مزيانة, والدور والدور

0: يعرفش حتى حنانة عالقلب، ما يعرفش حتى حنانة، مو حال تلقى غير عقلي أنا.
1: الله
2: الله
3: الله الله،
1: رسائل تحت الماء.
3: يزي عاد شو رسائل فوق الماء؟
1: لا مش مشكلة. ليش كنت تهديها اليوم
3: لغني؟ والله
4: حطتك الأسرة
3: نهديها
5: للعائلة.
6: للعائلة مش فيها مش النهر بعدك تحبنوك عليها تحكوا علينا
3: شنو هو لازم نقوله هنا بير معناها فهمتني هيك هاو
1: وصلت الرسالات والخمسه
3: حاجه اخرى مش نحب نشكي لكم من هاني يا خويا ما عادش تلعب معايا برو يا خويا يا خويا ما عادش تلعب معايا برو يا خويا
5: مش معناتها برو مش
4: اسالوها عليه
1: بلاي ستيشن
3: مشينا باش نلعبوا بلاي ستيشن انا وصديقي هاني هاني البراهمي النهار الاولاني نلقاو الفيفا برجوليه
4: طرح بطرح
3: لا شنو ترحب ترحب أربعة تراح راني ربحك في ثلاثة
4: مقابل ثلاثة
3: أنا ربحك في ثلاثة
4: والبرو
3: شا عمل لي قال لي أنا ما نلعبش فيفا ونلعب كينو برو وذوكم الكل بدأ يعمل لي فيه وما هي برا قلت مثال تاو ناخذ بخاطره ونمشي ونلعب برو ويا ليتني ما مشيت تعرف ليك أكلوا لي قلبي والله كلا لي قلبي
5: صادق يجيب ناسيونال في الكوب دي مون
3: شنو أتعس أيب ناسيونال طلع بارامو صانع هو فهمتني معك البرو معاهم ولا شنو
1: سبونسور
3: خويا ما عادش تلعب معايا
1: سبونسور في البرو اللي يلعب ما ينغرش
5: صحيح شنو الفرق ما بين الفيفا والبرو
3: والله هي شوف هي الفيفا معناتها بلوريال اكثر هي بلوريال اكثر في يعني معناتها في الجو نتاعها معناتها في الجيمينغ البرو يا خويا تعطي باس من تجيك من غادي
4: البرو عتيقه البرو عتيقه والاصليه والكلاسيك والناس صحاح يلعبوا
3: انا تيم فيفا
4: الفيفا سهله نتاع الناس تاعها
1: هاني يمشي مع
2: شنو تقصد معناها
3: انت
2: يعني
3: انت ما تصدق انت
1: صحيح
5: بالليدي عند العتيق والعميق
3: والانيق
1: يلا العبوا صحة وفرحة بعد ما تنغروش كي ندور عليكم انا زوز الخمسة واربعتاش دقيقة فاصل راجعين تو تسويت هذه ناس ديوانا
7: خليك قريب فيم وراجعين
8: نور المعارف محبة نور المعارف تقليد نور المعارف تاريخ نور المعارف جيل بعد جيل ما تنساش ولادها وبناتها اللي يبقاو يهنولها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المدرسة نور المعارف قررت تهدي أبناء الأمس امتيازا خاصا كل ولي كان تلميذ سابق بالمؤسسة يتمتع بتخفيض يوصل لمية بالمية نور المعارف 35 سنة وما زال العطاء متواصل جيل بعد جيل
9: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا صاحب مشروع ومستحق تمويل أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510 أدفانس مع بعضنا نقدمه
7: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
1: الخمسة وستاش دقيقة مرحبا بكم وين ما كنتوا هذه ناس الديوان باش نمشيوا لي بوزيتيف فايبس
7: بوزيتيف فايبس
1: يلا في بوزيتيف فايبس باش نحكيوا ونقولوا اللي مش كان البشر عندهم موعد مع التلقيح كما تعرفوا الكلاب والقطط حتى هما عندهم موعد اليوم 3/8 سبتمبر في النيلة تحديدا نحكيوا على خيمة بطارية مجانية تنتصب قدام مقر المعتمدية من 9 دع صباح حتى النصف نهار لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلاب المندوبي الجهوي للتنمية الفلاحية بأريانا تدعو أصحاب الحيوانات باش يجيبوا حيواناتهم وتلقيح إجباري ومجاني في إطار الحملة الوطنية لمقاومة داء الكلاب الموسم 2026-2027 والحكاية مش مجرد تلقيح حيوان أليف هي وقاية للإنسان زادة كما تعرفوا بما أنه داء الكلب مرض خطير والوقاية تبدأ من الحيوان قبل ما توصل للعدوى متاع للإنسان أما اللافت أكثر الحكاية ما وقفتش في المنيهلة الأربعاء 9 والخميس 10 سبتمبر باش يكون فما زوز خيمات بيطرية في حي التضامن تحديدا الأولى قدام مستوصف شارع الجمهورية والثانية قدام منتزه التضامن من 9 حتى النصف نهار
10: فلا جوستما احنا علاش اخترنا استنيها اليوم في بوزيتيف فايبس. ديما نحكي على لطف شكون تعرض لي مشكلة مع داء الكلب، شكون قدمو كلب قطوسة كذا. اليوم قلنا هيت نحكي على لطف غوفير دو لاميداي، نحكي على خيمة بيطرية مجانية في المنيهلة. برب اللي يسمعوا فينا الكل، خيمة بيطرية مجانية، هز قطوس كلب كلي هو امشي ولقح له راه هكيكة تنجم تحمي روحك وتحمي الناس اللي دايره بيك الكل. دكتورنا
5: الروبريك ماش لايك وديسلايك، لايك
10: لا لا سي بوزيتيف فايبس.
5: وانا نقول لايك وبرافو الاطباء البياطره، ما نعرفش تحت اشرف شكون الخيمه ذي وزاره الصحه
11: المندوبيه الجمعويه
12: للتنميه الفلاحه
5: دونك ولا برافو لوزاره الفلاحه على المبادره ذي. علاش مهم؟ خاطر فما دو فولي مهمين جدا، معناتها فما داء الكلب اللي يمس الانسان واللي يمس الحيوان، والانسان ما يتعداه كما الحيوان، ومن نجم ونقطع سلسلة العدوى كان من لقحوا الحيوانات، أما مش التلقيح برك. التلقيح ويلزمنا زادة معناتها نخدموا على الحيوانات السائبة اللي هو زادة فولي مهم جدا. نذكروا العباد اللي نقولوا لهم داء الكلب عند الإنسان رو خطير، أما إذا كان يظهروا الأعراض ينجم يكون قاتل تقريبا بنسبة 100%. إذا كان ظهروا الأعراض السديدية يولي قاتل تقريبا 100%. قبل ما يظهروا الأعراض إذا كان نعملوا une prise en charge باهية، واللي هي تتعدى أول حاجة الله لا يقدر إذا كان واحد قدمه كلب ولا خبشته قطوسة ولا خبشه كلب ولا قطوسة، غسل الجرح مدة 15 دقيقة بالصابون، وبعد التوجه إلى أقرب مركز صحي باش يقيموا الجرح اللي عنده ويعرفوا لابريزون شارج كيف باش يعملوها له، اسكو بالتلقيح بالأمصال اكسيتيرا. ووقتها النجم نحكيه على نسبة شفاء 100%.

0: سلسلة العدوى مهم باش نلقحوا الكلاب والقطط، أما مش بركة يلزمنا زادة نخدموا على الحيوانات السائبة، نقصوا منهم
1: صلبة.
0: أهم حاجة معناتها نعملوا لاكاستراسيون باش نقصوا معناتها من التكاثر نتاعهم.
1: خاطر فما برشا يقول لك أنا كلبي ولا قطوسي في الدار راني باهي نلقح له، واللي في الشارع شنو عملنا فيهم؟
2: واللي في الشارع كثروا بطريقة مش نورمال، راهو كثروا النهارات بطريقة غير عادية بالمرة.
1: وما نعرفش هل حملة التلقيح هذيا، وتحية كبيرة برشا جوستومون كما قال الدكتور للسيدة البياطرة وللمندوبية الجهوية للفلاحة خاصة بأريانا، وإن شاء الله كل المندوبيات تحذو حذوها. ما نعرفش اسكو كونسيرني ولا لا الكلاب السائبة والقطط نتاع الشارع. محمد أرقام
3: في جوان 2026 صارت نفس الخيمة ذي في فوشانة من ولاية بن عروس، في آخر جوان بدأت 28 جوان في الوردانين من ولاية المنستير، ونحكيه على 197 نقاط التلقيح القارة المجانية اللي تقوم بها دائرة الانتاج الحيواني تابعين لمندوبيات أو المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلب. وحاجة أخرى زادة نحب نحكي فيها أنه الكلب ما عندوش كان التلقيح متاع داء الكلب، هو ثم عنده معناتها جملة من معناتها لي فاكسان يقوم بهم سلون العمر متاعه، مثلا من عمر 6 إلى 8 أسابيع ثم دي فاكسان يقوم بهم كيما الفاكسان كونتر لاغاج، كيما لا مالادي دو كاري، باغفو فيروس كانين، كيف يولي عمره من عمر 12 أسبوع فما فوق كيف كيف، وفي كل عام يولي يعمل ما يعبر عنه بال يعني معناتها رابيل جرعة تذكيرية، وبعد يعاود اللقاح المركب بيان سور كل 3 سنين.
1: وهو كذلك دونك فما قلت لي 194 نقطة 197 نقطة تلقيح موجودة
0: في العوام الأخرى، وزالنطور تاع 10 وفيات عند البشر في تونس كل عام من داء الكلب، معناتها
1: رقم كبير
0: رقم مفزع صراحة.
1: سيسر واحد
4: أي مبادرة باهية، ولكن كنتو أتمنى كيما قبل بروكسيميتي كميون يدور بالبوخ يخرج من داره ويعطي قطوس، تو انت في وانت بعيد
0: قبل كنت هكا
4: وانت بعيد على الخيمه ذي.
1: انا عمي وراو جاونا للحومه
4: صحيح
1: جاو
4: معناها انا اتمنى يعطيكم الصحه في الخيمه، ولكن الناس بعيده اعملوا خويا بوخ كالعاده وكميونه، ولهذا في الدار يخرج كلب يخرج قطوس وبارك الله فيكم.
1: صحيح ويعطيكم الف صحه عميد.
2: والله المشكلة أنا راها تحلت جزئيا، يعطيهم صحة ألف صحة على الفكرة. وإن كان أنا نحبها موبيل خاطر يجي تحطها في نقطة قارة وعندك منطقة كبيرة ياسر، ما الإفيكاسيتي قداش قداش بيجيوك فهمتي باهي الإفيكاسيتي نعرف وأنا قبل كيف كيف كما كان قلت، لكن المشكلة الكبيرة في تونس ولاحظتها نهارين كيف نجي نروح كيف خارج الصباح أراو العدد مهول، عدد قبل كنت شوفي كلب 2-3 اليوم ولو ديموت لا نتكلموا على ديموت كاملين معناها يتنقلوا بعضهم وشيء ولا يخوف وظهرين قاعدين يتوالدوا، يلزم نلقاو حل جذري كما قال سليم كاستراسيون. شوف
0: كيفاش تعمل الحيوانات السائبة
1: مكافحة الحيوانات
2: السائبة مش بكرتوش مش بكرتوش كرتوش مش في كاس نعرف كيف فارغة هات تضرب كرتوشة اللي يهربوا كل نعرف العملية، أما شوف طريقة بتشدهم فمن ثم طرق عملوهم الامريكان يحطوهم في واحد يهبط انكلو يسكر بالتفين كلب يشدوا مع بعضهم دونك ثم طرق اما يفون لك الطريق
1: والله يعني اكزامبل
0: على التكاثر سامحني هاني جوست على التكاثر ان اكزامبل. نحن في الحومه جات كلب عندها 3-4 سنين وحدها تولي وسته في نهج هذا هو في نهج فما ستة هي والمسيو والوليدات والعائلة
3: ويخلقوا أبطال في العدو الريفي يا أخويا في الليل باسمك ترى والله في حومتنا نبدأ مروح أنا في الليل قبل
4: عليه في الليل
5: عليه ترى خدمة
3: ساعات نبدأ مروح فاك من قهوة فهمني على سقية يا أخويا منهم مرة 12 كلب يخلط ورايا
4: يحبوك يا كابتن يحبوك
1: وش جريت
2: وانت بالكهرباء
3: لا لا على سقية
4: على سقية
1: ما ليه
4: متقطع
2: والله كيف نحكي لك
1: متقطع
2: تعرف راول الكلب
1: بالعكس يقف
2: اي يقف
1: يجري
3: تعرف شكون
2: اللي منعني تجري هو يجري وراك
3: اللي منعني ويرحم والديه اكل بوتو فهمتك المشبك هذاك ريتو طلعك فيه لفوق والله والله العظيم
1: يا فضيحتك
6: يظهر لي بيت غادي
3: ليه قعدت غادي
4: بلا ما كان ضربك الكورة ما خير انت
3: نورمال نورمال
6: يموت بالوقت ولا يموت
1: بالكلب.
3: قال الشيخ طحيفة نظفر الشيب غادي وما يكتبش كلب.
7: حكيتوا على الكلاب السائبة.

0: القطط سائبة ساعة. القطط ترى من أكثر الحيوانات الاجتماعية ونظيفة في الحيوانات كله. شوفوا ترى الحيوانات تتعرف
1: أعطيني ماشي لي تابي رومانتيك وهو يتكلم
0: بخلاف
1: لطيفة وظريفة.
0: القطط حسب إحصائية عام 2025 فما في العالم أكثر من 600 مليون قطة متاع منزل ولا قطة محلية تتسمى. أيوة. اللي هي يربيوا فيها معناها بخلاف القطط السائبة. القطط هذوما عندكم فما معلومة تسمى مش كلكم تعرفوها، القطط ما يشوفوش اللون الأحمر. شوفوا كان الألوان الأخرين وخاصة الأخضر والأزرق وما يشوفوش اللون الأحمر. دونك هنا ديجا الرومانسيناج من ناحيه
1: لا الأحمر ما يشوفش
0: ناحيه الأحمر دونك ما يشوفوش الأحمر. فهذاك علاش
1: نقطة قطوسة متعدية ما تشوفش نورز.
2: علاش باقي تقولوا قطوسة مؤنث؟ فما قطوس
1: قطوسة
2: باقي قطوسة
1: ما معروفة قطوسة
2: حلوفة قطوسة.
3: أما اللي تتقال راهي ديما هي يعني معناتها المذكر راهو فهمني مثلا ملا قطوس فهمتني هذيك اللي ديما
1: تقدم
3: ما يقصد بها حاجه اخرى فهمت
2: فتفوت فتفيت
1: فتفيت حلو باهي. ال 25 دقيقة مرة أخرى مثل بينا نكثروا منهم هذوما الخيمات البيطرية المجانية. ذكروا راهم مجانية لتلقيح الكلاب والقطط. توا نمشيو لتوب أكتو.
4: توب أكتو
1: يلا 3/8 سبتمبر 2026 ومن استوديو هديو ان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعة الاخيرة وتوا ال 5:26 دقيقة. تقلبات جوية مرتقبة، وزارة الفلاحة تدعو الى توخي الحذر. وزارة الصحة تنتدب 52 صيدلي للصحة العمومية. 69 وفاة غرقا بالشواطئ التونسية منذ بداية جوان. وزير التربية يقول نتابع كل تفاصيل العودة المدرسية. الإدارة العامة للأداءات تدرج وظائف جديدة بمنصة تاج الجبائية بداية من سبتمبر 2026. ونختم بارتفاع قائم للقروض الممنوحة للأفراد إلى 30.6 مليار دينار في السداسي الأول من 2026.
4: توب أكتو.
1: شكرا نورس. كل حد فيكم شيختار خبر نورس تقدم لنا التفاصيل ثم يرجع هو في التعليق. عميد شو تختار؟
5: التقلبات الجوية.
1: التقلبات الجوية المرتقبة نورس ووزارة الفلاحة تدعو إلى توخي الحذر. اللي قامت بدعوة الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي الحذر أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر الخميس 10 سبتمبر وما قد لا يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة. وتأتي الدعوة هذه وفق بلاغ للوزارة إلى على إثر نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد باللي الوضع الجوي باش يكون ملائم بداية من بعد ظهر الخميس لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال تتراوح أعلى كميتها عامة بين 30 و 50 مليمتر قبل ما تشمل محليا الوسط الشرقي آخر النهار وأثناء الليل مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد. سيد العميد
5: تو تأكدنا اللي الأمطار مش باش تكون معناها كما قالوا طوفانية مش صحيح يعني 30 و 50 معناها حالة معناها أمطار يسموه غيث نافع وكيف تصب الغيث النافع في الشمال والأرض عطشانة راه ما تعمل حتى شيء. لكن بما أنه فما رياح وفما معناها كالتقلبات تجي هنا الحذر هانوك عملنا نذكر حذرنا وطاح السور وقتل العباد هاو سنة هانا في بيننا هاو كي تجي رياح كبيرة نبعدوا على الأسوار الخايخة وعلى الأشجار اللي هي بدأت تأكلها سوس لأنه هذاك هو الخطر وين تبقى راهو المطر راهي غايف نافع وإن شاء الله دائما ونتصب تنفع وفقط نخذ احتياطاتنا كما قالوا عنا ديجان جهوية تحذر روحها باش كان لا قدر الله ما تعرف أمطار هذه تاع الخريف ساعة ساعة تقدر راهي ساعة يقولوا 50 تطلع 100 إذا هاكا ناخذوا حذرنا ثبتوا روحنا نبعدوا على الأودية هذيك اللي بتجيب الماء وخاطر الرعاة يسرحوا أكثر الوقت في حجر الواد دونك يبعدوا شوية الناس كل في بالها سيسروا احنا تتعدى ان شاء الله عشية الخميس ولا باس ان شاء الله.
1: فلا نذكروا أنه راو مثلا عمناو تم إقرار إجراءات جديدة في إطار صندوق الجوائح الطبيعية لتعويض الفلاحين وجدولة ديونهم. الفلاح اليوم اسأل على حقوقك، نظم روحك، حاول إن شاء الله ربي يحفظ الجميع والناس الكل. لكن كذلك راهو فما تمشي جديد للتصرف في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية. تمشي هذا بدأ من عام 2025 ثم تم تعزيزه بعد الجوائح اللي صارت عم ناول. بالنسبة للفلاحين الخطوة هذية راهي مهمة بالنسبة لأي فلاح. كل فلاح كان عندك ديون برا امشي جدولهم، شوف مشاكلك، شوف كان امورك واضحه مع صندوق الجوائح، على خاطر قادمين على موسم ان شاء الله فيه غيث نافع، لكن صعيب شويه على الفلاحه. فاصل، مازال معكم هذه توب اكتو.
6: خليك قريب فيم وراجعين
7: مع أوروج. بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
8: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوذ الفيبر أوروج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
7: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أوروج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
8: عندك أوروج.
9: أنا كبرت في عائلة قراء أطفال أسواس،
10: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات
9: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
10: طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
9: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
10: ورفقتني زادة يدأمت بيا
9: وتمدت بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
10: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
9: واليوم فما صغار اخرين يستناو في نفس الفرصه اللي خذيتها انا.
11: تبرعك او زكيت ينجم يكون بدايه قصه نجاح جديده ودعم اجر كبير عند ربي. خليك انت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حمله العوده المدرسيه ولا كلمونا على 58 371 002.
12: نجح في الباك شعبة إيكونومي جيستيون ماتيماتيك وإلا سيانس إكسبيريمنتال. تحلم بمستقبل في أسيرانس بنك وإلا أكتواريا إسباف بزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين. تستنى فيك نهار 11 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل إبيسس فاكس في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات آفاق التشغيل. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 29 807 600.
13: ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز،
14: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان، رميز اكسيبسيونيل، كادو و سوربريز.
13: سي لو مومون او جامي، لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
14: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
13: يلا امشي وربح.
14: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
6: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7،
1: وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. توا 35 دقيقة مازلنا معكم في ناس الديوان متواصلين حتى للسبعة. الدكتور سيتحدث عن وزارة الصحة التي تنتدب 52 صيدلي للصحة العمومية،
15: وين أعلنت وزارة الصحة فتح مناظرة بشهائد الانتداب صيدلة للصحة العمومية، وذلك في إطار تلبية حاجيات الهيكل الصحية العمومية من الموارد البشرية. تتضمن المناظرة 52 خطة، منها 50 خطة لفائدة وزارة الصحة وخطتين لفائدة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عن طريق الإلحاق. وحدد الوزارة 23 أكتوبر 2026 كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن يتم فتح المناظرة يوم 23 نوفمبر 2026.
1: وهو كذلك دكتور، شو معناها صيدلي للصحة العمومية؟ شو الوظيفة متاعه في الصحة العمومية؟
2: لا هو بصراحة الصيدلي معناته في الصحة العمومية عنده دور أساسي ومهم جدا. معناته أخت صرف معناته الأدوية عنده ينجم عدة مهام يقوم بها، واللي يلزمها تكون موجودة في السبيطار. تو نرجع نقول لك علاش يلزمها تكون موجودة. دونك الانتداب هذا مهم لتعزيز أقسام الصيدلية الداخلية معناتها بالنسبة للمستشفيات، باش يكون صرف الأدوية واقتناء الأدوية بأسس وطرق علمية. معناتها الصيدلي خاطر هو يعمل بريفيزيون نتاع الفارماسي نتاع السبيطار دويت الاستعجالية، وهو اللي يعرف كيفاش يخزنهم ويعرف كيفاش يستعملهم. فما المتابعة زادة، المتابعة الدوائية انتع المريض وصرف الأدوية كي الفيريفي مع انت التداخلات الأدوية مع بعضهم،
1: مش فقط معناه الناس تسمع فينا مش برك يعطينا دوائرها
2: ولا لا لا لا، هاني قلت لك جاي وصرف الأدوية. صرف الأدوية بيدو يلزم يكون بطرق علمية بحتة، معناتها أول حاجة معناتها يلزمو يشوف فماشي تداخلات دوائيه في بعضهم، ايفيتي لي انتيراكسيون ميديكامونتوز. هذا واحد. اثنين معناتها تسيير ولا تدبير المخزون تاع الادويه، كيفاش يخزن ستوك دورجونس، شنو اللي يلزم لي سيرفيس، شنو يستحقوا اكسيتيرا لو كوتيديان تاعهم. عنده زاد دور مهم، في مثلا لعب دور مهم ضد مكافحه البكتيريا المضادات الحيويه. معناتها فما في بعض المستشفيات راهو صرف المضادات الحيويه ما يتمش بطريقه عشوائيه، معناتها يطلبوا سكون ابيل لونتيبيوغرام باش يفيريفي لونتيبيوتيك هذاك هو لونتيبيوتيك اللي لازم يتعطى ضد الجرثومه هذيك. ينجم زادا يساهم في تحضير بعض الادويه الحساسه كالعلاج الكيميائي. أما ذي يزم تكوين خاص، يزم يكون فارماسيان سبيسياليست. دونك متعدد الاختصاصات في وسط المستشفى. لو إيش قلت لك أنا مهم، أمي يلزمنا نفهم وزاد نحن شو نحبه. أنا الأقسام الصيدلية لو ما فيهمش المشكل الكبير اللي أهمية لزاد ميسيون في السبيطارات، أغلب لزاد ميسيون في السبيطارات يصيروا العشية وفي الليل. معناش ان فارماسيان دو غارد كي سور بلاس، معناتها تلقاه ان بريباراتور وحده ولا مثلا ادوميسيل بالتليفون. هذايا في المدن المتقدمه في مجال الصحه في اوروبا ولا في فرنسا ولا في الولايات المتحده الامريكيه ولا بعض المهم الدول المتقدمه، ما ثماش دي سيرفيس ليفري ا او ميم، معناتها عباد تخدم غير عرفات. عرفات راهو شنو؟ مش عارف معناتها في دار مدير ولا لا، عارف معناتها عنده الصبغه والقيمه العلميه باش يعرف ياخذ لي ديسيزيون هذوك. دونك مالوغوزمون نحن مازلنا بعاد شويه.
1: معناتها تمشي لاي مستشفى عمومي مثلا ما تلقاش فارماسيان في الليل.
2: ما تلقاش فارماسيان بيت.
1: وقت اللي فما
2: كيف اقسام
1: ديزورجونس.
2: اقسام المخابر زاد كيف. هذا معناتها يلزموا يتحط على الطاوله ويلزموا يتصلح. بون بشويه. انتوكا مهم جدا الانتداب هذا نتاع الصيادله هذا. بون ما قالش هو البيان، ما قالش صيادله مختصين ولا مش مختصين، نصور دي فارماسيان جينيرالي. زاد يلزمنا ندعمه في سورتو في الاقطاب الاستشفائيه الجامعيه، السبيطارات الكبار اللي عندهم صبغه جامعيه يلزمنا ندعمهم بالصيادله لي سبيسياليست الاستشفائيين الجامعيين اللي هما الخبراء نتاع صنع الدواء، هما الخبراء نتاع علم الادويه الفارماكولوجي، هما الخبراء نتاع الفارماسي كلينيك هذايا اللي تتابع المريض حتى في الاقسام الاستشفائيه وتشوفوا ياخذ في الجرعات المناسبه ولا، وفماشي دي انتيراكسيون ميديكامونتوز وتداخلات الادويه في بعضهم. دونك مهم جدا، خطوه باهيه ان شاء الله ندعموها ونحسنوها.
1: وهو كذلك اخبار على وزارة التربية نورز.
15: نحكيو على وزير التربية اللي شدد خلال زيارة أداها اليوم الثلاث إلى معهد الجلابي بنزرت على أنه الوزارة تتابع كل تفاصيل العودة المدرسية متابعة مستمرة مبينة اللي عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة على مشارف النهاية تقريبا، وين وصلت عملية الخلاص بالطريقة الجديدة إلى نسب منقطعة النظير. وأضاف الوزير اللي جداول الأوقات في أغلب المؤسسات التربوية في لمساتها الأخيرة.
1: جداول الأوقات على جدول التوقيت نلقاوهم نهار 15 سبتمبر حاضرين بربي للصغيرات الكل باش يدخلوا يبداو يقراوا على رواحهم. تفضل طليق.
16: باهي وقت السيد الوزير نحييه معنا يقول وين
1: شو قال السيد الوزير؟
16: مثلا اتابع كل التفاصيل العوده كبيره ياسر التفاصيل حق قولوا لنا التفاصيل معناها بالفصل العودة وشفتوا هما تكلموا على
2: الفصل بالفصل ولا بالفصل
16: لا
2: بالنقطة
16: تفصيل المومين بصيعة ساعة دكتوري غالي نلقاوش كلمة بالنقطة بالنقطة
1: نقطة بنقطة
16: نقطة بنقطة داكورد. هو عملوا ميزاجور عملوا ميزاجور
0: تحيين
16: حديث
0: تحديد
2: كود يا هاني
1: شوت ليف سون فيتيس
2: بونجور وحدك كيك هاني
1: خلينا بحث
0: ما لقاش كلمه سهله
16: قلت لك انا كلمه
1: ايوه
0: ابدا
16: وش يقول هذه مشكل يا
1: سيده
16: مشكل يقول سيدي ميزاجور
1: دي يا سيدة يا مادة
16: سيدة يا مادة
17: ميكروه
16: يقول مليون وخمسمية وثمانية وسبعين ألف تلميذ هما اللي كملوا اللي فريد انسكريبسيون شو اللي قاد بقى 19% 400 ميل إليف ما عملوش
1: 400 ألف مازالوا
16: مازالوا و 24% اللي كيف كيف ما عملوش اللي فريد انسكريبسيون معناها مشكل كبير قبل ما نقولوا احنا شوف المشكلة ذي اللي فما ناس راهي مش دخلت يوم العودة مش يتلقاهم في الأقسام
1: 24%
16: رقم 4 معناها رقم معناها هو 1% رقم رقم مش باهي فهمتني
1: وبرشا عبيد راهو لاقية مشكلة شوية في الترسيم
16: في الترسيم عن بعد
1: انا واحدة من الناس كل ما ندخل سيدنا قام سكر
16: عن بعد
1: انا مازلت انا من 24 بالميره مازلت ما نجمتش
16: عن قريب سيد
1: انا رسم عن قريب
0: مشكله تصير في برشا مواقع سماح داير صارت في كل المجالات اللي هي فما مواقع معينه كي تخدم كيخدمها الانجنيور نتاع الانفورماتيك وغيره كي يصير التطوير نتاع الموقع انه يكون ما يحتملش عدد معين فما عدد ما نعرفش جدينا بورتكوا مثلا يوصل 200 الف اللي دخلوا في نفس الوقت 100 الف 50 الف كي يوصل عدد معين يوصل بلافون تاعه يولي الموقع ما عادش يقبل لك عباد اخرين جدد بالتالي ما تنجمش تدخل ما تنجمش تعمل بايمون دونك هذه المشكله اللي لازمنا مواقع
1: بالعربيه شنو
0: يبقي
1: يتكونسا
16: بالعربية
0: عطب فني
16: يتبلنت بالعربية
1: يبقي
0: يقول لك سيت طايح
1: سيت طايح
16: بالله سكونت اليوم ريت كراتب نتاع الوليدات ربي يكون في عون الأولياء بالله كرتابة قد نكا 265 دينار تعشنو ربي يفضلكم ربي يفضلكم اللي تبيعوا
17: تمشي وحدها
16: يا أخوي لا مش معقول يا كابتن شو 265
0: منش مصنوع
16: معناه اللي عنده ثلاثة أولياء جزمو 20 مليون
1: كرتابة كاملة متاع صغار
16: كرتابة
1: ومعها الباني و 600 دينار 580 دينار
17: ما فيك مزود
0: فيش نيت
17: أبضت الصوت وينهم لمريات مش ضدك نحيط
1: ما الكرات بيدو مرة يتشريو مرة في العامين في التقسمين
17: الله يا مشكور يعني فيهم مرة في العام
18: يا ما فما ناس ما تقبلكش تدخل بنفس الكرتابة معناها
17: لازم لو تفيت جديد لازم لو تفيت سكولير جديد يتبدل ثم حاجة أخرى زادة أنا نحب نقولها أنه المنصة اللي عملتها
16: قول سي محمد
17: قول أحمى قول دونك المنصة اللي عملتها وزارة التربية راهي مشكلة للتلام ذا بركة للأساتذة زادة لازمهم يقيدوا فيها باش من بعد المديرين متاع المؤسسات التربوية يعملوا لجو متاع الأساتذة باش يلقاو ليزومبلوا متاعهم ويلقاو
1: يعني حتى توا ليزومبلوا والكل الأساتذة يلقاوهم رقمياً.
17: يلقاوهم رقميا هما قاعدين يحضروا فيهم هي العملية تصير بالتوزيع البيداغوجي بيان سور السيدة يعني معناتها المتفقدين بالتنسيق مع المندوبيات وكذا كل شيء يمشيوا بعديك للمؤسسات وين يقوموا غاديك هما يعملوا
1: وقتاش تاخذوا لي زومبلوا نتاعكم محمد
17: والله في الاجتماع الاخباري اللي هو قبل بنهار من
1: العمل يعني حتى قبل بنهار ما تعرفش لومبلوا نتاعك
17: اي
1: تتعرف على لومبلوا قبل بنهار
17: اي بيان سور
0: لازم تعرف على الامبلوا بشوف وقت الميسيون
1: الله اعلم
16: هذا بارلافون نورمال هو يحكي اما لازم تخدم شويه تليفونات قبل له
1: وي
16: ما نرتاح وما نرتاح
17: لا هو راهو
1: شو يديريو ساعه
16: اي صحيح محمد
17: شو نعطيك انا راهو كل استاذ في الجمعه عنده اليوم البيداغوجي اش معناتها اليوم البيداغوجي انه هو يوم نتاع دي فورماسيون بيداغوجيك يكون على ذمه المتفقد
16: اي دي وحده وفورماسيون وحده
0: اي مش دي فورماسيون
17: تكوين بيداغوجي
1: توا برب توا برب احنا معانا استاذ يمارس يقري خليونا نسمعوا منه ونتعلموا منه تقريوا انتم في المعاهد
16: انا في الجامعه
1: تفضل استاذ تفضل استاذ
17: شكرا استاذ سماح ونشكركم على التدخل دونك
1: دكتور
17: ثم اليوم البيداغوجي لا جورني بيداغوجيك اللي هي الاستاذ يكون
1: هذيك نهار اوف
17: هو يتسمى نهار اوف ولكن تكون على ذمة المتفقد نتاعك كان ثم تكوين بيداغوجي حلقات تكوينية
1: مش
16: دي فورماسيون ما يسمع
17: دي او اس دي او اس وحدها فورماسيون وحدها بيداغوجيك على فاس مون كابيتان
16: شو ايش اقول لك
17: قل
16: شو حبيبي خاتر لميموار اوديتيف متشد كان هذيك دي فورماسيون تولينا مشكل كي قلت انت بعداش بالعربي رجلتها
1: تكوين
16: تكوين منهجي ولا بيداغوجي بارك الله فيك.
1: وفي هذا الكل دونك تعرفوا وقتاش لومبلوا نتاعك قبل بنهار
17: تعرفوا في الاجتماع الاخباري اللي يصير كل عام قبل بنهار من العام المدرسي
16: باش ما تصيرش دي فورماسيون اما لاصقه هذه بيان سور
0: هذه لاصقه.
16: انا سالت سؤال قلت له خدمه التليفونات ولا ما تخدمش دخلني في الفورماسيون بيداغوجيك ودخل وما جاوبنيش
17: تو في الاوف نحكي لك
1: 45 دقيقه باش نمشي وتوا لتراند الثمانينات ما قبل موسيقى هذه ناس ديوان مرحبا

0: الفن يكمل معاك النص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البارانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
2: 55 دقيقة مازلنا معكم في ناس الديوان وتواصي من توا حتى للـ7. شكرا على المتابعة. باش نمشيو معك نورز لي توب ريتش والريتش طالع على
3: تراند الموضوع.
2: تراند الثمانينات
3: قبل ما نحكيو علي
2: تراند
3: نسألو لي
2: طاليني في بالك بتراند الثمانينات ولا لا توا على مواقع التواصل الاجتماعي؟
4: في بالي لي اليوم فما الانتير وريال مدريد.
2: الانتر ريال بي بي سيد العميد سي توفيق
5: كيفاش؟
2: تراند الثمانينات في بالك بيه ولا؟
5: في بالي وما فهمت حتى شيء.
2: فسمعت بيه
5: سمعت بالك جاني ان كومبري
2: ما فهمتش
5: شنو الحكايه
2: دكتور؟
4: في بالي
2: شفت سليمة.
4: شفت برشا استوديات الحق ما عباد ما عقلتهمش.
2: فوالا
4: نساو رجال
2: بلوك الثمانينات
4: اي
2: فوالا. هيني بيان سور في بالك
6: في بالي خاطر كي دخلت الانستغرام البارح تفجعت.
4: اي بون تفجعت.
6: الناس الكل تبدلت
2: تبدلوا عليك العباد. اي وبرشا تصاور تحط لهم جيم كما هما يضحكوا. محمد
7: شنو عرضوني؟
2: واحدة ثمانينات
7: والأخرى تسعينات. فهمت؟
2: واحدة ثمانينات.
7: بيان سور.
2: تفجعت انت زادة؟
7: والله تفجعت شوية. هي معناتها خاطر اللي فيلتر واللي تراند هذوما الكل اللي معناتها يستعملوا فيهم التوانسة. معناتها نحكيوا على استيماسيون تاع 4 ملايين التوانسة يستعملوا في انستغرام يستعملوا فيهم هذوما الكل. برشا تصورك تشوفهم ان بو بيزار وثم اللي يضحكوا كل البارح. راه الدنيا مقلوبة معناها. فهمت؟
2: الدنيا مقلوبة مش كان في تونس ولا 4 ملايين اللي في تونس في العالم الكل. فنانين من كل العالم ممثلين ستار فما سياسيين زادا تراند. شنو حكيته هو تراند؟ كيفاش تعملها هالتصويره
3: جوستومون؟ هي الدنيا قامت وما قعدت كيما قلت في تونس وفي العالم. العباد شنو تعمل؟ تاخذ تصويرتها تحطها في تشات جي بي تي والا في اي معناها لوجيسيل والا ابليكاسيون نتاع ذكاء اصطناعي كيما جيميناي والا غيره. تحط تصويرتك وتكتب له اعطيني اللوك بالثمانينات هكا.
7: تكون
3: بالفرنسي باللونجلي بالعربي بالدارجه نتاعنا اللي هو. وبعد هو يخدم لك التصويره نتاعك بلوك ثمانينات لبسك الالوانك الفازيت هذيك نتاع الثمانينات. الحقيقه الناس الكل تفاعلت الناس الكل تهبط في تصورها الناس الكل عامله جو. لكن في هذا الكل الناس ما سألتش. نحن كنا باش نعملوه اليوم لكن بعد التثبت الحقيقة الناس ما سألتش وما قالتش علاش توا بالذات التراند هذا خرج وعلاش ديما نشوفه كل مرة تراند يمشي بالصور نتاعنا. جوستومون بعد شوية نعطيكم لي تراند لي توب 4 ولا توب 5 نتاع لي تراند اللي خرجوا قبل بتصور. قبل هذا الكل هيت نفهموا ساعة شنو الغاية منه التراند هذية وشنو التحذيرات بخصوص الحكاية هذية مع أحمد شبشو الخبير في الامن السيبرني اللي حذر من المخاطر نتاعو اللي ناس الديوان.
8: مزيان برشا احنا سوبرتاج مزيان برشا النوستالجي لكن لازم نفهموا الفينومين. ولهنا فما حاجتين معناتها لازم نردوا بالنا منهم اللي تصويرتي كي تولي عنده ينجموا يستعملوها في دي كونسيدراسيون لان ما في باليش فيهم ولا حتى في حاجات تنجم تكون خطيره وديفرود وحاجات مش باهيه. الحاجه الثانيه لي بلاتفورم هذوما يعملوا لابرونتيساج دونك يعلموا الموديل نتاعهم بالتصاور نتاعنا وما نجموش نعرفوا اليوم الاستعمال كيفاش. دونك هذا الكونتكست بالنسبه توا للشيء اللي لازمنا نعمله احنا في الاخر ديما لازم نسوبوز لا كيستيون علاش توا وعلاش طلبني تصويرتي ونمثل روحي زادة اسكو تصويرتي ينجم يستعملها ولا. ولهنا نجمو ندخلوا البلاتفورم هذوما اللي هما موجودين على التليفون ونمشي نقولوا ما تستعملش ليزيماج نتاعي حتى كان نبارطاجيهم معاك في لابرونتيساج نتاع لي موديل نتاعك ونثبت اسكو ريالمون فما معناتها عندي لا بوسيبيليتي باش نتبع اش قاعد يصير. دونك هذا على الاقل يخلينا عندنا نقول احنا شويه كنترول بارابور سا. واسلم حاجه اللي انا ما نستعملش وما نمشيش وراها اللي طوندونس هذوما، على خاطر في معظم الاحيان لو بري سي نو انفورماسيون، والمستعمل المستقبل للمعلومات هذه اللي في الاخر ينجم يخلينا في مؤاخذات، ولا يدخلنا في بيبان اللي طخوا فيهم برشا ماشي، وينجموا يستعملوهم في ديفروت، في سرقه، تنجم تلقى روحك انت متهم بحاجات من غير ما في بالك، ينجموا هما الموديل هذا تلقى روحك في فيديو entre guillemets اللي انت متيشرت مترضاش على الكونتوني هذيك، لكن انت دي ماما اللي تصويره ولات في البلاتفورم راك مصحح ولا مكونفيرمي ولا عاطي الكونسنتمنت تاعك اللي التصويره هذيك ما عادش ملكك، راهي ملك التطبيق. وهذا اخطر حاجه في الموضوع. ومن بعد بيان سور المشكله الثانيه اللي انت حتى كان قد عندك معلومات، التطبيقات هذوما موجودين في بلدان بعيد علينا والقوانين نتاعهم مش كيفنا، دونك حتى انت باش تضمن حقك بعد مش تكون الامور صعيبه. دونك هذو من الحاجتين المهمين اللي يلزم الناس اون جينيرال تتسائل كي تبدا حاجه غراتويت هكا ومزيانه، نردوا بالنا ديما على معطياتنا.
2: لا حاجه مجانيه ومزيانه وسامباتيك، الله اعلم شنو وراها.
3: وفي هذا الكل سامحوني جست معلومه اخرى هامه جدا قالها الخبير في الامن السيبرني احمد شبشوب، حتى كي باش نهبطوا تصورنا على لي ريزو سوسيو فما اماكن محدده لازمنا نردوا بالنا قبل ما نهبطوا تصورنا.
8: حتى البارتاج لو اليوم انت تمشي تبارتاجي مثلا، فما حاجه نريكومونديها حتى كان بارتاجي تصويرك ما تبارتاجيهاش في بلاصه بيرسونيل، في دارك ولا في قدام خدمتك ولا بحذاك رهبتك، اللي هي تنجم تزيد تعطيهم دي زنديس باش يتعرف عليك. ولهنا المشكل الكبير هو كيفاش التصاور هذوما ينجموا يؤديوا المشاكل المستقبليه وانت تكون في غنى عنها. دونك لهنا ردوا بالنا في استخدام تصاورنا، التصوير راهي انفورماسيون بيومتريك، راهو كيما البصمه معناتها في الاخر. راهو اليوم فما معناتها دي الجوريثم يقراوا التصوير ويحدوا الشخص هذاك في وسط دي ميلي دي مليون دو بيرسون. دونك لهنا استعمال التصوير بالذات وحتى الفيديوهات من بعد ينجم يكون خطير.
2: وفما برشا يسمعوا فينا يقول بربي انا فاش باش يستحقني
7: هذاك
2: الاصطناع، بربي انا بالذات راهو ما تعرفش عليها. الناس الكل ني توس ديسيبل، ما تقولش انا مانيش معروف ولا من شخصيه عامه ولا محسوب ولا هاني قاعد انا في الاخر انا عملت شويه جو ومشيت للترند هذه نتاع الثمانينات. دونك هاكم تشوفوا شنو المشاكل اللي تنجم تصير عليه سي توفيقي.
5: والله لا تدخل يدك المغاغر لا تلسع كل فاع. انا ساق بكل شيء هالحكايه هذه ظهرت اللي في العباد. نحن في زمن القلق الوجودي، بنقاوم يعملوا تو هز روحك وخر
2: ولا في زمن نوستالجيك.
5: ايش من نوستالجيك؟ انا عشت الثمانينات انا وكابتن خالد عشنا.
2: انت اكثر واحد قاعد تقول يا حسره كي بيه كنا
5: بيه ايه؟
2: انت من الناس اللي كل يوم تحكي شوي على الثمانينات. انت
5: شفتني حط في شفتيش نهار حط في تصاور كالكوبان شفتنيش نهار راهو الانسان العاقل ايش لزك على شيء هذايا. هو تو احنا في زمن خطير، زمن اللي نجموا يتلاعبوا بيه في كل شيء. يا اخي الناس ما لقاتش الناس تبحث اليوم على خاطر قاول دي بيس باسمهم وهو في الشعابي. كان يظن لحظة هو اللي مد بطاقة التعريف نتاعه لكن الجراج ولا اسمه اللي يبيع في طرف التليفونات بشقة روحه هو بعد في قضية نتاع اعدام. هنا قلتك لتدخل يدك المغار لا تلسع كل فاع. ردوا بالنا من هالوسائل هذه، راهي والله العظيم راهي وراها تبعات وخيمة وخطيرة. يا سيدي ما قلت لكمش النهار اني قاعد جاني مساج قال لي اجري الي في مركز اكلم المحامي يبعث الفلوس كان شيش المتفطن ونعرف الحكايه. راح حصل فيها برشا جماعه.
2: دونك بالنسبه ليك راهو تصويرتك ولا وهذا نقولوها كل يوم ما يشوف راهو ساعات فما لعب على العقول. راهو الناس كل تمشي في
5: بدي تدخل في تدخل الى بيراتي لو كونت تاع عميد واحد اخر اللي هو صاحبي ونعرفه واللي هو تقطع الدنيا جمله واحده وتخلي من غاديك راهو الامور باش تعرفوا سيبلي يعرف اللي انا على علاقه بالعميد هذا.
2: الامور خطيره
5: بتبع.
6: باش نعطيكم زوز امثله وكان تبعوني تفهموا بالكدا. المثال الاول نحكيو على حاجتين بعد تجيكم حاجه ثالثه اللي حكيت انت على الوجه تو نرجع للالجوريثم تاع فيسبوك ولا انستغرام ولا غيره. كي تفرج في حاجه ولا يجيبلك حاجه كيف تحكي على حاجه حاجه الويفي اللي انتم تكونكتي بالويفي في دارك في قهوه في غيره. نجم انت نهار اللي عملت التصوير هذيك في شات جي بي تي وحطيته وكتبت له بالويفي في قهوه مثلا ولا في الخدمه احنا هنا ولا في اي بلاصه الشفي انت عطيته ديجا في البلاصه هذيك بالويفي ديجا قايد هو المعلومات اللي عنده. تنجم حتى انت تبدل بلاصه اخرى بويفي اخر تقعد المعطيات. شنو المعطيات اللي تقعد؟ التصوير اللوكاليزاسيون بتاعك اللي كونكتيت بها اخر بلاصه واللي باش تكونكت بها اول بلاصه بعد تخرج مثلا من الخدمه مشيت لبلاصه اخرى. بالتالي هنا عرف وين شيت وين جيت، عرف تصويرتك، عرف عمرك، عرف كل شيء صحيح. زيدك حاجه هو حكي على البصمه نتاع الوجه، اكيد فهم بصمه نتاع الوجه يا اخي تليفوناتكم كيفاش تحل؟ مش الفيس اي دي ولا
2: توتافي موجوده
6: من الملامح نتاعك
2: ولا بالبصمه زاده لومبرانتك؟
6: لا فما لومبرانت نتاع الوجه لومبرانت في المطارات في المطارات مش فاهم البصمه نتاع العين نفس الشيء اللي التليفون اليوم انت مهما كانت وجهك مهما كانت تبدل تضحك متغشش من اللوطه من فوق يحلك التليفون بالتالي نفس الشيء هذا يصير
2: فبالك انت يسوي لو ريغار اكزاكتومون كسو انت تخزو اللوطه ولا تخزو الفوق ويتبع العين نتاعك وين مشات
6: فبالك انت تعطي تصويره وتعرفوا بالك ديال الفيديوهات اللي تخدموا اليوم كي تعطي التصويره يبدل هيك تتحرك هذيك الملامح تحر
2: تقرا في فيديو
6: نفس الشيء
2: وبرا فسر
6: بالضبط
2: برا قول لهم راهو مانيش انا برا امشي اقنع الناس بهذايا
6: انا صارت لي حاجه غريبه نحكيها لك صارت لي عامنا والفيزا فيزا فما شكون جاني بروفيل من فيتنام ولا من عاش من اندونيسيا ولا منين قسما بالله جاني هز تصوير لفتوت بروفيل متاعي أي. وعمل بها فيسبوك نفس الاسم واللقب بكل شيء وداير بعث حتى بعض الزملاء لهنا وبعث لي انا في ديسكوسيون متاعي فيديو مخل بالاداب وفيه تصويرتي انا بوجهي هذيك نفسه والفيديو يتحرك قسما بالله وفما شكون زميل هنا اللي وصلت انفيتاسيون بالوقت من عندي انا نفس تصوير البروفيل نفس جوست فيسبوك هذا مسكر مازال ما فيه حتى شيء والله
5: هذا باش كنت نحكي بالضبط
2: ردوا بالكم سيسوا روحكم دونك بلو جامي ترانت فيها تصاور بالنسبه لنا احنا في ناس الديوان باغ كونتر الغنيات اليوم كويز الاغاني مشينا للثمانينات قلنا خلي نعملوا كويز غنيات الثمانينات تراند ان اوت فاسون انيس الديوان بعد السته اخبارنا هذه ناس ديوان راجعين توت سويت مرحبا
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح خليك قريب فيم وراجعين مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G
9: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج L'essentiel de l'info Flash News
2: وجزء السادسة ديوان فام عسلامة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعلن عن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق صحفي محمد اليوسفي في ظروف قالت شابتها خروقات إجرائية وصفتها بالخطيرة وتجاهل صارخ لوضعه الصحي المتدهور وتشير النقابة إلى أن هيئة الدفاع أفادت بأن بطاقة الإيداع صدرت دون استكمال استنطاق اليوسفي ودون تمكين هيئة الدفاع من تقديم مرافعاتها وفي غياب اليوسفي نفسه فضلا عن رفض المحامين الإمضاء على المحضر وفق ما أوردته عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يؤكد خلال جلسة عمل خصصت يوم أمس لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار على ضرورة تكثيف التدخلات الميدانية ورفع درجة اليقظة وتسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية للتدخل السريع فضلا عن مراقبة مدى جاهزية منشآت التصريف وقدرتها على استيعاب كميات الأمطار المتوقعة كما دعا الوزير إلى مواصلة عمليات جهر وتنظيف المنشآت المائية ومجاري الأودية ومنشآت الحماية من الفيضانات مع العناية بحواشي الطرقات ومحيطها والمناطق الخضراء المتاخمة لها وإحكام التنسيق مع السلطة الجهوية والمحلية وكافة المتدخلين لضمان نجاعة التدخلات والجاهزية الفورية البنك التونسي للتضامن بقفصة مول منذ مطلع العام الجاري وإلى غاية نهاية شهر أوت المنقضي 361 مشروعا تنمويا باعتمادات مالية بلغت 7.664 مليون دينار مما أسفر عن إحداث 496 موطن شغل بالجهة والمدير الجهوي للبنك صابر الجريدي يقول في تصريح لمراسل ديوان فام إن إنجاز هذه المشاريع مكن المؤسسة من تحقيق 60% من أهدافها التمويلية المرسومة لسنة 26 و2000 في أخبار العالم منظمة الصحة العالمية تقول إنها تحتاج إلى 5000 عامل صحي إضافي للمساعدة في التصدي لفيروس إيبولا المنتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية
10: وانتشر الوباء الذي رصد رسميا في منتصف شهر ماي إلى 6 مقاطعات في شرق البلاد وشمال شرقها، اللذين يشهدان نزاعات مسلحة.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
11: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء، تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور.
12: فلاش سبور. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور، البدايه بالرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، برنامج مقابلات الجوله الرابعه للبطوله نهار السبت 12 سبتمبر. المستقبل المرسي يواجه النجم الساحلي، ايضا امل حمام سوسه يستضيف الملعب التونسي، والاتحاد المنستيري يواجه اتحاد بنقردان نهار الاحد. الدفعه الثانيه شبيبه العمران نجم المتلوي نادي حمام لنف يواجه الترجي، وفي باجة الاولمبي الباجي يستضيف تقدم ساقيه الدير. والجوله تختتم باجراء اخر دفعه نهار الاحد 20 سبتمبر. بالنسبه للانديه تلعب مسابقات الافريقيه، النادي الافريقي يواجه الترجي الجرجيسي في رادس، وفي المهيري في صفاقس سي اس اس يستضيف النادي البنزرتي. مادام حكينا على المسابقات الافريقيه، النادي الافريقي سافر نهار الخميس بعد غدوه الى العاصمه الماليه باماكو في رحله خاصه عبر طائره عسكريه، استعدادا لخوض المباراه نتاع اياب الدور التمهيدي الاول امام جوليبا المالي. النادي الافريقي بعثوا باش يكون متواجد فيها المهاجم الكاميروني انكانغ بعد تعافيه من الاصابه، كيف المدافع عمار عبد الحق بعد اعفائه من الالتحاق بتربص المنتخب التونسي لاقل من 20 عام. نذكر الافريقي يلعب المباراه نهار السبت انطلاقا من 5 متاع العشيه بتوقيت تونس. الترجي الجرجيسي هو الآخر يسافر غدوة إلى داكار العاصمة السنغالية عبر كازابلانكا، رحلة تنطلق 6 متاع العشية من مطار تونس كرتاج. الاتحاد الليبي لدرب فوزي البنزرتي أعلن رسميا تعاقده مع لاعب الاتحاد المنستيري مهدي الجنوني بعقد لمدة 3 مواسم. الجنوني شكر الاتحاد المنستيري وقدم له كل التحية على صفحته الرسمية واتمنى له التوفيق في باقي مشواره الكروي. نادي لودوغوريتس البلغاري بطل البطولة البلغارية أعلن منذ قليل تعاقده بصفة رسمية مع قلب الدفاع متاع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم عمر الرقيق، قادم من فريق ماريبور السلوفيني. الفريق البلغاري عبر على صفحته الرسمية على ترحابه الكبير باللاعب البالغ 24 عام لتعزيز صفوفه في الفترة المقبلة. بالنسبة لعمر الرقيق، نذكر اللاعب ينتمي للمنتخب التونسي، منتظر يكون في قائمة المنتخب في الاستحقاق القادمة. مشي نحكيو كرة طائرة، نحكيو على كأس أمم أفريقيا للكرة الطائرة رجال اللي مش تحتضنها تونس بين 15 و 25 سبتمبر الجاري. قائمة المنتخب التونسي جاء فيها رسميا كل محمد بن يوسف، أحمد القاضي، علي البنقي، أسامة بن رمضان، إلياس القرمسلي، وجدي البارودي، مهدي بن طاهر، خالد بن سليمان، علاء الأشعل، الطيب القرمسلي، محمد الريدان، حمزة حفايظ، هادي الخزري. نذكر القرعة متاع الكان باش تكون إما 13 أو 14 سبتمبر المقبل. الختام بأبرز مباريات اليوم في أوروبا، نحكي خاصة على تشامبيونز ليج الأوروبية، واليوم انطلاق الجولة الأولى. حاليا مقابلات تلعب وأيك أثينا أمام لاسك 1-0 للفريق اليوناني، 1-1 بين كلوب بروج وأيضا أستون فيلا الإنجليزي في 21 دقيقة لعب 8 متاع الليل 4 مباريات. دورتموند أمام فيريال، بورتو يستضيف مان سيتي، ليل يواجه بيتيس الإسباني، ومباراة القمة المنتظرة ريال مدريد في البرنابيو يستضيف إنتر ميلان الإيطالي.

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

تترند مع ديو ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتيغ من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشره نص الليل.

0: على ديوان FM. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان FM صوتكم. خليك قريب. فيم وراجعين.
1: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
3: اريدو طور عالمك
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة
4: شو مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي وكيفاش ينجم يتحول من مجرد رؤية لقيمة حقيقية الإجابات تلقاوها في All Forward Summit 2026 من 7 إلى 10 سبتمبر ياسمين الحمامات وين تلقاو كبار الخبراء صناع القرار المستثمرين والمبتكرين باش يناقشوا مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة 4 أيام من نقاش لابتكار الاستثمار والشركات حول الحوكمة والسيادة الابتكار الاستثمار والتعاون نحكيه على All Forward Summit 2026 قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى
0: رجعنا معاكم في ناس الديوان
4: رجعنا لكم في ناس الديوان توا 6:16 دقيقة شكرا على المتابعة الارتيستو محمد سعيد يلا نمشي معك اليوم قلت لنا تراند الثمانينات ما في الغنيات
5: كويز أغاني
4: كويز أغاني يلا محمد بشكون نبداو عسلامة محمد
6: أهلا وسهلا
4: سافا محمد
6: يا مرحبا
4: لاباس عليك
6: بولاد سيدي طلوا جماعة
4: الحمد
6: كل عادة ونشونج باقي
7: يبدو كيف يقلم
4: هاو تكلم شوفا ماي
6: يلا
4: عميدي
6: نبداو بك انت يلا
4: سهلة أسكتوا
8: يا بتوفيق
7: هني شكل
4: لا هني شكل
7: علي
8: علي
7: علي الضحكة
6: علي علي الضحكة علي هني شكل
8: هني شكل

0: علي الضحكة يا علي محمد.
1: في بالك اللي الغنية ذي رفضها محمد حلو؟ يا زور
0: هي الغنية والله تويتي محمد.
1: هي علي الضحكاية اللي هي غناها الفنان الراحل هاني شاكر عام 1988 معناتها اخر الثمانينات. هي من كلمات شعر محمد القصاص والحان سامي الحفناوي وتوزيع عماد الشاروني. كيفاش رفضها الملحن نتاع الغنية في البداية شار يعني معناتها محمد الحلو وسمعوا الغنية شي يقول له محمد حلو ضحكاية ايه اللي باش نعليها يا خويا شنو قال له يا خويا لا قال له بابا غلط الفكره فهمتني هكا هو تعدى من بعد هو الهاني شاكر اللي دوب ما سمع الغنيه كبش فيها بيدي وساقيه وكانت هي من انجح اغاني هاني شاكر في الثمانينات وهيت معناها الى يوم الناس هذا راهو
2: حلو قعد في ليل الحلميه
0: هكا ما حبش العالي الضحكه قاعده
1: اون بلوس كان نجيو نحلوها معناتها ميوزيكالمون لو ريتم نتاعها كان بو ديناميك وكذا في الجو نتاع الهيت نتاع الثمانينات علي حميدة.
0: علي حميدة اسمه؟ أيوة يا ملك الغنية هذه.
2: حميد شعري هو.
0: علي حميدة.
1: حميد شعري هو اللي يعمل. هو حميد شعري راهو خلق جينيراسيون تاع أغاني رهيبة معناها برشا برشا برشا غنيات. وفي مصر الحقيقة معناتها الفنانين الكل نتاع جيل الثمانينات والتسعينات والألفينات كلهم معناتها بالنسبة لهم هما حميد الشاعري يحبوه برشا وهو عمل ثورة موسيقية كبيرة برشا الوقت هذاك.
0: برافو للكتيبة قاعدين يجاوبوا ياسر بالصحيح في غنيات الثمانينات. شكون يمشيو تو
1: دوك
2: مايا مايا خويا
0: دوك الثمانينات
2: أحمد عدوية
1: اي
2: فنان يا بنت السلطان
3: بنت السلطان حلمك
0: صار هي ماشي متاع
2: حتى
0: هذه ثورة
1: حتى زي زاد عندها حكاية كان احكي لك عليها
4: ما هذه يقول فيها عدوية عطشة
0: الاخر
1: رغب عطشة اي واحد يغنيها يكون يعطشة اي واحد يغنيها

0: خويا تور لامو
1: ساشوارلوك
0: زايدي ساشوارلوك بروشينغ الثمانينات هكا هاو خلو توا نغنها خويا الغنيه وانطلق من بعد وغنيوها برشا ناس وعطشوا برشا ناس
2: ما يشوفوا رغم عليهم
1: رغم عليهم عمل لعو
0: هكا بيسوي
2: شوف تركب على الحدث
0: برشا هما ذوما راهم من الاغاني اللي توا في العروسات التوانسه الكل الكل يغنيوا فيهم هي ويا ريت في خبيها قلبي عاشقها والعيون فهمتني امانه تقعد بالنسبه ليا انا احلى غنايه نغنيها في عرس كيف اي سورتو كي نبدا انا نغني الاخراني هي يديني محلالي فرح وخاطر سي بون بعد هي باش نروح
2: اقوى ما تغني
0: باش نروح فهمتني
2: اللي بعد
0: اني
1: اني
3: اني اني صعيبه شويه راهو
0: نورمال
1: غني نعاونك نعاونك
2: يتبهدل
3: لا لا
2: اي هذه دارت برشا البارح في الاستوريه
0: اي
3: في الاستوريه
2: اي اي من اكثر الاغنيه دارت البارح عمرو دياب دكتور
3: والله اسمعي باش عمرو دياب شوقنا
2: شوف العميد
4: يحبوا برشا سيد العميد
2: كل شيء يعملوا برشا
0: عميد مفاجأة من بعد سيد العميد
2: عمرو دياب باه الطليان
0: بربي قبل ما نعطيه هالغنية الأولى حذر له سوربريز في الغنية الثانية ما تخطرش على باله جملة
2: بالحق
1: بل على جيت
2: الثانية سوربريز
0: الثانية والله يا كابتن
1: نعم
0: اسمع سوربريز من القلب للقلب
1: زي. بارك الله فيك
0: والله باش. حبيبي كابتن
1: بارك
0: لك كابتن يلا
1: يا بيه الارتيست
0: هذه الاولى
2: هذه الاولى مش المفاجاه
1: اشرب ازوزه انا
0: لا فيهاش كازوزه
2: فيها اولى فزه
3: لا تصور
0: فيها لون فيها لون
3: فيها لون
0: نجم يكون لون قمحي مثلا
1: معروفه
2: ايه
0: نعطيك انديس الكينج
1: محمد منير ايه
2: صحيت
1: ايه سمرة يا سمرة
0: الليلة الليلة يا سمرة الليلة الليلة

0: Gugush.
1: انا جو السيد عميد ديال
2: هاي
1: عميد ركز ماكش عاجبني ملي جا الدكتور ماكش عاجبني هاي هاي
3: بديتك ما نعرف وين
2: هاي
4: هاي عقل نتاع
2: عقل
4: نتاعهم هما
1: لا لا
4: خلينا والله ما حبتش ركز
1: فنانة انا نحبها برشا
2: وانا نموت عليها
1: وردة
2: هاي
4: جبنا في غني صعيبة تاع وردة
2: لا ولا لا
1: طلعنيش
2: انت تعرف سيد العميد اللي انا
1: الكتيبة عندي برشا
4: هذا كتيبة ما طلعوها
2: احاسيس نتاع محبة
4: انا جنتريش با لكن حتى صعيبة العنوان صعيب
2: شعوري ناحيتك

0: مكتوب في الدنيا لي ب ورد
1: سيد مكاوي.
2: سيد مكاوي
1: سيد مكاوي
2: سيد مكاوي عام 1981.
0: شعوري ناحيتك ورد، شعوري كله في الثمانينات.
2: وين توا
0: نرجعوا نورز
2: نورز
0: نورز يال اكبس روحك نورز
1: دخله مش هي نورز صعيبه
0: شويه
3: صعب
0: مستحيل غدوة ما طلع
2: والله تعرف سهل نفس الغناية غنوها برشا فنانين بفيرسيون مختلفين
4: جدا حاول سهل
2: غنيتها فنانة عاشت في مصر

0: تولدت غاديك وهي ما هيش مصريه ما هي تعتبر
1: داليدا
2: داليدا داليدا
1: داليدا
3: مصطفى يا مصطفى
4: يلا بينا يلا
0: يلا يلا يلا بينا يلا شو محمد فؤاد
1: محمد فؤاد
0: اي
1: يلا بينا يلا
0: هي مش بتاعه هو ولكن غناها هو
1: من الناس اللي غنيتها
0: من الناس اللي غناها هو ثم داليدا زد غنيتها فهمتي بطريقتها وثم جروب اسبانيول زد كيف كيف غناها
1: غنيت الثمانينات وين نرجع نرجع هيني ولا دوك,
0: دوك.
1: سليم
2: اي يا خويا
0: كويس عام اليوم
4: ثمانينات
2: سليم دمك
0: لا
2: شادي الحاجة
0: لا بديت تقرب بديت تقرب
1: بالشاي ما مش شادي الحاجة
2: عديش ويش
0: شكري بوزيان شكري بوزيان اي
2: خاتم في سبعك
0: لا مش خاتم هذاك الخاتم البارح
1: ميك البارح
2: جضحي
0: لا اليوم تقال برشا كلام راه
2: لا شكري بوزيان ذكرتها غنية
1: قالوا كلام
0: يسر كلام

0: شكري بوزين بي
1: والله هيك شكري بوزين هاي ياسر والله
0: اي خليته كل مزيانين انتو كان نشكون نمشيو تاو
2: هيني
0: هيني يلا هيني قبل ما نرجع نكملو مع ايطالياني يلا هيني
1: بوم
3: صاروخ
2: ثمانينات
1: ربي معاك ثمانينات
2: على الاخر على الاخر
1: صحيح
0: ايوه ابو موزع طلع مايكل جاكسون يا
4: بول عمال
2: انا راه عندي قصه حب مع مايكل جاكسون تعرفوا عليه
4: والله
2: حفله نتاع مايكل جاكسون اللي تعمل في تونس نهار عيد ميلادي نهار اللي تولدت انا بالضبط عام ونهار واللي تحب
1: 7 أكتوبر 96
4: مشيت
2: اسمع نهار اللي تولدت
4: مشيت فرشت
1: هذا قالك نهار تولدت
0: نهار اللي تولد هو
2: نهار في العام وفي التاريخ
4: اي مبروك عليك
0: سميكم مايكل جيب لنا مايكل جاكسون
4: مايكل
1: مايكل فراني
0: نكملوا مع طالين
1: والمفاجاه تو
0: يلا
1: ان
4: شاء الله
0: هيا
4: استنى في عقلك مسخر شوف ماما قبل ما تلعب
0: عميد يزمك طلعها يا دي زي
4: ولا نبي الكلام ده
0: مش تونسي
1: مش تونسي مش تونسي
4: جوجوش جوجوش
1: جوجوش
4: صحيح جوجوش
1: والله يا سيدي برافو عليكم
0: شكراكم
1: من اشهر محمد من اشهر اغاني جوجوش اللي تغنيت معناتها اكثر اغنيه عندها كيما نقولوا يعرفوها الناس
4: انت ماكش فاهم الكابتن وسيد عميد
0: ما يعرفوش اغاني جوجوش
4: ما يعرفوش
2: اغنيه
4: شو الكابتن شو الكابتن بعيد علينا بعيده
1: ان الله جميل ويحب الجمال
4: وعلى هيفا وهبي لا
5: من جهه جمال يا ولد عمي كله مو صنع
1: باي ننسي باي باي ننسي سيد العميد
4: كيف كيف اسمع 16 عمليه راه
1: بيروبي
4: حفظها والله يعطيك الصحه 16 عمليه
0: 16
4: انا شفت التصوير الاصلي
1: اي روبي روبي باي روبي
2: روبي
0: جوجوش خويا
4: جوجوش جوجوش
0: سمعوني عاود سمعني شويه جوجوش بربي خلينا نسموها
4: لا ولا رايعه
0: كيسكو سادو

0: خوش علينا متفهمين انا وياك
1: اي كيفاش طلع
2: بالذكاء الاصطناعي لا بالذكاء
0: لا بالاحساس بالاحساس
3: فما انتويسيون قال معناها فما مفاجاه
2: ما قال مفاجاه الكابتن والذي تلي كانه هندي ربط طول
0: غوغوش خويا
3: تركي
1: فما شوفوش ما تتكلموش مع بعضكم
3: خاطيني شوفوش ما
4: خاطيني
2: انا بدي خاطيني
1: بيه نورس قول لنا شو تقول الغنية جوجو شو قاعدة تقول لي
4: أنا جيت أنا جيت يا ويلي يا ويلي أنا جيت باش الحب يطلع
2: كي جيتينا هي كي جيتينا هي
1: عطيني كي جيتينا هي

0: الله
1: يا جوجوش شماتها في اليوتيوب
2: والله
1: روعة.
3: شفت كي تسمع الكلام؟ شفت كي تسمع الكلام؟
1: ما لا ما نسمعش الكلام.
3: برافو عليك نسمع محمد سعيد. يلا شو آخر مشين مع هاني البراهمي؟ في ناس الاسبور موزيكا قبله وكي جيتينا هذي ديديكا سبيسيال صاحبتي الجهن اللي جيت بحذينا اليوم لاجي جي شو آخر تلقاها في أسوس بونوس. أما مازل نحن عنا هاني البراهمي مازلنا كذلك رقم اليوم 17% ما شنو رقمنا اليوم هذي ناس الديوان. مرحبا

0: انتم تسمعوا في نسا ديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة.
1: الستة وخمسة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم الاثنين للجمعة من 5 للسبعة، الموسم الثالث لناس الديوان على ديوان فهم. مرحبا بكم، شكرا على المتابعة. لو نوفو ركرو مسيو سبور يقدم لنا توت سويت ناس سبور مع هاني البرحمية.
2: ناس سبور
1: يلا هاني.
3: مرحبا بكم مرة أخرى، باش نحكيو بعد شوية على أرينا سابالينكا، ما عارفش تعرفوها ولا كابتن سيد العميد،
4: رقم واحد في التنس في العالم.
3: باهي برشا، ممتاز.
5: لا لا
3: ممتاز. خليه اكثر اخبار، خليه اكثر اخبار. نبداو من ترجي جرجيس. ترجي جرجيس اللي الحقيقه فما ما نعرفش نسميها، ماهيش بادره هي، لكنه تصرف حكيم انا سميت من اداره ترجي جرجيس. علاش؟ احنا نعرفوا انه اي فريق، نحكيو خاصه على تونس، اي فريق باش يسافر باش يمشي يلعب مباراه لبرا، تعرف انت انه فما الكاسه نتاع الجمعيه اللي هي الكونت نتاعهم، الفلوس اللي عندهم، اللي كي يسافر فريق بكله باداره ولاعبين والكل كيسافروا، ولا المصاريف اليومية يصرفوا على الفريق من الكاسة متاع الفريق، الفريق. لكن ترجي جرجيس عكس ذي الجملة، لأنه ترجي الرياضي الجرجيسي يسافر ديجا غدوة هو إلى السنغال عبر كازابلانكا، رحلة تنطلق 6 متاع العشية مطار تونس كارتاج باتجاه داكار العاصمة السنغالية، ويمشي يلعب إياب الدور التمهيدي الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام ديان بيرز السنغالي. هو فاز في الذهاب 3-1 وباش يلعب
1: الإياب
3: إن شاء الله مربوحة للترجي الجرجيسي، وباش يسافر غدوة كما قلنا. لكن ترجي الجرجيس شنو اختار مسؤوليه وعلى رأسهم رئيس النادي سيد حافظ طالب؟ اختاروا أنه أي مسؤول إداري باش يتكفل بمصاريفه الخاصة مش على كاسة الجمعية، باش يخلص على روحه طيارة نقل هنا في تونس وتيل نتاعو غادي ماكلته كل شيء،
1: تحب تمشي اصرف ويمشي
3: تحيط كل مسؤول. ديجا البارح كان سافر رئيس
1: يعني
3: النادي،
1: فوالا النادي يتكفل فقط ب
3: باللاعبين الاطار الفني والمختصين، الاطار الطبي والمختصين في التغذية فقط. او باش نعطيك بالديتاي يعني شكون هكا وشكون هكا. البارح كان سافر رئيس النادي حافظ طالب ونائب الرئيس وليد الذويب على حسابهم الخاص بالطبيعة. اليوم يسافر الإطار الطبي في الليل وأخصائي التغذية، هذوم على كاسة الجامعية. غدوة يسافروا 6 متاع العشرين اللاعبية والإطار الفني في سفرة وحدهم، سفرة عادية. ونهار الخميس باش تسافر باقي الهيئة المديرة، الناس اللي يحبوا يمشيوا باش يخلصوا وحدهم التذاكر متاع الطيارة والنزل. نزيدك أكثر ديتاي سماحة، ترجيس يمشي بالشيء ذا حتى في رحلاته في تونس في البطولة في تنقلاته. اي تنقل مثلا من جرجيس الى تونس العاصمه ولا سوسه ولا مستير، كيف كيف المسؤولين يتكفلوا بخلاص مصاريفهم من نزل تنقل ماكل وغيره على جيبهم الخاص، وما يكلفوا كاسة الجمعيه حتى من ليم. انا داير شيء ذا معناها شفته عميل التالي كي تنقلت مع ترجيس من تونس الى بيجا وقت كانوا باش يلعبوا مباراه، استغربت علاش المسؤولين جايين كل واحد كرهبته وفما كار وكل. فاليوم تاكدت معلومه
1: ما يتنقلوش في البوس نتاع الجمعيه، يس كرهبته يمشي على
3: وحتى لوتيل
1: ويخلص لوتيل نتاعو،
3: خلص لوتيل نتاعو. دونك حاجة الحقيقة ممتازة جدا يعني ترجي جرجيس. ترجي جرجيس الحقيقة فريق بخلاف شفنا زادة في الماتش اللي فات جماهير صفاقس اللي سندته. اليوم ترجي جرجيس يجيه دعم من نادي الفريق. ترجي جرجيس حاليا واحنا نحكيه يخوض حصته التدريبية الأخيرة في تونس قبل السفر غدوة في البارك أ بتاع نادي الفريق. تحية هنا لمسؤولي ترجي جرجيس، مسؤولي الأندية، مسؤولي سياسات، ومسؤولي حتى نادي الفريق.
1: فلا هذي لو بون اكزامبل بتاتر ناتيو، حتى في راو كيف يشوفوا الجمهور بيدو كي يشوفوا الفرق كيفاش تتعامل بينات بعضها، ممكن هذي يكون عنده تداعيات ايجابية وامباكت بوزيتيف على المتفرجين. كابتن اش قبلك؟
6: والله مبادرة باهية،
1: لايك
6: لايك وليك هذي لايك ديس لايك
1: لا هكيك احنا كل شيء ردو لايك ديس لايك.
6: ولو هاني راو يعني حتى قبل كانوا مسؤولين، نعرف انا شكون يمشي على كيستو من تونس بورتا بورت، يمشي الكاميرون، يمشي كذا في تونس كيف كيف في الوتيل. في الوتيل ما تلقاش برشا معناها، ما تلقاش معناها، تلقى الجروب، تلقى ليكيب لونترونور بون شوز
3: رئيس ونائب رئيس مثلا.
6: ولكن قبل زاده كانت فما عاده خرق العاده، اللي مثلا حملنف تلعب ضد قروان، ولا قروان تلعب ضد حملنف. خلينا نتكلم على حملنف، معناها البريزيدون تاع حملنف يستدعي البريزيدون تاع قروان باش يفطر عنده
3: قبل الماتش.
6: لا
4: يفطر عنده في الدار،
6: باش يفطر عنده في الدار.
3: صارت برشا مرات
6: خارق العاده، معناها كانت كانت علاقات تو انتهت، فهمتني؟ بالرغم من اللي فما مبادره تاع في صفاقس بارك الله فيهم الافريقي اليوم، سمعت اللي عطاتهم التيران، برافو ان شاء الله. معناها وهذا حافز مضاعف للترجي باش معناها تجيب التاهل ان شاء الله،
1: وان شاء الله مربوحه في المباراه القادمه. سي لاميد
7: والله خارق العاده، علاش؟ خاطر في برشا بلايص هالمسؤولين يجيو بور سو سيرفير،
2: هذوما جايين بور سيرفير وهو المسؤول الحقيقي يجي باش يخدم مش باش يخدم عليه. اذا عين العقل وبارك الله فيهم وان شاء الله يكونوا قدوه للناس كل. خاطر انا خلطت في حتى في جمعيه نعرفها قريب لها ياسر ما تغشش بكم بنيتوليش دار وعملتوليش وخلطت عليها الحكايه هي يعني بالحق روح جديده ان شاء الله الناس كل تفهم اللي انسان باش يجي في جمعيه كمامبر راهو جاي باش يخدم مش باش يخدم عليه ومش باش يستغل المنصب هذاك. والله العظيم يعطيني انا اسجدت فؤادي الحكايه هذه بارك الله فيهم ويعطيهم الصحه وبارك الله في النادي الافريقي. علاش زاد مثال اخر باش ما نتعركوش بعضنا نقعد ديما في الحزازيات ها النوادي تنجم تكون اخويا زاد نهزوا بعضنا
1: جماهير النادي الرياضي الصفاقسي مشيت بوغ
2: سبورتي
1: ترجي الرياضي الجرجيسي في ملعب طيب لمير في صفاقس. ترجي الرياضي الجرجيسي راهو اللي كان عطى دي انفيتاسيون كو سو سوا للنوادي لخلايا الاحباء وعمل تريفه معناها ياسر رمزية بالنسبة للجماهير اللي تحب تحضر. النادي الافريقي اليوم يفتح البارك نتاعو للونترينمون نتاع الترجي الرياضي الجرجيسي. هذا محلي الحديث هذا يعني على الرياضة هيك نحكيو هكا على السبور
2: شي يفرح
1: دكتور.
5: اي معناتها جمالين يعني الناس كل برافو للمسؤولين تاع الترجي الرياضي الجرجيسي. مي بون يمكن في الليست فما لو ديليغي اللي يقعد الاداري اللي يقعد على بنك الاحتياط مع الجوالات نجم يكون ديليغي ولا بريزيدون سيكسيون ولا واحد هذاك نجم جمعيه تاخذه معناتها هي اون شارج شكون شي اذا كان هو متطوع خاطر هذاك بالحق ماشي باش يخدم هو اللي مثل النادي معناتها تو سكي اداري هو يقوم به في وسط الماتش لي ريزيرف اكسيتيرا
1: يعني لو كان هو ما يمشيش فما مشكلة
5: بطبيعي هذاك معناتها يدخل في الستاف معناتها ادمنستراتيف في تكنيك كيما لونترونور كيما لادجوان كيما البريباراتور فيزيك كيما
1: ستاف تكنيك هو اداري لكن يتبع ستاف تكنيك
5: هو يمثل الجمعيه اداريا على ارضيه الملعب وارضيه الميدان ينجم ياخذوه اون شارج اذا كان هو متطوع وعنده الامكانيات طوميو فهمت طوميو
3: هم يحبوش كل شخص عنده صفه اداريه في الترجي برافو
2: كيف
3: المصاريف الخاص من بعد شنو
6: يعمل هذه هذيك حاجه متعرف علاش الهبه ذي سامحني
2: دكتور
6: سامحني
2: دكتور
6: عليه ليكيب تاع عزيز سامباتيك نسكت عليه عندها رئيس يتحب وين عملناه الاقتراح قلت كي تعطيه جائزه لاحسن لاعب لاحسن حكم قلت يلزمكم فوكري معناها جائزه لاحسن هيئه مديره واحسن رئيس وانا بالنسبه لنا رمزيه اعطيتها للرئيس نتاع الترجي
3: سي حافظ الطالب تحيه
6: سي حافظ فريمون مثال يحتذى به
3: ونعاود ناكد راهي ماهيش جديده الحكايه جوست توا معناها تاكدنا معلومه خاطر السفره لبرا مي في تونس راهم منذ سنوات يعملوا فيها في تنقلات بين الولايات معناها
1: ديما موجوده به
5: ان شاء الله ان شاء الله الترشح لكل الانديه
3: عطينا سبالين
1: عطيني سبالين
5: عكينا تو بتشوف العميد والكابتن ينقشوا
7: ولا ليه ولا سبالينكا
3: حطنا تصوير سبالينكا نحكيو على إيرينا سبالينكا اللي هي اللعبة نتاع التنس البيلاروسية اللعبة هذه المصنفة الأولى عالميا حاليا واللي منذ أيامات قليلة كانت تلعب في مباراة في اليو اس اوبن اللي هي دورة أمريكا المفتوحة للتنس كانت تلعب في المباراة هذه لكن تفاجأت أنه شمت ريحة غريبة تأكدت من ريحة ومن بعد وقفت المباراة مشيت حكيت مع حكم المباراة تعرف الحكم هذاك اللي يقعد مقابل الشبكة بالضبط في الكرسي العالي مشيت حكيت معاه قلت له راني تقلقت فما ريحة نتاع ماريخوانا جاية من الجمهور تقول راني تقلقت ما عنديش مشكلة اللي حبي يدخن يدخن لكن بعيد راني تقلقت من الريحة والكل نجمش نوقف المباراة حتى يبعد ولا يطفي معناها السيجارة هذه ولا غيره. فبالتالي الحكم الحقيقة استجاب في اللقطة هذه ولقطة لقى تحديث في العالم الكل لسابالينكا واستجاب معناها الحكم وبعد الشخص هذا وكانت أمور كلها عادية ولقطة حكيوا عليها بارسا لأنه طايفة جدا أول مرة تصير حاجة كما هكا تعرفوا ملاعب التنس السماح ديما يكون فيهم ناس معينين واللي يكون يلتزم الصمت داير حتى ساعات يكون في برشا حديث ولا الضحك ولا كلام يحاولوا يريضوا باش تكون ينجموا يركزوا الملاعبية اللي يلعبوا. بالتالي المره هذه حاجه كانت مختلفه ماهوش على الصوت وماهوش على الكلام وماهوش على التصفيق لكن المره هذه على الريحه نتاع الماريخوانا
6: معناها اللي اسمها هذيك تعرف الريحه نتاع الماريخوانا معناها
3: أي ولا بالطبيعة باش تعرف
6: ولا بالحق فما فما ناس ما تعرفهاش الريح
3: اي بالطبيعة هي تعرف من ريحة التدخين من الأول كي ثبتوا بعض القوى
6: انه فيش
3: استعمل ماريخوانا في المغرب
1: سابالينكا نحبها على الأخرى
6: سابالينكا
1: الأولى عالميا من أقوى لاعبات التنس في العالم من أكثر لي ديكلاراسيون اللي معناها خليت الناس الكل تكون متعاطفة مع سابالينكا قالت بابا هو اللي دخلني للتنس من يوم لي 6 سنين أمنيت حياته كان أنه نكون أنا الأولى عالميا توفى 2019-2020 قبل ما تكون هي الأولى عالميا تقول الناس الكل فرحانين الناس كل يقول لي صح عليك وأنا كنت نتمنى لو شخص بركة في باله اللي أنا وصلت الأولى عالميا دونك قصة راوة متاع كفاحة كبيرة برشا سابالينكا وحليلتها زي ده محمد هكا مش فقط سابالينكا
8: نجم نقعد نغني لها صباح وليل انا ما عندي حتى مشكل
1: سابالينكا
8: اي
3: باي الصوت تبدل
1: ريتو التفيت
6: صوت طلعتي على عبد الحليم تو
1: في الحزين
8: تو كل اهواك واتمنى لو انسى
9: قولي قولي انت اهواك بتاعت انا لو لو انت قولي
1: اختار لها اهواك واتمنى
10: نحكيه على مهرجان البندقية اليوم
1: دخل بقوة
10: جورجينا
6: حجمتله
10: مش نحكي لكم على جورجينا اللي كانت حاضرة في مهرجان البندقية اليوم
7: اهي لقصة سابالينكا
8: خلينا سابالينكا ساعة
7: شوي
10: لا نمشي لكم لجورجينا
7: انا جورجينا نتاعك يا بنتي انا
8: جورجينا
7: سابالينكا راهي صديقتها انس جابر الاولى راهي الاولى عالميا راهي انسانه متخلقه لاقصى درجه
8: رجعونا سابالينكا
7: يهديكم ربي شو ندقزي سابالينكا سابالينكا احسن رياضه في العالم التنس ونحبها على اللقطه عملتها مع انس جابر بعد الماتش هذاك حملتها كيفاش اخلاق عاليه جدا
8: والله حتى نحب
7: ودرس للرياضيين الكل
3: تونس كامله تحب
6: والله العظيم والله
7: جوجوش وشربوا جورجينا ولا جورجينا
1: والله ناس طيبين
10: باهي اه مساج ليه جورجينا ولا
1: لحظه بربي لحظه هنا ماذا بيا ماذا بيا باهي محمد فهمنا راه ماذا ماذا بيا هالتفاعل هذايا نلقاوه في المواضيع الكل شوف ما شاء الله عليكم في سابالينكا
6: مثلا مع الهضبة مثلا
1: عمرو
6: مثلا
8: ولا ننسي ولا
1: مع توباكتوش بكم كيفاش تفعلي
3: شبيه العودة المدرسية
1: شبيه العودة المدرسية شبيه تلقيح اللجين لا ما تفعلوش معاك يا طليل
6: كيف
1: ما تفعلوا مع سابالينكا
6: اي مو تيتر تاع الوزير خليني انا زاد ما نتفاعلش معاك
1: شوف الدخلة الدخلة يا نوروز كيما سابالينكا تقلقت من الماريخوانا
3: نبدلو
1: جورجينا تقلقت من كريستيانو ما احنا سبورس تقلقت من حاجه اخرى
10: جوست
3: مور كيما قال
10: كيما على جورجينا اللي كانت حاضره
1: جورجينا ايمان
10: اللي كانت حاضره في مهرجان البندقيه اليوم تقلقت من عارضه ازياء جورجيه اسمها تامارا كانت هي وقفت لها في نفس المساحه اللي هي واقفه فيها تتصور هذيك علاش تثبت في طرد العارضه تاع الازياء هذه حاجه اثارت الجدل واسم جورجينا بطبيعته هو ترانت بعد الموقف
1: هذا قلقتها كي تعديت وراها وهي واقفة على على الريد كاربت باش تتصور
6: تردتها
1: من مهرجان البندقية يا هيني شبيك كذي ما حطيتهاش في ناس سبور
3: أنا باش نكمل الدكتور تا نحكي لك حكاية أخرى متاع جورجينا
6: ما عندي ما نكمل
1: هذه يا جورجينا
6: ربي مع كريستيانو
3: تعرفوا شنو هي القصه تاع جورجينا؟ جورجينا وكريستيانو ما جبد كريستيانو أيوة. فما ايرينا شيك اللي هي كانت الصديقه تاع كريستيانو قبل
1: اللي تعاركت هي وامه يا اخي ما خداهاش
3: صحيح وصاروا برشا نبزات اون بارونتيز في معناها بين جورجينا وايرينا شيك معناها خاصه في 2016 في الحفل نتاع الكره الذهبيه وغيره داير اكتبوا انتم على جوجل مشيوا اللي اكتبوا ايرينا شيك وجورجينا تشوفوا برشا فيديوهات وبرشا نظرات وكل شيء وكريستيانو في الوسط مسكين ما قاعد يعمل
8: انا حس عنده حس عنده عرق عربي انا برجوليه جورجينا
10: ولا
8: تحس عنده عرق عربي جورجينا على الاخر
1: كنت لفايش نتاعنا
3: ارجنتيني
6: ارجنتيني
1: تغني لها جورجينا كان
8: لا يا خويا مرت راجل من غني لي لا يا خويا دخلنيش فيها ما ذم
6: يا ربي يا ناس يا عاجل ما تغني لها مش مرت
8: لا
7: شويه انا مش باخذها راه في السعودية
1: لا عرسوا
7: عرسوا
8: عرسوا سيد
1: العربي هاي مبروك هاي
6: مبروك شو بحذيك طبعا معنا
8: سبالينكا نغني لها مثلا مش مشكلة
1: والله يا محمد يلا هيت نمشي ورقم اليوم يلا
11: رقم اليوم
1: ضحكتوا
10: الضحكه للرسمي تو
1: نحكيوا على الاميه في تونس تبعتي نسبه الاميه
10: 17.3% هي نسبه الاميه في تونس رقم ما يخلي الاحتفال باليوم العالمي لمحو الاميه الموافق لليوم 8 سبتمبر من كل سنه اكثر من مجرد مناسبه رمزيه حسب المعطيات اللي قدمتها وزاره الشؤون الاجتماعيه. ورغم التراجع النسبي في نسب الاميه ما زالت الظاهره تمس خاصه للنساء والمناطق الريفيه. 25% من النساء اميات وتقريبا نصف النساء في الوسط الريفي ما يعرفوش القراءه ولا كتابه فيما تتجاوز النسبه في بعض المعتمديات بالشمال الغربي والوسط الغربي 50%. وفي المقابل برنامج تعليم الكبار يضم حوالي 27 ألف دارس بزياده تقارب 7000 مع ارتفاع عدد مراكز التربيه الاجتماعيه الى 965 مركز.
1: فلا راهو نحكيو على نسبه الاميه هذوما ارقام رسميه كي نقولوا انه 50% من النساء الريفيات راهو ما يعرفوش يكتبوا ولا يقراوا. احنا 2026 كي نحكيوا على 17% نسبه عامه نسبه الاميه في تونس يظهر لي الدكتور راهو مشكل كبير
5: برشا بصراحه. 17% ابري كانوا واحد على خمسه امي
1: كانوا 20% تقريبا
5: دونك برشا. وديما نرجع نقولوا العلم هو سلاح المجتمعات الراقيه والمتقدمه. دونك كي توصل انت لرقم واحد على خمسه تونسي امي ولا 17% بصراحه رقم مفزع. معناتها تحس اللي تخدم في دوله الاستقلال التعليم المجاني ومازلنا كاينه ما خلطناش باش نمحيه ولا باش نقضيه على الافه هذيا نتاع الاميه ولا نتاع الجهل. توا مع نسبه العزوف على المدارس والصغار اللي قاعدين يخرجوا توا واللي ماهمش يقراوا قداش باش يولي الرقم هذايا دي سي 10 15 عام ما نعرفش.
1: كنا نحكيوا برشا على نسبه الانقطاع من الدراسه اليوم نحكيوا على نسبه الاميه. شكون يحب يعطي
7: الاميه
1: قبل ما تغادروا خاطر كمان
7: عيب علينا عيب علينا عيب علينا بعد 70 سنه سامحني لا بالحق سامح عيب علينا بعد 70 سنه عندنا 17% اميه وعندنا نوع اخر اخطر منه جاي اللي هو اكل قراو امي قسما بالله ثم عباد قرا دخلت المكتب وما عندهم شيء إذا ما راجع مناهج التكوين بتاعنا ونرجع للأصل. وكان المفروض مشينا فك الكور بعملها بورقيبة أيه. المفروض روعنا سفر اليوم خاطر عمل المدرسة وعمل محو الأمية مع بعضهم.
1: فلع. أول النسبة هي منطقة العلي 50% من سيفي منطقة العلي سمحوني ما يقراوش. أول نسبة زادة متاع انتحار موجودة في منطقة العلي وأكبر نسبة فقر في منطقة العلي في تونس. دونك العلي في تونس رقم واحد في الفقر في نسبة الانتحار وكذلك في نسبة الأمية. يلا كل نهار ونهار وكل نهار وقسموا فيه الأرقام. فاصل شكرا لكم عشو آخر أستوس بونوس في ناس الديوان. نحن فاصل ورجعنا.
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة. النهار بتسمي على صباحه وصباح رباح تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة. سبعة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي. ديوانا فام صوتكم الكل مرة هكا يبدأ الصباح على ديوانا فام. رفيق بوشناق ولرف مجار كل نهار من الاثنين للجمعة.

0: انتم تسمعوا في نس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
1: الستة وثلاثة وخمسين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين معكم انتوا حتى لـ7 وليتوا تستنوها حبيتوها باش تكون موجودة معنا حاولوا ناخذوا من عندها أكثر ما يمكن نصائح خاطر كان سمعتوا النصائح الصيف أتوا تشوفوا نصائح الخريف والشتاء ما عندكم حتى فكرة سعيدة باستقبالها بعدنا تو سويت في أستوس بونوس
2: أستوس بونوس
1: لا جيجي خبيرة التجميل جيهان غزيل مش خبيرة التجميل هي خبيرة كل شيء وخبيرة في الصداقة قبل كل مرحبا بك جيجي
3: أنا فرحانة بصداقتك
1: أوي حتى
3: أهم حاجة
1: في الموضوع سي بلوس بارتاجي
3: عايشك سميح حاجة بالحق حاجة فخورة بها برشا
1: بفضلك
3: كما قلنا احنا حكينا على الصيف ومشاكل الصيف أكثر سؤال جاني ليامات هذية الكل بعد الشونجمون تاع الكليما هذية والدوبون تاع الخريف الجماعة اللي عندهم التساقط الموسمي والحساسية والحقيقة لو وجدتوا ما لقيتش خير من زيت القذوم المشروع الإيكولوجي واللي الزيت اللي نجم نقولوا عليه الدواء اللي يمشي الكل شيء اشعر وجه مشاكل اللي باش نحكي عليهم الكل حتى لصغيراتنا راهو عندهم في برشا فوائد زيت القذوم هو يجيب الاساس من شجره الذرو اللي موجوده في غابات الشمال الغربي يمثل مصدر رزق نتاع برشا عائلات بحكم انه هو مشروع ايكولوجي اهم حاجه فيه انه غني بالفيتامينات كيما الاوميغا 6 الاوميغا 9 زيد نلقاو فيه الفيتامين او بيه هوني نحكيه على حاجة تغذي بعمق البشرة متاعنا ترتبها تعطيها إكلة وأهم حاجة إنها تخليها ديما منعوشة الجميع اللي عنده مشكلة متحكة في وجوههم الهوني ما همش بيش يضطروا ياخذوا برشا حاجات في الاستيوس متاعنا نحب نقولهم راهو حاجة خفيفة على الأخر اليوم بزيت واحد تنجموا ترتاحوا من المشاكل الكل
1: نفس الزيت
3: عندك حبوب حكة صدفية البيل بلايس متاع حساسية مشيكل الكل تيخو قطرتين من الزيت في الليل تعمل بهم مساج ماجيك راهو بالنسبة للسيكاتريس أنتي سيكاتريس بالحق يعاون على التئام الجروح في بدننا الكل أكثر شي من الحرقة والبيل يمتص هيك الماء الكل ويخلي لك البلاصة وراو عن تجربة واللي باش يسمعوا اليوم الموضوع متاعنا باش يقولوا الناس الكل راو ماجيك وكان عندك القولون العصبي نحب نقول لك مغرفة على الصبيح راهو باش يرتحك من المشاكل الكل هوني ديما من غير ما نقول انا اكثر اكزامبل القولون العصبي مشكلة الديدان نتاع الصغيرات اللي يجيو في المسارن زيدا كيف المشكل متاع السعال وتوجينا الجريب والكل زيدا كالمشكل متاع العصبية ساعات واحد يقول لك رو عندي العصب راني متشنج راني ما نجمتش ناكل كيما العادة والكل واللي يحبوا يسرعوا العملية متاع الشفاء متاعهم نقولهم الصبح تاخذوا مغرفة متاع زيت من القذوم ومعها مغرفة من زيت الزيتونة اللي تستعملوه تاكلوا به والكل في الدار وتاخذوهم على خوي وراكم باش تلقاو نتيجة ماجيك
1: اين زيت القذوم نجيبه وكيفاش نعرف اللي هو ماهوش مغشوش
3: بي هو اول حاجه التكستور نتاعو ثقيله وريحته ثقيله انا ما قلتش اما راهو موجود في العادات والتقاليد يستعملوه المصريين الفراعنه للتحنيط نتاع الجثث يعطي بروتيكسيون للكدافر
1: فوالا
3: بي وبالنسبه لليونانيين يستعملوه في الكنائس يعطي طاقه في البخور نتاعهم نتاع استرخاء والاير فريش وك الجو هذاك الكل وديجا تو الحاجه اللي عجبتني على الاخر انه لي سونتر دو ماساج في تونس دخلوه في لي زاستوس نتاعهم دونك ولاو يستعملوا فيه ويل دو مساج باش يعمل استرخاء للبدن اما اللي شعرهم تعب ومتقصف وفي قشره وتعب ومدقدق من بعد الصيف والكل نحب نقولهم تاخذوا زوز مغارف صغار من زيت القذوم عليهم زوز مغارف من زيت زيتونه اللي عمره فوق العام ومعاهم عظمه كامله تخلطوهم ساعه من زمان تعملوا بهم ماسك لشعركم وصدقوني بعد شهر الشعر باش يطويل ويغزير والقشرة باش تتنحى وهوني نرجع ونقول جماعة الإكزيما والصدفية راهو باش تقولوا الحاجة باي باي زيدا فما المشكل متاع الكدمات حد هكا حس روحه معناتها وجهه مضروب عليه ولا جيتو هكا اكسيدون ولا حاجة راهو بالحق لسيكاتريس طيارة برشا يسرع عملية التئام للجرح
1: فلا. شكرا
3: يعيشك
1: جيهان غزيل اليوم ما حكينا على زيت القذوم وديما نذكروا اللي عنده امراض يمشي للطبيب اللي تبيه ياخذ دواء يكمل الدواء نتاعو احنا قاعدين نحاولوا فلا نعطيكم ممكن مكملات حاجات اللي تزيد بها فما ناس تكون لاباس عليها تقول لك نحب قشرتي هكا تنضاف شويه دوك احنا نعطيو في لي زاستوس هذوما سي دي زاستوس بونوس يا جماعه راهو سي ان بونوس لا تنحيوا دواياتكم ولا تقولوا حلوه هاو هذيا
3: بالطبيعه
1: لكن انا راني مجربه برشا حاجات راه سي بلوس كو افيكاس ما شاء الله عليها جيهان غزيل
3: قولي سامح سامحني حاجه قبل ما ننسى زيد يستعملوه للغيتاسيون نتاع الكوش نتاع صغيراتنا دونك اللي ما لقاوش حل للمشكل نتاع الغيتاسيون ويحبوا على حاجه ناتوريل راهو طياره برشا شريو زيت القذوم امشيو سورتو سورتو عند دراهم راكم باش تلقاوه الغاديكا
1: بيعوه
3: اي جوده عاليه يلقاوه
1: جوده عاليه شكرا لجيجي جيهان غزيل سعيده جدا تكون معنا في برمجتنا الشتوية نحب نقولوا ألف ألف ألف مبروك لبنتنا الوجة وجدين حبيبتنا اللي تخرجت تكنيسيان سوبيريور ان ملتي ميديا ومونسيون اكسلنت 19 على 20 وجدين برافو يا وجه اوني توس فيغ دو توا تقول وجدين نحب نشكر امي وبابا لميا وطاهر وعزيز خويا وخطيبي ها ها ها بعدين خطيبي ما فما ربي فضلك وربي هنيك يا وجدين تقول خطيبي محمد على وقفتهم معايا نشكر راديو ديوانا فام اللي تعلمت منهم لغاديو الكل من 2024 حتى لليوم وجدين العوني ألف مبروك بنتنا إن شاء الله ربي يعطيك كل ما تتمنى وإن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب كيف كيف زميلتنا أمال عدويني اليوم عيد ميلادها أمولها نقول لك إن شاء الله كل عام حياة بألف خير أمال الكلاس بريستيج هكا ظرافة وثخامة صديقة الكل وحبيبة الجميع إن شاء الله ربي يحفظك ويعطيك من خير ومن خمير ويا أمولة شكرا لكم أنتم اللي تبعتونا أبارتيغ من الخمسة نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت من الخمسة للسبعة ديسي لا نقول لكم نحبكم برشا ربي يحفظكم في الأمان
0: أنتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح خليك قريب فيم وراجعين
4: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذي على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا
0: على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
5: موجة زوا السبعة ديوان فام عسلمة. سيتم إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد 2021 بداية من يوم الغد الأربعاء على الساعة منتصف النهار وذلك للالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية الجديدة ويشمل تسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب وذلك وفق بلاغ مشترك بين وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن صدر مساء اليوم. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يقول أن الاستثمارات الصناعية في تونس سجلت نموا بنسبة 18% خلال الأشهر الأولى من سنة 2026 بالتوازي مع أحداث حوالي 13 ألف موطن شغل إضافي بما يعكس وفق تقديره الدور المحوري للصناعة في توفير فرص العمل للشباب وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. شركة النقل بتونس تعلن تمديد نهاية خط الحافلة رقم F24 إلى منطقة المغير إنزال عوضا عن حي الأمل فوشانة أي تمديد الخط لمسافة 1.7 كيلومتر في كل اتجاه مع المحافظة على التعريفة ذاتها. وتكون أولى السفرات الصباحية المبرمجة على الساعة 5:30 انطلاقا من المغير إنزال وعلى الساعة 6 من محطة الترابط المنتزه في حين تكون آخر السفرات المسائية على الساعة 5:45 من المغير إنزال وعلى الساعة 6:26 مساء من محطة الترابط المنتزه. إلى الشأن الدولي جماعة أنصار الله الحوثيين تشن هجمات على أهداف في السعودية بالتزامن مع توسع المعارك في اليمن وأعلن الحكومة اليمنية إحراز تقدم في جبهتي الجوف والبيضاء وسط تحذيرات أممية من أزمة إنسانية متفاقمة مع موجة نزوح جماعي جديدة. ووفقا لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن فقد أسفرت الهجمات الحوثية على السعودية عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال واستهدفت أعيانا مدنية واقتصادية في مدن يمنية عدة. والأمم المتحدة تدين هجمات الحوثيين التي استهدفت مواقع عدة في السعودية، مؤكدة أن استمرار التصعيد العسكري ينذر بتداعيات سياسية واقتصادية وأمنية مدمرة على اليمن. ودعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد. ونختم بطقس الليلة، حيث يتميز بتواصل ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة وتساقط للبرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط إلى غاية بداية الليل، ثم يكون صافيا إلى قليل السحب بأغلب المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الريح جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور الخلايا الرعدية، ويكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب، فيما تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 26 و30 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات، وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

كل خميس وجمعة. تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: تراند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملك بابو العريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم اهلا وسهلا تحياتي للجميع في 60 دقيقه مشوار نتلقى معكم توا يتواصل حتى ل9 متاع الليل العدد الثاني في البرمجه الشتويه الجديده. شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا. تحياتي الى كل مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا. تحيه خاصه لمستعملي الطريق طريق السلامه للجميع الناس اللي تخدم بالليل. ان شاء الله ربي يعينكم ان شاء الله نكونوا مونسينكم ربي يعطيكم القوه. الجاليه التونسيه تبع فينا بالخارج تحيه خاصه لكم الناس اللي تبع فينا في ديارها زادة مرحبا وأهلا وسهلا. شو اللي صار؟ شنية آخر الأخبار؟ شنو بش نحكي وشكون وشنية مواضيع؟ شكون هم ضيوفنا؟ يلا تتسويتا ضبط محلا تجاريا بصدد بيع مياه أمطار معبى في قوارير بلاستيكية موضوعنا في أنفو أنتكس. الإدارة العامة للأداءات تضيف وظائف جديدة إلى منصة تاج نحكي في الموضوع في اللي شوفه دجوغة. هل شهدت أسعار الغلال تراجعا خلال هذه الفترة موضوعنا في العيون. ما حقيقة ارتفاع تكاليف العودة المدرسية موضوعنا في الأكتو دو جور. هل هناك نقص في توفر اللحوم البيضاء خلال هذه الفترة وما هي الأسباب موضوعنا في الأجرية. ما الذي جعل صور تراند الثمانينات والتسعينات تحقق هذا الانتشار الواسع موضوعنا في فيدباك. الأمم المتحدة تعتمد قرارا لتعديل خرائط العالم فماذا سيتغير موضوعنا في فيسبوك. هل سجلت أسعار الفريب ارتفاعا تزامنا مع العودة المدرسية موضوعنا مع لنفيت دجور. ومهرجان الشباب بيجابس نقترح عليكم الليلة في بون بلان.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 مع هدى الورغمي
1: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي إيمان الغريبي ضحى سويسي كوتي ديجيتال هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو حتى للتسعة متاع الليلة.
0: أنفو وأنتوكس
1: أنفو وأنتوكس نحكيه على ضبط محل تجاري بصدد بيع مياه أمطار معبأة في قوارير بلاستيكية في مدنين. الحكاية صارت ولا ما صارتش وشنية الحكاية وشنو تفاصيلها وشنية العقوبات اللي تنتظر ناس معناتها يعملوا تجاوزات من هذا النوع. نحكيه في الموضوع مع المدير الجهوي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدنين سي محمد ناجي. مرحبا أهلا وسهلا شنية حوالك.
3: مرحبا بك اختي هدى تحيه ليك وتحيه للساده المستمعين.
1: شكرا على قبول دعوتنا. مرحبا شنية الحكايه مع فقدان القوارير المياه المعدنيه؟ يظهر لي فما برشا ناس اعتمدت طرق اخرى للتحايل على المواطنين. شنو اللي صار؟ تفاصيل الموضوع وكيفاش تفطنتوا له؟
3: شكرا لك اختي هدى. وبالفعل اثناء المراقبه اليوميه العمل العادي تم ضبط تاجر معنا بمعتمدية جرجيس بسرد بيع معنا قوارير مياه سعة 1.5 لتر معبأة بماء الفسقية معنا مجهود المصدر ومجهود المصدر.
1: معناها تاجر مواد غذائية معناها عنده عطرية ويبيع
3: تاجر عادي مواد غذائية عطرية معناها التجأ والكمية مش شوي تقريبا حوالي 180 قارورة سعة 1.5 لتر
1: 180 قارورة
3: هاي 180 قارورة تم حجزها والثمن على ما أظن يبيع فيها رخيص شوي معناها 800 ملي
1: وأعلم الناس قال لهم إذا ما فسقية ولا
3: صدقا ما سألناش معناها السؤال هذا معناها يبيع فيها معناها بمعنى بالصدفة ولا معناها متعمد ولا لا، ما سألناش سؤال. هذا احنا لقينا الوضعية
1: مخالفة للقانون في الأخير،
3: مخالفة للقانون، قمنا بحجزها وطلبنا الإذن بالسيد وكيل الجمهورية وعطانا الإذن وتم الإتلاف يوم أمس.
1: إتلاف الكميات
3: كميات وباش يتم زيادة التحرير محض بحث في الغرض. بطبيعة الحال هو في الفترة الأخيرة كما تعرفين أنت نقص المياه وانقطاعات الكهرباء هي اللي أثرت ربما على نمط الإنتاج العادي نتاع المياه، وتستغل بعض التجار للأسف يستغلوا الوضعيات هذه ويلتجوا إلى طرق أخرى الغاية ربحية لأكثر الأقل معنا.
1: والناس هذوم معناتها اللي استغلوا الوضعيات هذية العقوبات تكون مالية جزائية شو بالضبط معناتها تقريبا؟
3: العقوبات اللي نعتمد فيها احنا في الهيئة هي عقوبات جزائية معناها مالية أكثر منها جزائية. مبلغ ما نجمش حد الأمن يكون مرتفع نسبيا قدر كما تعرف في القانون 25 معناها العقوبات تنطلق من 10 ملايين
1: فما فوق معناتها
3: فما فوق
1: خطايا مالية معناها نجم نقولوا تتجاوز 10,000 دينار معناها
3: 10,000 دينار بالضبط. وهذه ديما يقررها معناها القسم القانوني في الهيئة هو اللي قرر الخطايا هذه.
1: تنجموا توصلوا إلى الغلق ولا الغلق يصير كان في حالة التسمم؟
3: الغلق في حالات أخرى مثلا في حالة مثلا تسمم عدد كبير، مثلا في عدم احترام شروط حفظ الصحة في بعض ثم برشا نقايص في أثناء المعاينة. ديما نشوفوا احنا معناها المحل يستجيب ولا ما يستجيبش، وبطبيعة الحال كما تعرفي أنت تو العمل الرقابي بتاعنا ماهوش عمل اعتباطي، احنا نعتمد معنا حسب مستوى الخطر. وقت يبدا المحل معنا فيه مستوى الخطر مرتفع كما مثلا الاكل الخفيفه، مثلا المطاعم، المحلات بيع المرطبات، هذا الانتاج نتاعها معنا سريع التعفن، ونجم يكون هذا المراقبه بتاعنا تكون مكثفه عليهم اكثر. وبطبيعه الحال احنا نشوفوا معنا الظروف اللي قاعده تتم فيها المنتجات هذه، يعني نرى تنجم تاثر على طبيعه المنتوج ولا ما تأثرش، النقائص هذه نسجلوها في المرحلة الأولى ونبعثوها معناها مراسلة كتابية في شكل تنبيه، وإذا لم يتم تجاوز الإخلالات هذه ونشوفوا احنا كمراقبين معناها يتنجم تكون الإخلالات المسجلة تنجم تأثر على المنتوج، وقتها يتم اقتراح غلق المحل وإلى حين تفادي هذه الإخلالات.
1: علاش سألتك سي محمد معناتها في الأول قلت لك هل أنه يبيع فيها على أساس مياه معدنية ولا مياه ماجن؟ هل أنه ممنوع مثلا أنه نبيعه معناتها شنو المخالفة القانونية؟ هو الممنوع أنه نبيعه
3: شوف بالنسبة للمياه اللي قاعدة معناها ولا نجم نستهلكوه في تونس، عندنا مياه تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والهنسر فيه، هذوما نوعية المياه الوحيدة الخاضعة للمراقبة. وعندنا برنامج رقابي، هو برنامج رقابي شهري معناها عملت الهيئة ونطبق فيه. اليوم برك معنا خذينا عينات للتحليل معناها الجرثومي وكذلك الفيزيكوشيميك. المطبقة وعندنا المياه المعلبة، مطبقة المياه غير خاضعة للمراقبة، دونك احنا عندنا تمثل خطر وتنجم دير مشاكل صحية للسادة المستهلكين.
1: بالنسبة يعني مياه مشغولة المصدر تعتبر هكا
3: مشغولة المصدر. بالنسبة انت ربما بتسأليني ربما احنا في الجنوب مثلا نستهلك وياسر مياه الماجن مياه الأمطار، ويقول لي مثلا مياه الماجن هو استعمال شخصي، وبطبيعة الحال هو صاحب العائلة وقت باش يعمل فيزيكية ولا باش يعمل ماجن بطبيعة الحال باش يسعى أن يوفر جميع الشروط الصحية اللي باش يضمن سلامة المياه هذه. والسيد هذا احنا ما نعرفوش عليه وقت منين جابه، معناها من فزقية خاصة جايبه من بير مجهول ما نعرفوش عليه. احنا بالنسبة لنا احنا الوضعية لقيناها ان ربما ديما نقول ربما تمثل خطر على الصحة العامة، واحنا كلمة ربما هذه اللي نبنوا عليها الاهداف بتاعنا اللي هي حمايه صحه المستهلك الاكثر الاقل.
1: فوالا هذا هو معناته. بشنو خاطر حبيت نوضح جيدا الموضوع، لانه فما ناس يقول لك ايوا شنو المشكل ويبيع في مياه مجن، ومياه المجن معناتها تنجم تتشرب وغيره، لكن تتشرب وانت في دارك ومراقبها وتتحمل مسؤوليتك في ذلك، مش تبيعها للناس وما تعرفش معناتها هل انه حتى نتاعو ولا مش نتاعو، مراقبه مش مراقبه، ما نعرفوش شنو هي الوضعيه. مش ما يتحلش باب ما هكا ولا لا سي محمد؟
3: اي لا فهمنا جبالا. اي كان حلينا الوضعيه هذه، وهو علاش احنا عملنا الرقابي ديما لازم يكون معناها بصفه متواتره بطبيعه الحال حسب الامكانيات المتاحه بطبيعه الحال. وديما احنا نقولوا وقت اللي نمشوا للمحل التجاري عندنا ما نقولش حسن نيه من عندنا سوء نيه، انا ماشي باش نشوف ثماش خلل ثماش اراده من العطار ولا من كذا، انا باش ينجم يبيع معناها منتج غير صالح للسلاك بحسن نيه ولا بسوء نيه، معناها بالنسبه لي هو ثم ناس راي عن جهل مثلا، هذا ربما سيل هذا ربما زاد عن جهل، معناها يقول لك هذا ما يفزقيه نشربوا فيه ناس كل، علاش ما نعملش المبيد ونبيع للمواطنين بحكم ان ربما ولازم زاد في جانب اخر ينجم زاد يقول لك لا هذه فرصه اني نجيب مي معناها من الفزقيه ونعبيه نحطه في البابز ونبيعه ب 800 فرنك في العود، انا وصل له ماك تعرف انت وصل له حتى 3000 و4000 دبوش سماء معناها. اذا كان بالضبط المواطن اللي كان باش يجي الحانوت يلقاه 800 فرنك اتر ونص
1: هو عطشان ولا هاي.
3: احنا الجزئيه البسيطه اللي تنجم ان الماء هذا يكون مثلا حامل بعض الجراثيم مضره بصحه الانسان احنا ما خلوهش.
1: فوالا هذا هو مع تدوركم الرقابي، وشكرا على دوركم الرقابي اللي قاعدين تقوموا به. شكرا
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن التوانسه كل ان شاء الله نقوموا بواجبنا على احسن وجه. بطبيعه الحال احنا ديما موجودين على ذمه الساده المستمعين كما يسمعوا فينا، معناها الإدارة الجهوية مفتوحة على ذمتهم، الموقع الهيئة كيف كيف، الرقم الأخضر كيف كيف، في أي ملاحظات ربما تولوا احنا بدينا نعملوا على وعي المواطن أكثر من العمل الرقابي بتاعنا هنا، ختم مش باش نوصلوا الرقبة الكل في نهار واحد، أما نعملوا على دور المواطن أنه وقت يلقى حاجة معناها مشتبه فيها من لونها من ريحتها من ربما ما نعرفش انا الظروف اللي نجم يلقى فيها حاجه انا ما تعجباش ولا يتقلق منها ينجم يبلغ ما ثم حتى مشكله، وان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجميع ان شاء الله.
1: شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه سيد محمد ناجي المدير الجهوي للهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه بمدنين، او حتى الناس اللي عن جهل ما تسمحوني في الكلمه والعن غير قصد، راهو هذوما حاجات ينجموا يوصلوكم الى عقوبات ماليه كبيره وكبيره جدا، والصحه نتاع غيرك صحه المواطن راه ديما ما نستهينوش بها. ال7:18 دقيقه مشوارنا مازال متواصل معكم حتى ال9 نتاع الليل. شكرا على اختياركم لفريكونس نتاعنا.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا على اختياركم للفريكونس بتاعنا. تحياتي للناس اللي تتواصلوا معنا عشان النيتو بتاعنا لديوان فيم لايف. مرحبا لزنترنت الكل، محمد محجوب مرحبا بك، اهلا وسهلا. شكرا فدوى دالي بيبي، اهلا وسهلا. مومني مرحبا، فارس العياري، نصاف الدهش مرحبا، سامية الهواري اهلا وسهلا، شكرا على التواصل وشكرا لكم على التفاعل. معز المنوبي مرحبا، صباح الفقي مرحبا بك، اهلا وسهلا، نورتونا، شكرا ديكم. فركات سمام مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا ليك على الملاحظه. سهير المد مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا، شكرا لكم جميعا، اهلا وسهلا، وشكرا على التفاعل متاعكم في خص ما يخص الموضوع اللي كنا نطرحه فيه. فالا يقول لك يا ربي ان شاء الله الرقابه هذيا تتشدد على كل المحلات، ومعناتها ما نشوفوهاش. فالا ناس مستغربه كيفاش تاجر يعبي في ماء نتاع ماجر.

0: وشن هي الغلال المتوفرة خلال هذه الفترة؟ رئيس الغرفة الجهوية لتجار الخضر والغلال بالجملة حبيب عروس حسين العساوي، مرحبا. هلا وسهلا، مساء النور.
1: مساء الخير، مرحبا بك.
0: شن أحوالك؟
1: لاباس الحمد لله.
0: لا هي فضلك سي حسين. شنو الحاجات المتوفرة، شنو هي الغلال المتوفرة خلال هذه الفترة وشنو هي الأسعار؟
1: توا حاليا في أواخر أوت أو أوائل سبتمبر عندك الدلاع والبطيخ موجود، مازال موجود.
0: نعم.
1: وعندك العنب اللي هو أهم حاجة في مواد سبتمبر جسكا نصف أكتوبر. والوقت الذروة متاعه هو توا بدا وقت الذروة متاعه.
0: ذروة إنتاج العنب توا معناك.
1: ذروة العي ذروة نضج نقوله.
0: أي نضج.
1: خاطر هو حكاية نضج. ده فما سواني قبل سواني نظرا انت رمل مش رمل كذا، دونك البريود هذه متاع الشهر هي البريود متاع النضج. وقت اللي مش تنضج العنب هذه والوقت هذي بالذات الناس تخاف من الأمطار، دونك يوليو يقصوا في السلع ويجيبوا فيها. لكن هذايا بالنسبه للعنب. التفاح مازال شويه، التفاح الصحيه عملت على الصيف داخل معناها توشه صفا الشهله والآنة والرويال قالا هذوما بداو محسوب في الاخر، لكن التفاح اللي به الفايده مازال معناها دي سي 15-20 جور يبداو يجمعوا فيه وهو يتجمع ويتحط في الفريق لانه ما يتيبش في العود.
0: باهي. خلينا نشوف الاسعار، قلت لي الدلاع والبطيخ الاسعار. نبداو بالدلاع ساعة. الاسعار ارتفعت محافظه شنو بالضبط؟
1: الدلاع هو في الاواخر نتاعو تو راه.
0: هاي.
1: في الاواخر نتاعو مش كيما والبطيخ تقول في الذروه نتاعو.
0: باهي.
1: البريود نتاع البطيخ اطول من الدلاع. البطيخ تويكا ب 700 800
0: ديما نحكيو على الجمله. راه فوالا فوالا
1: بالجمله 700 800
0: والدلاع في الجمله قداش يمشي؟
1: الدينار وما عادش موجود، ما عادش يدخل برشا تو للسوق، ما عادش يجي للسوق، ما عادش يشوف السوق لان ثم حاجتين تو في العرض. ثم الكميه الموجوده في البلاد والكميه اللي تدخل السوق والكميه اللي ينفرها السوق، خاطر السوق اللي عندنا لما عندنا مشكل كبير ينفر في الفلاحه باش يجيو، دونك اللي يجيو ناس ما
0: علاش ينفر في الفلاح؟
1: لانه فيه فيه فيه, فيه, فيه تسلط نتاع شركات والدوله ماهيش قاعده لاهيه به، دونك التسلط الموجود من شركه.
0: شنو هذوما شركات هباطه ولا شنو بالضبط؟
1: لا مش شركات هبطة هما اللي يسعوا باش يجي الفلاح، اما شركة هذه اللي تدعي كونها
0: ما غير ما نذكروا اسمها سي حسين.
1: هي شركة سوتيماك، هي قاعدة تنفر في العباد.
0: قلتك ما غير ما نذكروا اسمها مش تذكرت لي اسمها معناها.
1: وشركات نتاع خدمات قاعدين ينفروا في العباد، وهذه تعس على هذه معناها باش سوتيان لين لوتر.
0: اي علاش؟ فسر لي سي حسين شنو هو الهدف معناها من انه نفروا الفلاح باش يدخل؟
1: هو هي المسألة انا اعطيتك الخلاصة. اما راهي تتطلب معناها سيونس كاملة، خاطر المسألة مش علاش ومش حاجة بسيطة.
0: اي وانتم ما رسلتوش وزارة التجارة في هذا الموضوع؟
1: لا تكلمنا عليه برشا مرات ورسلنا برشا مرات الموضوع، ولكن وزارة التجارة هي بذاتها وزارة التجارة ما عندهاش ماهيش تتصرف في السوق وما عندهاش الحق باش تتصرف في السوق. هي وزارة التجارة
0: دورها رقابي معناتها،
1: رقابي نتاع الأسواق الكل.
0: شكون ما لا يتصرف في السوق؟ شكون يتصرف
1: الأسواق والسوق هذا معناها اللوجير؟
0: شكون يراقب بير القصعة؟ بير القصعة شكون يراقب؟
1: حتى حد.
0: هو في طار لزمات يعني تعطى في طار لزمة خاصة؟
1: هو في ما بين الدين شركات شركة سوتيماك زو خاصة بطبيعة الحال فيها بارتيسيباسيون بيبليك، أما تعتبر شركة خاصة لأن كوتي أون بورس وتلوج معناها والهدف نتاعها الربح معناها بالطبيعة نورمال
0: معناها
1: بيت لوكراتيف مش بيت سوسيال ولا بيت وطني ولا حاجة، بيت لوكراتيف.
0: ما كل الشركات الخاصة عندها أهداف مالية معناتها ربحية هكا ولا؟
1: بالضبط. دونك ماهيش مش تلوج، هي تلوج كان على الربح نتاعها، ثم تنجم تاخذ سنيه غالطه على الربح نتاعها زاد. معناها كل شركه

0: نسكروه موضوع الشركة سي حسين، نسكروه خلينا في الأسعار، وعندها حق الرد الشركة إذا كانت بتدخل معنا مرحبا وتحب توضع
1: الأسعار. الأسعار هي سبب في الأسعار هذه، هي تدخل حتى في الأسعار، تسقف في الأسعار، تهرب الفلاح. هي قاعدة تسقف في الأسعار، وقت اللي هو وزير التجارة هو اللي يجب يسقف في الأسعار. أنا فما فوضى، فما فوضى عارمة، وقاعدين يعملوا في إجراءات وقوانين وملا اللي من شأنها، على شكوتك المسألة مش بسيطة، من شأنها تنفر الناس.
0: معناتها تسخيف الأسعار تخلي الفلاحة يخلي فلا معناتها يسوق يبيعوا في مسارك خارجية.
1: حتى تصل تو 30 سنة الماشي يقولوا يبيع في الدقلة عند الهباطة والتجار وكل شيء، والتجار تشتري باش تبيع، يخرج قرار وحده من هنا يقول الهباطة ما عادش يخدموا الدقلة. والتجار كما احنا ما عادش يخدموا الدقلة، قرار وحده ما هوش قرار متاع وزير ولا متاع دولة. قرار وحده ياخذه بصفة مشتركة.
0: إذا كان هو عنده الحق في التصرف في السوق معناته والوزارة ما تدخلتش في التسخيف.
1: لا لا لا لا لا، هو عنده الحق. باش عنده الحق؟ هو ما عندوش لازمة اللي تشرط عليه شيء، هو ما عندوش حاجة عند الدولة باش يعمل أشنو اللي يعمل، هو ما اللي با كنترولي، يعمل اللي يحب وما ويلون كونت على بيرسون. الشركة هذه نورون كونت على بيرسون، نورون كونت على الاسامبلي جنرال متاحة. انت تو تقول عندها الحق، منين جاك انت عندها الحق اختي وداء؟
0: اما كنت قلت لي شركة خاصة لها حرية التصرف في السوق وعندها اهداف معناها في الاخر، ولي عندها الحق ولا
1: لا؟ لا اسمعني، الحرية مش انت عندك حرية نجمش تقف تفريق وتزفر على الكلاب اللي خاطئين وكونتوني. هو كيف هذا مش السوق يعمل قوانين يعمل كل شيء. الحرية مش معناها يعني تتسلط على الناس وتخلق قانون ما عادش حر وقتها. الناس ما عادش حرة. دونك هذه عملية عميقة جدا. انا اذا كنت تحب ماذا بيا تعمل انسيون وتجيبهم حتى هما زاد
0: فوالا مرحبا بيه باكيد جدا نجيبوهم ونحكيو معاه فوالا
1: انسيونس ما يجيوكش هاد الفصان انسيونس نتاع ساعة ولا ساعتين باش نحطو فيها اللي تنو اللي زابيتيسان خاطر هما ما عندهمش علاش موجودين في السوق. موجودين بقانون قديم وقانون ملغى هما قاعدين غادي.
0: باهي خلينا في الاسعار تو، خلينا سي حسين في الاسعار تو نحكيو فيه، هذايا نحكيو فيه
1: الجو هذه نتاع الاسعار.
0: هذاك علاش انت بالنسبه ليك الاسعار مرتفع فوالا.
1: اي جوهري خاطر كي ما تجيش السلعه الكل وتنفر العباد تتبدل الاسعار تتبدل. انا الحين نحكيك على الاسعار تو نتاع الاشياء اللي تجي ونحكي لك نورمالمون كان ثم مع وقت صعب نتاع نب وقت صعب نتاع كذا، لكن قاعد تجي سلعه مش السلعة كل اللي قاعدة تجي.
0: واضح به. خلينا في أسعار العنب، قداش العنب يمشي تواك إذا كان إحنا في قمة النضج معنا؟
1: تواك العنب يمشي، هو بدأ أو ديبي سيزون بدأ بعشرة آلاف، تواك يخدم باربعة أربعة ونص الباهية خمسة.
0: معنا نجم نقوله تراجع في أسعار العنب، نجم نقوله هكا ولا؟
1: موش تراجع، هو هذا السوم متاعه وقت الذروة متاعه
0: فالا
1: حتى 3000 زادة، فما حتى 3000
0: من 3000 إلى 4000 هكا؟
1: أي من 3000 حتى 5000
0: فالا، هذه هي الأسعار الموجودة.
1: أي وتنساش اللي مثلا العنب قاعد يجينا من برا من الجزائر ومن مصر.
0: فوالا
1: وجيب بطريقه وبقانون مش مهرب زاد راه مش لا مش مهرب
0: مورد بطريقه قانونيه.
1: اي جابوا فيه معناها على عينك يا البيب فاتوراتهم وكذا سيدي السويس مش مهرب فهمت، ما يجينا من الجزائر ومن مصر. دونك هذا ما بالطبيعه يساهموا في تدني الاسعار.
0: فوالا هذا هو معناتها.
1: بالنسبه للبطيخ بطبيعة الحال فما اون فاك دو شالور اللي هي شيحة الورقة نتاع الجذور، دونك جا الكاليتي نتاعو جات اون موفيز كاليتي في البطيخ اللي تباع توا اللي دين كاليتي مانيش باش نقول متوسط، نقول اقل شوية من المتوسط، والدلاع كيف زاد حتى الدلاع إلى سيبي ست سو بروبليم. هذوما توا بالنسبة للغلال الموجودة حاليا في السوق. التفاح موجود، التفاح معناها موجود بالدينار ب 15% 12% تفاح الصيفي نسميوها احنا يعني مش الجولدن وماهوش الديليشن فهمت
0: واضح الرمان مازال بلح مازال
1: الرمان لا الرمان مازال مازال على الاقل على الاقل اموا معناها يفو كونتي دي فان سبتمبر
0: باش يجي الرمان معناتها
1: يا كوماس
0: نبداو يظهر لي رمان جابس هو اللي يطيح الاول هكا ولا
1: الاولاني هو رمان جابس يمكن 20 سبتمبر يبدا
0: فوالا هاي وبعد جينا رمان
1: ويعني ومرناق والبقايا عذومة وكبوز هذا فيه برشا بقايا عذو وقروان فيها برشا بقايا فيهم فيهم فيهم الرمان
0: والبلح يوصل بالقصعة ولا
1: يوصل يجي يجي يجي دير قصعة مازال ما جاش حتى كان جاي يمكن مازال ما جاش
0: بكمية باهية
1: لكن البلح البلح هو المال نتاع شهوة مش غل اللي
0: اللي تتاكل جور معناتها
1: اي مال يبالا نتاع شهوات ومش واحد تلقى واحد ياكل في الدسير نتاعه بلح ماشي
0: فوالا واضح واضح هذه هي معناتها الاسعار توا اللي موجوده في سوق الجمله للخضار والغلال برقصعة شكرا هاي. عندك مضيف سي حسين
1: والله ما كان مش تعمل لنا برنامج كما قلت لك عليه
0: على الموضوع وانا ما عنديش انا برنامجي داكتواليتي معناتها مش متاع دبا حواري اما نحاول انه على قليله نتصلوا بهم اذا كان عندهم ما يوضحوا لنا واذا كان عندهم ما يضيفوا نستدعوا سي حسين
1: يلزم دبا هو انا مانيش باش نتحدث على كل شيء
0: نقترح على زميلتي ابتسام شويه خفيه هنا تونس عندها لي دبا تحضروا معاها ان شاء الله اذا كان هما واضح شكرا يفضلك يعطيك الف صحه رئيس الغرفة الجهوية لتجار الخضار والغلال بالجملة برقصعة كلف صحة على كل هذه التفاصيل واصلين معكم مشوارنا مرحبا 7:33 على موجتنا
2: في 60 دقيقة

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا 37 دقيقة على موجاتنا، موصل معكم مشوارنا حتى للتسعة. تعليل الإدارة العامة للأداءات تضيف وظائف جديدة إلى منصة تاج. هنتعرفوا على المنصة هذية ونتعرفوا على الوظائف الجديدة أو الخدمات الجديدة اللي تم إضافتها إلى هذه المنصة. نحكي في الموضوع تدشويتا. المستشار الجبائي سيد أنيس بن سعيد ضيفنا في المباشر. مساء الخيرات، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مساء الخير أخت هدى، تحياتي ليك وكافة العاملين بالإذاعة وكافة المستمعين، وإن شاء الله موسم موفق ليكم.
1: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا، مرحبا، نورتنا في ثاني عدد من البرمجة الجديدة.
2: شكرا، الله ينور ذاتك.
1: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا. في اطار مواصله رقمنه الاداره وتطوير الخدمات الالكترونيه المسدات للمواطنين والمؤسسات، اعلنت الاداره العامه للاداءات عن اضافه وظائف جديده على مستوى منصه تاج، منصه التبادل لاغراض جبائيه تاج، وذلك منذ بدايه مطلع سبتمبر. هات نفسروا ساعه للناس، اعطيو فكره على هذه المنصه وعلى هذه الوظائف الجديده، نبسطوها ونفسروها للساده المستمعين.
2: شكرا. هي منصة تاج حاجة مهيش جديدة، على خاطر تحكي عليها من 2020 في حكومة الياس الفخفاخ مع سيد نزار عيش كان وزير مالية، ورات النور في قانون المالية نتاع سنة 2022 في الفصل 41، وقعدنا نستناو في النص التطبيقي اللي صار في 10 ماي 2024، ودخلت حيز النفاذ 1 جوان 2024. هي منصة معناها المطالبين بالأداء اللي عندهم معرف جبائي ويقوموا بالخصم المورد. يقع التصريح بالشهائد الخصم المورد، معناها لازم تصير على المنصة هذه. بالطبيعة بدأت العملية تدريجيا في جوان 2024، بدينا بالمؤسسات الكبرى والمؤسسات المتوسطة التابعة لوزارة المالية، معناها حسب التصنيف متاع وزارة المالية، ومهنيين المحاسبة والجباية، هذوما الفئة الأولى اللي بدأت. واحد جاو في 2025 اللي يقوموا بالتصريح بالأداء عن بعد، ولاو مطالبين باش يعملوا الشهاد الخصم المورد على المنصة. بداية من 1 جانفي 2026 المنصة تعمت على كافة المطالبين بالأداء اللي عندهم معرف جبائي ويقوموا بالخصم المورد. إيش معناه الخصم المورد؟ هو معناه واحد كيف يشري من عند مزود الفورنيسور متاعه، كي يخلصوا مطالب انه يقص له خصم المورد. معناه مثلا شراء من عنده بزوج ملايين، ما يعطيش زوج ملايين، يعطيه 1,980,000، يقص له 20 دينار خصم المورد. الخصم المورد هذاك هو باش يطرحه من الاداءات نتاعه من بعد مزود، راه ماهيش فلوس باش يخسرها. اما هي المنظومه الجبائيه تخدم بمنظومه الخصم المورد، دونك البلاتفورم هذه تعملت باش يولي التصريح بالخصم المورد يكون حيني على المنصه هذه، وتكون فما مراقبه من عند معناها مصالح الجبائي.
1: عباره اداء جبائي هو هكا ولا
2: هو تصريح؟ مش أداء، والأداء خطر يقع خلاص في التصاريح الشهرية، معناها اللي صفوهم المطالبين بالأداء. أما لهنا نعطيه الهوية متاع شكون اللي قاسين عليه الخصم المورد، نوعية الخدمة اللي يخدمها لنا، وقديش نسبة الخصم المورد حسب الوضعية معناها القانونية متاعه.
1: هذه تجي في البيع والشراء بعدك هوا؟
2: أي في العمليات البيع والشراء هذا وقت يصير، وإلا في الأجور زادا ما زالت هي لما حالة دخلت في القانون يقول لك راو الأجور زادا يلزم يتصرح بهم في منصة تاج. تبقينا ما زالت معناها وزارة المالية قاعدة تحين، نتصور من هنا لديسمبر، خاطر معناها الأجور التصريح باش يكون سنوي. هذا حسب معناها اللي قالوا هنا، المؤجر يقص على الأجراء نتاعه خصم المورد ويصب الفلوس نتاع معناها الخصم المورد هذا كل شهر. أما ما يعطي الهوية متاع شكونهم الأجراء متاعه ولا شكون الناس اللي قص عليها. قبل كانت في تصريح واحد اللي هو تصريح المؤجر اللي يتصب مرة في العام، واللي سنة تعمل على البلاتفورم هذه تيز زادة لأول مرة، وتسمى ثورة بالنسبة لنا نحن كمهنيين، خاطر كنا قبل معناها فيها مشقة لنا والأعوان الجبائية نزوها على أوراق ولا على سي دي وتتعطل الأمور وما إليه. دونك سنة تعملت على المنصة تيج هذه، وتحية لأعوان وزارة المالية ومعناها المركز الإعلامية على التطبيقات هذه، خاطر هذه كله تسهل على المطالب الأداء وتسهل على المهنيين. دونك وهذه عاونتنا سنة تصريح المؤجر هذي اللي نعطيه فيه الهوية بتاع الناس اللي قاصين عليهم خصم المورد. توا وليت البلاتفورم تاج هذه زادا نحطوا فيها الهويه نتاع الناس اللي ينقصوا عليهم الخصم المورد بما فيهم الاجراء. معناها على خاطر ديما نقولها انا في المنابر الاعلاميه باش المعلومه تتعدى للناس، راهو الاجير مطالب انه يقوم بالتصريح، راهو المؤجر نتاعو ذاك يدفع عليه في الأداة صحيح، أما هو عنده واجب التصريح ياخذ شهادة الخصم من المورد عند المؤجر بتاعه ويمشي يقوم بالواجب الجبائي في التصريح. الجديد تويكا في المنصة هذه
1: شو الخدمات الجديدة أو الوظائف الجديدة؟
2: الوظائف الجديدة اللي اضافت في المنصة هذه بداية من شهر سبتمبر هو أنه المطالب بالأداة ولا ينجم يطلع على وضعيته الجبائية، هل أنه وضعيته مساواة وإلا غير مساواة. ما يعطيش تفصيل معناه شنو هو التصاريح اللي ماهمش مصبوبين، أما كي يدخل يحط المعارف الجبائي متاعه تقول له هل أنه وضعيته مساواة، كي يقولوا وضعيته مساواة معناه كافة التصاريح الجبائية اللي هو مطالب بها صاببهم، وإذا وضعية غير مساواة وقتها يلزم يتصل بمصارح الجباية باش نجم يعرف شنو التصاريح اللي هو ماهوش صاببهم. وهذه حاجة باهية راهو للمطالب الأداة، خاطر فما برشا شركات معناها اللي ما تعملش الواجب الجبائي نتاعها، هي تعطي الواجب الجبائي يا إما المهني في المحاسبة ولا مهني في الجباية، معناها يا إما محاسب ولا خبير محاسب ولا مستشار جبائي باش يقوم لها بالتصريح، وينجم يكون المهني هذا ما صبلوش التصاريح نتاعو، دونك على قليلة يدخل ويطلع ويعرف اللي هو وضعيته راي غير مساواة، وقتها يتصل بالمهني اللي هو يخدم معاه باش يفهم الوضعية ويسوي وضعيته وما يقعدش غافل على وضعيته اللي هي معناها مهيش مطابقة للقانون. في نفس الإطار معناها في الخانة هذه نتاع الاطلاع تعطيك نسبة التسبقة على الواردات، فما بعض المواد وقت اللي يقع توريدهم في الديوانة يتوظف عليهم ما يسمى بتسبقة اللي هي 10% على قيمة السلع اللي باش يتوردوا، بطبيعة مش المواد الكل، بعض المواد حسب المعرف الديواني نتاعهم. دونك هو معناها كمطالب الأداء يدخل يحط المعرف نتاعه وتقول له هل انه نسبه التسبقه نتاعو 10% ولا 15%، خاطر في القانون ولات اللي يكون وضعيته الجبائيه غير مساواه راهو يخلص 15% عوضا عن 10%. عباره عقوبه معناها في بلاصه تكون 10% اللي هي القانونيه يقع اضافه معناها 5% اضافه نظرا لانه وضعيته مع مساله الجبائيه للمطالبين بالاداء انه وضعها مهني، خاطر للأسف فما ناس تنتحل صفة محاسب ولا خبير محاسب ولا مستشار جبائي انهم يثبتوا من هوية

0: الشخص اللي بيش يتعاملوا معه. نجم يقول لي المستمع يقول لي كيفاش نثبت. بالنسبة للمحاسبين الخبراء المحاسبين فما موقع نتاع كل معناها هيئة مهنية ينجم يدخل ويثبت في الناس اللي هما خاطر
1: مرسم ولا مش مرسم
0: على مرسم ولا غير مرسم يكون يتعامل مع إنسان مهني على قليلة عنده الضمانة المهنية. وبالنسبة للمستشارين جبائيين معناها ينجم يدخل للارانو للأسف مازال ما عندناش هيئة مهنية يثبت هل أنه هالسيد هذا موجود كصفة مستشار جبائي ولا لا باش يبدأ يعرف روحه يتعامل مع مهني بالقانون خير من اللي يتعامل مع ناس تنتحل صفة المهنة وينجم يتعرض معناها المشاكل
1: مشاكل مالية بعد
0: هذا هو دونك كيف معناها المنصة توا تحول للمطالب الأداء أنه يعطي تفويض يدخل على معناها الاسباس نتاعو ويعطي تفويض للي يحب هو باش يعطي يعمل له الخدمات اللي معناها على المنصة هذه خاطر المنصة تضاف لها معناها أقل خصم من المورد فما الياس فيسكال تتصب على المنصة هذه فما تسكي معناها ذوما تصريح بالتحويلات معناها اللي هو البريدو ترانسفير بالنسبة للمجامع معناها نتاع المؤسسات اللي عندهم علاقة بمؤسسات خارجية معناها اللي جروب دو سوسيتي اللي عندهم فيليال ومير واحدة في تونس وواحدة لبرا وحسب شروط معينة في القانون فما تصاريح معينة لازمها تصير على المنصة تاج كيف كيف ديكلاراسيون دو لومبلويور اللي حكينا عليها قبيلة وقلنا رئيسنات عملت على المنصة تاج وإلا شهيد الخصم المورد كيف كيف معناها ينجم يعطي التفويض والتفويض ما يكونش عام معناه يعطي شنو الوظيفة اللي بش يعملها له بالضبط معناه وكيف كيف زاد راه في منصة تاج البنوك بالنسبة للحسابات البنكية اللي تحكي عليهم في قانون المالية 25 الحسابات البنكية اللي عندهم 15 عام ما صارش فيهم مبون ويلزم البنوك تصبهم للخزينة العامة هذوما زاد يقع التصريح بالقائمة نتاع الحسابات هذه على منصة تاج دونك هذه الوظائف تقريبا اللي موجودة وزاد المؤسسات العمومية كي باش تخلص مزود يلزمها تثبت اللي هو وضعيته مسوات معناه اللي هو ما عندوش اخلالات جبائيه دونك قبل كان عندهم موقع يدخلوا له او سيت فيسك لا راهو باش يتسكر الموقع هذا يلزمهم يدخلوا يطلعوا على المنصه هذه يحط المعرف الجبائي نتاع المزود نتاعو باش يثبت من الوضعيه نتاعو باش ينجم معناها يقوم بالخلاص وهما مدعوين كمؤسسات عموميه باش يقوموا بالانخراط في المنصة هذه باش ينجموا يتمتعوا بالخدمات هذه وكيف كيف الحاجة الأخيرة هو أنه معناها وقع تقريبا تعميم كافة شهائد خصم المورد تويك على المنصة قعدوا كان كما قلنا التصريح بالخصم المورد على الأجراء هذه معناها نتصور قبل نهاية السنة يقع معناها إدراجها على المنصة هذه وإن شاء الله تتعمم هال معناها المنصات معناها تسهل وتبسط الأمور على المطالب الأداء وعلى المهني على حد سواء.
1: قبل نهاية السنة سيتم إدراج الخصم من المورد بالنسبة للأجراء إن شاء الله معناتها في منصة تاج هكا ولا هذه المعلومة الأخيرة
0: باش يوليوا معناها المؤجرين وقت اللي يقوموا بالخصم من المورد على الأجراء يصبوا الشهيد الخاص من المورد على منصة
1: واضح شكرا يفضلك يعطيك الف صحة المستشار الجبائي سيد أنيس بن سعيد شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا بخصوص الوظائف الجديدة اللي أضافتها الإدارة العامة للأداءات إلى منصة تاج مواصلين معكم مشوارنا مرحبا هل هناك نقص في توفر اللحوم البيضاء خلال هذه الفترة شنو هي الأسباب نحكي في الموضوع وتفاصيله تشويته

0: على ديوان FM. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان FM صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان FM.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. انا سالت سؤال، قلت هل هناك نقص في توافر اللحوم البيضاء؟ فدوى تقول لي فما نقص يا هدى، اليوم انا ما لقيتش الاسكالوب بالكل. يحضر معنا في المباشر ضيفنا، نسالوه ونشوفوا معاه شنو هي الاسباب وهل هذا النقص ظرفي ام انه باش يتواصل لفتره. نحكي في الموضوع تفاصيله تويتا. الناطق باسم الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر سيد فتحي بن خليفة، مرحبا أهلا وسهلا، شحوالك؟
3: مرحبا بكم مستمعي ديوان FM.
2: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. هل هناك نقص في توفر اللحوم البيضاء خلال هذه الفترة؟
3: أختي العزيزة، إذا الماء نقص اللي نجبدوا فيه من الأرض وموجود كميات وفيرة ما شاء الله، فما بالك الحيوانات اللي تعدوا فترة حرارة مرتفعة جدا، شفنا سنة الحرارة قداش، مع انقطاع التيار الكهربائي وفي بعض الحالات الماء. دونك حيوان ربي فيه حساس جدا الطير، يعني بالروح انا نقوله الدجاج، جات فترة ارتفاع حرارة ومستنسين بها ارتفاعات الحرارة، ولو ان السنة مرتفعة شوي اكثر من السنوات الفاتة ومستنسين نتعاملوا معاها، وكنا نعرف النسبة مش ترتفع من معدل 5% 10% في بعض الحالات 15%. اما السنة اللي جاء الحر مع قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة وغير معلن عنها، وفي عديد الأماكن مع قطع الماء في عديد الأماكن أيضا، كما صرح رئيس مدير عام ديوان الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه، قال قص الضوء قصينا الماء، ضغط حصلت كوارث في قطاع الدواجن، كلها كوارث بالله حتكبدوا الخسائر مع كل أسف، وليهم ربي وربي يعوض عليهم. أكيد خلف نقص في الإنتاج، هذا أكيد جدا. النتائج المجمع قاعد يعمل في إحصاء باتصالاته مع المتدخلين بالتعاون مع وزارة الصحة، إن شاء الله الرقم ما يكونش مفزع، ولكن علينا التدارك، ومش نبدأ التدارك بتوريد بيضة التفقيس للتعديل. التعديل ينجم يكون في ظرف 40-45 يوم 50 يوم على جيبوا البيض، البيض 21 يوم باش يفقس، بعد 30-32-33 يوم نداركوا هذا يكون
2: معناه قداش زمنيا باش نداركوا هالنقص هذا؟
3: نقص هو فات فترة نقص الفترة المعينة قدام نتصور، ما عنديش الإحداثات الأرقام محينة من المجمع إن شاء الله يمد بها في القريب العاجل. شعلنا بيض في المساقط، شعلنا فراخ في المداجن، إذا فما أي نقص ما هوش مش يكون كما سيف، خطر سيف أثر على الدجاج الكبير خاصة.
2: نعم،
3: توج المشيح حضرته في سبتمبر فلس ومحطوط من أخر جويلية، وحتى كان فما نقص الآلية السريعة جدا للتدارك هي توريد بيض التفقيس، وضعه في المحاضن 21 يوم التفقيس.
2: اي اخذينا قرار مع هذا انت حل تقدم فيه ولا هو قرار تم اتخاذه؟
3: لا لا، ما هذا الحل التقلي، ما فماش مفر منه، مش انا نعطي في حل. الحل تتخذه المجموعه الوطنيه، فما لجنه البرمجه في الوزاره الفلاحه، فيها الاداره الادارات الوزارات والمهنه، وبعد ما يعطينا المجمع
2: شنو معناتها النقائص اللي عندنا
3: باش نقرروا قداش باش نجيبوا بيض تفقيس للتعديل. ولكن خلينا نقولها ونعودها، لو كان قرينا حساب نقبل وقت الفلاح باع بالخسارة بعد العيد ووقت الدجاج ملوح بلاش، وخزننا كميات من دجاج اللعب حتى كي تجينا طارئ أمر طارئ، حرارة تغيرات مناخية أمراض لا قدر الله، حدود تغلى نقاو باش نعدلوا السوق متاعنا. راهو يلزم نحطوا في بالنا أن نشتغل وننتج مادة حيوية أساسية للغذاء التونسي من أرخص بروتينات للمواطن التونسي بدون مخزونات استراتيجية، راهو خطأ استراتيجي على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها. على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها. اليوم نخدمه الدجاج ولا 70% من السلك التونسي، جت شيلي قصان ضو، جت أمراض، جت حروب، غدوة نحرم المواطن التونسي، هذا لا يستقيم. اليوم يلزم الناس تتحمل مسؤولياتها وتحط على الطاولة وملف المخزونات الاستراتيجية. اليوم شفت التغيرات الجيوستراتيجية السياسية، الحروب، سكر مذيق، حل مذيق، وقف بواخر في البحر الأحمر ما تجيب ذرة وسوجة. لازم نقرأ حسابنا، ما نقعدوش نتبكاو على الأطلال، نحضروا روحنا، واللي يلزم يصير يزم يصير، تحملوا مسؤولياتنا. الأموال موجودة، واللي يقولوا فمش فلوس غلط ويغلط في الناس. الأموال موجودة وصندوق تنمية قدرات تنافسية يعز بالأموال وله فائض في 5 سنوات برك قلتها ونعودها 170 مليار دونك مش نصرفوهم نستعملهم لفترة وجيزة لتحقيق المخزونات الاستراتيجية لتحمي أمن البلاد ورجعوهم وقت يتباعوا خليوش بلاد شايحة وغدوا نخرجوا للمواطن والله ما فماش تجيرها وتجيش غلاء الناس كل تحمس وليتها واللي ما يحبش يقوم بواجبه يسيب كرسي بوضوح أعلى هرم السلطة اللي يحب يقوم بواجبه في البلاد هذه مرحبا به بيضرب على الطاولة من أجل البلاد هذه ما يخاف من حد شيء اللي غير قادر وما يحبش يتحمس وليته أرجوه ثم أرجوه مهما كان منصبه يسيبه ويعتذر للشعب يزينا اليوم الهزات اللي يكل راسه يا الفلاح يا المواطن شفنا عشنا إن شاء الله الجيش ما توصلش للعام قريب عشنا الماء علاش الماء المواطن ولا يلوج على إيتر ماء خاطر الناس ما عملتش المخزونات الاستراتيجية الماء خاطر ضربنا منظومة التخزين الاستراتيجي في كل المنتجات دخلنا صيف بصفر مخزونات دونك اليوم صار في الماء إن شاء الله ما يصيرش في الجيش نداركو بسرعة وعندنا التقنيات الفنية من غير ما ندخل في التفاصيل المجمع يعرفها ومستنسين بها خشنوا الجيش نعملوا الجيش زيدوا حلقات الإنتاج في الأمهات نداركو ولكن راهو ديما حلول نقول ترقيعية ماهيش حلول رسمية الرسمي العمل على تكوين مخزونات استراتيجية دقيقة كل الهزات
2: في كل الهزات في كل المجالات معناتها
3: في كل المجالات مش اليوم بطاطا ملوحة عند فلاح برخيص غدوة بطاطا عند مواطن ب3000 هذا هل يعقل هذا هل يعقل هذا يلزم استقرار في التزويد والأسعار لضمان ديمومة آلة الإنتاج اللي هو الفلاح المحافظة على الفلاح والمحافظة على المواطن اللي هو الأساس أما اليوم الدجاج ياخذوا برخيص وغدوة ياخذوا بالدوبل اليوم البطاطا ب200 وغدوة ما يستقيمش الأمر ما عادش ينجم يحدد ميزانية بتاع المواطن خليه يعيش الاستقرار ماهيش مشاكله في كرشه خليه تولها بمشاكله قري صغاره كيفاش يحافظ على صغاره كيفاش يحمي صغاره من الكوارث اللي نشوفوا فيها المخدرات والزكاه وغيره وغيره خليه يتولها باش يخرج لنا جيل صالح المواطن ما نخليهوش يجري ورا الماء ورا الدجاج ورا البطاطا راهي هذه خزعبلات انا راني نتكلم فلقه خاطر كيماش لهوي المواطن هاو الدجاج غاب هاو الدجاج رجع هاو الماء غاب هاو رجع قاعدين نضيعوا له في البوصله نتاعو
2: فوالا شكرا لفضلك يعطيك الف صحه سيد فتحي بن خليفه الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحه وصيد البحر شكرا لك على كل هذه التفاصيل ومواصلين معكم مشوارنا بعد الاخبار نرجع لكم حتى للتسعه متاع الليل
1: سوايي اليرت البرمجه الشتويه على كارت من الاثنين للجمعه ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

حياتك حتى ترند مع ديو ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديو فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM، صوتكم. ليسانسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز الثامنة، ديوان FM، عسلمة. وزارة التجهيز والإسكان تعلم كافة مستعمل الطريق الوطنية رقم 3 بغلق هذه الطريق على مستوى جسر المروج في اتجاه تونس، وذلك يوم 8 و9 من سبتمبر الجاري، بداية من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 4 صباحا، في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 3. ويمكن للقادمين من مفترق اليهودية والقصيدين مستشفى الحروق البليغة أو العاصمة الانعراج يمينا على مستوى مفترق المروج 1 و2 في اتجاه مفترق ميامي، ثم محول بير القصعة. فالسريعة الجنوبية ودعت الوزارة مستعمل الطريق المذكورة إلى التزام الحذر واحترام الإشارات المرورية المركزة في الغرض. حجم المبادلات التجارية بين تونس والفيتنام بلغ حوالي 526.6 مليون دينار سنة 2025، مع وجود إمكانيات تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 18 مليون دولار، تهم بالأساس قطاعي زيت الزيتون والتمور وفق ما أفاد به مركز النهوض بالصادرات. انطلاق فعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف في نيكس إكسبرس 2026 الذي تحتضنه تونس من 6 إلى 18 سبتمبر الجاري بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا. ويندرج هذا التمرين وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني في إطار تعزيز دور تونس كشريك محوري في منظومة الأمن البحري، وتأكيد حرصها الثابت على دفع التعاون والتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين. إلى الشأن الدولي، استشهد حوالي 800 طفل وتم تشريد قرابة 360 ألف في لبنان منذ 2024 جراء هجمات قوات الاحتلال، وفق ما صرحت به البرلمانية اللبنانية عناية عز الدين. وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ترسل فريقا ميدانيا إلى مضيق هرمز لتقييم الوضع المحلي بما في ذلك الظروف السياسية والأمنية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: سبور سكوبات حصريات تحاليل ومواكبات الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء تيران فيسير وحتى الكوليس ديوان فام صوتكم فلاش سبور فلاش سبور
1: مساء النور مرحبا بكم في الفلاش سبور بداية بالمسابقات الإفريقية نبدأ بدوري الأبطال النادي الإفريقي سافر بعد غدوة الباماكو عبر طائرة خاصة عسكرية وين يواجه نهار السبت جوليبا المالي بداية من الأربعة متاع العشية كيف كيف في كأس الكاف ترجي جرجيس يسافر غدوة الستة من مطار تونس كارتاج إلى دكار عبر كازابلانكا وين يواجه نهار السبت الأربعة فريق ديامبرز السنغالي نذكر في كأس الكاف أيضا النادي الصفاقسي يستقبل نهار الأحد شوتينغ ستارز النيجيري دون حضور الجمهور مباراة الستة متاع العشية فريق الاتحاد الليبي أعلن تعاقده رسميا مع لاعب الاتحاد الرياضي المونستيري مهدي الجنوني لاعب يبلغ 21 عام متوسط ميدان هجومي أمضى 3 مواسم مع الفريق لدرب التونسي فوزي البنزرتي نادي لودوغوريتس رازغراد البلغاري بطل بلغاريا الموسم الفارط أعلن تعاقده مع المدافع الدولي التونسي عمر الرقيق اللي باش يكون مع فريقه الجديد في الدوري الأوروبي مع العلم أنه انتقل لودوغوريتس قادم من فريق ماريبور السلوفيني نذكر أنه صاحب 24 سنة شارك مع المنتخب الوطني التونسي في مونديال 2026 كان سجل هدف أمام المنتخب السويدي المنتخب التونسي للأواسط فاز اليوم أمام نظيره المنتخب الليبي بنتيجة 27-23 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة الإفريقية الأمم لكرة اليد المنتخب التونسي أواسط نذكر استهل مشواره في البطولة بالانتصار في الجولة الافتتاحية أمام المنتخب البنيني 53-24 قبل ما يفوز أمام المنتخب الكيني بنتيجة 50-20 منتخبنا حسم تأهله رسميا للدور ربع النهائي في الصدارة مرشح عربي وحيد لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2026 هو المغربي أشرف حكيمي نجم بي اس جي الفرنسي قائمة فيها 30 ملاعبي من بينهم ليونيل ميسي كيليان مبابي لامين جمال رودري هاري كين كفاراتشيليا عثمان ديمبلي مع غياب بيدري رافينيا وكريستيانو رونالدو ختام مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا أيك أتين اليوناني فاز أمام لاس كرينز النمساوي واحد بلاش كلوب بروج البلجيكي انهزم ضد أستون فيلا الإنجليزي 3-2 حاليا بدأت مباراة بوروسيا دورتموند في سيجنال إيدونا بارك ضد فياريال الإسباني في ملعب دراغاو بورتو البرتغالي واجه مانشستر سيتي الإنجليزي ليل الفرنسي واجه ريال بيتيس الإسباني وفي سانتياغو برنابيو ريال مدريد الإسباني واجه انتر ميلان الايطالي
2: دي وين اف ام
3: صوتكم
2: في تونس الكبرى
3: على 93.5
2: على 93.5

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مصير معكم مشوارنا حتى لـ9 متاع الليل، هذه في 60 دقيقة. نذكركم من مواضيعنا في الساعة الأولى، تحدثنا على ضبط محل تجاري بصدد بيع مياه الفسقية معبئة في قوارير بلاستيكية في مدنين. تحدثنا على منصة تاج والوظائف الجديدة اللي تم إضافتها من قبل الإدارة العامة للأداءات. تحدثنا على أسعار الغلال في سوق الجملة ببير القصعة، تحدثنا كذلك على النقص في توفر اللحوم البيضاء، شنية الأسباب امتاعه. نحكيه على العودة المدرسية، ما حقيقة ارتفاع تكاليف العودة المدرسية؟ موضوعنا تشفيته. رضا الزهروني رئيس الجماعة التونسية الأولياء والتلاميذ ضيفنا في المباشر، مرحبا، أهلا وسهلا، شنا حوالك؟
2: وبيك لنا هدى، تحياتي ليك ولكل مستمعاتكم ومستمعيك، وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا، نورتنا سيدي ظاهر. لو سهلة، فما ناس يقولوا فما ارتفاع على عم ناول مثلا في الأسعار، شنية الحقيقة؟ الأسعار نفسها متاع عم ناول سجلنا ارتفاع، ما سجلناش؟ أعطينا صحيح من الغلط.
2: والله يجي نقول لك، هو في المواد المدعمة أكيد أنه ما فماش ارتفاع كبير،
1: محافظة على سوقها.
2: اي فما رقم تاع 8% معناتها اعلن عليه سيلوت الرياحي، مي عموما راهو كي نحكيو على مصاريف المدرسه، مصاريف العوده المدرسيه، الفلفل والطماطم يغلاو اوتوماتيكمون يلفو امباكتي الفلوس نتاعنا اللي نقراو بهم، معناتها في نهايه الامر راهو عندنا نفس الكاسه، ما عندناش كاسه سبيسيفيك للقرايه وكاسه سبيسيفيك للحياه، معناتها في نهايه الامر نفس الكاسة، واللي يغلى من جهة يأثر على الجهة الأخرى، وهذا ونعرفه احنا اليوم. فما العودة وفما كيف كيف المصاريف نتاع السنة الدراسية كاملة، وربما نجم نسلكوها في العودة، أما شنقعدوا ديما نصفه على امتداد السنة الدراسية. ومع الأسف، مع الأسف فما علاقة ديما تفاعلية كبيرة، أنا ديما نأكد عليه الموضوع هذايا، مع الأسف ما حبوش يفهموه، هي العلاقة التفاعلية ما بين الفلوس والنجاح.
1: بمعنى؟
2: بمعنى اليوم إيش نقول لك حاجة، تو نسأل الناس الكل ونسأل حتى اللي قريوا، واللي اليوم مقاش نحكيه على مدرسة عمومية مجانية، اليوم النجاح يرتبط بالأساس بقدرة العائلة على تحمل مصاريف الدعم اللي هي نسميها مصاريف الدروس الخصوصية. نسمعوا في أولاد في السنة السادسة ولا حتى في التحضيري يقرأوا في الدروس الخصوصية، نسمعوا بهم يقرأوا صيف مشتاء وخريف وربيع، معناتها السنة الدراسية متحمل 365 يوم مش 9 شهور. دونك المصاريف هذه، هو رئيس الجمهورية في تقريب في أوت 23 قال باش نعرفوا خريطة الفقر في تونس يكفينا باش نشوفوا خريطة النجاح في الامتحانات الوطنية. ريتها الواقع هذا يلزمنا نقروا به ويلزمنا ناخدوه نقول أنا توجه قراءة خطيرة خطيرة للعنكسات السلبية متاعها على العائلة، على المجتمع، على البلاد ككل. فهمت
1: معناه؟ كان صرفت على صغيرك باش ينجح بتميز، ما صرفتش راه مش ينجح، هذا هو
2: بنسور. ونعرفوا احنا كيف يزمنا نقرأ قراءة سليمة للدخل الشهري متاع العائلات التونسية، وقت نعرفوا احنا معدلات الدخل الشهري هي في حدود 1000 دينار، معناتها بالنسبة للعائلات التونسية عندنا تقريب 40% اللي الدخل الشهري متاعهم ما يتجاوز 500 دينار. نعرفوا راو ايجي نقول لك ان بتي كالكول، الانسان يحسبها بحسبة صغيرة ويلقى. وكنا ريكا مرة سمعت انه حتى فما شكون اللي قال انا ما عنديش باش نجم نقري 3 اولاد، معناتها اللي اوبيجي باش يخرج، معناتها الشيء هذا يلزمنا ناخذوه. وانا ديما ناكد على اللي ما عندوش، اللي عنده ربي يزيده. شوف لالا هدى، اللي عنده ويصرف على ولده وبنته ويقريه وينجحه بمعدلات عاليه، انا نبوس له يديه ونبوس له راسه. اما اللي ما عندوش، شنو هي مشكلته في الحياه؟ شنو هي خلطته هو على خاطر يخلص في 1,000,000 ولا حتى في 1,500,000 وبرا نقولوا من الزملية احنا في الشهر، فهمت؟ شنو هو ذنب ولده هذاك اللي براتيكمون تلقاه في مشروع مع الاسف ناقص على غيره، معناتها مش كيما اللي عنده. دونك اوتوماتيكمون شنلقاو الانعكاسات في النتائج، نلقاو الانعكاسات في حتى في السلوك، حتى في الكومبورتمون، حتى في الولوج الى متطلبات الحياه. حتى هو اللي عنده، حتى اللي عنده في نهايه الامر يصرف في مصاريف ما حقوش يصرفهم. ولد ولا بنت يقرا في زمن معناتها مرهق، وقت نشوف اولاد هذوما والبنات يقراوا في زمن مدرسي عادي، وثم يقراوا في دروس خصوصيه ويروحوا للدار يحضروا، لا عندهم زمن اجتماعي باش يعيشوا طفولتهم ولا يعيشوا فتره مراهقتهم. دونك هالشيء هذا يلزمنا نخدموا عليه، ويلزمنا نشوفوا الاسباب الاساسيه نتاعو.
1: معناتها المصروف راهو مش الكراسات والكتب والفورنيتور سكولير والساكادو والسبيدري والطبليه، راهو المصروف على طول العام، كل ما تطلبه الدروس الخصوصيه اليوم. وحبينا وركرهنا الولايات، معناتها واقع مفروض على كل العائلات التونسيه. شكون العائله التونسيه اليوم اللي ما تقريش دروس خصوصيه هكا ولا لا؟ فما ديزيكسيبسيون، معناتها نقولوا انا قلال برشا.
2: ليكسيبسيون كونفيرم للراجل، الاستثناء يؤكد القاعده اللي ينفيها. لكن وقت نشوفوا احنا رقم المعاملات المصرح بها ما بين 1.5 مليار دينار وبين 3 مليار دينار في العام، معناتها راهو رقم مهول، فلوس كبيره. اذا نعرفوا احنا كيفاش نخدموا ونصلحوا المنظومه التربويه نتاعنا، نوليو على الاقل دونك ندخوهم في تحسين الاداء المدرسه، ربما في التقليص من الفوارق، نعملوا التمييز ايجابي مقارنه باللي عنده ما عندوش. إباء أنا بالنسبة لي، أنا وقت يخرج وزير ولا يخرج أي مسؤول ويقول راني صرفت 600 مليار ولا راني بنيت ولا راني نقول أنا رممت ولا حسنت ولا دخلت المال بلاصة، يقول له شنو هي العلاقة التفاعلية مع النتائج؟ راهو أنا بالنسبة لي أنا اللي تصرفوا واللي توفروا إذا ما يكونش عنده انعكاس مباشر إيجابي على نتائج أولادنا وبناتنا، سيدير يقللنا في الانقطاع المبكر عن الدراسة، يقللنا في يرفعنا في النتائج في الامتحانات الوطنية، مش كما عملناه معناتها النتائج كارثية اللي نقصنا في منسوب العمر. لله دا راهو وقت الكلام اللي نقول فيه وعلاقة الفلوس بالنجاح. وقت نشوفوا السنوات الأخيرة النتائج قاعدة تتراجع، الأداء يبقى هو بيدو أما النتائج قاعدة تتراجع. علاش؟ خاطر العائلات مبقاش عندها ما تستثمر، معناتها إذا الفلوس قلت معناتها بارفوار دو كونسيكونس النجاح شنقص. والثلاثة أربع سنين الأخرانية نشوفوا العام اللي تعدى في نتائجه خير من العام اللي جاء بعده، وسناز نتائج كارثية. نحكيه على نتائج متاع 8.5 ولا 9 في السيزيام ولا نوفيام، على خاطر بالنسبة لي أنا اللي ما عداش راهو مش قادر باش ينجح. النتائج البكالوريا كيف نحكيه على 17-18% في أفضل حالات. دونك إذا ما تخدمش أنت كسلطة كأصحاب قرار،
1: لا وصلنا عشو 50% نسبة نجاح في البكالوريا.
2: لا 50% بالنسبة اللي عداو الحساب نتاعهم اللي عطيوه، وما يحسبوا على اللي ترشحوا نهار الامتحان البكالوريا في البريود نتاع الامتحان وقداش نجحوا منهم. لكن الحساب الحقيقي، النسبة المئوية الحقيقية اللي يلزمها ياخذوها بعين الاعتبار، قداش من الفئة العمرية نجحوا في نهاية المسار. اللي تولدوا فرد عام ودخلوا للمدرسة فرد عام، وقت يكملوا كامل المشروع الدراسي نتاعهم وما بقى فيهم حتى حد، فما اللي اخذ البكالوريا ومشى يقرا في التعليم العالي، فما اللي انقطع عمره 16 سنة وخرج في المنقطعين على الدراسة، فما اللي خرج في السنوات نتاع الأولى والثانية والثالثة والرابعة. معناتها نسبة النجاح الحقيقية في تونس اليوم 17% في أفضل الحالات، والرقم هذايا رقم كارثي، خاطر يعطيونا في 50% و55% و60% راهو اعتبارا لعدد المترشحين اللي عدوا الامتحان. دونك اللي هو حساب كلكو بار صحيح، اما ما يعطيش رؤيه حقيقيه للنتائج المطرزيه بالنسبه للفئه العمريه المعنيه.
1: واضح التفسير نتاعك، واضح جدا. شكرا لفضلك سيد رضا الزهروني رئيس جمعيه التونسيه لاولياء التلاميذ، شكرا على كل هذه التفاصيل اللي قدمتها لنا. مصير معكم مشوارنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 28 دقيقه على موجاتنا، مشوارنا متصل حتى للتسعه نتاع الليل. نحكيو على صور تراند الثمانينات والتسعينات، التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي. شنو سبب الحنين الى الماضي؟ هو ماضي في الاسم الحقيقة، في الشكل ربما، في التراند اللبسة، لكن هي صور بإنتاج 2026 معرضها قرينا وضوح الصورة صورة لتخينات معرضها ومزيانة وفيها ألوان مبهجة بالكاليتي متاع 2026. لكن رغم ذلك فما غزو كبير للصور هدايا هل أنه الناس تحب تعيش في الثمانينات والتسعينات وإلا جمال الصورة خلاهم يتأثروا بالموضوع ويمشيوا للتراند هدايا. نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتفيته.
0: احنا صوتكم في ساقس
3: على 91.2
0: على 91.

0: هوتيل ورغمي.
1: ضيفنا في المباشرة الأخصائي في علم النفس سيد أنس العويني، مرحبا أهلا وسهلا. شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. ساعة جربت تصويرتك بالثمانينات ولا التسعينات؟ بيناتنا بيناتنا ولا ها ولا لا ولا ما أغرقش الترند؟
2: اللي جربته وما عملتش بريكاسو، حبيت نشوف روحي حتى
1: حبيت نرجع وانت قلتلي ونشوف روحي كيفاش باش نطلع. علاش هالانتشار الواسع للتراند هذا الثمانينات والتسعينات؟ علاش هذا الحنين الى الماضي؟ هل الجمال الصور خلينا نشوف روحنا، الالوان، نعيشوا في زمن اخر، الضغوطات الحياة متاع العصر هذا خليتنا نهربوا للماضي، ولا شنو بالضبط؟ نحكيوا على دائما نغوصوا في الجوانب بالنفسية للموضوع.
2: هو من باب علم النفس تم أسباب نجم نقول عليها أسباب بسيطة وسطحية، وتم كذلك أسباب عميقة. تأثر على أسباب بسيطة، هو الترند الكل نتبعه، معناها الأغلبية متاع الناس يحسوا روحهم كي تبدأ تم حاجة جديدة يجي شوية أعجاب بها، نحب نشوف الشكل الجديد كيفاش ينجم يكون، تم نوع من الشغف، وشغف كما نعرفه هو الدافع الأساسي للعديد من السلوكات، خاصة سلوكات المتعة، كما ضريبة دوبامين هكاية تخرج وقت الإنسان يشوف حاجة جديدة ويتمكن منها. كيف تم عامل التقليد اللي نحب نشوفوه، برشة تأثيرات زيادة وقلبوا الأغلبية متاعنا، لكن الأسباب الكبيرة هي الأسباب العميقة مدى اللي نقولها هو الحنين الجماعي، كما ظاهرة نفسية تسمى الحنين الجماعي، اللي حتى ولو الأشخاص ما عاشوش في الثمانينات، يعني ربما احنا صغار في الثمانينات وثم حتى ما تولدش في الوقت ذاك وثم تغيرات طوى يعملوا في الصور ذوكم، لكن الأفلام، الموسيقى، الأجياء خليت عندنا ذاكرة زيفة، ثم حنين للعصر، يتصور على أنه أبسط وأكثر عفوية، حكا تم تقديمه خاصة في عرير القدام، معناها عصر فيه برشا حنين وعصر فيه برشا بساطة. كيف برشا ناس يخوفوا من التكنولوجيا، من التقدم الجديد هذا، من عصر التليفون اللي عمل وحدة، ثم حنين، لكن لما ثم حنين للناس المجتمع على تلفزة بالكرش، ثم برشا حنين للصورة ذيك، أن واحد يغير الصورة هو محاولة لا شعورية أن يهرب من تعقيدات العصر الرقمي الحالي اللي موجودين احنا فيه، ويعود الزمن يكون فيه العالم أكثر دفء وأكثر إنسانية وأكثر قرب، على الأقل هكا تم تصويره.
1: برا
2: البوا الثانية لله تم البحث عن الهوية والجديد.
1: كيف يعني
2: النفس نقول أن ديما الإنسان يلوج على الانتماء، مهم جدا الانتماء، يعطي دافع كبير للإنسان يحس بالانتماء. تصويرة القديمة تمثل الأصل وتمثل الكلاسيكية، بطبيعة الأصل والكلاسيكية وقت يشعر الشخص أن الصورة هذه تمثله يرسل رسالة ضمنية أنه أنا نقدر الأصالة، يعني برشا منها يقول لك التصويرة في تيتر مش زينة هكا، مش موضة جديدة ولا موضة قوية، أكل النزول المفخخة وكتجين بالألوان هذيك كان تعطيه لي دواء أنا من البسوش، أنا هكا نقدر هذا التصوير كبير، أنا راني نقدر الأصالة وأنا جزء من ثقافة وجزء من تاريخ وعمق، وهذا يخلي الإنسان يحس الحقيقة بالتميز وسط الزحام الرقمي هذا الحديث اللي موجود.
1: معناتها عنا التراند، عنا الحنين الجماعي لعصر البساطة والهروب من تعقيدات العصر الحديث،
2: عن الهوية
1: والجذور،
2: وعنا كذلك عامل الغرابة الآمنة.
1: الغرابة الآمنة، هاي شنية هذه الغرابة الآمنة؟
2: التغيير لنا في الصورة الشخصية يعطي جرعة صغيرة كيف ما قلنا من الدوبامين اللي هو هرمون السعادة، فهمناش؟ يعني نحس روحي أنا متغير بشكل ما هوش الشكل العادي، في حقبة وكأني في حقبة أخرى. أنت شوف قديش من فيلم لنا تعمل على السفر عبر الزمن، وقديش احنا نلقاه اشتياق باش نسافروا للماضي ونشوفه كان نجم أنا كشخص كيفاش نجم نعيش، حتى ولو نتمثلوها فك البطل هذاك كيفاش يسافر العصر هذاك، شوف الأفلام هذوك ولا السيري متاع العودة للماضي ولا الفيلم قديش يرجع لنا حنين كيفاش ينجم إنسان من عصر
1: ينجحوا معناتها اللوعية هذي
2: مع عصور قديمة. ثم ذلك أنا مش ممثل آخر، أنا بيدي تكون لي بوجهي هذاك الحقيقي في العصر هذاك، حاطط لك المسجلة وحاطط التلفزة هذيك وحاطط لك كاسيت فيديو، هذايا بطبيعة الحال يخلي الإنسان يشعر بغرابة، لكني غرابة رقمية، غرابة آمنة ما فيهاش حتى قلق.
1: برا هذوما الأربع أسباب اللي خلاو التراند هذايا يغزو معناتها لي ريزو سوسيو، بحث

0: وانا تقريبا النقطه اللي لقيتها في دمج كل انه احنا في حاجه الى جرعه نتاع دوبامين معناتها في حياتنا، حتى كان سعاده وقتيه معناتها هكا ولا
1: بالضبط. لا احنا نحب نسالوا للساده والسيدات المستمعين ان كنت شعرت بحنين للحاجه هذيك وردت مزيانه، شنو هو الحاجه اللي في الحقبه هذيك اللي عجبتك وحبيت ترجع لها؟ اسال روحك، زعما اللمبه نتاع العباد نتكلم مع بعض على فيلم، زعما ميزه اللوطه واحنا قاعدين عليها، كل واحد
0: شو نجم يخرج.
1: انا هذا
0: الجيل
1: مخي
0: انا والله انا اللي شفته معنا الناس فرحانه بنوعيه البشره نتاعها المشدوده الصافيه الالوان المبهجه في التصويره في لي اكسسوار، معناتها كانه الوان نتاع حياه نتاع تجديد نتاع حياه. هذا اللي شفته هكا ولا
1: كان عجبك نتصور. كان عجبك الموضه، كان عجبك نوع الالوان ولا الشكل هذاك، كان عجبك الاحداث الموجوده هذه، مش هيش عملها توا ما جرالك شيء. تنجم تعملها توا بالفعل وقوم بها توا وافرح توا، ما تعيش في الماضي بعد، على خاطر التفكيرات هذه الكل نزيدك عليها انا تفكير مرضي. اللي عنده ديبريسيون يحب يرجع للماضي. ماهوش فرحان بالحاضر نتاعو، متقلق برشا من الحاضر نتاعو، يرى اللي الحاضر ماهوش باهي، ما عندوش تفاؤل كبير للمستقبل، يرى اللي الماضي هو الحاجه الوحيده الباهيه. يرتاح برشا، يحس بحنين وراحة وقت يرجع للتصوير.
0: رغم اللي هو معاشوش، ينجم يكون معاشوش هكا ولا
1: ينجم يكون حتى معاشوش، لكن يحس بالماضي هذاك خير، لأنه يحس بالظلم ربما بشكل مرضي بالطبيعة، نتحدثوا في العصر الحالي هكا يحس في روحه مش مرتاح. هذاك علاش نرجع للتصوير قديمة كيف ما هكا، ولا نرجع نتفرج في سيري بصت عندها 20 و 30 سنة.
0: تعرف أنت كم مختص باش تخرجنا الكل عندنا ديبرسيون في الموضوع هذا. الكل باش يطلع عنا ديبرسيون وعنا فالا، معناتها حنين للماضي ونحب نعيشوا في الماضي حتى من خلال الصور. هل يمكن انه فما تجاريا توا انا باش نحكي، معناتها نعرف انت مختص في علم النفس، لكن هل انه شركات الموضه والازياء والحكايات هذوك الكل ينجموا يستغلوا التراند هذايا ونشوفوا الموضه نتاع الملابس نتاع الثمانينات والتسعينات تنجم تكون تراند في 26 و27؟
1: ديما يعملوا انسبيراسيون من الماضي وديما يرجعوا حاجات من الماضي، وكان اللبسه كل مره معناها من عصر لعصر تتغير وتتبدل ويرجعوا برشا للماضي. يعني برشا الماضي ويجيبوا منه حاجات، وساعات ترند هو يكون سبب في موضة للبس تعمل، ساعات فيلم يتعمل من حقبة معينة يأثر على الموضة في الوقت الحاضر ياخذوا منه حاجات ويعملوهم، ساعات فنان متميز يعمل حاجة أوريجينال اللي هو خاص تتعمم على برشا من الناس، وعليش ليه بالحق ترند كيف ما هكا ليه لعجب الناس مرأوش اللبسة هذيك اللي بالحق كان مزيانة معناها.
0: واضح، شكرا يفضلك، يعطيك الف صحه على كل هذه التوضيحات على القراءه النفسيه في الموضوع الاخصائي في علم النفس سيده انس العويني، شكرا على كل التفاصيل. احنا مصير معكم مشوارنا، مرحبا 8:30 على موجاتنا
2: في 60 دقيقه.

0: سودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، هلا وسهلا، تحياتي للجميع. 38 دقيقة على موجاتنا، نحكي على مصادقة الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار لتعديل خرائط العالم. حجم إفريقيا يتسع على حساب أمريكا، نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. فيسبوك ضيفنا أستاذ بقسم الجغرافيا بكلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، دكتور الهادي عبد الله. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
3: أهلا مساء الخير أخت هدى، وتحية لكافة مستمعي ديوان فام.
2: شكرا،
3: شكرا على الدعوة.
2: مرحبا، نورتنا دكتور، أهلا وسهلا. الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت يوم الجمعة الماضي على قرار يرمي لتعديل تمثيل القارات في الخرائط العالمية ليعكس الأحجام الحقيقية للدول. ستظهر إفريقيا أكبر حجم بينما تتقلص مساحة الولايات المتحدة. القرار هذا تقدمت به توغو والاتحاد الإفريقي بدعم من فرنسا، أيدته 164 دولة في مقابل معارضة أمريكية واحدة وامتناع 6 دول عن التصويت. ماذا سيتغير وشنو اللي باش يضيف دكتور الهادي عبد الله؟
3: أخت هدى، لازم في البداية نبدأ بتفسير مفهوم الإسقاط، لأنه مهم. مفهوم الإسقاط إذا كان المستمع الكريم يفهم مفهوم الإسقاط، بالتالي يولي نجم يفهم إيش معناها إنه الخرائط هذه باش تبدل. لتبسيط مفهوم نظام الإسقاط الخرائطي، يمكن أن ننطلق، دائما أقول حتى للطلبة إنه ننطلق من أشياء مألوفة لدى جميع الطلبة والمستمعين. كلنا تقريبا استخدمنا في المدارس خلال دروس الجغرافيا مجسم الكرة الأرضية، كلنا نعرفوه. وكذلك استعملنا أيضا الخرائط الجدارية التي تمثل العالم على سطح مستوى على الورق. المشكل هنا كيف يمكن أن نتحول من جسم كروي ثلاثي الأبعاد إلى خريطة مسطحة ثنائية الأبعاد. هذا هو الدور الإسقاط بالضبط. إسقاط أو نظم الإسقاط هي التي تحول الأشكال الكروية إلى أشكال مسطحة، وخاصة شكل الكرة الأرضية اللي تقريبه شكل كروي، كيف نجسمه على الخرائط في شكل مسطح ثنائي الأبعاد. هذا هو بالضبط مفهوم الإسقاط. إذا كان تبدل الإسقاط من نظام إسقاط إلى نظام آخر، الخرائط تتغير، وربما سنأتي عندما نفصل المسألة مثلا الخرائط نظام ميركاتور والخرائط الجديدة التي ستعتمد نظام الإسقاط إيكوال إيرث.
2: هذا معناتها كيش باش نحاول، يقول لي تو شنو باش يتبدل ريالمو، معناتها احنا تو كي صادقوا على هالقرار هذايا، فوالا كيفاش كانت الخريطة وكيفاش باش تتغير وعلاش افريقيا كانت مظلومة في الموضوع.
3: لازم نعرفوا لإسقاط ميركاتور اللي طوروا الجغرافي الهولندي جيرارديوس ميركاتور، ولو طوروا في حوالي سنة 1569، أي في منتصف القرن السادس عشر. هذا الإسقاط يحافظ على الزوايا والاتجاهات، ويستعمل خاصة في الملاحة البحرية قديما، ثم حديثا الملاحة الجوية. هذا النظام هو نظام الإسقاط ميركاتور، هو نظام ناجع في تحديد الزوايا والاتجاهات إلى اليوم. مشاكل أو سلبيات نظام ميركاتور. نظام ميركاتور يشوه المساحات بشكل كبير، خاصة كلما اقتربنا إلى القطبين. بمعنى أنه عندما نقترب إلى القطبين الخرائط تصبح مشوهة، بمعنى أنه المساحات تصبح المطبقة على الخرائط لا تساوي أو لا تضاهي المساحات الموجودة على الأرض، لأنه نظام ميركاتور يسلط الضوء على معناها العروض العليا انطلاقا من العروض 60 إلى القطبين شمالا وجنوبا، فبذلك تظهر المناطق هذه مشوهة، معناها ماخذة أكثر من حجمها على الخرائط. في المقابل، ولهنا سؤالك أنت، في المقابل تظهر المناطق المحيطة بخط الاستواء شمالا وجنوبا أصغر من حجمها، وهذا اللي دخلت عليه معناها توجو عملت المشروع هذا نتاع تغيير نظام الإسقاط، لأنه ينصف إفريقيا ويعطيها حجمها الحقيقي اللي لم تجده في إسقاط ميركاتور.
2: ينصف إفريقيا يعطيها حجمها الحقيقي، في مقابل تراجع مساحة الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، هكا؟
3: لا، مش تراجع مساحة،
2: لا عودتها إلى حقيقتها، فوالا، إلى حجمها الحقيقي،
3: مساحتها الحقيقية.
2: فوالا، هذا هو. لكن يقول القائل اليوم احنا باش نبدلوا خريطة، باش نبدلوا مساحات القارات او الدول في هذه الخرائط بشكل يتناسب مع المساحة الحقيقية، شنو باش يغير هذا؟ شنو باش يضيف للتوغو والافريقيا والفرنسا اللي مساندة الدول الافريقية ومساندة توغو على حساب الولايات المتحدة الامريكية، شنو باش يتغير؟
3: هو في الحقيقة رغم العلماء الخرائط والمختصين في الخرائط لاحظوا هذه التشوهات قبل أن تقدم التوغو، معناها ما هيش عرفتها التوغو،
2: لا هي استندت إلى الخبراء مش قدمت هذا.
3: نعم، إذن علماء الخرائط على بينة بهذه التشوهات، لكن معناها الهدف منها من هذه التغيرات سوف لن يحدث على عين الواقع. بالعكس، ستنصف كل قارة تأخذ حجمها الحقيقي، معناها أمريكا لقرون والمجالات الواقعة في العروض العليا إلى قرون، حوالي 4 قرون ما أخذ أكثر من حجمها على الخرائط دائما. القرار هذا هو قرار رمزي أكثر منه قرار يعطي قيمة لبلدان على بلدان أخرى، هو قرار رمزي، قرار فيه برشا إنصاف للمجالات هذه التي همشت على الخرائط وهمشت أيضا في الواقع. دونك القرار هذا بيعطيها على الأقل على الخرائط نوعا من الإنصاف.
2: فوالا، مع القليلة ما تمهمشين في الواقع وفي الخرائط ناخذوا حقنا في الخريطة، على قليلة هذا هو اللي باش يتغير. فوالا، وقتاش نشوفوها الخريطة المنصفة الجديدة هذه بعد المصادقة على هذا القرار؟
3: هي الخرائط هذه ستظهر معناها في اللقاءات الرسمية، في شاشات التلفزة، في معناها تنرجع للمآخذ على نظام إسقاط إيكوال إيرث. معناها الإسقاط هذا معناها يساعد على رسم الخرائط ذات المقاييس الصغيرة. هذا الخرائط العالم اللي تستعملوها انتم في النشريات الأخبارية أو اللي يستعملوها معناها لتصوير خرائط العالم. لكن سنرى أنه إذا كنت تحب معناها نكمل نفسر أنه نظام إيكوال إيرث في المجالات المحلية لا يعطي نتائج ناجعة. لذلك سنظل نستعمل ميركاتور وأنظمة إسقاط أخرى في المجالات المحلية، لأنه أنجع من نظام إيكوال إيرث في المجالات هذه الضيقة على مستوى المدن، على مستوى الدول. استعمل نظام إيكوال إيرث يكون ناجعا عندما تدرس العالم أجمع، معناها الخريطة العالمية. لكن عندما معناها السلم أو المقياس الخريطة معناها يكون مقياس كبير، فإنه مقياس إسقاط ميركاتور هو الأنجع.
2: واضح، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه على كل هذه التوضيحات دكتور هادي عبد الله، استاذ بقسم الجغرافيا بكليه الاداب والفنون والانسانيات بمنوبه. شكرا دكتور على كل هذه التوضيحات. كنا نتحدث على قرار الامم المتحده بتعديل خرائط العالم. 8:45 دقيقه، مشوارنا متواصل معاكم حتى للتسعه، هذه في 60 دقيقه.
0: معادي وانا فاهم كل ما يهمك.

0: النهار متسمي على صباحه وصباح رباح. تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة. صباح خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي. ديوانا فام صوتكم. في الزهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوانا فام. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 مع هدى الورغمي.
2: مرحبا، موصل معكم مشوارنا مع العودة المدرسية. فما شكون يتحدث عن ارتفاع في الأسعار متاع الملابس وفورنيتير سكولير وغيره وغيره، لكن فما ناس تقولك حتى الفريب الأسعار متاعه ارتفعت خلال هذه الفترة. هل سجلت أسعار الفريب ارتفاعا تزامنا مع العودة المدرسية؟ موضوعنا تتفيتا. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة سيد صاحبي معلاوي، مرحبا، لو سهل شنو حوالك؟
3: مرحبا بك ومرحبا بمستمعينك الكرام على ديوان فهم.
2: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا سيد صاحبي. هل ارتفعت الأسعار، أسعار الفريب خلال هذه الفترة؟ هل هي فرصة أيضا حتى لتجار التفصيل ربما للبيع بأسعار تحقق شوية أرباح؟ ونعرفوا معناتها قطاع الفريب في تونس ساعات نقولوا احنا ترتفع معناتها الإقبال وساعات ينخفض وغيره حسب مقدر الشرائية متاع المواطنين.
3: أكيد هو قطاع الفريت هو قطاع عرض وطلب، تعودنا نحن ككل عام معناها خاصة في العودة المدرسية العديد من الأولياء خاصة طبقة ضعيفة والمتوسطة يقعوا المتنفس متاعهم في قطاع الفريت، يقول لك أنا باش نكسي ولدي عودة مدرسية باش ناخو سراول باش ناخو شيميزات باش ناخو حاجة اللي تلبي الحاجيات الطفل أو البنية اللي باش ترجع تقرأ في المدرسة أو المعهد، وحتى الطلبة أيضا اللي يقبلوا على قطاع الملابس المستعملة الفريد لا لشيء على الأسوام اللي تكون معقولة وأيضا الجودة اللي تكون عالية. لاحظنا الإقبال سنة ممكن بحكم الطقس مازال ما بردشي، معناها ثم إقبال معناها متوسط، نحن نقوله إن شاء الله ممكن شي جمعة جمعتين حسب توقعات المناخية أنه مش يبرد الطقس، خاطر الأب أو الأم تقول لك أنا يا أخويا كان مش ناخو توا قطايع ما نعرفش مش ناخذ أدبس صيفية ولا ديمي سيزون ولا شتاء. حتى التاجر في حد ذاته كلك سواء تاجر تفصيل ولا تاجر جملة مازالوا ما حلوش حاجات متاع شتاء، دونك ثم إقبال على بعض السلع كما السراول كما أدبش متاع الرياضية، لكن الإقبال مازال متوسط وإن شاء الله نحن ماذا بينا عودة تكون لصغيراتنا ويلقاو الحاجة اللي تلبي حاجياتهم وتكون الأسوأ معقولة وتكون أيضا معقولة خاصة للطبقة ضعيفة. تعرفوا أنت بالعائلة اللي معناها تلقى ظروفه متوسطة أو مش قادر بشيخه جديد أكيد بشي يمشي للفريق ويلقى السلع متوفرة وبأسوأ معقولة.
2: بلا معناتها الفريب هو الظلم متاع كل التوانسة وخاصة معناتها الطبقات المتوسطة وضعيفة في الفترة هذه، لكن فما استغلال للفترة هذه للترفيع في الأسعار ولا؟
3: والله شوف كيما نعود لك الكلمة هو عرض وطلب. نحن كغرفة وطنية لتجارة الفريب بالجملة دورنا صحيح نقابي وندافعوا على منظورينا كالكسوة تجار تفصيل تجار جملة أصحاب مصانع، لكن أيضا دورنا توعوي تحسيسي، نحن في اتصال مباشر مع رؤساء الغرف الجهوية المتواجدين في كامل تراب الجمهورية، معناها دورنا أيضا توعوي أن باش نحن خاصة زادة من إذاعتكم أن دورنا باش نوجه نداء للرؤساء الغرف الجهوية باش يحسوا وتكون أسوأ معقولة خاصة معناها كما قلنا للفئات المتوسطة والضعيفة باش يلقاو الملابس نتاعهم بأسوأ معقولة، ونحن نتمناو لكل عائلة أنها تلبي حاجيات صغيراتها باش تتعدى لهم سنة دراسية مليئة بالنجاح والتوفيق. وأيضا أنا نحب نطمن العديد من المواطنين أن السلع متوفرة ومتوفرة معناها بأمور عادية. وأكيد أنت تعرف اللي الفريق معناها ولات فيه ثلاثة معناها ينقسم ثلاثة مراحل. تقى الفريق في الأسواق اللي تقاها معناها مقتايع معناها بأسواق معناها تكون معقولة جدا، وتقى حوانة اللي متاع الفريق متوسط، وأيضا سيبر فريق اللي يمشي له اللي يحبوا لي مارك واللي يحبوا معناها حاجة تكون معناها ممتازة وتكون حتى سومها مرتفع لكن تكون جودة متاعها عالية.
2: ما عادش الفريق بتاع زوالي معناتها فقط اليوم أصبح الفريق لكل الطبقات، لأنه وحتى مع مستوى الأسعار معناتها كي كنت الأسعار اللي كنت توردوا به ظهر لي مش نفس الأسعار اللي موجودة تاوسي صح؟
3: أكيد. شوف هي الفريق قطاع مثل القطاعات بكل اللي تساهم في الدورة الاقتصادية. راهو الفريق معناها مربوط بالعملة التونسية، مربوط باليد العاملة، أيضا مربوط بالترانسبور. أنت تشوف ثم تاكساسيون صارت سيرتو على مضيق هرمز اللي عملوها جديدة، معناها تلاحظ اللي ترانسبور طلع شوية، تلاحظ اللي معناها زيادة في اليد العاملة. أيضا
2: العملة احنا السلع متاعنا الأكثرية من وين ما تعرفش تقول لي مضيق هرمز السلع، لأنه احنا التونسي مش في باله كل السلع جي من أوروبا مثلا،
3: جي من أوروبا ما ثم تاكساسيون عملوها جديدة أكيد يعرفوها لخيال، ثم ارتفاع شوية في الترانسبور. أيضا معناها العملة معناها وقتي بشتغل اليد العاملة زاد عندها دور كبير برشا. أيضا السلع اللي مربوطة بالعملة التونسية والسلع أيضا والأزمة الاقتصادية اللي تمر بها أوروبا تفهم فيه، ولا هذه أيضا تساهم في تدني الجودة. خاطر لاحظوا أنا أخت هدى العديد معناها من العباد اللي يسألونا يقول لك يا خويا شبه الفريق معناها الجودة متاعها تحت. راهو الفريق مربوطة بالمواطن الأوروبي اللي يعيش خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية واللي تعاني منها العديد من الدول الأوروبية ومست حتى أمريكا. دونك نحن نلاحظوا أنها الجودة تحت شوية على قبل. معناها التاجر الفريق نتاع التفصيل كيقول لك أنا نحل بلا إكسترا ولا بريمير ما نقهاشي كما الجودة اللي كنت نحل بها قبل ولا نشوفها، وزد على ذلك يقول لك غلات. دونك نحن نقولوا صحيح الجودة تحت شوية لكن الأسواق تقعد معقولة وفي متناول الجميع، وأيضا نقولوا السلع متوفرة. ونحن من موقعنا نزيد نعود ونحسوا منظورينا باش سيرتو في الفترة هذه متاع العودة المدرسية باش تكون الأسواق معقولة خاصة من تجار التفصيل وتجار الجملة، وتكون متواجدة السلعة تلبي كل الأسواق وكل متطلبات تجار التفصيل، وتكون في متناول الجميع من حيث الثمن والعرض والطلب.
2: واضح. شكرا يفضلك يعطيك الف صحة. شكرا.
3: تفضل. نحب نتمنى الشفاء لخويا لطفي المعلاوي اللي صار له حادث مدة شهر واللي توفيت معها توفى شكون معاه واللي من إذاعتكم نقول ربي يرحمه. وأنا نحب نقول لخويا ربي نتمنى لك الشفاء العاجل وترجع لحياتك اليومية وربي يطول في عمرك. وشكرا.
2: ربي يفضل إن شاء الله، ربي يرحم اللي توفى وإن شاء الله ربي هو يطول في عمره وربي يحفظه ويقيمه سالم إن شاء الله. شكرا سي صاحبي المعلاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة. مواصلين معكم مشوارنا 8:45 دقيقة على موجتنا.

0: على ديوان FM. رفيق بوشناق وليرف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان FM صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان FM.
2: نحكيو على مهرجان الشباب بجابس، نمشيو في رحلة الجابس وناخذوا تفاصيل البرنامج.
3: بون بلان
2: بون بلان يحضر معنا في المباشر المنسق العام للمهرجان سيد بيرم معالي. مرحبا، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟
4: مرحبا بك اختي هدى، مرحبا بمستمعي ديوان FM.
2: شكرا لفضلك، اهلا وسهلا. من غرة سبتمبر 12 سبتمبر مهرجان الشباب بجابس، شنو المهرجان هذايا؟ شنو الفعاليات نتاعو؟ شنو برنامج؟ وشنو هي التفاصيل؟ اعطينا.
4: اكيد ماكم تعرفوا الناس الكل، يعرفوا الساده المستمعين، انه تنزيل الاستراتيجيه الوطنيه للشباب في فوق 2035 ارتأت وزارة الشباب والرياضة أنها تعمل مهرجان في دورته الثانية. هذايا عملناه وعملناه وسنين إن شاء الله جددنا الموعد وحطنا رحال في 24 ولاية من تونسنا العزيزة. هو نشاط مستحدث في الحقيقة، تشارك فيه برشا أطراف، هو موجه زادة لشباب الأحياء والتجمعات السكانية والريفية. مهرجان يضم إبداعات الشباب، خذينا تام معين من الاستراتيجية هذه التطرف والعنف، حبينا نعد نعدد الفقرات والأنشطة فيه، حبينا نسس الولاية جابس 13 المعتمدية بكل عماداتها إن شاء الله. ده المهرجان نهار 1 سبتمبر 2026 بندوة فكرية حول التوقي من السلوكيات المخطوفة بالمخاطر في الأوساط الشبابية، بين لها أكيد عنوان حماية الشباب من أثر المخدرات والعنف، مسؤولية مشتركة إن شاء الله.
2: هذا العنوان متاع الندوة اللي بديتوا به ليامات الأخرى، معناتها مش تكون موزعة للمعتمديات، معناتها كل نهار في معتمدية ولا شلون بالضبط؟
4: فعلا فعلا هو المشوار مازال متواصل إن شاء الله. بالبداية كانت مع ندوة فكرية كما كنت نحكي لك، عملنا المحطة الأولى فعليا في كورنيش غنوش، معتمدية غنوش، مشروع جماهيري وعروض فنية وشبابية ومسرح وإلى ذلك، ورشاتها تحسيسية وتوعوية. 4 سبتمبر كان لنا موعد مع دار شباب النحال في ندوة قيمة جدا حقيقة، ربطنا بعض المواضيع اللي تخدم فيها وزارة الشباب والرياضة الإدارة العامة للشباب، وإحنا نأخذها كمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية جابس، مداخلة وحلقة تكوينية حول ريادة الأعمال والأعمال الخضراء والاقتصاد الأخضر وعلاقة بتشغيل الشباب والضغط عنه بالمخاطر المحفوظة بالمخاطر. من بعد مشينا لمنطقة الهيش، عملنا بما يسمى مخيم شبابي لتعزيز السلامة ومقاومة العنف والتطرف، عملنا فيه برشا ورشات تنشيطية، ورشات المهارات الحياتية، عمل تطوعي وأمزجة تنشيطية. ان شاء الله مازال المشوار متواصل.
2: شو مازال عنا القدام؟ شو مازال عنا معناتها من هنا حتى 12 سبتمبر؟
4: مازال عنا تخيل التوجان وادراك ما جبال مطمطة، كيف باش نمشوا لشنني، باش نمشوا وقاء. وخدمنا زادة يوم تكويني لتعريف النظام المبادر الذاتي في معتمدية الحامة، مازال عنا انشطة رياضية في معتمدية الحامة الغربية ان شاء الله ربي. خدمنا في منطقة الميدا يوم تنشيطي توعوي تحسيسي ورياضي كيف العديد من الأنشطة الشبابية. مازال عنا إن شاء الله في مطمطة القديمة كيف عنا موعد آخر إن شاء الله نهار 8 سبتمبر عفوا 9 سبتمبر يوم تنشيطي كيف أقيمة في منطقة العوينات بالمطوية، وشفنا برشا حركية وبرشا تفاعل من الشباب اللي حضر معنا واللي شاركنا في الورشات هذه. ان شاء الله كان سهر ربي. عندنا غدوه في منزل الحبيب محمد علي جابس كيف وليد في مركز المدينه، يعني انا موعد اخر يوم تنشيطي توعوي تحسيسي. مازلنا في شط السلام كيف نهار الجمعه، مازلنا في مطمطة جديده ان شاء الله.
2: ان شاء الله تقريبا جوله في كل العمادات وكل المعتمديات.
4: 13 المعتمديه اكيد ختامهم مسك ان شاء الله باش نكونوا في عيون الزركين تبع معتمديه مارف. أمسية كبيرة برشا إن شاء الله باش نتوجوا العمل هذايا في مهرجان الشباب اللي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية قابس تحت إشراف أكيد الإدارة العامة للشباب ووزارة الشباب والرياضة.
2: إن شاء الله بالتوفيق والنجاح في هذا المهرجان، مهرجان للشباب الذي يجوب كل معتمديات ولاية قابس. شكرا جزيلا المرافق العام للمهرجان سيد بيرم علي، شكرا على كل هذه التفاصيل. احنا هكا وصلنا لختام لقانا لليلة، شكرا للإنترنت الكل اللي تواصلوا معنا، شكرا للناس اللي تواصلوا معنا عشان اللي تمتعنا للديوان فم لايف، تحية لكم جميعا في الختام. شكرا جد الياسون ياساسي نصف دهش حمدي فركات سمام فارس العياري سمية الهواري حافظ هجدي، شكرا معز المنوبي، شكرا لكم يعطيكم الف صحه سونيا سيسي، شكرا على التفاعل يعطيكم الف الف صحه. حبيت نقول للناس اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف خير ان شاء الله يا ربي يعطيكم ما تتمناوا وتحققوا كل احلامكم. شكرا هاجر بن مفتاح صديقتنا العزيزه تقول نقدم ديديكاس للريتاج وحفيدتي تقول ريتاج وهذا عيد ميلادها الاول وعمرها عام ان شاء الله كل عام وهي حيه بالف خير. شكرا حسام، شكرا هيفا، شكرا إيمان، شكرا ضحى، أجمل تحية هدى، الأخبار مع بهيرة، نايت كلوب مع محمد القرقني، يلا لكم زينة، تصبحوا على خير.

يون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديون اف ام، صوتكم.

0: بموجز التاسعة ونفام عسلمة. قائم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد من قبل القطاع البنكي التونسي تطور بشكل طفيف خلال النصف الأول من سنة 2026 ليبلغ 30 مليار و662 مليون دينار موفى جوان المنقذ مقابل 30 مليار و554 مليون دينار في ديسمبر 2025، أي بزيادة تناهز 108 ملايين دينار وفق بيانات صدرت في نشرية الإحصائيات المالية للبنك المركزي لشهر جويلية المنقذ. الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة يقول إن ارتفاع درجة الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة أسهم في تراجع إنتاج الدواجن، ما انعكس سلبا على وضعية تزويد السوق وفق ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فام، موضحا أن المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب يتجه نحو توريد بيض التفقيس بهدف تعديل السوق واستعادة نسق الإنتاج في غضون الأشهر القادمة. توفير 40 حافلة مخصصة للنقل المدرسي بولاية قبلي، من بينها 27 حافلة لمدينة قبلي وحوازها و13 حافلة لمعتمدية دوز والفوار. ورئيس وكالة النقل بقبلي حسن البليداوي يقول في تصريح لديوان فام إن أسطول النقل بالجهة سيشهد مع بداية سنة 2027 تدعيما بحافلات جديدة سيخصص جزءا منها للنقل المدرسي، فيما سيوجه الجزء الآخر لاستئناف السفرات التي تربط ولاية قبلي بعدد من الولايات المجاورة. المصالح الرقابية بمعتمدية جرجيس تتمكن من ضبط تاجر بصدد بيع قوارير مياه معبأة بمياه مجهولة المصدر بسعر 800 مليم للقارورة الواحدة سعة لتر ونصف حسب ما صرح به المدير الجهوي للهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية مكتب من دين محمد ناجي لبرنامج 60 دقيقة على ديوان FM. وهذا وقد تم حجز 180 قارورة كانت معدة للبيع وإتلافها بالتوازي مع تحرير محضر بحث في الغرض. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يعلن في مكالمة هاتفية مع نظيره الياباني عن إحراز تقدم كبير في المحادثات بين إيران وسلطنة عمان لتحديد مسار مرور مؤقت عبر مضيق هرمز، مشددا على استمرار المشاورات بين البلدين للاتفاق على آليات مستقبلية لإدارة المضيق.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

عاقل نص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: سوية ليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7، وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص.

برنامج البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكايات الباغانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwnfm.net. مرحبا بكم في الرونديفو نتاع كل ليله اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. مرحبا بكم، ان شاء الله كيما العاده نوصلكم بالموسيقى، ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قاصدين. ربي سلام عليك حسام الحلواني سيد المخرج، سلام عليك هيفا في العداد، هذا محمد قرقني من ورا الميكرو. كيما العاده برشا برشا موسيقى تقريبا سنسلو بالفقرات نتاعنا كاسيت انتو كان نحكيوا على ولديز الطرب الماتشي ماتشي معفوف اللافتر زاده هذوما الكل تلقاو معنا في الثلاثه ساعات هذوما. اي داير وحنا نحكيوا على كاسيت قبيله نسمع في سيد انيس العويني جو بونس هكا فوالا كيمش غالط في الاسم، اخصائي في علم النفس كان مع هدى في 60 دقيقة، قال اللي التراند نتاع الثمانينات هذايا اللي قاعدين نشوفوا فيها توا، وانا واحد من الناس استعملتها للأمانة وعجبتني الفازة برشا، قال لك دليل تنجم تكون دليل على الاكتئاب. يا لطيف يا ربي خلينا بالله الاكتئاب هذيك ما بهنه نتاع الثمانينات والتسعينات ولا غانية ذيك، وانا نحكي لكم يمكن مش نزيدكم شوية في الاكتئاب هذيك علاش من بعد شوية مش تسمعوا رامي عايش.
1: يا حبيبي قلبي مال وانت اللي شغلت البال، ده ما فيش غيرك بحياتي يا حياتي مهما قال.
0: يا اون بلوس زاد باش نسمعوا موسيقى هذايا الكل مش نلقاهم في كاسيت بيان سور، مش نسمعوا زاد عمرو دياب.

0: نجم تعبر عليها كما تنجم تعبر عليكم الكل اللي تسمعوا فينا، كل واحد وكيفاش، انا عايش ومش عايش. على كل ان شاء الله هذه الموسيقى نتاعنا اللي بعد شويه باش تلقاوها في كاسيت، مي كيما العاده نرجعوا مع الموسيقى اجو، نخليكم مع جديد، نخليكم مع موسيقى ايت ديريكتومون، نمشيو مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شويه باش تسمعوا احمد سعد في كوتي.

بيقولوا في أرواح، مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: روسي ومسلم انا بابا. هذه الموسيقى اللي ترجعنا معكم من جديد في نايت كلوب.
1: موندو دي جي الميكس والريميكس اقوى الهيتات واجدد لتيوب ديوران دو بلاسمان على ديوان اف ام.
0: يا دراه البابا والماما شنو عاملين ديجا في التحضيرات للعودة المدرسية؟ والله يا ربي معانا وربي معاكم وكهو هذيك البابا والماما توا فيش مخهم. لا انا بابا ولا انا ماما الفايدة انا اقول لكم فما برشا موسيقى بنينة ان شاء الله تنسيكم هكا شوية كوميم في الستريس متاع العودة المدرسية. قبيلة نسمع سيدة في الارقام ونسمع في بعض المعطيات حول الادوات والكلفة الجملية للعودة المدرسية. ارقام يا لطيف ارقام يا لطيف ان شاء الله ربي يبدل الحال بحال ما خير. انتو كان اقول لكم بعد شوية في ساعة نتيني مش القاو دي بلاكيت بيس اركيلي مش القاو كيث اربن مش القاو ابر ليفين مش القاو جيزي في مرشة موزيكا في اولديز.

دونك كيما سمعتوا بعد شويه هذا الكل باش نلقاو في اولديز. ديجا نحكيو على المرتبه من 95 ل 91 في البيلبورد نتاع عام 2004. باش نرجع بكم كيما سمعتوا البرشا غاني خدم، ولكن زاده توسوي باش نرجع بكم للاورينتال توسوي نرجع معكم الكاسيت.

0: في كاسيت
1: من تراند بتاع الثمانينات. باش نرجع بكم للالفينات انا المره هذيا. موسيقى باش تلقاوها عندي لسه اواخر الشتاء ان توكا تاو بدايه الشتاء. عاد كبينا البيمال رامي عياش شويه الكفوري بحبك انا كتير. مايا النصري اخبارك ايه توسويت. باش خليكم مع عمرو دياب انا عايش الاخبار شويه اخر مع بهيره العوجي. برشا موسيقى عملوا بها عم بون كيف. احنا نرجع معكم كيما قلت في ساعتنا الثانيه. ما تبدلوش الموجه انتم تسمعوا في نايت كلوب على ديو انا فاهمه.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والعشرة دي ون اف ام عسلمة. الإدارة العامة للأداءات أدرجت وظائف جديدة على مستوى منصة التبادل لأغراض انشبائية إنتاج بداية من شهر سبتمبر الجاري. وأوضحت الإدارة العامة أن هذا الإجراء يهدف إلى مواصلة رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإلكترونية المزدات للمواطنين والمؤسسات. وتتيح الإضافات الجديدة للمطالبين بالأداء الاطلاع الحيني على وضعيتهم الجبائية المتعلقة بإيداع التصاريح وعلى نسبة التسبيق الموظفة على واردات مواد الاستهلاك. وأشارت الإدارة العامة للأداءات إلى أن التحديثات شملت تمكين المنخرطين من تفويض بعض وظائف المنصة لمستخدمين آخرين وفقا لخصوصية المهام الموكولة إليهم. رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الملابس المستعملة صاحب المعلاوي يقول في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فام إن الإقبال على الملابس المستعملة يشهد حاليا نسقا متوسطا مع اقتراب العودة المدرسية، لافتا إلى أن السلع متوفرة في السوق. ودعا المعلاوي التجار إلى الحرص على توفير ملابس مستعملة بأسعار تكون في متناول مختلف الفئات الاجتماعية وخاصة الطبقات المتوسطة والضعيفة. عضو المجلس المحلي بمعتمدية السعيدة من ولاية سيدي بوزيد عصام خليفي يقول إنه تم استكمال أشغال بناء السوق البلدي بالجهة على أن يتم تسليمه إلى البلدية قريبا، مضيفا في تصريح لمراسل ديوان فان بالجهة أن كلفة المشروع بلغت حوالي 1.3 مليون دينار ويتضمن 19 محلا تجاريا. إلى الشأن الدولي، الدفاع المدني السعودي يؤكد زوال الخطر عن المدن التي تعرضت لهجمات من الحوثيين. لجنة تابعة للأمم المتحدة تجري تحقيقا بشأن سوريا وتقول أنها تشعر بقلق بالغ إزاء الأنشطة العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، محذرة من أن بعضها بما في ذلك اعتقال عشرات الأشخاص قد ترتقي إلى جرائم حرب.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5.
0: على 93.5.
3: كل ما يهم السبور،
2: سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم من الماتشوات. معانا ما يفوتك شيء، تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم. فلاش سبور، فلاش سبور.
4: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالمسابقات الإفريقية في دوري أبطال إفريقيا. النادي الإفريقي يسافر بعد غدوة لباماكو عبر طائرة عسكرية خاصة، وين يواجه نهار السبت فريق جوليبا المالي. بداية من الأربعة أمتار عشية في كأس الكاف. نهار السبت أيضا الأربعة ترجي جرجيس يواجه فريق ديامبرز السنغالي. العكارة يسافر غدوة الدكار عبر كازابلانكا، وين يواجه كما قلنا فريق ديامبرز. نذكر في كأس الكونفدرالية أيضا النادي الصفاقسي يستقبل نهار حد شوتينغ ستارز النيجيري بدون حضور الجمهور بداية من الستة متاع العشية. مصدر صلبة الترجي الرياضي التونسي أكد أن اليوم أن الفريق توصل الاتفاق مع المهاجم الإيفواري ناموري كايتا. من المنتظر أن المهاجم كايتا البالغ من عمر 19 عام يخلط في الأيام القليلة القادمة من أجل إجراء الفحص الطبي والإمضاء مع فريق بابسويق. نذكر أن كايتا ينتمي راسينغ أبيجان الإيفواري ومنتخب الكوت ديفوار تحت 21 عام. نادي لودوغوريتس رازغراد بطل الدوري البلغاري أعلن تعاقده مع المدافع الدولي التونسي عمر الرقيق. رقيق باش يشارك مع فريقه الجديد في اليوروبا ليج، مع العلم أنه انتقل ليه قادما من ماريبورا سلوفيني. نذكر صاحب 24 سنة شارك مع المنتخب التونسي في مونديال 2026، سجل هدف ضد منتخب السويد. المنتخب التونسي للأواسط فاز اليوم على نظيره الليبي بنتيجة 27 مقابل 23 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة الأفريقية للأمم لكرة اليد. المنتخب التونسي استهل مشواره في البطولة بالفوز في الجولة الافتتاحية ضد منتخب البنين بنتيجة 53-24، ثم سكور أيضا في الماتش الثاني أمام المنتخب الكيني 50-20. ومنتخبنا يواصل تألقه في الدورة ويحسم الترشح لربع النهائي في صدارة المجموعة. مرشح عربي وحيد لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنة 2026، نحكي على المغربي أشرف حكيمي نجم بي اس جي الفرنسي، قائمة فيها 30 لاعبي من بينهم ليونيل ميسي، كريان مبابي، لامين جمال، رودري، هاري كين، كفاراتشيريا، ديمبيلي، مع غياب لبيدري، رافينيا، كريستيانو رونالدو. ختام مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية، آيك أتين اليوناني فاز ضد بلاس كلينز النمساوي 1-0، كلوب بروج البلجيكي انهزم ضد أستون فيلا الإنجليزي 3-2، بوروسيا دورتموند الألماني فاز ضد فريق فياريال الإسباني 3-2، فدراغاو بورتو ينهزم ضد مانشستر سيتي 2-0، ليل الفرنسي ينهزم ضد ريال بيتيس الإسباني 3-2، وريال مدريد يحسم القمة في البرنابيو أمام إنتر ميلان الإيطالي 2-2.

ايه مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, وما زلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا. ايه داير الموزيكا ما توفاش كيما العاده, برشا موزيكا استنى فيكم. حضروا روحكم بعد شويه نسمعوا موزيكا ترابيه, باش نسمعوا ام كلثوم الجديده موجوده معنا, باش نسمعوا زاده فيروز, مش فيروز اللي نعرفوها, فيروز اخرى. على كنت نحكي لكم بعد شويه اخر الحكايه, لكن توتويت كيما العاده الرونديفو نتاعنا يكون مع الاغاني القديمه في الاوكسيدونتال, ونرجع بكم كيما قلت البيل بورد العام 2004 توتويت اولديز. اولديز في اولديز نحكيه على المرتبة 95, وكان تحب موسيقى الالفينات فما اغاني يكفي انك تسمع اول سكوند منهم. تعرف اللي الحفلة باش تبدا, واليوم عندنا واحدة من الاغاني اللي كانت حاضرة بقوة في الكلوب واللي غادي وقتها اسمها هي ماما متاع بلاك هيد بيس. الغنية اللي خرجت عام 2003 ضمن البوم الي فانك, وهو الالبوم اللي يمثل مرحلة مهمة برشا في مسيرة الفرقة, خاصة مع انضمام فيرجي للتشكيلة. البلاك هيد بيس وقتها كانوا قاعدين يبدلوا ستيل نتاعهم ويعملوا في الميلانج بين لي بوب والبوب والدانس بطريقة مختلفة. ماما بالذات كانت عندها انرجي ما تتخبى.

0: Ladies and gentlemen, this here's another one for the steppers. DJ Wayne Williams, put the record on.
1: في المرتبة 94 ويدا نحكيه على أركيلي نحكيه على موسيقى اسمها Happy People. فما غني اللي ما تحتاج برشة تفسير, تسمع البيت ديركتومون تلقى روحك تحب تتحرك تحب تشطح تقول زاد اليوم نعيش ونفرح خل النهار يتعدى. هذه بالضبط الأجواء متاع Happy People متاع كيما قلت أركيلي, الغنية اللي خرجت عام 2004 وكانت التايتل تراك متاع الألبوم اسمه Happy People You Saved Me. أركيلي في الفترة هذه كان معروف بالميلونج متاع الغنبي والسول والغوسبل مع برودكشن فيها جروف واضح برشة, وهابي بيوبل جاي من الجو هذية بالضبط. نحكيه على ريتم, نحكيه على بازلاين هكا مفرهد, فوكالز متاع جروب وحسيس متاع سامر بارتي من أول لينوت. الحاجة اللي تميز الغنية هي المساج متاعها, الفرحة ما هيش حاجة معقدة, مش لازم تستنى مناسبة كبيرة باش تكون فرحان. ساعاتيك في شوية موسيقى أصحاب بتاتر في الكهرباء في الدانس فلور ولا حتى في لما الفايدة الناس تبدأ من حولك, دونك تبدأ هكا فرحان كمين فما انرجي مزيانة. الموسيقى تحس أو كان انفيتاسيون متاع سايب عليك مستريس, سايب عليك المشاكل وادخل معنا في الجروف. والالبوم هذا كان عنده زوز اجواء مختلفين, الجزء الاول اللي فيه هابي بيوبل فيه هكا سيليبريشن و ار ام بي وبارتي فايبس وغيره, والجزء الثاني كان اللي اسمه يو سيفد مي كان اكثر روحانيه ومرتبط برشا بالغوسبل. لهنا يعني اركيلي حب يعمل كونتراست بين الفرحه الدنيويه والجانب الروحاني وبين الدانس فلور والكنيسه.

في المرتبة 93 فما لحظات في الحياة الإنسان يتوجع، أما في نفس الوقت يعرف اللي لازم يقول ستوب، توا كل واحد لازم يمشي في طريقه. وهذه بالضبط الحكاية متاع كيث أوربن في You'll Think of Me، الغنية اللي خرجت عام 2002 وكانت من ألبوم Golden Road، واحدة من الأغاني اللي عرفت الجمهور أكثر على كيث أوربن، الفنان الأسترالي اللي نجح برشا باش يفرض روحه في عالم الكاونتري ميوزيك. الموسيقى ذي بريك أب ماهيش مجرد بريك أب عادي، في البداية تحس اللي الراجل مازال موجوع من العلاقة اللي وفات، حبيبته مشيت وهو مازال يعيش في نفس البلاصة، يشوف في حاجاتها وذكرياتها، وفي عوض ما يجري وراها يبدأ يكتشف حاجة أهم، هو زاد عنده الحق ويبدأ من جديد. العنوان وحده قوي برشا، You'll Think of Me، يعني يمكن اليوم أنت اخترت أنك تمشي ويمكن تحب تنسى، أما نهار من الأيام باش تتفكرني. كيث أوربن عنده طريقة خاصة في الغناء، صوت في برشا دفء هكا، فما نفس في نفس الوقت فما معرفتك الصوت الخشين متاع الكاونتري، معاها شوية وجاعة ومع الجيتار ومع الكاونتري برودكشن اللي موجودة، الإحساس يوصل فينا المول لكل من يسمع الموسيقى ذاية. الغنية نجحت بشكل كبير، وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد هوت كاونتري سونجز، وربحت سامحوني كيث أوربن أول غرامي وورد في مسيرته من فئة البيست ميل كاونتري فوكال بيرفورمانس. واللي يعجبني في الغنية هو إنها ما تقفش عند الحزن، هي تبدأ من الوجيعة أما توصل للسيلف ريسبكت، خاطر ساعتها كأصعب قرار مش انك تقول نحبك، اصعب قرار هو انك تقول نحبك اما نعرف اللي لازم نكمل وحدي.

في المرتبة 92 وفي بداية الألفينات خرجت فنانة صغيرة في العمر ما عندها شخصية وصوت يخليوك تقول هذه مو جاية باش تبع القواعد، بالعكس باش تحطم كل القواعد. هي أفريل لافين والليلة مع واحدة من الأغاني اللي بينت من خلالها شخصيتها القوية دون تيل مي، الغنية اللي خرجت عام 2004 وكانت أول سينجل من ألبومها الثاني أندر ماي سكين، وبعد النجاح العالمي متاع ليت جو متاع ليت جو متاع كومبليكيتد ومتاع سكاير بوي، الناس كانت تستنى أن تشوف أفريل باش تعمل شنو باش تعمل فينالمون في المرحلة الجديدة. دون تيل مي جات بإجابة واضحة تقول أفريل كبرت والاتيتود نتاعها ما تبدلش. الغنية تحكي على علاقة وين الطرف الآخر يحب يفرض روحه ويتحكم في العلاقة، وهي ترفض أنه تكون مجرد شخص يتبع الأوامر. ومن أول العنوان دون تيل مي يعني ما تجيش تقرر عليه شنو نعمل وشنو نحس وكيفاش نعيش، ولهنا القوة متاع أفريل كانت تغني على المشاعر على الشباب بطريقة مباشرة من غير ما هكا ما تتصنع ومن غير ما تحاول أنها تكون بيرفكت بوب ستار في العالم ولا لا. الصورة متاعها فيها حاجة مميزة شوية هكا طاغوش شوية ريبيليون شوية أنثوية الكل ما بعضه مع دي جيتار ومع بوب روك برودكشن. الغنية تعطي إحساس أنك تسمع في شخص يحكي على حاجة عاشة مش مجرد غنية مكتوبة في استوديوه.

بوب يعيش في واحدة من أقوى المراحل إمتاعة، والرابر اللي كان تقريبا ملك الجيم وقتها هو جيزي، وبالستريت اتيتيود إمتاعة وغيرها خرجت غنية مختلفة شوية في الجو. نحكيه على Change Clothes، الغنية اللي جاءت ضمن البوم The Black Album اللي جيزي قدمه وقتها كأنه آخر البوم في استديو قبل ما يعتزل، والموضوع هذا يعطى للألبوم حساسية أكبر وخلى يمكن نعمل البوز، خاطر الموضوع وقتها يقول إنه جيزي كان مش يعتزل الموسيقى من أول بيت. تعرف اللي الموضوع مش جانجستا راب تقليدي، الانتاج متاع The Neptunes، الفوكالز متاع فال ويليامز اعطاها لغامبي جروف، عرفت اللي يخليك تسمعها في الكلوب في الكرهبة ولا حتى في سهرية هكا كالمة شوية. العنوان وحده عنده ستيل Change Clothes. جيزي لهنا يحكي على النايت لايف، يحكي على الفاشن، يحكي على الاتراكشن، ويحكي على الصورة والاتيتود اللي تصنعهم كي تدخل الكلوب. يعني باختصار بدل حواجك حذر روحك الليلة باش تكون مختلفة كومبليتمون. الغنية كانت زادة من اشهر الكولابوراسيون بين جيزي وفارل قبل ما فارل يولي واحد من اهم الاسماء في البوب واللي بوب برودكشن، والنجاح هذا ما وقفش عند الكلوب. الموسيقى وصلت للتوب 10 في البيلبورد وكانت من ابر دي سينجلز نتاع ذا بلاك البوم، والالبوم هذا بذات عنده مكانة خاصة في تاريخ جيزي في لي تراكس كيما 99 problems، كيما dirt off your shoulder، وبرشا اغاني حاسيلو اللي كانوا ناجحين واللي بدلوا حياته فينالمون وخلاوه ملك من ملوك الهيب هوب.

0: التسعة نص الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني.
1: نايت كلوب مازلت متواصلة معكم بيان سور ومازلت برشا موسيقى كيما العادة. لو رانديفو نتاعنا يكون مع الأغاني الترابية تو سويت في ساعة سلطنة.

سلطنة. أم كلثوم عندها مقطع مزين برشا من بعيد عنك تقول بيني وبينك خطوتين. أي بيني وبينك خطوتين. هذه الموسيقى مش اسمها بعد شوية ديجا موسيقى حلوة برشا. أنتو كام مش نقول لكم تسويت مش تسمعوا ليالي الأنس من عند فردوس. فردوس اللي أنا قلت لكم قبيلة فيروز شنو العلاقة فردوس هذا فننة للأمانة ما نعرفهاش. اكتشفت اليوم عليها واكتشفت موسيقيتها ولكن لقيت أنه كتبين عليها هي فيروز المغرب ولا معناها ما نعرفش شنو علاقتها بفيروز. يمكن كانت غنت شي الفيروز ولا صوتها يشبه بتيتر شوية الفيروز. مي هكا قريت الارتيكل عليها إيبا أنتو كام صوتها مزيان برشا تستحق انها تكون معنا تو سويت في ليالي الانس. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف مع ليالي ديوان. انا نقول لكم موسيقى حلوه شويه اخر تكون معكم الاخبار مع بهيره العوجي. خليكم معنا برونشي اريانا جراندي مش تكون هي ضيفتنا في ساعتنا الثالثه ونعطيكم الافلام بيان سور في بوب كورن. حضروا روحكم برشا جديد في نايت كلوب.

0: وين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة الفلاحين ومربي المشية والبحارة إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتوخي الحذر للتوقي من مخاطر تقلبات جوية مرتقبة بداية من بعد ظهر يوم الخميس القادم. ودعت الوزارة الفلاحين والمربين إلى إيواء حيواناتهم داخل فضاءات مغطاة وآمنة وإبعادها عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه. ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سليح زواري يؤكد خلال جلسة عمل لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار على ضرورة تكثيف التدخلات الميدانية ورفع درجة اليقظة وتسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية للتدخل السريع، فضلا عن مراقبة مدى جاهزية منشآت التصريف وقدرتها على استيعاب كميات الأمطار المتوقعة. حرائق والغابات التي سجلتها ولاية جندوبة خلال هذه الصائفة أتت على حوالي 876 هكتار من الغطاء الغابي وفق ما صرح به المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة العميد سيف الدين الدخلاوي للديوان فهم.
3: بالنسبة للصيف السنة 2026 كانت صيف استثنائية بولاية جندوبة، شهدت 81 حريق بالنسبة لحرائق الغابات، حوالي المساحة المحترقة 876 هكتار. سويت الموجة الأولى متاع الحر في شهر جويلية والموجة الثانية متاع الحر في شهر أوت، شهدنا مجموعة من الحرائق متزامنة، خاصة يوم 29 أوت 2026 شهدنا 8 حرائق متزامنة بمناطق مختلفة على كامل مرجع النظر. الحمد لله ما سجلناش حتى خسائر بشرية، لا خسائر في الممتلكات لا خسائر في الحيوانية، كانت جوست خسائر الغطاء الغابي، المساحات ما كانتش كبيرة بارابور النمبر الكبير متاع الحرائق.
2: إلى الشأن الدولي، الجيش الأمريكي يشن غارات استهدفت عددا من ناقلات النفط الإيرانية بعد محاولات جديدة لشن هجمات صاروخية على سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية وفق ما أفاد به مسؤول أمريكي. الولايات المتحدة تؤكد دعمها تعزيز التعاون الأمني وتوسيع نطاق عمل الشركات الأمريكية في الجزائر مع التركيز على شراكة الطاقة للازدهار المشترك.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: سوية أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: لحدش وخمسة دقائق على ديوان فيهم نسلم عليكم الناس الكل ونتمنى لكم سهرة ممتعة ومازلت ساعة بالموزيكا كي من عدم هذه دونك ساعتنا الثالثة في نايت كلوب نقول لكم شكرا على الحاجة اللي اخترتوا لي فريكونس متاعنا خليكم معنا برانشي خاطر فما برشا موزيكا حلوة مي قبل الموزيكا نحكيو سينما نحكيو مسلسلات على خاطر تو سويت فوفا مش كون معنا في رونديفو كل ثلاثة كل خميس ابارتير من لحدش بتاع الليل في بوب كورن
2: بوب كورن رجعت له كل هانم ست العزبة
3: أحداث المسلسل تتقسم على مجموعة من الحكايات المنفصلة على بعضها مسلسل بعنوان 55 مشكلة حب عمل درامي مصري تعرض عام 2023 ويعتبر من أنجح وأقوى الأعمال المصرية في السنوات الأخيرة يتكون من 40 حلقة مقسمين على أربع حكايات منفصلة كل حكاية فيها 10 حلقات وكل واحدة عندها أبطالها وكاتبها ومخرجها لكن الإشراف العام على الكتابة للسيناريست عمرو محمود ياسين والإنتاج لأحمد عبد العاطي المسلسل استلهم أفكاره من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود لكن فما نقطة مهمة عمرو محمود ياسين وضحها وهي أنه الحكايات اللي تعرضت في المسلسل ما هيش قصص مقتبسة حرفيا من الكتاب وأنه تعملت ورشة كتابة خرجت من الكتاب الأصلي قصص درامية جديدة ومن بين الحكايات اللي لقات تفاعل كبير من المتفرجين نلقاو حكاية روحي فيك بطولة الممثلة التونسية عائشة بن أحمد وهي الحكاية الثالثة من المسلسل وتتكون من 10 حلقات من غير ولا لحظة ملل الحلقات كتبهم أحمد عثمان وأخرجهم الأردني محمد لطفي وشارك في بطولة المسلسل مع عائشة نور محمود محمد كيلاني فراس سعيد محمد عبد العظيم ريم رؤوف سمر مرسي وهالة سعيد
4: أنا كنت بأجر العزبة وما كنتش مهتم بيها فقلت أجي لحضرتك يعني تساعديني في تجديدات ديكوراتها وأنا مستعد لأي تكلفة
5: أنا كنت استسلمت وانت اللي جيتي ودورتي
3: أحداث حكاية روحي فيك تبدأ مع سحر مهندس الديكور تعاني من مشاكل نفسية وتعيش حالة من الاضطراب النفسي تخليها تتردد على طبيب نفسي يجسد دوره نور محمود ومن هنا تبدأ العلاقة ما بيناتهم الاثنين لكن الأمور ما تمشيش في اتجاه رومانسي عادي على خطر الأحداث باش تاخذ تدريجيا منحى آخر وتدخل في عالم من الغموض والتوتر خاصة مع شخصية سحر اللي جسدها عائشة بن أحمد والسؤال اللي تطرح زعم اللي تعيش فيه سحر هو مجرد أزمة نفسية وإلا فما أسرار وأحداث من الماضي هي اللي وراء اللي قاعد يصير معها وهي المحرك الرئيسي للأحداث هذا اللي باش تعرفوه وقت اللي تتفرجوا في المسلسل المصري 55 مشكلة حب وتحديدا في حكاية روحي فيك
6: سرحانة في أيس التهان
5: هو إيه اللي كان متعلق هنا؟
3: الحكاية اللي باش تتحول من قصة حب عادية ما بين وحدة تعاني من اضطرابات نفسية هي وطبيبها النفسي المزيج من رومانسية والسوسبانس والرعب النفسي
7: اللي هو عاوزه بعد كده يخليك تكفر
3: روحي فيك من أكثر القصص اللي شدت الجمهور في مسلسل 55 مشكلة حب خاصة أنها جمعت ما بين الحب الخوف الغموض والأسرار المخبية مسلسل يخليك على طول ما أنت تتفرج وأنت مش عارف زعم الحقيقة قوين كينكم من عشاق جو الغموض والسوسبانس والرعب النفسي تحديدا ننصحكم تتفرجوا في حكاية روحي فيك
5: ليه زيكم يموت واحنا نعيش
8: انت اللي جيتي لي يا صح
3: ملستي ويك دونت بريد حضر جو السهريه وجيب البوب كورن وتفرج في مسلسل 55 مشكله حب وخاصه حكايه روحي فيك كان هذا اقتراحنا لكم الليله في بوب كورن تابعوني ديما في نايت كلوب كل مره نعطيكم اقوى الاقتراحات ولي بون بلان باي باي
1: بوب كورن دونك هذا كانت بوب كورن والمسلسل اللي اقترحته علينا فوفا وانا نقترحها لكم توا ديريكتومون نسمعوا برشا موسيقى من عند اريانا جراندي في زون في اي بي
0: زون في اي بي

ونحكيه على فنانة قدرت في أقل من عقد أنها تعمل اسم عالمي وتجمع بين البوب والرامبي والدانس بطريقة وبصوت استثنائي وحضور قوي. اسمها أريانا جراندي. أريانا جراندي واسمها الكامل أريانا جراندي بوتورا. تولدت عام 93 في بوكاراتون في فلوريدا. من صغرها كانت تحب المسرح والغناء وبدأت مسيرتها الفنية في المسرح الموسيقي قبل ما تدخل عالم التلفزة. الشهرة الأولى جاتها عام 2010 مع مسلسل كان يتعرض في نيكلوديان الشهير اسمه فيكتوريوس، وين لعبت شخصية كات فالنتاين الدور اللي خلاها معروفة عن جمهور الشباب وفتح قدام الباب باش تنتقل من التمثيل إلى الغناء. في عام 2003 خرج أول ألبوم لها اسمه يورز ترولي والترولي، والنجاح اللي كان سريع جدا خاصة مع غنية كيما ذي واي اللي كانت مع بتعاون مع ماك ميلر. وبعدها ولات أريانا واحدة من أهم الأصوات في البوب مونديال ووصلت بألبومات ناجحة كيما ماي إيفريثينغ عام 2014 اللي فيه أغاني أصبحت من أشهر الأعمال متاعها. نحكيه على بروبلم، نحكيه على بريك فري مع زيد، نحكيه على لوف مي هاردر مع ذي ويكند وغيرهم من الأغاني. وفي المرحلة اللي رسخت اسمها كنجمة عالمية جيت مع ألبوم اسمه دينجرس وومن عام 2016 ومن أشهر الأغاني متاعه انتو يو ولا سايد تو سايد مع نيكي ميناج. وفي 2018 أطلقت ألبوم سويتنر وبعده في 2019 ثانك يو نيكس، والألبوم الأخير بالذات كان نقطة مهمة جدا في مسيرتها خاصة مع غنية ثانك يو ميكس ثانك يو نيكس سامحوني اللي تحولت إلى ظاهرة عالمية وغاني أخرى كيما سيفر رينجز اللي قاعدين نسمع ديجا في الانسترومنتال متاعها. أما حياتها الشخصية الفنية شهدت زادة فترة صعيبة جدا في 2017 وقع الهجوم الإرهابي في الحفلة متاعها بمدينة مانشستر اللي تسبب في وفاة 22 شخص وإصابة آخرين، الحادثة اللي أثرت عليها بشكل كبير لكنها رجعت بعد فترة قصيرة ونظمت حفل One Love Manchester لجمع تبرعات ومساندة الضحايا وعائلتهم. أريانا معروفة زادة بصوتها الاستثنائي وخاصة قدرتها على استعمال الويستل ريجستر وهي هي تبقى متاع صوت عالية جدا ونادرة نسبيا عند المغنين. وفي السنوات الأخيرة وصلت تطوير مسيرتها ودخلت بقوة إلى عالم السينما خاصة مع مشاركتها في فيلم ويكد وين لعبت دور جليندا، الدور هذا اللي فتح فصل جديد في مسيرتها كممثلة ومغنية في نفس الوقت. انتو كان نقولكم فما برشا موسيقى باش تسمعوها سويعة مزمية مشكور مع أريانا جراندي. انتو كان احنا رجعنا معاكم في نايت كلوب.

three. Come on, girl.

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجة ومنتصف الليل ديوان فام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يلتقي الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ويؤكد أن منظومة إنسانية جديدة هي بصدد التشكل وأن ما يعيشه العالم اليوم من مخاض عسير ومن تحديات مشتركة على كل الأصعدة والمستويات يحتم العمل بشكل جماعي ومتضامن ووضع اليد في اليد من أجل مزيد تطوير منظومة العمل العربية الموحد والارتقاء بأداء مؤسستها وتحديث آليات عملها لمواكبة التطورات السريعة ومجابهة أنواع التحديات. وشدد سعيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية وفق تصورات جديدة ومقاربات مبتكرة، داعيا إلى ضرورة الانخراط الواعي في الثورة الاتصالية بما يسمح أن يكون للعرب صوت مسموع في العالم ولهم موقع المشارك في صنع القرار الدولي. كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تستعيد الدولة الوطنية مكانتها ودورها الكامل لتمكين المواطن العربي من العيش بكرامة وتعزيز ثقة الشباب بأنفسهم ومستقبلهم بعيدا عن كل أشكال الاستلاب الفكري والحضاري وفق بلاغة لرئاسة الجمهورية. وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أبقت التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية مع أفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير أصدرته أمس أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنمية بشرية مرتفعة مقارنة بنظرائها. سيتم إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية بداية من اليوم على الساعة منتصف النهار، وذلك للالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية الجديدة، ويشمل التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وذلك وفق بلاغ مشترك بين وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. إلى الشأن الدولي، منظمة الصحة العالمية تقول أنها تحتاج إلى 5000 عامل صحي إضافي للمساعدة في التصدي لفيروس إيبولا المنتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام. ما يفوتك شيء.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وينما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في البرنامج ناجي التريبيونال والدريبة، وقضية اليوم باش تسمعوا فيها الجزء الثاني متاع أكبر قاتل تسلسلي في القرن العشرين واللي روع أمريكا. كما حكينا لكم في الحلقة الأولى واللي أحداثها بدأت في عام 1974، صار اعتداء وحشي على طالبة جامعية في مدينة سياتل واسمها كارين سبارك، عمرها 18 سنة. شخص تسللها لبيتها في الفويي بعد نص الليل وتخلى عليها ببار حديد فشخها تفشيخ، ومن بعد غادر مشى في باله أنه قتلها. لكن من ألطاف الله عمرها مازال في الدنيا ومنعت بأعجوبة، أما خلف لها إعاقة ذهنية وولات فاقدة للذاكرة. وبعد هالاعتداء هذا باش تصير سلسلة من الاختفاءات في مساكن جامعية وأماكن عامة، وفي كل مرة تختفي طالبة على الأنظار وما تعودش تظهر. الشبهات متاع الشرطة وحسب الشهود باش تتمركز حول واحد اسمه تاد، واللي هو في الأصل طالب جامعي وشافوه العديد من الشهود مع فتيات قبل اختفائهم. ولهنا الأمنيين باش يفليوا حياة هالشخص فليان اللي تحوم حوله الشكوك، على أساس يعرفوا مسؤوليته في هالاختفاءات وين مشاو هكا البنات اللي تبخلوا في الطبيعة ما بين نهار وليلة، ويتأكدوا من ظلوعه في اللي صار ويهل ترى هو الجاني وإلا لا، لأنه في نهاية الأمر ما ثم حتى شيء يثبت أنه تاد هو اللي قام بالفعل. ولهنا نقدموا لكم الهوية متاع تاد. في نفس هالإطار أكيد راكم تتساءلوا شكون تاد هذا وشنية حكايته، ويهل ترى ظهرت شي عليه علامات متاع انحراف نحو الإجرام من الصغرى متاعه وإلا لا، كما برشا قتل تسلسليين وإلا كانت شي عنده خصائص أخرين، وكيفاش كانت علاقته بالنساء في طفولته وفي مراهقته، وشنو اللي صنع منه هالوحش الضاري واللي باش تكتشفوه في مجريات الأحداث باش يرعب الطالبات لمدة سنوات ويخلي الأمريكان يعيشوا على وقع الجرائم متاعو. هالقاتل التسلسلي اسمه تيدور روبر كاول أو تيودور روبر كاول، تولد نهار 24 نوفمبر 1946، وحتى حد من العائلة متاعو ما كان عينو بيه. ونهارت اللي عزيزه المسمى سامويل كاول ومماته إليانور هزوا أمه لويز للمصحة، كان هكا النهار ذاك بالنسبة ليهم ممشوم، تقول حاشاكم عزاء ماهوش ولادة. وأمه لويز نهارتها واقفة بصر حوايج راسها مدنكس في القاعة حزينة كزينة تستنى في بوها وقتاش يخدم الكهرباء ويهزوها للمصحة باش تبيض هكا العظمة الحارمة. بوها سامويل وأمها إليانور كانوا ماكلينها بعينيهم، تقول أبالي وسكاكن يترشقوا فيها القحرة وقتها، وساكتين وداخلين في صمت رهيب، لكن من داخل يغلي وغليان على لويس. في نفس المشهد اللي فيه البو سامويل ومرتو إليانور وبنتهم لويس، أكيد راكم تتسألوا أعليش يغليوا عليها غليان. الطفلة عمرها 22 سنة وولات أم عزباء وبشتولد في مصحة خاصة بالأمهات العازبات اللي يجيبوا صغار خارج رابطة الزواج، لأنه الحبالة متاع لويس هي نتيجة علاقة قصيرة مع شاب، حب عشق نزوة شهوة وإلا غلطة، المهم صارت هالشخص اللي تعرفت عليه ونفخلها كرشة وخلالها في وسطها كرة يخدم بحار، وبعد ما عرف اللي هي حبلة تمشي وخلاها، وبطبيعة الحال المشكلة باش يتحملوها بوها وامها يعني سامويل وإليانور، اللي بحكم التدين متاعهم الكبير والتزامهم بتعاليم المسيحية رفضوا رفضا باتا باش بنتهم تقوم بعملية إجهاض لأنه محرم في دينهم. وما ننساوش أنه المجتمع الأمريكي في هكا الفترة هذيك من الستينات والسبعينات كان محافظ إلى أبعد الحدود. المفيد أنه أمها إليانور رفضت باش بنتها الطيح الصغير، وحتى لو كان قبلت العملية ما هي سهلة لأنه فيها مجازفة كبيرة وخطر، وبرشا نساء ماتوا هما يقوموا بعملية إجهاض وصغارهم ماتوا معهم. خلف هذا القانون في أمريكا في الستينات يمنع الإجهاض منعا باتا، وبرشا طب في الوقت ذاك وقابلات يخدموا كلاندو. مختصر الحديث واللي همنا هو أنه الصغير اللي جاء كان وصمة عار للعائلة، وبالتالي يلزمهم يلقاو حل باش يتستروا على هالفضيحة اللي عملتها لهم بنتهم لويس. والحل الوحيد اللي لقاوه أنهم يخليوا الناس الكل من أقارب للجيران يعتقدوا أنه تيد هو ولد إليانور وسامويل، يعني ولد مماته وعزيزه. وبطبيعة الحال هنا أم لويس باش تولي أخته، وهكاكا تيودور يتربى عادي وما يبداش منعوت بالصبع ويكبر بفكرة أنه لقيت. في مجريات هالأحداث تاد حباه وذباه وبدأ يددش وكبر، يا جنوش ويا جنوش وعينيه لمه خشمه الماماته وجوه حليلته كيف كيف لمه الطول والعرض البوه معناها عزيزه لكن فما حاجة ما عرفوهاش لشكون خلاوها مبنية للمجهول ورب مال بوه الأصلي الحاصل تاد من الأول كان محل سخط ومخط على خاطرك الغلطة متاع أم لويز ومن بعد تدريجيا عزيز ومماته باش يقبلوه وباش يتصرفوا معاه كما أي جد وجدة وهو بتبيع من اللي بدأ ينطق يعيطلهم بابا وأمي وأمه البيولوجية يعني الحقيقية يناديلها لويز وفي ذهنه هي أخته ولهنا يلزمكم تعرفوا شنو الشي اللي هي الظروف الحد كما تاد باش يولي قاتل تسلسلي الإجابة بتبيعة هي الوسط اللي نشأ فيه وتربى والوسط هذا هو محافظ صحيح أما فيه برشا عنف لأن أبوه يعني عزيز وسامويل كان راجل معصاب يقلب الدنيا على أقل حاجة وضحيته المباشرة بعد مرته إليانور هو تادك العظمة الحارمة لكن الطفل المسكين شنو ذنبه مازال صغير ومعملش لأربع سنين وكل مرة عزيزه يتنرفز عليه ويسخسخه على أقل حاجة يطيح لعبة ياكله ماكلة بالضرب يكسر حاجة يشويله كنينه وتاد المسكين كان مرعوب منه الشي اللي خلاه من صغرته ولا سكوتي داخل ببوشته متقوقع على روحه معناها ولا أنا انتروفيرتي منغلق على روحه والمسكين تلقاه النهار الكل وهو ساكت ما عدا عينيه اللي تبدأ تسرق في نظر لعزيزه وهو يسخايبه بتبيع أبوه ومن نظرات متيعه وكأنه يتمناه باش يتفسخ جملة من الدنيا ومن كثر الخوف متيعه منه تصور وش كان يعمل فيها كالعمر تاد كان يسرق كل مرة سكينة من الكوجينة ويهز يخبيها تحت الفرش متيعه والجماعة اللي في الدار الكل حاروا من هالسكاكن اللي تختفي فجأة وما يعرفوش عليها لوين مشات حتى لين لويز نصبت العسة على ولدها تاد بالسرقة وشافته كمشي جاب سكينة واحدة أخرى من الكوجينة باش يخبيها تحت فرشه زعما كان ناوي باش يقتل عزيزه هذه بعض الفرضيات اللي قدموها بعض المفسرين للنفسية متاع تاد لكن التفسير الأقرب للواقع بحكم أنه الطفل مازال عمره 4 سنين هو أنه كان يخبي في السكاكن تحت الفرش باش عزيزه اللي يعتقد أنه أبوه ما يقتلوش لأنه ديما يضرب فيه أكيد راه يقول له تو نقتلك نذبحك أو أشياء من هذا القبيل وعلى هذاك يحب يخبي سكاكن هذه فرضية أنا راها هكاكا لأنه طفل كما قلنا لكم مازال ما غلقش 5 سنين بطبيعة الحال تاد تربى في هالجو هذا وبدأ يكبر بشوية بشوية والتصرفات الانفعالية ما عادش غريب عليه لأنه عاش فيها من خلال عزيزه وباش توليله مكون من مكونات الشخصية متاعه ولهنا النجم نقول أنه المجرمين ما يتخلقوش من عدم في وسط هالجو اللي تربى فيه تاد والتعذيب النفسي اللي كانت تعيش فيه أم لويز من جراء المعاملة السيئة متاع أبوها ما عادش عندها طاقة للتحمل وفلقتت كما يقولوا وباش تتكلاتا كالبومبا خاصة أن أمها إليانور هي نفسها ضحية لرجلها سامويل وكأنه ينتقم ويتشفى منها على خاطر بنتها لويز اللي جابت صغير في الحرام ولهنا المسكينة الأم إليانور دخلت وخرجت في الحلة وولات تعالج في المستشفى متاع الأمراض العقلية وبتبيع فيها الجو المسموم لويز خذات قرار لرجعتها فيه وهجت من دار بوها وهزت ولدها تاد ومشات تعيش في مدينة تاكوما في ولاية واشنطن ولدها تاد في هكا الوقت مازال ما غلقش 5 سنين في هالإطار الجديد يعني في مدينة تاكوما لويز باش تتعرف على طباخ اسمه جوني باندي تعرفت عليه في الكنيسة وهو شاب دافي برشا حبها وفهم محنتها مليح وقاللها اللي هو مستعد باش يعرس بها ويعتبر تاد ولده ويقيده باسمه وكان لعملها كاكا ونهار 15 ماي 1951 لويز كوال وجوني باندي عرسوا ومن وقتها تاد باش يولي يحمل اللقب متاع رجل أمه واسمه حسب الحالة المدنية باش يتحول لتيودور باندي ومن وقتها باش يولي عنده اعتقاد راسخ أنه جوني هذا هو أبوها الحقيقي البيولوجي، لكن بالنسبة لأم لويز الأمور في مخه بقى ضبابية ومخلوضة، لأنه تيد في الحقيقة ما كان فاهم حتى شيء، وأم لويز ما فهمتوش هالمسألة هذه. وهو المسكين مرة يعيط لها مام معناها أمي، ومرة يعيط لها لويز على أساس أخته. وأكيد راهو في الوقت ذاك كان عنده إحساس غريب يقول له أنه أخته هذيك هي في الأصل أمه، وهذه أشياء ربانية تتجاوز البشر. لكن هالغموض هذا باش يكون سبب في إرساء عدة انحرافات في تصرفات تاد، وأولهم يتفسر في ميوله للعنف دوب ما دخل المدرسة، والمعلمين أشاروا الأم لويز فيما يخص هالشي هذا. في هالمرحلة هذه من الزواج متاع لويز واستقرارها مع جوني باندي باش تجيب منه زوز بنات وزوز أولاد، والعائلة باش تكبر. وفي الفترة هذيك تاد بدأت تظهر عليه تصرفات غريبة، وعلى سبيل الذكر نهار وهو في المعهد واحد من صحابه فدلك عليه كيف اللي ضربه، لكن ردة الفعل متاع تاد كانت عنيفة لأبعد الحدود. شد هكا طفل ودخل عليه بالبونية والمشتقلي بفرك وتفريك، ورغم اللي زملاه حاولوا باش يحزوا ويبعدوه عليه، تاد ولا كثور الهيش. ومن العملة هذيك زملائه في الدراسة عملوا عليه امبارجو، معناها ما عاد يكلموا حتى حد وما عاد يدور به حد، ولاو خايفين منه تقول ذو دمة. لكن هو الشيء هذا ما قلقوش بالكل، وواصل على نفس المنوال متاع التصرف. وباش ما نفوتكمش بالحديث، راجل أمه يعني جوني باندي كان فايق اللي تاد عنده شحنة كبيرة متاع عنف وما تنجم تهزه كان للمهالك. ووقتها قيده في الكشافة على أساس هو بيده كان كشاف، وفي باله اللي تاد باش يولي يمتثل القواعد العايش مع الأخرين ويندمج معاهم. لكن هذا ما صارش، بل بالعكس زاد في الطنبور نغمة. وعلاش ما تقولش أنه في نهار من نهاراته في الطريق متاع هكا المخيم الكشفي، تاد شاف واحد من صحابه يمشي قدامه وهز غصن متاع شجرة، وخلينا نقوله زروات على حالها دبوس، وبقى يتسلس وراها كطفل ويتلفت على يمينه وعلى يساره فماش ما يشوفه واحد، وينزل عليه طول على راسه بك العرف متاع الشجرة جابه في غيبوبة. من بعد كي سألوه علاش عمل لك هكا، قال لهم بكل بساطة وبراءة الأطفال في عينيه، حبيت نشوف شنو اللي يصير وقت اللي نسخت واحد على قبه، يعني على قبعته. الواقعة هذه بطبيعة الحال ما وقفتش في الحد هذا، لأنه في نفسك المخيم الكشفي تاد زاد ضرب طفل صغير بصحن من ألطاف الله ما جابلوش راسه في اثنين. وأكيد كالعادة يحب يشوف النتيجة شنية ما بين ضربة بعرف شجرة وضربة بصحن. وبطبيعة وبما أنه غشير صغير، الهروب متاعه في إجاباته هو التستر وراء الكذب، قال مانيش بالعاني. وبطبيعة الناس الكل ما صدقوش، وأولهم رجل أمه واللي كان يصبر في روحه ويقول توا تاد يجيه نهار يكبر ويريد ويرزن. في نفس هالتسلسل من العمايل متاع تاد باندي، حتى واحد ما كان عامل حساب للعنف متاعه. وعلاش ما تقولش أنه في نهار من نهارات، بنية صغيرة في الحومة بنت الجيران اسمها آن ماري بارو عمرها 9 سنين اختفت فجأة، وهدايا في عام 1961. عائلتها قاموا في الصباح ما لقاوهاش في بيتها، قلبوا عليها الدنيا وريحتها ما فماش. وباش ما نفوتكمش بالحديث، تاد وهو مازال صغير يقرا دبر خديمة، يعني كان قبل ما يمشي للمعهد يوزع الجرايد على الديار. والشرطة لقات أثار متاع صبات البوانتور متاعه 37، والأثار هذو ملقاتهم في الحيط متاع شباك آن. بطبيعة الحال حتى واحد ما ينجم يقول أنه تاد هو اللي وراها الاختفاء متاع آن. والحكاية بقات إلى يوم الناس هذا لغز، لا الطفلة بانت ولا لقاو الجثة متاعها. فيها التطور هذا من القضية، المنعرج الكبير في حياة تاد باندي أو نقطة التحول الكبيرة اللي بيشتقلب الأشياء رأسا على عقب، هو أنه ولد خو رجل أمه يعني طفل كيفه، انهار من نهارات رماله كلمة، يعني فهموا أنه أبوه مجهول وأمه جابته في الحرام. والشي هذا صدمه ودخل فيه الشك، ومن وقتها بدأ يبحث على الحقيقة. وعلى هذاك هالكلمة هذه بقات في مخه ومشى بالسرقة يفركس في القجرات متاع أمه ويبربش فيهم. وفعلا لقى بطاقة الولادة متاعو وفهم أنه جوني باندي ماهوش بوه البيولوجي، يعني مش من لحم ودمه. والاكتشاف هذا باش يكون حدث صاعق في حياة تاد المراهق، واللي بدأ يهلوس ويعتقد أنه المحيط متاعه الكل اللي دايرين به يعرفوا اللي هو مجهول الأب، وهو آخر من سمع بالحكاية هذه. ووقتها فين فهم المعنى متاع كلمة لقيت اللي كان يسمع فيها عدة مرات. تاد باندي من نهارتها باش يولي عنده إحساس عميق أنه مغدور، والشعور هذا باش يتعمق فيه وباش يولي يكره أمه والنساء والفتيات والجنس اللطيفة بصفة عامة. فيها الفترة هذه من الدراسة الثانوية لتاد باندي، ورغم الصدمات اللي تلقاهم وخاصة مسألة الهوية متعبوه، وكيما نقولوا احنا يكبر وينسى، لكن الشيء هذا أكيد رأوا بقالوا كالفيوزة في مخه. وفي عام 1965 تاد باندي اخذ البكالوريا ودخل الجامعة، قيد في جامعة بيوجيت ساند، لكن أموره ما مشيتش. ووقتها بدل الجامعة واشنطن في عام 1966 على أساس باش يدرس الحضارة واللغة الصينية، وفي العام ذاك بالذات باش يتعرف على طالبة اسمها ديانا إدواردز أو ديانا إدواردز، وباش يكون لها الفتاة هذه شأن عظيم في حياة تاد باندي، وهي اللي باش تكون زادة نقطة تحول مهمة في المسيرة متاعو. ديان كانت من عائلة كبيرة وغنية من عائلات سان فرانسيسكو، عينها محلولة وفايقة برشا وتلعب بعشرة من تات. وعلى عكسها هي تيد كان حشام الأبعد الحدود، ومن اللي صغير ما يحبش يحكي مع البنات، وإذا صدف وصار أنه حكي مع واحدة عينيه يبدأوا في صباته. ومع ديان هذه باش تكون له فيها أول علاقة مع الجنس الآخر. لكن تيد كان عنده أن بلوكاج سيكسويل، يعني انسداد أو صد جنسي، والأمور متاعه من الأول باش تكون صعيبة مع ديان، لكن من بعد العقدة متاعه باش تتحل. واللي يلزمكم تعرفوه أنه عادة الفتاة اللي تصير معاها علاقة حميمية هي الحب الأول والأخير، ومش بشرطه ينجم الحب الثاني طيح الأول والثالث يطيح الأول والثاني والرابع يطيحهم الكل، وهكذا دواليك. وخلينا نقولوا أنه ديان هذه هي الحب الأول والأخير متعتاد، وفي نفس الوقت مأساة حياته، لأنه هو حبها بشكل جنوني، لكن بالنسبة لها الأمور كانت واضحة في ذهنها، تحب تربط معاه علاقة مدة الفترة متاع دراستها في الجامعة ليس إلا، ومن بعد كل حد يمشي على روحه. وهذاك هو اللي صار في عام 1968 وقت اللي ديانة تحصلت على شهادتها، قالت له انتهت الحميميات والعلاقة بيناتنا وفات. تيت تصدم وهبل ومقبلش بالكل، واعتبر أنه ديان لعبت له بمشاعره، وهذا بطبيعة الحال باش يخلف له احتقار نفسه لأنها تخلت عليه. ومن وقتها النقمة متعتاد على النساء باش تتركز، وخاصة في الطالبات اللي باش يولي بخر بالريحة متاعهم. في المرحلة هذه تاد عمل كل المحاولات باش ديان تواصل العلاقة معاه، ما خلى مدنة ما خلى مدار وما خلى معمل، مشالها حتى لدارهم في سان فرانسيسكو ولصق فيها كالتمري، وهي ما فهمته أنها ما تحس بحتى شيء نحو رسمي ما عدا الحميميات يعني المضاجعة إلا

0: أو بالأحرى شخصيته هي اللي صار فيها تغيير كبير. وهو جايكم الحديث، ابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية الأحداث متاع القاتل التسلسلي تيد باندي بعد الفاصل الإشاري على ديوان فام.
1: نهج التريبيونال

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من الحلقة الثانية من برنامج نهج التريبونال واللي خصصناها بالتحديد للقاتل التسلسلي تيد باندي، وحكينا لكم على جزء من أهم مراحل حياته وركزنا على الأشياء اللي ساهمت في خلق شخصية هالمجرم المعروف. تيد تربى في بيئة عنيفة وما كانش يعرف أصله فصله، وكيكتشف أنه أمه ولدته في الحرام وما عندوش بو، باش ياكل أول صدمة في حياته تخليه يكره النساء وأولهم أمه وينقم عليهم. واللي زاد في الصدمة متاعه هي طفلة عرفها في الجامعة وحبها واسمها ديان إدواردز، كانت من عائلة غنية ومتعالية، ودوب ما تخرجت قطعت معاه العلاقة وفهمته أنه الفترة اللي عديتها معاه ما لها إلا تعديت وقت. ولهنا تيد باندي زاد انقم أكثر وأكثر عن نساء وخصوصا الطالبات. في المرحلة هذه من القضية وفي سيف عام 1969، تيد كرابيت في دار مرأة اسمها فريدا روجر ورجلها إرنست، وهالعائلة هذه في عادتهم يحبوا بدرجة أولى يكريوا للطلبة، وهوك من شيرة يدبروا شوية فلوس ومن شيرة يلقاوا له نس. وفي سع ما استلفوا تيد باندي واستنسوا بيه ولا كيولدهم، وهوك في العام ذاك بما أنه تحلت العقدة متاعه اتعرف على مرأة مطلقة اسمها إليزابيت كليوبفير. الخدمة متاعها كاتبة في كلية الطب متاع واشنطن، والعلاقة ما بين تيد وإليزابيت باش تدوم قرابة 7 سنين، لكن ما كانتش علاقة مستقرة، مرة الفوق ومرة اللوطة. وخلينا نقولوا أنه العلاقة هذه توترت بسبب تيد، لأنه ما كانش واضح بالكل وأموره مسترابة. كما سبق قلنا لكم، تيد باندي ولا عايش مع إليزابيت، وكانت عندها طفلة من زواج سابق وفي بالها باش تبني عائلة مع تيد وتواعدوا على الزواج، لكن فكرة هالزواج باش تبدأ تطيح في الماء تدريجيا، وإليزابيت باش تفقد الثقة في تيد باندي، لأن من جملة الأشياء اللي اكتشفتها في كرهبته الكوكسينيل هو بيد بيش بالعربية مخل، وخلينا نقوله أرشكلو أو محماش حديد متاع نار الحطب اللي يحطوهم في الشمينية. هلا رشكلو اللي هو في نهاية الأمر بار حديد اكتشفته تحت الكرسي متاع السائق، والقات زادة ديغون دو شيروجي، يعني جواندوات متاع طبة يستعملوها للعمليات الجراحية أو أشياء أخرى. هذو ملقاتهم في مكتوب سروالو، ومن وقتها دخلها الشك، والشك هذا باش يولي عنده مبراته على خاطر تيد باندي في الفترة هذيك كان دوب ما يتيح الليل يخرج من الدار يهز الكوكسينيل متاعه ويسرح، وما يرجع كان وجوه الصباح وحد ما يعرف اش كان يعمل. لكن هو في الحقيقة كان يمشي للمبيتات متاع الطالبات، ينقز مسور بالسرقة وإلا يدخل من بعض الفلات ويتعدى للشبابك متاع البيوت ويبدأ يسرق في نظر، يلقى شي طالبة تنزع في حوايجها ولا بتبيعتها نازعة هاوكا يشلل عينيه ويستمتع بالمفاتن متاعها. الحاصل تيد ولا يعرف كالفتيات الطالبات بالوحدة، وحافظ الوقت اللي يرجعوا فيه ويتعشوا فيه ويراجعوا فيه وينزعوا فيه. الحاصل تيد باندي كل ليلة تلقاه مقردف واقف حاضر باش يبدأ في الفرجة. والحد الآن النجم نقولوا أنه الأمور جلدية، على خاطر سلسلة الاعتداءات والاختفاءات ما زالت ما بداتش، وما هي باش تبدأ إلا في مطلع 1974، ومن غادي بدأت السلسلة متاع جرائم تيد. ولهنا نرجع فين كنا، يعني الأواخر الحلقة الأولى اللي الشرطة عملت أن بورتري روبو، يعني رسم تقريبي لتيد باندي، وبدأت تفركس عليها على أساس مشبوه فيه، لكن ما عندهم حتى حجة على اختفاء الطالبات أو على الاعتداء اللي صار على الطالبة كاري.

كانوا منعت بأعجوبة من الموت. تيد باندي في آخر الحلقة الأولى اللي سمعتوها خليناه مواصل في الاختطافات متاعه، ومن ضحاياه كما قلنا لكم كارين سباركس اللي منعت بالموت، وآخرهم جانيس أوت ودينيس ناشلاند اللي غرر بيهم في منتزه ساماما ميش. والظاهر أنه تيد هزهم لوجهة غير معلومة، وبتبيعة الحال الأشخاص اللي عقلوه من الرسم التقريبي اللي عملته شرطة قدموا بلاغات المراكز الأمن وقالوا اللي هو عنده شبه كبير الواحد يعرفوه واسمه تيد باندي، ومن بين هالأشخاص هذم كاتبة اسمها آن رولز. هالكاتبة هذه خدمت مع تيد في جمعية تساعد الأشخاص اللي عندهم انهيارات عصبية، وبتبيعة ولاو صحاب. لكن كي شافتك الرسم التقريبي متاعه تصدمت، والصدمة اللي أكثر هي وقت اللي عرفت اللي تيد عنده سيارة كوكسينال، رغم اللي هو كان يمشي ويجي معاها للخدمة في الكرهبة متاعها الشخصية، وهي اللي تجيبه وهي اللي تروح به. والشي هذا صار في الفترة اللي كان تيد باندي عنده هكا الفولزفاجن كوكسينال، معناها كان مخبي عليها برشا حاجات. وآن في مرحلة لاحقة باش تكتب كتاب على سيرة تيد باندي اسمه قاتل قريب مني، واعطات في هالكتاب هذا برشا معطيات على سفاح النساء وعلى أسرار خفية من حياته ما تقلتش قبل. ولهنا نرجع للمحقين والأمنيين اللي غادسين ويفركسوا على تيد باندي وهو تقول شبح. فيها التور هذا من البحث على القاتل التسلسلي يعني تيد باندي، الأمنيين ما تمكنوش باش يحصلوا التهمة في تيد باندي، لأنه الأمور تجاوزتهم من نواحي الكل، وجاوهم قرابة 2400 بلاغ، وبالتالي ما عادش فاهمين كوحهم من بوحهم، وما عادش يفرزوا الصحيح من الغالط. ويمكن صديقته آن رولس وصاحبته إليزابيث كليوبفر هما الشهيدات الوحيدات اللي اعطاوا للأمنيين معلومات قيمة على تيد باندي وعلى التصرفات الغريبة متاعه والجوانب الغامضة في حياته. ولهنا يلزمكم تعرفوا معلومة هامة برشا وتنجم تخلي الواحد يضحك من صدف الأقدار. علاش ما تقولش أنه الشرطة في وقت من الأوقات استحقت الأعوان عرضيين، معناها باش يقوموا بعمل ظرفي دون بعض الأسابيع، ويتمثل في مراجعة وتنظيم الملفات متاع الأشخاص اللي عندهم سوابق عدلية وهما دي ريسيديفيست يعني عندهم عود. والشرطة التجأت للعمال الوقتيين هذم لأنها عندها نقص كبير في الأعوان، وتيد باندي قدم روحه وقبلوه في الخدمة هذه، واللي باش تخليه يفهم حاجة تهم نشاطه الإجرامي، والحاجة هذه باش تعاونه لأبعد الحدود. فيها المرحلة هذه من القضية واللي ولا فيها تيد باندي يخدم مع الشرطة، فهم وهو يتصفح في الملفات متاع المجرمة اللي عندهم عود أنه أي مجرم يبقى في نفس البلاصة ما يتحركش في ساعة ما يتم القبض عليه. وبحكم اللي هو مثقف وقاري حقوق أخذها المعلومة هذه وطبقها، يعني بالنسبة ليه الحكمة في التنقل. وقت أخذ قرار باش يخرج فورا من سياتل ومن ولاية واشنطن بكلها، ويمشي كما يقولوا لربوع أرحب أو بالأحرى أجرم. وتيد باندي اختار ولاية يوتا وبالتحديد مدينة سالت ليك سيتي، وغادي بطبيعة الحال باش يواصل سلسلة الجرائم متاعه.

في تعاقب الأحداث، تيد باندي هز زيد وزواده ومشى استقر في مدينة سالت لايك سيتي، وسكن في دار في شارع رئيسي، وقيد في الجامعة باش يدرس الحقوق. وفي الأثناء الأمنيين اللي موجودين في سياتل ومحيطها داخل ولاية واشنطن بدأت تجيهم في بلاغات من عند مواطنين اكتشفوا جثث مطيشة ومتعفنة أو مدفونة وباين منها بعض الأعضاء وهياكل عظمية. وبطبيعة الحال تجندت في رقم تاع بوليسية وفي رقم تاع أنياب، وتم تمشيط الجبال والغابات والمنتزهات الموجودة في المناطق اللي عثروا فيها على الجثث. ومن خلال الشهادات والروايات اللي اعطاوهم الطلبة والمواطنين للشرطة اتمكنوا باش يعرفوا تقريبا الموديوس أوبيراندي أو طريقة التنفيذ أو الأسلوب اللي كان يعتمده تيد باندي في الجرائم متاعو، وفهموا أنه أول حاجة كان يعتمد عليها هي الوسامة متاعو، وواعي اللي هو مزيان، لأنه هالوسامة هذه في نهاية الأمر تضمن له نجاح سريع في القرب من الفتيات. وبرشا من البنات اللي كلمهم يرتاحوا له، ووقتها يتم استدراجهم بسهولة لتنفيذ غاياته. ثاني حاجة هي استعماله لك العكاكس والجبيرة باش يظهر في صورة إنسان في حاجة المساعدة ويستعطف الطالبات وهما يتيحوا في الشراك متاعو. وكما تعرفوا هالنوع من الفخ يقعوا فيه الناس الكل، لأنه ما فماش شكون يرفض باش يعاون معاق وإلا بشر عنده بعض الصعوبات. الثالث حاجة هي تخص السيارة متاعو، يعني هاك الكوكسينيل المشهورة. وباش يحكم القبضة ويقبض على الضحايا متاعو كان منحي منها الكرسي اللي بحداه باش أي فتاة تطبس داخل السيارة ينزل عليها بكالارشكلو، يعني البارة الحديد، وهي تفقد الوعي وهو يسكر عليها الباب ويشد بها الخلاء والفيافي والقفار. في المرحلة هذه من القضية، وكما تعرفوا تيد باندي كان يقتل أغلب الضحايا متاعو بأداة حديدية وأحياناً خنقاً، يا أما بيديه وإلا بالكولونات متاعهم. بالنسبة للاغتصاب، وحسب العديد اللي اهتموا به القاتل التسلسلي تيد باندي، بيقولوا اللي هو يضاجع الضحايا متاعو بعد موتهم، وهالحالة هذه تتسمى نيكروفيلي ومستبعدة جداً عن تيد باندي، والنيكروفيلي اللي يضاجعوا الموتى قلال برشا في العالم. مختصر الحديث حسب الروايات يقولوا أنه تيد باندي كان يحتفظ بحاجات من الضحايا متاعو، يعني أما بأوراقهم الشخصية، مفاتحهم، استوشاتهم، ملابسهم الداخلية وحتى سببتهم. هاوكا زعمة وقت اللي يشوف قطعة من القطايع يتذكر الضحية متاعو ويعدي الفيلم متاع قتلها في مخه. في هالتور هذا من القضية، الاختفاءات متاع الطالبات في ولاية يوتا وفي مدينة سالت ليك سيتي ومحيطها ولات يومية. ومن شيرة أخرى، النسق متاع اكتشاف الجثث في مدينة سياتل وما جاورها ارتفع بشكل كبير. وفي الفترة هذه تيد باندي ما عادش يستعمل في العكاكز والجبيرة، بدل القلم، لكن باش يرجع لهم في مرحلة لاحقة، لأنه في المرة هذه ولا يصطاد الفتيات اللي يعملوا في ستوب على حافة الطريق. وأول ضحاياهم اللي استقر في ولاية يوتا هي نانسي ويلكوكس، عمرها 16 سنة وتخدم سيرفيس في قهوة تبعد 2 كيلومتر على دارهم. اختفائها تسجل نهار 2 أكتوبر لأنها ما روحتش بعد السيرفيس، اختفت فجأة وحد ما يعرف عليها لوين مشات. وزملائها سمعوها الصباح تحكي على راجل وصلها للخدمة وقالت اللي هو مزيان ويقرأ في الحقوق، واعطاها موعد باش يرجع يوصلها لدارهم بعد الخدمة. الاختفاء متاع نانسي ما قلقش الشرطة برشا، لأنهم اعتبروها مشات مع مراهق غرر بها وربما راهي معاه في ولاية أخرى. 16 يوم بعد اختفاء نانسي وعلى بعد أقل من 3 كيلومترات من المكان اللي كانت تخدم فيه، فتاة اسمها ميليسا سميس عمرها 17 سنة وبنت الشريف متاع بلدة ميدفال في ولاية اليوتا. الفتاة هذه باش تختفي على الأنظار، وحسب الشهادات متاع أصحابها قالت اللي هي باش تعمل ستوب وتمشي لسالت ليك سيتي. نهارتها ما روحتش والدنيا خاضت عليها،
وابوها بحكم اللي هو شريف هبط الطامة والعامة وفركسوا عليها وما خلاوش حاجة ما استعملوهاش من فرقة الأنياب اللي شموهم حوايجها للطائرات العمودية، لكن بدون جدوى. في نفس التسلسل من الاختفاءات وتسع أيام بعد ما غبرت ميليسا سميث، واحد يهرول في غابة يعمل في جوغينج وبش يعثر على الجثة متاحة في حديقة عمومية ما بين الجر. المسكينة كانت عريانة ومدمدمة من راسها لساقيها، والضرب اللي كليته كان واضح على جثتها وخاصة على الوجه متاحة، واللي الملامح متاحة تقريبا اتفسخت لأن أبوها ما نجمش يتعرف عليها إلا بسيكاتريس قعدت لها سامة وهو يعرفها وقت اللي طاحت مرة من حصان وهي تمارس في رياضة الفروسية. مختصر الحديث، كلبول مسكين يعني شريف ادخل وخرج في الحلة ورصات له سنوات وهو يعالج في مستشفى الأمراض العقلية. باقي وفي نفس التصاعد الإجرامي لتيد باندي، فتاة اسمها لورا أيم عمرها 17 سنة زادة شافوها تعمل في اللوتوستوب ومن بعد اختفت، وجثتها بشي لقاوها شر من بعد مطيشة في غابة، والضرب اللي كان على راسها واضح اللي هو بار حديد، وبتبيع لقاو سائل منوي على بدنها، معناها تعرضت للعنف الشديد للاغتصاب ثم القتل. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه هالثلاثة فتيات ماتوا في نفس الشهر، والأمنين متاع سياتل وولاية اليوتا واللاو عايشين في جحيم. في الأثناء البلاغات قاعدة تتهاتل على الشرطة وكل حد يلغي بالغاه ويحكي في حكاية، والشرطة عجزت باش تنطلق في تحقيق جدي لأنه التنسيق ما بيناتهم كان غايب تماما. وتيد باندي يبدو أنه من اللي الصورة التقريبية متاعه ولات معروفة في أمريكا بكلها، زاد هبل وجن جنون والطاقة الإجرامية متاعه زادت تفجرت وما عادش عامل حساب الحد وما هوش مستعد لأي هدنة. معناها سلسلة الجرائم متاعه باش تتواصل، وهذا باش تعرفوه في الحلقة الأخيرة من الثلاثية اللي خصصناها لهالقاتل التسلسلي تيد باندي. وما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فهم. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيد.

0: 12 دقيقة صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. تحية كبيرة لكم اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا، إن شاء الله يا رب يتعدي لكم نهير مزين وينطلق معنا احنا فريق الرفماك في حلقته الثانية من الموسم 13. رجعت البرمجة الشتوية وإن شاء الله يا رب نالت إعجابكم. البارح كانت الانطلاقة. تحية كبيرة لكامل الفريق اللي معايا، اللي مخبي في الإعداد عزيز في الإخراج، إيمان ساكوحي زاد كيف كيف في الإعداد، وحسام يحيى في الإخراج الرقمي. لليوم الثاني على التوالي تغيب عليكم رفيق بوشناق، إن شاء الله يا رب يرجع لنا في القريب العاجل. ولكن كامل الفريق حاضر معنا، الكابيتان وكالعادة منور الحاج منصف بن سعيد. صباح الخير.
1: ربي فضلكم يعيشكم يعيشكم يعيشكم، وربي فضلكم وربي فضلكم وربي فضلكم. ماذا بيا نزيد نطولها. عندي نحب نعمل شكر خاص مركز الطب الرياضي بالمنزه، الطاقم الطبي كله، طاقم سب الطبي وكل العاملين والعاملات، نقول لهم بارك الله فيكم وتبارك الله عليكم على كل استقبال وعلى كل الضحك. يا ولادي يا توانسه سمعوني بالكدا، راهي الضحكه عندها قيمه. راه وقت اللي يستقبلك وانت تبدا، سامحوني بالكلمه، مريض تعبان شويه بك الضحكه وبك البشاشه ذيك. ثم اميمه اللي يزيد كيعطير لاتونسيون، معناتها اكثر من كل نظافه المكان. راك تدخل تيانا فرنسا وانا هك كله يلمع كله. ان شاء الله ديما تونس بخير، ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: امين. كيفاش كانت الحلقه البارح؟ ردود الافعال
1: كل شيء. ما راك عملت لي مشكل
0: كيفاه؟
1: هاي يا ليلى كيفاش تحب بصراحه؟ ما قاعده تسمع يا حاج. قلت والله لما نفتحك هاني باش نفتح يا سيدي. ما قلت لي انت تحبني كان نموت عليك خاطر وانا نقول فيه بالمجد. مش
0: نعرف.
1: وهي تعرفني انا نحبك برشا.
0: حاجه غارت مني.
1: نعم. ليش قالت لي؟ قالت لي لازم تدخلوها اون بلان بيبليك.
0: عندها الحق.
1: قلت لها تنقلوها من تحت لتحت مزيان.
0: عندها الحق.
1: قالت لي عجب انا باهته في حاتم كنت ما نعجش عليك.
0: في هذا الكل في هذا الكل تعشني الحاجه الباهيه اللي الغيره ما زلت موجوده والحب ما زال موجود بعد 10 سنين. ربي يداوم عشرتكم.
1: الحمد لله.
0: 57 سنه ربي يفضلها لك وربي يداوم العشره يا حاج حوش.
1: ان شاء الله كيما راك انت.
0: جينا ما نعرفش انا ما فهمتش. قلت له وش بيك؟ قال لي وذنية توجع فيه العلاقة بين اللونيت والوذنين من عشان ليش حاطتها حاط بالحاسة.
2: بونجور بونجور ناس الكل، بونجور شلناركم مبروك. شعلا البارح زادة العودة كانت هكا ميمونة، ولو انه جيمازين خاطر ما يستنيو في رفيق وطاو كنتي معناه في موقف من عشان فهمك
0: نك في السب.
2: يعني انا صبوري كما عدد مزمي حسن سينو. انا ما عاملين فيلتر هالنهارين باش نحكيوا عليه بعد. انا بالذكاء الاصطناعي قمت هكا لقيت روحي اني كاتروفان توب جان. اخترت على توب جان توب كروز في الطياره يكبري الطياره
0: وتيك.
2: نرجع للحاله الطبيعيه.
3: حلقة أسبوعي هذه
4: والله حلقة أسبوعي.
0: حسيت كي تاع الفيلم هذاك اللي متنكر بالشليغه من حليغه
4: ونقاب الجريده عرفت
0: ايش
2: تعرف. تتفكروك الحلقه اللي هو لابس بيروك يعمل بف هكا هذيك البيروك عندي نزلتها ونلبسها بصا نخرج بها عجبني هكا نبدر نعمل في شعري في الشارع وكل ولا نتفرد
0: نصور. فما برشا مهبله نتاع شوف لي حل دونك مليحه هذيك بالملايين ثروه كبيره.
2: هكا عملوا في التلفزه خذوا الديكور بون طيشوها كيك شويه في البهو نتاع باهو يحطوا فيه كل شيء دونك العبيد بون. انا خاطر كان عندي مشروع راه مع تلزح كنا حبيناه للبيبليك كنا باش ناخذوا بلاصه بالحق. لكن الاداريات ولا معناها بعد ساعات بوغ فيغ سا وكل شيء تدخلات العبيد كل تعطي في رايه باي باي
0: بطل بطل.
2: هو
0: زيد عمل نفس الشيء وعملت مثال على الريحي وبطل زيد بقدر يسيري. صباح النور.
1: صباح الفل صباح الياسمين. بقوسين على ذكر تمثيل على الريحي، انا باقي مازلت نستنى راهو المشروع مع الدوله ومازال مفتوح. تونس عاصمه السياحه العربيه ان شاء الله 2027. نحب نحيي السيد وزير السياحه اللي قاعدين توا يخدموا في خدمه كبيره، يحضروا في خدمه بالاتصال مع الصين الشعبيه معناتها باش نفتتحوا المتحف معناتها ان شاء الله بقدره ربي المشروع
3: ونمشي عملنا خير.